0: فعل التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس إن الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة، وتسعى لإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. من جهته التلفزيون الإيراني كان قد أفاد بسماع دوي انفجارات في بندر عباس جنوب البلاد، كما قالت وسائل إعلام إيرانية إن دوي انفجارين سمعا في جزيرة كيش، إضافة لانفجارات في جزيرة قشم الإيرانية في الخليج العربي وبوشهر جنوب إيران. معنا من واشنطن مشاهدينا مراسل عربي حسن الطود، أهلا بك حسين. إلى أين وصلت إذن هذه الموجة من الضربات الأمريكية على إيران لليلة الثالثة على التوالي؟ إذا رشحت أي معلومات جديدة.
1: لا يوجد معلومات جديدة، ولكن هذه الضربات هي جاءت مدفوعة بالاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية المدنية التي تعبر مضيق هرمز. والأمريكيون واضحين بأنهم لن يوقفوا هذه الضربات إلا إذا توقفت إيران عن مهاجمة السفن العابرة لمضيق هرمز. يبدو واضحا بأن الرئيس أعطى لنفسه مدة زمنية قد تكون مريحة لقواته العسكرية، ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لتوجيه ضربات قوية، طالما أن هناك تعنتا إيرانيا كان أشار إليه ومماطلة إيرانية. لأن موضوع البند الخامس في مذكرة التفاهم الذي يعني كان مصدر خلافات بتفسيره ما بين الإيرانيين والأمريكيين، هذا الموضوع يريد دونالد ترامب أن ينتهي منه وأن ينتهي من قدرة إيران على التحكم بهذا المضيق وفرض سيطرته عليه من خلال هذه الاستهدافات، لكي يكون هناك إذا أعيد الاتفاق على ربما مذكرة تفاهم جديدة أو ربما العودة إلى مذكرة تفاهم، أن يكون هناك دخول مباشرة في المواضيع الأهم بالنسبة للأمريكيين وهو موضوع البرنامج النووي. لهذه الأسباب هذه الضربات هي قوية ومضاعفة وستستمر طالما أن الإيرانيين لم يتراجعوا عن
0: طيب مواقفهم. حسين، وبما أن الضربات ستستمر، يفهم من ذلك أيضا أن الأمل ما زال قائما ومعقودا على جولات جديدة من التفاوض أيضا بالتوازي مع هذه المقاربة العسكرية. قبل أن تجيب حسين، اسمح لي فقط بالإشارة لهذه الصورة التي وصلتنا قبل قليل من جزيرة كيش في إيران قبل قليل، والتي تعرضت لضربات أمريكية استهدفت هذا الموقع الذي نشاهد الآن في هذه الصور اشتعال النيران في هذا الموقع بسبب الاستهدافات الأمريكية على هذه الجزيرة، وهو موقع خاص بالحرس الثوري في هذه الجزيرة. إذن نتحدث ربما عن قاعدة عسكرية للحرس الثوري في هذه الجزيرة، جزيرة كيش التي تتعرض لهذا القصف الصاروخي وهذه الضربات الأمريكية. إذن ضمن الليلة الثالثة من هذه الموجات المتكررة من الضربات الأمريكية والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي وأعلنت عنها أيضا القيادة المركزية الأمريكية في بيان، والتي قالت إنها ستستمر لتكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة ولإضعاف أيضا قدراتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز بحسب نص البيان. إذن حسين أعود إليك، تستمر إذن مع هذه الضربات جولات التفاوض أيضا أم لا؟
1: يعني كما قلت وكنت أقول بأن الرئيس الأمريكي ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية العودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي والاتفاق، ولكن هذا الأمر طبعا مرتبط بما ستقوم به إيران من الخطوات التالية بعد توجيه هذه الضربات، إن كانت سترد وإن كانت ستستمر وتصر على موضوع استهداف السفن المدنية التي تمر عبر المسار الجنوبي وتريد أن تجبرها بأن تمر عبر مسار هي تحدده. هذا أمر يرفضه دونالد ترامب بشكل قاطع ويرفضه الأمريكيون، لا للرسوم بالنسبة لإيران ولا سيطرة بالنسبة لإيران على مضيق هرمز. لهذا السبب نحن يعني أمام احتمالية كبيرة لاستمرار هذه الضربات على هذا الشكل لمدة 3 أسابيع على حد الأقصى كما قال الرئيس، وربما يمدد ذلك إذا لم يعني تخضع إيران لما يطالب به وتخضع لشروطه، خاصة أنه عندما أبلغ الكونغرس بأن الولايات المتحدة ستدخل في مواجهة عسكرية جديدة مع إيران هو أعطى لنفسه مهلة 60 يوما أي شهرين، قابلة للتمديد لمدة 30 يوما.

0: يوما، يعني 90 يوما، يعني 3 أشهر، قد يبقى 3 أشهر لديه القدرة على البقاء 3 أشهر في توجيه هكذا ضربات إذا لم تتوقف إيران على استهداف السفن المدنية. إذا هي حالة يعني مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولكن ما زال الرئيس الأمريكي يعطي الدبلوماسية فرصة، وإن كان كما يقول لا يثق بالإيرانيين ويصفهم يعني أوصاف عديدة، ولكنه لا يريد أن يغلق الباب تماما، لأنه يشير إلى وجود عقلاء في النظام الإيراني قد يكون لهم كلمة. أيضا يجب أن لا ننسى بأن هناك وسطاء من حلفاء الولايات المتحدة قد يكون لهم دور في إقناع إيران بالتخلي عن فكرة السيطرة عن مضيق هرمز، الذي بات من الواضح أن القرار الأمريكي لن يسمح لإيران بحسب هذه هنا بحسب التصريحات الأمريكية، القرار الأمريكي لن يسمح بسيطرة إيرانية بأي شكل من الأشكال على مضيق هرمز أو حتى على موضوع فرض رسوم. وهناك من أشار إلى أن فرض إعلان دونالد ترامب فرض الرسوم الأمريكية ربما هي أيضا محاولة ضغط ليس فقط على الداخل الإيراني،
1: نعم
0: وإنما على المجتمع الدولي للتحرك من أجل مساندة الولايات المتحدة في إقناع إيران أو قمع إيران لتتخلى عن هذا
1: نعم
0: المطلب المرفوض أمريكياً.
1: طيب، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات. كنت معنا من واشنطن مراسل العربي حسين الطوط. تحياتي لك حسين. الرئيس الامريكي مشاهدين دونالد ترامب قال ايضا ان التوصل الى اتفاق مع طهران لانهاء الحرب ما زال ممكنا رغم الضربات الامريكيه الجديده على ايران واعاده فرض حصار على الموانئ الايرانيه، الا انه اضاف انه سيتم ضرب ايران بقوه الليله. كما واكد الرئيس الامريكي ان الولايات المتحده تواصل استهداف القدرات الايرانيه المرتبطه بمضيق هرمز.
2: We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid. We had a deal yesterday or the day before yesterday, it was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We had a deal with them 2 days ago, and then they said, oh, we can't make that deal. We have to negotiate it further. And this is what they've done for 47 years. The difference is nobody negotiated like I do. And this should have been done by Bush and Obama and Biden and people before them.
1: وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وشدد على أن المزج بين الحصار والضربات العسكرية سيكون له أثر أكبر على طهران.
2: We're controlling the straits, we're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through, everyone else will be able to go through. So it's a blockade, it's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it.
1: معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بدكتور عقيل معنا في هذه النشرة. ما الذي يعنيه استمرار هذه الضربات الأمريكية اليوم الثالث على التوالي على إيران، وأيضا عودة الحصار البحري والذي سيدخل حيز التنفيذ مساء الغد؟
3: شكرا على هذه الاستضافة. يعني تعني شيء واحد، انه هو انقطاع الامل الامريكي، امل ادارة ترامب انه يمكن التوصل الى اتفاق مع ايران عبر مذكرة التفاهم ما دام ايران لديها امل بالسيطرة على مضيق هرمز، ممارسة شكل من اشكال النفوذ عليه. ما تريده امريكا هو انهاء هذا الامل الايراني، الامكانية يعني سيطرة إيران جزئيا على المضيق، أنها تقنع إيران بالضربات العسكرية، أنه عليكم أن تغادروا هذا الأمل وتستثمروا أكثر في مذكرة التفاهم، تتجاوزون مضيق هرمز، يفتح للملاحة، أعطيناكم الثمن المطلوب له وهو رفع الحصار البحري، علينا أن نذهب إلى الملفات الأخرى الأكثر جدية، الملف النووي وما إليه. أعتقد هذا هو ما يحاوله الرئيس ترامب، ولذلك هو فرض الحصار البحري. والأهم من هذا هو أرسل إلى الكونغرس يوم الجمعة، يعني قبل 3 أيام، إعلام أنه يبدأ عمليات عسكرية ضد إيران. فتطور جدي وكبير، وإيران دفعت الأشياء بهذا الاتجاه.
1: طيب، وعلى ذكر الحصار البحري، حينما يضيف أيضا الرئيس الأمريكي أن

0: الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيخ هرمز مقابل رسوم تعادل 20% من قيمة الشحنات التي تعبر المضيخ. هل يجب أن تأخذ هذه الخطوة بجدية دكتور عقيل، أم أنها تأتي في سياق كما قال الزميل حسين الطوط قبل قليل، تأتي في إطار الضغط على المجتمع الدولي للتحرك ومساندة الولايات المتحدة في حربها مع إيران؟
1: يعني ما قاله الرئيس ترامب بخصوص 20% يناقض ما قاله مسؤوليون أمريكيون كثيرون، يعني نائب الرئيس جي دي فانس، ماركو روبيو، والموقف الرسمي للدولة الأمريكية. أعتقد هذه واحدة من اندفاعات ترامب العاطفية الشخصية التي لا تعبر عن السياسة. واحدة يعني من صعوبات تتبع الرئيس ترامب أنه لابد للمرء أن يطور القدرة على التمييز بين ما هو شخصي، إعلانات شخصية تعبر عن طريقة تفكير الرئيس، وعن ما هو يمثل التفكير المؤسساتي. أعتقد التفكير المؤسساتي الأمريكي وهو ما سيحدث، لا رسوم ولا تقييد على المرور، وبتصوري معظم دول العالم تدرك هذا، وربما ستستلم رسائل أمريكية بالذات الدول ذات العلاقة بهذا الخصوص.
0: طيب، لكن هل ترى أن الإدارة الأمريكية تملك استراتيجية متماسكة لإدارة هذه الأزمة والخروج منها أيضا، أم أنها تتحرك تحت ضغط التطورات الميدانية والحسابات الداخلية والإقليمية فقط؟
1: لا أعتقد هذه المرة فعلا طوروا استراتيجية، تعلم واضح من الأخطاء السابقة عندما بدأت الحرب، يعني في يوم 28/2، لأنه ما كان أكو استراتيجية، أكو آمال تقدمت على استراتيجية، واكتشف الرئيس ترامب، اكتشفت يعني الإدارة الأمريكية أنه حساباتها الخاطئة. الآن حقيقة يعني يبدو أن هناك تفكير ممنهج بالأشياء، استفادة من الأخطاء، تعلم منها، والذهاب يعني في سبيل أو في طريق على نحو أكثر تركيزا. ما تريده الولايات المتحدة هو التالي، يعني أعتقد أمران اثنان يتم الاشتغال عليهما في نفس الوقت: عدم إغلاق باب التفاوض، أنه لا محاولة لإذلال إيران، أنه لم تلغى مذكرة التفاهم رسميا، يمكن العودة لها بسهولة وبدون إعلانات كبرى، لكن مثل هذه العودة العملية والمنطقية تقوم على إزالة ورقة مضيق هرمز من يد إيران، وهذا ما تحاول الولايات المتحدة بالقوة العسكرية.
0: شكرا لك من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. مشاهدينا، أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن ترقبها للمزيد من التفاصيل حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 20% على البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز. وأكدت المنظمة البحرية الدولية أنها تعارض فرض الرسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق. والآن مشاهدينا إلى أخبار كأس العالم مع الزميلة ديمة.
2: أهلا بكم مشاهدينا، تتجه الأنظار إلى ولاية تكساس حيث تلتقي فرنسا مع إسبانيا في مواجهة أوروبية قوية ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم. واستهل منتخب الضيوف مشواره في الأدوار الإقصائية بالفوز على السويد بثلاثة أهداف دون رد في دور 32، ثم تغلب على باراغواي بهدف دون مقابل في دور 16 قبل أن يحسم مواجهة المغرب بثنائية نظيفة في الدور ربع النهائي. في المقابل بلغ المنتخب الإسباني المربع الذهبي بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف ليعود إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب كأس العالم عام 2010.
3: ليس لدينا خطة محددة ليامال، نحن نركز على المنتخب الإسباني ككل وليس على لاعب واحد. نعلم أنهم يشكلون خطورة في كل مكان، في خط الهجوم والاستحواذ على الكرة وطريقة اللعب في المساحات الضيقة وأسلوب تمريراتهم. أعتقد أننا بحاجة للتركيز على كل ذلك وليس على لاعب واحد.
4: نعم، نحن فريقان هجوميان للغاية، كلانا يحب الاستحواذ على الكرة. لطالما أحبت إسبانيا الاستحواذ على الكرة ويمكنها إلحاق الضرر بك في الهجمات المرتدة. نحن فريق مرتاح للاستحواذ على الكرة، كما يمكننا الدفاع بالعمق والانطلاق بسرعة في الهجمات المرتدة. علينا أن نضع في اعتبار أننا سنستحوذ على الكرة لأنه ضد إسبانيا، لا يمكنك ترك الكرة لمدة 90 دقيقة.
5: مشاهدة إسبانيا تعيد إلي الكثير من ذكريات كأس العالم التي فزنا بها عام 2000.

0: 10، وذلك بفضل الفريق والطاقة التي يبثونها وسيطرتهم على مجريات المباريات. لدينا أسباب كثيرة للتفاؤل، ومهما كانت نتيجة مباراتهم ضد فرنسا ستكون مباراة رائعة أتطلع إليها بشوق.
1: فرنسا تقدم أداء مميزا في هذه البطولة، وكذلك الأرجنتين وإنجلترا، ونحن أيضا. ستكون مباراة رائعة لعالم كرة القدم، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام. الأمر يتعلق بالتركيز على المباراة وعلى ما يجب علينا إتقانه وعلى تفاصيلها. نحن نحترمهم كما أنهم يحترموننا بالتأكيد.
2: سنحاول إيقافهم، يجب أن نلعب مباراة مثالية ونستحوذ على الكرة. سنحرص على تأمينها ومراقبة الرباعي الهجومي، والأهم من ذلك منعهم من استغلال الهجمات المرتدة. صحيح أننا متعبون قليلا من كثرة السفر، لكن لدينا حماس كبير ورغبة قوية وجميعنا جاهزون.
3: دعت الشرطة الإنجليزية جماهير المنتخب إلى التحلي بالهدوء وتجنب أعمال الشغب قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في الدور نصف النهائي من المونديال. وجاءت الدعوة عقب الأحداث التي شهدتها الاحتفالات بفوز إنجلترا على النرويج في ربع النهائي، والتي أسفرت عن توقيف نحو 100 شخص بحسب الصحف المحلية. في الجانب الآخر، أعلنت السلطات في مدينة أطلانتا الأمريكية تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الملعب ومناطق تجمع الجماهير استعداداً لاستضافة مواجهة إنجلترا والأرجنتين بهدف ضمان سلامة المشجعين وتأمين الحدث. أثار طلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ارتداء القميص الاحتياطي الأزرق الداكن أمام إنجلترا بدلاً من القميص الأساسي جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام البريطانية قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الدور نصف النهائي من كأس العالم. وتقدم الاتحاد الأرجنتيني بطلب رسمي إلى فيفا للسماح للمنتخب بخوض المباراة بالقميص الأزرق، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لاستحضار ذكريات الفوز على إنجلترا في كأس العالم 86. واعتبرت صحيفة ذا صن الخطوة محاولة للضغط نفسيا على المنتخب الإنجليزي، في حين رأت شبكة سكاي سبورتس أنها تضفي مزيدا من الإثارة على مواجهة تحمل إرثا تاريخيا كبيرا بين المنتخبين. أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم رسميا تعيين بيليتش مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول، وجاء التعاقد مع بيليتش عقب رحيل زلاتكو داليتش في أعقاب خروج كرواتيا من بطولة كأس العالم الحالية. وسبق لبيليتش أن تولى مهمة تدريب المنتخب الأول بين 2006 و2012، وأنهى المنتخب الكرواتي مشواره في المركز الثاني بالمجموعة الثانية عشرة قبل أن يودع المونديال بالخسارة بهدف مقابل هدفين أمام البرتغال في دور 32. نهاية الموجز الرياضي.
4: ونهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: فبراير 79.
1: حصلت اشتباكات كل أنواع الأسلحة، الطائرات، الدبابات، المدفعية.
0: من كان المسؤول عنها جنوبيا؟
1: أقولها بكل صراحة، لم نكن صادقين، لا نحن ولا الشمال. كانت الأفكار هنا أنه نعمل إسقاط النظام في الشمال
0: كمان
1: بالتعاون مع من؟ مع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد.
0: أنت ماذا قلت لهم؟
1: توصلت الجامعة العربية، وزارة صنعاء، وفد من الجامعة، التقوا بالرئيس قائد الإرياني.
0: ما الحديث الذي دار بينك وبين عبد الفتاح إسماعيل؟
1: أول ما فتحت الباب وعبد الفتاح واقف، تقولوا ألف مبروك، قلت له أنتم مجموعة جواسيس، من أوقف الحرب؟ تقولك إن هذا تسمعها لأول مرة.
0: علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: They were slaughtering indiscriminately. And there was a real danger that the state of Iraq would collapse.
8: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
7: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
8: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكرياً في الحملة؟
7: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
8: تحدثت كثيراً عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
6: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
8: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
6: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: شو عرض عليك؟
1: عرض علي ارسال الحق تفارش الى الى الى صنعاء بدون علم الرئيس. فانا رفضت الفكره من حيث المبدا. فالتقى مع الرئيس ربيع وجلسوا
0: واقنعوا
1: لانه كان يقول صالح مصلحه ذكرنا يقول لي افضل نحن ننقل كان في مشاكل في الجنوب ننقل المعركه بدل ما نختلف في عدن نختلف على اهداف كبيره على الوحده.
0: منها مثلا قتل التخلص من الغشمي
1: قشمي وبعدين يكون رئيس ربيع رئيسا وانا رئيس الوزراء.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا وسهلا بكم معنا في فخامة الرئيس مجددا. حرب فبراير 79، من كان المسؤول عنها جنوبيا؟
1: شوف، لا يمكن نفصل حرب 79 عن 72 لأنها كانت امتداد لتلك الحرب. طبعا في حرب 72 أنا حينها كنت رئيس للوزراء وزير للدفاع، وحصلت الاشتباكات بين الطرفين سببها الوحدة ومن يقف أيضا خلف هذا الحرب بدون الدخول في التفاصيل. فحصلت اشتباكات كل أنواع الأسلحة، طائرات، الدبابات، المدفعية، ودخلت الجامعة العربية، توسط الجامعة العربية، وزارة صنعاء، وفد من الجامعة، التقوا بالرئيس القاضي الإيراني

0: كان رئيسا في صنعاء، ثم التقوا برئيس الوزراء محسن العيني وسألهم حول الحرب. فكما فهمت أنا من الوفد عندما زارني أنه محسن العيني اللي كان رئيس وزراء وزيرا للخارجية قال أنهم موافقين على وقف إطلاق النار، وقف الحرب. فقلت له أنا أتذكر كانوا في مكتب الساعة 5 مساء وكانوا في طريقهم إلى مصر القاهرة، ما كانش يتوقعوا أن نحن سنستجيب للمبادرة، مبادرة الجامعة العربية. فقلت لهم إذا هو فعلا جاد، إذا هم جادين فنحن موافقين من الآن. قالوا ممكن تتكلم مع الأستاذ محسن العيني؟ فقلت له ما عندي مانع، نحن في اليمن عندنا ثلاثة أسماء، لما يقولوا الأستاذ معنا محسن العيني، لما يقولوا محسن العيني، لما يقولوا أو بالأصح الأستاذ هو أحمد محمد نعمان، والقاضي العرياني، ومحسن هو باعتباره يعني كان حزبي في مرحلة من المعينات أو رفيق. فاتصلت به وقلت له انه الوفد الجامعه عندي يقول لكم موافق على وقف اطلاق النار، فما رايك انه نحن نوقف الحرب من بكره الساعه 5 مساء؟ الان الساعه 5 عندي، الساعه 5 مساء توقف الحرب. اتفاجئ محسن العيني، هذا واحد. الثاني نتذكر انه نلتقي في صنعاء او عدن تختاروا. فهو تفاجأ انه قلت له بكره الساعه 5 ثم اللقاء في عدن اول صنعاء اخترت له. قال لي والله انا بحتاج تشاور مع القاضي اللدياني. قلت له تفضل، قلت بس الوفد موجود نتذكر ينتظر ولا يسافر؟ قال لا انتظروا. قلت له بس ما يطولش الانتظار لانهم مسافرين، وفعلا كانوا مسافرين. بعد ساعات طلبي قال لي والله نحن موافقين من بكرة الساعة 5 مساء. والشيء الثاني اللقاء يكون في القاهرة في جامعة الدول العربية وليس في صنعاء أو
1: عدن.
0: في عدن. قلت أنا موافق. فالوفد يعني شعر بأنهم نجحوا في مهمتهم وما كانوا يتوقعوا بسرعة. نحن كنا أصحاب قرار أنه اتخذ قرار بوقف الحرب بالتلفون في دقائق. الآن الحرب،
1: هذا اتصالك هو الذي أنهى الحرب، اتصالك بمحسن العيني.
0: الآن الحرب 2015 إلى الآن، الآن العام 12 للحرب لم توقف.
1: بس عفوا فخمت رئيس، كيف ربطت ذلك بما سألتك عنه في حرب 79؟
0: لا نحن لما اتفقنا في القاهرة هنا مع الأستاذ محسن العيني الوحدة، كانوا هم يطالبوا بتحقيق الوحدة في مدة أقصى 3 أشهر. أنا شعرت أن هذا غير عملي وقلت للأستاذ محسن نريد حاجة لوقت مشان تحضير لقيام الوحدة، هذا نوع من يعني. وبعدين كانت الوحدة مرفوضة في الشمال الجنوب، نحن عندنا نريد أن نفرض حق الوحدة على طريقتنا، وصنعاء يريدوا حق على طريقتهم، وفي ناس رافضين للوحدة في الشمال الجنوب. فاتفقنا على سنة، سنة تقري التحضيرات للموضوع، عندك الدستور وتشكيل لجان عسكرية وثقافية واقتصادية، المهم الآخر. فشكنا لجان، بعدين عقد مؤتمر آخر في طرابلس في ليبيا، حضر الأدياني وربيع. المهم واصلنا يعني، لكن أقولها بكل صراحة لم نكن صادقين لا نحن ولا الشمال يعني في موضوع الوحدة. كل واحد يناور. أنا لما رجعت أنا لعدن كانوا الناس الهتافات في عدن يا علي ناصر ويا بن ربيع سالمي،
1: نعم سالم ربيع علي،
0: يا أمين اللجنة المركزية

0: ما أنا بقى واحدة مع حكم رجعي على الشمال والجماهير تحمل البندقية، احنا لازم نقاتل حتى نستغادر النظام بسرعة. كلام غير واقعي. العيني لما رجع إلى صنعاء المشايخ ثاروا عليه وأدى استغلته وخرج
1: على اساس انه وحده مع يعني
0: ماشي مع النظام الشيوعيين
1: وملحدين
0: مع النظام الشيوعي. وين احنا لسنا شيوعيين ولا احنا وطنيين؟ نحن ولاءنا لليمن، نحن ولاءنا للوطن، لا للشعب، لا للوحده. المهم فاستمرت الامور متوتره. حينها كانت ما تسمى بالجبهه الوطنيه في المناطق الوسطى يسموها، هذه فيها بعض قيادات وطنيه ضد الشمال واستغاثه النظام في الشمال. هم بداوا 72 إلى 82. حصلت حرب 79. نحن كنا في مرحلة معينة 79 وضعنا العسكري متطور، ملكنا صواريخ سكوت عندنا، يعني كان عندنا جيش قوي، القوات البحرية برية وقوية. والثاني وضع الاقتصادي أيضا كان يعني ممكن أقول جيد كان. وكانت الأفكار هنا أنه نعمل إسقاط النظام في الشمال
1: كمان.
0: فتوحد الحزب ما يسمى بحزب الحركة الوطنية في الشمال مع الحزب الاشتراكي اليمني، في حزب واحد سميناه الحزب الاشتراكي اليمني الواحد للشمال الجنوب. هذا الكلام تكلم عنه دولة الرئيس حيدر العطاس معكم. قال أثناء الاجتماعات، الاجتماع اللجنة المركزية، يخرجوا الشماليين يتصور الجنوبيين، وبعدين لما ينتهي التصوير يرجع الشماليين يحضر. طبعا كان يعني أنا مش ضد وحدة الحزب، ونحن مع
1: الوحدة، لكن لم تكن واقعية.
0: بس ما كان واقعية.
1: بس مين كان المسؤول عن تفجير حرب 79؟
0: والله في،
1: هل كان لك دور؟
0: لا، كان رئيس عبد الفتاح.
1: يعني أحاول أن أحملك المسؤولية كي تفصح لي عن الأسماء الأخرى.
0: لا لا لا، اللي كان حينها رئيس عبد الفتاح إسماعيل. في ناس، في
1: صالح مصلح
0: اللي في، أنا ذكرت هذا،
1: وزير أمن الدولة محسن.
0: المهم يعني في شخصيات كانت متطرفة.
1: أيوة.
0: إسقاط النظام
1: في الشمال.
0: في الشمال بالتعاون مع من؟ مع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد.
1: أنت ماذا قلت لهم وماذا قلت أيضا للرئيس فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ صوروا لك الموضوع انه سهل وعادي وضربه كف؟
0: صوروا لعبد الفتاح، قلت له يا عبد الفتاح هذا الكلام كله. كان صالح مصر الله يرحمه عاشق للوحده وواحد ثاني، قلت له شوف، قالوا كان يقول له مازح صالح مصلح، نحن لن نستخدم الطائرات الكبيره، نستخدم الطياره الصغيره، لن نستخدم المدافع. المهم كان يعني فيها نوع من مش مزح يعني، لكن فيه نوع من استغفال لعبد يعني الله يرحمه. فقال لهم ما عندي مانع. فحصلت الحرب، تطورت، احتلينا مناطق كثيره في الشمال.
1: كثيرا ما تقول او يقال اقنعوا عبد الفتاح اسماعيل، اقنع،
0: بس الكل في الاخير يعني
1: هو كان يعني
0: اتذكر، انا اتذكر،
1: بس عفوا لماذا؟ لا بس حدد لي هذه النقطه، هل كان يتاثر كثيرا بما يقول؟
0: لا ما هو لا هم كانوا، لانه كعسكريين عندهم خبره، عندهم تجربه، كانوا على اساس انه
1: وين التجربة؟ بس لما يقول لك بدي سقط نظام الشمال بطائرات صغيرة، بتسقط
0: صنعاء، بتوحد، نفس القصة دي كلام.
1: بس ذهب في جولة خارجية لحشد الدعم لإسقاط النظام.
0: المهم يعني
1: مقصود عبد الفتاح إسماعيل هو صح؟
0: كان الفكرة هكذا، رفضوا حتى من راح العراق، ورفضوا كلهم وسوريا
1: بالضبط.
0: فكان
1: لم تقتنع أي دولة بذلك؟
0: حد اقتنع، حد ما أقول لك، أنا قلت له ليست المصلحة هذا.
1: القذافي ما اقتنع؟
0: لا، الغذافي لا، ما الغذافي مع اي وحده رجعيه زي ما قال، شيوعيه اسلاميه.
1: فدعمه كان مستعد لدعمه
0: هذا،
1: بس عفوا، القذافي الوحيد كان مستعد لدعمه.
0: شو لك من اوقف الحرب؟ شو لك كنا هذا تسمعها لاول مره، اول كتبت مذكراتي.
1: تفضل.
0: البرغنيف وقع رساله لعبد الفتاح اسماعيل يقول اوقفوا هذه الاعمال المتهوره، نحن لسنا معكم. كان يعني الرسالة شديدة اللهجة، من معك إذا كان مش معك التعزف دي؟
1: المفروض يعني دعمكم الأول،
0: هو حليفنا الأول،
1: حليفكم الأول.
0: فأنا قلت لعبد الفتاح شوف، كان فجاء وفد من الجامعة العربية، ما أتذكر كان برئاسة

0: مشيت محمود رياض كان أمين عام الجامعة العربية الله يرحمه، فأجا وفد لعدن يعني نفس الدور اللي كان من شان يوقف الحرب في في في في بين الشمال والجنوب. لكن باختصار الذي أوقف الحرب هو برجنيف، أوقفوا هذا طبعا خلاص يعني يعني لا بحكم الصداقة وبحكم العلاقة بحكم الإمكانيات،
1: وهو ما أوقف الحرب
0: طبعا.
1: فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة فخامة الرئيس، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا.
0: أنا ما كنت خايف من عبد الفتاح، خايف عليه، مش خايف منه إطلاقا، لكن خايف عليه لأنه ما يعرف نوايا الآخرين. وتفاجأت أنا وأنا بودعه، مسكت مقبض الباب أفتح أشوف اثنين روس أمامي، قلت لهم أنتم مجموعة جواسيس.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نتابع وإياكم في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا وسهلا بكم معنا فخامة الرئيس مجددا. تحدثني قليلا عن محاولة إقصائك، من الذي حاول أن يقصيك قبل أن تصبح رئيسا لاحقا؟ طبعا من 80 إلى 86، أتحدث عن نهاية السبعينات، من اللجنة المركزية، من يعني، وهو أيضا ما أغضب الكثير من زملائك. كان في محاولات أبلغت فيها لاحقا لإقصائكم، حتى أن علي عنتر حينها كان غاضبا جدا وعنيفا جدا كرد فعل منه على محاولات إقصائكم. هل هذا صحيح؟
1: أول مرة أسمع الكلام.
0: لم يقصك أحد، لم يحاول أحد إقصائك؟
1: لا.
0: ما الذي أبلغك به إذن في المؤتمر، أو ما الذي حصل في المؤتمر الأول للحزب الاشتراكي اليمني عندما كان فريق من القيادة اليمنية الجنوبية يعمل مع علي، ضد علي عنتر وصالح مصلح وضدكم لإقصائكم؟ تقول أنه عبد الله الخامري عضو اللجنة المركزية أخبرك لاحقا بأنه هم يعني حصلت هذه المحاولات منهم، وأنا سؤالي لك كيف أنكم لم تعلموا بهكذا قرار وأنتم على هذا المستوى القيادي مع زملائكم؟
1: أعتقد أنه مثل هذا الكلام قيل يعني حينها من قبل الخامري الله يرحمه، كان موعود أنه يكون عضو في المكتب السياسي فخذله، فأفشى بالسر هذا
0: لك،
1: أفشى بالسر لي ولا علي عنتر. علي عنتر غضب وزعل وهاجم عبد الفتاح، كانت بداية الأزمة بينه وبين علي عنتر.

0: على هذا.
1: إذا أنت تقول بأنه عبد الفتاح إسماعيل حاول إقصائكم وهذه كانت بداية الأزمة.
0: هكذا قيل، لكن مش يعني.
1: لا ما حضرتك بتعرف من أدائه وتصرفاته.
0: لكن أعرف إنه عبد الفتاح يعني لا يمكن غير

0: عن رئاسة الدولة.
1: نعم.
0: يعني تنازلت
1: عن القصيرة الأولى اللي تسلمتها. نعم.
0: تنازلت عن رئاسة وطلع رئيس. وأنا اللي أصريت لأنه يكون رئيس. كانوا معارضين. قلت له حتى لا نختلف. كان مختلف هو ربيع عندما كان رئيس
1: وأمين عام.
0: فأنا لا أريد أدخل فيه. خليه يمارس دوره. وقلت له الكلام. أنا مش أتنازل. لكن شرط أن تمارس دورك كرئيس دولة وكأمين عام للحزب. احنا مش في التحالفية. ربيع كان جماهيري. ولكن يعني كانوا مختلفين هو عبد الفتاح. وكنا حصل خلاف تاريخ هذا. فعليك أن تمارس دورك. إذا ما تمارس دورك الناس اللي كانوا يعني مع اللي ضد عبد الفتاح أنا وقفت ضده. قلت لهم لا يجب نحن مش مستعدين كل يوم نغير قيادة. لما يتغير الرئيس تتغير.
1: هذا ما قلته لصالح مصلح وعلي عنتر وغيرهم.
0: قلت لهم لا يجب أن يستمر عبد الفتاح إسماعيل. كان حواتم هنا في حواتم في الأخير شعر أن في بعد الكلام هذه اللي سربها الله يرحمه الخامري أنه في حصل علي عنتر كان هايك أنه نحن يعني كلنا مستهدفين. حتى بكلمني أنا قلت له ما بيحصلش حاجة. فبعدين
1: شو عمل نايف حواتمه؟
0: أقول لك أجا نايف حواتمه كان يطالب بتغيير عبد الفتاح إسماعيل. قال عندي قلت له يا أبو النوف ليس من المصلحة تغيير عبد الفتاح. احنا الآن لسنة بنجي كل يوم نغير رئيس ترتب عليه تغييرات كبيرة. استخدم كلمة ذكرها قال هذا كسول. وإذا لم تتحرك تنقذ الموقف بيتجاوزوك أنت وما حد يقدر يتجاوزنا. وأنا متأكد ما حد قادر إطلاقا. فكان حرض أقوى بعدين بعض القيادات.
1: بعدين كأنه تغير موقفه لنايف حواتمي صار بده يرجعه معك. بعدين لما راح على موسكو. راح نرجع لهالنقطة بس إشارة سريعة. نعم.
0: قلت له يجب أن يبقى عبد الفتاح إسماعيل. هو كان مع تيار. أنا طبعا أنا مش يعني قد لا أكون راضي عن طريقة لكن التغييرات ليس لصالحنا. تغيير كل يوم رئيس. لما يتغير رئيس تغير قيادات كاملة معه.
1: إيه بس لم تضغطوا يعني أنتم لاحقا للتخلص من عبد الفتاح إسماعيل من السلطة؟
0: أبدا.
1: كيف إطلاق. كيف
0: أنا استقال؟ أنا كنت الوحيد اللي كنت دافع عنه.
1: مفهوم. كيف استقال؟
0: لأن عارف أنا أن الدور بيجي علينا المشاكل. نحن من صراع من أيام قحطان الشعبي. واستمرينا بهذا الشكل.
1: ربما توريطه يعني تحميله المسؤولية.
0: مش
1: مسؤولية السلطة يعني. خليه السلطة.
0: لا, لا لا هو طلب. مش أنا اللي قلت.
1: كيف استقال إذن؟ مش تحت ضغوطكم؟
0: أقول لك مش أنا قلت تحت ضغوط آخرين.
1: مين؟
0: أنا قلت لك ما في يعني علي عنتر وكان ومجموعة ما في حواتمه. كان حواتمه يقول لازم هذا استخدم كلمات مش لا تليق.
1: تأثيره حواتمه كان مباشر عليكم؟
0: طبعا بحكم
1: ولا بحكم
0: علاقات قديمة حركة قوم العرب. بحكم العلاقات
1: هو كان أقوى.
0: كان صراع.
1: مين كان الأقوى فيهم؟ جورج حبش، نايف حواتمي، نديم عبد الصمد وغيرهم من جورج حاوي.
0: ما حد أقوى. كنا احنا الأقوى
1: يعني من غير اليمنيين اللي كانوا واللي لهم علاقات بالسوفييت وشيوعيين عرب وحركة قوميين عرب وإلى ما هنالك.
0: شوف حبش لم يتدخل في شؤون الداخلية. جورج حبش مع أنه كان هذا كما يسموه الحكيم لم يتدخل إطلاقا في الشأن اليمني. ولم يتدخل أي واحد حتى من الأحزاب الشيوعية العربية. طبعا حواتمه كان يلعب دور تدميري من ثمانية من عندما استلم قحطان الشعبي واللي كان يحرض القحطان الشعبي.
1: وبعدين ضغط ليفل عبد الفتاح إسماعيل. وبعدين صار بده عبد الفتاح إسماعيل يرجع السلطة.
0: كان مع قحطان الشعبي تحول ضده. مع ربيع ثم تحول ضده. مع عبد الفتاح ثم تحول معي ثم تحول ضدي.
1: ما السبب؟
0: والله أنا أشياء أقول لك كلمة ليس عندي دليل لكن هذا موقف مشبوه.
1: تتهمه بالعمالة؟
0: ما أقدرش أقول لك هكذا عندي. طبعا اللي ساهم في تدمير
1: اليمن الجنوبي
0: كدولة وناس بعضهم ما عندهم خبرة مخدوعي فيه. يعني زي ما قلت لك يروح يقول لي اتحمل المسؤولية ورحنا على موسكو احنا في اخر ايام 85 يقول لك لازم يرجع. ف انا هكذا عندي

0: ما عندي دليل، لكن انا اعتقد انه ما قرا، وقوى خارجيه كانت تحرك الاحداث عندنا في عدن.
1: بالفعل سيستقيل عبد الفتاح اسماعيل ويلجأ بمنفى اختياري الى موسكو قبل ان يعود ويقتل في احداث 13 يناير 86 او ما بعدها، يعني في خلال الاحداث او ما بعدها، لانه هذا يعني قابل للجدل. فنتابع بلقائك به في موسكو اذا في اكتوبر 84 عندما تبدأ المحاولات لأن يعود بدعم من نايف حواتمي كما تفضلت، وأنت كنت ضد ذلك. ما الحديث الذي دار بينك وبين عبد الفتاح
0: اسماعيل؟ شوف، أنا كنت في طريقي إلى بيونغيانغ،
1: كوريا الشمالية. نعم.
0: وأجا عبد الفتاح ونايف حواتمي، التقينا من الساعة 8. أنا مسافر في اليوم الثاني إلى 12 في الليل،
1: 8 بالليل إلى 12 بالليل.
0: فكان
1: ما شاء الله لقاءاتكم أحيانا كانت تكون كانت أحيانا لقاءاتكم تمتد لساعات طويلة، لذلك سألت إذا 8 المساء ولا الصبح.
0: لا لا لا، يمكن لقاءات أطول من هذا. ف أربع ساعات كلها كلمة واحدة، أريد أعود وطني. يا عبد الفتاح، أنت اللي طلبت تجي على موسكو، وانت اللي قدمت استقالتك برضاك، طبعا ضغوط اخرى. فانا رايي الان في توتر في عدن الان.
1: شو الضغوطات الاخرى؟
0: اقول لك في مشاكل، انا قلت له خليني اقول لك في مشاكل في عدن. نصيحتي لا تستعجل، ابقى وانت معزز مكرم هنا والناس تحترمك. فانا رايي العوده ليست في صالحك. انا كان مستمر نفس الاسطوانه، هو نايف حواتمه كانوا مصرين على انه. قلت له شوف، انا مش ضدك، وتعرف موقفي معك لما كنت في عدن، وكنت معارض حتى خروجك من السلطه وخروجك من البلد، لكن هذه رغبتك كانت. المهم الساعه 12 انا فعلا كنت منهك من سفر وراح على سفر. قلت له انت مصر؟ قال لي انا برجع وطني. قلت له على بركه الله. بدنا واقف، قمت انا قلت له خلاص يعني متعلقة معه على بركه الله. وانا ما كنت خايف من عبد الفتاح، خايف عليه. مش خايف منه اطلاقا، لكن خايف عليه لانه ما يعرف نوايا الاخرين. على العموم يعني فقمنا وتفاجات انا وانا بودعه، بقينا عند الباب حوالي 5 دقائق كما اتذكر. مسكت مقبض الباب، افتح اشوف 2 روس امامي، واحد مسؤول الوطن العربي اتذكر اسمه حتى جريدينوف، واحد اسمه مالكوفسكي مسؤول اليمن. يباركون
1: بافل جريدينوف، اسمه جريدينوف. بافل جريدينوف
0: مسؤول الوطن العربي،
1: مسؤول الوطن العربي في العلاقات والخارجيه للحزب الشيوعي السوفيتي. نعم.
0: والثاني
1: كان كارين بروتنس، كان كمان
0: لا
1: موجود.
0: لا
1: ما كان موجود معه؟
0: لا لا ما كان لا لا عند الباب. انا ما اكلمك.
1: تمام.
0: اول ما فتحت الباب وعبد الفتاح واقف يقولوا الف مبروك. قلت لهم على ايش؟
1: سمعوا كل شيء.
0: قالوا على عودة الرفيق. لا على عودة الرفيق عبد الفتاح. قلت لهم انتم استخدمت كلمه وانا في ضيافتهم، انتم مجموعه جواسيس.
1: أوف.
0: لا تحترموا ضيوفكم، ولا انتم حريصين على التجربه ولا حريصين على هذا. لا عبد الفتاح اسماعيل تركوا فيش. طيب امرونا فكره لما يروح عبد الفتاح وادخلوا لعندي يقول ايش اللي دار. أنا عارف إنكم سمعتوا وصورتوا.
1: ما كنت تعرف إنه بيصوروا؟
0: بعرف أنا، لكن ما كنت أعرف إنه بيقول عندي يقول لي مبروك مبروك على إيش؟ هم مكان ثاني وأنا مكاننا. بعد ما خلصت إحنا بقينا نتكلم شوي عند الباب 5 دقائق. ما فوقوا. قالوا ندخل، ما تدخلوش. وأنا ضيافتهم. امشوا. استغربت كلمة قاسية. بعدين واحد تصرف كذا. جريدينوف

0: يقول نحن قلت له هو يفهم عربي. تعلموا انا مسافر بكره، انتم لسه حريص على عبد الفتاح اسماعيل، وعبد الفتاح مشى وانا اتكلم معه.
1: قلت لهم ايش؟ لا
0: لستم حريصين عليه ولا على التجربه.
1: حريصين عليه
0: ولا على التجربه. أنا هم هذا اللي يدمر الاتحاد السوفيتي. بعدين الجماعه اللي كانوا تامروا انا هم تامروا على اثيوبيا على المنظومه الاشتراكيه.
1: عبد الفتاح اسماعيل طلب منك ايضا ان يذهب الى كوريا الشماليه معك.
0: نعم. فقلت له لا. قال لي قلت له الوفد احنا الان الساعه 12، الوفد معروف اللي معي، والكوريين عارفين انه الوفد من اسماء الوفد والطيارين. المهم فقال لي ما في. قلت لا بجيب شرط. قلت له ما تروح، تفضل روح لعدن. فعلا راح لعدن. احنا رحنا ل
1: فهمت رئيس الكثير من القصص والنقاط المهمة نستعرضها معك في هذا الموضوع تحديدا، لكن نستكمل ذلك في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الحلقات من الذاكرة السياسية في بداية الحلقة المقبلة مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فأرجو أن تبقوا معنا. إلى اللقاء. سفيركم في لندن صالح عبد الله مثنى أوصل إليك تحذيرات من أن خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
0: كان أيدي على الزناد، ليس المهم من أطلق الطلق.
1: يعني الطرف الآخر كان أيدي على الزناد تقصد؟
0: طبعاً.
1: يعني كانوا يريدون أن يقتلوك أيضاً؟
0: أقول لك كان في ذروة الصراع بيننا.
1: تمام.
0: يعني أنا كان هذا بكذب عليك.
1: إذن وصلتك معلومات بأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا
0: قبلها وبعدها. أنا إذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطة لإسقاطي.

0: المهندس ماكارثر، بدلاً من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
1: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وجد حين نستجف تلهم وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود.

0: لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
7: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات.
8: أصبح موضوع شخصي بالنسبة له.
7: مهووس بالسلطة؟
8: يعني بهذا المعنى.
7: حضرتك بتقول أنه آخرين ضغطوا عليه وأرادوا أن يعود، أنا أريد أن يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في أحداث يناير.
8: هذه أحداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة أدت إلى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفي، لا في إثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان أخرى.
7: إطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعة،
8: كل الأيدي كانت على الزناد.
7: لكن الطلقة الأولى حارسك اللي أطلقها.
8: حارسي
7: اللي أطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
6: الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة المفصلة من العربية. أعلن الجيش الأمريكي أنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان على منصة إكس إن الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. التلفزيون الإيراني كان أفاد بسماع دوي انفجارات في بندر عباس جنوب البلاد، كما قالت وسائل إعلام إيرانية إن دوي انفجارين

سمع في جزيرة كيش، إضافة لانفجارات في جزيرة قشم الإيرانية في الخليج العربي وبوشهر جنوب إيران.

0: متابعة لهذا الموضوع معنا من واشنطن مراسل عربي حسين الطود. أهلا بك حسين. حسين، إذا كانت العمليات العسكرية ضد إيران مرشحة لاستمرار ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، فما الهدف النهائي الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيقه خلال هذا السقف الزمني؟
1: طبعا الأهداف المعلنة هو أولا يعني أو الأهداف المرتقبة هو أن يكف الإيرانيون عن استهداف السفن المدنية التجارية التي تعبر مضيق هرمز، أيضا ليضع الرئيس الأمريكي حدا للمماطلة الإيرانية بالنسبة لتنفيذ باقي بنود مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بالتفاوض حول الملف النووي، وأيضا يعني الانتقال إلى معالجة ملفات أخرى لا تقل أهمية فيما بعد. ولكن إصرار إيران على التفسير وفق رؤيتها للبند الخامس من مذكرة التفاهم كان واحدا من الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذا الخيار العسكري، مدفوعا طبعا جزئيا بموضوع كما قلنا استهداف السفن المدنية. بطبيعة الحال هناك الآن العديد في الداخل الأمريكي مما يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الضربات العسكرية، وهل سيكون لها تغيير جوهري على الموقف الإيراني أم أن إيران ستتشبث أكثر ويكون هناك عناد أكثر. ولكن كان هناك حديث في الأوساط الأمريكية قرأناها من محللين ومن بعض التسريبات بأن هناك خطة وضعها البنتاغون أمام الرئيس الأمريكي لعملية عسكرية لاستكمال استهداف ما تبقى من الأهداف العسكرية التي لم يتم استهدافها في المرحلة السابقة. ولكن الرئيس الأمريكي آنذاك ربما أجدل تنفيذ هذه الضربات لكونه كان ما زال يعطي أملا ويعطي إمكانية للحل الدبلوماسي، لكن عندما وصل إلى نقطة وشاهد فيها تصعيد الضربات الإيرانية على السفن التجارية وتعنت أكثر ومماطلة كما يقول ومراوغة بالموقف الإيراني، لجأ إلى هذا الخيار العسكري كقوة ضغط على إيران لثنيها ولجعلها تعود إلى المسار الدبلوماسي.
0: ولكن توازي مع هذا الخيار وهذه الضربات الأمريكية حسين، تؤكد الرواية الإيرانية أيضا أنها استهدفت مواقع ومصالح أمريكية في المنطقة، فكيف تتعاطى الأوساط العسكرية الأمريكية مع هذه الرواية الإيرانية؟
1: الأوساط العسكرية الأمريكية طبعا عندما يكون هناك سقوط لضحايا أمريكيين ولخسائر أمريكية هناك إعلان عن ذلك من قبل البنتاغون، لأننا يجب أن لا ننسى بأننا في الولايات المتحدة هناك حرية صحافة والصحافة ستنشر وستصل إلى المعلومة ولا يمكن أن تخفى هذه المعلومة لفترة طويلة، لذلك عندما يكون هناك خسائر يتم الإعلان عنها لاحقا أو بسرعة على حسب الأوضاع العسكرية والأمنية. الأمريكيون حتى الآن وكما يقول الرئيس الأمريكي طبعا بأن القدرات العسكرية الإيرانية تم تدميرها، يعني عندما نتحدث لا يوجد سلاح جو ولا يوجد دفاع جوي إيراني ولا يوجد بحرية، لذلك توجيه ضربات دقيقة إيرانية إلى القوات الأمريكية يرى المسؤولون العسكريون الأمريكيون بأنه أمر مستبعد وإنما هي ضربات عشوائية وتستهدف مناطق مدنية في دول الخليج العربي أكثر من قدرتها على استهداف القواعد العسكرية الأمريكية، وأن استهدفت قواعد عسكرية أمريكية فإن الأضرار التي تلحق بها تكون يعني لا تذكر وفق المسؤولين الأمريكيين. صحيح أن الديمقراطيين يحذرون من أن لدى إيران قدرات عسكرية، ولكن هذا يأتي من باب السجال السياسي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن ما نسمعه على الأقل رسميا من البنتاغون هو أن إيران ضعيفة بقدراتها العسكرية على إلحاق الأذى بالقدرات العسكرية الأمريكية في الخليج العربي.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل عربي حسين الطوت، تحياتي لك حسين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاهدينا قال أيضا إن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب ما زال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، أيضا إلا أنه أضاف أنه سيتم ضرب إيران بقوة الليلة. كما وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل استهداف

0: القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز.
1: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We had a deal with them 2 days ago, and then they said, oh, we can't make that deal. We have to negotiate it further. And this is what they've done for 47 years. The difference is nobody negotiated like I do. And this should have been done by Bush and Obama and Biden and people before them.
0: ومعنا مشاهدينا من فيرجينيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسن الدكتور ديفيد رمضان. أهلا بك دكتور ديفيد معنا في هذه النشرة. إذا كما تابعنا وتابعت معنا، واشنطن تجمع اليوم بين الضربات العسكرية المكثفة والحصار البحري على إيران، فكيف تقرأ هذا المزيج من أدوات القوة؟
2: شكرا للاستضافة يا أستاذ أحمد. الرئيس الأمريكي لا زال يريد أن يصل إلى اتفاق كامل وشامل مع إيران. بتحليلي طبعا لن يصل إلى ذلك، ولكن هو مقتنع ولا يزال يريد ذلك. لا ننسى أنه هذا رئيس معاملاتي ترانزاكشنال ليس إيديولوجي، وكان برأيه أنه هنالك اتفاقية، هنالك ديل ممكن الوصول إليها مع الإيرانيين. المشكلة التي يواجهها اليوم أنه هو ليس من المعلوم حتى هذه اللحظة من هو صاحب القرار في إيران. أستاذ أحمد، ما زلنا لا نعرف أين هو مجتبى الخامنئي. في آخر المفاوضات التي حصلت في عمان من مبارح، من أقل من 48 ساعة، لم يستطع الإيرانيين أن يأخذوا قرار. قالوا أنه علينا أن نرجع إلى طهران لمناقشة ما عرضه العمانيين عن موضوع مضيق هرمز. هنالك تضارب داخلي على السلطة بعدم وجود الخامنئي، بعدم وجود حتى مش بس الخامنئي، أي شخص مستلم هذا البلد. نسمع الكثير عن من هل هي الحرس الثوري، هل هو الحرس الثوري المستلم أم هو قاليباف وإلى آخره. لذلك اضطر اليوم الرئيس ترامب أن يرجع إلى هذه العمليات العسكرية التي هي ما زالت ضمن الحدود في هذا الإطار أو الهيكلية الذي وصلوا إليها. يعني حتى هو الذي قال أنه ليس انتهى الاتفاق وليس هناك اتفاق اللي كان موجود بيننا، لا زال الطرفين يلعبان ضمن هذا الإطار. طيب، ضمن هذا هيكلية الاتفاق. طيب، الذي
0: ولكن دكتور ديفيد، يعني هناك أيضا ما يتساءل، يعني منذ نشأة هذا النظام الإيراني عام 79، هل أثبتت أي مقاربة عسكرية أو اقتصادية فعليتها في تغيير سلوك هذا النظام؟ يعني لماذا على إدارة ترامب أن تعتقد أنها قادرة على النجاح فيما أخفق فيه آخرون؟
2: لم نصل إلى هذه النتيجة من الحصار وهذه النتيجة من القصف وهذه النتيجة أو هذه المرحلة من الحصار والقصف والعمليات العسكرية في السابق. لذلك لا لا لا, لا يمكن أن نضع ما يحصل اليوم مقارنة بما حصل في الماضي. علينا أن نضع اليوم مقارنة بالوضع الحالي على الأرض. ليس هنالك منفاة أولى إيرانية في الوضع السياسي. الطبقة الثانية قتلت أيضا، إيران ضربت. لا ننسى أنه من أسابيع فقط عندما وضع الحصار الكامل على جميع البواخر والتجارة الإيرانية، كان هنالك حاجة ماسة للمال في إيران، وهذا ما جعل عندها الوفد الإيراني أن يقبل باتفاقية إطار عندها. لذلك هذه هي اللعبة التي تلعب اليوم، هذه هي قوانين هذه اللعبة التي تلعب اليوم. ولذلك محاولة أن يصلوا إليها، أنا شخصيا لست مقتنع أستاذ أحمد أنه سنصل إلى اتفاقية شاملة كاملة. برأيي سيكون هنالك المزيد من هذه المناوشات خلال فترة 60 يوم، 120 يوم، 180 يوم، عندما تمدد وقف إطلاق النار هذا اللي كان مفروض يكون موجود، ثم نبدأ في مرحلة حرب باردة طويلة المدى معي.

0: واضح، شكرا لك. إذن هذا ما سمح به الوقت من فيرجينيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسون دكتور ديفيد رمضان، تحياتي دكتور.
1: شكرا لك.
0: مشاهدينا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين الوطنيتين مومباسا والبهية للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وقد أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة مومباسا وإصابة ثمانية من بينهم أربع إصابات بليغة. كما أسفر الاستهداف عن أضرار مادية في الناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما. وقد تمت السيطرة على الحريق في ناقلتين، وأدانت وزارة الدفاع هذا الهجوم الذي وصفته بالسافر، وقالت إنه يمثل انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة. وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها. أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن ترقبها للمزيد من التفاصيل حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 20% على البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز. وأكدت المنظمة البحرية الدولية أنها تعارض فرض رسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق. عرفت مشاهدينا حركة الملاحة في مضيق هرمز تباطؤا خلال الأيام الأخيرة لتصل لأدنى مستوى منذ عدة أسابيع. وعقب تصاعد التوتر في المنطقة، حركة الملاحة إذن في هذا الممر المائي ممر هرمز تراجعت لأدنى مستوياتها إذن في ظل استهدافات إيرانية للسفن المارة والمخاوف أيضا الأمنية الناجمة عن ذلك. بيانات شركة كابلر المختصة في تتبع السفن أماطت اللثام عن أرقام المرور في المضيق. حسبها بلغ عدد السفن التي عبرت 6 سفن فقط يوم أمس الأحد، وهو أقل عدد في يوم منذ 5 أسابيع. بيانات الشركة أظهرت أيضا مشاهدينا أن السفن التي عبرت المضيق شملت ناقلة نفط خام ضخمة محملة بمليوني برميل من النفط الخام، وناقلة أخرى كذلك حملت نحو 500,000 برميل من المنتجات النفطية الكويتية، في حين دخلت 3 ناقلات فارغة الخليج لتحميل النفط. وأوقفت معظم الناقلات تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند عبور المضيق، وذلك لتفادي عمليات تتبعها واستهدافها من الحرس الثوري. هذا ولم تظهر أي ناقلات للغاز الطبيعي المسال، أو لم تظهر أي ناقلات دخلت المضيق خلال مطلع الأسبوع في وقت غادرت ناقلة واحدة فقط تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية المضيق بين 10 و12 من يوليو الجاري متجهة نحو الهند. هذا التراجع الملاحي مشاهدينا أدى لارتفاع أسعار النفط، إذ زادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 3.51% لتصل إلى $78.68 للبرميل. كما ارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.47% إلى $73.89 للبرميل. في ملف آخر مشاهدين، أفاد مسؤولون أوكرانيون بتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات عبر صواريخ باليستية روسية بحسب ما نقلت وكالة رويترز. في سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن بلاده تحتاج إلى نحو 100 صاروخ شهريا لمنظومات الدفاع الجوي باتريوت، مشددا على أن هذه المنظومات تمثل الوسيلة الأهم لحماية المدنيين من الصواريخ الباليستية الروسية. والآن مشاهدينا إلى أخبار كأس العالم مع الزميلة ديمة.
2: أهلا بكم مشاهدينا، تتجه الأنظار إلى ولاية تكساس حيث تلتقي فرنسا مع إسبانيا في مواجهة أوروبية قوية ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم. واستهل منتخب الضيوف مشواره في الأدوار الإقصائية بالفوز على السويد ب3 أهداف دون رد في دور 32، ثم تغلب على باراغواي بهدف دون مقابل في دور 16، قبل أن يحسم مواجهة المغرب بثنائية نظيفة في الدور

0: في المقابل بلغ المنتخب الإسباني المربع الذهبي بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف ليعود إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب كأس العالم عام 2010.
1: ليس لدينا خطة محددة ليامال. نحن نركز على المنتخب الإسباني ككل وليس على لاعب واحد. نعلم أنهم يشكلون خطورة في كل مكان، في خط الهجوم والاستحواذ على الكرة وطريقة اللعب في المساحات الضيقة وأسلوب تمريراتهم. أعتقد أننا بحاجة للتركيز على كل ذلك وليس على لاعب واحد.
2: نعم، نحن فريقان هجوميان للغاية، كلانا يحب الاستحواذ على الكرة. لطالما أحبت إسبانيا الاستحواذ على الكرة ويمكنها إلحاق الضرر بك في الهجمات المرتدة. نحن فريق مرتاح للاستحواذ على الكرة، كما يمكننا الدفاع بالعمق والانطلاق بسرعة في الهجمات المرتدة. علينا أن نضع في اعتبار أننا سنستحوذ على الكرة لأنه ضد إسبانيا. لا يمكنك ترك الكرة لمدة 90 دقيقة.
3: مشاهدة إسبانيا تعيد إلي الكثير من ذكريات كأس العالم التي فزنا بها عام 2010، وذلك بفضل الفريق والطاقة التي يبثونها وسيطرتهم على مجريات المباريات. لدينا أسباب كثيرة للتفاؤل، ومهما كانت نتيجة مباراتهم ضد فرنسا ستكون مباراة رائعة أتطلع إليها بشوق.
4: فرنسا تقدم أداء مميزا في هذه البطولة، وكذلك الأرجنتين وإنجلترا، ونحن أيضا. ستكون مباراة رائعة لعالم كرة القدم، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام. الأمر يتعلق بالتركيز على المباراة وعلى ما يجب علينا إتقانه وعلى تفاصيلها. نحن نحترمهم كما أنهم يحترموننا بالتأكيد.
5: سنحاول إيقافهم. يجب أن نلعب مباراة مثالية ونستحوذ على الكرة. سنحرص على تأمينها ومراقبة الرباعي الهجومي، والأهم من ذلك منعهم من استغلال الهجمات المرتدة. صحيح أننا متعبون قليلا من كثرة السفر، لكن لدينا حماس كبير ورغبة قوية وجميعنا جاهزون.
0: دعت الشرطة الإنجليزية جماهير المنتخب إلى التحلي بالهدوء وتجنب أعمال الشغب قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في الدور نصف النهائي من المونديال. وجاءت الدعوة عقب الأحداث التي شهدتها الاحتفالات بفوز إنجلترا على النرويج في ربع النهائي، والتي أسفرت عن توقيف نحو 100 شخص بحسب الصحف المحلية. في الجانب الآخر، أعلنت السلطات في مدينة أطلانتا الأمريكية تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الملعب ومناطق تجمع الجماهير استعداداً لاستضافة مواجهة إنجلترا والأرجنتين بهدف ضمان سلامة المشجعين وتأمين الحدث. أثار طلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ارتداء القميص الاحتياطي الأزرق الداكن أمام إنجلترا بدلاً من القميص الأساسي جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام البريطانية قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الدور نصف النهائي من كأس العالم. وتقدم الاتحاد الأرجنتيني بطلب رسمي إلى فيفا للسماح للمنتخب بخوض المباراة بالقميص الأزرق في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لاستحضار ذكريات الفوز على إنجلترا في كأس العالم 86، واعتبرت صحيفة ذا صن الخطوة محاولة للضغط نفسيا على المنتخب الإنجليزي، في حين رأت شبكة سكاي سبورتس أنها تضفي مزيدا من الإثارة على مواجهة تحمل إرثا تاريخيا كبيرا بين المنتخبين. أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم رسميا تعيين بيليتش مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول، وجاء التعاقد مع بيليتش عقب رحيل زلاتكو داليتش في أعقاب خروج كرواتيا من بطولة كأس العالم الحالية. وسبق لبيليتش أن تولى مهمة تدريب المنتخب الأول بين 2006 و2012، وأنهى المنتخب الكرواتي مشواره في المركز الثاني بالمجموعة الثانية عشرة قبل أن يودع المونديال بالخسارة بهدف مقابل هدفين أمام البرتغال في دور 32. نهاية الموجز الرياضي.
6: نهاية نشرة مجدينا. شكرا لحسن المتابعة، وفي أمان الله.

0: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
1: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: عودة عبد الفتاح إسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
7: أصبح الموضوع شخصي بالنسبة له،
6: مهووس بالسلطة
7: يعني بهذا المعنى.
6: حضرتك بتقول أنه آخرين ضغطوا عليه وأرادوا أن يعود، أنا أريد أن يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في أحداث يناير.
7: هذه أحداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة أدت إلى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفي، لا في إثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان أخرى.
6: إطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعة،
7: كل الأيدي كانت على الزناد.
6: لكن الطلقة الأولى حارسك اللي أطلقها،
7: حارسي
6: اللي أطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. موريس ديفيس عقيد سابق في سلاح الجو الأمريكي، غيرت أحداث 11 سبتمبر مسار حياته جذريا تماما، كما غيرت وجه الولايات المتحدة إلى الأبد. ففي أعقاب تلك الهجمات دخلت واشنطن حروبا مفتوحة ضد أعدائها الحقيقيين والمفترضين، واعتقلت الآلاف من المشتبه بهم قبل أن تزج بهم في معتقل غوانتانامو سيء الصيت. العقيد ديفيس كان هناك في قلب المشهد، فقد عين مدعيا عاما مكلفا بقيادة المحاكمات العسكرية، لكن وبعد أن تكشفت له الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون المعتقلون، رفض الاستمرار فيما اعتبره مخالفة لقيم العدالة الأمريكية وقدم استقالته، كاشفا في نفس الوقت عن تجاوزات أريد لها أن تطمس. في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا التقيت العقيد ديفيس لأستمع إلى قصة تحوله الدرامي، وانطلقنا من بداية قصته مع غوانتانامو.

0: قبل أن تعين كمدعى عام في غوانتانامو خدمت لسنوات طويلة كعقيد في سلاح الجو الأمريكي، كيف حدثت النقلة بين الجيش والعمل في مجال القضاء والقانون؟
1: If you recall when 9/11 happened back in 2001.
2: إن كنت تذكر عندما وقعت أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، وقع الرئيس بوش في نوفمبر من ذلك العام أمرا يقضي بتشكيل لجان عسكرية في غوانتانامو، وقد نشر إعلان في صفوف الجيش عن الحاجة إلى محامين لشغل مناصب القضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع وباقي الوظائف. لذلك كنت ممن تطوع لشغل منصب كبير محامي الدفاع. لم أعتقد أن أي شخص آخر سيرغب في تلك الوظيفة، لأن أمريكا كانت غاضبة جدا في ذلك الوقت. كان الجميع يريد الانتقام، لكنني اعتقدت أنه من المهم أن يقوم شخص ما بهذه المهمة ويدافع عن الناس الذين كان الأمريكيون يكرهونهم. لكنني لم أحصل على الوظيفة حينها للأسف، فنسيت الأمر. وفي صيف عام 2005 تلقيت مكالمة من القاضي العام للقوات الجوية، سألني فيها إذا كنت أفكر في تولي منصب كبير المدعين العامين، ولأنني كنت أعتقد فعلا أننا بحاجة إلى إجراء محاكمات بشكل صحيح، وافقت على القيام بذلك وبدأت العمل في سبتمبر 2005.
0: هل كنت حينما عينت عام 2005 كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقلين؟
2: كنت متفائلا للغاية، فما كنت لأقبل الوظيفة لو اعتقدت أنها ستكون أقل من ذلك. في واقع الأمر كانت هناك خلافات داخلية داخل فريق الادعاء مع المدعي العام الذي سبقني، فقد شعر بعض المحامين الأصغر سنا أنه يضغط عليهم للقيام بأمور اعتبروها غير أخلاقية، وقد انكشف الأمر للجميع بنشرها في صحيفة نيويورك تايمز، لذلك تم إعفاؤه من منصبه وتم تعيين مدع عام مؤقت، ثم جئت أنا.
0: ما هي المهام الرئيسية التي يقوم بها المدعي العسكري في غوانتانامو؟
2: كان هناك فريق من المحققين العسكريين يجمعون لي الأدلة عن المعتقلين لمراجعتها وتحديد ما إذا كان هناك احتمال لمقاضاة أحدهم. بعد 6 أو 8 أشهر خلصنا إلى أن حوالي 75 إلى 90 شخصا فقط من أصل مئات المعتقلين يمكن مقاضاتهم فعلا. هذا قبل أن يصل المعتقلون ذوو الأهمية الكبيرة إلى غوانتانامو. كان هؤلاء لا يزالون

0: المحتجزين في المواقع السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية.
1: كم كان عدد أولئك المعتقلين الذين سموا بالمعتقلين ذوي القيمة العالية؟
0: في سبتمبر 2006 هبطت طائرة بغوانتانامو على متنها 15 شخصا من هؤلاء، من بينهم المعتقل الأهم على الإطلاق خالد الشيخ محمد، الذي سبق له أن عاش 4 سنوات هنا في ولاية كارولينا الشمالية يدرس الهندسة. منذ ذلك الوقت ومن أصل ذلك العدد لم يحاكم سوى شخص واحد هو أحمد غيلاني، وقد كان هو المعتقل الوحيد في غوانتانامو الذي تم إحضاره إلى الولايات المتحدة، حيث عرض على محكمة اتحادية وأدين لدوره في تفجيرات السفارات في شرق أفريقيا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. أما الأشخاص 14 الآخرون فما زالوا في غوانتانامو ينتظرون محاكمتهم.
1: هل كان هناك أي تدخل سياسي أو ضغط سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
0: نعم، لكن ليس في البداية. عندما توليت منصبي في سبتمبر 2005 أخبرت رؤسائي عن السياسة التي سأتبعها، وهي أننا لن نستخدم الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. بالطبع لم أستطع أن أقول كلمة تعذيب، بل عبارة تقنيات الاستجواب المعززة لتلطيف ما كنا نقوم به. تصور حتى محاولة الانتحار كنا نتجنبها ونسميها سلوك إيذاء الذات. على أي حال أخبرت رؤسائي وشرحت لهم طريقة عملي ووافقوا عليها لفترة من الزمن، ولكن بمرور الوقت تقاعد معظمهم وغادروا الجيش، وحل محلهم موظفون سياسيون أصبحوا يطالبونني باستخدام كل الأدلة لإدانة المعتقلين. قاومت ذلك بشدة لمدة 2 شهر، وعندما أصبح من الواضح أنني خسرت المعركة رفضت القيام بذلك واستقلت. فبحلول صيف 2007 كنا قد قضينا 5 سنوات ونصف في عمليات التحقيق والاستجواب، وكان الكثير من الناس حول العالم منزعجين حقا من استمرار الولايات المتحدة في احتجاز الأشخاص دون محاكمة. لذلك كان هناك على ما أعتقد حاجة ملحة لعرض هذه القضايا على المحكمة، على وجه الخصوص كانوا يريدون عرض المتهمين الملطخة أيديهم بالدماء على المحاكم. نعم، الجناة الفعليون كانوا يريدون أن تكون تلك القضايا الأولى هي القضايا التي ينظر إليها الناس ويقولون نحن نفهم لماذا تفعلون كل ذلك، وهكذا أصبح الدافع هو إحالة هذه القضايا إلى المحكمة في أسرع وقت ممكن، وإذا كان ذلك يعني استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب فليكن.
1: طيب، متى بدأت فعليا تشعر بأن هناك شيء ما غير صحيح يحصل في غوانتانامو؟ هناك تجاوزات لا تستطيع أن تسكت عنها أو تغض البصر عنها.
0: عندما بدأت عملي كنت مصدقا لما كان يقال لنا، قيل للرأي العام الأمريكي بل للعالم كله، إن جميع هؤلاء الرجال هم أسوأ الأسوأ. ولذلك عندما توليت ذلك العمل صدقت تلك الرواية، لكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى أدركت أنه مقابل كل شخص واحد قد تنطبق عليه تلك الصورة كان هناك 100 آخرون وجدوا أنفسهم في المكان الخطأ والوقت الخطأ، وانتهى بهم الأمر في غوانتانامو من دون داع. لقد زج 779 رجلا إلى هنا، وقيل لنا إنهم جميعا من أسوأ الأسوأ، واليوم بقي 15 فقط، ما يعني أن أكثر من 760 شخصا لم يكونوا كما صوروا للرأي العام.
1: تحدثت قبل قليل عن موضوع التعذيب أو ما كان يطلق عليه في الولايات المتحدة حينها تقنيات التحقيق والاستجواب المعزز. أعطينا فكرة حتى نفهم ويفهم المشاهد ما طبيعة هذا التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في غوانتانامو.
0: أعتقد أن العالم كله يعرف ما هو الإيهام بالغرق أو ووتر بوردينج. حسب علمي لم يعرض أي شخص للإيهام بالغرق داخل غوانتانامو.

0: صحيح أن بعض المعتقلين هناك تعرضوا للإهام بالغرق، لكن ذلك تم على يد CIA قبل وصولهم إلى هناك، وحسب علمي أيضا فإن الجيش لم يفعل ذلك رغم أنه ارتكب أفعالا سيئة أخرى. من بين الأساليب التي استخدمت أسلوب تعذيب كان يعرف ببرنامج المسافر الدائم، حيث ينقل المعتقل من زنزانته إلى أخرى كل ساعة تقريبا فلا يستطيع النوم، أو أسلوب آخر يتمثل في وضع المعتقل في غرفة باردة مع تشغيل موسيقى صاخبة لساعات طويلة. كانت هناك أمور كثيرة ارتكبت في غوانتانامو، كان الأمريكيون سيشعرون بالغضب الشديد لو فعلت بمواطن أمريكي، لكن يبقى الإهام بالغضب غرق أسلوب التعذيب الأكثر ذيوعا بين الناس، ولعل خالد شيخ محمد على الأرجح هو من تعرض له أكثر عشرات المرات، بل عشرات وعشرات المرات.
1: 183 مرة.
0: نعم، أذكر أنني لم أرى حتى الآن شخصا واحدا يظن نفسه قويا يستطيع تحمل مرة واحدة فقط. كان من المثير للاهتمام أنه خلال فترة عملي عقد اجتماع في وزارة العدل، وتلقينا إحاطة من الرجلين اللذين نفذا عملية الإيهام بالغرق بحق خالد شيخ محمد. وعندما وصلت إلى الاجتماع كان لدي توقع بأنهما رجال أشبه برامبو، قساه وأقوياء، لكن رأيت رجلين عاديين تماما مثل أي فرد من أقاربك أو جيرانك. ما وجدته استثنائيا هو إلى أي مدى كان شخصين عاديين. نعم، من السهل إلقاء اللوم عليهما، لكن الحقيقة أن أشخاصا أعلى منهما رتبة هم من اتخذوا القرار. أعتقد أنهما كان يظنان أن ما يفعلانه مسموح به، فقد طلب منهما من أعلى المستويات أن يفعلا ذلك.
1: هل كان المسؤولون الأمريكيون الكبار على دراية بتلك التجاوزات؟
0: أظن أن الأمر وصل إلى البيت الأبيض، بالتأكيد إلى نائب الرئيس ديك تشيني، وربما إلى الرئيس بوش، وعلى أعلى المستويات في الجيش ووكالة الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل. لم يقرر هذان الرجلان من تلقاء نفسيهما تنفيذ ذلك، لقد خضع الأمر للمراجعة والموافقة على أعلى المستويات. وقد كان هناك حادثة شهيرة عندما تسلم دونالد رامسفيلد وزير الدفاع مذكرة تضم قائمة طويلة بأساليب الاستجواب التي أجازها. إحدى تلك الأساليب كانت إجبار المعتقل على الوقوف لمدة 8 ساعات، فما كان من رامسفيلد إلا أن كتب بخط يده في الهامش: أنا أقف 12 ساعة يوميا، فلماذا نحددها ب8 ساعات لهؤلاء؟ لذلك أقول إن كل ما جرى في غوانتانامو أقر على أعلى المستويات. لم يكن الأمر يتعلق بجندي غير منضبط على الأرض، بل بمسؤولين كبار وافقوا على كل ذلك.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

0: ديفيس على رأس فريق الادعاء العسكري في معتقل غوانتانامو وضعه في مواجهة مباشرة مع أشهر المعتقلين هناك من قادة ومقاتلي تنظيم القاعدة، وقد كشفت له تحقيقاته معهم أشياء لم تكن واضحة له من ذي قبل. لنبدأ بخالد الشيخ محمد، ما تهمته كانت وكيف تعاملت مع قضيته في غوانتانامو؟
1: حسنا، لقد كان العقل المدبر لهجمات 11 من سبتمبر، وخطته الأصلية كانت أوسع بكثير، كانت عملية متزامنة في أكثر من دولة، لكن أسامة بن لادن أقنعه بعملية محدودة، وهكذا ولدت هجمات 11 من سبتمبر. وبالطبع كان يمكن تحميله مسؤولية مقتل جميع ضحايا تلك الهجمات، كانت الأدلة ضده ثابتة، لذلك لا أفهم لماذا تم اللجوء لتعذيبه وانتزاع أدلة منه. كان أمراً عبثياً وغير ضروري. أذكر أنه في عام 2009 وجه الاتهام رسمياً إلى خالد شيخ محمد ومثل أمام المحكمة في غوانتانامو لأول مرة، وكانت الحكومة تطالب بعقوبة الإعدام في حقه، فوقف وقال أمام الجميع: أنا مذنب وأريد أن أعترف. لكن القاضي قال له: انتظر، لا يمكنك فعل ذلك، حيث كان هناك جدل قانوني حول إمكانية الإقرار بالذنب في جريمة تؤدي إلى الإعدام. تصور أن ذلك حدث عام 2009، اليوم وبعد 16 عاما لم يمثل خالد بعد أمام المحكمة.
0: ننتقل الآن إلى الاسم الآخر الأكثر شهرة في غوانتانامو، وهو رمزي بن شيبة. هل كانت لك أي علاقة بها؟
1: نعم، عملت على تحضير قضيته، لكن عندما قدمت استقالتي لم نكن قد وجهنا التهم رسميا لأي من المعتقلين المهمين، ومن بينهم بن شيبة. كنا نعمل بجد على إعداد تفاصيل ملفاتهم، لكن لم نصل إلى مرحلة تقديم لوائح الاتهام ضدهم.
0: وأيضا تعرض لأشد أنواع التعذيب.
1: أعتقد أن جميع المعتقلين المهمين أو الخطرين الذين احتجزتهم CIA تعرضوا لشكل من أشكال ما يمكن لأي إنسان عاقل أن يسميه تعذيبا، ليس فقط الإيهام بالغرق بل أمور أخرى. فعلى سبيل المثال، هناك شخص لا أتذكر اسمه الآن، ليس خالد أو رمزي، كان شخصا آخر يعاني من رهاب شديد من الحشرات.
0: أبو زبيدة.
2: Yes, Abu Zubaydah. So they put him in a.
1: نعم، أبو زبيدة. لقد وضع في صندوق ضيق مع كمية كبيرة من الحشرات وأغلق عليه. بالنسبة لي هذا لا يزعجني، لكن بالنسبة لشخص لديه هذا الخوف فهذا تعذيب حقيقي. فالتعذيب هو محاولة كسر إرادة الإنسان الحرة بالخوف أو بالترهيب. قد يبدو ذلك للبعض أمرا بسيطا، لكنه بالنسبة له كان جحيما.
0: هناك اسم آخر في غوانتانامو شهير وقضيته أثارت مشاكل بالنسبة للبيت الأبيض، وهو سالم حمدان. ما هي قصته؟
1: سالم حمدان كان سائقا لأسامة بن لادن، لم يكن ممن اعتبروا أسوأ الأسوأ، ولم يكن هناك دليل على تورطه في أعمال عنف، كان مجرد سائق. قضيته لقيت اهتماما كبيرا لأنها وصلت إلى المحكمة العليا الأمريكية بطريقة ما، وربحها محاميه الشاب في أول مرافعة له. وقد حكمت المحكمة حينها بأن نظام اللجان العسكرية الذي أنشأه بوش غير قانوني، وأن الكونغرس وحده يملك السلطة إنشائها. وهكذا في عام 2006 وبعد صدور ذلك الحكم توقفت كل الإجراءات، واضطررنا للبدء من جديد.
0: آخر اسم سأتحدث عنه لأنه قضيته كانت مميزة واستثنائية، وهو عمر خضر الكندي الذي كان متهما بقتل جندي أمريكي، ولكن عمره حينما اعتقل كان 15 عاما فقط، يعني كان طفل. ما الذي ميز قضيته؟
2: كان
1: عمر خضر من عائلة كندية، وكان والده على صلة وثيقة بتنظيم القاعدة، وقد نقل العائلة من كندا إلى أفغانستان. كان عمر في 15 من عمره

0: عندما ربطه والده بمجموعة من أفراد التنظيم. لاحقا قتل والد عمر وشقيقه في غارة جوية. قصته تتلخص في أنه كان مع مجموعة من المقاتلين هاجمتهم القوات الأمريكية وقتلتهم جميعا باستثناء عمر. عندما دخل الجنود الأمريكيون مكان المواجهة ألقى عمر قنبلة يدوية تسببت في قتل الرقيب كريستوفر سبير، وقد أصيب عمر في تلك المواجهة بجروح بليغة، لكن أفراد الجيش الأمريكي عالجوه على الفور ونجا من الموت بعجوبة، وانتهى به المطاف في غوانتانامو. الجزء المثير للجدل بشأنه هو أنه كان يبلغ من العمر 15 عاما، وبموجب قانون الحرب فإن 16 عاما هي الحد الأدنى لاعتبار الشخص بالغا.
1: ما زال في غوانتانامو هو الآن؟
0: لا، لقد أقر في النهاية بذنبه وعاد إلى كندا.
1: طيب، هناك شخص آخر في غوانتانامو، محمد ولصلاح يتحدث الآن، كنت مكلفا بقضيته، هل ما زلت على اتصال معه الآن؟
0: كان هناك اثنان من المعتقلين في ذلك الوقت يتجاوبان مع السلطات، وكانا يقيمان في مكان منفصل داخل معسكر الاعتقال بعيدا عن باقي المعتقلين، أحدهما المصري طارق السواح والآخر هو الموريتاني محمد ولد صلاحي. في المرة الأولى التي ذهبت للقائهما أطلعني رئيس جهاز الاستخبارات في غوانتانامو أنه بالإمكان الاستفادة منهما كشاهدين يساعدان في تقدم عمليات المحاكمة ومساعدة المحلفين على فهم تفاصيلها. خلال رحلات المتعددة إلى غوانتانامو كنت أذهب وألتقي بمحمد وطارق، وكنت أعرفهما أفضل من أي من المعتقلين الآخرين، لأنني كنت أحاول ترتيب أمرهما ليكون شاهدين متعاونين كما سبق وقلت. آخر مرة رأيت فيها محمد كانت في صيف عام 2007. قلت له حينها: اسمع، في مقابل تعاونك معي ماذا تريد؟ أريدك أن تفكر فيما تريده، وعندما أعود في المرة المقبلة أخبرني. قلت له: سأعود، لكنني لم أعد أبدا، فقد انفجرت قضية التعذيب بأكملها وانتهى بي الأمر بالاستقالة ولم أعد أبدا.
1: متى قدمت استقالتك بالتحديد؟
0: أعتقد أن ذلك كان في الرابع من أكتوبر عام 2007، في اليوم الذي تلقيت أمرا مكتوبا بضرورة الانصياع لأوامر الجنرال الجديد باستخدام الأدلة المستخلصة بالتعذيب. لقد استدعوني إلى البنتاغون وتلقيت ذلك الأمر من نائب وزير الدفاع جوردون إنجلاند، فعدت إلى مكتبي وكتبت استقالتي.
1: ما هو حجم الضرر الذي ألحقته سياسيا بإدارة الرئيس جورج دبليو بوش حينما قدمت استقالتك؟
0: ليس بالقدر الذي كنت أرغب فيه. الموضوع بالنسبة لي كان واضحا، وهو رفض استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. في ذلك الوقت كنت عقيدا في سلاح الجو، فقلت لنفسي: ماذا سيفعلون؟ هل سيجبرونني على التقاعد؟ لا يهم، إذا لم أقف في وجههم فمن سيفعل؟ لذلك فإنني لم أفقد دقيقة واحدة من النوم بسبب ما فعلته. أنا فقط آسف لأن ذلك لم يكن له تأثير أكبر. فور تقديم استقالتي تلقيت أمرا كتابيا يمنعني من التحدث إلى الصحافة، كما حرمت من ميدالية عسكرية كنت أستحقها بداعي أنني لم أخدم بشرف. لقد فعلوا كل ما في وسعهم لإسكاتي ولتشويه سمعتي، لكن كما ترى ما زلت أتحدث عن الأمر حتى الآن.

هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.

0: انفتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: They were slaughtering indiscriminately and there was a real danger that the state of Iraq would collapse.
3: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغربي ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
2: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
3: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكريا في الحملة؟
2: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
3: تحدثت كثيرا عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
1: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فانون.
3: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى

0: بوضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذا الموجز من العربية. أعلن الجيش الأمريكي أنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان على منصة إكس إن الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. كما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في بندر عباس جنوب البلاد. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن دوي انفجارين سمعا في جزيرة كيش حيث تجدد القصف قبل قليل، إضافة لانفجارات في جزيرة قشم الإيرانية في الخليج العربي. في الأثناء نقل CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن ضربات أمريكية تستهدف أنظمة مراقبة ساحلية إيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته قال إن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب ما زال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، إلا أنه أضاف أنه سيتم ضرب إيران بقوة الليلة. كما وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل استهداف القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين الوطنيتين مومباسا والباهية للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وقد أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة مومباسا وإصابة ثمانية من بينهم أربع إصابات بليغة. صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة العربية الإنجليزية بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية في أعقاب هجمات الحوثيين الأخيرة على المملكة. وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية تربطهما شراكة استراتيجية تعززت في عهد رئيس ترامب. المسؤول في الخارجية الأمريكية أشار أيضا إلى أن واشنطن ستظل ملتزمة بأمن المملكة واستقرار المنطقة، مؤكدا أن إدارة رئيس ترامب تواصل تطبيق قرارها بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

تحية طيبة. هذا خرج الصندوق في ملفاته الليلة. عودة الحصار البحري الأمريكي على إيران بقرار من ترامب وبدء التنفيذ مساء الغد. من هو حامي مضيق هرمز؟ ترامب يجيب أمريكا وعراق يرد إيران وإلى الأبد. اتفاق إيران يضع نائب الرئيس الأمريكي أمام اختبار سياسي حاسم، فهل تتحول مزحة ترامب لواقع؟ رئيس مجلس القيادة اليمني يوجه بعدم توسيع المواجهة بعد منع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء. بعد ساعات من اجتماع طويل بين واشنطن وطهران، عاد مضيق هرمز إلى نقطة الصفر. عاد معه الحصار البحري الأمريكي. 11 ساعة من المباحثات بين الجانبين انتهت بتبادل الاتهامات، فيما انتقلت المعركة من تفسير البنود إلى الصراع على من يملك حق إدارة واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إعادة فرض الحصار البحري الذي سيبدأ في وقت لاحق من مساء الغد، وأن واشنطن ستتحصل على رسوم مقابل حماية المضيق وحماية السفن العابرة من خلاله.

0: very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're gonna keep the straight. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the straight. Maybe.
1: تعلق إيران حتى الآن رسميا على مسألة عودة الحصار، لكنها ردت على ما يتعلق بالمضيق. وزير الخارجية عباس عراقجي رد على ترامب قائلا: إيران هي حامية المضيق إلى الأبد. أما المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي فاتهم واشنطن بأنها هي من خرقت المذكرة عبر محاولة الالتفاف على آلية التنسيق المتفق عليها مع سلطنة عمان والسعي إلى فرض تفسير أمريكي للمذكرة الخاصة بإعادة فتح المضيق. هذا بالنسبة للبند الخامس مضيق هرمز، وبقرار ترامب اليوم هناك معضلة في بند آخر، البند الرابع الذي ينص على بدء أمريكا رفع حصارها البحري وأي عوائق أو عرقلة أمام إيران وإنهائه بالكامل في غضون 30 يوما. ولم تكتمل هذه المدة حيث وقعت المذكرة في 18 من يونيو الماضي.

0: هل انتهت المذكرة؟ إذن بكل هذه التعقيدات للتفاهمات، سؤال نطرحه على ضيوفنا على ضيوفنا هنا معي في الاستوديو، وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعيطي، حياك الله، والكاتب الصحفي السعودي جاسر الجاسر، أهلا وسهلا فيك، ومن طهران الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور عباس خميار، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور خميار، يعني هل فقدت إيران الآن في هذه اللحظات فقدت ورقة المقامرة بمضيق هرمز بإعلان ترامب إعادة الحصار البحري مرة أخرى على إيران، وبالإضافة إلى تحصيل رسوم مقابل أن يصبح هو حارس المضيق والولايات المتحدة؟
1: تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. لا، من المبكر أن نتحدث ونتصور بأن الأمور قد انتهت. إذا ما كنا نريد أن نحكم على ما قامت به طهران بالنسبة للمضيق وإذا ما والتداعيات التي نشاهدها، يعني هذه قراءة من وسط الرواية، يجب أن نقرأ الرواية من بدايتها. الأمريكيون كانوا يعني يتماطلون في تنفيذ مذكرة التفاهم منذ البداية، لم ينفذ البند الأول الذي هو كان يعتبر بوابة الدخول في المفاوضات وفي مذكرة التفاوض، لا بالنسبة لوقف إطلاق النار في جميع الجبهات، وفي نفس الوقت البند الثاني أيضا عدم تدخل الطرفين في الشؤون الداخلية. كان هناك استفزاز دائم، الرئيس ترامب كان دائما من خلال تغريداته يتدخل ويهدد، والبنود الأخرى نفس الشيء. يعني البند الوحيد الذي هو قام بتنفيذه هو إطلاق أو السماح لإيران لبيع نفطها، وذلك لم يكن رحمة لإيران أو خدمة لإيران أو التزاما لمذكرة التفاهم بقدر ما هو كان بحاجة إلى إدارة، لو سمح، إدارة السوق وإدارة السوق، وهذا سمح حتى لروسيا التي كانت تفرض عليها عقوبات أمريكية سمح لها. وبعد ذلك بعد مدة عندما تحسن وضع السوق سوق الطاقة رجع وفرض العقوبات، لذلك هذه مماطلة كانت منذ البداية وما زالت مستمرة وستستمر.
0: طيب، واضح.

0: المشروع الأمريكي هو مشروع النظام برمته، مشروع تفكيك إيران، استهداف البنى التحتية الإيرانية والحضارة الإيرانية، وهذا ما قاله عدة مرات الرئيس ترامب، لذلك هو لم يكن بحاجة إلى هذه
1: ممتاز
0: المبررات.
1: ممتاز ممتاز، هذا يعني حديث عن الجانب الأمريكي، هل التزم أم لم يلتزم، وأنت ربما يعني ذكرت بأنه التزم ببند واحد. أستاذ جاسر، سمعت ما قاله بأن الولايات المتحدة لم تلتزم، وكان يشير إلى أن إيران التزمت، هل التزمت إيران ببنود هذا الاتفاق أولا، أم انتهكت هذا الاتفاق، أم تريد كما يصور البعض، ولست أنا حتى لا يحسب علي دائما يعني أنني أريد أن أهاجم طرف على آخر، أم أن إيران تحاول كما ينظر لها البعض كما ذكرت أن تنفذ هذا الاتفاق بتفسيراتها الخاصة؟
2: بالتأكيد إيران ظنت أنه في خلال هذا الاتفاق أنها ستضع آليات للمرور عبر المضيق. لم يكن الهدف الأساسي رسوم، الهدف الأساسي كان سياسي، أنها تشرع عملية إدارة مرور السفن، بمعنى أنها ستتحكم مستقبلا في حركة السفن. فإذا صار على سبيل المثال توتر بينها وبين السعودية والكويت، تمنع السفن السعودية، هذا شكل من أشكال السيطرة أكثر من عملية الرسوم اللي كانت موجودة. فلما جاء المسار العماني كانت صدمة إيرانية، لأنه هذا كسر الهيبة، وهي الورقة الوحيدة اللي كانت بيد إيران، كل أوراق إيران تبخرت ما عدا ورقة هرمز، فلذلك هي اللي خرقت الاتفاق. لما تضرب السفن السعودية والقطرية هذا خرق الاتفاق، لماذا؟ لأنها مرت عبر الممر العماني ولم تمر عبر الممر هذه قرصنة بكل المقاييس. إيران ليست خرقت فقط الاتفاق، إيران انتهكت كل المعايير بهذا الجانب، وهي محاولة بالتأكيد، هي طبعا محاولة فاشلة، تحدث قلق لبعض الوقت، توتر، تخلق أزمة، لكنها ستؤدي بالنهاية إلى حل نهائي. هذا الفضل لم يستمر، إيران لم يعد عندها أدوات عن الحقيقي.
1: لكن يقال بأن ترامب اليوم أعطاها يعني
2: عذرا
1: شرعا أو عذر شرعي، عذر شرعي لمسألة تحصيل الرسوم، عبور أو خدمات أو غيرها، عندما يرد عراقجي على هذا الأمر ويقول سنكون منصفين أكثر من الرئيس ترامب، سيقولون يوما ما سيستخدمون هذه المسألة أن الرئيس ترامب حاول في يوم ما أن يستخدم هذا المضيق ل تحصيل رسوم ب20%، لا نحن سنفرض أقل من الرئيس، وقالها عراقجي بشكل صريح.
2: صحيح،
1: الكل ينتهك القانون هنا بالمناسبة،
2: بالمعنى نحن ننتظر. ترامب له تصريحات كثيرة من المنطق وغير المنطق، أنا أتذكر ماذا كان يدور حول غزة بالمعنى الحقيقي، ولا حول 300 مليون الآخر. إذا كان ترامب يريد يفرض رسوم لا بأس، يحصلها من الأرصدة الإيرانية المجمدة، هي عبء العبء عبء مضيق هرمز خلقه ترامب ويجب أن يعالجه ترامب. لا يمكن أن يتغير القانون الدولي وتحول قرصنة. ترى مضيق هرمز واحدة من الحالات، لو فرضنا أنه صار بأي شكل من الأشكال معاملة خاصة أو شرعنة سيطرة بشكل ما مالية أو سياسية أو بشكل التحكم والإدارة والتوجيه في أي مضيق، بالتالي هذا خلق أزمة على مستوى العالم.
1: ممتاز، يعني دعنا نستمع لتصريح لمحمد مخبر، يعني بينما تبادل الطرفان الاتهامات القانونية تصاعد الخطاب السياسي داخل إيران، فمستشار المرشد الإيراني محمد مخبر لم يكتفي بوصف مضيق هرمز بأنه ورقة استراتيجية، بل استحضر التاريخ الديني معتبرا أن معركة هرمز اليوم تشبه معركة أحد وفق تعبيره، معتبرا أن الدفاع عن مضيق هرمز يمنع إيران مستقبلا من دفع الرسوم مقابل مرور سفنها. مستشار المرشد أوضح في وقت سابق لماذا هذا التشدد الإيراني في مسألة مضيق هرمز، نستمع للسبب من وجهة نظر محمد مخبر ثم نعود.
3: فيما يتعلق بمضيق هرمز تجاهلنا هذه الميزة لسنوات، في الواقع إنها قدرة تضاهي قوة القنبلة الذرية. عندما يكون لديك موقع يمكنك من خلاله التأثير بقرار واحد على الاقتصاد العالمي برمته، فهذه قدرة هائلة. ما حققناه من هذه الحرب لن نتخلى عنه بأي حال من الأحوال. الآن إذا استطعنا عبر الآليات الدولية تغيير النظام الحاكم للمضيق فهذا جيد، وإلا فسنفعل ذلك عبر قوانيننا المحلية.
1: أستاذ سميح، استمعت لتصريحاته، يعني غير التشبيه بمعركة أحد والاستحضار الديني دائما، لكن المسألة الآن يقول بأن مضيق هرمز يعادل بالنسبة لإيران القنبلة النووية، كأنه يشير أننا فقدنا البرنامج النووي، القنبلة النووية، ونستعيض عنها بمضيق هرمز. هكذا نفهم التصور الإيراني بهذا الشكل؟
4: صحيح، هو أنه الإيرانيين أولا اكتشفوا، هم بعرفوا المضيق طبعا مكة جغرافيا، اكتشفوا القيمة الكبرى للمضيق بعد أغلاقه، بعد أن أغلقوا اكتشفوا أن هذا الإغلاق

0: طاقة سياسية كبرى، وأنها مش بس بتضغط على الأمريكان بالتفاوض، إنما هي يريد تحويل المضيق إلى ملكية سياسية لإيران. ملكية سياسية بمعنى ورقة استراتيجية، زي ما قال المسؤول الإيراني، ورقة استراتيجية تنفعهم اليوم وتنفعهم بالمستقبل. الأمريكان بالمقابل المضيق لما بدوا الضربات العسكرية على إيران تجاهلوا بديهية صغيرة، اللي هي إنه مضيق هرمز. يعني أي حدا كان ممكن يتعامل مع يعني صدام عسكري بين إيران وبين الولايات المتحدة كان يضع قصة مضيق هرمز في الحسبان، أنه قد يغلق المضيق. لكن الأمريكان بدوا العمليات العسكرية وتجاوزوا بديهية مضيق هرمز، فالإيرانيين اكتشفوا هذه البديهية وهذا الكنز الثمين سياسيا بالنسبة لهم، والآن بتمسكوا فيه، وأنا بعتقد ما رح يضحوا فيه على الإطلاق، لأنه قصة الورقة النووية أو السلاح النووي غير موجود عند الإيرانيين. لديهم مشروع وهو تحت يعني المطالب الأمريكية بالتفاوض، لكن ما هو باليد وما هو مؤثر وما هو تحت التجريب وتحت التنفيذ هو مضيق هرمز. فاليوم المضيق يتعدى قصة رسوم عند الإيرانيين، ويتعدى قصة، لذلك لما العمانيين عملوا الممر الجنوبي وعملوا ممر آخر، بالنسبة لهم هذا أفقد هم هذا السلاح وضيع منهم القنبلة الموقوتة اللي الكبرى اللي بيحملوها بالتفاوض، والتي بالتأكيد تحمي النظام. ممتاز. في نهاية المطاف المضيق اليوم بالنسبة لإيران يحمي النظام الإيراني من أخطار كبيرة ويحافظ على بقائه. فلذلك لا تتوقع أن يكون في أي تسوية. الإيرانيين في اللحظة اللي بتخلوا فيها عن مضيق هرمز باتفاق سياسي سيكونوا قد فقدوا كل الأهم من أهم الأوراق السياسية في الموضوع. فاليوم المضيق ليست قصة رسوم، بعتقد الرسوم عند الإيرانيين قصة هامشية. القصة الأساسية اللي هو
1: أن نسيطر وندير،
0: يريدوا ملكية سياسية للمضيق. طيب. ويريدوا فرض أمر واقع بأنهم من يملكون، يعني زي ما بيقول احنا، رئة التنفس في الاقتصادية للعالم وخاصة مجال
1: وشريان مهم مثل مضيق هرمز. دكتور عباس، يعني غرد عراقجي اليوم ردا على الرئيس ترامب عندما قال سنحصل 20% من الرسوم على مضيق هرمز لأننا نحن من سيكون حراس هذا المضيق. قال بأن ترامب محق، من يحمي مضيق هرمز يجب أن يتلقى مقابل هذه الخدمة. ونحن هنا نسأل يعني بشكل آخر عن هذا التصريح، يعني يجب أن ندفع أو أن تدفع الأموال مقابل من يحمي هذا المضيق، ولكن ماذا يجب أن يتلقى يعني من يغلق المضيق ومن يحاصر المضيق ومن يقصف هذا المضيق والناقلات فيه، ماذا يجب أن يتلقى مقابل هذه القرصنة أو البلطجة في مضيق هرمز أيا كانت التسمية أي دولة كانت؟
2: نعم، هذا نوع من اجتزاز بعض التصريحات وأخذ جزء منها جملة منها وترك الآخر وإخراجها من سياقها الطبيعي، سواء ما أشرت إليه من كلام الدكتور مخبر أو دكتور عراقجي. تغريدة السيد عراقجي كانت، هو كان يعني تعليق، كان استهزاء. لم يكن، من يعرف اللغة الفارسية يعرف جيدا بأن هذا كان استهزاء. الأمريكيون دائما، ترامب هو دائما
1: يستهزئ. بماذا دكتور عباس؟
2: أنت لم تقاطع أحد، ولكن عندما أتحدث تقاطع.
1: يا دكتور عباس أنت أنت أنت ضيفنا اليوم ونحن نناقشك، أنت تقول استهزاء. أقول لك استهزاء بمن؟ يعني نحن لا نفهم اللغة الفارسية، أنت فهمني إياها، يعني كلنا إيش القصد؟
2: طيب، استهزاء بالرئيس الأمريكي عندما كان يحلم بأنه سيهاجم إيران، يقضي على النظام، ومن ثم يأخذ الثروة النفطية بأكملها، وهذا ما قاله بصراحة في الأيام الأولى لاستهداف إيران. قال سنحصل على النفط في إيران، إيران مليئة بالنفط. عندما ذهب إلى الإمارات قال، كان ينظر إلى الإمارات بأنها بالدولار، كان يقول هذه دولة دولار. عندما ذهب مع الأسف إلى المملكة قال، تحدثت ببذاءة وقال بقرة حلوب، يعني هذه. وعندما ذهب إلى فنزويلا كان يريد القضاء على النفط.
1: أنا لا أعرف يا دكتور خميار، يعني كل هذا الكلام الذي ذكرته الآن وكل هذه التصريحات وهذه الإساءة التي تذكرها الآن، اسمح لي يعني فقط. اسمح لي فقط، دعني أكمل أنا فقط، دعني أكمل أنا فقط دكتور عباس، لا علاقة لها. هل هذا هو تفسير هذه التغريدة؟ التغريدة واضحة لا تحتاج. يقول من يحمي المضيق يجب أن تدفع له أموال. أنا أقول من يقرصن المضيق، من يضرب المضيق.

0: المضيق من يزعزع أمن المضيق، ماذا يجب أن يتلقى مقابل هذا الفعل؟
1: المضيق عند هذا التعليق كان على تغريدة الرئيس ترامب. المضيق بالنسبة للإيرانيين وما قاله قنبلة ذرية، هم الأمريكيين أول ما قالوا بأن أصبح المعارضين للحرب والمعارضين لترامب، هم قالوا بأن هذا المضيق بمثابة القنبلة الذرية الإيرانية، وهي التي أكثر قوة من القنبلة الذرية التقليدية. هذا مصطلح أمريكي. بالنسبة لإيران ليس الموضوع موضوع الرسوم، وإن كانت هناك ضرورة للخدمات التي تقدمها الدولة المطلة والمشاطئة، ولكن الموضوع الأهم هي هذه ورقة ذهبية استراتيجية رادعة. هذا هو الأهم. هذه الورقة الرادعة تستطيع إيران من خلالها أن تردع، أن تقف أمام أي.
0: وفقدت هذه الورقة، أخذها الآن الرئيس ترامب، عاد الحصار مرة أخرى على إيران، وسيحصل الرسوم مقابل حماية هذا المضيق كما يقول الرئيس ترامب. سيد الجاسر، كيف تعلق على حديث ضيفنا من طهران؟
2: أولا ترى قيمة المضيق كانت حينما كانت تهديدا، يعني أحيانا الخوف من حدوث الشيء أهم من حدوثه أو أسوأ من حدوثه. ترقب ماذا ستفعل إيران لو أغلقت، تم الإغلاق واكتشفنا تخلخلت، كانت تظن أنه حبل نجاة وأصبح حبل مشنقة حينما فرض الحصار البحري. ولو لم تفعل أمريكا ذلك فدول الخليج لن تسمح، فرضا لو قامت إيران أغلاق المضيق لن تسمح لسفن الإيرانية بالعبور، فبالتالي نحن ندخل في مسألة حرب بالمعنى الحقيقي، لأنه الصمت عن هذا السلوك هو بالتالي إقرار بهذه الهيمنة. المشكلة نعود إيران، ميزة ترامب رجل صفقات، وصحيح له تصريحات كثيرة، لكن ميزته أنه هو الشخصية اللي فك الشفرة الإيرانية، يصدر تصريحات متناقضة ويعمل في نفس الوقت، ولذلك هو أربك الإيرانيين. الإيرانيين كانوا شاطرين في لعبة تبادل مستويات الخطاب وتعدد مساراته، فبالتالي في تداخل
0: تطويل
2: في تناقض في تناقض في مد في هنا أحد يعني يحب الرجاء واحد يزيد اللغة واحد يشد من هنا. ترامب جاهم بكل هالآليات مختلفة، فكأنه هو الذي فك شفرته وأصبح أن يعرف كيف يتعامل معهم، ولذلك هذا المازق الإيراني. اليوم الإيران تخسر حقيقة كل قواها، الضربات الأمريكية طبعا واضحة نحن نشهد، ولا حتى يعني ولا توجد أي شكل من أشكال المقاومة في الردع ولا في حتى في الصواريخ. مسألة استهداف دول الخليج هي توقن مسألتين، دول الخليج تنأى بنفسها عن الحرب بالدرجة الأولى وتحرص أن يكون الاستقرار، ولذلك تستمر في هذه الاعتداءات. دول الخليج والأردن يمكن متفقين في هذا المسألة، فبالتالي تعطي نفسها تعويضا آنيا. أنا أعتقد إيران فشلت تماما، إيران تواجه مازق لا خيار أمامها، هي الآن محشورة في زاوية وتحاول أن تحدث أي فرق لكنها لا تستطيع أن تتحرك. إيران ليست بالصورة التي كانت، صورة إيران كانت مهيبة وحينما اقترب منها كان جسدا يعني هشا قابل للتفتت. إيران انفضحت بالكامل، تخسر كل أدواتها بشكل كامل، خياراتها محدودة مهما كانت لغة الخطاب. لا، التهديد مستمر، ستظل تهدد في مضيق هرمز، تستهدف السفن إلى وقت معين ولا قدرات معينة، لكنها اليوم هي ستخرج من المشهد بكل تأكيد وستعاني في الداخل أكثر من الخارج لأنها لا تستطيع أن تفعل شيء.
0: طيب سيد سميح، يعني الرئيس ترامب يقول أنه قضى أكثر من 11 ساعة مع الإيرانيين في مفاوضات، وهو طبعا في ذات اليوم أو اليوم الذي يلي إعلان المرشد أنه سيتأر لمقتل والده علي خامنئي على يد إسرائيل والولايات المتحدة، هل هذا يؤكد بالفعل بأن هناك تناقض في الخطاب الإيراني، أو بأن هناك فريقان داخل إيران يختلفان في التعاطي مع الولايات المتحدة، انقسام حاد بين من يؤيد الوصول إلى اتفاق ومن يريد عودة الحرب مرة أخرى لأنها سبيل البقاء الوحيد للنظام؟
3: شوف، أنا بعتقد أنه في إيران متفقون كل الأطراف على السعي لبقاء النظام. البعض يعتقد أن التفاوض مع قليل من التنازلات ربما يكون في حماية للنظام، من أي مخاطر كبرى في ظل بدائل أخرى لحال استمرار الحرب والذهاب إلى الأصعب. والبعض يعتقد أن أي تنازل تحديدا في الملف النووي ومضيق هرمز الذي أضيف إلى قائمة الأسلحة الاستراتيجية الإيرانية أن هذا التنازل يعني انتحار النظام داخليا وخارجيا. وزي ما وربما يعتقد البعض في داخل إيران أن تسليم أمريكا اليورانيوم المخصب والمشروع النووي

0: القضاء عليه، يعني ذلك أن إيران ربما بعد ذلك لا تضمن أن تكون الولايات المتحدة رؤوفة بها ورحيمة بها، وبالتالي ستذهب إلى تدميرها بشكل أكبر. في الإيرانيين بعتقد من يحكم اليوم واضح من يحكم،
1: لكن لو كانت متأكدة إيران بأنها ستدمر من الولايات المتحدة يعني لما بادرت بإغلاق المضيق، لما فاوضت على المضيق، لما يعني هناك أيضا من يطرح نظرية أخرى بأن أصلا هذا الاتفاق الذي عقد أو مذكرة التفاهم لا تضمن بقاء فقط النظام، بل تعطيه أيضا يعني كل المبررات للبقاء ولأن يعود قويا كما كان بموافقة الولايات المتحدة.
0: بس شوف تخيل
1: كان مستبعد عودة الحرب تماما.
0: سيدي تخيل أنت أن مذكرة التفاهم لا يعني سارت بشكل طبيعي وأن المضيق هرمز فتح وعادت الأمور كما هي، وفقدت إيران هذا السلاح الاستراتيجي، ثم ذهبوا إلى التفاوض النهائي وتم التوافق على موضوع البرنامج النووي، وإيران استجابت للأمريكان في موضوع البرنامج النووي. ماذا يبقى من قوة غير عادية لإيران في هذا الموضوع في ظل أنه تعرضت أيضا لضربات عسكرية قوية
1: من أمريكا؟ مضيق هرمز، الأذرع الموجودة في المنطقة أيضا كذلك.
0: بس قصدي تخيل المضيق ورقة فقدتها إيران وفتحت المضيق ثم ذهبت للتفاوض، كانت إيجابية ذهبت إلى تفاوض وافقت على المطالب الأمريكية، إيران عمليا ستكون قد وصلت إلى مرحلة الإفلاس بالأدوات، وهذا أمر الإيرانيين يدركوه جيدا. لذلك طيب. تقدير الإيرانيين يتعاملوا مع المفاوضات كوسيلة وليست غاية، وسيلة حتى يحافظوا على النظام، وسيلة حتى يحافظوا على أوراقهم الاستراتيجية، وسيلة حتى لا يذهبوا إلى مرحلة يكونوا فيها مضطرين إلى دفع الثمن الأكبر وهو المشروع النووي زائد المضيق. فهذا المراهن عليهم، ربما يراهنوا على أذى لترامب في الانتخابات الأمريكية، ربما يراهنوا على أشياء أخرى، والوقت هو واحد من أدوات إيران في العمل وليس طيب. التفاوض.
1: الحديث أحيانا عن اغتيال ترامب، أيضا هناك موضوع مهم، الرئيس الأمريكي تحدث اليوم بشكل لافت عن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، رجح أنه قتل بنسبة 90%. نستمع.
2: Their leaders have all been killed. Their best leaders have been killed. They're gone. Khomeini is gone. The sun is 90% gone. And the New York Times writes an article. They're doing better today. Oh, and they have inflation. It's 350%.
1: دكتور عباس، ترامب يقول بأنهم قتلوا المرشد، ليس علي خامنئي المرشد السابق، بل حتى مجتبى خامنئي، يرجح هذا الأمر بأنه حدث بنسبة 90%. لماذا لا تثبت إيران العكس؟ إذا كان الرجل فعلا على قيد الحياة موجود.
3: أولا يعني لا تقاطعني وأعطيني الوقت الكافي كما فعلت مع ضيوفك حتى تكون
1: يا دكتور
3: مهني.
1: دكتور عباس أنا مهني من قبل أن أستضيفكم ومن قبل أن تخرج معي إذا سمحت. أنا من أدير الحلقة، أنا من
3: يدير الحلقة. لا
1: يا دكتور عباس لا تعلمني كيف أصبح مهنيا إذا سمحت. يا دكتور عباس أجبني على السؤال، كل ما سألتك سؤال تذهب إلى يعني قصص ومواضيع أخرى وكأنك تحاول العودة على شيء يعني لم أسأل فيه.
3: نعم هذه طريقتكم، أعطيني الوقت الكافي لكي أجيب وأقول ولا تقاطعني. بالنسبة لما يتحدث الضيوف أو يتحدث الرئيس ترامب، هذه أحلام وجهل كبير بالواقع الإيراني وبالوضوع الإيراني. كان ترامب دائما يقول نحن نريد أن نساعد الشعب الإيراني الذي هو بعيدا عن النظام ويكره النظام، وبعد ذلك أتى اعترف تفاجأ عندما حضر أكثر من 40 مليون في تشييع جثمان الإمام الشهيد سواء في طهران أو قم أو في مشهد، وكذلك في المدن العراقية، شيء مذهل لم يحصل على مدى التاريخ بالمطلق. لذلك وهذه مهمة، هو اعترف وقال أذهلت. بما يتعلق بالمرشد الأعلى، هذه إيران لن تقع في الفخ الأمريكي. ترامب دائما يتحدث، دائما يأتي تغريدة وتغريدة أخرى مناقضة متناقضة ومتباينة. يجب أن نصبر ونسمع ونقرأ ماذا ستكون التغريدة بعد 5 دقائق. لا أتصور هناك شخص على الأرض يستطيع أن يصدق الرئيس الأمريكي. هو قال قضينا على المشروع النووي الإيراني، قضينا على القوة العسكرية الإيرانية، على القوة البحرية، وهو الآن في زاوية

0: المضيق يتوسل بالناتو وبالاتحاد الأوروبي لمساعدته لإنقاذه. إذا أنت قضيت على القوة البحرية الإيرانية، إذا كيف تستطيع إيران أن تغلق هذا المضيق وأن تتصرف بما تشاء؟ هذه كما قلت هي أكاذيب. طيب، أحلام.
1: ممتاز. أنت عدتنا إلى بداية إجابتك، لم أجد إجابة على سؤالي حتى الآن، لماذا لم تثبت إيران العكس ويخرج المرشد الأعلى مجتبى خامنئي صوتا وصورة، يخاطب الناس، يشعرهم بأنه موجود، يرد على كل هذا الكلام وكل هذا التشكيك منذ اليوم الأول من إعلان أنه أصبح مرشدا؟
0: هذا يخص الإيرانيين، لا أحد يستطيع أن يفرض وأن يوقع إيران في الفخ عندما تهدد القيادة الإيرانية من قبل هذه الدول المارقة. هذه أمر طبيعي أن إيران تحافظ على قيادتها وتحافظ على أمنها وتحافظ على وحدة أراضيها وتحافظ على سيادتها، هذا أمر طبيعي يخص الإيرانيين.
1: أي لكن هذا قائد أمة، قائد أمة في إيران يجب أن يخرج، خصوصا بعد أن دفن والده يعني وشيع كما ذكرت، وهناك الملايين من خرجوا إلى الشوارع، يخرج ويقول الرسالة لهم، يعني هذا هو السؤال البسيط.
0: خرجوا في إيران، لا أحد يرضى حتى ولا يطلب ولا يسأل لماذا لم يخرج، لأنه يعرفون الظروف الأمنية كيف. هناك تكهنات، وهذه التكهنات هي إيجاد نوع من الشرخ في الشارع الإيراني، حرب نفسية، والحقيقة هو نوع من تعويض الفشل الذريع التي واجهتها الإدارة الأمريكية. هذه هي الحقيقة.
1: طيب، هل واجهت الإدارة الأمريكية فعلا فشل في الحرب مع إيران؟ غدا سيعود ترامب لمحاصرة إيران بحريا، فرض عليهم عقوبات بحظر بيع النفط، سيغلق المضيق، سيحاصرهم أيضا مرة أخرى، ستعود الأمور لما كانت عليه قبل مذكرة التفاهم.
2: هو إذا سمحت لي، ترى في نلاحظ دائما تكرار من الجانب الإيراني الحشود الجماهيرية في يعني في العزاء. أول شيء مسألة الجماهير مسألة عاطفية، والدول لا تقيس قدرتها وفاعليتها بالجماهير. شاكيرا قامت حفلا في الشارع، حضروا 2.5 مليون.
1: شاكيرا المغنية
2: حفل في الشارع، 2.5 مليون حضروا بدون ترتيبات. هذا ليس اعتبارا، حينما تلجأ لهذه الطرق هذا أنا أعتقد يعبر عن التأزم الداخلي، محاولة تقديم صورة مضللة لأنه إنجاز هناك فيه. الصراحة الآن إيران أيضا نتكلم أنه مضيق هرمز استراتيجي، المرشد افترض استراتيجي، تكوين النظام كله قائم على المرشد اللي هو اللب أو العمود الفقري للنظام مهما كانت. غياب هذا المفرط بهذا الشكل طبعا هذا يؤكد أنه في مسألة حرجة في إيران. هذا جانب من الجوانب التي تخل أو تضرب في إيران بكل المستويات. بالتالي اليوم أمريكا ترامب يتكلم كثيرا لكنه يفعل، وإذا فعل قسم، وهو يستطيع أن يفعل ويفعل في إيران كل يوم كما يشاء بدون يكون هناك رد أو صد، ولم نسمع حتى الآن إلى مسيرات وطائرات وزوارق، كل أشكال يعني كأن أمريكا تقوم بتجارب عسكرية أكثر مما تقوم بحرب.
1: تجارب عسكرية وليست حرب.
2: كانت تجرب أدواتها العسكرية كل يوم تجيب فيها المسألة.
1: يقول تجارب عسكرية وليست حرب السيد الجاسر، ولكن أيضا هناك من يقول على الجانب الآخر في إيران بأنه انتصروا مثلا في هذه الحرب، يكررون الانتصار الآن بإغلاق المضيق، يكررون الانتصار بتحريك الأذرع في كل مكان واستهداف دول الخليج، استهداف بلدكم الأردن أيضا كذلك. كيف تنظر أنت سامح؟
3: شوف، هي الحرب أو المعركة أو الصراع لم يحسم صحيح، لكن إيران دفعت ثمن كبير. يعني القصف الأمريكي على مدى 38 يوم بأول فترة، ثم القصف الذي يأتي ومستمر حتى اليوم، هذا القصف يعني الأمريكان لا يرموا بقذائفهم وصواريخهم إلى البحر، يعني هم يرموا على أهداف محددة. إيران دفعت ثمن من بنيتها العسكرية، دفعت ثمن من بنيتها الاقتصادية، من بنيتها التحتية، واضح هذا الأمر يعني كبير. إيران تعرضت لاغتيالات من الصف الأول على رأسهم خامنئي بأول يوم، وأول أيام كان في اغتيالات الصف الأول والثاني، دفعت ثمن. إيران تحازت على مضيق هرمز وتستعمله وتضيق على الاقتصاد العالمي صحيح، لكن القصة الآن أنه هذا الصراع لم يحسم. إيران تضررت فقدت قياداتها فقدت

0: اقتصادها تضرر، تضرر الحصار البحري على النفط يعني ألحق ضرر كبير بإيران. الأمريكان إنهم اليوم في وضع لم يحسموا هذا الموضوع، وبالتالي لم يصلوا إلى أهدافهم، لأنه أنت تحاسب كمان الأمريكان تحدثوا عن مشروع النووي، تحدثوا عن كذا.
1: لازم أقطعك يا أستاذ سميع علشان يقتنع ضيفنا.
0: لا قاطعني بس بدي أقول لك
1: ضيفنا الدكتور عباس بن يقاطع ضيوف، يعني مو بالحالة اللي قاطع.
0: لا هي قصدي
1: يعني مئات المقابلات نعملها يعني
0: في. لا سيدي بس هو لم يحسم
1: القاطع كل الضيوف،
0: لم يحسم القاطع
1: الوحدة،
0: لم يصل إلى النهايات التي تحدث عنها.
1: طيب دكتور عباس، يعني خليني أختم معك حتى لا تقول أني ما أعطيتك حقك في المقابلة. يعني هو طرح صراحة نقطة جدا مهمة، يقول بأن الصراع لم يحسم حتى الآن. هل يمكن، وياليت تجيبني على السؤال بشكل مختصر، هل يمكن لإيران بالفعل أن تحسم هذا الصراع مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، وأن تنتصر على الحرب، أن تنتصر في الحرب عليهم يعني سياسيا واقتصاديا وغيرها؟ والموساد الإسرائيلي استطاع أن يجند رئيس إيراني سابق، أتحدث عن أحمد نجاد، معقول؟
2: هذه أكاذيب ودعاية أمريكية إسرائيلية هي تعمل في هذا الإطار. هذه نقطة لا نريد أن نخوض في أمور.
1: الرجل تحت لقام الجبرية.
2: اسمح لي لكي يكمل الإجوبة. إيران كسبت الحرب. عندما نريد أن نعرف كيف هذه المكاسب، يجب أن نعرف الأهداف التي من أجلها فرضت وهاجمت إيران. كانت الأمور القضاء على النظام بأجمعه، تفكيك إيران، الإتيان بقوة من خارج إيران انفصالية، القضاء على المشروع النووي الإيراني برمته، كان القضاء على المنظومة الصاروخية الباليستية، وكان الفصل بين الحلفاء وإيران. كل هذه كانت أهداف أمريكية قالها وتصور بأن خلال 3 أيام الأولى يسقط النظام. الآن كل هذه الأمور بقيت قوية، الأمريكيون يتوسلون مع دول في المنطقة لفرض نوع من وهذا ما وصلنا إليه في مذكرة التفاهم. إذا كانت إيران ضعيفة، إذا كان الهدف القضاء على النظام، كل هذا لن يتحقق. الإيرانيون استطاعوا أن يحولوا كل هذه الأهداف الأمريكية، يحولوها إلى مستنقع المضيق، ويحشر الرئيس الأمريكي
1: يعني من يتوسل يا دكتور عباس، ومن يذهب لتوقيع اتفاق ومحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة التي قتلت المرشد الإيراني الأعلى بموافقة المرشد الجديد. البعض يعتبر هذا هو التوسل وليس أي موضوع غير. أنا وقت انتهى تماما. شكرا لك دكتور عباس خميار من طهران، الأكاديمي والبحث في العلاقات الدولية، وهنا في الاستوديو وزير الإعلام الأردني الأسبق سميع المعايط والكاتب الصحفي جاسر الجاسر. شكرا جزيلا. قبل 3 أشهر في أبريل وقت محادثات سلام أباد وقبل توقيع مذكرة التفاهم، خرج ترامب بمزحة عن نائبه جي دي فانس. وقبل شهر في يونيو بعد توقيع المذكرة خرج ترامب بنفس المزحة. دعونا نستمع لكلاهما.
3: He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming J.D. You better be careful, J.D. He's going to turn his plane around and get the hell out of here. Yeah, I like that idea. I think it's a good idea.
1: لكن يبدو مشاهدينا أن ما استمعنا إليه وخرج للعلن مزحة قد يتحول إلى حقيقة، إذ رجحت مصادر تحدثت لموقع بوليتيكو أن يبرز اسم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بوصف أحد أبرز المسؤولين الذين تتجه إليهم الأنظار في حال تعثر الحوار بين واشنطن وطهران وعدم الالتزام بمذكرة التفاهم نظرا لدوره المحوري في المفاوضات مع إيران. المصادر تقول إن الإخلال ببنود المذكرة كان أمرا متوقعا، لأنها لم تتناول قضايا أساسية من بينها مسألة البند الخامس، آلية السيطرة على مضيق هرمز. مسؤول أمريكي أوضح لبوليتيكو أن عددا من الجمهوريين يعتقدون أن نائب الرئيس سيظل

من بين الشخصيات التي ستحمل المسؤولية في حال أدى تصعيد النزاع إلى تداعيات اقتصادية كبيرة. معي من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكي أو من نيوجيرسي البروفيسور في القانون.

0: بيفانس انتهت عندئذ ممكن أن يتخلى عنه بلحظة واحدة.
1: عمليا هل هو من يعني يتحمل المسؤولية؟
0: والمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الرئيس، ولكن الرئيس لن يتحمل أي مسؤولية طالما أنه يوجد نائب رئيس، فإنه المسؤولية سوف تلقى بالنتيجة على نائب الرئيس، على إخفاقات نائب الرئيس.
1: هل ستلقى على نائب الرئيس لأن هناك استحقاق انتخابي قريب قادم، وبالتالي يجب أن يكون هناك ضحية بين قوسين، وأن يكون الرئيس يعني الصورة في هذه الانتخابات تكون صورة غير ضبابية وواضحة بأن هناك من تسبب بفشل هذا الاتفاق وما وصلنا إليه مع إيران، أم المسألة مختلفة؟
0: أنا صحيح، هذا التفسير صحيح، سوف تقع المسؤولية على عاتق نائب الرئيس طالما أنه هو نائب لرئيس البلاد.
1: لماذا الإصرار على هذه المذكرة؟ يعني هناك رأي يقول بأن هذه مذكرة التفاهم كانت مبهمة غير واضحة، والدليل على هذا ما يحدث مثلا في مضيق هرمز. التفسير في البند الخامس يفسر أمريكيا شيء ويفسر لدى الإيرانيين بشيء مختلف تماما، عندما يقول السيطرة على المضيق أو إدارة المضيق فهمها الإيرانيون بأنهم هم من سيتحكم في المضيق. الولايات المتحدة تقول لا، ليست بهذا التفسير، بل يجب أن يفتح المضيق لمدة 60 يوما دون رسوم عبور أو سيطرة أو غيره، ويتم الحديث خلال 60 يوم هذه. هل تعمدت مذكرة التفاهم أن تكون، أو الولايات المتحدة أن تكون مذكرة التفاهم بهذا الشكل الغامض غير الواضح؟
0: المبدأ العام في القانون الدولي هو أن المضيق هو مضيق، هو ممر دولي. إيران تعتقد بأنها تمتلك هذا المضيق، ولكن بحسب القانون الدولي هناك مئات المضائق في العالم ليست ملكا للدولة. مثلا لو أن إيران هي التي بنت هذا المضيق، عندئذ يمكن القول بأن إيران تمتلك هذا المضيق، ولكن طالما أنه مضيق طبيعي كان موجود قبل أن تبدأ الدولة الإيرانية، فإذا هذا لا يعتبر ملكا لإيران، وإنما هو ملك لكل دول العالم.
1: لكن أنت تعلم أن الرئيس ترامب يريد فرض رسوم وتحصيل رسوم بقيمة 20% من أي شحنة تخرج من مضيق هرمز، لأنه سيسيطر على المضيق. هل يخترق القانون أو يخرق القانون الدولي بهكذا إجراء؟
0: بحسب القانون الدولي أمريكا لا تمتلك هذا المضيق، دول العالم كلها لها ملكية في هذا المضيق، ولكن كما تعلم الرئيس الأمريكي يريد أن يفسرها كما يرى مناسبا لمصلحته ولمصلحة الولايات المتحدة. ولكن على صعيد القانون الدولي مضائق العالم هي مضائق دولية ليست ملكا لهذه الدول.
1: أرحب طبعا بضيفنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس الذي انضم إلينا الآن. دكتور عقيل مرحبا بك معي. يعني أريد أن أطرح عليك نفس السؤال، من يتحمل فشل هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، إذا ما حكمنا عليها بأنها فشلت لأن الرئيس ترامب قال بأنها انتهت، عاد فرض الحصار البحري على إيران، عاد فرض العقوبات على إيران، وبالتالي أصبحت حتى الآن في شبه حكم المنتهية. من يتحمل مسؤولية فشل مذكرة التفاهم من الجانب الأمريكي، الرئيس ترامب أم نائبه جي دي فانس؟
2: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفك كريم. طبعا في إطار ما حصل مؤخرا يعني بعد إعلان الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز، إيران رسميا تتحمل إفشالها يعني فشل هذه المذكرة، لأنه عمليا يعني هي أطاحت بها. الولايات المتحدة ما تزال يعني لم تلغيها رسميا لكنه تتصرف على إزاء الوقائع. وبشكل عام أشوف المشكلة الأمريكية يعني المشكلة إدارة ترامب عموما بهذا الصدد أنها كانت متلهفة للوصول إلى وقف إطلاق النار والقبول بمذكرة تفاهم عامة ومطاطة يستطيع الجانب الإيراني أن يفسرها على النحو الذي يتسق مع مصالحه. يعني هنا هو جوهر المشكلة، والمشكلة الأوسع من هذا ولم يكن هناك تخطيط جيد من إدارة ترامب لكل قصة هذه الحرب، عدم التنبؤ بمشكلة مضيق هرمز، عدم التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، عدم التشاور مع الحلفاء الأوروبيين، بحيث في آخر المطاف بدت أمريكا

0: أمريكا وإسرائيل يعني وحيدتين في هذا الصراع.
1: لكن كان يجب أن يذهب إلى هذه الحرب، لأن هناك تهديد نووي من إيران بأن تمتلك قنبلة نووية. كانت بالفعل تمتلك صواريخ باليستية وصلت إلى كل الدول في المنطقة وإلى إسرائيل، كانت تمتلك مسيرات، تمتلك مشروع أيديولوجي في المنطقة عاث فيها فسادا لسنوات طويلة. يعني أنا أتحدث عن الفريق الذي يؤيد هذه الحرب، كان لزاما على الولايات المتحدة أن تخوض هذه الحرب، ليس من فبراير الماضي بل من قبل ذلك بسنوات.
0: طبعا كثير مما تفضلت به صحيح، لكن هل هو الحل الذهاب إلى حرب مباشرة؟
1: هذه طريقة الرئيس ترامب في معالجة الأمور، السلام بالقوة.
0: هذه المشكلة، يعني أعتقد أمريكا أدوات أخرى إذا تعاونت مع حلفائها في المنطقة مع حلفائها الأوروبيين لا تستطيع أن تضغط أكثر على إيران. يعني لو انتبهت حضرتك أنه الولايات المتحدة اكتشفت قيمة الحصار البحري بعد أن دخلت في هذه الحرب، وعندما فرض الرئيس ترامب الحصار البحري وهو سلاح أقوى من العقوبات بكثير، لأن العقوبات الأمريكية تعاقب إيران في جوانب وحتى الدولية والأوروبية في جانب معينة، عدم تصدير نفط، لكنه الحصار البحري منع إيران من تصدير حتى الأشياء التي يحق لها في القانون الدولي أن تصدرها. فعال مؤثر، لكنه اكتشف في أثناء الحرب، وهذا يقول لك الكثير. والآن تعود له الإدارة لأنها تدرك هو السلاح الأهم والأمضى، هذا يقول لك الكثير عن سوء،
1: وربما الأقل كلفة بخصوصا من الحرب،
0: الأقل كلفة
1: بالصواريخ والطلعات الجوية المكلفة. أشكركم، انتهى وقتي تماما. دكتور عقيل عباس المختص في الشؤون السياسية الأمريكية ومن نيوجيرسي بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس ترامب جابرييل سوما، شكرا. أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية لواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. قبل ذلك كان هناك تطورات هامة ولافتة في اليمن. القوات المسلحة اليمنية شنت ضربات استهدفت مدرج مطار صنعاء، والهدف كان منع طائرة إيرانية من الهبوط في الأراضي اليمنية. أوضحت القوات المسلحة اليمنية أن سبب الاستهداف هو منع ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني للطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار صنعاء، وأصرت على أن تنتهك طهران أراضي اليمن. هذه التطورات علق عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي حمل ميليشيات الحوثي مسؤولية التصعيد الحالي وما قد يترتب عليه من تداعيات، كما وجه بعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه إيران بزج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها. من باريس ينضم إلينا الباحث السياسي اليمني الدكتور مصطفى ناجي. دكتور مصطفى، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني
2: مرحبا بك.
1: يصر الحوثيون في كل مرة، كما ينظر كثير من اليمنيين، على أول رفض المساعي الإنسانية وفرض الحصار على الشعب اليمني ومحاولة تسييس حتى الرحلات الجوية، يعني يمنعون الناقل اليمني من الهبوط في صنعاء ويريدون للناقل الإيراني أن يهبط على أرض المطار في صنعاء. كيف تقيم ما حدث اليوم؟
2: أولا مساء الخير عليك وتحية لك ولكل مشاهدي قناتكم. هذا حدث نوعي في اليمن على الأقل من الفترة من ربيع 2022، منذ أن رست الهدنة وحدث خفض للتصعيد إلى حد كبير، وتقريبا يعني كانت البلد قد مضت أو على الأقل الأطراف السياسية مضت في مشاورات حول خارطة الطريق، وبعدها في نهاية 2023 انخرط الحوثي في مسار آخر وعثر هذا المسار. الآن هناك أشياء جديدة في ما حدث اليوم، يمكن قراءتها بصورة أشمل على أنها إيران، كانت هناك صراع إيرادات بين أكثر من طرف، الحوثيين ومن خلفهم إيران والحكومة اليمنية ومن خلفها التحالف، وإيران من طرفها تريد ترجمة ما تراه أنه انتصار في هذه الحرب لفرض معادلة أمنية جديدة في المنطقة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هي الآن بصدد إدراك أن حليفها الرئيس في المنطقة وهو حزب الله في طريقه إلى أن تتقوى قدراته، وبالتالي لابد من التعويض بحليف آخر جديد، ولهذا تسعى إلى

0: بناء جسر جوي مباشر إلى اليمن، أولا لتعويض الحليف المفقود، والشيء الآخر لتعويض مسار التهريب الذي
1: طيب،
0: كان تبع
1: يعني هناك شيء يا
0: للأسلحة.
1: دكتور مصطفى لم يفهمه الكثير، يعني الحوثيون مثلا انخرطوا في فيما كان يسمى ذلك الوقت توحيد وحدة الساحات والحرب أيام غزة، وأطلقت بعض الصواريخ والمسيرات باتجاه بعض المواقع في إسرائيل، كلها فشلت طبعا في تحقيق أهدافها. عندما قتل حسن نصر الله والخامنئي من بعده وفي حرب الأربعين يوما، لم تتدخل إلا بشكل طفيف لا يكاد يذكر. لماذا قبل الحوثيون الآن أن يتم استخدامهم كورقة كوكيل وميليشيا يعني تنحدر تحت الحرس الثوري في إيران، تحركها إيران كيف ما شاءت، وأن قبلت أن تستخدم كورقة الآن في هذا التوقيت ضد اليمن، ضد المملكة العربية السعودية لأنها أرسلت صواريخ هذه الليلة كما تقول وكما أعلن التحالف؟
0: هي الجماعة الحوثية تؤدي دورها المرسوم لها في إطار علاقتها وانتمائها العضوي للنظام الإيراني، وبالتالي تستخدم في الوقت الذي يحدث المصالح، الذي يعني يخدم المصالح الإيرانية، وتكبح تدخلاتها في اللحظة التي لا تخدم المصالح الإيرانية. هذا من ناحية، ولكن أيضا هي لديها حساباتها الداخلية. بطبيعة الحال الجماعة الحوثية يعني أثبتت فشلا كبيرا في إدارة مصالح الناس في مناطقها، وبالتالي تريد تصدير كمية الضغط الداخلي نحو معارك خارجية في كل مرة.
1: هناك احتقان شعبي وقبلي كبير هذه الأيام.
0: هناك احتقان شعبي وقبلي، وهناك فشل في إدارة الموارد، يعني تفشي للفقر وتراجع في الحياة الاقتصادية كبير جدا، وهي تعمل دوما على تصدير مشاكلها إلى الخارج والزق بحروب، لأنها لا تعيش إلا بالحرب. لكن أيضا إذا تتبعنا الحرب الأخيرة الإيرانية الأمريكية، سنجد أن الحوثيين لم يكونوا مشمولين في مذكورين على الأقل في الاتفاق، على عكس حزب الله الذي أو الحالة اللبنانية التي صرت إيران على أن تكون تذكر، وبالتالي هي ادخرت الجماعة الحوثية للحظة قادمة، وهي لحظة تثبيت وضع أمني جديد لما يمكن أن نقول عليه بأنه نصر في نظر الإيرانيين.
1: وقت انتهى.
0: الشيء الجديد ربما نقطة أخيرة، الشيء الجديد في هذه المسألة والأهم هو أن القوات اليمنية تبنت فعلا عسكريا، وهذا يعني يشكل رادع للمرحلة القادمة.
1: وقتي تماما. من باريس باحث السياسي اليمني الدكتور مصطفى ناجي، شكرا مشاهدينا. الحلقة انتهت، أعود وفقكم غدا.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أكمل موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذكر البيان أن المهمة التي استمرت 5 ساعات نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر وتشبهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. الجيش الأمريكي أضاف أنه استهدف بذخائر دقيقة أنظمة دفاع جوي على السواحل الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات. بيان القيادة المركزية قال إن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرون حاليا في الشرق الأوسط. كما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في بندر عباس جنوب البلاد، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن دوي انفجارين سمعا في جزيرة كيش حيث تجدد القصف قبل قليل، إضافة إلى انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية في الخليج العربي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب ما زال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. كما أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل استهداف القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعرض الناقلتين الوطنيتين منباسة والباهية للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وذلك بالمياه الإقليمية العمانية. وقد أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة منباسة وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة. ختام الموجز، مشاهدينا إلى اللقاء.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: فرنسا تسعى إلى فرض هيمنتها على كأس العالم بالوصول للنهائي الثالث توالي. وإسبانيا تعول على تفوقها أمام فرنسا في آخر مواجهتين للعبور إلى النهائي لأول مرة منذ 2010. معركة تكتيكية مرتقبة بين ديشان ودي لافوينتي في نصف النهائي. بين الإقالة والاستقالة 15 مدربا يغادرون منتخباتهم في سابقة تاريخية بكأس العالم. تايمز البريطانية تكشف عن انفراد رئيس لجنة الانضباط باتخاذ قرار تعليق إيقاف بلاغون. ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026 المستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها اليوم محمد القناص. السلام عليكم. أثبت الرباعي الهجوم الفرنسي القوي الذي يضم مبابي وديمبيلي ومايك أوليزيه إضافة إلى برادلي باركولا أو ديزيري دوي، أثبتوا قدرتهم على اختراق حتى أكثر الدفاعات تنظيما. ويبدو أن المدرب ديشان المعروف بنهجه الحذر خفف من قيوده في بطولته الأخيرة بعد مسيرة مالت إلى التحفظ نوعا ما طيلة 14 عاما. ويستعد ديشان قائد المنتخب الفرنسي الفائز بنسخة 98 يستعد لقيادة المنتخب في مباراته 26 كمدرب في كأس العالم، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم هيلموت شون.
1: ولد مايكل أوليسيه في لندن عام 2001 لأب نيجيري وأم فرنسية من أصول جزائرية، وكان يملك حق تمثيل 4 منتخبات. وبينما انتظر الجميع أن يرتدي قميص إنجلترا، كانت فرنسا أول من استدعى، فاختار أن يكمل رحلته معها. في 6 من عمره كان يلعب أوليسيه الكرة في شوارع هايز غرب لندن، مر على أكاديميات أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي، لكن 2 من أكبر مصانع المواهب في إنجلترا استغنيا عنه قبل أن يبلغ 17، بعدما شكك البعض في شخصيته أكثر من موهبته. الفرصة الحقيقية جاءت مع ريدينغ، هناك منحه المدرب البرتغالي جوزيه غوميز الثقة، واختير أفضل لاعب شاب في دوري البطولة الإنجليزية عام 2021 لتبدأ الأندية الكبرى بملاحقته. كريستال بالاس دفع 9 ملايين جنيه استرليني لضمه، وهناك انفجرت موهبته أمام العالم وأصبح أحد أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي. ثم جاءت الخطوة التي غيرت كل شيء. في صيف 2024 انتقل إلى بايرن ميونخ، وهناك لم يعد مجرد جناح مهاري بل أصبح لاعبا يحسم المباريات بالأرقام. خلال أول موسمين سجل 27 هدفا في 66 مباراة، قاد بايرن إلى لقبين متتاليين في الدوري، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البوندسليغا، بينما أصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، ودخل بقوة في سباق الكرة الذهبية. اليوم في كأس العالم يتصدر أوليسيه قائمة صناع الأهداف.

0: أهداف مع فرنسا، حتى أن الصحافة الإنجليزية وصفته بأنه أفضل لاعب طورته إنجلترا، لكن المنتخب الإنجليزي لم يستفد منه.
1: ليس لدينا خطة محددة ليامال. نحن نركز على المنتخب الإسباني ككل وليس على لاعب واحد. نعلم أنهم يشكلون خطورة في كل مكان، في خط الهجوم والاستحواذ على الكرة وطريقة اللعب في المساحات الضيقة وأسلوب تمريراتهم. أعتقد أننا بحاجة للتركيز على كل ذلك وليس على لاعب واحد.
2: نعم، نحن فريقان هجوميان للغاية، كلانا يحب الاستحواذ على الكرة. لطالما أحبت إسبانيا الاستحواذ على الكرة ويمكنها إلحاق الضرر بك في الهجمات المرتدة. نحن فريق مرتاح للاستحواذ على الكرة، كما يمكننا الدفاع بالعمق والانطلاق بسرعة في الهجمات المرتدة. علينا أن نضع في اعتبار أننا سنستحوذ على الكرة لأنه ضد إسبانيا. لا يمكنك ترك الكرة لمدة 90 دقيقة.

0: ليليان تنوري موفدة العربية تنضم إلينا الآن من دلس. أهلا وسهلا بك ليليان. أجواء كانت مختلفة في المؤتمر الصحفي قبل قليل، أنت حضرت المؤتمر الصحفي، إيش أبرز الكلام اللي دار اليوم؟ هل تصاعدت حدة التصريحات بين اللاعبين والمدربين أم أنها خفت عن التصريحات اللي شفناها في الأيام الماضية؟
1: عظيم محمد، دعني أبدأ. المؤتمرات الصحفية الرسمية للمدربين ستبدأ بعد الآن بعد 5 دقائق، سيبدأ مؤتمر صحفي لمنتخب الفرنسي ديدي ديشان، وبعد بعد حوالي ساعة ونصف تقريبا يبدأ المؤتمر الصحفي لمنتخب إسبانيا. وكما ذكرت من قبل أنه لامين يامال طلب هو أن يكون موجودا إلى جانب دي لافوينتي ليتكلم بالمؤتمر الصحفي، وكلنا يعني حللنا انه هذا بسبب تصاعد يعني التهديدات او تصاعد التصريحات بينه وبين لاعبي المنتخب الفرنسي، لذلك نحن ننتظر ماذا سيقول بالمؤتمر الصحفي. ديشان بدا الان لكن بعد 5 دقائق، لكن باللاعبان اللذان تكلما هو بالميكزون قبل التدريبات، للتدريبات التي انتهت منذ حوالي ساعه من الان. راينا بالتدريبات شوميني كان جاهز، يعني كوندي و رابيو سئل عن لامين يامال، كوندي قال لهم قالوا انه هل قلل لامين يامال من احترام المنتخب الفرنسي؟ قال لا، هو يامال متحمس كثيرا ولا يقلل ابدا من احترام
0: في برشلونه لازم الفرنسي،
1: بينما رابيو زميله صحيح بده يدافع عنه صحيح
0: يخفف التوتر.
1: رابيو كما وضعتم الان قال إيه، طبعا هو يعني بالمنافسة بالنهاية غدا النصف نهائي، يعني كل العالم تتحدث انه هي بين برشلونة وريال مدريد من نوع يعني بشكل او باخر، يعني طالما انه مبابي ولامين يامال اللي متوجهين مع بعض، ولكن يعني حدثني صحفي فرنسي انه يعني يامال لم يواجه نسخة او يعني فيرجن من كيليان مبابي في كأس العالم، لانه مبابي بكأس العالم يختلف تماما عن ما هو باوروبا وعن ما هو بالاندية. هذا يعني على جانب. على كل بمنتخب الفرنسي بتدريبات المنتخب الفرنسي لاحظنا انه كيليان مبابي بالربع ساعه الاولى كان يفحص الكره نصف نهائي، وكانه يعني مستغرب من بعض من شكله او من حجمه او من وزنه، ولا ابدا يعني انزعاجه من الكره، لم نعرف لماذا، يعني قد يسالوه الان نسال ديشان الان بالمؤتمر الصحفي عندما يبدا. غير ذلك يعتمد الآن أيضا من الممكن أن يكون السؤال أنه هل سيبدأ بشواميني أو كوني، لأنه شواميني جاهز بالفعل، هذا يعتمد على ديشان. يقول البعض أنه بما أنه هو حريص دائما وحذر قد يبدأ بشواميني بالشوط الأول، ومن الممكن أن يغيره بالشوط الثاني إذا لم يؤدي جيدا.
0: شكرا جزيلا لك ليليان تنوري موفدة العربية، كنت معنا من دلس. الاستديو رحب بالنجمين الدوليين السابقين مصطفى حجي وعبد اللطيف، حياكم الله. مصطفى، مباراة كبيرة كبيرة كبيرة، يعني من سنوات طويلة ما شفنا نصف نهائي بوجود 4 أبطال، يمكن من سنة 90 لم يسبق أن التقى في نصف النهائي 4 منتخبات حاملة للقب. نصف نهائي هذا ثقيل

0: جدا فنيا ثقيل, مليء بالأسماء, مليء بالتنافسية. مثل ما قالت ليليان قبل قليل أنه الحديث عن منافسة جديدة بين باريس سان جيرمان وعفوا بين ريال مدريد وبرشلونة, لكن في نصف نهائي كأس العالم.
1: نعم, هذا ما يتوقعه الجميع. هي أكثر جاذبية من وجود أي فريق آخر, ولكن بالنسبة لي بلا شك إسبانيا وفرنسا أعتقد أن هذه المباراة ستكون عظيمة وممتعة جدا. الدوريات الكبرى في العالم عندما تحدث إنجلترا وفرنسا وإسبانيا, فقط بحاجة إلى ألمانيا وتكون لدينا أربعة أفضل دوريات في العالم. أمر لا يصدق, ولكن ما تقدمه فرنسا أولا في كأس العالم السابقة وصلوا إلى الشوط النهائي أو النهائي, والأرجنتين أيضا. ولكن المفاجئ لي بين هؤلاء الأربعة قد تكون إنجلترا, لأننا لم نتوقع من إنجلترا, دائما ما يعانون خلال كأس العالم, ولكن هذا العام هذه النسخة قدموا شيئا مختلفا, الروحية ومعنويات اللاعبين طوال المباريات, ولديهم وحدة وتكتل أقوى وأفضل, وتركيزهم كبير على كأس العالم. فمن رائع جدا أن نراهم هنا في المربع الذهبي, وهذا أيضا جاذبية للمتابعين.
0: عبدو, البعض يصفها بأنها مباراة بين أفضل خط هجوم في البطولة وأفضل خط دفاع في البطولة حتى الآن. منتخب إسبانيا ما تلقى سوى هدف واحد كان في ربع النهائي, والمنتخب الفرنسي اللي ما شاء الله من بداية البطولة حتى الآن هو ماشي بالأربعات والثلاثات. أنت وين تشوف المباراة بالضبط؟
2: أنا أشوف المباراة بين أسلوبين, يعني بين أسلوب معين وبين أسلوب معين. يعني مثلا المدرسة الإسبانية اللي هي الاستحواذ, محاولة استحواذ. المنتخب الفرنسي يستحوذ لكنه يبحث عن المرمى, يعني يفكر في المرمى أكثر ما يفكر في عملية الاستحواذ, عكس المنتخب الإسباني اللي يفكر في الاستحواذ. الخيارات أو الحلول الفردية اللي فيها سرعات موجودة في المنتخب الفرنسي, في السيطرة وإدارة المباراة والضغط العكسي موجودة في المنتخب الإسباني. فهنا فعلا ذكرت ليليان كلمة جميلة, أنه مو عشان مباراة بين مبابي ولاميل أو لاميل لامال في الجهة الثانية هي بين ريال مدريد, لا, حتى الأسلوبين, الأسلوب يمثل مدرسة برشلونة ومنهجية برشلونة, وجزء يمثل من منهجية مدريد اللي تعتمد على الحل الفردي, فينيسيوس في مدريد والتحولات والسرعات وما ذلك, لكن
0: مع جودة أعلى.
2: كيف؟
0: مع جودة أعلى.
2: اين
0: منتخب فرنسا.
2: اين؟ فبالتالي انا اليوم اشوف المتعددين اللي يسجلون في الخط الامامي في فرنسا اكثر من مسجلين الاهداف في اسبانيا في الشق الهجومي.
0: إيه؟
2: لكن في وسط الملعب يتميز المنتخب الاسباني بعدد المسجلين. يعني اليوم شوف مورينو, لويز, هذول يسجلون يقادمين من الخلف, هذه لا توجد كثيرة في وسط الملعب سواء أربيو أو تشوامي أو حتى كوني. فبالتالي في تشابه, في نقاط ضعف هنا وفي نقاط ضعف هنا. يعني المدخل الفرنسي الظهير اليسار هو تقريبا أقل المراكز واللي فيها لمين لمال. عودة ويليامز أنا أعتقد حتعطي كفاءة هجومية وسرعات وحلول فردية في المنتخب الإسباني, وحصلت هذه في أمم أوروبا اللي تغلب فيها المنتخب الإسباني. إحنا أمام مباراة كبيرة, المنتخب الإسباني إذا سجل المنتخب الفرنسي يستطيع العودة, لكن أعتقد إذا سجل المنتخب الفرنسي لن يستطيع المنتخب الإسباني العودة أعتقد.
0: مصطفى, يعني عبدو تحدث عن جزئيات هامة في اختلاف العناصر بين اللاعبين, لكن لو رجعنا بالزمن سنتين إلى الخلف وجدنا المنتخب فرنسا يخرج أمام إسبانيا مرتين في نصف نهائي كأس أوروبا, ثم مرة ثانية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في البطولة التي توجت بها البرتغال الصيف الماضي. بين تلك المناسبتين وهذه المناسبة, وش اللي تغير من المنتخب بين المنتخب الفرنسي وأيضا حتى في المنتخب الإسباني؟
1: فرنسا تغيرت كثيرا. لا شك بأنهم خسروا البطولة الأمم الأوروبية, وفرنسا هي مباراة انتقام بالنسبة لهم, ولكن أعتقد ما فرنسا تغيرت كثيرا عندما يكون لديك باركولا ودوي وديمبلي ومبابي, وما عادوا بنفس الروحية. وحتى في الدفاع أمبي مكانو وصليبة ما عادوا كما كانوا عليه, دفاعهم أقوى بكثير الآن. وحتى في الوسط تغير لديهم كوني اليوم, لا نتحدث عن رابيو لأن رابيو

0: موجود اصلا، ولكن تغيروا 4 أو 5 لاعبين، وهذا يعطيهم المزيد من القوه وحتى الدعم للهجوم. ففرنسا اعتقد بانهم فريق مختلف بلا شك، ومعنوياته اعلى بكثير، لانه قبل عامين امبابي لم يكن في قمه مستواه بسبب المعاناه بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، ولكن اليوم نرى امبابي يستمتع بالمباريات. واوليسي جاء ايضا، لاعب مثل اوليسي لم يكن حاضرا، ما عاد نفس اوليسي. اوليسي عندما يكون معهم هناك هو ساحر الوسط ويقدم تمريرات حاسمه كثيره، وهو قريب حتى من امبابي وديمبلي وباركولي ودوا في الهجوم. فبالتالي اعتقد بان فرنسا مختلفه تماما.
1: جميل. أبطال أوروبا الحاليون يستعدون تحت قيادة المدرب لويس دي لافوينتي لخوض ثاني مباراة لهم في نصف نهائي كأس العالم، والأولى منذ فوزهم التاريخي باللقب في نسخة جنوب أفريقيا، بعد سجل أو يعد سجل إسبانيا في البطولة الأخيرة مذهلا، فمنذ انطلاق مونديال روسيا لم يخسر المنتخب سوى مباراة واحدة.

0: نظافة شباكه. يضيف الصراع التكتيكي بين المدربين ديشان ودي لافوينتي الذي فاز في 12 من أصل 13 مباراة يضيف بعدا آخر من الإثارة إلى هذه المواجهة.
1: قبل سنة احتفل لامين يامال في 13 من يوليو بعيد ميلاده 18 وبدعوة أكثر من 200 شخص من بينهم مشاهير في حفلة أثارت جدلا كبيرا. بعد مرور عام يطفئ موهبة لاروخا شمعته 19 وقبل ساعات من مواجهة الديوك الفرنسية وحلم الوصول لنهائي المونديال. ولا يتقدم على يامال في ترتيب أصغر المتوجين بالمونديال سوى 3 لاعبين: البرازيلي بيلي ومواطنه الظاهرة رونالدو والإيطالي جوزيبي بيرغومي. أرقام اللاعب الشاب في كأس العالم تثير الانتقادات، هدف واحد فقط مقابل 8 لمنافسه الفرنسي مبابي، لكن الإسباني يتفوق عليه في المواجهات الإقصائية المباشرة التي جمعتهما في مباراة واحدة سواء مع الأندية أو المنتخبات. أمام لاروخا تلقى مبابي هزيمتين متتاليتين في الدور النصف النهائي، الأولى في كأس أمم أوروبا 2024 والثانية في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي. خطف كين الأخ الأصغر ليامال الأضواء من كبار نجوم الساحرة المستديرة في المونديال الحالي ليتحول إلى تميمة حد لاروخا والأيقونة الأكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي ومدرجات المونديال.
2: مشاهدة إسبانيا تعيد إلي الكثير من ذكريات كأس العالم التي فزنا بها عام 2010، وذلك بفضل الفريق والطاقة التي يبثونها وسيطرتهم على مجريات المباريات. لدينا أسباب كثيرة للتفاؤل، ومهما كانت نتيجة مباراتهم ضد فرنسا ستكون مباراة رائعة أتطلع إليها بشوق.
3: فرنسا تقدم أداء مميزا في هذه البطولة، وكذلك الأرجنتين وإنجلترا، ونحن أيضا. ستكون مباراة رائعة لعالم كرة القدم، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام. الأمر يتعلق بالتركيز على المباراة وعلى ما يجب علينا إتقانه وعلى تفاصيلها. نحن نحترمهم كما أنهم يحترموننا بالتأكيد.
4: سنحاول إيقافهم، يجب أن نلعب مباراة مثالية ونستحوذ على الكرة. سنحرص على تأمينها ومراقبة الرباعي الهجومي، والأهم من ذلك منعهم من استغلال الهجمات المرتدة. صحيح أننا متعبون قليلاً من كثرة السفر، لكن لدينا حماس كبير ورغبة قوية وجميعنا جاهزون.

0: عبدو في نهائي كأس العالم 2018 مبابي صار ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم بعمر 19 سنة و207 أيام. في فرصة كبيرة جدا للامين يامال في هذا النهائي أو في هذه المباراة أنه يكسر رقم لكيليان مبابي, أنه يصبح أيضا ثاني أصغر لاعب, لأنه أصغر لاعب هو طبعا بيليه في
1: عشان تروح النهائي لازم تتجاوز نصف النهائي,
0: تتجاوز نصف النهائي
1: يعني المهمة ليست سهلة
0: بالضبط,
1: يعني أنا أول
0: قدام وقدام خصمك
1: يعني خليك أول خلص أنت من التحدي اللي أمامك اليوم الكبير. فعلا هي أصلا مجرد أن تشارك في كأس عالم يعني هو منتخب قوي سواء مبابي أو حتى بيليه سابقا أو حتى اللعيب اللي شاركه, يعني هذا يدل ترى أن أنت أمام موهبة عظيمة. يعني اليوم لما نتكلم عن منتخب يصل إلى آخر الأمتار في كأس العالم, الفرنسي البرازيلي الإسباني, هؤلاء لما يتجد لاعبين في معدل أعمار صغير جدا ويشاركون مفعالين, يعني أنت اليوم ما تقول والله لاعب دكة ويدخل, لا يعني هو ركيزة أساسية يبني عليها الفريق حلوله صح. الهجومية. فاليوم فعلا احنا أمام تغير كبير في مشهد كرة القدم, إنه اليوم في في في إنه العمر الرياضي ما تحتاج إنه اللاعب يبرز موهبته يصل لعمر معين أو لا, اليوم تعطى الثقة للاعبين في في في في عمر صغير وفي منافسات, يعني خلينا نقول هي أعلى مستوى.

0: انت لما تتكلم على كاس العالم تتكلم عن امور اوروبا، تتكلم عن كوبا، تتكلم عن بطولات ترى الريتم فيها مختلف، التنافسية فيها كبيرة. ففعلا اليوم انا امام فرصه كبيره امام اللامين، لكن انا صراحه انا من عشاق الكره الاسبانيه، يعني بسبب البساطه في اللعب، في السهوله في اللعب، طريقه اللعب. فاتمنى اني اشوف المنتخب الاسباني في النهائي. عاد الطرف الثاني معروف مين اتمنى، يعني
1: تبيها كلها بطولة صالحكم كل الجهات يعني، خل شيء للناس. طيب كابتن مصطفى، عبدو يقول انه المنتخب الارجنتيني المنتخب الاسباني عفوا يتميز ببساطة في اللعب، بس هذه مباراة بين مدربين، واحد منهم كان عنده سيرة ذاتية كبيرة على ارض الملعب، وحتى لما صار مدرب مع المنتخب الفرنسي، انك تلعب نهائيا كاس عالم متتاليه وتكون في نصف النهائي كاس العالم الثالثه على التوالي، وتصنع منتخب يعني معظم النقاد يصنفون على انه اقوى منتخب يمكن في تاريخ البطوله، عمل كبير جدا لديدي ديشان، وبالتالي فوزه وانتصاره ووصوله للمباراه النهائيه يعني نتيجه طبيعيه ومنطقيه للعمل الكبير اللي قدمه في الفتره الماضيه.
2: كما تعرف ديشام بدأ عام 2012 وقام بعمل رائع جدا، وأعتقد من هذا كأس العالم الأخير له، لا أعتقد أنه سيكون حاضرا في كأس العالم القادمة، ولديه فرصة جيدة جدا كما ذكرت وكما ذكر عبدو. إسبانيا دائما تلعب بنفس الاستراتيجية، واليوم يواجهون فرنسا أمامهم، وفرنسا نعرفهم جيدا في التحولات عندما تستطيع حيازة الكرة جيد، ولكن لديك هذا المهاجم أو المهاجمين ينطلقون بسرعة 100 ميل في الساعة، سيكون ذلك صعبا جدا. بالتالي فرنسا لديها فرصة عظيمة بصراحة، ولديشام للوصول إلى النهائي سيكون الصعب على إسبانيا، ولكن كما ذكرنا لامين يامال وربما هو اللاعب الوحيد الذي يستطيع أن يشكل الفارق، لأن من جانبه هنالك دين الظهير الأيسر لفرنسا، وسيواجه مشاكل كبيرة مع يامال. وفي الجانب هذا من إسبانيا لامال كما ذكرت يود أن يكسر أرقام مبابي، ولكن هذا ليس بالسهل، ليس مثل البرتغال لديهم مندس وهو أفضل ظهير أيسر في العالم. الآن يامال لديه فرصة لتكوين فرص أكثر وتقديم الحلول لمنتخب إسبانيا. أنا بصراحة الجانب الخطر الوحيد إسبانيا هو هذا.
1: جميل عبدو، وجود لامين يامال على الطرف يضعف أي ظهير أيسر أمامه، فما بالك إذا كانت هي أساسا نقطة ضعف في المنتخب الفرنسي من بداية البطولة أصلا. وش الحلول اللي قدام فرنسا عشان تتفادى خطورة يامال؟ هذا على فرض أنه يامال حيلعب مباراة أحسن من مبارياته في البطولة حتى الآن.
0: طيب شوف، اليوم الأجنحة المتميزين اللي عندهم الحلول الفردية لا يقابلوا واحد، يعني ما يكون واحد ضد واحد، يعني كل الفرق أو اللاعب اللي حيكون مسؤوليته الجناح لابد أن يدعم أو يساند من زميله. وهذا نشوفه الطرف الجهة الثانية، نشوف نفس الشيء لما أوليسي أو ديمبلي حيستحوذ على الكرة، ما حيواجهه بس الظهير، حيكون في لاعب آخر قريب مساند، لأن هذول يملكون الجودة أنهم يتخطونك وعندهم الحلول. لذلك أنا ليش قلت لك أتمنى ويليامز يشارك، لأن حتصير فيه تكافؤ جديد كبير في الأجنحة في المنتخب.
1: أجنحة قوية مرة
0: جدا يعني، فبالتالي اليوم لكن في نقطة مهمة جدا، لامين لا يساند دفاعيا كثير، دويه وديمبي أوليسي يساندون أحسن، وويليامز يساندون أحسن دفاعيا، فبالتالي ممكن نشوف بيدرو أحيانا في لقطات واحد ضد واحد، وهذه حتتعب بيدرو أثناء المباراة، لأن لامين مش ما عنده الالتزام الدفاعي كثير، يمكن يعود في واحدة في أخرى، لكن الثالثة مش حيعمل الجانب الدفاعي، فبالتالي حيكون في عبء على لاعب آخر يساند بيدرو. لكن ويليامز، ديمبلي، أوليسي، دويه كلهم يساندون ويعملون الجانب الدفاعي.
1: مصطفى، تلعب إسبانيا بخط دفاع عالي لأنها تبغى تضغط بشكل عالي علشان تستخلص الكرة في مناطق فرنسا، مع بطء في لابورت يجعل أي هجوم يعني في حالة يغري أي هجوم أنه يلعب عليها في المساحة خلفهم بالسرعات، ومع سرعة فرنسا أيضا مهاجمين

0: فرنسا يبدو أنها تكون فرصة سانحة جدا لضرب الدفاع الفرنسي بهذه الطريقة. كيف بإمكان منتخب إسبانيا أنه يتفادى هذه المشكلة؟
1: هو تسجيل الأهداف، لأنه في الختام يمكنك أن تحاول وتجرب أي تكتيك ضد فرنسا، إذا لم تسجل فستعاني. هناك جودة عالية جدا بين اللاعبين الكثيرين، نحن نتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم. إذا ما تحدثنا عن ثلاثة في المقدمة مع أوليسي، أفضل المهاجمين في العالم. فإسبانيا اليوم إذا ما أراد تشكيل الفارق فيجب أن يسجل الأهداف أولا، والتفكير بما سيقومون به بعدها. إذا لم تسجل ضد فرنسا، فرنسا دائما ستسنح لها الفرص بدون أدنى شك. لم تكن في الهجمات المرتدة، في الركلات الثابتة أو الكرات الثابتة والضربات الحرة، وليسي إمكانه التسجيل حتى من الضربات الحرة المباشرة. ولكن مهما حاولت إسبانيا فالسبيل الوحيد هو تسجيل الأهداف. يجب أن تسجل الأهداف وفرض الضغط على فرنسا.
0: توقعك؟
2: توقع 3-2 إسباني.
0: 3-2 إسباني. شكرا جزيلا لكم. نرجع بعد الفاصل القصير لنتابع أبرز أهم أحداث مونديال 2026.

0: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى،
1: لماذا هو ظل موضع غموض؟
0: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء، جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
1: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
0: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا.
1: كيف قتل ومن قتل؟
0: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
1: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. تحولت مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي المونديال من مواجهة كرة قدم إلى مزاد سياسي بين البلدين، حيث ألقت قضية حرب جزر فوكلاند بظلالها على أجواء اللقاء، فيما وضعت شرطة مدينة أتلانتا خطة أمنية خاصة للمباراة. ذكرت صحيفة التايمز أن السلطات الأمريكية أحيطت علما بالخلفية التاريخية للمواجهة، بينما بدأ تاريخ المواجهات بين المنتخبين من هدف الفوز الذي سجله بوبي تشارلتون في دور المجموعات لمونديال 62، ثم طرد أنتونيو راتين في ربع نهائي 66، ثم فوز إنجلترا ليأتي هدف مارادونا باليد، وفوز الأرجنتين في ربع نهائي 86 ليتقابل المنتخبان مجددا في دور 16 بالمونديال 98 في مواجهة شهدت طرد ديفيد بيكهام. حسمت إنجلترا لقاء نسخة 2002 بهدف بيكهام ذاته.
1: Señora Presidente, en 1833 el Reino Unido ocupó las islas mediante un acto de fuerza nunca consentido por mi país. Quebró la integridad territorial argentina, expulsó a...
2: كان هذا خطاب بابلو كويرنو وزير خارجية الأرجنتين ضمن أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار في مدينة نيويورك بعد نحو أسبوعين من انطلاق منافسات كأس العالم. كويرنو أعاد هذه القضية إلى السطح مجدداً مع اقتراب المواجهة بين إنجلترا والأرجنتين بعد نشره مقالاً جدد فيه تأكيد مطالب بلاده بالسيادة على جزر الفوكلاند. وكان النزاع الذي اندلع عام 82 جنوب المحيط الأطلسي قد ألقى بظلاله على مواجهة المنتخبين في كأس العالم عام 86، إذ وصف دييغو مارادونا هدفه الشهير بيده أمام إنجلترا بأنه انتقام رمزي للهزيمة التي تعرضت لها الأرجنتين خلال الحرب، والتي أسفرت عن مقتل 900 جندي أغلبهم من الجانب الأرجنتيني. وبعد نحو 4 عقود احتفل

0: لاعبو الأرجنتين بتأهلهم إلى نصف نهائي المونديال مرددين هتافات للإنجليز عن تلك الحقبة. ومضى كويرنو في مقاله المنشور في صحيفة لا ناسيون معتبرا بأن أغلب سكان الأرخبيل هم مصطنعون وتعود أصولهم إلى ويلز والمملكة المتحدة، إضافة إلى أن نصف هؤلاء السكان هم من القوات العسكرية، وهو الحديث الذي سارع رئيس الوزراء البريطاني إلى نفيه عبر متحدثه الرسمي. هذه الأحداث المتسارعة زادت من اشتعال القمة المرتقبة ليتجاوز لهيبها محيط المعشب الأخضر وصولا إلى الميكروفونات الرسمية.
1: دعونا لا نبحث عن أي شيء آخر، إنها مباراة كرة قدم لا أكثر من ذلك. سنخوض مباراة أمام منتخب كبير يملك مدربا مميزا.

0: مصطفى مباراة تتجاوز حدود الملعب، صراع كبير بين المنتخبين، صراع بين البلدين وصل لمرحلة التوترات العسكرية والحروب، ويبدو أنه هذه النسخة من المونديال راح تشهد تطور في هذا الملف. كيف بالإمكان عزل اللاعبين عن هذه الأجواء، ولا تكون تشوف أنه صعب أنك تسوي أنك تعزلهم عن هذه الأجواء وهذه المشكلات؟
1: لا we don't.
2: بصراحة على داخل الملعب نحن نمارس كرة القدم، هذه رياضة، فمهما يحصل من ورائنا فهو في الماضي، ولكن من أجيال البلاد عندما تكون لعب كرة قدم أنت تدير أعمالك ولا تهتم بأي أمور أخرى. بالتالي أعتقد أنه دائما المباراة بين إنجلترا والأرجنتين دائما صعبة، وبعد غد ستكون أكثر صعوبة، لأن إنجلترا حتى الآن ما شاهدته منهم، إنجلترا ستكون قوية جدا، هذه الفرصة الوحيدة لهم منذ فترة طويلة للوصول إلى النهائي، والأرجنتين عانت كثيرا في المباريات، وبصراحة آخر مبارتين ضد مصر وسويسرا كان يجب هنالك بطاقتين حمراء في منتخب الأرجنتين، ولكن هذا لم يحصل. ومن ناحيتي أقول بأن كرة القدم أمر وشيء وسياسة شيء آخر، نحن هنا للاستمتاع، والجماهير تأتي لمتابعة المباريات والاستمتاع بها، وهذه ليست حرب داخل الملعب، نحن هنا للعب كرة القدم وحتى اللعب بإنصافي بين اللاعبين.
0: مصطفى يقول كانوا يستاهلون طردين المنتخب الأرجنتيني في المباراتين الماضية، فوق المعاناة الفنية في الثلاث مباريات الإقصائية، المنتخب الأرجنتيني محظوظ، ما نقول مدعوم بس محظوظ،
3: ما نقول محظوظ، لكن حسين أن يعني الظروف مشت معاه زي ما يبغى. يعني اليوم أنت لما تشوف منتخب السويد كان مسيطر مستحوذ، هو الأقرب، عاد المباراة أصبح يعني أنا اللي شوف المباراة يحس المنتخب السويسري كان أقرب. عملية الطرد هي اللي أعطت تحول كبير في المباراة. أمام مصر العشرين دقيقة وظهور ميسي أو في آخر عشر دقائق وإصابة مثلا هيثم حسن وبعض هذه أيضا صبت في مصلحة الأرجنتين. الأرجنتين هل هو الأرجنتين اللي عرفناه في تصفيات؟ ليس الأرجنتين. هل هو الأرجنتين اللي في 2022؟ ليس هذا الأرجنتين. وما زلت يعني أقولها بالفم المليان، غياب دي ماريا على الطرف الآخر لا يوجد حلول غير ميسي. يعني اليوم ممكن مع دخول خلينا نقول المادة نوعا ما، لكنه اليوم وسط الأرجنتين باستثناء ميسي يمكن الثنائي اللي هو الفاريز أو مارتينيز لوتارو، ها يعني البقية ترى يعني خلينا نقول لما نقول لعبهم بسيط،
0: المنتخب كله
3: لكنه ليس
0: مثلا مارتينيز ولا
3: مثلا ليس في الوسط زي بلينغهام، ليس في الوسط مثل بيدري، ليس في الوسط مثلا، يعني هذا
0: المكسب. يوم الأرجنتين ما كان عندهم لاعب وسط كذا،
3: لا بس كان دي ماريا. لا اليوم انت لما يكون دي ماريا على طرف هو يعمل توازن في الجانب الهجومي، فتستطيع انك تهاجم من اكثر من جهة، لكن اليوم كله مصب على ميسي، فبالتالي ميسي أيضا لا تعرف لاعب في 39 عام. أوكي يبقى ميسي ويبقى، لكن مع ضغط المباريات، مع استمرار المباريات الشوط الإضافية، مع الضغط الذهني، هذه

0: لا تأثر، لكن المنتخب الأرجنتيني إلى الآن لم يكن مقنع باستثناء مباراة أنا أعتقد النمسا والجزائر.
1: طيب هذا ملف راح نفتحه بكرة بشكل موسع، لكن الآن نروح إلى فاصلنا الثاني، نعود بعد أن نتابع أهم وأبرز أحداث مونديال 2026. تفضلوا بالبقاء معنا.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. بين إقالة واستقالة سابقة هي الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم. 15 مدربا انتهت مسيرتهم مع منتخباتهم بنهاية مشوارها في المونديال.
1: صبري لاموشي صنع الاستثناء في المونديال ودخل تاريخ كأس العالم كأول مدرب يقال بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات. المدرب الفرنسي صاحب الأصول التونسية وبعد خسارة كبيرة في افتتاح المشوار أمام السويد تمت إقالته على الفور. خليفته ومواطنه رونار الذي قاد نسور قرطاج في مباراتي اليابان وهولندا رمى المنشف سريعا وأكد عدم استمراره مع المنتخب لعدم وجود مشروع مستقبلي واضح. الأرجنتيني مارسيلو بيلسا وبعد المشاركة المخيبة لمنتخب أورغواي وخروجه المفاجئ من دور المجموعات لم ينتظر طويلا كي يعلن انتهاء مهامه مع منتخب سيليستي. العدد زاد سريعا وارتفع بشكل رهيب ليصل إلى 7 مدربين مع نهاية دور المجموعات. في دور 32 سارت منتخبات هولندا كرواتيا وألمانيا والإكوادور وغانا والسنغال على النهج نفسه وأنهت علاقتها بمدربها بعد توقف مسيرتها مبكرا عكس التوقعات والأهداف المسطرة قبل انطلاق البطولة ليرتفع العدد إلى 13 مدربا. نزيف إقالات واستقالات المدربين خف عند دور 16 بسقوط ورقتين جديدتين. البرتغال تخسر أمام إسبانيا وتغادر المونديال وتودع مدربها روبرتو مارتينيز، والحال نفسه مع منتخب المكسيك الذي توقف حلمه في هذا الدور وتوقف معه مشوار المدرب خافير أغيري.

0: يعني تقريبا نتكلم على أكثر من ثلث المدربين اللي دخلوا البطولة وغادروا المنتخبات بعد ما طلعوا من البطولة. إذا ما أضفنا لهم ديدي ديشان بعد نهاية مشوار في البطولة أكيد راح يغادر حسب ما هو معلن. غالبا سكالوني راح يغادر. ما عاد راح نشوف في الفترة المقبلة أسماء كثير من المدربين الجدد على منتخبات بلدانهم. كيف تقرأ الحالة؟
1: الأمر يعتمد في الصراحة على كاميرا درب المنتخب الوطني، وبعد ذلك يعتمد على نوع الاستراتيجية للأعوام الأربعة القادمة. أعتقد يكون هناك تغيير للمدربين من أجل البناء للأعوام الأربعة القادمة، هذا أمر إيجابي. ولكن مثل منتخب تونس يوسفنا يتحدث عن هذا المثال، ولكن يجب أن أقولها بصراحة عندما يكون لديك صبر لاموشي مع منتخب تونس في كأس العالم وتجي دوبي هرفينار صديقي وهذا أمر جيد له، ولكن هذا أمر مخجل لأنك تأتي بمدرب يومان قبل أو ثلاثة قبل المباراة القادمة، لن يقدم معجزة بالمدرب الجديد. بالنسبة لي لاموشي مهما حصل
0: له مستحق، بس إيرفي رينار هذا قراره واختياره، هو وافق على على على هذه المهمة وهو يعرف أنها بقي يومين أو ثلاث أيام.
1: صحيح، هذا جيد لهيرفي رينار، سعيد له. أنا أتحدث عن المنتخب التونسي وما حصل، كيف بإمكانك أن تقوم بهذه الخطوة وأنت خلال البطولة. هيرفي رينار لم يكن مع الفريق منذ 6 أشهر أو عام، وتأتي بشخص سيأخذ مركز لاموشي وتتوقع حصول معجزة من هيرفي رينار. هيرفي رينار لن يحقق لك أي شيء إلا كانت بمعجزة من الله سبحانه وتعالى، ولكنه لن يحقق الشيء في المباريات القادمة. هذا أمر، وعندما نتحدث هذا أمر مخجل. ولكن في النسبة للفرق الأخرى والمدربين، النتائج هو ليس فقط المنتخب، فالمنتخب الوطني بحاجة إلى المدرب يعمل على مشروع لعامين أو ثلاثة، وكله يعتمد على استراتيجيات المنتخبات الوطنية.
0: يمكن أكثر واحد الناس سعيدة بأنه غادر منصبه روبرتو مارتينيز مع البرتغال بعد ما خلص على بلجيكا.
2: البرتغال قاهر الأجيال، هذا
0: قاهر الأجيال،
2: مدرب قاهر الأجيال مارتينيز. لكن سبحان الله في عندهم مدربين عندهم الحظ إنه يمسك مجموعة من النجوم،
0: حظ ووكلة كويسين.
2: هذه عندك أنت. لكن اليوم لما تشوف يعني المنتخب مثلا، مش الحالة المشابهة له مدرب المكسيك أجيرو، لكنه كان قدم خلاص، يعني حس إنه قدم أحسن ما يقدر يقدم للمنتخب وتنحى أو استقال وقدم. لكن مارتينيز أنت ما قدمت أي شيء، أنت بالعكس قتلت جيل عظيم جدا مواهب يا أخي. ثلاث لما أقول لك ثلاثة وأربعة لاعبين ما أخذين اثنين آخر اثنين أبطال أوروبا.
0: أي صح،
2: يعني كيف أنت ما تقدر تدير لاعبين بهذا الشكل؟ إضافة أنا أعتقد إنه اليوم صار عندنا اللي هو البطولات الكبيرة هي الحد لخطط اتحادات زي ما ذكر، يعني هي مو ما تجي في نفس البطولة اللي هي وتشيل مدرب ما تقدر تسوي. لكن اليوم بطولات خلينا نقول القارية أو البطولات العالمية مثل كأس العالم، هي دائما ما يضع الاتحادات أو تضع الاتحادات خطتها أو رؤيتها ما بعد هذا المدرب أو الجيل بعد كأس عالم بعد كأس، وهذا زي ما ذكرت مثلا ديشام وغيرهم من المدربين. فلذلك هذول خطتهم واضحة، لكن في اتحادات تنصدم بواقع المنتخب اللي قاعد تشوفه في البطولة هذه.
0: فبالتالي ما كانوا متابعين أساساً، مش كانوا
2: من قبل هولندا، منتخبات كثيرة يعني انصدمت بعد ما شافت النتائج المخيبة صراحة.
0: جميل. مصطفى بسألك أخيراً عن ناجلزمان. ناجلزمان بعمر صغير يتولى تدريب منتخب كبير من المنتخب الألماني، وبعد هذا الخروج المخيب، هل تعتقد بأنه سيكون لديه الفرصة للتعويض مستقبلا والعودة إلى مصاف المدربين الكبار؟
1: لما لا، لا زال شابا لديه تجربة جيدة. ألمانيا بصراحة أيضا عانت منذ أعوام، فعندما تخسر قادة المنتخب الوطني ليس

0: من السهل استبدالهم حتى وان كان المدرب جيدا، ولكن ناجلزمان لديه الموهبه وسيعود وربما بدور اخر سيبدو مع فريق كبير اخر في الدوري الالماني، وستكون لديه الفرصه للعوده الى المستويات العليا بلا شك.
1: جيمي، كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن رئيس لجنة الانضباط محمد الكمالي اتخذ بشكل منفرد قرار تعليق إيقاف المهاجم فلارين بالاغون بسبب البطاقة الحمراء، ذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوع على خروج الولايات المتحدة من كأس العالم، حيث لا تزال تداعيات البطاقة الحمراء مستمرة. أضافت الصحيفة في تقرير لها أن آخر 110 قرارات صدرت عن اللجنة كانت باسم الكمالي، وهو يملك حق الانفراد بالقرار على الرغم من وجود لوائح تنص على أن هذا القرار تحديدا يتخذ من قبل لجنة الانضباط المؤلفة من 18 عضوا. قدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بطلب رسمي لفيفا للسماح للمنتخب بارتداء قميصه الاحتياطي الأزرق الداكن في مواجهة إنجلترا لحساب نصف نهائي المونديال. يرجع هذا الطلب إلى رغبة الأرجنتين في التفاؤل واستدعاء ذكريات تاريخية، حيث لم تعرف الخسارة أمام إنجلترا عندما ترتدي القميص الاحتياطي الكحلي. ومن أشهر المباريات التي شهدت فوز الأرجنتين أمام إنجلترا بالقميص الأزرق ربع نهائي كأس العالم 86، التي شهدت ثنائية الأسطورة مارادونا بينها هدفه المثير للجدل الذي سجله بيده. طالب المدرب الألماني السابق بيرتي فوكتس بأن تركز عملية الإصلاح في بلاده على تطوير مدربين مؤهلين للمهمة ومنحهم الفرصة. كتب فوكتس في مقال صحفي له أن كرة القدم في بلاده للأسف تقف حاليا على مسافة بعيدة عن المستوى العالمي، وأنه يجب منح الفرصة للاعبين الدوليين السابقين لخوض دورات تدريبية وتولي المهمة. يعد فوكتس من أشهر الأسماء في ألمانيا بعدما حقق كأس العالم كلاعب في عام 74 وقاد المنتخب كمدرب إلى إحراز كأس أوروبا 96.

0: يعني واحدة من أكثر الأشياء الغريبة في ألمانيا أن يكون مدرب بايرن ميونخ غير ألماني.
1: صحيح،
0: يدل على أنه فعلا في ألمانيا أزمة في المدربين. يعني لو تذكرنا برضو في الموسم اللي قبل الماضي كان تشابي ألونسو بطل الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، وأيضا أبرز الأسماء التدريبية كانت في صحيح. ألمانيا مش ألمانيا.
1: خلينا نأخذ الصورة عامة اليوم. اليوم طلعت فيه أصوات تقول مو شرط أن المدرب أو المدرسة اللي يقولك مو شرط أن المدرب يكون لاعب، ويستدلون بمدرسة مورين هو
0: إيه؟
1: ممكن واحد بيلعب بس لعب قليل، فاللاعبين اللي ما مارسوا على المستوى العالي منهم أيضا مدرب المنتخب الألماني. هذه تحصل لكن حالات نادرة، لكن الأساس هم أساس اللعبة، اللاعبين اللي مارسوا ومروا عليهم يعني خبرات تراكمية كبيرة من المدربين من أحداث داخل الملعب. هذه أوكي، في مدربين يأخذونها عن طريق دراسة، عن طريق احتكاك مثلا مع بعض المدربين، لكنه ما مارس، وبالتالي هنا الآن في مدرستين حنا في العالم.
0: أي.
1: مدرسة تطالب أنه ليس المدرب بشرط أن يكون لاعب، ومدرسة اللاعبين القدامى اللي يطالبون أن يكون المدرب لابد أن يكون لاعب، نلعب على مستوى دوري محترفين ومنتخبات. فهذه المدرستين اليوم قاعد نشوفها مع مقال فوغتس في ألمانيا، وواضحة الصراع اللي بين التوجهين الكبير في عالم كرة القدم. أنا أميل لمدرسة حتى لو حصلت حالات نادرة لا نعممها وتصبح هي تعتبر يعني خارج عن القاعدة نوعا ما، لكن في الأخير يبقى الاختصاص، وأهل الاختصاص هم أساس اللعبة.
0: مصطفى، واحدة من نقاط القوة في المشروع المغربي هو تأهيل المدربين والاعتماد على المدربين المحليين، بالتالي لما تكون قوة عظمى في كرة القدم مثل ألمانيا ما عندها مدربين، ونشوف بايرن ميونخ يدرب مدرب غير مواطن، ونشوف بطل الدوري اللي قبل مثل ما قلنا قبل شوية كان باير ليفركوزن مع تشابي ألونسو، يدل على أنه في ضعف كبير جدا في هذا الجانب، وخاصة على مستوى الشخصية. اللاعبين اللي كانوا نجوم مثلا في سنة 2014 أو حتى قبلهم سنة 2002 نجوم المنتخب الألماني، ما فيهم مدربين ناجحين الآن.
2: أود أن أقول أمر ربما تستغربه، ولكن الألمان يلعبون الكرة بمستويات عالية، وربما العودة لأن يكون مدربا ربما

0: ما لديهم شيء آخر يفعلونه، لأن الألمان لديهم فرص كثيرة، بإمكانهم الاختيار أن يكونوا رجال أعمال أو العمل في مجالات أخرى. أما في المغرب فالمدربين، نحن نصبح مدربين لأن لدينا هذا الشغف. الألمان ليس لديهم الشغف، يحبون لعب كرة القدم، ولكن عندما يعتزلون لا يريدون يكون لديهم أي ارتباط بكرة القدم. أما اللاتينو أي أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية والعرب يعشقون كرة القدم، حياتهم هي كرة القدم، وربما هذا هو السبب. ولهذا اليوم المشروع المغربي هو لمنح ألف فرصة للاعبين القدامى، وليس فقط لوهبي، ولكن أغلب اللاعبين يحاولون أن يصبح مدربين الآن، وسيكون أمر مختلفا لأنهم ربما في ألمانيا الأمر مختلف، لديهم أعمالهم الخاصة ولديهم الشغف. عندما تمارس لعب كرة القدم لفترة طويلة وتعود تكون مدربا، الأمر شاق لأنه روتين، في كل يوم عليك أن تستيقظ وتقوم بنفس الشيء، وتحت الضغط الأمر يختلف، أنت لا تستمتع بكرة القدم عندما تكون مدربا، فهناك تفاصيل كثيرة تشكل الفارق.
1: وفي هذا السياق عبدو، شفنا قرار الاتحاد السعودي الأخير بمنح فرصة للمدربين السعوديين في الدوري الدرجة الثالثة، لكن أيضا منح المدربين السعوديين مقعد في الطاقم التدريبي في أندية الدوري المحترفين. كيف تشوف هذه وانعكاسها مستقبلا على المدربين
2: السعوديين؟ هنيهم صراحة، عليها نقطة جدا ممتازة، أحسن من تدوير بعض الأسماء الكثيرة وقاعدة تدور بدون يعني تطوير في خاصة الدوري، خلنا نقول الدرجة الأولى ودوري يلو والدرجة الثانية، فبالتالي هذا أيضا تطوير. لكن أيضا في جانب مهم يخص المدرب الوطني، إنه أيضا لابد أن يعمل ويقدم نفسه بشكل أفضل، ولا يكتب أن يكون مساعد. يعني اليوم في نماذج كثيرة إن أكون مثلا لما بعد فترة المساعد أن أكون مثلا مدرب لإحدى الفرق السنية، أيضا هذا ليس بالسيء، بالعكس يكون أفضل بعدين تكون في فترة كمساعد. وهذا شفناه يعني في مدربين عظماء يعني زي زيدان، غوارديولا، بدأوا في لاماسيا وبدأوا في الفرق الأقل وبعدين راحوا مساعدين مدربين وبتال. لكن أنا أهنيهم على القرار صراحة، قرار جميل جدا، وهذا يعكس أصلا ما بدال الأسماء اللي قاعد تدور يعني من 10 سنوات 15 سنة تدور في دوري الدرجة. يلو
1: عندك شهادة صح؟ عندك شهادة؟
2: اينا
1: وش شهادتك؟
2: ايه
1: وشوك سنة جاي في الدوري
2: لا
1: فصل البدلة وجاهز
2: لا مفصل أنا عندي
1: تطلع بثوب
2: جاهز بس منتظر أحد يتكلمني.
1: طيب اللي برقم يدق عليه أعطيه. شكرا جزيلا عبد الطيب اللاعب الدولي السابق، شكرا جزيلا مصطفى حجي اللاعب الدولي السابق. غدا مباراة كبيرة جدا ومثيرة جدا، ستتابعها من الزميل بالتالي إن شاء الله، وأيضا تقديم نصف النهائي الآخر. استودعكم الله.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. صباح الخير حنين.
1: صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا حال العالم، هذا الصباح مع العربية ونبدأ بالعناوين. إيران في مرمى النيران الأمريكية والقصف يطال سروان وكنارك وكيش وبندر عباس وبوشهر.
0: ترامب يؤكد مواصلة استهداف القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز ولا يستبعد التوصل إلى اتفاق مع إيران.
1: هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات تهز كييف، وزيلينسكي يعلن حاجة بلاده لـ100 صاروخ باتريوت شهرياً.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة.
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
11: تقول بشكل واضح انها رئيس عدن.
12: الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
11: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
12: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر. نحلل. نكشف. ونفهم. تحليلات دقيقه، تقارير موثوقه. وكل زاويه تهمك بين يديك. من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
13: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
12: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
14: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
12: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
15: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث.

0: ركبت الخيوط لنكتشف لك المسار، نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
2: ملاعب في المونديال،
1: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
3: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
1: آراء صحفية.
4: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
1: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام.
5: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك، وصيفنا على كيفنا في السعودية.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويلي.
7: صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وهلا وسهلا فيكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج سبع الصبح. نحييكم ونرحب فيكم يا أصدقاء من استديوهات العربية فم من الرياض. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي. أما الإخراج والتنسيق كذلك للزملاء لمياء محمد ورامي حمزة. يوم جديد يا أصدقاء، نتمنى إن شاء الله يكون يعني يوم مليء بالبهجة ومحقق لكل تطلعاتكم بإذن الله. راح نرافقكم فيه لمدة ساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة. نتمنى مثل ما ذكرنا أنه يكون صباحكم محمل بالخير وين ما كنتم، سواء كنتم في طريقكم لأعمالكم أو في جولة صباحية. تقدر تسمعونا وتشاهدونا عبر البث المباشر على منصة اليوتيوب على آت العربية اف ام. وانتم تستمتعون اكيد بمشروبكم الصباحي او بجولتكم الصباحية كذلك. ثبتوا الموجة على العربية اف ام، سبع الصبح انطلق. أذكركم يا أصدقاء أن ساعتنا الأولى مخصصة للموضوعات المنوعة اللي نتمنى أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم. أما ساعتنا الثانية فهي مخصصة للتفاعل، ونسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم في ساعتنا الثانية. ونروح للعناوين. في فقرتنا الفنية اليوم، فيلم عمق أسرار وتحديات صناعة الفيلم بين غرف الضغط الحديثة.

الجليدية وأعماق المحيط. سيكون معنا في هذه الفقرة بإذن الله مخرج الفيلم، راح نتعرف على الكواليس. أما يا أصدقاء في فقرتنا الرياضية راح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال. وفي فقرة الصحة، كيف نحمي أجسامنا وبشرتنا من حرارة الصيف؟

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: نروح لحالة الطقس مستمعين الكرام. توقع المركز الوطني للأرصاد لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض. أما عن درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بمدينة الرياض، العظمى هي 46 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية. أما جدة 37 درجة مئوية هذه العظمى، والصغرى 29. أخيرا الدمام هي 46 درجة مئوية والصغرى 31. اليوم متساوي الرياض والدمام في درجة الحرارة، العظمى 46 والصغرى 31.

0: اصدقائنا بين البحر والإنسان وبين الخوف والشغف تولد أحيانا قصص تستحق أن تروى. ضيفنا اليوم اختار أن يغوص في عالم لا يعرف الكثير ليخرج بفيلم وثائقي مختلف يحمل عنوان عمق، التجربة السينمائية الوثائقية الدرامية التي شقت طريقها إلى شاشات السينما السعودية لتسلط الضوء على واحدة من أخطر المهن عالميا، الغوص التجاري التشبعي، من خلال رحلة الشاب السعودي أحمد الجابر. خلونا نتعرف على الكواليس بشكل مفصل مع ضيفنا المخرج وصانع الأفلام الوثائقية الأستاذ عبد الرحمن صندوقجي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
1: أهلا أخي ماجد. أهلا أخي مشاعد، يعطيكم العافية
0: والله. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله ويسعد صباحك، وسعيدين جدا بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح.
1: ويسعد صباحكم، أنا أسعد والله. أهلا وسهلا،
0: نبي نغوص معاك في العمق، عمق الكواليس.
1: يلا
0: في البداية يعني أنا ودي أعرف أنت ليش اخترت الغواص أحمد الجابر تحديدا؟ طبعا كان لي لقاء سابق معه، قصص يعني سيرة الذاتية بحد ذاتها يعني مشوقة جدا.
1: صحيح.
0: لكن أنا ودي أسمع منك أنت كصانع أفلام ومخرج، ليش اخترت أحمد بالذات؟
1: والله أنا أحمد تعرفت عليه من تقريبا 5 سنوات.
0: ما شاء الله.
1: يا أخي شخصيته مختلفة. عنده تجربة في حياته صراحة بالنسبة لي هي اللي يعني جعلتني أتعلق بالقصة أكثر. أحمد أصلا هو من الأحساء، يعني عائلة زراعية هم أصلا، ومزارع ونخيل وكذا، وما يعني حتى في السباحة ما له علاقة بالسباحة أبدا، كان يعني السباحة الطبيعية يعني. يصير موقف في حياته أو زي صدمة يعني تحصل في حياته من أقاربه زي كذا، ونظرة المجتمع له إلى آخره، تجعله إنه هو يبغى يبدأ يعني يقرر

0: انه يمتهن اصعب مهنه في العالم واكثرها يعني يعني راتبها اعلى راتب يعني وشيء زي كذا عرفت. فهذه الصدمه جعلته يدخل مو بس في الغوص يعني الغوص التشبع اللي هو الاخطر يعني على العالم في العالم اللي هو كانه زي كانهم رواد الفضاء يعني عرفت يدخلوا في بيئه وفي عالم حتى وهم في الارض معانا لكنهم فعلا كانهم في الفضاء يعني يكونوا في غرفه حديد ويقفلوا عليهم شهر ويغيروا الغازات اللي عندهم عشان يتناسب مع العمق اللي حيغوصوا فيه واللي حيصلحوا فيه انابيب النفط ولا الفايبر ولا انابيب الغاز اللي في قاع البحار يعني عرفت. ويلبسوا ملابس ثقيلة وكبيرة وبكبسولة من السفينة ينزلوا وكذا. مهنة خطرة جدا يعني وهو في نفس الوقت الآن مو بس انه هو راح للغوص اللي هي أصعب مهنة حتى على جانب الهواية دخل في جانب اللي هو الراليات يعني اللي هي الدبابات وكذا وشارك أكثر من مرة في رالي دكار الأصعب برضو رالي في العالم يعني رالي جدا بالأيام والأيام يعني يكون مستمر يعني عرفت. فالشاب هذا يعني ال ال ال زي ما يقولوا انكسرت عنده الحدود يعني صارت عارف صار يبغى يسوي أشياء مرة غريبة يعني لو حتى أسمعه يتكلم حتى لو فيها طلع للفضاء أبغى أطلع عارف كذا.
1: فظيع أحمد رهيب ترى
0: غريب غريب يعني الولد ما شاء الله طالع متفجر بالطاقات يعني عرفت يعني. فيا أخي هذا مرة interesting يعني أنا بالنسبة لي أصلا في أفلامي دائما أحب أتناول المهن الخطرة. في عندي فيلم اسمه الكهف مثلا اكتشاف أصعب الكهوف في العالم. في فيلم اسمه جليد أول سعوديين غاصوا في القطب الشمالي. دائما تلهمني هذه التجارب الغريبة يعني إنه إيش اللي بيحصل والواحد يصير فيه كذا يعني. فهذا الفيلم ما حبينا إنه إحنا نتناوله بطريقة وثائقية اللي هو التقليدية لقاءات وانترفيوز وشوية مشاهد جمالية. قلنا لا
1: إيه هذا المتعارف عليه عن الأفلام الوثائقية
0: هذا المتعارف. قلنا ليش ما نبدأ نحط يدنا على الأفلام الروائية ويكون طريقته يعني تمثيلي بالكامل وفني بشكل جدا كبير وملهم زي أفلام كريستوفر نولان مثلا أوبنهايمر ولا انترستيلر والأشياء هذه يعني نبغى نخليه بذي الطريقة ووفقنا إن إحنا نتناوله بهذه الطريقة ويعرض الحمد لله الآن في كل السينمات يعني في السعودية يعني الحمد لله
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب بجي للعنوان يعني أنا من خلال كلامك هو الموضوع يعني اسم الفيلم عمق بس من كلامك تحس انه مش بس يعني جاني كذا احساس انه مش المقصود فقط عمق البحار. هل قصدت يعني اعماق اخرى مثلا غصت في الشخصيه نفسها؟
0: ايوه هو عمق احمد يعني لما جينا اخترنا الفكره والاسم يعني هو عمق البحر فعلا لكن عمق احمد ايضا يعني وعمق اي شخص من هذا النوع انه ايش بتدور في داخله من تساؤلات ايش يدور في داخله من بحث حثيث لشغفه الحقيقي ايش يدور في داخله من صراعات هي على الاعماق يعني حتى الفيلم اللي يتفرج عليه ويطلع في الاخر يقول يا اخي انتوا فتحتوا عليه تساؤلات انا اسالها لنفسي يعني وانا اللي اعيشها يمكن انا اللي برضو احتار زي ما احمد كان محتار طول الوقت يعني ومو عارف فين يروح ولا ايش يعمل وهل اللي سواه اصلا صح انه هو امتهن هذه المهنه اصلا. هذا التساؤل يجي غالبا في اوقات متاخره يعني يكون الواحد في قمه حماسه والادرينالين ويتوجه يعني بمسار معين في حياته وبعدين في الاخر يوقف كذا لدقائق ويعني وتكون مره دقائق ثقيله عليه يعني انه يا أخي أنا اللي سويته صح ولا لا يعني عرفت. فهذا كان هو فعلا هدف الفيلم يعني واسمه
1: جميل. احنا سمعنا الفضول اللي أثير من قبل حضرتك في مسألة اختيار الفيلم أو اختيار هذه المهنة لكن أنا ودي وش الفضول اللي أثير من ناحيتك تجاه أحمد. أحمد أثار فضولك في إيش بالضبط يعني أكثر شيء يعني كذا أثار فضولك في أحمد؟
0: أحمد يعني شخصية ترى ملهمة فعلا يعني عنده حركات جنونية كثيرة يعني صراحة وعنده حماس غريب بعض الأحيان لأمور لكن الإصرار الاستمرار حقه يعني الآن أعتقد صار له قريب 15 سنة هو في المجال هذا مهنة خطرة مهدد بالموت بشكل في كل ثانية فيها يعني انت تعرف يعني من المعلومات الصادمه اللي في الفيلم معنا المهنه هذه يعني انا عرفتها منه انه هم في غرفه يعني لو انفتح عليهم الباب بالغلط غرفه الضغط هذه اللي هم فيها الله يحمينا ينفجروا كلهم عرفت لترلي كانهم مو في الارض يعني

0: زي رواد الفضاء لما يكونوا
1: اللي
0: في
1: هي
0: الفضاء وفتح
1: الكبسولة.
0: عليهم الباب خلاص يموتوا كلهم فجأة يتجمدوا، عرفت؟
1: الكبسولة أستاذ عبد الرحمن
0: اللي هي غرفة الضغط، في غرفة زي كأنها غواصة لكن هي فوق السفينة، تمام؟ يدخلوا فيها عشان جسدهم يتهيأ للعمق 100 متر ولا 200 متر، تمام؟ يشيلوا الأكسجين، أعتقد ما يخلوا لهم إلا 5% أكسجين والباقي كله هيليوم
1: حلو.
0: وغازات ثانية. فهو قاعد في بيئة ما هي مرحبة فيه في الأرض، يعني جوة الغرفة الحديدية المضغوطة هذه، عرفت؟
1: حلو.
0: وموصولة فيها كبسولة صغيرة، يدخلوا جوتها ويقفلوا الأبواب، والكبسولة هذه هي اللي تنزل للبحر ويلبسوا اللبس جوتها والأشياء، وبعدين في فتحة تحتها من اللي ينزلوا الموية، وعاد معهم أدواتهم اللحام ولا أدوات الصيانة، ويصينوا ويصلحوا في الأنابيب وكذا، ويرجعوا ويقعدوا شهر يعني في هذه الغرفة عشان يقدروا يوازنوا ضغطهم مع ضغط الأرض ولا بيئة
1: شيء
0: الأرض.
1: صعب.
0: يبغى لها أيام، يعني يمكن 5 6 7 أيام يبغى لهم عشان يوازنوها، يعني فأي مشكلة ولا أي شيء يصير لهم جوة غرفة الضغط لازم يدبروا عمرهم فيها، لأنه ما في مجال يخرجوا بسرعة.
1: طب أكثر
0: عرفت
1: أكثر
0: الفكرة؟
1: موقف أو لحظة يعني أثرت فيك خلال التصوير؟
0: والله شوف، هذا قاعد أفكر فيها فعلا، أكثر لحظة أثرت فيها، إحنا كنا بنصور الفيلم في أماكن تصوير، في أماكن في الحسا في المزرعة في بيئته زي كذا، في أماكن في البحر في غرفة الغوص والضغط وكذا، وإحنا بنصور في المزرعة وهو قاعد كذا بنصور وهو بيتأمل، في حشرة موجودة في المزارع معروفة في الأحسا يسموها بوبشير. بوبشير هذه اللي هو الدراغون فلاي، هذه الحشرة هذه دائما يعتقدوا أسطورة عندهم ولا قناعة أنه هذه الحشرة ما تجي إلا معناته في خير حيصير يعني، فكانت دائما تحط عليه توقف عليه كذا. أقول لهم فقط أهنس للمصور كمل كمل تصوير، وأطالع في أحمد بصوت واطي أقول له أحمد طالع فيها وخليك معاها. بعدين لقيتها يمكن 3 4 مرات توقف عليه، كل ايش سوينا؟ ايوه ما راحت، فغيرنا سيناريو الفيلم واضفنا هذا الكائن هذا اللي هو الحشره بحيث انها تكون تظهر له وهو جوه الغواصه اللي هي غرفه الضغط
1: يا
0: وهو في
1: سلام.
0: الكبسوله في اصعب اوقاته تطلع له كذا. تذكروا بايامه، تذكروا ببيئته، تذكروا بطبيعته، تذكروا باصله، في شيء زي كذا. يعني حتى اذكر انه والده والد احمد كان معانا في التصوير وقال لي اوه ابو بشير بتحط عليك كذا يعني باذن الله فيلمكم بيوصل، كان يقول لنا.
1: ما شاء الله
0: كنا نستغل
1: هي طبعا حطت
0: يعني.
1: بالصدفه يعني
0: بالصدفة
1: كان السيناريو شيء مختلف ومع
0: السيناريو
1: حطت
0: كان شيء مختلف. ايوه السيناريو
1: يا
0: عادي
1: سلام.
0: اللي هو في الحاسة ويقرر وخلاص بعدين يروح البحر وكذا، لا هذه الحشرة قلنا نبغاها تظهر في أصعب أوقاته خلال الغوص ولا خلال غرفة الضغط مثلا لما يقعدوا فيها 27 28 يوم، عرفت؟ أول يوم أوكي ما في ضغط واجد عليهم، لكن مع نص المدة 15 يوم بعدين 20 يوم أنت جوة غرفة واحدة ضيقة مع شخصين معاك، خلاص تبدأ النفسية تصير مرة سيئة، عرفت؟ فهذه الحشرة كانت تظهر له كل فترة يعني، وهذه الحركة يسووها في الأفلام يعني بعض الأحيان، فيمكن هذا الموقف اللي أثر فيه فعلا يعني.
1: أستاذ عبد الرحمن يعني أنت ذكرت أنه صورته في أكثر من بيئة مختلفة، أكيد مريته يعني بتحديات، لكن أنا ودي أسأل عن أصعب مشهد صورتوه في هذا الفيلم.
0: إحنا صورنا في، شوف سينمائيا مو شرط تكون يعني، بعض الأحيان عندنا في تريكس يعني كده نعملها. يعني الآن لازم يكون عندنا في سفينة وعليها وحدة الغوص، يعني هذه السلندرز الضخمة هذه وكده تكون مركبة على السفينة ويستخدموها على السفينة، السفينة ظهرها يكون كبير مرة، تمام؟ فما لقينا سفينة زي كذا، فاضطرينا انه احنا نصور وحدة الغوص في مكان والسفينة وهي فاضية ما عليها شيء في مكان، ونحاول بطريقة سينمائية ندمج انه هم كأنهم مع بعض، عرفت؟ فلما كنا بنصور غرفة الكبسولة اللي هي الغوص نفسها اللي يكون جوه يلبس اللبس والتوتر يكون معاه 1000، وفي كذا حتى الإضاءة كذا فيها ظلام كذا وأزرق اللون تقريبا وكذا، هذا المشهد كان مرة صعب علينا وما كنا نقدر ناخذه إلا مرة واحدة، وكان آخر اليوم يعني إحنا قبلها يمكن 16 17 ساعة نصور وباقي لنا بس هذا المشهد. فكنت أقول لأحمد يعني هم غرفة، شوف الكبسولة صغيرة مرة ضيقة تكفي بس لشخصين، هم شخصين يمثلوا ومعاهم المصور وكاميرا ضخمة معاه

0: أليكسا، هذه كاميرا صناعية
1: صعبة جدا.
0: يعني كنت أقول يا أحمد ده بناخذها واحدة مرة، وما وكنا قاعدين برة الكبسولة الشاشة لتري الفريق فوق 40 شخص، كلنا واقفين على الشاشة نطالع نتفرج إيش حيسوي جوات الكبسولة الشباب.
1: أنا أذكر في لقائي مع سعد عبد الرحمن سمحت لي في ذي النقطة، يعني هو قال إنه صح إنه في فلوس، يقول بس الفلوس إنه على قد التعب، وذكر إنه في كثير من زملائه أول ما بدأوا يعني العمل في هذا المجال لما يوصل لمرحلة الكبسولة أو مثل ما تفضلت غرف الضغط يقول ما يكملوا، يعني تجيهم نوبة هلع ويعني وعصبية وكذا فما يكملوا ينسحبوا، فيقول لأنه فيها ضغط نفسي جدا كبير
0: جدا. هذه من الأشياء اللي تقول لي أحمد إيش أقنعك في أحمد قد كذا، هذا فعلا الشخص اللي عدى من هذه التجربة مو مرة واحدة، لا على مدار 13 سنة وهو يعيش هذه الأجواء وصارت عادي بالنسبة له.
1: أيوة
0: هذا أي شيء ممكن يكون عادي بالنسبة له، عرفت؟ يعني أذكر أحمد يقول لي لما نطلع من غوصة، يعني تأخذ معنا شهر ولا شهرين ونرجع للحياة الطبيعية وأرجع للحسا، يقول لي أطالع في الناس اللي يتضاربوا مع بعض ولا اللي مثلا يتشاحنوا مع بعض، أطالع أقول والله الحياة ما تسوى، يعني أنتوا بتتضاربوا على إيش ولا بهتمين في إيش، يعني أنتوا ما تعرفوا إحنا عدينا من إيش يعني في الغوصة اللي سويناها، عرفت؟ فسبحان الله تغير نظرته عن الحياة يعني.
1: صحيح. طيب في جانب اللي هو الجانب الموازنة، كيف يعني قدرتوا توازنوا بين الجانب الوثائقي والجانب السينمائي؟ عشان لما احنا نقول فيلم وثائقي مثل ما تفضلت في بداية اللقاء يجي في بال المتلقي انه مجموعة تقارير ومشاهد يعني كيف قدرتوا توازنوا عشان المشاهد ما يشعر انه شاهد تقرير تقليدي؟
0: في نوع من الافلام زي كذا اللي تتناول قصة شخص ويكون وسينمائية تكون مبنية على قصة حقيقية والشخص نفسه هو اللي يمثل الدور هذا. يعني مثلا زي فيلم إمينيم، مثلا عنده فيلم اسمه 8 مايلز، هو اللي كانت عن قصته هو أيام ما كان فقير وأيام ما كان بيسعى وبيتعب، لكن هو اللي مثل الدور بنفسه. هذا النوعية من الأفلام عجبتني مرة، يعني تعطيك تجسيد سينمائي لواقع حقيقي. انت ما تشوفه بتصاوير عادية وكذا، لا احنا نضيف لك عليها ادوات سينمائية، تصوير رهيب، اضاءة مؤثرة، موسيقى، في سيناريو، في تعيش في الافكار حقته وتسمع فويس اوفر طول الوقت، فانت تشعر انك انت بتعيش التجربة وكأنك عايشها في وقتها، وبتقدر انك انت تشعر بالتوتر اللي موجود او الضغط اللي موجود بشكل اعمق لأنه يأثر على المشاعر أكثر بهذه الطريقة. فعشان كذا قلنا لا، الأدوات الوثائقية الكلاسيكية هذه حتخرب علينا الإحساس هذا اللي نبغى نوصل. يعني الجمهور أذكر لمن حضر الفيلم وهو طالع يقول يا أخي حسنا بالكتمة، شعرنا بالضغط اللي هو فيه، شعرنا بالخوف اللي هو بيعيشه، يعني عرفت؟ فلو كان وثائقي وانترفيوز وكذا يعني ما حتقدر تشعر بالكلام هذا، عرفت؟
1: بس سعد عبد الرحمن في النقطة هذه، نقطة الأفلام الوثائقية وال يعني الأفلام التقليدية والروائية، ليش يعني ما زالت الأفلام الوثائقية أقل حضور جماهيريا من الأفلام الروائية؟
0: الأفلام الوثائقية شوف تستهلك منك هدوء، تستهلك منك مثلا تحليل، تستهلك منك ما هي أصلا موجودة عشان تجعلك تستمتع بتجربة أصلا، هي تجربة توثيقية أصلا وهي تجربة استزادة، وإنت قاعد بتتعلم عن شغلة معينة أو موضوع معين. يعني مثلا لما تفتح أي وثائقي أنت خلاص تدخل في ستيت مختلف عن الأفلام الثانية. الأفلام الثانية تستثير مشاعرك، تجعلك ممكن مثلا تحزن، تبكي، زي كذا، تفرح، تضحك، هذه الأشياء الناس هي تبغى كذا، يعني تبغى أنك أنت تستثير مشاعرها وتحركها. فلهذا السبب هذيك الأفلام هي اللي بتضرب أكثر من يعني من الأفلام اللي تكون لا يبغي لها تفكير ويبغي لها بتتأمل وتفكر وتحلل لا خلاص هو ما يبغي يتعب زي كذا يعني، عرفت؟ فللأسف مع أنه والله في محبين يعني الوثائقيات وكذا،
1: إيه فكرة أنك أنت تتابع شيء وتحس أنه فعلا هو واقعي أو إيوه حقيقي، قصة حقيقية
0: تشوفه إيوه عينك ومشاعرك وكذا وسمعك. شوف زي الكتب، يعني لو تجيب لي مثلا رواية مثلا لهاري بوتر أغلب الناس يقول لك أنا ما بقراها، أنا بشوفها، بشوف الأشياء اللي بتحصل، يعني عرفت الفكرة؟ فهي نفس الشيء يعني.
1: إيه بس سبب أنه مش منتشرة أو يعني ما هي منافسة أو يعني في فرق بين

0: منافسة بينها وبين الدرامي. هل يعني
1: صحيح.
0: تقول مثلا أنه القصص مثلا عندنا في المجتمع الواقعية أقل، أم اليوم والله في قصص قادرة على المنافسة عالميا؟
1: لا لا، القصص كثيرة، وفي أفلام الآن يعني بتنافس حتى في السينمات، كلها مبنية على قصص حقيقية وكذا. معالجتها هي السر هنا، طريقة معالجتها أنه تجعل الشخص هذا يعني مشاعره مثلا تتحرك، أو أنه يتأثر، أو أنه ينبسط أو كذا، هي المربحة، هي الإقبال عليها أعلى، فبالتالي عشان كذا هي اللي عليها صرف وضخ فلوس أكثر وإنتاج وتعب وسينمات وإلى آخره، عرفت؟ فيعني أنا السينما أشوفها هي عبارة عن غرفة معتمة شغلتها بس تصرف وتطلع وتطلع منك مشاعر مشاعر مشاعر، وتطلع منها وانت انسان مختلف عن اللي دخلتها يعني قبل، عرفت؟ فهذه هي الصنعة كذا، فعشان كذا انه هذه بتضرب اكثر، الوثائقيات ما حظيت بهذا الاهتمام بقدر الروائي يعني.
0: جميل.
1: فاحنا حبينا انه نعمل شيء مختلف، انه ما نكون نقع في فخ
0: التقليدية
1: وعدم الاقبال عليه العالي، بحيث انه نعمله يعني بطريقه روائيه بحته، يعني انت ليترلي بتشوف فيلم انتاج سينمائي بالضبط. يعني احنا في اللوكيشن في الوثائقي 10 اشخاص بالكثير موجودين، هذا الفيلم لا، كانوا 40 50 شخص.
0: اوه ما شاء الله.
1: ومدير التصوير، مدير هو تصوير متخصص في الافلام وفي الاعلانات واضاءات وشغل وكذا وهذا، وما كان هدفنا يعني ما كان هدفنا سينما اصلا.
0: جميل.
1: كان هدفنا المعتاد انه ندخل مهرجانات أفلام وخلاص، بعدين نحطها في شاهد وكذا منصة وخلاص. يعني مؤخرا جات فكرة السينما هذه وتواصلنا فيها مع الشركة اللي هي الموزعة قنوات وضبطت. يعني احنا قلنا يا الله سينما واحدة تأخذها كويس يعني. ما شاء الله كلهم السينمات التجارية والفنية كلها أخذته يعني،
0: ونتمنى لكم
1: في شيء عجبهم فيه يعني.
0: نتمنى لكم أكيد إن شاء الله كل التوفيق. طيب أنا ودي أختم معك بسؤال، إيش المشروع القادم لعبد الرحمن؟
1: والله يعني حاليا ما في مشروع واضح في بالي، لكن
0: لسه بتنفس ها؟
1: لسه بتنفس إيه، لأن المشروع أخذ مننا سنوات يعني. الآن أنا 2020 تعرفت على أحمد وجانا الدعم من إثراء والصندوق الثقافي لإنتاج هذا الفيلم. 2024 زي هذا اليوم بالضبط قبل سنة خلصنا التصوير ترى. فأخذ مننا المونتاج وقت والتنسيق وإلى آخره والتوزيع. فالفيلم القادم أحس هذه التجربة لو نجحت ممكن نعمل شيء زي كذا مع شخصية ثانية
0: بإذن الله،
1: مو شرط مهنة صعبة بس لا شخصية جدلية وتتناولها بهذه الطريقة بالمعالجة هذه.
0: وبإذن الله يعني تنجح، ومن نجاح لنجاح والقادم أفضل بإذن الله. كل الشكر لك ولوجودك معنا.
1: شكرا لك.
0: أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. المخرج السعودي عبد الرحمن صندوقجي، صانع أفلام وثائقية ومخرج فيلم عمق، شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
1: شكرا جزيلا.
0: يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك، حياك الله.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM. ما زلنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام في برنامج سبعة الصبح.

وصلنا معكم يا أصدقاء لفقرة الصحة. يعني مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف كثير من الناس يركزون على شرب الماء فقط، لكن الوقاية من الحر تشمل أمور أكثر من ذلك، مثل العناية بالبشرة، تعويض السوائل بشكل صحيح، أيضا اختيار الأطعمة المناسبة، وتجنب بعض العادات التي قد تزيد من فقدان السوائل والتعرض للإجهاد الحراري. في هذه الفقرة راح نتحدث عن أبرز النصائح الصحية للتعامل مع الأجواء الحارة، وكيف نحافظ على ترطيب الجسم والبشرة، وما هي الأطعمة والمشروبات التي تساعدنا خلال الصيف، وما هي الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على صحتنا دون أن ننتبه لها. الحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيفي في هذا

0: الفقرة الدكتور ناصر حسن بخمسين استشاري طب الأسرة. حياك الله دكتور.
1: حياك الله أخ ماجد.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله معنا وسعداء بوجودك في برنامج سبع الصبح. الجو حار ها دكتور؟
1: اي والله الأجواء الآن فترة القيض.
0: اي الأجواء جدا حار ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع. يعني في البداية، وش تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجسم بشكل عام؟
1: تمام جميل. مع ارتفاع درجة حرارة الجسم كردة فعل، الجسم راح يتخذ بعض الوسائل أساس أنه يحاول يخفض هذا الارتفاع عن طريق عمليات وسائل الترطيب. فتبدأ بعض الأوعية الدموية راح تتوسع، وراح تبدأ عملية التعرق. مع التعرق راح نبدأ نفقد السوائل. فكل ما اشتدت عملية التعرق فاحنا راح نخسر سوائل بشكل أكبر، صاحبها أملاح، صاحبها معادن، فنبدأ ندخل مرحلة الجفاف. جفاف هنا يعتمد، يعني في جفاف متوسط إلى عالي الحدة، راح يصاحبه بعض الأعراض مثل التعب، يا ممكن لا سمح الله بالحالات الشديدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، بسبب فقدان سوائل بشكل كبير، على أساس بس نخفض هذا الارتفاع يحدث إلى حدوث يعني إصابات جسيمة، مثل بعض اللي هو فشل بعض أعضاء الجسم، وهذا يحتاج إلى تدخل طبي سريع بشكل مختصر.
0: طيب دكتور، وش الفرق بين الجفاف اللي ذكرته وكذلك ما يعرف بالإجهاد الحراري وضربة الشمس؟
1: الجفاف هو فقدان السوائل، لكن الإنسان
0: بسبب التعرق طبعا.
1: بسبب التعرق نعم، الإنسان يظل واعي ودرجة حرارته دائما تكون يعني في المعدل الطبيعي. الإجهاد الحراري ما يكون بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، أو بسبب ممارسة بعض الأنشطة، بعض اللي هو المجهود فوق الطبيعي في أجواء غير مناسبة. ممكن ترتفع درجة الحرارة الجسم إلى 38، راح يصاحبها عياء، تعب، غثيان، ممكن تصير بعض التقلصات العضلية، لكن الإنسان يظل واعي. أما ضربات الشمس اللي هي هذه الحالة الخطرة، درجة حرارة الجسم تصل يمكن إلى فوق 40، ممكن يصير اللي هو حركات لا إرادية، تصل إلى حالات مثل حرارة الصرع، الإنسان يمكن يفقد وعيه، ممكن يصير في تشويش في الحالة الإدراكية، وممكن لا سمح الله في الحالات الشديدة تؤدي إلى الوفاة، وهذه تحتاج تدخل سريع.
0: يعني الأخطر هي ضربة الشمس.
1: ضربات الشمس هنا طيب. التعرض المباشر فترة طويلة تؤدي لحدوث هذا الشيء.
0: طيب احنا ممكن نتعرض يعني بشكل مستمر، تعرف الأجواء حارة الآن، اما في الطريق او يعني او في مشاويرنا، خصوصا بعد الدوام تكون درجات الحرارة يعني جدا مرتفعة. وش العلامات اللي المبكرة اللي تدل على ان الجسم بدأ يفقد السوائل بشكل ملحوظ، او المؤشرات اللي تقول والله يا دكتور ناصر انه انتبه؟
1: نعم، هي اول شيء راح تحس بجفاف بالفم، راح تلاحظ انه في بعض العياء والتعب، تحس انك مرهق من دون اي سبب. ممكن يكون تبدأ عندك تظهر عندك حالات الصداع، برضو بعدها تبدأ حالات العطش. برضو الله يعزك ويكرمك انه لو تلاحظ مثلا لون البول تحس انه يغمق زيادة. برضو كذلك انه لو تروح عدد مرات دورات المياه للبول الله يعزك راح تلاحظها تقل بشكل ملحوظ. هذه يعني دلائل انه بدينا ندخل مرحلة الجفاف.
0: على طاري العطش دكتور، يعني في كثير من الناس يقول لك أنا ما أشرب موية إلا إذا حسيت بالعطش، مع ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف، هل الشعور بالعطش بحد ذاته مؤشر كافي لمعرفة ما إذا كان الجسم يحتاج إلى الماء؟
1: هذا خطأ دائما نحن نقع فيه. الجسم زي ما تفضل نحن زي ما قلنا قبل شوي، يبدأ بعملية اللي هي الترطيب بعملية التعرض. لما نوصل لمرحلة فيها العطش معناته أننا فقدنا كمية يعني تقريبا كبيرة من السوائل. الأفضل أن أنت تكون حريص على نفسك وتتجنب الشعور بالعطش باللي هو تشرب الماء بشكل منتظم، خصوصا في فترة الذروة، لأنه العطش ما هو بوابة أنه هذا بداية مرحلة الجفاف. لا، العلامات الأولية زي ما قلنا قبل اللي هي ممكن مجرد الشعور بالتعب بالإرهاق، جفاف بالفم، هذه أولى العلامات.

0: الدفع. العطش لا، قدمنا في هذه المرحلة.
1: أوكي، يعني المفروض أنك ما تحس بالعطش أصلا.
0: نعم صحيح.
1: طيب وش أفضل الطرق للحفاظ على ترطيب الجسم خلال الصيف؟
0: وأفضل وسيلة الماء.
1: الماء
0: نشرب الماء بشكل منتظم، هذه أفضل وسيلة. وفي بعض التدابير مثلا نتجنب اللي هو الخروج وقت الذروة، خصوصا من الساعة تقريبا 11 إلى الساعة 2 الظهر. لو بنطلع بعض المشاوير نلبس الملابس الخفيفة، ناخذ الطرق مثلا مضللة، برضو كذلك نحاول ناخذ بعض السناكس أو الأطعمة الخفيفة اللي هي تكون غنية تكون قيمة الموية فيها نسبة الماء فيها عالية.
1: مثل
0: عندنا بعض أفضل مثال من خضروات الفواكه، هذا خيار جدا ممتاز.
1: الخيار هذا بالنسبة للخضار والفواكه،
0: عندنا مثلا عندك الخضروات، مثلا عندك الخيار، الخس، الطماطم، هذه خيارات جدا ممتازة. الفواكه الصيفية، حبحب، الشمام، فراولة، البرتقال، هذه جدا ممتازة برضه.
1: طيب بالنسبة للمشروبات، هل في مشروبات مثلا يعني تنصح فيها مثلا في الأجواء الحارة تحافظ على الترطيب؟
0: والخيار الأول الماء.
1: نعيد إيه غير الماء.
0: تمام؟ في بعضها لكن تكون أقل درجة مثل العصائر الطبيعية، بس نحاول أن تكون ما تكون سكرية، يعني نختار بعض العصائر اللي ما تكون فيها نسبة السكر جدا عالية.
1: ليش؟
0: مثل ما جوز، لأن السكريات ممكن تساعد زيادة اللي هي على الجفاف.
1: أوكي.
0: شعور العطش يزود، أي شراب مركز راح يزود الشعور بالعطش. فهذا يساهم زيادة أكثر في عملية الجفاف وندخل في مراحل مضاعفات الجفاف.
1: طب أنت ذكرت أنه على سبيل المثال ماء جوز الهند، وش غيره؟
0: برضو مشتقات الحليب، عندنا اللبن والمشتقات، هذه خيار جدا ممتاز. في حالات مثلا لو دخلنا مثلا مرحلة اللي هو التعرق شديد،
1: أيوة،
0: في بعض المشروبات اللي هي المطعمة بالأملاح، هذه كويسة. هذه برضو خيار ممتاز.
1: طيب وش المشروبات اللي ما تنصح فيها أو تقول مثلا خففوا منها؟ لأن أنا سمعت مثلا مقولة كلنا الآن نشرب، أو معلومة كلنا الآن نشرب قهوة الصباح أو نكثر من القهوة يعني، فيقال أنه مش مناسبة أو تخلي الجسم يفقد سوائل بالذات في فصل الصيف.
0: عندنا إحنا المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، الشاي والقهوة، هذه كلها نسبة الكافيين جدا عالية فيها. فالكثار منها راح تسبب لي إدرار للبول.
1: أيوة.
0: فإدرار للبول مع تعرق شديد، هذا كل يزيد اللي هو الحمل على الجسم. فندخل إحنا في مرحلة يعني ممكن بسبب فقدان السوائل بشكل كبير تطلع من مرحلة الإجهاد إلى مرحلة الضربات بسبب كمية السوائل اللي إحنا نفقدها.
1: بسبب فقد كمية السوائل.
0: السوائل الكبيرة. أي نعم.
1: طيب دكتور، نجي للنقطة الأخيرة وهي الحفاظ على البشرة. كيف نحمي البشرة بطريقة سهلة وصحية في نفس الوقت وتحمينا بإذن الله من درجات الحرارة هذه المرتفعة خصوصا في أوقات الذروة؟
0: تمام، أهم خطوة واقي شمس واقي شمس واقي شمس، هذا يكون ملازم فترة الصيف دائما. ترطيب بشكل مستمر، شرب الماء بشكل دوري، لبس ملابس خفيفة، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، برضو كذلك اللي هي الكثار من اللي الخضروات والفواكه، بحيث أنه تكون عملية الترطيب مستمرة.
1: جميل جدا، يعطيك العافية دكتور. أكيد. كل الشكر لك ولوجودك معنا. دكتور رحيم. ناصر حسن
0: لك.
1: 50 استشاري طب الأسرة، يسعد صباحك يا دكتور.
0: يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: حياك الله.

الآن عبر أثير العربية FM، متواصلين معاكم في برنامج سبعة الصبح. صرنا معكم يا

0: في فقرتنا الرياضية نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال، من المفاجآت والطرائف إلى القصص الإنسانية اللي جعلت البطولة أكبر من مجرد كرة قدم. في هذه الفقرة ضيفي هو الناقد والإعلام الرياضي خالد ذياب الذياب. حياك الله أستاذ خالد.
1: الله حيكم والله يصبحكم الخير وصبح على كل اللي يستمعون لنا حين عبر إذاعة العربية.
0: حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبع الصبح على العربية فم. ببدأ معك بأخبار كذا يعني لاقت رواج على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ببدأ من لامين يامال وحركة أخوه أو الابتسامة أو حركة إخراج اللسان اللي أزعجت كثيرين. فعنده سؤاله عن قيام يعني أخوه الصغير بإخراج لسانه خلال مباراة بلجيكا، قال إنه طفل لا يدرك ما فعله، هو يتصرف بحماقة. طبعا هذا مش الموقف الأول لأخو لامين يامال.
1: طبعا عارف انه يعني حدث له تصريح من قبل يامال انه يعني يعامل اخوه كانه يعني ابنه في نفس الوقت يعني فهو ما يشعر بالموضوع انه حساسيه، فممكن قال هالكلام من نوع الميانة خلنا نقول، ففي نفس الوقت يقدر تواجد أخوه في كل مباراة، فهو شيء بالنسبة له مهم جدا. حتى لما نرجع مباريات برشلونة، المباريات اللي تكون على أرض برشلونة غالبا أخو يامال موجود بنسبة كبيرة، فهو يشارك حتى في الإنجازات، تحقق الإنجازات. يعني حتى لو شفنا يامال بيرفع كأس العالم أكيد أخوه راح يشارك في نفس الموضوع. حتى في التتويج الدوري الأخير واللي قبله كان أخو يامال كان موجود في المنصة، هو اللي خاطف الأضواء. فأعتقد أخو يامال اليوم حصد شعبية كبيرة يعني بسبب تواجده المستمر. صراحة الناس حبته، وأنا أشوف أنه يعني كل ما طلع في التلفزيون أو في الشاشة أو أيا كان الناس تبدأ تتناقش صورة بشكل كبير جدا ومرعب. زي ما يقولون محبة من الله، فهو كسب إيه
0: سبحان الله
1: يعني
0: على كثر المحبة كبيرة. بس تجي انتقادات ترى يقولون متخصص في الكاميرات يعني كاميرات الصحفيين.
1: هو الكاميرات هي اللي تلاحقه، هو هو يعني هو مو قاعد في مكان خلنا تقول يعني ان الكاميرات مركزة عليها المكان، بس هو بين الجمهور في وسط الجمهور يعني بعض الأحيان في المنصات عادي طبيعي جدا، لكن هي الكاميرات لاحقه. فطبيعي يعني طفل صغير عنده تصرفات غريبه، فان كنا عارفين الاطفال بشكل عام عندهم تصرفات مختلفه، بعض الاحيان تتعجب منها، بعض الاحيان تضحك منها. فاخو يامال بواحد من هالاشياء يعني من هالتصرفات الطبيعيه جدا انها تصير. فطبيعي جدا اللي انا قاعد اشوفه ان الناس بدات تحب هذا الموضوع، بدات تتداوله بشكل مستمر، فاعتقد خلق جو مختلف جدا. اذا يامال موجود اكيد بعد المباراه بنشوف صور لاخوه.
0: يعني ميزته بهذا الكاركتر، او يعني عرفوه الناس وحبوه بهذا الكاركتر
1: جدا
0: الكاركتر الساخر.
1: حتى اخو فودن يعني لاعب السيتي كان لها نفس الموقف، مو باخوه ابنه كان لها نفس الموقف انه يشبه ابوه وانه ما ادري ايش ونسخه من ابوه، واتوقع انه هو الخليفه حق للاعب بعدين يعني اذا صار او حتى يمكن يلحق على ابوه يلعب هو وابوه في نفس الفريق. فيعني دائما العائله الموجوده وخاصه اذا كان اللاعب مشهور مره زي يامال بيحصد تفاعل كبير جدا، والكاميرات راح تلاحقه مو هو يلاحق الكاميرات، هو ما دروا الكاميرات اساسا.
0: طيب ما ودي أطلع كذلك عن لامين يامال، لأن عنده أيضا أو في خبر كذلك عنه اللي كشف قائد المنتخب الإسباني أنه لامين يامال يعاني من نوبات قلق، وأنه إلى الآن ما ظهر في كأس العالم بصورة مبهرة كما كان متوقع. مدى صحة هذا يعني

0: هذا التحليل، وقديش ممكن يأثر أو تأثر مثل هذه الأنواع من الأخبار على المباراة القادمة؟
1: ما راح تأثر، يعني تبقى الموهبة موجودة. لكن أنا أتكلم عن يامال، لمين واحد من أصغر اللاعبين الموجودين واللي كسب شعبية كبيرة جدا، واليوم تقدر قيمة السوقية حسب التقارير الرسمية 200 مليون يورو، فهي أعلى قيمة سوقية موجودة للاعب مشاركة مع هالاند. فأنت تتكلم عن عمر 19، فرق بينه وبين هالاند تقريبا 6 سنوات، مطالب منك انك تكون انت النجم الاول في كل فريق تشارك فيه او المنتخب او حتى مع برشلونه، فعليك ضغوط كبيره كونك انك لاعب يعني لا زلت ما كسبت الخبره العاطفيه في بعض المباريات الحاسمه، ما كسبت الخبره الذهنيه اللي ممكن تتعامل فيها مع اصعب الظروف. يعني اليوم انا ما الوم مبابي، ما الوم هالاند، لان تقدموا في العمر وشافوا مباريات مختلفه وكسبوا ما كسبوا من المدح والانتقاد في نفس الوقت. يامال لا، نتكلم بدا مشواره من عمر 16 او 15 سنه او 16 سنه بالتحديد، فبدا ياخذ النجوميه من عمر 17، فهو بدا يشار له بالبنان انه هو نجم الفريق الاول من هذا العمر. لا طبيعي عنده ضغوط، لاعب صغير طبيعي يعني عنده تفكير مختلف، ما سبق له أن توجهت لأسهم الانتقاد وعرف يتعامل معها. فطبيعي جدا أن أي مباراة حاسمة مثل كأس العالم، واليوم نقترب من الخطوة إلى النهائي، فأكيد يا ما بيكون عنده ضغوط كبيرة جدا أني أبي أظهر بنفس المستوى اللي ظهر فيه مبابي، بنفس المستوى اللي ظهر هالند، بنفس المستوى اللي ظهر فيه ميسي حتى هو عمر 39 أو ما قبلها، وحتى كريستيانو من قبل. فأعتقد يامال بصغر العمر يعني هو مو قادر يتعامل مع هذه الضغوط بسبب عامل العمر، لكن أعتقد نسبة كبيرة إذا كسب الخبرة وعنده مشوار كبير إنه قادر يحققه، قادر يتعامل مع هذه الضغوط ويبرز في أي مباراة كانت. لكن الموهبة أنا بالنسبة لي فوق كل شيء، يعني اللاعب قادر يقدم كل اللي عنده بمجرد أنه الموهبة يمتلكها، فأعتقد يامال يمتلك هذه الموهبة في كل مباراة.
0: نعم جميل. طيب نروح للسنغال، يعني في خبر لافت وطريف كشف عبد الله فار رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن عبد الرحمن فيدور طبيب المنتخب والذي بقي على رأس العمل 10 أعوام بالأساس هو طبيب نساء وولادة. أبغى تعليقك على الموضوع هذا.
1: والله يعني أمر عجيب غريب صراحة. السنغال أنا من المنتخبات اللي مستغرب من بعض التصرفات، خلنا نقول يعني من كأس أفريقيا والنهائي والتصرف اللي جاء بعد البلنتي ومطالبة المدرب بالخروج ثم يدخلون وتصير فيه يعني مشكلة. طيب أنا قاعد أفكر في ذاك اليوم، يعني من قائد المنتخب هنا اللي قادر يتحكم في زمام الأمور؟ ممكن تضيع ونقدر نفوز بالمباراة ونكسب الكأس. بالفعل هذا اللي صار، ماني تحمل يعني المسؤولية وقال يلا ادخلوا نبدأ نشتغل في المباراة وممكن نكسبها، وفعلا كسبوها. لكن فيما بعد تم سحب الكاس او نظر يعني اذا الموضوع الى الناحيه القانونيه انه ممكن يسحب الكاس من السنغال ويتوج فيه المغرب. هنا يبين لي ان المنتخب مش في افضل احواله، مش راكد، يعني مو في حاله جدا مستقره. اليوم اكتشف مثلا الجهاز الفني في طبيب مش مختص اساسا في الطب الاصابات والملاعب. لما نجي تصريحات المدرب حتى في غرفه الملابس اليوم تتكلم المصادر والاخبار ان في مشاكل وفي شجار صار بين كوليبالي وساديو ماني، وما ادى الى ان ساديو ماني يعتزل دوليا، مع ان ساديو ماني انا اعتقد اكثر لاعب يعني يمتلك الحكمه والعقل في السنغال، قادر يتحكم في هذه الأمور لأنه خاض تجربة مختلفة في البريمير ليج وقدر يفهم أصعب الأمور. فأعتقد المنتخب السنغالي يمر بتخبطات عديدة، رغم أن كل الإمكانيات عنده موجودة من ناحية العناصر الفنية، فبس يحتاج إلى إدارة تدير هذه المنظومة بشكل كويس، وأعتقد أنه

0: اشوف منتخب قوي يعني صعب انك تستطيع ايقافه. وشفتهم في كاس العالم يعني ما كان بمستواهم يعني خلينا نقول الجيد، في نفس الوقت كانت العناصر والحلول الفرديه هي اللي صنعت الفارق في بعض المباريات، من ابرزها بلجيكا، لكن في النهايه قدرت يعني بلجيكا في 10 دقائق او اقل تغير شكل المباراه من نوعها.
1: نعم.
0: فاعتقد السنغال عندها مشاكل مختلفه يعني.
1: طيب انا ودي اختم معك بتوقعات المباريات القادمه ومن سيكون في نهائي كاس العالم.
0: والله صعبه، كل المنتخبات الاربعه يحملون ثقل كبير جدا فنيا وعناصريا. لكن انا اشوف الارشح مرشحه بشكل كبير انها تكون في النهائي، وحتى ممكن تخطف اللقب وترد الاعتبار اللي صار في النسخة الماضية اللي هي فرنسا. فرنسا صراحة أقنعتني طوال مباريات كأس العالم. يعني جيت إنجلترا، مباراة النرويج ما كانت مقنعة كثير، النرويج تحكمت في بعض دقائق المباراة. جيت الأرجنتين في تذبذب، في صعوبة في حسم المباريات. حتى إسبانيا كانت في دور المجموعات غير مقنعة نوعا ما، بدأ شكل الإقناع في المباراة الأخيرة. لكن اللي أقنعني من بداية البطولة حتى نهايتها فرنسا. فأعتقد أن فرنسا قد تتفوق اليوم على إسبانيا. ممكن في صعوبة في المباراة لأن المنتخبين يعني شفناهم في اليورو وشفناهم أيضا في نهاية الأمم الأوروبية، كانوا منافسين، وكانت إسبانيا تجاري فرنسا بقوة ودرت تتفوق عليها. فأعتقد اليوم فرنسا قادرة ترد الاعتبار بحكم القوة اللي تمتلكها والعناصر اللي قادرة تخرج أفضل ما عنده في أغلب المباريات. فأعتقد اليوم فرنسا قادرة ضد الاعتبار والوصول النهائي، ممكن تحقيق الكأس.
1: نعم، كل الشكر لك لوجودك معنا أستاذ خالد ذياب الذياب، ناقد وإعلام رياضي. شكرا لك ويسعد صباحك.
0: العفو،
1: هلا وسهلا، حياك الله. طيب إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى والمخصصة للمواضيع المختلفة. تنتظركم ساعة تفاعلية أخرى من برنامج 7 الصبح. بنطلع لفاصل قصير ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
8: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
8: من السياسة إلى الاقتصاد.
11: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
8: إلى الرياضة.
12: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
8: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
13: خبر عاجل الان مستمعينا نقلا عن مصادر

0: الفلسطينية الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أكمل موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذكر البيان أن المهمة التي استمرت 5 ساعات نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر وتشبهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. الجيش الأمريكي أضاف أنه استهدف بذخائر دقيقة أنظمة دفاع جوي على السواحل الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات. بيان القيادة المركزية أكد أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرون حاليا في الشرق الأوسط. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل استهداف القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا العمل للقضاء على قدرات إيران الهجومية وبقاء مضيق هرمز مفتوحا. هذا واعتبر ترامب أن المزج بين الحصار والضربات العسكرية سيكون له أثر أكبر على إيران. ورغم الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، إلا أن ترامب قال إن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب ما زال ممكنا.
1: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid.
0: ترامب كان قد أرسل إخطارا رسميا إلى الكونغرس يفيد باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران في 7 يوليو، وهي رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة جديدة مدتها 60 يوما لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونغرس. دوت صافرات الإنذار في البحرين وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، التي طلبت من السكان الاحتماء، وطلب بيان للوزارة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين منباسة والباهية إثر تعرضهما لهجوم صاروخي أثناء مرورهما ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8، من بينهم 4 إصابات بليغة. الوزارة أكدت أيضا أن الهجوم عدواني ويشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2877، والذي شدد على حرية الملاحة الدولية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: حنقفلها،
11: اقفل الكاميرا خلاص.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
12: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوع.

0: والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويلي.
6: يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج سبعة الصبح. وصلنا معكم لساعتنا الثانية، وهي ساعتنا التفاعلية، ولنسعد فيها بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول موضوعنا التفاعلي.

0: وسؤالنا التفاعلي اليوم: في بعض المطاعم يا أصدقاء والمقاهي ممكن تلاقي تنبيه أو رسالة مثلا بتحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة، أو مثلا يطلب منك الموظف إخلاء الطاولة أو ترك المكان بعد فترة محددة. يعني خلاص تعشيت، قعدت، تقهويت لك ساعة أو ساعتين، بعد كذا يقول لك معليش يا تجدد الطلب أو تترك المكان. طبعا على هذا الموضوع اختلفت آراء الناس. يعني في ناس تشوف أنه من حق المنشأة تنظيم الطاولات والاستفادة منها، وناس يشوفون أنه لا، طالما العميل طلب ودفع مقابل الخدمة من حق الجلوس بالمدة اللي يرغب فيها، خصوصا إذا كان عازم ناس. فالسؤال لك أنت عزيزي المستمع، تشوف هل من حق المطعم أو المقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة، ولا تشوف أنه لا والله من حق العميل أنه يقعد زي ما يبي طالما دفع مقابل الخدمة؟ وهل يختلف رأيك بين المطاعم والمقاهي ويكند وسط الأسبوع؟ نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية:
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 62.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لفقرة حالة المرور وفق تطبيقات الخرائط، ونبدأ بمدينة الرياض. تشهد مدينة الرياض اليوم كثافة متوسطة في حركة المرور إلى شديدة في بعض الشوارع الرئيسية. يعني عندنا زحام متوسط على الدائر الشمالي، وكذلك زحام متوسط على طريق الملك فهد، وكذلك زحام شديد على

0: طريق مكة المكرمة. أما مدينة جدة فتشهد انسيابية ما شاء الله في معظم الشوارع الرئيسية عدا ازدحام متوسط بسيط على شارع فلسطين، وكذلك الحال في مدينة الدمام تشهد انسيابية واضحة هذا الصباح عدا ازدحام متوسط على طريق الملك فهد. دائما في ختام هذه الفقرة يعني ما ننصحكم مستمعين الكرام بالالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية للحفاظ على سلامتكم، ونتمنى إن شاء الله أنكم توصلوا لوجهاتكم سالمين.
1: سبعة الصبح على العربية FM.
0: طيب نرجع لسؤالنا التفاعلي يا أصدقاء، برأيك هل من حق المطعم أو المقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة؟ كل اللي حاب يشاركنا تقدر ونسعد أكيد على 0115100100، وكذلك نقدر أو نسعد باستقبال رسائل الواتساب على الرقم 0566262062. نبدأ باستقبال الكريم مشاركاتكم معنا. أول اتصال في هذه الحلقة، صباح الخير. طيب فقدنا الاتصال، اتصال آخر، صباح الخير.
2: صباح الخير أخ ماجد.
0: هلا وسهلا، صباح الأنوار. بشير صح؟
2: أبو مصطفى من الرياض.
0: أبو مصطفى، صوتك أنت وبشير ما شاء الله قريب من بعض، أو ما أدري هو الفكرة في السبيكر من يدعني.
2: يقلنا الشبه البعيد.
0: حياك الله يا أبو مصطفى، أهلا وسهلا.
2: إسلام
0: أبو مصطفى، وينك الآن؟
2: سؤال حلو. أنا صار معي أكثر من مرة في مدينة الرياض، طبعا على حسب العرض والطلب بعض المطاعم يسوون كذا،
0: حلو،
2: خاصة بالمواسم كذا، بالمواسم القوية. فأنا ما عندي مانع شخصيا، بس بشرط أنه يكون في ثلاث أشياء. أولا يكون مبلغ مسبقا، مو أنه جلسنا وبعدين تبلغنا، لأنه أحيانا ينسون. ثانيا ان الاسلوب طبعا يكون لطيف ومحترم ومحترف. ثالثا انه يكون في شويه مرونه، يعني مو انه ساعتين بالدقيقه، عرفت؟
0: يعني انت معه ولكن بلغني قبلها، قبل لا اقعد.
2: بالضبط، قبل ما اقعد، والاسلوب يكون راقي بالتعامل، وانه شويه مرونه، يعني اذا جلست خمس دقائق عشر دقائق زياده ونهايه السنه، هذا هو.
0: يا سلام، يعني أنت معه ولكن يتم تبليغ. طب ممكن أحد يسمعنا الآن أبو مصطفى يقول طيب يا أخي أنا عازم لي واحد مثلا، أنا عازم أحد الأشخاص على فنجان قهوة، وعندنا مثلا جلسة عمل أو جلسة سوالف مثلا، ليش تحدد لي ذا الوقت؟
2: ايه فعلا كثير محرج الموضوع، يعني واحد بده يكون، لهيك أنا ذكرت يكون عارف مسبقا. فأنا إذا عارف مسبقا والاجتماع مع هذا الأخ ما يكفيني ساعتين مثلا، لنقول ساعتين هو الحد الأقصى،
0: صح،
2: خلاص بختار لي مكان تاني، أو أنه يكون هو كمان عارف. يعني هي كل الموضوع إدارة التوقعات مسبقا.
0: يا سلام على إدارة التوقعات، الله عليك أبو مصطفى. شكرا لك وتوصل بالسلامة يا صديقي. هلا وسهلا يا حبيبي، حياك الله، هلا وسهلا. من جد يا أخي، طيب لنفترض أني عازم أحد، وش رأيكم؟ كيف بيكون التصرف؟ هل تشوف أنها مقبولة؟ كمان بالمقابل في ناس يقولون يعني في ناس تقعد على على على شيء بسيط، يعني ممكن على صحن حلى أو كوب قهوة يقعد 3-4 ساعات 5 ساعات، يقعد طول اليوم. تهمني آراءكم أكيد مستمعينا. معنا اتصال جديد، صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا.
3: حياك الله
0: أخوي معك. حياك الله، تعرف اسمك؟
3: عبد العزيز معي.
0: هلا وسهلا يا عبد العزيز، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك.
0: تفضل يا عبد العزيز.
3: شوف أنا أشوفها من جانب المطعم أو المكان الكافي اللي يجبرك بوقت.
0: أيوة.
3: إنه مثلاً يقولك ترى لك ساعتين. وأنا أشوف إنه هذا ما يحترم العميل.
0: ما يحترم العميل.
3: إطلاقاً.
0: ليش؟
3: لسبب، العميل جاي عندك، مو أول شيء مو جاي بيجلس ببلاش، بيطلب أو بيقعد أو بيأكل أو أي شيء يسوي، تمام؟ أنت تجبره بوقت معين على إيش؟ يعني لو بتقول لي المكان يعني زحمة أو ما

0: ممكن ممكن ولكن كان المكان فاضي وبالتايم تقول ترى ساعتين وتجبر انت محتاج عملاء يرفعون الكوست حق المطعم والكافي او زي كذا فجاه تبغى تتخلى عن المطعم وتخلى عن الناس فانا اشوف لا زي ما قال الاخ ابو مصطفى فعلا لا اذا كان بعض المطاعم بتسويها لازم قبل اللي يبلغ العميل اللي جاي انه ترى ساعتين وتكون في مرونه في الوقت مو ساعتين ساعتين
1: حلو بس عبد العزيز
0: انا ضدها انا بالمجمل اخ ماجد انا ضد هالتصرفات من المطاعم
1: جميل
0: يعني بعض المطاعم ترى يسويها على اساس يعني اني ترى يلا انت عميل بعدك خمسه جايين سته يعني كنوع من التسويق ولو فعلا لو تطلع انت بتقعد ست ساعات سبع ساعات ما حد دخل عليه بس كنوع من التسويق زي الان بعض المحلات التجاريه او بعض المطاعم يقول لك ترى سولد اوت اليوم والطاولات فاضيه او يحط لك
1: أو محجوز.
0: لاين عند المطعم
1: او محجوز.
0: يحط لك لاين عند المطعم ويقول له عشان بس يقول وش العالم دي كلها في تصف معهم انت وفي النهايه تصير التجربه اقل من عاديه ما تسوى
1: بس بالمقابل عبد العزيز صديقي يعني بالمقابل في ناس تقول لك يا اخي في عالم مثلا تطلب كاس قهوه ولا شيء بسيط ويقعد اربع خمس ساعات يعني لا هو اللي كسبني مثلا وطلب والطلبات ما توقف على الطاوله ولا هو اللي مشى وخلى غيره يقعد
0: انت دامك فتحت المشروع هذا انت ملزم ترحب بالجميع
1: اوكي
0: اي مش ملزم انك تفرض على الناس سياسه محلك ليه ساعتين اذا كنت انت والله تبغى ساعتين خلاص خلي كوب القهوه ب 200 وخلي ساعتين
1: يا سلام
0: انك تحط كوب القهوه بسعر السوق وتجبر الناس على وقت معين انت كذا غير مرحب بالعملاء صدقني العميل اللي بيجيك مره وبتكرر الطريقه هذه معه وتقول هذا ترى ساعتين ومع الباب ما راح يجيك ثاني مره
1: طبعا عبد العزيز ممكن انت لو صارت معك ما تكرر الـ يعني الـ
0: انا لا لا التجربه أنا بالعكس ليش انا اذا حد قال لي زي كذا مثلا ترى ساعتين ولا زي كذا والله ما عاد ارجع له نهائيا انا احترمني انا اساسا انا ما راح اقعد ساعتين بالمجمل ما راح اقعد ساعتين مستحيل اقعد ساعتين في مكان واحد
1: اوكي يا سلام
0: اي بس يعطيك ما احترمني ما مداني
1: يعني تشوف انها مره قله احترام للعميل
0: بالضبط والعميل جايك يعني هو بيقدم لك انت مبلغ سواء طلب 10 ب 20 ب 50 ما لك علاقه فيه العميل بيجي يكسبه مره بيجيك مره مرتين ثلاث بيشوف التعامل بيجي اكثر من مره
1: ممتاز يعطيك العافيه شكرا لك يا عبد العزيز سعيد جدا بهذه المشاركه يسعد صباحك هلا وسهلا حياك الله يعني رأي جميل وفي وجهة نظر نشكر عبد العزيز عليه عبد العزيز يقول إن الموضوع ويعبر عنه بأنه عدم احترام للعميل وأنه أغلبها يعني جانب تسويقي وأنه ممكن يوصل الموضوع أني أنا ما أكرر التجربة هذه ولا عاد أدخل ذا المحل اللي يحدد لي وقت للجلوس والسؤال لك عزيز المستمع وش رايك هل من حق المطعم او المقهى تحديد مده معينه للجلوس على الطاوله يعني جيت تطلب قال لك حياك الله بس ترى الجلوس هنا ساعتين او ساعه سعد اكيد بسماع اراكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الارقام التاليه
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

طيب حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا على أثير العربية FM في 7 الصبح. هل من حق المطعم أو المقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة؟ هذا هو السؤال، أكيد نسعد بسماع آراءكم. وإذا كان في تحديد للمدة أو أنت من الناس اللي تقتنع بفكرة

0: تحديد المدة، كم المدة اللي تشوف أنها معقولة للجلوس بعد الانتهاء من الطلب أو من بعد أخذ الطلب؟ لأن في كثير من الناس يا أخي يعزم برا، يحب أنه يجلس مثلا في اجتماع عمل أو جلسة بين الأصحاب، يعني يحبون يغيرون جو، يروحون مثلا مطعم كافيه. فأنا جاي أساسا هدفي الأساسي الجلوس والاستمتاع ممكن بمشروب، لكن الهدف الأساسي جلوس. هل تشوف أنه من المنطق أنك تحدد لي وقت معين؟ على 011-5-100-100 أكيد أسمع، أسعد بسماع آرائكم، وكذلك على الواتساب على 0566-26-0062. في رأي وصلنا على الواتساب من المهندس أحمد الفقيه، حياك الله أحمد، يسعد صباحك. يقول صباح الخير، نعم يحق للمقهى تنظيم مدة جلوس الرواد خاصة في أوقات الازدحام، بشرط أن تكون السياسة معلنة وواضحة وواضحة وتطبق على الجميع دون تمييز، مع مراعاة حقوق المستهلك وحسن التعامل مع العملاء. يعطيك العافية يا أحمد، شكرا لك. لكن ما قلت لي كم المدة المناسبة اللي تشوف أنه تشوفنا مدة منطقية للجلوس، يعني إذا تم تحديد ذلك. إذن السؤال، هل من حق المطعم أو المقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة؟ وهل سبق وتعرضت لهذا الموقف، أنك أنت مثلا طلبت قهوة وقعدت شوي ساعة ساعتين وجاك الموظف قال لك يعني معليش عندنا حجز أو لازم تمشي؟ يعني بغض النظر عن الأسلوب، ولكن يعني طلب منك المغادرة. اتصال جديد، صباح الخير.
1: صباح الأنوار،
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: صباح العرض والطلب،
0: هلا وسهلا، حياك الله يا رياض، تفضل يا رياض.
1: هذه قاعدة، ولكن الآن صار اللعب على كسر كل القواعد القديمة.
0: طيب رياض، تشوف هل من حق المطعم والمقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة؟
1: تماما، وحتى أنا من حقي إنه أقول أختار هذا المطعم ولا المقهى ولا صالة الاجتماع اللي أنا أحتاجها.
0: حلو.
1: يعني عرض وطلب هي الفكرة.
0: طيب ممتاز، أنت الآن اخترت مثلا هذا المقهى عشان تجتمع، جاك الموظف بعد ساعة أو ساعتين قال لك أستاذي بعد إذنك تفضل في حجز، هل تشوف أنه من المنطقي أو مقبول؟
1: جدا جدا، والله أنا ما شايف فيها أي شيء غير عادي.
0: يعني أنت عادي تشوف أنه عادي؟
1: بالضبط بالضبط. على فكرة في على مستوى العالم في شيرينج أوفيس وفيها نفس هذه الفكرة.
0: طيب كم المدة اللي تشوف أنها مناسبة من بعد الطلب، يعني تحس أنها منطقية أن الواحد يجلس لو كان في تحديد موعد؟
1: والله شوف، هو حسب يعني أنا عندي اجتماع ولا قابل جاي أترفع، يعني أقضي وقت معين
0: بغض النظر، أنا جاي أجلس مثلا.
1: اعتمد زي حالاتي، واحد قاعد.
0: طيب جميل.
1: رخصة الصناعات العسكرية
0: جميل.
1: أقعد يمكن 4 ساعات.
0: طيب جميل، شكرا جزيلا لك يا رياض، يعطيك العافية.

طيب إذا هل من حق المطعم برأيك هل من حق المطعم أو المقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة؟ ولا تشوف إنه العميل لا والله من حقه إنه يقعد زي ما يبي طالما طلب ودفع؟ على 0115100100 أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم. طيب من ضمن الآراء اللي وصلت لنا على الواتساب هذا الأصدقاء يقول أنا مع تحديد مدة للجلوس خصوصاً

0: إذا كان الشخص خلص أكله وجالس ساعة وساعتين بدون أي طلبات إضافية، في النهاية في ناس ثانية تبغى تستفيد من المكان. شكرا لك يا صديقي، يعطيك العافية. وش رأيكم؟ طبعا هذا الرأي ترى متفق معاه زميلنا مخرجنا رامي حمزة، إن في ناس تطلب وتخلص وتقعد ساعة أو ساعتين بس. يعني هذا الموضوع ممكن يشوفون البعض أنه مقبول، أنه يكون في مطعم إذا شخص مثلا جاء للعشاء وتعشى وخلص وجلس ساعة أو ساعتين، ففي بعض الناس يشوفونه مش مقبولة، لكن احنا نتكلم كذلك عن الكافيهات. تخيل انك كنت يعني قاعد تشتغل في هذا المقهى، يعني جيت انت لهذا المقهى عشان عندك شغل تبي تنجزه، او طالب تبي تدرس، هل تشوف انه من المنطقي انك تحدد لي موعد او مدة للجلوس، او مثلا عازم شخص؟ هل تشوف تحديد المدة ممكن يسبب لك إحراج أنت وضيفك؟ إذن السؤال، هل من حق المطعم أو المقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة؟ نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: طيب اتصال جديد، صباح الخير.
2: صباح النور، كيف حالك؟
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: معك احمد ابو سلمان.
0: هلا ابو سلمان، من اي مدينه يا ابو سلمان؟
2: من الرياض يا طويل العمر.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: اشوف انا سمعت الموضوع حق القهوه هذا والمطاعم.
0: ايوه،
2: انا راح اقول لك عن شيء يصير بمقهى بشارع التحليه
0: بدون ذكر اسماء.
2: لا، ما حذكر أسماء.
0: أوكي.
2: أنا منتبه، ما حذكر أسماء.
0: قول.
2: المقهى تروح مثلا تلقى العالم كله حاط الكمبيوترات حقتها وجالسين بالمطعم بالساعات، وياخذ واحد كابتشينو بس، وإذا قام طلع يعني خلص الكابتشينو يترك الجهاز حقه على الطاولة ويطلع برا شوي يجلس ويرجع حاجز الطاولة له. أنا دائما أشوف المنظر هذا صراحة، أساس كذا أقول انه الوقت مطلوب، الا اذا حتطلب كل ساعه او ساعتين اوكي.
0: يا بس سلام. يعني انت ضد للشخص اللي يطلب طلب واحد ويقعد مده طويله؟
2: طبعا.
0: طب ابو سلمان يا اخي، طب انا عازم احد مثلا او عندي شغل وما عندي مكان، بروح كافيه اجلس؟ كثير من الناس يعني اجتماعاتهم تكون في كافيهات.
2: العزيمه ما راح تاخذ اكثر من ساعتين.
0: لا، عندنا شغل نبي ننجزه، يعني مثلا هذا الشخص اللي معه لابتوب مثلا، مع واحد من زملائه يبي يشتغلون على مشروع وغيره، فهم يدورون مكان بيجلسون فيه، فهل تشوف انه من المنطقي؟
2: انا والله ما اشوف معهم اشخاص صراحه، انا اشوف كل واحد ماخذ طاوله وحاط عليها الجهاز ويجلس ممكن لين الظهر. يعني تروح وترجع تتردد عليه تلقى الجهاز محطوط على الطاوله، الشخص مش موجود زي كذا. يعني
0: فأنت مع أنه تحدد مدة؟
2: أي طبعا.
0: طيب كم المدة العادلة اللي تشوف أنها كويسة؟
2: شوف، أنا متأكد، أنا أشوف أتردد على الكافيهات كثير، يعني مستحيل تجلس أكثر من ساعة.
0: والله أبو سلمان، إذا جاك واحد من الشباب سوالي فزينة فتقعدون 3-4 ساعات
2: يعني، بس يطلب فيها، يعني مو مستحيل تاخذ مثلا
0: انت بشرط انها انت بشرط انه يتجدد الطلب.
2: اي طبعا يتجدد الطلب. اوكي، اجلس.
0: جميل، يعطيك العافية يا حبيبنا أحمد، سعيد جدا بهذه المشاركة.
2: الله يحفظك.
0: هلا وسهلا، يسعد صباحك.
2: هذه أول مرة بحياتي أشارك، بس
0: أسعدتنا وشرفتنا. أسعدتنا وشرفتنا يا حبيبي، إن شاء الله ما بآخر مرة. شكرا لك، هلا وسهلا.
2: هلا،
0: حياك الله. والله فعلا في وجهة نظر، يعني أكيد نشكر أحمد.

0: على هذه المشاركة. يقول فعلا في بعض الناس يعني يجي أوكي أنت جاي تنجز عمل ولكن طلبك ما يتجاوز مثلا 10-20 ريال والمدة اللي قاعدها أكثر من 4-5 ساعات، فبالتالي لأنت اللي جددت الطلب ولا أنت اللي مشيت خليت غيرك يعني يستفيد من الطاولة، يعني الناس تدخل تلاقي المحل زحمة. فوجهة نظر، شكرا لك يا أحمد. وش رأيك أنت عزيز المستمع، هل من حق المطعم والمقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة أم أن العميل من حق البقاء كما يشاء طالما أنه دفع الطلب أو طالما أنه طلب ودفع قيمة الطلب؟ وكم المدة اللي تشوفها معقولة للجلوس بعد الانتهاء من الطلب؟ زي ما قال أحمد في ناس يقعدون 4-5 ساعات وهو ما طلب إلا قهوة. نسعد أكيد بمشاركاتكم على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: طيب اتصال جديد، صباح الخير.
2: هلا مرحبا.
0: هلا وسهلا، يسعد صباحك، حياك الله.
2: الله يحييك.
0: مين معانا؟
2: عندي ملاحظة بالنسبة إلى عندك ضيف، يعني ما يكون في بيتك يكون أفضل يعني عشان
0: طيب
2: راحتكم ولا يكون في إحراج.
0: بس تعرفني باسمك؟
2: يعني ملاحظتي يعني.
0: بس تعرفني باسمك لو تكرمت.
2: محمد الشمري.
0: حياك الله يا محمد، من أي مدينة يا محمد؟
2: أنا والله من الرياض.
0: هلا وسهلا. محمد أنت تقول في البيت أفضل.
2: أكيد إذا عندك ضيف أفضل لك في البيت.
0: طيب في ناس تقول لك يعني عندي ظرف مثلا أو البيت قاعد يتجدد أو الأهل عندي مسوين عزيمة.
2: هذا شيء ثاني، هذا
0: أي.
2: ما ما ما ما يكون معمم يعني.
0: طيب وش رأيك أنت إذا صار
2: نادرة يعني؟
0: يعني أنت مع تحديد مدة؟
2: أكيد أنه يستفيد صاحب المقهى.
0: طيب كم المدة اللي تشوف أنها كويسة يعني مرضية للأطراف كلها؟
2: ساعتين أتوقع أنها كويسة.
0: يا سلام عليك، شكرا لك يا صديقي محمد. أنا سعيد جدا بهذه المشاركة، أتمنى لك صباح سعيد. هلا وسهلا، حياك الله. طيب محمد يشوف أنه ساعتين، ومع فكرة أنك تحدد موعد أو يكون في موعد محدد يعني للخروج أو ترك الطاولة. اتصال جديد، صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا،
3: كيف حالك؟
0: حياك الله أخوك من غير استاذ، تعرف باسمك؟
3: خير الله يبارك. وكمالك ماجد العتيبي.
0: ماجد
3: العتيبي،
0: حياك الله يا سيمي. هلا وسهلا، من أي مدينة؟
3: من الرياض. طبعا
0: هلا وسهلا يا ماجد، قول لي يا ماجد ايش رايك؟
3: والله في الرياض انا معه بشدة.
0: في الرياض انت معه بشدة؟ والله بتزعل الناس كثير يا ماجد.
3: لا لانه قاعدين نشوف ظاهرة اللاينات كثير. طبعا في كافي في مطعم. فانت تخيل يعني طالع ومشوار وزحمة، ولما توصل تلقى لاين قدامك بعد تنتظر. يعني شوفها مو كويس،
0: تشوف انها صعبه. طب هذه مقبوله؟ مقبوله ماجد، يعني ممكن احد يسمعنا يقول طيب مقبوله في المطاعم، لكن يا اخي كافي، احنا نبي نجلس نبي نسولف مثلا.
3: ممكن حتى يعني المطاعم بعضها تنسق او تحجز عن طريق التطبيقات هذه حقت حجز الطاوله او شيء. بس الكافي صح يعني تجي وتشوف لاين، يعني معليش ولو ان بعضهم بيزعم ترى كلها كافي بحالها يعني. بقعد امسك لاين او انتظر او
0: بس تكون جودته عاليه عشان كذا. اقول تكون جودته عاليه او شيء لذيذ عشان كذا مطلوب يعني.
3: ما اختلفنا بس انه ما في اصناف كثيره يعني. انا بالاخير جايبه قهوه وبدردش مع صاحبي او خويي كم كلمه وبمشي، ما بدق عنك يعني ساعتين او ثلاث.
0: طب وش رايك في اللي يحدد مثلا موعد يعني؟

0: أول ما تجلس يقول لك والله أستاذ ماجد مثلا ترى الجلوس هنا ساعة،
1: معه
0: هل يزعجك
1: ما
0: هذا
1: أحب
0: الشيء؟
1: أنتظر. أي أنا معه في الشيء ذا، مثل ما أنا ما أحب أنتظر، في أكيد ناس ما تحب تنتظر يعني.
0: جميل، يعني أنت معه بقوة،
1: كويسة يعني.
0: ممتاز، يعطيك العافية يا ماجد، والله بتزعل الناس كثير يا ماجد. شكرا لك، أهلا وسهلا، صباحك سعيد، حياك الله. طيب ماجد معه وبقوة، نشوف اتصال آخر. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: هلا وسهلا. عليكم السلام. تعرف اسمك؟
2: معك عمرو من الرياض.
0: عمرو، حياك الله يا عمرو.
2: الله يسلمك.
0: هلا وسهلا.
2: هلا وغلا.
0: تعطيني رأيك يا عمرو. عمرو بس أول شيء تقفل الشباك ولا شوف.
2: دقيقة بس.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: الصوت واضح كذا؟
0: كذا ممتاز. كأنك عندي هنا في الاستوديو، حياك الله.
2: شموس الرياض تخليك تسلط مكيف وترفع المروحة.
0: ما شاء الله هذا مكيف. أنا قلت راكب سيارة كشف ولا شيء. طيب عمرو، أعطيني رأيك في الموضوع، هل أنت مع تحديد يعني مدة معينة للجلوس؟
2: والله شوف، أنا أحترم آراء الإخوان اللي شاركوا كلهم طبعا.
0: أيوه.
2: وكل واحد له وجهة نظر تعتبر.
0: أكيد.
2: لكن المقاهي افترض انها ستايلات او انواع.
0: حلو.
2: في مقاهي يا طول العمر هي حقه الاستجمام والراحه وقضاء اوقات طويله، ودائما تكون كراسيها كراسي مريحه وكراسي استرخاء، اصلا هو يبغاك تجلس بالفترات الطويله. وعاده نوع هذا من المقاهي يكون فيه جلسات كثير، يعني ما هو مضطر، ممكن يكون حتى دورين او اكثر، ما هو مضطر انه يقول لك اصلا امشي، هو بالعكس يبغاك تكون زبون دائم، ويبغاك تكون واجهه للمحل، المحل هذا مطلوب ومرغوب وفي ناس دائما تتردد عليه.
0: يا سلام.
2: وفي ستايل اخر من المحلات او المقاهي اللي هو المقاهي اللي كراسيه تكون ما هي مريحه ومتقاربه جدا، الى درجه انه ممكن ما يكون في خصوصيه، تكون سالفه يسمعونها اللي في المقهى كله. هذا النوع من المقاهي هو المقهى اللي ايش، خذ قهوه واقضي، اصلا انت نفسك ما تقدر تقضي اكثر من يعني ساعه او 45 دقيقه حتى تضطر تمشي من نفسك. يعني في بعض الدول بعض المقاهي اصلا الكراسي ما في كراسي، تكون طاولات فقط.
0: يعني تكون قاسيه اكثر.
2: يعني
0: تكون قاسيه
2: قهوه على الطاوله، او بامكانك حتى تاخذ، بس إذا تبغى تقهوى الطاولة تقهوى على الطاولة ترى وأنت واقف، يعني ما في جلوس.
0: طب وش رأيك في تحديد يعني مدة؟
2: صراحة أنا أشوف إن ما هي طريقة حلوة لاستقبال الزبون، يعني أنا في بعض المقاهي اللي رحت لها كانت كذا مضغوطة، فيها ناس كثير وكذا، وقال لي معليش ترى يعني معك 45 دقيقة.
0: أقل من ساعة حتى.
2: 45 دقيقة ما عندي صاحبي لأن انتظره يجي. شكرا. تركتنا المقهى مباشرة يوم قال لي إنه في وقت. لا أنا بالعكس، أنا ضد تحديد الوقت. لكن هو ستايل المقهى هو اللي يحدد هل هو للجلوس فترات طويلة أو للجلوس يعني فترات محدودة. يعني انا
0: اشوف انها
2: تحترم، وجهة نظر تحترم، بس
0: عمر بالمجمل يعني اوكي، هذا يعني في احد الاصدقاء قال انها مقبوله في المطاعم لكن في الكافيهات شوي صعبه. هل انت مع فكره التحديد بصرف النظر وش نوع الكافي؟
2: انا ضد في مده التحديد صراحه،
0: ضد
2: سواء كان اي كان نوع المقهى.
0: جميل، يعطيك العافية يا عمرو، سعيد جدا بهذا المشارك. هلا وسهلا، يسعد صباحك، حياك الله. طيب وش رأيك أنت عزيز المستمع، هل من حق المطعم أو المقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة؟ زي ما قال عمرو، خذ قهوة توه جالس، أو كان بياخذ قهوة توه جالس، جال الموظف قال له ترى قدامك 45 دقيقة. هل أنت مع مثل هذا التصرف، يعني تحديد موعد أو مدة للجلوس؟ كل اللي حاب يشارك معنا أكيد أسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم على الأرقام التالية.

0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: أنا صراحة ودي في هذا الموضوع، طبعا موضوعنا أذكركم فيه مستمعين الكرام، هل من حق المطعم والمقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة؟ أنا ودي كذلك أسمع آراء السيدات. تخيلوا كذا اتفقتي أنت وصديقاتك تروحون كافي معين بتجتمعون، فاجأتوا أنه في مدة محددة، هل تشوفون أنه منطقي ولا لا؟ طيب اتصال جديد. صباح الخير.
3: الو.
2: هلا وسهلا.
3: الو.
2: حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله. الله يعافيك. هلا وسهلا، تعرفني باسمك؟
3: هلا وسهلا، عبد الله من الدمام.
2: حياك الله يا عبد الله. هلا وسهلا، تفضل يا عبد الله.
3: اخوي ماجد، الموضوع الحقيقه يعني اجتماعي اكثر من انه تجاري، لانه كثير الان من الاجتماعات او يعني الطلعات الان كافيات، وانت تعرف الان انتشار المناطق هذه الكافيات.
2: صحيح.
3: بعض الكافيات الان اخوي ماجد تعرف انه الوقت محدد احيانا لوجود بعض مثلا المباريات، انت عارف الشيء هذا، يعني بعض الكافيات فيها مباريات، فيكون اساسا الوقت محدد بوقت المباراة.
2: نعم.
3: عادة. لكن عندنا مشكلة ثانية الآن أخ ماجد، اللي هي تحديد مبالغ للمباريات. هذه الإشكالية اللي نواجهها، يواجهونها كثير من الشباب وكثير من يعني النشأ الآن. بعض الكافيات حقيقة يعني يلزمون مثلا الزبون أو العميل بليمت معين بالطلبات على أساس حضور المباراة.
2: اي فهمتك.
3: مع كاس العالم الان،
2: يعني اذا كانت مثلا المباراه الساعه 9 مثلا وانت موجود من الساعه 7، يقول لك ترى بعد 9 مثلا مينيمم تشارج ما يقل عن 200 ريال.
3: احسنت. صحيح،
2: هذا اللي تقصده. اوكي.
3: وهذه باعتقاد هي اللي تخلي بعض الاشخاص يعني يجلس وقت اكثر واطول، رغم انه ما عنده اي طلبات، لانه عارف انه فيه المينيمم تشارج وراح يدفع المبلغ هذا.
2: يعني انا كذا دافع يعني.
3: بالنسبه للمطاعم اخ ماجد، بدي اطول عليك بعد. بالنسبه للمطاعم انا باعتقادي انه فترات الذروه اللي هي الفترات مثلا الغداء او العشاء لازم تحدد. اما الفترات المفتوحه مثلا ما بعد مثلا فتره الغداء، اذا مثلا العصر او بعد العصر، اعتقد انها الموضوع متاح. لكن فترات الغداء اللي احيانا تكون وقت محدد،
2: ايوه،
3: اعتقد انه لازم يكون فيها تايم ليميت يعني.
2: طيب وبالنسبه للكافيهات، سواء كان في دفع مسبق او هل انت معاه تحديد مده؟
3: والله بعض الكافيهات احنا عندنا بالشرقيه بدات تتخذ المنحه هذا، يعني انه الكافي مثلا ليميت معين، تايم لاين معين وانتهى، خاصه في الكافيهات اللي تكون مثلا ما حواليها كافيهات كثيره، فاهم قصدي؟ يعني ما في مش منطقه كافيهات الان، المناطق كافيهات تصير يجي مثلا 10 15 كافي في لاين واحد او في افينيوز واحد، وهذا ممكن يخدم العملاء.
2: جميل. يعطيك العافيه ابو عابد، سعيد جدا بهذه المشاركه. وصباحك سعيد. اهلا وسهلا، حياك الله. اهلا. اتصال اخر. صباح الخير. اهلا وسهلا، سعد صباحك. يا صباح الخير. طيب إذن سؤالنا يا أصدقاء، طبعا تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج سبعة الصبح، لازلنا متواصلين معاكم. وسؤالنا يقول، هل من حق المطعم والمقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة، ولا تشوف أنه من حق العميل البقاء كما يشاء طالما طلب ودفع مقابل الخدمة؟

على 0115 100 100 أكيد نسعد بسماع آراكم ومشاركاتكم. وكذلك على الواتساب على الرقم 0566 26

0: الله صباح الانوار.
1: عامل ايه اخبارك؟
0: خير الله يحفظك. هلا وسهلا، مين معانا؟
1: طبعا انا محمود معك. محمود
0: حياك
1: سيد.
0: الله يا محمود، هلا وسهلا.
1: انا بحييك جدا والله على الموضوع الشيق ده كالعاده.
0: تسلم
1: يعني.
0: يا حبيبي.
1: فانا صراحه كنت عايز اشارك في الموضوع.
0: حياك الله، تفضل.
1: طبعا الموضوع ده انا من زمان والله فكرت فيه كتير جدا. احيانا تلاقي في واحد مثلا بيروح كافيه،
0: أيوة،
1: يقعد مثلا ساعتين ويشرب مثلا مشروب عادي جدا ممكن يكون تكلفته قليله، وواحد ممكن يروح مثلا ساعه ويشرب مشروبين ويكون اموره تمام وبالنسبه له عادي. فبتلاقي الشخص اللي هو شرب مشروبين بالمعنى التجاري هو تحمل فاتوره الشخص الثاني، لان هو الكافيهات حاليا بسبب الموضوع ده فبتعمل تسعيره معينه للمشروبات بحيث ان هي تغطي على كل الاحتمالات. فانا شايف انا مثلا انا واحد مثلا انا عاوز اروح اشرب شاي، انا بحب مثلا الشاي.
0: حلو.
1: طبعا انت عارف ان هو ارخص شيء. فانا رايح دلوقتي اشرب شاي ونفسي اقعد ساعتين وعايز حل وسط. طب ايه الحل الوسط؟ الحل الوسط ان انت تدفعني، بس طبعا بقيمه يعني بقيمه كويسه ومرضيه، تدفعني مثلا قيمه ايجار ساعه وليكن مثلا الساعه 7 ريال مثلا 5 ريال في الساعه، وابقى انا عارف وانا قاعد ان انا كده العداد بيعد 5 10 15 20 كل ساعه، وبشرط ان انت برضو تعمل تسعيره مرضيه لكل الناس. فانا شايف انه كده كل الناس اللي هتبقى موجوده هتتحمل بشكل مساوي الارباح، بنقدر نقول الارباح اللي هتدخل للمكان. فده وجهه نظري يعني.
0: اكيد وتحترم، جميله يعني. يعني انت تشوف انه مثلا تاخذ مني مقابل الجلوس، هذا اللي
1: نعم
0: تقصد؟
1: نعم، بس مقابل بعقل، مش متشارج.
0: طب كم المقابل اللي بعقل؟ يعني انت من جمهور الشاهي مثلا،
1: بلس طبعا ثمن المشروب، وبكده انت تقدر تعمل ثمن المشروب بشكل برضو عاقل شويه، بحيث انه كله يبقى عارف ان انا اروح اشرب مشروب خلاص بسعر كويس، ومقابل ده ان انا اعد بالساعه، بحيث انه معلش مع احترامي ما ينفعش انت تروح تقعد لي 4 ساعات فعلا وتشغل المكان وتضيع فرص على ناس بتبقى جايه عايزه تقعد مع عائلتها وتقعد لي عشان خاطر تشرب لي مشروب واحد. ده بالعقل يعني. لا يعني في مثل بيقول لك يعني يا بخت من زاره خفت صراحه يعني.
0: هذا لما يروح زياره البيت احد، لكن انا جاي، في ناس تقول لك انا جاي بفلوسي، يعني جاي اقعد واستمتع.
1: يعني انت تشتري المكان بال 15 ريال بتاعتك، ما برضه الناس، في ناس عندهم رواتب وفي ناس عندهم ايجار.
0: صح صح
1: يعني صراحه والله انا مش شغال في الكافيه ولا حاجه، بس انا بقول لك انا لما بروح اقعد عند في كافيه بقعد احسبها واقول لا الواحد لازم يكون مؤدب، لا اقعد ساعه خلاص. انت انا مشكله ان انا بروح انا ما بحبش صراحه الكافيه، المشروبات اللي هي زي الكافيه واللاتيه والحاجات دي ماليش في الكلام ده. انا بحب الشاي، انا الصعيدي بحب الشاي.
0: انا مؤكرم يا حبيبي،
1: بحس انه صاحب الكافيه بيبقى متضايق مني عايز يقول لي ها هو انت راعي الشاي اللي بتيجي تقعد لي؟ مش فبقول بنفسي لا ده انا اقعد لك ساعه وهمشي، ما تخافش مش طول عليك. حتى يمكن نص ساعه والله. احيانا اشرب 2 شاي عشان خاطر اريح،
0: عشان الوقت. ايوه
1: عشان قاعد افضل معاك اشرب شاي لحد ما نخلص على الشاي اللي عندي.
0: فانت تشوف ان مساله تحديد الوقت هذه مزعجه بالنسبه لك؟
1: لا عيب، ما ينفعش ان انا اروح في الكافيه وحد يقول لي انت قدامك ساعتين وتمشي. لا عيب. ولكن انا من نفسي عاوز حل، انا عاوز حل مرضي للجميع. الحل لا يبقى النظام كده، يبقى مثلا جاي من وزاره التجاره انه خلاص يعملوا تسعيره انه الدخول بمثلا بكذا
0: او قيمه الجلوس مثلا الساعه دي.
1: ومعلش اخر حاجه عشان ما اطولش عليك، تعالى نتخيل كده مثلا ان كل الناس طبعا انت عارف الناس أذواق، الناس يعني مختلفين، في واحد يروح يطول في واحد ما يطولش. تخيل كده ان كافيه كل الناس اللي بترتادوا كل الناس اللي بتروحوا من نوعيه ان هم بيقعدوا بال4 ساعات، خلاص الكافيه ده هيقفل ثاني يوم، ما يبقاش فيه اي ايرادات.
0: حلو جميل.
1: بس يعني
0: يعطيك العافيه يا صديقي، شكرا لك يا محمود.
1: اهلا
0: وسهلا، حياك الله.
1: الله يكرمك. صباح الخير ورد.
0: حياك الله، صباحك اجمل يا حبيبي. سلام.
1: السلام عليكم.
0: طيب اتصال اخر. صباح الخير.
2: صباح النور يا ماجد.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: العربيه بخير.
0: هلا وسهلا باسل، حياك الله.
2: ان شاء الله 5 نجوم يا ماجد.
0: اهلا وسهلا، يعطيك العافيه.
2: الله
0: يعافيك. اقول لنا
2: عيوني،
0: برايك هل من حق المطعم والمقهى تحديد مده معينه للجلوس على الطاوله؟ وش رايك؟
2: هو من حقه صح، لكن بانه لازم يحسب الوضع المناسب اللي طالبه الشخص.

0: يعني
1: في
0: هذه
1: واحد
0: اشرحها
1: مثلا
0: لي.
1: زي اللي طالب مشروب وزي طالب الاكل. يعني انا لما اكل ما اكل بسرعه، اكل على مهلي
0: حلو
1: طبيعتي كذا. في ناس خلص الصحن في دقائق، فهو خلاص انت خلصت اكلك.
0: طيب هذا بالنسبه للمطعم، لكن الكافي
1: لا، الكافي ما يعني حتى ساعتين انا اشوفها كثيره. وايش بيشرب
0: يا اخي؟ يمكن
1: اذا اخذ كاسه مثلا كافي واحد،
0: لا يمكن بيسولف معها صديقه، شيء عنده اجتماع جلسه.
1: ما
0: لقيت يعني
1: في الكافي الاجتماع هذا
0: نص العالم تجتمع في الكافيهات يا باسل. الناس الذاكرة الآن في الكافيهات.
1: مشاعل موجودة، أنا ما أدري وكيفك يا مشاعل. صباح الخير.
0: مشاعل نتمنى لها أكيد السلامة، وفي إجازة إن شاء الله وترجع بالسلامة.
1: شوف، المشروبات لها وقت معين، ما تقدر يعني تجلس وتجتمع. بإمكانك إنك خلصت المشروبات الأولى تطلب مشروبات ثانية.
0: أيوة.
1: مدام إذا كان الاجتماع أطول. لكن تجلس على مشروب واحد هذا فيه ظلم للكافيه أو المكان، لأنه هو كمان مصدر رزقه هالطاولة هذه.
0: ممتاز.
1: كل ما جاء الناس عليها أكثر كل ما استفاد.
0: جميل، يعطيك العافية يا صديقي.
1: الوقت مناسب للي ما عنده إحساس بالكافيه نفسه أو صاحب الكافيه.
0: حلو، وجهة نظر جميلة، شكرا لك يا صديقي، حياك الله.
1: أهلا وسهلا.

طيب إذن هذا هو سؤالنا، هل من حق المطعم والمقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة؟ برأيك أكيد يا صديقي. طبعا أنا كان يهمني كذلك رأي السيدات في وجهة نظر وصلتنا من صديقتنا منى على الواتساب، تقول صباح الخير، من وجهة نظري الوقت المحسوب في الكافي طبيعي جدا وأفضله، لأن في ناس تطول وغيرهم ما يلقى مكان بسبب الزحمة. في النهاية تلاقيه طول اليوم على مشروب واحد. جميل جدا، يعطيك العافية. ايش رايك انت عزيزي المستمع، هل من حق المطعم او المقهى تحديد مدة معينة للجلوس على الطاولة؟ في راي اخر من محمد، وش يقول؟ يقول بالعكس، انا اذا دفعت قيمة الطلب من حقي اجلس براحتي طالما اني ملتزم بالنظام وما ازعجت احد. إذن خالد يقول ترى كثير من الأحيان أروح للمقهى مو عشان أشرب قهوة بس، لا يقول عشان أقرأ وأشتغل وأمشي، لذلك أنا ما أتفق مع فكرة تحديد الوقت بشكل صارم. في رأيي كذلك من أحد الأصدقاء لكن للأسف ما ذكر اسمه، يقول إذا كان المطعم أو الكافي فاضي أشوف من حق العميل يجلس، أما إذا في طاولات محدودة فالمنشأة من حقها تنظم الموضوع خصوصا أيام الويكند.

واحد من الأصدقاء أحمد يقول للأمانة وبصراحة وبمنتهى الإنصاف يقول أنا مع تحديد الوقت في المقاهي، لأن كثير من الناس حولتها لمكاتب اجتماعات. جميل، شكرا لك يا أحمد، يعطيك العافية.

طيب تقريبا آخر اتصال معانا في هذه الحلقة. صباح الخير. يا هلا وسهلا، صباح الخير.

0: طب للأسف ما حالفها الحظ. طيب إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام. أنا أتشكر كل الأصدقاء اللي شاركوني في هذه الحلقة سواء من خلال الاتصال أو من خلال رسائل الواتساب، يعطيكم ألف عافية. وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح. لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل. من التقديم كنت معكم أنا أخوكم ماجد الثبيتي، وأتمنى أكيد السلامة، ونقولها إن شاء الله عودا حميدا وترجع إن شاء الله بالسلامة للزميلة مشاعل الكويليت، وكذلك كل الشكر من الزميلة لمياء محمد من الإعداد والتنسيق والإخراج، كان لرامي حمزة. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
1: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
8: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، وهذا يمكن غير يختلف.
7: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
9: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
10: نعم، مطلب في بيئة العمل
11: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
12: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
7: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
13: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
14: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
15: الناس يعزمون في الجروبات.
7: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
16: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
17: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
18: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
19: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
18: أكبر شبكة من المراسلين.
20: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين وإدارة.
18: وأفضل باقة من المختصين.
21: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
18: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
22: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر

بكم مشاهدينا إلى أولى برامج الأسواق العربية لهذا اليوم من على شاشة العربية بزنس. أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. سعر برنت يسجل أكبر قفزة يومية منذ مايو 2020 مع عودة الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. صادرات الصين إلى أمريكا ترتفع ب 14% في يونيو ووارداتها النفطية عند أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2016. استقرار الدولار مع ترقب أرقام التضخم الأمريكي ونتائج البنوك الكبرى اليوم. ونسبة المراهنات على رفع الفائدة في يوليو ترتفع إلى 50% بعد ترجيح أحد أعضاء الفيدرالي تحركاً في الأجل القريب لكبح التضخم.

أهلا بكم مشاهدينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ فورا اتخاذ إجراءات لحماية مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن ستتقاضى ما يعادل من 20% من قيمة الشحنات العابرة للمضيق مقابل توفير الحماية الأمنية لها. في سياق متصل، أعلن ترامب إعادة فرض الحصار على إيران في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في الموقف الأمريكي تجاه طهران بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية. إذن بالنسبة لأسواق الطاقة، للأسواق العالمية، لأسواق المنطقة، عدنا إلى نقطة الصفر عمليا بإعادة وضع هذا الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. حديث الولايات المتحدة الأمريكية وحديث ترامب بأنه يريد أن يفرض 20% مقابل حماية السفن، سفن الشحن التي تعبر مضيق هرمز، كل هذا بالإضافة إلى الضربات العسكرية المتبادلة التي نشهدها بين أمريكا وإيران واستهدافات إيران في المنطقة، كل ذلك يعيد برنت إلى مستويات قريبة من 85 دولار. إذا أردنا أن نحدد حجم علاوة المخاطر الجيوسياسية اليوم الموجودة في أسواق النفط، نتذكر بأنه قبل أن نعود إلى هذا التصعيد كانت برنت عند مستويات 72 أو 71 دولار، وبالتالي الفرق ما بين 71 دولار لل 84 دولار هذا هو علاوة المخاطر الجيوسياسية، وعلاوة أن المستثمر اليوم لم يعد يعرف ماذا يحدث في مضيق هرمز، ما الذي من الممكن أن يحدث مستقبلا، وما هو مصير شحنات النفط والغاز التي تريد مغادرة هذا المضيق. هذه هي المشكلة الأساسية اليوم، هي التي تتمثل في أن هذا الرقم هو عبارة عن ضغوط تضخمية أيضا، وهذا ما تسبب في أن السوق في أمريكا أصبح يسعر بأنه من الممكن في اجتماع يوليو، اجتماع هذا الشهر، أن يقوم الفيدرالي بنسبة 50% كاحتمالية بأن يقوم برفع معدلات الفائدة. المشكلة اليوم بأنه ليس فقط بهذا الرقم، ولكن أسعار المواد البتروكيماوية عم تتداول حتى على أسعار أعلى من هذه الأسعار، والسبب أنه لدينا طلب مرتفع على مش المواد البتروكيماوية، على المنتجات المكررة للنفط، بالوقت الذي لدينا قامت فيه روسيا بوضع إكسبورت بان، يعني منعت تصدير المنتجات المكررة من النفط، بالوقت الذي لدينا فيه طلب مرتفع، وهذا أيضا يخلق المزيد من الضغوط التضخمية. دعونا نلقي نظرة على ما يحدث أيضا بالنسبة للدولار الأمريكي. الناريتيف بالنسبة للإسكاليشن تريد في كل مرة تتعلق بقوة للدولار الأمريكي، ولكن اليوم يضاف عامل آخر إلى حد كبير بالنسبة للدولار الأمريكي، وهو عامل رفع معدلات الفائدة. السوق كانت سابقا تتحدث بأن الرفع في أمريكا قد يبدأ مع نهاية هذا العام، الآن الحديث بأنه قد يبدأ من اجتماع يوليو. نعم الاحتمالية فقط 50%، ولكن لم تكن هذه الاحتمالية حتى واردة قبل حتى أن نسمع من أحد أعضاء الفيدرالي بأن الفيدرالي من الممكن أن يتحرك في وقت قريب. هذا كله يؤثر سلبا على الذهب. في كل مرة كنا نشهد تصعيد في المخاطر الجيوسياسية، قوة أكبر للدولار الأمريكي، مخاوف من ضغوط

تضخمية أكبر، هذا كان يضغط على الذهب. الذهب اليوم مستقر ولكنه بالقرب من مستويات نفسية هامة هي $4,000. علينا أن نتذكر بأنه اليوم لدينا أرقام التضخم الأمريكية، والمشكلة أنها حتى لو هذه الأرقام جاءت عند التوقعات لا تزال بعيدة عن مستهدف 2% من قبل الفيدرالي، ستكون أعلى من هذه المستهدفات بفارق كبير. وبالتالي هذا يضع تساؤل بأنه لماذا لم يبدأ الفيدرالي عمليا برفع معدلات الفائدة؟ هل اليوم الفيدرالي أصبح behind the curve؟ لأنه عندما ننظر لعوائد السندات الأمريكية لدينا هذا التسعير، عندما تتحرك عوائد السندات لأجل عامين عند 4.30 تقريبا 4.3% في الوقت اللي معدلات الفائدة هي ما بين 3.5 ل 3.7%، سوق السندات يسعر بأنه الفيدرالي أصبح behind the curve، يعني أصبح التضخم أسرع من تحركات الفيدرالي. خلينا نذهب أيضا لما يحدث اليوم في افتتاحية القسط الأول من المؤشرات الخليجية. وطبعا بالنسبة للأسواق الخليجية المعضلة أكبر، وتحديدا بالنسبة للاقتصادات التي لا تملك ممر للتصدير سوى عبر مضيق هرمز. اليوم كان هناك تقارير من فاينانشال تايمز أشارت إلى أن دبي بورتس تدرس بأن تقوم بعمل ميناء جديد بعيد عن جبل علي، بعيد عن مضيق هرمز، وذلك حتى تضمن حرية الملاحة بغض النظر عما يحدث في مضيق هرمز. وهو هذا كان إلى حد كبير الحديث الذي كنا دائما نتكلم عنه في الفترة الماضية، بأنه لم يعد أحد يعني يثق في أمان المرور عبر مضيق هرمز، لأنه من الممكن في أي لحظة أن يكون لدينا توترات تعود وتضغط على هذا المضيق، وبالتالي تعود وتهدد الملاحة بالنسبة لهذه الدول في المنطقة. على العموم المؤشرات الكويتية مستقرة في بداية جلسة هذا اليوم. السبب في ذلك إلى أنه يبدو أن السوق إلى حد كبير سعر كل ما يحدث في المنطقة. من هي الأسهم التي تضغط في بداية التداول في سوق دبي؟ أعمار العقارية، أعمار للتطوير. خلينا نروح لسوق أبو ظبي بشكل سريع أيضا كذلك الأمر. عم نشوف أيضا ثلاثية أدنوك أو ثنائية أدنوك الآن هي التي تضغط كذلك الأمر بالنسبة للدار العقارية. وبالكويت الوضع مختلف لأنه الأسهم المصرفية عم تعطي نوع من الاستقرار بالنسبة للمؤشرات.

0: حول ما يحدث اليوم في الأسواق ينضم إلينا مباشرة من مسقط أشرف جرار، وسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول لدى المتحدة للأوراق المالية. سيد أشرف، أهلا ومرحبا بك معنا. أود أولا أن أسمع رأيك في التصعيد المستمر الذي نشهده في مضيق هرمز، الانتهاكات المستمرة لإيران في مضيق هرمز وأيضا في دول المنطقة، وما الذي تعنيه بالنسبة للمستثمر في هذه الأسواق، في أسواقنا الأسواق الخليجية؟
1: صباح الخير مي، شكرا على الاستضافة. أكيد هذا بيخلق برضو توتر في الأسواق. عم نشوف صار عندنا حالة من التخبط في ما بين المستثمرين، خاصة أنه سبق ذلك ارتفاعات في أسعار النفط، كان هنالك عندنا ضبابية في الأفق بما يخص الهدنة اللي كانت على عتبات هذه التوترات. ولكن احنا عم نلاحظ انه المستثمرين رجعوا لنفس النفسيه، عندهم بيوعات على الاسواق اللي كانت متاثره في بدايه التوترات مثل سوق دبي، ابو ظبي، شفنا بعض البيوعات على في السوق السعودي، ولكن السوق السعودي بالميزه تبعته التنوع الاقتصادي وعدد الشركات عم بعطي نوعا ما استقرار للمؤشر. ولكن عدنا للنفسيه والتخبط في الاسواق وعدم اليقين وعدم اتخاذ اتجاهات مع صدور النتائج او بدايه موسم النتائج.
0: انا هيدا ما اريد ان اسالك عنه سيد اشرف، بانه كل هذا يحدث في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمر ان يسمع

0: مع نتائج الشركات عن الربع الثاني، هذا الربع الذي حمل التأثير الفعلي للحرب سواء على أسواق الطاقة سواء على وضع مضيق هرمز والصادرات والواردات، فما الذي تتوقعه من تفاعل المستثمر مع النتائج؟ من هي القطاعات التي ترى بأنها ستكون الأكثر تعرضا للضغط من ناحية أرباحها بسبب هذه الحرب؟
1: تمام. هلا مي، هلا بخصوص النتائج، احنا شفنا المستثمرين كانوا في انتظار لنتائج الربع الثاني لتقييم حجم التوترات على نتائج الشركات. هلا احنا راح نرد نجدد هذا الشيء مره اخرى ونشوف المستثمر راح يكون في عنده تأني، راح يقرا معظم النتائج وما حدث فيها خلال الربع الثاني مع التوترات أي القطاعات اللي استفادت وأي القطاعات اللي تضررت، ويعطيها قيمة مستقبلية خلينا نحكي هلا أبعدها لعام 2027. هذا العام واضح أنه التوترات والتصعيد راح يكون موجود، راح يكون الأثر عليه لنهاية العام خلال الربع الرابع. بدنا نشوف إحنا قطاع النفطي إيش راح يكون الأثر خلال الفترة الماضية عليه، هل كان في هناك للإنتاج كان في تصدير، هل كان المستهلكين عندهم طلب، هل كان المضيق إغلاقه ضاغط على هذا القطاع اللي هو قطاع حساس عندنا في دول المنطقة. القطاعات اللي راح تتأثر أكيد القطاعات الخدمية، القطاع العقاري في الإمارات بشكل عام لأنه عم بغلق أو عم بخفض من شهية المستثمرين. القطاعات المستفيدة إذا ما كانت النتائج جيدة للقطاع البتروكيماويات نتوقع أنه يكون في عليها حركة، على قطاع الطاقة مثل أرامكو والشركات الأخرى من الممكن أن يعود عليها، قطاع البنكي لا يزال قوي، قطاع عم بيستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة أو في حال رفع أسعار فائدة مثل ما تفضلت بالتقرير من الممكن أن يكون في رفع فائدة خلال الفترة القادمة.
0: أنا أود فقط أن أشير أشرف لأن سوق دبي الآن يتراجع بأكثر من نقطة مئوية واحدة، يعني كنت لأتوقع هذا الأداء ربما في بداية هذا الأسبوع في جلسة أمس، ولكن لماذا يستمر مؤشر سوق دبي أو أبوظبي بالتراجع وكأننا حتى الآن لم نصل إلى القاع بما يتعلق بتسعير هذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية؟ بالنسبة لأسواق أخرى في المنطقة يبدو وكأنها سعرت هذا الملف وبالتالي وصلت للقاع والآن بدأت بنوع من الاستقرار، لماذا لا يحدث ذلك بالنسبة لسوق دبي؟
1: احنا ما ننسى سوق دبي مي وابو ظبي كان في عندهم خسائر فادحة خلال منتصف التوترات، قاربنا على 16-17% اتوقع سوق دبي، سوق ابو ظبي 12 ما بين 10-12%، فاحنا الارتدادة واغلاق كل هذه الخسائر احنا بنعتبرها لبعض المستثمرين ارباح، خاصة لما شفنا إعمار ارتدت من تقريبا من 11 ومع التوزيعات. فإحنا هذا الجاب ما بين إغلاق الخسائر اللي كانت منذ بداية التوترات وشطبها، هذا كلياته كان أرباح لكثير من المستثمرين عم بيحاولوا إنهم مرة أخرى إلقاء ما عندهم من الأسهم أملا في إنهم يردوا يشتروا على مستويات أقل من ذلك، خاصة إنه شفنا أكثر الأسواق اللي
0: طب خليني أسألك، يعني هل هيدا بيعني أشرف إنه بالنسبة للأسهم قيادية مثل إعمار العقارية إعمار للتطوير ممكن إنه نشوف قيعان جديدة حتى بعد إعلان النتائج؟ هلا أنا بعرف إنه النتائج مش رح تكون جدا إيجابية للقطاع العقاري في دبي بالنسبة للربع الثاني، ولكن هل هيدا بيعني بأنك بتشوف في قاع جديد سيتشكل لإعمار العقارية بعد إعلان النتائج؟
1: أتوقع ذلك خاصة أنه
0: وهيدا رح يكون المستوى المناسب للشراء برأيك؟
1: المستويات رح تكون بنفسية المستثمرين، رؤية أفق جديد، مستويات أتوقع رح يبدأ على المستويات الـ 52 weeks loan مرة الماضية رح يبدو المستثمرين شراء تدريجي. إحنا عم نشوف الأسواق مي عم تعطي فرص بالانخفاضات، عم نشوف إحجام التداول عم بتشح في الارتفاعات وعم بنتظر المستثمرين اي انخفاض على الدخول. المستويات مثلا اللي راح تكون جاذبه راح يكون يعتمد على مدى الاخبار ومدى تفاقم الوضع في المنطقه، ولكن هل احنا بدنا ننكر انه خلال الفتره الماضيه من شهر 3 من بدايه التوترات ما كان في فرص كانت؟
0: لا بلى، كان لانه كانت التقييمات جدا منخفضه حتى قبل ان تبدا هذه الحرب.
1: صحيح، والمستثمرين ما اخذوا بعين الاعتبار اذا اخذت بشهر 3 اثر التوترات على نتائج الربع الثاني، بالعكس صح. اغلب المستثمرين دخلوا اشتروا كمضاربه ولا يزال نفسية المتداولين، خلينا نحكي لأنه ما في عندنا هلا مسافرين، نفسية المتداولين نفسية مضاربية بحتة، عم بحاولوا أنهم يشتروا على الانخفاضات وأي ارتدادات عم بيشوف فيها بيوعات. نعم. شفنا على الطيران العربية في الإمارات ارتدادات كانت قوية، شفنا على إعمار للتطوير، على القطاع البنكي نفس الشيء، على أدنوك جروب في أبوظبي، كثير من الشركات في الإمارات كان بعد الانخفاضات اللي منيت فيها خلال الفترة الماضية المستثمرين دخلوا بثقلهم، أو خلينا نحكي المتداولين دخلوا بثقلهم أمنا بالإنعكاس، بعد ما احنا شفنا مثل ما خبرتك المؤشر تقريبا 17% أو 16%، ما جايتنا الأرقام، ولكن أخذوا ريسك. حاليا احنا عم نشوف بأغلب الأسواق هي عبارة عن مضاربة بحتة لمدة يوم يومين ثلاث لحد ما أنه الأمور تهدأ.
0: نعم.
1: صار أي هدوء تأخذوا الاتجاه الثاني أنه نرد نرجع نستثمر، وساعدنا بذلك موسم النتائج اللي ممكن أنه نعطي عليه نبني ونعطي قيمة مستقبلية اللي نعم. راح هلأ خلاص صراحة هلأ إحنا بدنا نشوف الأثر هذا السلبي أم إيجابي على القطاعات. بعد إذنك بالنسبة للسعودية عم نشوف القطاع الصناعي جدا قوي، حتى في أغلب الشركات الصناعية عم تعطي 52 weeks high، شفنا في قطاع الأنابيب قطاع الصناعات بشكل عام، هذا برضو سبب إغلاق المضيق عم بعطي ضغط على الواردات من الصين، على الواردات من الدول الثانية، والاعتماد على الصناعات المحلية السعودية، فعم نشوف أنه في عنا هذا القطاع عم بنمو وعم بكون في عليه طلب كبير. في هناك تخبط، ولكن كلاته هذا راح يكون رهن المشهد خلال الأيام القادمة. أتوقع حاليا المستثمرين والمتداولين في ترقب، لأنه الإغلاق هذه المرة ما راح يكون مثل المرة الماضية، من الممكن أن يكون في لها تبعات أكبر.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا من مسقط السيد أشرف جرار، وسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول لدى المتحدة للأوراق المالية. الآن أبرز الملفات التي تتابعونها اليوم خلال نشرتنا، والبداية من أوبك التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام المقبل، العام 2027، رفعتها ل 1.9 مليون برميل يوميا. سنتحدث عن السعودية الأقل تأثرا اقتصاديا في الخليج من تداعيات الحرب الإيرانية بحسب S&P Global. سنتحدث عن تقييمات شيئن التي قد تصل إلى 40 مليار دولار في الطرح العام الأول المرتقب بهونغ كونغ، وأيضا تنسنت مستمرة بالنتائج القياسية للربع الخامس على التوالي بدعم من الطلب على الذكاء الاصطناعي. دعونا نتحدث عن التوقعات الخاصة في أسواق الطاقة. أوبك خفضت من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط ل 800 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي، وذلك بنحو 190 ألف برميل يوميا بالنسبة أو بالمقارنة مع توقعات الشهر الماضي، ولكنها رفعت من توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 1.9 مليون برميل يوميا للعام المقبل، وذلك برفع ب 210 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي. أشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على خام أوبك بلس سيكون عند 42.3 مليون برميل يوميا خلال هذا العام و43.6 مليون برميل يوميا في العام 2027. وفقا لمصادر ثانوية، ارتفع إنتاج أوبك بلس من النفط في يونيو بنحو 3 ملايين برميل يوميا شهريا ليبلغ متوسط 36.2 مليون برميل يوميا بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار. حول أداء الاقتصاد العالمي، أبقت أوبك على توقعاتها للنمو دون تغيير عند 3.1% هذا العام و 3.2% بالنسبة للعام 2027. ما الذي نراقبه اليوم في السوق السعودية؟ ومباشرة من مقر التداول حيث ينضم إلينا الزميل هاني دنديني مراسل العربية بزنس. هاني أهلا ومرحبا بك معنا، على ماذا يجب أن نركز اليوم في الجلسة السعودية؟
2: صباح الخير مي عليك وعلى السادة المشاهدين. نعم، نحن الآن في مقر شركة تداول، وهناك العديد من الشركات التي يعني لديها أخبار مهمة وهي على قائمة المراقبة. شركة التصنيع اليوم أعلنت أنها حصلت على عدم الموافقة عدم الممانعة في صفقتها المزمعة لشركتها التابعة اللي هي الرواد التحويلية بقيمة 700 مليون ريال. طبعا هذا كان أحد الاشتراطات في الامضاء الصفقة. أيضا لدينا في إعلانات الشركات شركة العقارية. شركة العقارية أعلنوا عن رفع الإيقاف على أرضهم الواقع على الشريط التجاري في حي العارض بين طريق الملك فهد والعليه.

0: وأرض مساحتها 30,000 متر وتقييمها تقريبا 98 مليون ريال. أيضا من الأخبار لدينا شركة سهل للتمويل. شركة سهل اليوم أعلنوا عن تجديد الاتفاقية التسهيلات مع البنك العربي. طبعا قيمة التسهيلات حوالي 1.8 مليار ريال. من الأخبار أيضا بنك الرياض يعتزم طرح صكوك رأس مال بقيمة 10 مليار ريال. طبعا هذه الأخبار يعني هذه آخر التطورات في الأخبار التداول.
1: نعم، كيف كان وضع الجلسة الماضية؟ يعني لو فقط تعطينا بشكل سريع ملخص ما حدث في الجلسة الماضية، وكيف كانت أوضاع السيولة؟ أين تركزت هذه السيولة بالنسبة للأسهم السعودية؟
0: طبعا مي متعارفة السيولة الآن متأثرة بالأحداث الجيوسياسية. أمس كان غلاق السوق على انخفاض بسيط تقريبا عند مستوى 10,800 نقطة، لكن يعني الأحداث الجيوسياسية والتطورات قاعدة تأثر باللحظة.
1: شكرا جزيلا لك الزميل هاني دنديني مراسل العربية بزنس. في أسواق النفط تراجعت واردات الصين من النفط الخام في يونيو بنسبة 41% سنويا إلى 29.3 مليون طن، هذا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016. انخفضت ب 12% مقارنة بشهر مايو متأثرة بالحرف الشرق الأوسط وضعف الطلب المحلي. في المقابل ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 3.7% ل 10.9 مليون طن، مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أشهر بدعم من زيادة الشحنات البحرية وتراجع الإنتاج المحلي وانخفاض المخزونات. قفزت واردات الفحم 30% إلى 42.8 مليون طن لتسجل أيضا أعلى مستوياتها في 5 أشهر بعد تشديد إجراءات السلامة في المناجم المحلية وتراجع الإمدادات الداخلية. على كل فقط أود التنويه إلى أمر، لأنه هذه الأرقام تطرح سؤال إذا ما كان هذا هو الوضع الجديد بالنسبة للطلب الصيني، وأننا قد لا نعود لمستويات العام 2025. جزء من هذه المعضلة يتعلق بالتوجه نحو السيارات الكهربائية في الصين، التوجه نحو الفحم بشكل أكبر، وهذه ستكون معضلة بالنسبة لأسواق الطاقة. ولكن أيضا بالنسبة للصين وفي تفاصيل أرقام التجارة، تسارع نمو صادراتها في يونيو متجاوزة التوقعات بدعم الطلب القوي على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تسريع الشركات شحناتها إلى الولايات المتحدة تحسبا لرسوم جمركية محتملة. أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع الصادرات الصينية 27% على أساس سنوي في أفضل أداء خلال 4 أشهر، وزادت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 13.9% في يونيو مع تقديم تجار التجزئة الأمريكيين طلباتهم استعدادا لموسمي الجمعة السوداء وأعياد الميلاد. في المقابل قفزت الواردات 36% مسجلة أسرع وتيرة نمو في 5 سنوات ومتجاوزة توقعات الاقتصاديين. وارتفع الفائض التجاري للصين إلى 125.6 مليار دولار في يونيو مقارنة ب 105.4 مليار دولار في مايو. بعد الفاصل نستكمل الأسواق العربية.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ما بتطلع بس على ما شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
5: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
4: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي

0: فعلا فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
1: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أنه هيومين نجحت؟
0: سهل جدا.
1: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
0: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد، وهذه المرة إلى الأسواق العالمية، حيث استقر الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم لشهر يونيو وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في وقت عززت فيه التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط عززت المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية بعدما أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض حصار بحري على إيران، في حين أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز عقب تبادل هجمات عسكرية بين الجانبين. ولكن المستثمر بدأ يسعر رفع للفائدة من هذا الاجتماع، اجتماع يوليو، حيث ارتفعت رهانات الأسواق على قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري إلى نحو 50%، بعدما عززت قفزة أسعار النفط وتصريحات مسؤولي البنك المركزي المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

0: يبدو أن العالم الذي نعيش فيه اليوم من الناحية الاقتصادية هو عالم جيد جدا للدولار وسيء جدا بالنسبة للسندات. لماذا أقول ذلك؟ خلينا نشوف عوائد السندات الأمريكية كيف تتحرك. عندما يكون لدينا هذه الارتفاعات في العوائد، هذا بيعني بأنه لدينا ضغط على أسعار السندات، وهذا ما أتحدث عنه عندما أقول بأنه عام سيء للسندات وجيد ويسيطر عليه الدولار الأمريكي. المشكلة الآن بأنه هذا السوق، سوق السندات، يسعر بأن الفيدرالي أصبح behind the curve، أصبح متخلف عن ارتفاعات التضخم، يعني أنه تأخر في أن يتجاوب معها ويبدأ بعمليات رفع لمعدلات الفائدة، وهذه مشكلة حقيقية ستكون اليوم بالنسبة لكيفن وورش. بالنسبة للعملات، اليوم لدينا استقرار للدولار بعد أن كان لدينا ارتفاعات في الجلسة الماضية على خلفية تسعير عودة التوتر بين أمريكا وإيران. لدينا بيانات التضخم الأمريكية اليوم، لدينا أول شهادة رسمية لكيفن وورش أمام الكونغرس الأمريكي، لدينا سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، ولدينا نتائج البنوك أيضا الأمريكية. يعني هو أسبوع تسيطر عليه وول ستريت. دعونا نذهب مباشرة إلى كارينا كامل، تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا، كل ما يحدث هذا الأسبوع يحدث في وول ستريت، يحدث في أمريكا. خليني أبدأ معك من أرقام التضخم. ما هي التوقعات؟ على ماذا يجب أن نركز اليوم؟
1: أرقام في غاية الأهمية، ودعيني ربما أضع يعني إطار الأحداث اليوم والتسلسل الأحداث والتوقيت الذي يجب أن نتابعه. أرقام التضخم صادرة قبل شهادة كيفن وورش، يعني أرقام التضخم صادرة الأمريكية في الساعة 12:30 بالتوقيت جرينتش، ونحن نعرف أنه الرقم الرئيسي سابقا كان عند 4.2%، من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.8%. إذا صحت التقديرات أكيد هذا أمر سيكون مرحب به. بعد ذلك بحوالي 1:30 ستبدأ شهادة كيفن وورش، أول شهادة له، وهي شهادة يقدمها مرتين كل سنة أمام الكونغرس الأمريكي. اليوم الأول دائما يكون أمام مجلس النواب، واليوم الثاني أمام مجلس الشيوخ. ففي اليوم الأول أكيد، يعني علما أن هذه الشهادة ستأتي بعد حوالي 90 دقيقة من صدور أرقام التضخم، أكيد ستوجه إليه الأسئلة حول هذا الأمر، خاصة وهو تحدث عدة مرات، يعني سمعنا منه مرتين في المؤتمر الصحفي التالي للقرار الأخير في يونيو، وأيضا في قمة سينترا التابعة للإي سي بي. وفي هالحالتين هو تحدث عن أنه الأولوية هي إرجاع التضخم إلى مستوى 2%. فإذا جلس أمام هؤلاء والتضخم عند 3.8% بحسب التقديرات، أكيد ستوجه إليه أسئلة، ماذا ستفعل؟ هل أنت مستعد لفعل كل ما بوسع الفيدرالي لإرجاع التضخم إلى هذا المستوى؟ تصريحاته اليوم من الممكن أن يكون لها وقع مباشر على توقعات السوق.

0: بشأن قرار نهاية الشهر. الأسواق تتوقع احتمالية رفع الفائدة في هذا الاجتماع تزايدت منذ يوم الجمعة إلى الآن، كانت في نطاق 30%، الآن أصبحت عند 43%. ولكن حتى إن لم يرفع الفائدة في هذا الشهر، الأسواق زودت من احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر أو حتى في أكتوبر. نضيف إلى ذلك سريعا ماي أيضا أرقام PPI أسعار المنتجين الصادرة غدا، وطبعا كما ذكرتي أرقام البنوك أو نتائج أكبر البنوك الأمريكية. وأشير هنا إلى تسلسل الأحداث أنه أغلب هذه البنوك ستكون صدرت نتائجها حتى قبل إقراع جرس الافتتاح في وول ستريت. سيتي بانك، بانك أوف أمريكا، جولدمان ساكس، جي بي مورغان، ويلز فارغو، خمس بنوك نتائجها ستصدر حتى قبل صدور أرقام التضخم. فهناك قد نقول كثافة الأرقام في فترة قصيرة اليوم، من الممكن أن نرى فولاتيليتي وكل الأعين فعليا على وول ستريت اليوم.
1: يعني لربما ترامب لن يكون سعيد جدا بالأرقام التضخم التي ستصدر اليوم، لأنها يعني ضد ما يريده، هو يريد أن يخفض الفائدة، وهذا أمر يبدو مستحيل في هذه البيئة. ماذا حدث اليوم في الجلسة الآسيوية كارينا، وبالتحديد بالنسبة لأسهم SK هاينكس؟ هي تعرضت للضغط لأن شفنا ADRs أدرجت في أمريكا، ويبدو بأنها سحبت جزء من السيولة معها إلى وول ستريت. فما الذي حدث اليوم بالنسبة لهذه الأسهم؟ وطبعا هي أسهم مدرجة في الكوسبي الكوري الجنوبي.
0: تماما، والى حد كبير يعني عندما ادرجت شهادات الايداع الامريكيه ADR يوم الجمعه الماضي، يعني في بدايه الامر كانت ايجابيه، ولكن لاحظنا يوم امس مثلا تراجع. بالعكس ADRs لSK هاينكس الامريكيه تراجعت يوم امس، وبشكل عام كان هناك ضعف في الجلسه الاسيويه. والملفت ايضا ليس فقط ضعف ولكن تقلب شديد. يعني تقلتني عن المؤشر الكوري، البورصه نفسها في كوريا تارجحت ما بين الارتفاع والتراجع، وكانت وصلت في وقت الى تراجعات تجاوزت 5%، ومن ثم عادت ارتفع. السوق في تايوان ايضا ركزنا عليه اليوم لانه وصل الى ادنى مستوى له في شهر كامل. بالنسبه للام اس سي اي خارج اليابان ايضا هذا المؤشر حقق تراجعات. في الصين ربما كان الاداء او هونغ كونغ افضل نسبيا من البورصات الاخرى، مع الاشاره الى انه اليوم تابعنا ارقام ايجابيه جدا من الصين. الصادرات في الصين نمت ب 27%، افضل بكثير مما كان متوقع من السابق، والواردات ايضا زادت ب 36%. ولكن الضعف سيد الموقف ماي، وافتتاحيه قد تكون متراجعه وخاسره في المنطقه الأوروبية بحسب العقود الأجلة في الوقت الراهن.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن، وسوف طبعا يكون لنا عودة لك على مدار جلسة التداول لهذا اليوم مع إعادة فتح المؤشرات الأوروبية. إذن في آسيا وتحديدا في كوريا الجنوبية عادت أسهم SK هاينكس، إذن عادت اليوم إلى تسجيل المزيد من التراجعات، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية كان الوضع مختلف جدا. ولكن شركة أخرى كنا إلى حد كبير نركز عليها، TSMC، هذه الشركة تتجه لتسجيل أرباح قياسية للربع الخامس على التوالي، مع توقعات بارتفاع صافي أرباح الربع الثاني 59%. توقعات يعني أنها سترتفع لتقريبا 19.7 مليار دولار أمريكي، والدعم بشكل أساسي يأتي من الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدمة. كانت إيرادات TSMC قد ارتفعت 36% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي جديد بحسب إعلان الشركة يوم أمس، ويترقب المستثمرون حاليا ما إذا كانت TSMC سترفع توقعاتها الحالية لنمو الإيرادات السنوية البالغة أكثر من 30%، إلى جانب احتمال زيادة الإنفاق الرأسمالي من نطاق 52 إلى 56 مليار دولار إلى نحو 58 مليار دولار. بكل الأحوال يذكر أن القيمة السوقية لTSMC تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، يعني قرابة ضعف قيمة منافستها سامسونج. يعني المنافسة محتدمة جدا. على العموم هذا كان وضع اليوم المؤشرات الأسيوية. كما تلاحظون لدينا ارتدادة خضراء بالنسبة للكوسبي، السبب بشكل أساسي كانت أسهم سامسونج. كنا نتحدث عن بيانات الاقتصاد الصيني التي أعطتنا تفاصيلها الزميلة كارينا. الوضع يبدو إلى حد كبير مستقر، الخطر الأكبر سيكون موضوع الذكاء الاصطناعي وإذا ما استمرت أسعار النفط بالارتفاع. قد ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة شيئن المتخصصة في توصيل الملابس حصلت على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية للمضي قدما في طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ، في خطوة تمهد لإدراج قد يتم خلال أغسطس أو خلال الربع الثالث من هذا العام. بحسب بلومبرغ فإن الشركة تستهدف جمع ما بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار من الاكتتاب، فيما قد تتجاوز قيمتها السوقية 40 مليار دولار وفقا لتقديرات نقلتها صحيفة الول ستريت جورنال. من المتوقع أن تطرح الشركة نحو 341.6 مليون سهم ضمن عملية الإدراج، بينما لا تزال تفاصيل حجم الطرح وتوقيت النهائي قيد المراجعة وفقا لظروف السوق وأيضا اهتمام المستثمرين. يأتي هذا التطور بعد تعثر محاولتي شيء

للإدراج في كل من أمريكا ولندن قبل أن تحول وجهتها إلى هونغ كونغ عقب حصولها على موافقة الجهات التنظيمية الصينية. تخيلوا بأن تطلب حصول شيء على هذه الموافقات 3 سنوات، بينما بلندن وفي الولايات المتحدة الأمريكية كانوا ضد عمليات الإدراج بسبب مخاوف تتعلق بأخلاقيات التوظيف الخاصة في الشركة والعمالة الخاصة بشركة شيء. في كوريا الجنوبية الحكومة رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال هذا العام إلى 3%. هذا أعلى مستوى في 5 أعوام. الدفع هو الازدهار العالمي في صناعة أشباه الموصلات والاستثمار المتسارع في الذكاء الاصطناعي. أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز توقع أغلب المحللين أن يقوم البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة إلى 2.7% في اجتماعه المقبل بعد يوم غد. وأشارت وزارة المالية أنها رفعت تقديراتها للنمو من 2% إلى 3% مقارنة مع نمو بلغ 1.1% العام الماضي، مستهدفة رفع معدل النمو المحتمل للاقتصاد إلى 3% من أقل من 2% حاليا. أعلنت الحكومة أنها ستسرع تنفيذ 3 مشاريع استراتيجية كبرى تشمل أشباه الموصلات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ AI ضمن خطة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

0: دعونا مرة أخرى نراقب ما يحدث بالنسبة للأسواق الخليجية العاملة الآن. كنا قد بدأنا الجلسة إذن بالفعل بتراجعات قوية على مؤشر سوق دبي، تتجاوز قبل قليل كانت 1%. الضغط الأساسي يأتي من أسهم إعمار العقارية، إعمار للتطوير، دبي إسلاميك بانك، بس بشكل أساسي عم بشوف الآن إعمار للتطوير عم يتراجع 1.6%. حتى على فكرة أسهم قطاع الدفاعي الديفنسيف اليوتيليتي السالك أيضا اليوم على تراجعات، إمارتس إن بي دي 1.4% ودو أكثر من 1% من التراجعات، فوتسي أبو ظبي. على كل، قبل أن أنتقل لسوق أبو ظبي، السيولة الآن بسوق دبي هي فقط 24 مليون درهم، بسوق أبو ظبي السيولة 87 مليون درهم، عم تتركز بشكل أساسي على IHC، أدنوك، ألفا ظبي والدار. المؤشرات الكويتية مستقرة إلى حد كبير بدعم من القطاع المصرفي، ومسقط أيضا اليوم على نوع من الاستقرار بعد أن كنا شاهدنا عدد من الجلسات التي كان فيها عمليات، يعني ليست جني أرباح ولكن كانت عمليات كوركشن، لأنه شفنا تراجعات ب10%. هذه الأسهم الأكثر نشاطا الآن بالقيمة في سوق مسقط، ونعم أوميفكو آخر يعني آخر المنضمين إلى بورصة مسقط كان معنا في قائمة الأكثر نشاطا على مدار تداولات هذا الأسبوع، ولو أن السهم كان على بعض التقلبات. هذه إذن الأسهم المتراجعة الآن، صحار للطاقة، لدينا الباطنة للطاقة، إسمنت عمان، ومسقط للتمويل. وبالنسبة للارتفاعات عم نشوفها على عدد من الأسهم من ضمنها جولفار للهندسة. إغلاقات المؤشرات المصرية أمس كانت إيجابية إلى حد كبير، 30 تصدر المشهد مع ارتفاعاته ب 17 نقطة المئوية بدعم من السي آي بي وطلعت مصطفى. ماذا نراقب في جلسة اليوم؟ فهيمة زايد تنضم إلينا مباشرة من هناك. دعينا فهيمة قبل أن نتحدث عن البورصة، أوضاع الطاقة في مصر، لأنه لدينا تصعيد إقليمي، لدينا عودة لارتفاعات أسعار النفط، ونحن نعلم بأن الحكومة المصرية تستورد الطاقة، مصر مستوردة للطاقة، فما الذي يحدث ما يتعلق بهذا الملف، وما هي آخر التحركات الحكومية؟
1: صباح الخير مي. بالفعل يعني الحكومة المصرية تتخذ إجراءات عاجلة لتدبير إمدادات الطاقة من مصادر مختلفة. بالأمس كان هناك اجتماع بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية وأيضا وزير البترول، وذلك لضمان توفير مخزون استراتيجي من الطاقة للفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة لحركة التصعيد في المنطقة، أسعار النفط وتدبير هذا المخزون، وتم وأكد على التنسيق الكامل بين وزارة المالية ومحافظ والبنك المركزي المصري لتدبير الاعتمادات الكاملة التي تحتاجها تكوين مخزون استراتيجي من الطاقة. في هذا المجال نؤكد معي أن مصر يعني استهلاكها زاد بشكل كبير، الفاتورة ترتفع بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة. يعني يكفي أن نقول أن سعر برميل النفط في موازنة العام الحالي، العام المالي الحالي، تصل إلى 75 دولارا للبرميل، في حين أن الأسعار بدأت ترتفع مرة أخرى، وشهدنا خلال شهر مارس طفرة كبيرة في الأسعار أثرت على الفاتورة. البنك المركزي وفقا لبيانات البنك المركزي من يوليو

0: إلى نهاية مارس وصلت الفاتورة إلى 17.3 مليار دولار، وبالتالي يؤكد رئيس الوزراء على التنسيق الكامل لتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الملف.
1: تفهيمة، دعيني أسألك لأنه نتابع يعني الصور من خلفك وهي صور الاحتفال ودق جرس اليوم في البورصة بمناسبة مرور 30 عاما على قيد أول شهادات إيداع في بورصة لندن. حدثينا عن هذا الملف، كيف كانت الرحلة على مدار السنوات الماضية؟
0: بالطبع كانت البداية يعني فيها أمال كبيرة جدا على قيد الشركات المصرية في بورصة لندن في صورة شهادات إيداع دولية، بالإضافة لقيدها في البورصة المصرية بدأها البنك التجاري الدولي منذ 30 عاما، شهدت نشاطا كبيرا وتلتها عدد كبير من الشركات، منها المصرية للاتصالات، منها EFG القابضة، منها ليسكو، منها أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية للاتصالات، وأيضا إيديتا وحديد عز. ولكن النشاط كان منصبا على سهم البنك التجاري الدولي بشكل أساسي، الهدف منها بالطبع جذب مستثمرين أجانب لهذه الأسهم، لكن تكلفة القيد المرتفعة وتكلفة الاستمرار في القيد المرتفعة دفعت بعض الشركات إلى حذف نفسها من شهادات الإيداع الدولية، منها إيديتا وحديد عز. حديد عز بعدها قامت بحذف أسهمها من البورصة المصرية أيضا، وبالتالي يتبقى 6 أسهم مقيدة في بورصة لندن، أنشطها هو سهم هو شهادات إيداع البنك التجاري الدولي، ولكن يعني الرحلة تقريبا النشاط الأساسي هو على هذا السهم الذي يحتفل اليوم بمرور 30 عام على قيده في البورصة. أما باقي الأسهم فالتداولات عليها ليست بالكبيرة في بورصة لندن.
1: طيب ننتقل إذا كنا لأداء السوق أيضا، ولكن سأعود إليك بكل الأحوال بما يتعلق بتفاصيل كيف ستكون أداء الجلسة على مدار اليوم. شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة زايد. خلال المنتدى السياسي 2026 التابع للأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي السيد فيصل الإبراهيم قدم التقرير الوطني الطوعي الثالث للمملكة، وقال إن السعودية اتخذت قرارات استراتيجية عبر رؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2: تقلبات اقتصادية وسياسية، أزمات متلاحقة عابرة الحدود، حالة متزايدة من عدم اليقين، هذه العبارات تصف فعلا عالمنا اليوم، ولكنها أيضا تصف العالم هذا قبل عام وقبل 10 أعوام بل وقبل 100 عام. فلم تكن التنمية يوما مسيرة خالية من التحديات، بل مسارا يشكل في ظل أزمات وتحولات متعاقبة. فمستقبل الدول لا تصنعه الظروف بل القرارات التي تتخذها أو لا تتخذها في مواجهتها. قبل 10 أعوام وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، أدركت المملكة أن استدامة التنمية والمحافظة على مكتسباتها تتطلب قرارات استراتيجية حاسمة وقراءة واضحة للفرص والتحديات ونظرة شاملة نحو المستقبل. ومن هنا جاءت رؤية السعودية 2030 بوصفها إطارا وطنيا لتحول متكامل، أصبحت من خلالها مبادئ التنمية المستدامة حاضرة في ترتيب الأولويات وتصميم السياسات وتوجيه الاستثمارات وقياس الأثر. ومن هذا المنطلق يأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة ليستعرض مسارا ملموسا من العمل المتواصل، ويؤكد أن ما تحقق يمثل فصلا في مسيرة تنموية مستمرة. فبعد مرحلة اتسمت بإصلاحات هيكلية واسعة، تمتلك المملكة اليوم رصيدا أعمق من المعرفة والخبرة، بما يعزز قدرتها على تعظيم الأثر وتحقيق النتائج المرجوة بشكل مستمر. الحضور الكرام، لقد شكلت أهداف التنمية المستدامة إطارا عالميا هاما لتوحيد الطموحات حول مستقبل أكثر استدامة. إلا أن التقدم العالمي المحرز رغم أهميته لا يزال دون المستوى المأمول، وقد بات لدى المجتمع الدولي اليوم حصيلة من التجارب والدروس المستفادة يمكنه من إدراك مقومات التقدم والعوامل التي تعيقه، إذ لم يعد التحدي الأكبر مرتبطا فقط بتوافر الأدوات والفرص والممكنات بل بالقدرة على توظيفها وإدارتها بكفاءة. ومن هذا المبدأ تؤكد المملكة التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهدافها.

التنمية المستدامة ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي بما يدعم مسارات التنمية المتعددة ويرفع كفاءة إدارة الموارد والتمويل ويعزز بناء القدرات المؤسسية ويسهم في تحقيق أثر تنموي.

26 والتي ستؤدي إلى اضطرابات في حركة الشحن وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز واستمرار التداعيات السلبية. وفقا لسيناريو التصعيد وتداعياته، أكدت S&P على قدرة البنوك على تحمل مستوى الضغط الكبير والذي يمكن أن يتخذ شكل لهروب رأس المال أو تراجع شديد في جودة الأصول، وهو ما يؤكد على النظرة المستقبلية المستقرة للبنوك الخليجية. أضافت S&P Global بأن السعودية هي الأقل تأثرا اقتصاديا في دول الخليج بتداعيات الحرب الإيرانية. السبب هو خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب الذي يسمح بالتصدير من ميناء ينبع، فضلا عن وجود سوق محلية كبيرة.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: نتحضر إذن مشاهدينا لافتتاحية بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. كما كنا نتابع على مدار الفترة الماضية، كنا نتحرك في نطاقات جدا ضيقة بسيولة ضعيفة، السيولة كانت إلى حد كبير أيضا سيولة جدا مضاربية، وبكل الأحوال يعني الأسهم التي أمس كانت قد سيطرت على أحجام السيولة اللي هي 4 مليار كان من ضمنها الراجحي، كان على ارتفاعات بسبعة أعشار النقطة المئوية، وهو عمليا اللي أعطى نوع من الدعم بالنسبة للمؤشر، لأنه أسهم أرامكو كانت على تراجعات، بينما بترو رابغ كانت على ارتفاعات بخمسة في المئة. عمليا أصبحت ارتفاعات بترو رابغ من بداية هذا العام بأكثر من 112%. الأسماك، هذا السهم الذي حصل على دفعة قوية من السيولة المضاربية، أصبح مرتفع من أدنى مستويات هذا العام بـ 66%. الآن سنتحدث عن أبرز الأسهم التي

التي نراقبها بالنسبة لجلسة هذا اليوم. وسنبدأ مع بنك الرياض إذن. بالنسبة إذن لهذه الأسهم، البداية هي مع أسهم بنك الرياض الذي يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال ضمن برنامج العشرة مليارات ريال. هو السهم كان قد أغلق جلسة أمس على تراجعات بأربعة عشر نقطة المئوية تقريبا. سهل للتمويل أيضا من ضمن الأسهم التي نتابعها، حيث جددت اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع البنك العربي الوطني ب 1.8 مليار ريال لمدة 5 سنوات بهدف التوسع وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة. لدينا العقارية التي أيضا رفعت الإيقاف أو تحدثت وأقرت برفع الإيقاف عن الأراضي المملوكة لها والواقعة في حي العارض شمال مدينة الرياض. المساحة التي نتحدث عنها هي 30,000 متر مربع والقيمة الدفترية 98.4 مليون ريال، وتحدثت بأنه حتى الآن لا يوجد أثر مالي لهذا الأمر. التصنيع الوطنية أيضا من ضمن هذه الأسهم. اليوم تم إصدار قرار الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة عن إتمام عملية التركز الاقتصادي المتعلقة بصفقة بيع كامل حصص رأس المال في شركة الرواد التمويلية أو عفوا التحويلية الصناعية التابعة لها إلى الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة. وهذا كان معنا السهم، كان على تراجعات في جلسة أمس بنصف النقطة المئوية. إعادة أيضا من ضمن الأسهم التي نراقبها، حيث استلمت عدم ممانعة من هيئة التأمين للاستحواذ على حصة 2.5% على أساس الأسهم المخفضة من أسهم الشركة البريطانية اللي هي ADA Risk Holding Co Limited، والتي هي أساسا تمتلك حق التشغيل الخاص بسندكت 2024 في لويدز في المملكة المتحدة. تحدثت بأن قيمة الصفقة 9 مليون جنيه استرليني وبأن تمويلها سيتم من موارد الشركة الخاصة، يعني راح تكون بشكل أساسي سيلف فاينانس. دعونا أيضا نتحدث عن ما نراقبه اليوم بالأسواق العالمية، وطبعا سنبدأ من أسعار النفط التي عادت للارتفاع بشكل قوي. نحن عدنا لاستهداف مستويات 86 و87 دولار، مع العلم بأن الملف الأساسي الذي يتم تسعيره يتعلق بعدم وجود وضوح بما يتعلق بملف مضيق هرمز وحرية وأمن الملاحة عبر هذا المضيق، وخصوصا بأن الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح بأنه أعاد وضع حصار على الموانئ الإيرانية، وبأنه سيفرض 20% وذلك مقابل، يعني سيفرض هذه 20% على السفن التي تعبر مضيق هرمز مقابل حمايتها. هذا كان إذن الخبر الأبرز الذي تابعناه، وهو الخبر الذي تسبب بهذا الصعود الحاد لأسعار النفط لبرنت. علينا أن نتذكر بأنه قبل أن نعود إلى هذا التصعيد، عمليا برنت كان عم بيتداول عند 71 ل 72 دولار، وبالتالي الفرق ما بين هيدي ال 72 دولار وهيدا ال 85 دولار هي علاوة المخاطر الجيوسياسية، هي عدم وجود وضوح ورؤية واضحة بما يتعلق بالمعروض النفطي وكيفية مروره عبر مضيق هرمز، وخصوصا بأنه خلال الفترة الماضية أيضا إيران تقول شيء، أمريكا تقول شيء، تقارير كابلر وأكسيوس تقول شيء آخر، وبالتالي لم نعد نعرف إلى حد كبير حول كيف تمر السفن، سوى أنه بلومبرغ أشارت إلى أن عدد كبير من السفن التي اليوم يمر عبر مضيق هرمز يقوم بإطفاء الرادارات قبل أن يتم أو يقوم بعملية هذا المرور. فقط أيضا في أسواق النفط علينا أن نتحدث عن أمر جدا هام، إنه هذه الأسعار دائما هي الأسعار التي تقوم برفع التضخم. المشكلة الآن بأن منتجات النفط أصبحت أسعارها حتى أعلى من هذه الأسعار، وهذا يعني بأن الضغوط التضخمية ستكون معنا مستمرة حتى نهاية العام. والسبب في ذلك بأنه لدينا طلب على منتجات النفط المكررة في الوقت الذي لا يوجد لدينا معروض كافي من هذه المنتجات، وهذا يزيد من العبء التضخمي على البنوك المركزية. هذا الأمر هو الذي تسبب بأن السوق أصبح يسعر باحتمالية تصل ل 50% لأن يكون لدينا رفع للفائدة في اجتماع يوليو. سنذهب إلى فاصل، بعد الفاصل سأكون معكم في نبض السوق.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها

0: الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

ثوان مشاهدينا تفصلنا عن افتتاحية مؤشر السوق السعودي أمس. الجلسة كانت إلى حد كبير هادئة، السيولة 4 مليار ريال، ما أعطى المؤشر نوع من الدعم هو الراجحي على الرغم من تراجعات أسهم أرامكو التي كان لولا الراجحي كنا لنشهد تراجع حتى دون 10800 نقطة، ولكن ارتفاعات الراجحي بسبعة أعشار النقطة المئوية هي التي أعطت الدعم بالنسبة للمؤشر. على العموم من ضمن الأسهم التي نراقبها أيضا بترو رابغ على خلفية ارتفاعات السهم 5% في جلسة أمس، لتصبح ارتفاعات بترو رابغ من بداية هذا العام بأكثر من 100%.

1%. اليوم عدد من الأسهم نراقبها في هذه الجلسة، على رأسها بنك الرياض الذي أعلن عن إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال ضمن برنامج العشرة مليارات ريال. كل هذه التفاصيل وأكثر تتابعونها على العربية بزنس. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في شهر مع تصاعد الضربات الأمريكية على إيران. واردات الصين من النفط الخام تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ 2016. الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية وشهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونغرس. وتتابعون أيضا في نبض السوق، بنك الرياض الذي يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال.

مشاهدينا، إذن افتتاحية مستقرة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي في بداية جلسة هذا اليوم، والأسهم التي نتابعها هي لا تزال الأسهم القيادية أرامكو والراجحي، لأنه أمس كان لدينا تراجعات على أسهم أرامكو بينما كانت أسهم الراجحي على ارتفاع، وبالتالي أعطت نوع من الاستابيليتي بالنسبة للمؤشر، ولكن لا نزال نشهد بأن النطاقات التي نتحرك بها بالنسبة لمؤشر السوق السعودي نطاقات جدا ضيقة، وكأن المستثمر بحاجة إلى كاتاليست جديد. الأمر الآخر بأن السيولة لا تزال إلى حد كبير ضعيفة، هذا قد يبرر بأننا في أشهر الصيف، وعادة تتراجع السيولة في أشهر الصيف في الأسواق الخليجية، وبالإضافة لذلك حتى هذه السيولة الضعيفة عم بتكون بشكل أساسي مضاربية، يعني الأسماك هو سهم رافقنا على مدار عدد من الأسابيع والجلسات في قائمة الأكثر نشاطا. هذه الأسهم التي ارتفعت أصبحت من أدنى مستوياتها هذا العام إلى المستويات التي أغلقنا عندها أمس أصبحت مرتفعة بأكثر من 66%. هل هناك أخبار جوهرية؟ لا. هل مثلا الفندمنتلز المالية للشركة هي عامل ربما يدعم هذه السيولة؟ حقيقة لا، ولكن كل السيولة اليوم الموجودة في السوق السعودي تبدو إلى حد كبير عم بتكون سيولة مضاربية، والأنظار هي على نتائج الأعمال بالنسبة للربع الثاني. خلينا نشوف الأسهم التي تتحرك في بداية هذه الجلسة. عم نشوف إذن أرامكو ضمن هذه القائمة، عم نشوف 0.6% من الارتفاعات. أسعار النفط عادت للارتفاع للجلسة الثانية على التوالي من بعد ما افتتحت السوق الأسبوع على ارتفاعات، لتسعر أولا يعني إلى حد كبير نستطيع القول بأن الملف الأمريكي الإيراني عاد إلى نقطة الصفر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بأنه أولا سيعيد وضع الحصار على الموانئ الإيرانية، وثانيا سيأخذ تعرفة 20% من السفن التي تمر عبر مضيق هرمز مقابل حمايتها. هذه مشكلة حقيقية، أنه اليوم لا يوجد لدينا حالة يقين تجاه العبور عبر مضيق هرمز. بالنسبة للسعودية الموضوع لم يعد كريتيكال، والسبب في ذلك هو بأنها تعتمد على خط أنابيب شرق غرب، وحتى كان هناك تقارير أشارت إلى أنها ستقوم بزيادة السعة التصديرية لهذا الأنبوب من 7 ل 9 مليون برميل يوميا. هذا أمر جدا إيجابي لأنه يقلص بشكل حاد أهمية مضيق هرمز بالنسبة للاقتصاد السعودي. وعلى فكرة هذا ما تحدثت به وكالة S&P عندما قالت بأن الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الأقل تأثرا سلبيا من ناحية هذه الحرب. الراجحي ضمن هذه القائمة، ولكن عم نشوف إلى حد كبير لدينا تراجعات بعد ارتفاعات أمس. بترو رابغ يستمر بالارتفاع بعد ارتفاعات أمس كانت 5%. أسهم بترو رابغ مرتفعة من بداية هذا العام بأكثر من 100%. S&P على تراجعات، وإنتاج اليوم هذا السهم يعني لم نعتد أن نراه في قائمة الأكثر نشاطا في أبرز الأسهم، عم نشوفه اليوم ضمن هذه القائمة. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا في الجلسة. خلينا نشوف الأسهم المتراجعة أيضا مع بداية هذه الجلسة قبل أن أحدثكم عن عدد من الأسهم التي نراقبها في جلسة هذا اليوم. لو بالإمكان أيضا أن نلقي نظرة على الأسهم المتراجعة، الدوائية، الاتحاد، تعليم ريت، وعدد من الأسهم ضمن هذه القائمة. سننتقل الآن للحديث حول أبرز الأسهم التي نراقبها اليوم والتي أعلنت شركاتها عن أخبار جوهرية. البداية مع بنك الرياض الذي تحدث عن إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال ضمن برنامج 10 مليارات ريال. عم نشوف أنه السهم اليوم على تراجعات بقرابة 0.5% سهل للتمويل جددت اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع البنك العربي الوطني ب1.8 مليار ريال ل5 سنوات. خلينا نشوف الأسهم كيف تتحرك في جلسة هذا اليوم. إذن بالنسبة لسهل للتمويل عم نشوف نوع من الاستقرار عمليا بالنسبة للسهم.

عقارية أعلنت بأنه تم رفع الإيقاف عن الأراضي المملوكة لها والواقعة في حي العارض شمال مدينة الرياض، قالت أن القيمة الدفترية هي تقريبا 98.4 مليون ريال، وتحدثت بأنه لا أثر مالي يذكر حتى الآن، ولكن السهم اليوم يبدأ الجلسة بشكل جدا إيجابي. التصنيع الوطنية كانت من ضمن الأسهم التي أعلنت عن صدور قرار الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي المتعلقة بصفقة بيع كامل حصص رأس المال في شركة الرواد التحويلية الصناعية التابعة لها إلى الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة، وهذا هو السهم. لو بالإمكان أن نلقي نظرة على تحركات أسعار النفط، لأن هنا القصة الأبرز. أسعار النفط لم تعد شيء نراقبه فقط لأنه يعني يعطينا فكرة حول ما يحدث بالنسبة لأسواق الطاقة. هذه الأسعار تتسلل إلى التضخم حول العالم، ليس في دولة أو في منطقة واحدة. والمشكلة اليوم أنه هذه الارتفاعات على هذه المستويات، على الرغم من أنها مرتفعة، إلى أن أسعار المنتجات المكررة حتى أعلى. والسبب في ذلك أنه لدينا نقص في المعروض من المنتجات المكررة الريفايند برودكتس، بالوقت الذي لدينا فيه طلب مرتفع جدا لأننا في أشهر الصيف. وهذه معضلة حقيقية بالنسبة للبنوك المركزية، بأنه هذه الأرقام إذا ما استمرت بالارتفاع يعني بأن الضغوط التضخمية لن تختفي في أي وقت قريب. الآن سنذهب إلى جولة على أبرز الأخبار التي تتابعونها اليوم، حيث طبعا ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، بعدما تجاوز خام برنت مستوى 85 دولارا للبرميل إثر تصعيد أمريكي جديد ضد إيران أعاد المخاوف بشأن أمن الإمدادات من الخليج. صعد خام برنت بأكثر من 2% بعد مكاسب قاربت 10% في جلسة يوم أمس، وهي الأعلى منذ العام 2020، بينما يتداول خام غرب تكساس الوسيط من 80 دولار للبرميل. جاءت المكاسب بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار على السفن الإيرانية العابرة لمضيق هرمز. تعرضت ناقلتي نفط إماراتيتين هما منباسا والباهية، تعرضتا لهجوم صاروخي أثناء مرورهما ضمن المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة 8. في أسواق الطاقة، خفضت أوبك من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 800 ألف برميل يوميا خلال هذا العام، وذلك بخفض بنحو 190 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي. وكانت قد رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 1.9 مليون برميل يوميا في العام المقبل، وذلك برفع ب 210 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الشهر الماضي. تراجعت واردات الصين من النفط الخام في يونيو بنسبة 41% على أساس سنوي ل 29.3 مليون طن، هذا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016. انخفضت 12% مقارنة بمايو، متأثرة بحرب إيران وضعف الطلب المحلي. وبكل الأحوال أيضا تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية وشهادة من رئيس الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس. التقديرات تشير إلى أنه التضخم سيتباطأ في يونيو إلى 3.8% مقارنة مع شهر مايو عندما وصل ل 4.2%. وارتفعت رهانات الأسواق على رفع الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر، اجتماع يوليو، إلى نحو 50%. ذكر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر أن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب إذا أظهرت بيانات استمرار التضخم أعلى بكثير من مستهدف 2%. وأكدت S&P Global للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأخير، أكدت على قدرة البنوك الخليجية على استيعاب تبعات حرب إيران بدعم من رؤوس الأموال القوية وانخفاض القروض المتعثرة وحجم المخصصات، إضافة إلى الانكشاف المحدود على القطاعات المتأثرة بشكل مباشر.

0: وخلال المنتدى السياسي 2026 التابع للأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي السيد فيصل الإبراهيم قدم التقرير الوطني الطوعي الثالث للمملكة، وقال إن السعودية اتخذت قرارات استراتيجية عبر رؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
1: تقلبات اقتصادية وسياسية، أزمات متلاحقة عابرة الحدود، حالة متزايدة من عدم اليقين، هذه العبارات تصف فعلا عالمنا اليوم، ولكنها أيضا تصف العالم هذا قبل عام وقبل 10 أعوام بل وقبل 100 عام. فلم تكن التنمية يوما مسيرة خالية من التحديات، بل مسارا يشكل في ظل أزمات وتحولات متعاقبة. فمستقبل الدول لا تصنعه الظروف بل القرارات التي تتخذها أو لا تتخذها في مواجهتها. قبل 10 أعوام وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، أدركت المملكة أن استدامة التنمية والمحافظة على مكتسباتها تتطلب قرارات استراتيجية حاسمة وقراءة واضحة للفرص والتحديات ونظرة شاملة نحو المستقبل. ومن هنا جاءت رؤية السعودية 2030 بوصفها إطارا وطنيا لتحول متكامل، أصبحت من خلالها مبادئ التنمية المستدامة حاضرة في ترتيب الأولويات وتصميم السياسات وتوجيه الاستثمارات وقياس الأثر. ومن هذا المنطلق يأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة ليستعرض مسارا ملموسا من العمل المتواصل، ويؤكد أن ما تحقق يمثل فصلا في مسيرة تنموية مستمرة. فبعد مرحلة اتسمت بإصلاحات هيكلية واسعة، تمتلك المملكة اليوم رصيدا أعمق من المعرفة والخبرة، بما يعزز قدرتها على تعظيم الأثر وتحقيق النتائج المرجوة بشكل مستمر. الحضور الكرام، لقد شكلت أهداف التنمية المستدامة إطارا عالميا هاما لتوحيد الطموحات حول مستقبل أكثر استدامة. إلا أن التقدم العالمي المحرز رغم أهميته لا يزال دون المستوى المأمول، وقد بات لدى المجتمع الدولي اليوم حصيلة من التجارب والدروس المستفادة يمكنه من إدراك مقومات التقدم والعوامل التي تعيقه، إذ لم يعد التحدي الأكبر مرتبطا فقط بتوافر الأدوات والفرص والممكنات بل بالقدرة على توظيفها وإدارتها بكفاءة. ومن هذا المبدأ تؤكد المملكة التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي بما يدعم مسارات التنمية المتعددة ويرفع كفاءة إدارة الموارد والتمويل ويعزز بناء القدرات المؤسسية ويسهم في تحقيق أثر تنموي أكثر استدامة.
0: مشاهدينا، نتابع التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية اليوم. سوق دبي افتتح على تراجعات بنقطة مئوية واحدة الآن يعمقها ل 1.4%. السيولة الآن تسجل 46 مليون درهم. عم نشوف التراجعات تأتي من أعمار التي تتراجع 1.7%، أعمار للتطوير 2.9% من التراجعات، إمارات دبي الوطني أكثر من 2%. يعني هذه الرباعية بالإضافة إلى دبي إسلاميك بانك هي التي تضغط على مؤشر سوق دبي. فقط خبر أوردته فاينانشال تايمز قالت فيه بأنه دبي بورتس أو موانئ دبي تعمل على يعني خطة لبناء موانئ جديدة بعيدة عن جبل علي، وذلك للابتعاد عن مضيق هرمز. بالنسبة لسوق أبو ظبي بشكل أساسي عم نشوف بأن السيولة الآن 185 مليون درهم عم تتركز بشكل أساسي على كل من أدنوك للغاز، أبو ظبي إسلاميك بانك، الدار، وأيضا IHC. والمؤشرات الكويتية يبدو الآن بأنها تتحول إلى بعض التراجعات الهامشية، بينما بورصة مسقط نصف النقطة المئوية من الارتفاعات. البورصة المصرية التي أغلقت أمس على ارتفاعات كانت ممتازة اليوم، وكأننا في عمليات جني أرباح، وتحديدا بالنسبة للثيرتي. الضغط يأتي من CIB وأسهم طلعت مصطفى إلى حد كبير، ونذكركم بأن البنك المركزي المصري كان قد كما كان متوقعا أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير، ولكن أشار في بيانه إلى نبرة للسياسة النقدية أقل تشددا مما كانت عليه في اجتماع مايو. في البورصة المصرية اليوم تم الاحتفال ودق الجرس في البورصة بمناسبة مرور 30 عاما على قيد أول شهادات

0: في بورصة لندن. للمزيد حول هذا الموضوع مباشرة من البورصة زميلة فهيمة زايد، أهلا ومرحبا بك معنا فهيمة. حدثينا عن هذه السنوات وما الذي عانته بالنسبة للبورصة المصرية بعد هذا الإنجاز، وتفضلي لك الهواء.
1: مي، بالفعل يعني 30 عام وهناك شهادات إيداع دولية في بورصة لندن ساهمت في يعني جذب مستثمرين أجانب إلى البورصة المصرية في هذه الأسهم. بالطبع يعني الغلبة دائما والنشاط الأكبر كان دائما على سهم البنك التجاري الدولي. يعني كانت هناك كلمة لرئيس البنك التجاري الدولي هشام عز العرب تحدث فيها عن مزايا القيد في البورصة، تحدث عن شهادات الإيداع الدولية وأنها يعد المساهم في شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن هو أكبر مساهم في البنك التجاري الدولي في الوقت الحالي. أكد نصيحة أنه يكون هناك تداول حر أكبر ونسبة أكبر للشركات في البورصة لأنها تعد منجم ذهب للشركات، أن يكون التداول الحر كبير لأن هذا يرفع من تقييم الشركة وأيضا من قدرتها على الحصول على تمويلات عبر زيادة رؤوس الأموال. بالطبع كانت نصائح يعني رغبة رئيس البورصة بعدها في أن يتم تسجيلها وأن تكون وسيلة للدعاية للبورصة المصرية والقيد في البورصة المصرية في الوقت الحالي. ولكن ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد عقل، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة بورصة لندن. نتحدث مع حضرتك، مرحبا بك في البداية، عن التعاون بين البورصة المصرية وبورصة لندن كيف صارت على مدار 30 عام.
2: العلاقة ما بين مجموعة بورصة لندن والبورصة المصرية علاقة ممتدة بقالها فترة طويلة جدا وسنين طويلة ومستمرة، وبيتم التطوير فيها بشكل مستمر. احنا بنتعاون على كذا محور، محور البيانات، محور التحاليل البيانات، محور دعم الابتكار وتطوير السوق وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية. ففي تعاون مستمر ما بين البورصة المصرية ومجموعة بورصة لندن، وإن شاء الله يكون في زي ما أستاذ عمر رئيس البورصة المصرية أشار، إن شاء الله بيكون في فرص للتعاون مع شركاء آخرين في السوق المصري ومجموعة بورصة لندن في القريب العاجل إن شاء الله.
1: بالنسبة لشهادات الإيداع الدولية، وأول شهادة إيداع هي كانت للبنك التجاري الدولي، هناك الآن 6 شهادات إيداع مقيدة في بورصة لندن يتم التداول عليها. ما المزايا التي تقدمها قيد هذه الشركات في بورصة لندن للشركات المصرية؟
2: لا، مزايا كتير جدا، من أهمها توفير السيولة، من أهمها توسيع قاعدة المستثمرين، بتبين فرص الاستثمار في السوق المصري. بنك سي اي بي زي ما أستاذ هشام عز العرب كان بيتكلم على أنه بنك التزم بمعايير الشفافية، معايير الحوكمة، معايير التنافس، وده اللي خلاه يعتبر كبنش مارك لكل الشركات المحلية أو المصرية بتنوي انها تبقى موجوده في السوق الدولي. لو احنا اعتبرنا ان 30 سنه اللي فاتوا دول مرحله التاسيس لاطلاق شهادات الجي دي ارز يعني في الاسواق الدوليه، احنا في مصر ان شاء الله عندنا قطاعات كبيره، عندنا شركات كبيره قادره على انها تكون موجوده على المستوى الدولي. ولكن في نفس الوقت زي ما اشرنا في خلال المناقشه يعني الأولانية، أن مطلوب طبعا التطوير يتم بشكل دائم في البورصة المصرية، وده اللي احنا شاهدناه الفترات اللي فاتت. وفي نفس الوقت ده بوجود سوق منظم، سوق قوي هنا في مصر، ده بيمنح الشركة المصرية القوة أو بتخليها واقفة على أرض صلبة قبل ما تظهر في السوق العالمي.
1: شكرا جزيلا. إليك مي، يعني نصائح ذهبية للشركات المصرية، القيد المزدوج يوفر ميزة إضافية للشركات المصرية بجذب مستثمرين أجانب إلى السوق في ظل بالطبع نسبة الأجانب المحدودة في السوق المصرية التي لا تتجاوز في المعتاد 5% إلى 6%، وفي بعض فترات الطفرات في السوق تصل إلى نحو 10%.
0: يعني هذا الملف الذي دائما أنا وأنت فهيمة نتحدث عنه، بأنه اليوم البورصة المصرية يتحكم فيها تحديدا المستثمر الفرد في مصر. شكرا جزيلا لك فهيمة على هذه المتابعة، وطبعا سيكون لنا عودة لك على مدار جلسة التداول لهذا اليوم. تتابعون اليوم خلال برنامج الأسواق العربية في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية الشهادة نصف السنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن

0: ومشاهدينا إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق وفيه. S&P Global ترى أن السعودية هي الأقل تأثرا اقتصاديا في دول الخليج من تداعيات الحرب الإيرانية.
1: تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
2: ما بتطلع بس على ما شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
3: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
2: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
3: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
2: سهلة جداً.
3: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
2: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: S&P Global للتصنيفات الائتمانية أكدت في تقريرها الأخير على قدرة البنوك الخليجية على استيعاب تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية بدعم من رؤوس الأموال القوية، انخفاض القروض المتعثرة وحجم المخصصات، إضافة إلى الانكشاف المحدود على القطاعات المتأثرة بشكل مباشر. S&P Global أضافت بأن السعودية هي الأقل تأثرا في دول الخليج من تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بفضل خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب الذي يسمح بالتصدير من ميناء ينبع، فضلا عن وجود سوق محلية كبيرة. على العموم هي ليست الوحيدة الوكالة الوحيدة التي تقول ذلك، لأن موديز فيتش أيضا أشاروا إلى نفس هذا الموضوع بأن الاقتصاد السعودي هو في المنطقة الأقل تأثرا بتبعات الحرب السلبية. على العموم دعونا نلقي نظرة على تحركات المؤشرات اليوم، تحديدا بالنسبة للمؤشرات الإماراتية، تعميق للتراجعات. عم نتحدث الآن عن تراجعات ب 1.6% على سوق دبي بسبب الإعمار العقارية إعمار للتطوير وإمارات دبي الوطني. فتسي أبو ظبي أيضا على تراجعات حادة. السؤال الآن الذي يتعلق بالمؤشرات الإماراتية هو لماذا كل مرة نقول أننا وصلنا إلى القاع نعود ونشكل قاع جديد؟ دعونا نأخذ هذا السؤال مباشرة إلى ضيفنا من الشارقة شادي بطاينة، رئيس قسم التداول في الشارقة الإسلامي للخدمات المالية. شادي أهلا ومرحبا بك معنا، ما الذي يحدث اليوم في الأسواق الإماراتية برأيك؟
1: طبعا نحن نعيش حاليا ظروف جيوسياسية لها تأثيرات على الأسواق بالمنطقة بشكل عام، حتى على الأسواق العالمية بشكل يعني متفاوت. حاليا الفترة هي احنا في انتظار فترة نتائج الربع الثاني من السنة التي راح يكون لها دور في عمليات يعني توجه الأسواق وأسعار الشركات الفترة المقبلة. المؤشرات أو السوق المالي نوعا ما يعني استوعب الظروف الجيوسياسية. احنا مش في القاع حاليا، احنا القاع وصلنا في يعني في كان في شهر 3 أو بداية شهر 4، صار ارتداد مع توقيع اتفاقية السلام من حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع. السوق يشهد حالات تذبذب مرتبطة بالتصريحات والإعلانات الجيوسياسية اللي راح بعد شوي ممكن يكون له دور نتائج الشركات، لأن الربع الثاني دور فعال في عمليات استمرارية الاتجاهات.

0: أسعار الشركات. لاحظنا نتائج يمكن من يوم ما طلعت نتائج مصرف الشرق الإسلامي كان في عندنا نمو في الأرباح بنسبة 15% في الربع الأول والثاني. نتائج القطاع المصرفي بتوقع راح يكون لها دور في عملية استقرار وانتعاش أسواق الفترة المقبلة. توقعاتنا للقطاع المصرفي تكون نتائجه إيجابية. ممكن نشاهد أو نلاحظ عدم أو نتائج متواضعة للقطاع العقاري للفترة المقبلة، ولكن ما يتزال يعني الأمور الضبابية صارت أقل، الأسواق بدأت يعني تتماسك نوعا ما. صار عندنا أحداث خلال يوم البارحة واليوم، والأمور ما يعني التراجع بنسبة 1 إلى 1.5% تعتبر تراجع معقول أو منطقة أو بسيط، ليس كما كان في بداية الأزمة تراجعات بنسب كبيرة. الأسواق بدأت تتماسك، المستثمرين بدأوا يعيدوا مراكزهم بشكل أكثر منطقي.
1: خلينا نتحدث عن نتائج الشركات أيضا تحديدا، خلينا نركز على سوق دبي بعض الشيء. يعني أولا، ما الذي تتوقعه من نتائج من إعمار العقارية؟ السهم الذي أصبح متراجع من بداية هذا العام ب 19%، يعني أنا عم شوف مكررات الربحية الاستيميتد بي اي، يعني المكررات الربحية المستقبلية ل 12 شهر 5.8 مرات، يعني below 6 times، وهذا الأمر يعني يثير تساؤلات إلى أنه لأي درجة سيستمر التراجع على هذا السهم، بالنظر إلى أنه المكررات الربحية أصبحت جدا متدنية، يعني السهم أصبح رخيص جدا.
0: النتائج الاستثنائية اللي أعلنت عنها إعمار خلال السنتين أو الثلاث الماضية، برضو بالإضافة لسخائها في التوزيعات النقدية، أعلنت عن توزيعات نقدية يعني قوية واستثنائية، وراح تستمر التوزيعات في السنة المقبلة. مكررات الربحية اللي بنشوفها حاليا في الأسواق، طبعا كل ما كان مكرر الربحية أقل، كل ما كان جاذب أكثر للمستثمرين. في عندنا الصناديق ومحافظ أجنبية ومحافظ محلية ومستثمرين أفراد يتبعوا لغة الأرقام في اتخاذ القرارات وليست نابعة من مصدر عاطفي. الأرقام اللي نشهدها اليوم تعتبر جاذبة جدا، سواء للمحافظ المحلية أو الأجنبية. ممكن نشهد بعد شوية دخول سيولة خارجية، لأنه زي ما حضرتك تفضلتي مكرر ربحية أقل من 6 أو أقل من 8 يعتبر جدا
1: بالفعل.
0: جاذب. فبالتالي
1: نعم. يعني اعتذر منك شادي، ولكن انتهى الوقت المحدد لهذا اللقاء. شادي بطاينة، رئيس قسم التداول في الشارقة الإسلامي للخدمات المالية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات نبض السوق، ابقوا معنا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في شهر مع تصاعد الضربات الأمريكية على إيران. واردات الصين من النفط الخام تنخفض لأدنى مستوياتها منذ 2016. الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية وشهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونغرس. وتتابعون أيضا اليوم في نبض السوق، بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك رأس

بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء. مؤشر السوق السعودي افتتح جلسة اليوم على نوع من الاستقرار كما كان عليه الحال على عدد من الجلسات، تحديدا في جلسة الأمس كنا لاحظنا بأن أسهم الراجحي هي التي أعطت الدعم بالنسبة للمؤشر مع تراجعات على أسهم أرامكو. اليوم الوضع يختلف، اليوم نلاحظ بأن أسهم أرامكو السعودية هي من تعطي الدعم بالنسبة للمؤشر مع عودة ارتفاعات أسعار النفط بشكل أكبر. هذا هو الوضع الآن بالنسبة للمؤشر. نلاحظ بأنه لدينا بالفعل نوع من التقلبات، للأسف هبطنا دون مستويات 10800 نقطة، على الرغم طبعا من أن أسعار النفط تستمر بالارتفاع، الآن عم نتداول قرابة 86 دولار بالنسبة لبرنت. خلال الفترة الماضية السيولة كانت ضعيفة إلى حد كبير، كانت مضاربية، نتحرك في نطاقات جدا ضيقة وننتظر أن نسمع من الشركات حول نتائج أعمالها للربع الثاني. فقط أود الإشارة إلى أمر جدا هام، بأنه على مدار جلسة أمس لاحظنا أسهم مثل رسن، مثل الأسماك أيضا تستحوذ على جزء كبير من السيولة، هذه الأسهم التي لم نعتد أن نراها بشكل مكثف في قائمة الأسهم الأكثر نشاطا. سنلقي نظرة الآن على هذه الأسهم التي تتحرك في بداية هذه الجلسة وأين تذهب السيولة. أرامكو السعودية إذن تعود للارتفاع بسبعة أعشار النقطة المئوية. بترو رابغ، السهم اللي أمس بترو رابغ كان مرتفع بأكثر من 5%، وارتفاعات بترو رابغ من بداية هذا العام كانت بأكثر من 110%. اليوم عم نشوف عمليات جني أرباح على السهم. الراجح اللي أمس دعم المؤشر اليوم أيضا يتراجع. S&P اليوم على تراجعات طفيفة بقرابة 14 النقطة المئوية. الآن كل التركيز سيكون على نتائج الربع الثاني، وتحديدا بالنسبة للبنوك السعودية لأنه هي البلك بالنسبة للسوق السعودي. العديد من وكالات التصنيف الائتمانية أشارت إلى نوع من الريزيلينس للقطاع المصرفي السعودي بحكم الكثير من المواضيع المتعلقة بكفاءة رأس المال، المتعلقة بجودة الأصول الخاصة بالبنوك، وبالتالي هذا قد يكون عامل داعم أساسي بالنسبة لتوجه المستثمرين إلى القطاع البنكي من بعد إعلان النتائج. على الأقل هذا ما نتمنى أن نبدأ ونراه بشكل أكبر. هذه الأسهم المرتفعة نلقي نظرة على الأسهم المتراجعة بشكل سريع، عم نشوف إذن عدد من هذه الأسهم من ضمنها الصناعات الكهربائية. هناك بعض الأسهم التي نراقبها على مدار جلسة هذا اليوم لأن كان هناك أخبار جوهرية تم الإعلان عنها، من ضمنها بنك الرياض الذي أعلن عن إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال ضمن برنامج العشرة مليارات ريال. هذا هو وضع السهم، عم نشوف عليه تراجعات بقرابة نقطة مئوية واحدة. السهم الآخر هو سهل للتمويل، جددت اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع البنك العربي للوطني ب 1.8 مليار ريال لمدة 5 سنوات. على العموم بالنسبة لأسعار النفط كما تحدثنا عدنا لنشهد ارتفاعات بالنسبة لهذه الأسعار بشكل أساسي تسعير موضوع عدم وجود رؤية واضحة بشأن ما الذي سيحدث اليوم في مضيق هرمز، وخصوصا بأنه العلاقة بين أمريكا وإيران عادت إلى مربع الصفر. هذه جولة الآن من جديد على أبرز الأخبار التي تتابعونها، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر بعدما تجاوز خام برنت مستويات 85 دولارا للبرميل إثر تصعيد أمريكي جديد ضد إيران أعاد المخاوف بشأن إمدادات أو أمن الإمدادات من الخليج. صعد خام برنت بأكثر من 2% بعد مكاسب قاربت 10% في جلسة يوم أمس، وكانت هي الأعلى منذ العام 2020، بينما بالنسبة لـ WTI يتداول قرابة 80 دولار للبرميل. جاءت المكاسب بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار على السفن الإيرانية العابرة لمضيق هرمز. وتعرضت ناقلتي نفط إماراتيتين هما مومباسا والباهية، تعرضتا لهجوم صاروخي أثناء مرورهما ضمن المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة 8. في أسواق الطاقة خفضت أوبك من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 800 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي، وذلك بنحو 190 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع التوقعات الشهر الماضي، بينما رفعت من توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 1.9 مليون برميل يوميا للعام المقبل، يعني رفع ب 210 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي. وتراجعت واردات الصين من النفط الخام في يونيو بنسبة 41% على أساس سنوي ل 29%.

3 مليون طن، هذا أدنى مستوى من أكتوبر 2016، وحتى انخفضت 12% مقارنة بشهر مايو، والسبب هو حرب إيران وضعف الطلب المحلي. نذكركم بأن الأسواق تترقب اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية وشهادة من رئيس الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس. تشير التقديرات الخاصة بالتضخم إلى أنه سيتباطأ في يونيو ل 3.8% مقارنة مع مايو عندما بلغت القراءة 4.2%. رهانات الأسواق على رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة كانت على ارتفاع. الآن المستثمر يسعر بأنه من الممكن أن نشهد رفع للفائدة في اجتماع يوليو بنسبة 50%. ذكر عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي كريستوفر وولر أن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم على بكثير من مستهدف 2%. وكانت قد أكدت S&P Global للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأخير، أكدت على قدرة البنوك الخليجية على استيعاب تبعات حرب إيران بدعم من رؤوس الأموال القوية وانخفاض القروض المتعثرة وحجم المخصصات، إضافة إلى الانكشاف المحدود على القطاعات المتأثرة بشكل مباشر.

0: مشاهدينا، وكالات التصنيف العالمية كانت خلال الفترة الماضية تحدثت بقوة عن موضوع الريزيلينس أو مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة هذه الحرب وتبعاتها. تحدثت عن هذا الموضوع كل من موديز، فيتش وحتى اس ان بي جلوبال. وبالنسبة حتى لموديز وفيتش، كانوا قد ثبتوا التصنيف الائتماني للمملكة مع إعطائها نظرة مستقبلية مستقرة. اليوم سنتحدث حول العوامل التي تعطي الاقتصاد السعودي هذه المرونة في مواجهة هذه الحرب وكل تداعياتها على مضيق قرمز. مباشرة من الرياض السيد محمد العنقري خبير الاقتصاد ينضم إلينا. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك معنا. خليني أبدأ معك بما تحدثت به S&P Global، لأنه هي آخر الوكالات التصنيف العالمية التي تحدثت عن متانة الاقتصاد السعودي، وذكرت بأن موضوع خط أنابيب شرق غرب وقدرة السعودية على الاستفادة منه بشكل كامل في التصدير بعيدا عن مضيق هرمز هو عامل حاسم كان في إعطاء نوع من المناعة بالنسبة للاقتصاد السعودي في مواجهة هذه الحرب. أود أن أسمع أولا رأيك بهذا الملف تحديدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد السعودية منذ عقود وعت إلى خطورة أن يكون هناك اقتصادها رهينة ممر واحد، وأن لا تستغل موقعها الجغرافي ومساحتها الكبيرة وارتباطها الحدودي شرقا وغربا، ولذلك بدأت ببناء خط أنابيب استراتيجي منذ السبعينات، وتم افتتاحه في عام أعتقد 81 ميلادية. هذا الخط توسع وأصبح الآن استراتيجيا، وأصبح يمر عبره أغلب النفط الذي يصدر للخارج خلال هذه الأزمة. كان يستخدم يعني لحسب الحاجة، ولكن في هذه الحرب أصبح هو الخط الرئيسي لعملية التصدير. هذا الأمر مع ارتفاع أسعار النفط ساهم بشكل كبير إلى خلق تدفقات نقدية حمت الاقتصاد وأدت إلى أن يستمر بنفس يعني الحيوية المستهدفة، وإن كان هناك تأثير على بعض القطاعات التي تصدر عبر الخليج مثل المصانع الموجودة هناك كالبتروكيماويات، لكن وجود خطوط إمداد تصدير عبر البحر الأحمر أو حتى شمالا عبر دول عربية، كل هذه العوامل

0: بالتأكيد ساهمت في أن يكون الاقتصاد السعودي مرنا بالشكل الذي يستطيع أن يتكيف مع هذه الظروف القاهرة والصعبة التي تعتبر غير مسبوقة في أزمات
1: بالفعل.
0: المنطقة، خصوصا على قطاع الطاقة.
1: طيب أنا أيضا ما يلفتني سيد محمد بأنه سواء موديس سواء فيتش سواء اس ام بي جلوبال في كل مرة يتحدثون عن مرونة الاقتصاد السعودي يذكرون قوة المصارف السعودية من الناحية المالية، من ناحية رأس المال، من ناحية جودة الأصول، من ناحية قدرتهم على التعامل مع أي مشاكل تتعلق في السيولة. فلأي درجة اليوم حضرتك أيضا كخبير اقتصادي ترى بأنه القطاع المصرفي السعودي اليوم يختلف تماما عما كان عليه ربما من 10 سنوات، وهذا ما يعطي أيضا سواء لهذا القطاع أو للاقتصاد السعودي مرونة أكبر في مواجهة هذه التحديات، لأنه بنهاية المطاف القطاع الخاص يعتمد على المصارف السعودية؟
0: هناك عدة نقاط يجب لفت النظر لها. أولا، إذا أخذنا الاحتياطيات للدولة والمملكة، يعني لديها وسادة مالية مريحة جدا. ثانيا، الأنظمة والتشريعات التي يطبقها البنك المركزي ذات الجودة العالية، التي جعلت البنوك السعودية من بين أفضل 5 بنوك أو 5 يعني نظام أنظمة مالية عالمية. نعم، من حيث الحماية، من حيث المخصصات، ومن حيث كفاءة رأس المال إلى آخره، من تطبيق معايير بازل 3 واختبارات قوة التحمل. وهناك عامل آخر، أن البنوك السعودية دخلت بشكل قوي في عمق النمو الاقتصادي والتنمية التي يعني تتبناها المملكة منذ أكثر من 20 عاما، وخصوصا يعني في بعد اعتماد رؤية 2030 التي وسعت حجم القطاعات، مما يعني أن النمو الإقراض هو أفقي وليس فقط عمودي أو باتجاه قطاعات محددة. أصبح هناك تنوع كبير في عملية الإقراض لقطاعات كثيرة، حيوية، صناعية، وخدمية، ولوجستية، وغير ذلك، مما يعني أن البنوك اليوم لديها يعني علاقة قوية في جميع القطاعات السعودية، ومحفظتها متنوعة. وأيضا يعني النمو والزخم في الاقتصاد السعودي، القطاع الخاص يعني ينمو بحدود 4.5 إلى 5%، وهذا يعني أن هناك طلب ذاتي حتى من داخل القطاع الخاص، وليس فقط مبني على الإنفاق الحكومي، إضافة إلى استراتيجية الاستثمار الحكومية. جميع هذه العوامل خدمت أن يكون لدينا قطاع مصرفي قوي، بالاعتماد أيضا على الرقابة القوية
1: بالفعل. يعني
0: من
1: حتى أعطت
0: البنك
1: الاقتصاد
0: المركزي.
1: السعودي اعتماد داخلي أكثر على المستهلك السعودي بشكل أكبر. شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض السيد محمد العنقري خبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. نتابع تحركات الأسواق الخليجية بكل الأحوال، وطبعا اليوم مؤشر سوق دبي الذي كان افتتح على تراجعات فقط بنقطة مئوية واحدة وسعها حتى هذه اللحظات، أصبحنا نتحدث عن تراجعات تفوق 1.5 النقطة المئوية، مع سيولة الآن تصل ل60 مليون درهم فقط، تتركز يعني بشكل أساسي على إعمار الأسهم التي تتراجع 1.7%، إعمار للتطوير كذلك الأمر، إمارات دبي الوطني سهم يضغط اليوم بشكل قوي على مؤشر سوق دبي، أبوظبي أيضا على تراجعات، الكويت الأول الذي كان عمليا في بداية الجلسة المصارف كانت عم تعطي نوع من الدعم بهذا المؤشر، الآن حتى المصارف الكويتية الأسهم أيضا على تراجعات، بينما مؤشر بورصة مسقط على ارتفاعات بقرابة 0.3 النقطة المئوية. وإذا ما نظرنا إلى حد كبير للأداء من بداية هذا العام، عم نتحدث بالنسبة لبورصة مسقط أصبحنا على ارتفاعات ب 30.4% من بداية هذا العام، يعني هو إلى حد كبير الأبرز والأفضل أداء بين الأسواق الخليجية. تتابعون اليوم خلال برنامج الأسواق العربية في تمام الساعة 5 بتوقيت السعودية الشهادة نصف السنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش من أمام الكونغرس. مشاهدينا إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه استقرار لأسعار الذهب فوق 4000 دولار.

غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

مشاهدينا نلقي نظرة على تحركات الأسواق العالمية، ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع، وكل الأنظار هي على أسعار النفط. أسعار النفط التي عادت للارتفاع بشكل قوي، أصبحنا فوق مستويات الـ 86 دولار للبرميل، والمتسبب الأساسي هو بأنه المستثمر يسعر أن لا يوجد حالة يعني يقين تجاه ما يحدث بالنسبة لمضيق هرمز، وخصوصا بأن الرئيس ترامب صرح بأنه سيعيد فرض الحصار على الموانئ الإيرانية وسيقوم بطلب 20% كرسوم عبور مقابل حماية الولايات المتحدة الأمريكية للسفن التي تعبر عبر مضيق هرمز. هذا الأمر بالإضافة إلى عودة التصعيد الإيراني في المنطقة وعودة التصعيد الأمريكي في إيران وكل ما يحدث هو ما يعيد علاوة المخاطر الجيوسياسية. قبل أن نبدأ في هذه عمليات التصعيد كان برنت عند مستويات الـ 72 دولار، وبالتالي الفرق ما بين الـ 72 دولار للـ 86 دولار هو كل ما تحدثنا عنه من هذه العوامل. الآن المشكلة، قبل أن أنتقل إلى ملف آخر، ولكن المشكلة بأنه هذه الأسعار هي ليست محصورة في قطاع الطاقة، هي تتسلل إلى قطاع الخدمات حول العالم، وبالتالي ترفع من الضغوط التضخمية بشكل كبير. هي المتسبب الأساسي في أن المستثمر اليوم في أمريكا أصبح يسعر باحتمالية تصل لـ 50% لأن يكون لدينا رفع للفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر وليس نهاية العام، في اجتماع شهر يوليو، بسبب هذه الارتفاعات. الأمر الآخر الذي يجب الإشارة إليه إلى أنه أصبح لدينا فجوة بين هذه الأسعار وما يحدث بالنسبة لأسعار المنتجات المكررة حول العالم التي تتداول على أسعار حتى أعلى بكثير. بالنسبة لأسواق المعادن كما تلاحظون الذهب مستقر، الذهب ينتظر أرقام التضخم الأمريكية اليوم والتي حتى لو تراجعت بالمقارنة مع شهر مايو تبقى بعيدة بأكثر من 1% عن مستهدف الفيدرالي. عوائد السندات الأمريكية تسعر أمر واحد فقط بأنه the Fed is behind the curve، يعني الفيدرالي تخلف عن منحنى التضخم، يجب عليه أن يتحرك ولم يتحرك حتى الآن، وهذا ما يفسر لماذا عوائد السنتين عادت لمستويات 4.30%. وإذا ما أخذنا الصورة إلى أوروبا، هذا هو الوضع، والسبب هو ارتفاعات أسعار النفط.

0: ماذا يحدث اليوم في الجلسة الأوروبية؟ كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا، أعطينا فكرة حول هذه الضغوط التي تتعرض لها المؤشرات الأوروبية وما هي أسبابها؟
1: تماما، بالفعل تراجع يعني منذ بداية التداولات، ونحن في أول ساعة تداول الآن على البورصات الأوروبية، وكان الأمر واضح لأن العقود الأجلة فعلا كانت أشارت إلى تراجع، وتابعنا تراجعات قوية أيضا في الجلسة الآسيوية. لدينا طبعا عدة عوامل ضاغطة، ولكن أكيد ارتفاع أسعار النفط مع يعني التصعيد الذي تابعناه خلال الأيام القليلة الأخيرة، وتصريحات دونالد ترامب الأخيرة أيضا حول قد نقول إعادة الحصار مجددا إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز، دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وبالتالي أسهم شركات الطاقة ترتفع اليوم في المنطقة الأوروبية. ولكن في المقابل القطاعات المتأثرة سلبا من ارتفاع تكلفة الوقود تتراجع بقوة اليوم، لذلك قطاع السفر والترفيه هو الخاسر بالدرجة الأكبر، تراجعات ب 2% لهذا القطاع في المنطقة الأوروبية. وبالنسبة للشركات التي نتابعها الخاسرة أيضا، إير فرانس تراجع بنحو 2%، لوفتانزا أيضا تتراجع بنفس هذا النطاق تقريبا. في نفس الوقت أو قد نقول في المقابل، بي بي ترتفع اليوم ليس فقط على ارتفاع أسعار النفط كعامل إيجابي، ولكن أيضا بي بي اليوم أعطتنا تريدينج أبديت وقالت أنها تتوقع أن إيرادات الربع الثاني من السنة ستكون أفضل من الربع الأول الذي أصلا كان إيجابي جدا، وتتوقع أن إيراداتها من إنتاج النفط والغاز تحديدا

0: من الممكن أن تزداد ب2 مليار دولار.
1: اليوم أيضا تترقب الأسواق أولا أرقام التضخم الأمريكية اللي هي جدا ستكون هامة، لأنها أعتقد الأرقام الأخيرة قبل اجتماع الفيدرالي نهاية هذا الشهر، والأمر الآخر شهادة كيفن وورش أمام الكونغرس الأمريكي. هل من الممكن لهاتين الحدثين أن يغيرا الكثير بالنسبة لتوقعات الأسواق من الفيدرالي؟
0: بلا شك، لأنه أولا الرقم حتى يعني مرشح للتراجع من 4.2% إلى 3.8%، أكيد هذا إيجابي، ولكن 3.8% بحسب ما قاله كيفن وورش رقم غير مقبول أبدا، وهو قال أنه يعني فشل الفيدرالي، يقول أنه غير مقبول أبدا أن يكون فشل الفيدرالي على مدار 5 سنوات في إرجاع التضخم إلى 2%. فإذا جاء هذا الرقم بهذا المستوى أكيد ستوجه إليه الأسئلة في الشهادة التي ستأتي بعد صدور الأرقام من أعضاء المجلس النواب الأمريكي، كيف ستتفاعل مع هذا الرقم. التحدي قد نقول بالنسبة لكيفن وورش الذي يقول أنه لا يود أن يعطي أي جايدنس، كيف سيجيب على هذه الأسئلة من دون أن يعطي الأسواق إشارة واضحة حول مسار السياسة النقدية؟ هذا هو قد نقول التحدي الكبير. أكيد ستحاول الأسواق يعني قراءة بين السطور في كل كلمة يقولها اليوم. الشهادة على فكرة في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وبالتالي من الممكن أن تؤثر على التوقعات. القائمة حاليا هي رفع الفائدة احتمال 43% لهذا الشهر، واحتمال أعلى طبعا لسبتمبر.
1: شكرا جزيلا لك زميلة كارينا كامل على هذه المتابعة. مشاهدينا، دعونا نلقي نظرة على العملات المشفرة. تابعنا كل شيء يحدث اليوم في الأسواق العالمية، في أي درجة العملات المشفرة وتحديدا البيتكوين تتأثر اليوم. لدينا إذن إلى حد كبير نوع من الارتفاعات ولكنها طفيفة، لا نزال بالقرب من مستويات $60,000. هذه المستويات التي تعتبر هي لديها حساسية عالية بالنسبة للبيتكوين. لماذا؟ لأنها تعتبر الفاليويشن أنكر. اليوم يعتقد بأنه $60,000 هي تكلفة تعدين كل بيتكوين واحدة، وبالتالي يعني مستوى جدا هام من الناحية النفسية للبيتكوين. العملات الرئيسية اليوم، الدولار الأمريكي مستقر بانتظار أرقام التضخم الأمريكية وأيضا شهادة كيفن وورش أمام الكونغرس الأمريكي. وبالفعل أنا أتفق مع كارينا، كيف من الممكن لكيفن وورش أن يجيب على أسئلة الكونغرس دون أن يعطي فورورد جايدنس، لأنه هو ضد فكرة أن يتم التلميح إلى مستقبل السياسة النقدية بالنسبة للمستثمرين. هذه نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح

0: يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
10: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
9: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلا فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
10: إذا نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
9: سهلة جدا.
10: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
9: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

كان برنت فوق ال 85 دولار للبرميل مع عودة الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. صادرات الصين إلى أمريكا ترتفع ب 14% في يونيو، وواردتها النفطية عند أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2016. استقرار الدولار مع ترقب أرقام التضخم الأمريكي ونتائج كبرى البنوك اليوم. ونسبة المراهنات على رفع الفائدة الأمريكية في يوليو ترتفع إلى 50% بعد ترجيح أحد أعضاء الفيدرالي تحركاً في الأجل القريب لكبح معدلات التضخم.

0: نبدأ هذه الساعة بجولة سريعة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو الشهر بعدما تجاوز خام برنت حاجز $85 للبرميل في ظل تصعيد أمريكي جديد ضد إيران أعاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في منطقة الخليج. وسجل خام برنت أمس أكبر مكاسب يومية له منذ عام 2020. جاءت هذه المكاسب بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار على السفن الإيرانية العابرة لمضيق هرمز، إلى جانب فرض رسوم تعادل 20% من قيمة الشحنات على السفن الأخرى مقابل تأمين مرورها. وتعرضت ناقلتا نفط إماراتيتين هما منباسة والباهية لهجوم صاروخي أثناء عبورهما المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. وفي أسواق الطاقة، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي إلى 800,000 برميل يوميا، بانخفاض قدره 190,000 برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي. وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى 1,900,000 برميل يوميا بزيادة قدرها 210,000 برميل يوميا عن تقديراتها السابقة. وتراجعت واردات الصين من النفط الخام خلال يونيو بنسبة 41% على أساس سنوي لتسجل 29,300,000 طن، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر من عام 2016، كما انخفضت بنسبة 12% مقارنة بشهر مايو متأثرة بتداعيات الحرب مع إيران وضعف الطلب المحلي. تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية إلى جانب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش أمام الكونغرس، وتشير التوقعات إلى تباطؤ معدل التضخم في يونيو إلى 3.8% مقارنة ب 4.2% في مايو. ارتفعت رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو إلى نحو 50%. في هذا السياق، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر، قال أن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في المدى القريب إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم عند مستويات تفوق مستهدفه البالغ 2%. أكدت وكالة S&P Global للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأخير على قدرة البنوك الخليجية استيعاب تبعات حرب إيران بدعم رؤوس الأموال القوية وانخفاض القروض المتعثرة وحجم المخصصات، بالإضافة إلى الانكشاف المحدود على القطاعات المتأثرة بشكل مباشر. وفي التفاصيل، خلال المنتدى السياسي 2026 التابع للأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم التقرير الوطني الطوعي الثالث للمملكة، وقال أن السعودية اتخذت قرارات استراتيجية عبر رؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نتابع.
1: تقلبات اقتصادية وسياسية، أزمات متلاحقة عابرة الحدود، حالة متزايدة من عدم اليقين، هذه العبارات تصف فعلا عالمنا اليوم، ولكنها أيضا تصف العالم هذا قبل عام وقبل 10 أعوام، بل وقبل 100 عام. فلم تكن التنمية يوما مسيرة خالية من التحديات، بل مسارا يشكل في ظل أزمات وتحولات متعاقبة. فمستقبل الدول لا تصنعه الظروف، بل القرارات التي تتخذها أو لا تتخذها في مواجهتها. قبل 10 أعوام وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، أدركت المملكة أن استدامة التنمية والمحافظة على مكتسباتها تتطلب قرارات استراتيجية حاسمة وقراءة واضحة للفرص والتحديات ونظرة شاملة نحو المستقبل. ومن هنا جاءت رؤية السعودية 2030 بوصفها إطارا وطنيا لتحول متكامل، أصبحت من خلالها مبادئ التنمية المستدامة حاضرة في ترتيب الأولويات وتصميم السياسات وتوجيه الاستثمارات وقياس الأثر. ومن هذا المنطلق يأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثالث.

0: حدث المملكة ليستعرض مسارا ملموسا من العمل المتواصل، ويؤكد أن ما تحقق يمثل فصلا في مسيرة تنموية مستمرة. فبعد مرحلة اتسمت بإصلاحات هيكلية واسعة، تمتلك المملكة اليوم رصيدا أعمق من المعرفة والخبرة، بما يعزز قدرتها على تعظيم الأثر وتحقيق النتائج المرجوة بشكل مستمر. الحضور الكرام، لقد شكلت أهداف التنمية المستدامة إطارا عالميا هاما لتوحيد الطموحات حول مستقبل أكثر استدامة. إلا أن التقدم العالمي المحرز رغم أهميته لا يزال دون المستوى المأمول، وقد بات لدى المجتمع الدولي اليوم حصيلة من التجارب والدروس المستفادة يمكنه من إدراك مقومات التقدم والعوامل التي تعيقه، إذ لم يعد التحدي الأكبر مرتبطا فقط بتوافر الأدوات والفرص والممكنات، بل بالقدرة على توظيفها وإدارتها بكفاءة. ومن هذا المبدأ تؤكد المملكة التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي بما يدعم مسارات التنمية المتعددة، ويرفع كفاءة إدارة الموارد والتمويل، ويعزز بناء القدرات المؤسسية، ويسهم في تحقيق أثر تنموي أكثر استدامة.
1: ولمتابعة أبرز الأخبار من السوق السعودية من مقر تداول السعودية معنا زميل هاني دانجيني مراسل العربية بزنس. هاني، أهلا وسهلا بك معنا. إذن يبدو أن مؤشر السوق متراجع قليلا في هذه الأثناء، يتراجع في هذه الأثناء للجلسة الثانية على التوالي. نتحدث عن قيم سيولة حتى هذه الساعة تفوق المليار ريال. أبرز ما نتابعه من حيث أخبار السوق لجلسة اليوم.
2: نعم، أهلا وسهلا بك يا نوف وبالسادة المشاهدين من هنا من مقر تداول السعودية. اليوم كما ذكرتي نتابع بعض الشركات، أهم الإعلانات اللي ذكرتها الشركات السعودية. عندنا شركة العقارية اللي أعلنت عن رفع الإيقاف عن أرضهم الواقعة في شريط التجاري على طريق بين طريق الملك فهد وطريق العلي وشارع العلية في حي العارض. هذه أرض مساحتها 30,000 متر و قيمة السوقية حوالي 98 مليون ريال. اليوم تم الإعلان أنه تم رفع الإيقاف عن هذه الأرض. أيضا عندنا شركة التصنيع حصلت على عدم الموافقة من هيئة المنافسة. طبعا هذا كان أحد الاشتراطات في لإمضاء الصفقة، صفقة بيع حصصها بالكامل في شركة الرواد التحويلية بقيمة 700 مليون ريال. من الأخبار أيضا شركة سهل للتمويل اليوم جددوا التسهيلات الائتمانية من البنك العربي، التسهيلات بقيمة 1.8 مليار ريال. طبعا هذه آخر أهم الأخبار حتى الآن نوف.
1: شكرا جزيلا لك هاني على هذه المعلومات، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. أيضا في السعودية تصدرت مدينة الدمام نمو القطاع السكني في المملكة مع ارتفاع قيمة المبيعات الفصلية بنسبة 71% إلى 3,600,000,000 ريال، وذلك وفقا لتقرير كافنديش ماكسويل العقارية. وشهدت الدمام بيع نحو 2,900 وحدة سكنية في الربع الأول من عام 2026 وبارتفاع قدره 25% عن الربع المماثل من العام الماضي. وسجل شهر مارس أعلى مستوى للمبيعات الشهرية في الدمام بإجمالي 1,265 صفقة، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية، ما يؤكد متانة القطاع السكني في المدينة وقدرته على الصمود. وأشار التقرير إلى أن الدمام ستشهد تسليم 4,800 وحدة سكنية جديدة هذا العام، ليرتفع إجمالي المخزون السكني في المدينة إلى 435,000 وحدة، على أن تتسارع وتيرة تسليم الوحدات في العام المقبل مع استكمال 10,600 وحدة.

نتحدث وإياكم مشاهدين حركة الأسواق الخليجية في الوقت الراهن، حيث الصورة بالمجمل اليوم سلبية. تأتي هذه السلبية في ظل ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة في ظل عودة العمليات العسكرية الأمريكية الإيرانية وبعض الهجمات على بعض الدول الخليجية. إذا مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر تقريبا ربع نقطة مئوية متراجعا للجلسة الثانية على التوالي. في دبي مؤشر سوق دبي يبدو أنه يتأثر بالشكل الأكبر اليوم، تراجعات بتقريبا 1.5 نقطة مئوية، هي تراجعات تفوق 1% للجلسة الثانية على التوالي. طبعا قيم السيولة في دبي تبلغ حتى هذه الساعة تقريبا 240 مليون درهم. في أبو ظبي تراجعات لكن بنسب أقل، يوم أمس المؤشر كان كذلك أنهى الجلسة على تراجع، بالتالي هذه تراجعات للجلسة الثانية على التوالي. في أبوظبي قيم السيولة تبلغ تقريبا 430 مليون درهم. في الكويت المؤشر الأول يتراجع بتقريبا 13 نقطة مئوية، في مسقط بعض الإيجابية أو ميل الارتفاع. طبعا السوق القطرية تبقى مغلقة حدادا على وفاة الأمير السابق. هذه إذن أبرز محركات السوق السعودية. سهم أرامكو إذن بدأ يتفاعل إيجابا مع ارتفاع أسعار النفط، يضيف تقريبا 3-4 نقطة مئوية، بالتالي ملفت أن مؤشر السوق يتراجع على الرغم من ارتفاع سهم أرامكو. طبعا سهم أرامكو هو السهم الأكبر من حيث الوزن في السوق، يستحوذ على تقريبا 15% من حيث وزن المؤشر. في مقابل ذلك الراشحي يتراجع ب3-4 نقطة مئوية. بترو رابغ تراجعات قوية اليوم بعد ارتفاعات قوية أمس. على كل نشير إلى أن الراشحي هو ثاني أكبر سهم من حيث الوزن في سوق الأسهم السعودية، وزنه تقريبا 14.97%. هذه قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في سوق دبي، وكما تلاحظون القياديات بمعظمها على تراجعات وتراجعات قوية. يعني إعمار العقارية تراجعات تقارب 2%، إعمار للتطوير تقريبا 3%، أميريتس أن بي دي 1.6%، طلبات تراجعات حدة وديوة أيضا. هذه الصورة في أبو ظبي، كذلك القياديات على تراجع، دار العقارية، مصرف أبو ظبي الإسلامي، أدنوك للإمداد، ألف ظبي، كل هذه تراجعات بلا شك تلقي بظلالها على حركة المؤشر. في الكويت كذلك القياديات أن بي كي وبيت على تراجعات، في مقابل ذلك ارتفاعات من حيث التخصيص. وهذه الصورة في عمان، حيث أسهم أو كيو على ارتفاعات، في مقابل ذلك بنك مسقط تحت بعض الضغط، وعمان تل على ثبات. طبعا مع العلم أنه أسعار النفط ترتفع اليوم وبقوة للجلسة الثانية على التوالي. طبعا نذكر بأنه برنت يوم أمس سجل أعلى أو أفضل مكاسب يومية منذ 6 سنوات، منذ بالتحديد مايو من عام 2020. هذه الصورة في هذه الأثناء، مكاسب تقارب 4% على برنت يتداول فيها عمسوة 86 دولار ونصف الدولار، في حين نايمكس مكاسب ب3.5 نقطة على حافة 81 دولار.

في أسواق الطاقة، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي إلى 800 ألف برميل يوميا، بانخفاض قدره 190 ألف برميل يوميا مقارنة بتقديرات الشهر الماضي. في المقابل رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب

على النفط في عام 2027 إلى 1,900,000 برميل يوميا، بزيادة قدرها 210,000 برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. أشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على نفط تحالف أوبك بلس سيبلغ 42,300,000 برميل يوميا في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 43,600,000 برميل يوميا في عام 2027. ووفقا لمصادر ثانوية، ارتفع إنتاج أوبك بلس من النفط خلال يونيو بنحو 3 ملايين برميل يوميا على أساس شهري، ليصل إلى متوسط 36,200,000 برميل يوميا عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار. وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أقت أوبك توقعاتها للنمو دون تغيير عند 3.1% في عام 2026 و 3.2% في عام 2027. أكدت S&P Global للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأخير، أكدت على قدرة البنوك الخليجية استيعاب تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية بدعم من رؤوس الأموال القوية وانخفاض القروض المتعثرة وحجم المخصصات، بالإضافة إلى الانكشاف المحدود على القطاعات المتأثرة بشكل مباشر. وتوقعت الوكالة استمرار حالة عدم اليقين حتى نهاية 2026، والتي ستؤدي إلى اضطرابات في حركة الشحن وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز واستمرار التداعيات السلبية. ووفقا لسيناريو التصعيد وتداعياته، أكدت S&P على قدرة البنوك تحمل مستوى الضغط الكبير والذي يمكن أن يتخذ شكل هروب لرأس المال أو تراجع شديد في جودة الأصول، وهو ما يؤكد على النظرة المستقبلية المستقرة للبنوك الخليجية. وأضافت S&P Global بأن السعودية هي الأقل تأثرا اقتصاديا في دول الخليج من تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بفضل خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب الذي يسمح بالتصدير من ميناء ينبع، فضلا عن وجود سوق محلية كبيرة.

نلقي نظرة مشاهدين على تداولات السوق المصرية في الوقت الراهن، حيث الجلسة اليوم سلبية. إذا تراجعات جماعية تطال المؤشرات كافة، ولكن تجر الإشارة إلى أن هذه التراجعات محدودة إلى حد كبير، يعني أشبه أو أشبه به ميل للتراجع. الإي جي إكس 30 يسجل تراجعات طفيفة جدا، الإي جي إكس 70 يعني في حال تستمر هذه التراجعات ينهي سلسلة مكاسب استمرت على مدار 3 جلسات متتالية، كذلك الحال على المؤشر المئوي. هذه قائمة الأسهم القيادية بمعظمها على تراجع، سي آي بي، طلعت مصطفى، أبو قير للأسمدة، فوري تراجعات بأكثر من 1%. عذرا أبو قير للأسمدة، السهم طالع مرتفع بقوة، مكاسب ب4% تقريبا. أبو ظبي الإسلامي تراجعات، بلتون أيضا. هذه نظرة بالطبع على سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه، نشهد ارتفاع قوي بالدولار، طبعا هذا على وقع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية واللجوء نحو الدولار كعملة ملاذ أمن، هذا بطبيعة الحال يضغط على الجنيه، حيث نشهد أن الجنيه يتداول في هذه الأثناء عند مستويات 50.59. وللحديث أكثر حول مجريات الأسواق المصرية نذهب إلى القاهرة، معنا من هناك فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة، إذا صورة حمراء اليوم يعني شبيهة لما نتابعه من حيث يعني الأسواق العالمية، الأسواق الخليجية كذلك، هل نعزو هذه التراجعات يعني بالشكل الرئيسي إلى ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية والتراجع عن شهية أخذ المخاطرة؟

0: صباح الخير نوف. يعني البورصة المصرية على مدار أسبوعين، الأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي، كانت على ارتفاعات قوية. أيضا جلسة الأحد كانت جلسة يعني عرضية، لم يتم تغييرات كبيرة في حركة المؤشرات. بالأمس كان هناك ارتفاع جيد، المؤشر الرئيسي ارتفع ب17 نقطة مئوية والسبعيني بنصف النقطة المئوية، ولكن كان الملاحظ تراجع في السيولة إلى مستويات 9.9 مليار جنيه بالأمس، وبالتالي هناك تراجع في السيولة وهو الانعكاس الأبرز للتوترات الجيوسياسية. لكن بشكل عام نوف، يمكن القول أن البورصة المصرية تتجاهل الأوضاع الجيوسياسية والتصعيد الحادث في الوقت الحالي، خاصة أن نسبة تعاملات المصريين تتجاوز 90% في البورصة المصرية، والأجانب نسبة ضئيلة، وأيضا العرب. وبالتالي يعني البورصة تجاهلت هذه الأحداث. التأثير الأكبر يظهر في حركة سعر الصرف كما أشرتي، بارتفاعات قوية للدولار مقابل الجنيه تجاوزت 3.5% منذ يوم الأربعاء الماضي. وبالتالي الحركة يمكن وصف ما يحدث اليوم بأنه عملية جني أرباح بعد هذه الارتفاعات. نشهد يعني تباين في أداء القطاعات، تراجع سهم البنك التجاري الدولي، القطاع العقاري بعد ارتفاعات الأمس، لكن صعود لقطاع الموارد الأساسية وخاصة أسهم الأسمدة والبتروكيماويات بعد تراجعها بالأمس، وأيضا الضغوط التي شهدتها الفترة الماضية. وبالتالي هو تبادل أو تحريك للسيولة بين القطاعات المختلفة، وأيضا نظرة على القطاعات التي يمكن أن تستفيد مما يحدث عالميا في الوقت الحالي. يعني قطاع الأسمدة كان من أكبر المستفيدين خلال شهر مارس الماضي بزيادة الصادرات المصرية للخارج وارتفاع قيمة التصدير. أيضا يبدو أن المستثمرين ينظرون إلى هذا القطاع في أوقات التصعيد بأنه قطاع ملاذ آمن ويمكن الاستثمار فيه والعودة إليه مرة أخرى، ولذلك نشهد تباين في أداء القطاعات اليوم. عمليات جني أرباح تتواكب بالطبع مع التصعيد الذي نشهده في الوقت الحالي، لكن الأثر الأكبر يظهر في حركة سعر الصرف بشكل كبير نتيجة لتخرجات الأجانب في الوقت الحالي، نتيجة لصعود الدولار عالميا، وأيضا نتيجة لتخرجات الأجانب من أدوات الدين المصرية، ولكن حتى الآن بشكل محدود.
1: فهيمة، باقونا معك على مدار اليوم لكل جديد، شكرا جزيلا لك. وقف الآن مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة الأسواق العربية وفيه تقييم شيء قد يصل إلى 40 مليار دولار في الطرح المرتقب في هونغ كونغ.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: ما بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
2: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
1: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلا فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
2: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أنه هيومين نجحت؟
1: سهلة جدا.
2: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
1: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: مشاهدينا نحييكم من جديد. استقر الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم لشهر يونيو، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في وقت عززت فيه التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط

عززت المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية بعدما أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض حصار بحري على إيران، في حين أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز عقب تبادل هجمات عسكرية بين الجانبين. ارتفعت رهانات الأسواق على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال يوليو إلى نحو 50% بعدما عززت قفزة أسعار النفط وتصريحات مسؤولي البنك المركزي المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

0: مشاهدينا نلقي نظرة على أداء الأسواق العالمية ونبدأ من إغلاقات وول ستريت ليلة أمس، حيث أن مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفضت بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعيد فرض حصار بحري أو قيود على حركة الشحن الإيراني عبر مضيق هرمز. طبعا هذه التصريحات رفعت أسعار النفط وضغطت على تحركات الأسهم، حيث تابعنا تراجعات على المؤشرات كافة بلغت تقريبا 13 نقطة مئوية على الداو جونز، تقريبا 18 نقطة مئوية على الاس ان بي 500 و1.6% على الناسداك. مع العلم بطبع انه هذا اسبوع مهم جدا من حيث الاسواق الامريكية، من ناحية كبرى البنوك الامريكية تبدا بالافصاء عن نتائج عملها اليوم قبل بدء جلسة التداول، نسمع من جي بي مورغان، جولدمان ساكس وبنك اوف امريكا، نسمع من بنوك اخرى ايضا ويلز فارغو، سيتي وغير ذلك من البنوك، بالاضافة الى شركات يعني بعيدة عن القطاع المصرفي في وقت لاحق، نسمع من نتفليكس، نسمع من يونايتد هيلث وايضا من جونسون اند جونسون، بالاضافه الى ارقام التضخم المهمه التي تصدر اليوم، ارقام السي بي اي لشهر يونيو والتي من المتوقع ان تظهر تباطؤا في معدلات التضخم الى 3.8% على اساس سنوي، هذا من 4.2% في مايو. طبعا هذا التباطؤ ياتي في ظل تراجع اسعار النفط ب 25% على مدار شهر يونيو. اسعار معدلات التضخم الاساسي الكور سي بي اي الذي تستثني اسعار الغذاء والطاقه من المتوقع ان تاتي عند 2.8% على اساس سنوي. طبعا عوائد سندات الخزانه الامريكيه نراقبها، ليس فقط عوائد السندات الامريكيه بل العوائد العالميه، يعني سواء العوائد البريطانيه، العوائد اليابانيه، العوائد الالمانيه وغير ذلك من العوائد، كل هذه العوائد تسجل ارتفاعات ملحوظه. العائد على ال 30 عام اذا فوق مستويات 5.1، العائد على السنتين 4.28، هذه اعلى مستويات منذ فبراير من عام 2025 تقريبا. العوائد على السندات اليابانية عذرا تتراجع في هذه الأثناء، ولكن كان عليها ارتفاعات في مطلع الجلسة الآسيوية. أيضا نشير إلى أن العملات الرئيسية نتابعها في ظل ارتفاع الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، الين تحت الضغط دون مستويات 162. طبعا في الأسواق آسيوية أو في الذهب قبل ذلك، أسعار الذهب اليوم تعود للارتفاع بعد ما وصلت إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، تعود إلى ما فوق مستويات 4000 دولار. الفضة ارتفاعات طبعا كما كنا نتحدث في آسيا اليوم بعد التباين في الأداء. على كل لنتحدث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية نذهب إلى مدريد، معنا من هناك بيهس بغدادي الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة بغدادي كابيتال. سيد بيهس أهلا وسهلا بك معنا، أبدأ معك من أبرز المستجدات على الصعيد الإقليمي، ارتفاعات قوية جدا لأسعار النفط على وقع تجدد العمليات العسكرية الأمريكية الإيرانية وتجدد الهجمات على بعض الدول الخليجية، إلى أي مدى تغير هذه المجريات من يعني أو تعيد يعني معدلات التضخم أو السياسة النقدية إلى نقطة الصفر من حيث كل ما جرى يعني التقدم به من حيث تباطؤ معدلات التضخم على وقع تراجع أسعار النفط في يعني الشهر الماضي؟
1: صباح الخير سيدة نوف. نحن أمام صيف حار جدا، قد يتحول إلى صيف حارق في الأسواق العالمية، لأنه مثل ما حضرتك تفضلتي توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

0: 3.8. هي بتاخذنا هاي التوقعات على مستوى سنوي ل 3.6، بعيد كل البعد عن 2% يلي كان هو الهدف للفيدرالي. واكيد نحن رح نشوف زياده في التضخم في الولايات المتحده بسبب زياده اسعار الطاقه. نحن قدام صيف حارق، لانه توقعات السوق اليوم 50%، بس انا بتوقع سيدنوف انه في خلال الايام القادمه قبل جلسه 29 يوليو رح نشوف التوقعات تطلع على 70 او 80% على زياده الفائده في الجلسه القادمه للفيدرالي.
1: هل تتوقع زياده واحده فقط في اسعار الفائده هذا العام؟
0: أنا بتوقع أنه رح نشوف زيادتين، زيادة في جلسة 29/7 وأكيد زيادة تانية في شهر سبتمبر. هذا بالنسبة طبعا للولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب الآن كذلك يتم الحديث عن أن ترامب سيفرض رسوم عبور، أو بالأحرى واشنطن ستفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. كذلك هذا غير ما كنا نتابعه أو نسمع عنه من حيث أنه الجانب الإيراني يريد فرض هذه الرسوم. إلى أي مدى أيضا تعزز هذه الرسوم من ارتفاع تكاليف الشحن وبالتالي معدلات التضخم العالمية؟
0: ما بتوقع أنه يدخلوا حيز التنفيذ، بتوقع أنه هو عبارة عن تهديدات من الطرفين واحد باتجاه الآخر. أنا أنا بقراءتي استخدام المياه العالمية لهكذا حرب خطأ كبير، خطأ استراتيجي، لأنه مو تأثيره بس على على على على طرف من الأطراف الحرب، هو تأثيره على الكل، هو تأثير عالمي. نحن عم نشوف بهاللحظة شلون سعر الذهب كان نازل باتجاه 3.8-3.7 واليوم قفز فوق 4000. نحن عم نشوف سعر الدولار شلون عم يطلع. كمان ما بتوقع انه الدولار يستفيد كل الفائده من من من زياده سعر الفائده، قصدي انه ما رح نشوفه بتطور سريع. هكذا عدم استقرار في السوق بسبب مضيق هرمز بدل كمان على نوع من خلينا نقول ضعف الرؤيه في من ناحيه اي اي اي تخطيط لفرض اي رسوم جمركيه او رسوم مرور.
1: طيب وفي مقابل هذه التطورات الإقليمية اليوم تستهل كبرى البنوك الأمريكية الإفصاء عن نتائج أعمالها، نسمع من عدة بنوك كذلك من عدة شركات توقعات الأسواق ترجح بأن شركات الأس أن بي 500 ستسجل ارتفاعا في أرباحها يبلغ تقريبا ما بين 23-24%. إلى أي مدى ترى بأنه أرباح الشركات ستستطيع قد نقول تعويض أثر التوترات الجيوسياسية من حيث المستثمرين؟
0: كنت بجلسة سيدة نوف من يومين ثلاثة مع أحد صناع القرار في واشنطن، ومدار الحديث كان عم يقول شيء واحد: الاقتصاد الأمريكي في مرحلة بوم، في مرحلة وأسواق السندات وأسواق الأسهم بالذات الأمريكية في حالة ارتفاع عالية. أكيد لسؤال حضرتك، أكيد نحن رح نشوف أنه أسواق الأسهم هي رح تعوض نوعا ما عن خلينا نقول عن عن عن عن عن الفتور اللي رح يفوت فيه الاقتصاد، بس هذا التعويض رح يكون تعويض لفتره قصيره. اذا هذا الصيف رح يكون حار وحارق مثل ما عم بتوقع، التكوينة الاقتصاديه ولسوق الاسهم بشهر سبتمبر رح تكون مختلفه تماما.
1: طيب وفي ظل كل المجريات العالميه، هذه التوترات الاقليميه، حاله عدم اليقين بشان السياسه النقديه، حاله عدم يقين بالمجمل، كيف على المستثمر أن يتحوط من حيث المحفظة الاستثمارية؟ أين ترى فئة الأصول، الدولار، الذهب وغير ذلك من الأصول؟
0: أنا بظن إنه القرارات اللي لازم ناخدها رح تكون قرارات يومية بعيدة جدا عن قرارات خلينا نقول أسبوعية أو شهرية، لأنه كل يوم عم يكون في خبر مختلف. مثل ما حضرتك بتعرفي، الأسبوع الماضي نحن كنا في سلام وأمان ومضيق هرمز مفتوح، والأسعار كانت إلى هبوط أسعار الطاقة. اليوم نحن في سيناريو مختلف تماما. أنا بتوقع إنه رح يكون صيف عدم استقرار، تحفظات على كل شيء. أنا بقول على المعادن، على الطاقة، على العملات، على السندات، وعلى الأسهم أيضا. سوق الأسهم

0: الأمريكي لسه في له مجال للتحسن نوعا ما قبل نشوف تغيير إذا زادت الفائدة بعد أسبوعين. أما الأسواق الأوروبية فأنا كثير متحوط منها.
1: شكرا جزيلا لك سيد بيهس بغدادي الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة بغدادي كابيتال. تراجعت واردات الصين من النفط الخام في يونيو بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 29 مليون و300 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر من عام 2016. كما انخفضت بنسبة 12% مقارنة بشهر مايو متأثرة بالحرب في الشرق الأوسط وضعف الطلب المحلي. في المقابل ارتفعت واردات الغاز الطبيعي ب 3.7% إلى 10 ملايين و900 ألف طن، مسجلة أعلى مستوى في 5 أشهر بدعم من زيادة الشحنات البحرية وتراجع الإنتاج المحلي وانخفاض المخزونات. كما قفزت واردات الفحم ب 30% إلى 42 مليون و800 ألف طن لتسجل أيضا أعلى مستوى في 5 أشهر بعد تجديد إجراءات السلامة في المناجم المحلية وتراجع الإمدادات الداخلية. وفي تفاصيل أرقام التجارة الصينية، تسارع نمو صادرات الصين في يونيو متجاوزا التوقعات بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تسريع الشركات شحناتها إلى الولايات المتحدة تحسبا لرسوم جمركية محتملة. وأظهرت بيانات الجمارك ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 27% على أساس سنوي في أفضل أداء خلال 4 أشهر. كما زادت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ب 13.9% خلال يونيو، مع تقديم تجار التجزئة الأمريكيين طلباتهم استعدادا لموسمي الجمعة السوداء بلاك فرايدي وأعياد الميلاد. في المقابل قفزت الواردات ب 36% مسجلة أسرع وتيرة نمو في 5 سنوات ومتجاوزة توقعات الاقتصاد. وارتفع الفائض التجاري للصين إلى 125 مليار و600 مليون دولار في يونيو مقارنة ب 105 مليارات و400 مليون دولار في مايو. ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة شي إن المتخصصة في توصيل الملابس حصلت على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية للمضي قدما في طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ، في خطوة تمهد لإدراج قد يتم في أغسطس أو خلال الربع الثالث من العام الجاري. وبحسب بلومبرغ فإن شي إن تستهدف جمع ما بين 2 ملياري دولار و3 مليارات دولار من الاكتتاب، فيما قد تتجاوز قيمتها السوقية 40 مليار دولار وفقا لتقديرات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال. ومن المتوقع أن تطرح الشركة نحو 341 مليون و600 ألف سهم ضمن عملية الإدراج، بينما لا تزال تفاصيل حجم الطرح وتوقيت الطرح النهائي قيد المراجعة وفقا لظروف السوق واهتمام المستثمرين. يأتي هذا التطور بعد تعثر محاولتي شي إن للإدراج في كل من الولايات المتحدة ولندن قبل أن تحول وجهتها إلى هونغ كونغ عقب حصولها على موافقة الجهات التنظيمية الصينية. تراجعت شحنات الهواتف الذكية عالميا بنسبة 11% خلال الربع الثاني، مسجلة أدنى مستوى لهذه الفترة منذ عام 2013، مع استمرار نقص رقائق الذاكرة وارتفاع أسعار الأجهزة، ما ضغط على الطلب وفق تقديرات أولية صادرة عن Counterpoint Research. وتصدرت سامسونج السوق بحصة بلغت 24% بدعم من مبيعات سلسلة Galaxy S26، بينما ارتفعت شحنات أبل ب 3% لتسجل حصة سوقية قياسية عند 20%، مستفيدة من قوة الطلب على هواتف آيفون وعدم رفع الأسعار حتى الآن. وتتوقع Counterpoint انخفاض الشحنات العالمية بنحو 14% خلال العام مع استمرار أزمة الذاكرة حتى 2027. على كل، نحن نتوقف الآن مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة الأسواق العربية. وفيه دعوة قضائية من 12 ولاية أمريكية لوقف اندماج باراماونت وورنر براذرز ديسكفري.

0: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل.

0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
3: مشاهدينا نحييكم جديد، ونتوقف الآن مع موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أكمل موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذكر البيان أن المهمة التي استمرت 5 ساعات نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر وتشهبهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. الجيش الأمريكي أضاف أنه استهدف بذخائر دقيقة أنظمة دفاع جوي على السواحل الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات. بيان القيادة المركزية أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرون حاليا في الشرق الأوسط. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أن الولايات المتحدة تواصل استهداف القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا العمل للقضاء على قدرات إيران الهجومية وبقاء مضيق هرمز مفتوحا. اعتبر ترامب أن المزج بين الحصار والضربات العسكرية سيكون له أثر أكبر على إيران، ورغم الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، إلا أن ترامب قال أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب ما زال ممكن.
4: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid.
3: وكان ترامب قد أرسل إخطارا رسميا إلى الكونغرس يفيد باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران في 7 يوليو الجاري، وهي رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة جديدة مدتها 60 يوما لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونغرس. أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن منظومة الدفاع الجوي تصدت لجميع تلك الاعتداءات صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن جميع الوحدات في أعلى درجات الجاهزية، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فوراً. كما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران، مؤكدا عدم تسجيل إصابات أو أضرار مادية. وأوضح الجيش الأردني أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر الثلاثاء الصواريخ 4 التي دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وتنعقد في العاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثاء جولة سادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، تستمر يومين لبحث تنفيذ اتفاق إطار برعاية أمريكية يشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله. تأتي المحادثات بعدما وجهت الرئاسة اللبنانية الوفد المفاوض بالمطالبة ببدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر، بالتزامن مع محادثات تجريها بعثة عسكرية أمريكية في بيروت بشأن آليات تنفيذ الانسحاب. عودة مشاهدينا لمتابعة أخبارنا الاقتصادية، حيث في أخبار قطاع التكنولوجيا، عادت أسهم اس كي هاينكس للارتفاع في البورصة الكورية بعد تراجع صباحي أتى بعد موجة بيع واسعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، وسط تزايد مخاوف المستثمرين من ارتفاع التقييمات وتسارع الإنفاق على القطاع بوتيرة تفوق التوقعات. جاء الهبوط بعد تراجع شهادات الإيداع الأمريكية للشركة ب 9.3% في الجلسة السابقة، ما بدد جانبا كبيرا من المكاسب التي حققتها منذ بدء تداولها في الولايات المتحدة

في 10 يوليو. وتشهد أسهم اس كي هاينكس تقلبات حادة، حيث تحرك السهم بأكثر من 5% صعودا أو هبوطا خلال أكثر من 50 جلسة منذ بداية العام، فيما يترقب المستثمرون نتائج الشركة الفصلية المقرر إعلانها في 23.

0: وكانت إيرادات تي اس ام سي قد ارتفعت ب 36% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي جديد بحسب إعلان الشركة يوم أمس. ويترقب المستثمرون حاليا ما إذا كانت تي اس ام سي سترفع توقعاتها الحالية لنمو الإيرادات السنوية البالغة أكثر من 30% إلى جانب احتمال زيادة الإنفاق الرأسمالي من نطاق 52 إلى 56 مليار دولار إلى نحو 58 مليار دولار. يذكر أن القيمة السوقية لتي اس ام سي تبلغ نحو تريليون و 970 مليار دولار، أي قرابة ضعف قيمة منافستها سامسونج. مؤشرات الأسيوية ها هي اليوم، طبعا من بعد جلسة سلبية أمس خسرت فيها الأسواق اليابانية وأسواق سوق كوريا الجنوبية خسائر ملحوظة. اليوم ترتد صعودا النيكي 225 ارتفاعات بثلاثة أربع نقطة، أيضا التوبكس الأوسع نطاقا، الهانغ سينغ ارتفاعات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، الكوسبي الكوري الجنوبي من بعد تراجعه يوم أمس بتقريبا 9% على وقع تراجع أسهم اس كي هاينكس بشكل قياسي. اليوم المؤشر يرتد صعودا يضيف تقريبا 3-4 نقطة مئوية، والسوق أستراليا على ثبات دون أي حركة تذكر. ماذا عن أسواق أوروبا؟ اليوم سلبية في الأسواق الأوروبية، معظم القطاعات تتراجع باستثناء القطاع النفطي حيث نشهد ارتفاعات اليوم على سهم بي بي مثلا في السوق البريطانية. مؤشرات تتراجع نصف نقطة مئوية من التراجع على الداكس الألماني، أيضا على الفوتسي 100 البريطاني، والكاكرون يخسر تقريبا 18 نقطة مئوية. للحديث عن مجريات الأسواق، عن أبرز ما نتابعه من حيث الأسواق العالمية، معنا من لندن كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك يعني بجولة سريعة على أبرز محركات الأسواق الأوروبية، حيث الصورة حمراء ولكن القطاع النفطي أو قطاع الطاقة يتصدر المكاسب.
1: هذا صحيح، تراجعات نشهدها بشكل عام في الأسواق الأوروبية اليوم، ربما الضغط الأساسي اليوم يأتي من قطاع السفر والترفيه، وأسهم شركات الطيران الأوروبية تتراجع، تحدثنا عن إير فرانس تراجع حاد، لوفتهانزا أيضا. طبعا هذه القطاعات التي تتأثر من ارتفاع تكلفة الوقود مجددا مع ارتفاع أسعار النفط. في المقابل أسهم شركات النفط مرتفعة، تابعنا هذه المكاسب يوم أمس وهي مستمرة اليوم مع ارتفاع أسعار النفط. طبعا بي بي السهم يرتفع اليوم ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكن أيضا أعطتنا تريدينج أبديت، هي لم تعلن بعد عن نتائج أعمالها للربع الثالث، هذا سيأتي فيما بعد، ولكن أعطتنا تحديث حول أدائها وتقول بشكل عام بعد أداء عالي جدا قوي جدا خلال الربع الأول، تقول إنه الأداء من ناحية إنتاج النفط والغاز إيراداتها من هذه النشاطات تحديدا، هذا الأداء في الربع الثاني سيتفوق على الأداء القوي جدا في الربع الأول، حتى بموجب أو يعني قد يرتفع أو يكون أعلى بواقع 2 مليار دولار أمريكي من ناحية الأوبريشنز بروفيت أو أوبريتنج بروفيت التابع لهذه الوحدة تحديدا، استخراج النفط والغاز أو إنتاج النفط والغاز الأحرى. فهذا السهم يرتفع بقوة ويدفع معه أيضا المؤشرات الأخرى، ولكن بشكل أو عفوا القطاع بشكل عام، ولكن المؤشرات الأوروبية متراجعة اليوم، فوتسي داكس كلها خاسرة اليوم، العقود الأجل الأسواق الأمريكية فيها تباين، تراجع للداو، تراجع للناسداك، ولكن ملفت جدا أن الناسداك العقود الأجل في الوقت الراهن تشير إلى بداية إيجابية لاحقا على وول ستريت.
0: طيب وكارينا، لا شك أنه بيانات عديدة نترقب هذا الأسبوع، من ناحية كبرى البنوك الأمريكية تبدأ بالإفصاء عن نتائج عملها، من ثم نسمع من نتفليكس، يونايتد هيلث، وجونسون أند جونسون، أيضا أرقام التضخم تصدر في وقت لاحق من اليوم، كما نترقب شهادة كيفن وارش أمام الكونغرس، أيضا جولة تفصيلية حول أبرز هذه يعني أبرز هذه العوامل وتأثيرها على مجريات وول ستريت.
1: يعني قد نتحدث انه اليوم في وول ستريت يشهد ما يصفه البعض بايفنت ريسك، يعني هناك العديد من الاحداث او سلسله احداث خلال فتره قصيره جدا تقريبا ساعتين او ثلاث ساعات سيتسلسل فيها عدد كبير من الاحداث المهمه جدا بالنسبه للاسواق. بدايه تقريبا من الساعه 10:45 بتوقيت جرينتش ستبدا صدور ارقام اكبر البنوك الامريكيه، فمثلا بالنسبه لي يعني التوقيتات الصادره لدينا جولدمان ساكس، بنك اوف امريكا، سيتي جروب، ويلز فارجو، كلها صادره يعني خمس بنوك رئيسيه بحلول الساعة 12 بتوقيت جرينتش، يعني قبل نصف ساعة من افتتاح الأسواق الأمريكية ستكون صدرت كل هذه النتائج. بعد ذلك بنصف ساعة ستصدر أرقام التضخم، وبعد ذلك بساعة ونصف شهادة كيفن وارش. فهذا هو التسلسل المهم جدا، فعند افتتاح وول ستريت ستكون صدرت أكبر البنوك الأمريكية، خمس بنوك، وأيضا مباشرة بعد ذلك أرقام التضخم الأمريكية، وبالتالي كيف ستتفاعل الأسواق، كيف ستتفاعل عوائد سندات الخزانة، وكيف سيجيب كيف كيفن وورش على الأسئلة التي أكيد ستوجه إليه حول أرقام التضخم.

0: اليوم نحن نتوقع تباطؤ أكيد هذا إيجابي من 4.2% إلى 3.8%، ولكن أكيد هذا الرقم إذا صحت التقديرات في نطاق 3.8% بحسب كلام كيفن وورش نفسه هذا رقم غير مقبول أبدا. فماذا سيفعل؟ هل سيعطي إشارة واضحة اليوم أنه ينوي فعليا يعني ربما محاولة إقناع الأعضاء للتصويت لرفع الفائدة؟ لا ننسى نقطة مهمة جدا سمعنا يوم أمس من كريستوفر وولر، قد نقول هو من الدوبز الذين عادة يؤيدون السياسة أو الانتظار، قال لنا أمس كريستوفر وولر أنه قد يكون هناك احتياج لرفع الفائدة في المدى القريب. هل يعني ذلك الاجتماع القادم في 29 من يوليو حتى ساعة الاحتمال دون 50% في نطاق 43% فقط، ولكن نعم. قد يزداد هذا الاحتمال نوف بعد تصريحات كيفن وورش اليوم.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على هذه الجولة التفصيلية. أسعار النفط طبعا تسجل أعلى مستوى في الشهر مع تصاعد الضربات الأمريكية. على كل مشاهدينا نشير إلى بعض الأخبار كذلك التي نتابعها اليوم. طبعا نبقي أعيننا على فئات الأصول في ظل ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية. على كل أكدت وكالة S&P Global للتصنيفات الائتمانية في تقريرها أن طبعا تحدثت عن متانة البنوك الخليجية على قدرة البنوك الخليجية لاستيعاب تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية بدعم من رؤوس الأموال القوية وانخفاض القروض المتعثرة وحجم المخصصات بالإضافة إلى الانكشاف المحدود على القطاعات. على كل المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأسواق العربية. نشكر لكم هذه المتابعة وكما العادة مزيد من الأخبار الاقتصادية على رأس الساعة. تابعونا.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومقتل للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: لا تتوقف، كل ثانية لا

0: وما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أسعدتم نهارا مستمعين، هذا برنامج منتصف النهار من العربية FM يقدمه لكم محمد عطية وتتابعون فيه.
1: في الواجهة
0: لليوم الثالث على التوالي، القوات الأمريكية تشن غارات عنيفة على إيران لتقويض قدراتها على مهاجمة السفن عبر مضيق هرمز.
1: في الواجهة
0: وترامب يعلن السيطرة على مضيق هرمز ويعيد الحصار البحري المفروض على إيران.
1: في الواجهة
0: بعد الكشف عن خطط إسرائيلية لتجنيده، تل أبيب تختار أحمد نجاد كزعيم مستقبلي لإيران حال تمت الإطاحة بالنظام.

ونتابع كذلك في الحي المالي، سعر برنت فوق 85 دولارا للبرميل مع عودة الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. ونتابع كذلك في فقرة المصادر المفتوحة.

0: هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات تهز كييف. ونتابع كذلك مستمعينا في فقرة المصادر المفتوحة انعقاد جولة المفاوضات في إيطاليا، جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حيث أكد مصدر لبناني رسمي للعربية على إصرار لبنان على تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل. أما في استوديو لايت مستمعينا، اليوم نتحدث مع الزميل أحمد سلطان الصحفي في شبكة العربية عن ظهور تقنيات جديدة تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق مبتكرة، ومن بين هذه التقنيات مشروع شركة ريفليكت أوربيتال الذي يسعى إلى عكس أشعة الشمس من الفضاء لإضاءة مناطق محددة على الأرض. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية فم على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة.

نبدأ مستمعينا من جديد. التطورات في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وذكر البيان أن المهمة التي استمرت 5 ساعات نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء عدة بإيران، شملت بوشهر وتشبهار وجسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. الجيش الأمريكي أضاف أنه استهدف بذخائر دقيقة أنظمة دفاع جوي على السواحل الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات. بيان القيادة المركزية أكد كذلك على أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرون حاليا في الشرق الأوسط. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونغرس رسميا باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران في 7 يوليو عبر رسالة وجهها إلى الكونغرس، وهي رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة جديدة مدتها 60 يوما لاستخدام القوات العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونغرس. وقال ترامب في الرسالة التي حملت تاريخ 10 يوليو والتي اطلعت عليها رويترز أنه أصدر توجيهاته بهذه العملية العسكرية تماشيا مع مسؤوليته عن حماية الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية. وحول جدوى الاتفاق بين واشنطن وطهران، ورغم هذا التصعيد المستعر بين واشنطن وطهران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال أمرا ممكنا، وذلك على الرغم من أن الإيرانيين وقعوا على الاتفاق ثم نقضوه حسب ما قال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض. ترامب مستمعين، وبالرغم من تصريحاته المتفائلة بشأن الاتفاق مع طهران، وصف مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بأنها اختبار كان يفضل تجنبه، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران فشلت فشلا ذريعا فيه. وأضاف خلال مقابلة مع برنامج هيوهيوت أن توقيع المذكرة أمر معتاد عليه، وذلك قبل الذهاب لتوقيع الاتفاق النهائي. ترامب أعلن كذلك إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وشدد على أن المزج بين الحصار والضربات العسكرية سيكون له أثرا أكبر عليها.

0: الآن مستمعينا من واشنطن معنا المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا بك معنا سيد طارق في برنامج منتصف النهار من العربية FM. إذن يعني لنتحدث بعد فرض الحصار البحري من قبل الرئيس الأمريكي على إيران، مدى فعالية هذا الجمع ما بين الحصار البحري والضربات العسكرية في تحقيق أهداف واشنطن الآن؟
1: تحية لك أستاذ محمد ولجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنه دونالد ترامب محق في أن المزج بين الحصار البحري الذي سيمنع عن إيران الحصول على أي شيء أو تصدير أي شيء سواء كانت نفطية أو غير نفطية، هو يعيد التسبب في مزيد من الألم الاقتصادي في الداخل ويرفع أسعار الغذاء وكل شيء ويزيد من التضخم ومن الأعباء على المواطنين، وبالتالي يقوض قدرة الحكومة على إرضاء الشعب الإيراني وفي ظل استمرار الصراع بين الطرفين. وفي نفس الوقت هو يستخدم الآلة العسكرية الأمريكية من أجل إضعاف قدرات إيران على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعطيل الملاحة عبر المضيق للسفن التي تمر خاصة من الممر الجنوبي قبالة السواحل العمانية، والأمريكيون يشعرون بأنهم يحققون تقدما في هذا الصعيد، خاصة وأن الضربات الأمريكية الآن يعني مستمرة وتنتقل من خط إلى آخر في العمق الإيراني خاصة في مناطق الجنوب، بما يجعل قدرة إيران من خلال استخدام الصواريخ أو المسيرات أضعف أو أقل قوة، وبالتالي يمكن ذلك الأمريكيين مثل ما فعلوا من قبل وهم مستمرون في ذلك من تنظيم قوافل المرور للسفن وناقلات النفط التي تمر من هذا الممر الجنوبي ليلا بعد يعني إغلاق المسارات الخاصة بالتتبع لها، وبالتالي يصعب على الإيرانيين استهداف هذه السفن، على الرغم من أن إيران تتمتع الآن ببعض القدرة على إصابة بعض السفن، إلا أنها قد لا تتمتع بهذه الميزة إذا استمر الصراع لفترة أطول لأن قدرتها على الاستهداف ستكون أقل.
0: طيب أستاذ طارق، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال ممكنا، وبالتالي بعد كل هذه الضربات المتبادلة بأي شكل من الأشكال يمكن أن يعود هذا الاتفاق؟
1: يعني هو في الواقع الكل الآن يقر سواء كان الأمريكيون أو الإيرانيون بأن مذكرة التفاهم صيغت بشكل فضفاض للغاية يسمح لكل طرف بأن يفسرها حسب ما يشاء، وهناك كثير من الألغام والفخاخ التي تنتظر الطرفين في طاولة المفاوضات، لكن لا سبيل آخر سوى الصراع العسكري، والصراع العسكري ثبت من خلال هذه الأشهر والأسابيع الماضية أنه يعني ليس كافيا لتحقيق نصر حاسم سواء للأمريكيين أو للإيرانيين، وبالتالي لابد من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادة النظر في بنود هذه المذكرة ومحاولة يعني جسر اللي هو بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالمضيق، لأن عنصر المضيق هو نحن عالقون فيه الآن، وهو الذي يسبب المشكلات وهو الذي يحول دون الانتقال إلى النقاط الأخرى الحساسة بما فيها أهم عنصر وهو الملف النووي الإيراني الذي هو لب هذا الصراع. لذلك لا توجد حتى الآن ربما تصورات ترضي الطرفين في كيفية رسم يعني خارطة طريق لتوضيح ما يمكن أن يكون عليه حركة الشحن والملاحة البحرية مستقبلا، لأنه ما زالت إيران تحاول السيطرة، وهناك تصعيد من الجانب الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب أعلن أيضا عن 20% يمكن أن تفرض على السفن في وقت قريب وإن لم يحدد وقتا زمنيا محددا، لكنه في النهاية هذا طبعا تصعيد أمريكي كبير لأنه يعني هو يجاري الموقف الإيراني بل يعلو عليه بالذهاب إلى مستوى أبعد كثيرا، لأنه الرسوم الطوعية التي يعني في مضيق ملقة على سبيل المثال نصف الماء فقط وهي طوعية، يعني لا تجبر السفن على دفعها وإنما هي تحصل على خدمات مقابل نصف

0: 20% فقط. الأمريكيون الآن يرفعون إلى 20%، وهذا يعني زيادة كبيرة جدا، لأن رسوم النقل تصل إلى حوالي 10 دولارات على البرميل الواحد فقط، وبهذه الطريقة التي فرضها الأمريكيون ستزداد 16 دولارا أخرى. هذا يعني أنه ستكون هناك 26 دولارا إضافية على سعر برميل النفط، وهذا سيشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد العالمي بل والأمريكي أيضا، لأن الأمريكيون أيضا يشترون النفط رغم أنه يصدرونه. يعني لم تستفيد شركات النفط، نعم، لكن والحكومة أيضا تستفيد، لكن المستهلك النهائي هو الذي يخسر في هذه المعادلة. لكن أعتقد أن دونالد ترامب لا يقصد هنا تحصيل الأموال بقدر ما هو يريد إظهار للعالم كله أن السماح للإيرانيين بهذه العملية سيضر الجميع، وأنه إذا كان العالم يسكت على إيران فهو سيزيد يعني العبء على الجميع إذا هم قبلوا ذلك. طيب، وبالتالي أعتقد أن هذا هو السيناريو الأمني.
1: وبالتالي ما التصعيد المتوقع مثلا من طهران حال يعني فرض الرئيس الأمريكي بالفعل هذا الحصار وفرض أيضا هذه الرسوم؟ نتحدث عن 20% على عبور السفن، ما الخطوة التي من الممكن أن تقدم عليها طهران؟
0: يعني حتى الآن ليس بوسعهم شيء سوى يعني الانتقال كما شهدنا خلال الساعات القليلة الماضية استهداف السفن التي تمر، سواء كانت تمر أو حتى متوقفة. يعني هذه حيلة الضعفاء أنهم يحاولون إثارة البلبلة والتوتر، ويعني إشاعة مناخ الرعب والخوف لدى شركات الشحن الدولي التي ربما ستحسبها مرتين قبل أن تمر ضمن القوافل التي تنظمها القوات الأمريكية. هذا هو الهدف الوحيد الذي تستطيعه إيران في مقابل الحصار الأمريكي، لأن الحصار سيطبق خلال ساعات قليلة. صحيح، ولا شك في ذلك، وسيلقي عبئا كبيرا على الإيرانيين. لكن أعتقد أن هذه يعني السياسة الأمريكية، سياسة الضغط القصوى عسكريا واقتصاديا، يعني من شأنها أن تجعل الطرف المتشدد داخل إيران من الصقور ومن يعني الموجودين في المجلس،
1: من الممكن أن يتراجعوا
0: أو يعيدوا النظر، لأنهم سيجدون أن هذا لن يفيدهم، خصوصا وأن الأمريكيون الآن يستخدمون أسلحة أكثر تطورا بما فيها يعني درون بحري وهي عبارة عن زوارق يتم تسييرها بدون وجود أي أشخاص فوقها، لكنها تستطيع تدمير المنشآت البحرية الإيرانية ومنشآت الدفاع وما إلى ذلك، وهذا سيسبب كثيرا من الضغط على الإيرانيين، لأنه لن تكون هناك خسائر بشرية أمريكية، وبالتالي ستكون قدرة الأمريكيين أفضل في إرهاق القدرات العسكرية الإيرانية.
1: من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. مستمعينا، فيما يخص التصعيد الدائر بمضيق هرمز، وسط كل هذه التصريحات المتضاربة بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده هي من تسيطر على مضيق هرمز. وفي تصريحات عبر شبكة نيوز ماكس، قال ترامب إن الإيرانيين يمكنهم إثارة المتاعب أو القيام بأفعال غير مقبولة، لكن في نهاية الأمر المضيق تحت السيطرة الأمريكية على حد قوله. دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ضمان حرية الملاحة دون قيود في مضيق هرمز، كما دعا ستارمر إلى وقف القتال والعودة إلى المفاوضات وسط تصاعد الهجمات في المنطقة بين واشنطن وطهران. وجاءت تصريحات ستارمر بعد أن اعتبر ترامب أن فرض رسوم على السفن التجارية لاستخدام الممر الملاحي في الخليج هو مسألة عدالة لتغطية تكلفة توفير الحماية الأمنية.
2: في الواجهة.

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي عن تعامل الدفاعات الجوية مع تهديد بصواريخ باليستية

0: أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي على المنطقة الجنوبية في السعودية. هذا واعتبر البديوي أن هذا الاعتداء يعكس إصرار الحوثيين على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ثمن مواقف ودعم المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية للشعب اليمني بكافة المجالات. كما أشاد العليم بإجراءات القوات المسلحة لحماية سيادة البلاد ضد الانتهاكات الإيرانية. كما أكد العليم أنه لن يسمح بهبوط أي طائرة إيرانية بأراضي اليمن. نتابع.
1: نجدد تقديرنا لمواقف أشقائنا في تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وما قدموه من دعم سياسي واقتصادي وإغاثي وإنساني لشعبنا اليمني على امتداد تاريخه. ولا ننسى ما قدموه لنا أبدا في هذه المراحل الصعبة التي نمر بها. نشيد بأداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية. ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم. وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم. ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا. آن الأوان أن يعرف الجميع، سواء شعبنا اليمني في الداخل أو أشقائنا في الجزيرة والخليج أو أشقائنا في العالم العربي أو أصدقائنا في المجتمع الدولي، أن شعبنا قد صبر كثيرا وحان الوقت لرفع المعاناة عن شعبنا اليمني من هذا الحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية الإيرانية طوال الفترة الماضية.
2: في الواجهة
0: مستمعينا، نتابع بعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن. إعلام إيراني يتحدث عن دوي انفجارات في غرب بندر عباس. إذن مستمعينا، هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن للعربية FM. إعلام إيراني دوي انفجارات في غرب بندر عباس.

إلى إيطاليا مستمعينا، وتحديدا العاصمة روما، حيث تنعقد اليوم جولة سادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، تستمر يومين لبحث تنفيذ اتفاق إطار برعاية أمريكية يشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله. تأتي المحادثات بعدما وجهت الرئاسة اللبنانية الوفد المفاوض بالمطالبة ببدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر، بالتزامن مع محادثات تجريها بعثة عسكرية أمريكية في بيروت بشأن آليات تنفيذ الانسحاب. وقبل انعقاد جولة المفاوضات، أكد مصدر لبناني رسمي للعربية على إصرار لبنان على تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيطالب في روما بوضع آلية للمنطقة النموذجية الأولى وانسحاب إسرائيل، مضيفا أن لبنان يهدف لتطبيق آلية العمل الأمريكية للتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وتوقع المصدر اللبناني أن تكون نتائج اجتماعات روما إيجابية لجهة تنفيذ آلية الانسحاب. أوضح المصدر أن الموقف الأمريكي مؤيد وداعم لكل الخطوات التي يقوم بها لبنان الرسمي، مضيفا أن

0: الأمور تسير بالاتجاه الذي سيؤمن مصلحة لبنان في النهاية. وقال المصدر اللبناني إن حزب الله ينتظر الحسابات الإيرانية مشددا على أن قرار لبنان هو ألا يفاوض أحد عنه، وهو ما تدعمه واشنطن.
1: في الواجهة
0: الآن مستمعين، نفتح ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد مسؤولون أوكرانيون بتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات عبر صواريخ باليستية روسية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. بدوره أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن بلاده تحتاج إلى نحو 100 صاروخ شهريا لمنظومات الدفاع الجوي باتريوت، مشددا على أن هذه المنظومات تمثل الوسيلة الأهم لحماية المدنيين من الصواريخ الباليستية الروسية. في المقابل، شنت أوكرانيا أيضا هجمات جديدة استهدفت منشآت الطاقة الروسية. وفي هذا السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن غارات الطائرات المسيرة الأوكرانية الأخيرة على مصافي النفط والموانئ الروسية سببت مشكلات تتعلق بالمنتجات النفطية، ما استدعى العمل على إنشاء سلسلة إمدادات يصعب الوصول إليها، مهددا في الوقت نفسه بضربات انتقامية وصفها بأنها ستكون أقوى بعدة مرات.
2: هم مين؟ إنهم يتسببون في مشكلات مؤقتة تتعلق بالمنتجات النفطية، لكن الوضع سيتحسن مع مرور الوقت. وينطبق هذا أيضا على شبه جزيرة القرم، ويجري العمل حاليا على إنشاء سلسلة إمداد يصعب على العدو الوصول إليها أو استهدافها.
1: في الواجهة
0: مستمعين، نعود مجددا لملف الملف الإيراني في إسرائيل. وبعد أن شهدت الساعات 24 الماضية تطورات خطيرة فيما سميت بقضية تجنيد أحمدي نجاد من قبل الموساد الإسرائيلي، ووسط حديث كثيرة حول خطط التجنيد، كشفت القناة 13 الإسرائيلية تفاصيل إضافية حول عملية تجنيد الموساد للرئيس الإيراني الأسبق. وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن تل أبيب اختارت أحمد نجاد كزعيم مستقبلي لإيران في حال نجحت الخطة التي وضعتها للإطاحة بالنظام الإيراني الحالي. كما نقلت القناة الإسرائيلية أن الموساد منح أحمد نجاد لقب الصديق كاسم حركي يشار إليه في الاجتماعات المغلقة والاتصالات المشفرة. إذن كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز تفاصيل دقيقة عن عملية إسرائيل أو عن عملية إسرائيلية لتجنيد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد، وكيفية كشف المخطط من قبل الحرس الثوري. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود.
3: الأسد الهصور، هكذا سميت عملية تجنيد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد. صحيفة نيويورك تايمز واستناداً إلى تحقيق موسع يشمل 4 مصادر إيرانية، كشفت خيوط العملية التي أدارتها إسرائيل على مدار سنوات. وفقاً للتقرير، العملية بدأت في أوائل عام 2024 عبر دعوة أحمد نجاد لحضور مؤتمر حول المناخ في بودابست ليكون غطاءً لمحادثات سرية مع الموساد، حيث سافر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي شخصياً للقائه هناك. نيويورك تايمز أضافت أن إسرائيل قدمت مدفوعات سرية للمتحدث باسم أحمد نجاد، وأن عملاء إسرائيليين التقوه مرات عدة قبل إطلاق عملية التجنيد. الصحيفة كشفت أن المجمع السكني لأحمد نجاد تعرض لضربة جوية إسرائيلية استهدفت حراسه وسيارته المدرعة قبل أن ينقله عملاء من جهاز الموساد إلى مخبأ سري. نيويورك تايمز نقلت عن مستشاره السابق قوله إن لدى أحمد نجاد المال وشبكة اقتصادية واسعة، وأنه فعل ذلك من أجل السلطة ورغبته في العودة إلى سدة الحكم. شخص آخر مقرب منه قال للصحيفة أيضاً إن أحمد نجاد فقد الثقة في النظام الإيراني الحالي بمن فيهم علي خامنئي بعد استبعاده 3 مرات من السباق الرئاسي، وأنه كان يعتزم تطبيع العلاقات مع إسرائيل في حال عودته إلى السلطة. بحسب نيويورك تايمز،

0: دائما الموساد الإسرائيلي خطط في مرحلة لاحقة لتنصيب أحمد نجاد زعيما لإيران في حال الإطاحة بالنظام الحالي، قبل أن يكشف الحرس الثوري المخطط ويحتجزه في الجناح الاستخباراتي ويضعه قيد الإقامة الجبرية ليظهر من جديد في جنازة علي خامنئي. بلال البجديني، العربية.
1: عبر الهاتف معنا الآن مستمعينا الباحث والمختص في الشؤون الإسرائيلية من رام الله دكتور خليل أبو كرش. دكتور خليل، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن يعني تل أبيب تختار أحمد نجاد كزعيم مستقبلي لإيران حال تمت الإطاحة بالنظام. إذا صحت هذه الرواية دكتور خليل، فما الذي قد يدفع إسرائيل اليوم لمثل هذه الخطوة تحديدا والاختيار شخصية مثل أحمد نجاد رغم هذا التاريخ العدائي تجاه إسرائيل؟
2: مساء الخير لك عزيزي ولأحد المستمعين والمستمعات. يعني في الإجابة المباشرة على السؤال ما الذي يدفع إسرائيل إلى هذا الفعل، إسرائيل لديها خطة كبيرة هي إسقاط النظام الإيراني واستبدال هذا النظام القائم حاليا، وبالتالي هي تحاول بكل الوسائل بكل الأدوات تحقيق هذا الهدف. لربما الاختيار الذي وقع على الرئيس السابق أحمد نجاد لربما هذا نابع من حالة التطرف لدى الرئيس والتصريحات المتطرفة التي كانت لدى الرئيس في السابق، وأنه أقصي من السلطة وأقصي من دوائر صناعة القرار في إيران، وبالتالي أصبح لديه رد فعل. هذا رد الفعل يبدو أن أجهزة الاستخبارات في إسرائيل، أجهزة الموساد، رصدت هذا التغير في سلوك الرئيس السابق وأصبح هو جهة مفضلة للتجنيد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني يبدو أن الموساد وطوال السنوات السابقة يعمل بشكل كبير من داخل الأراضي الإيرانية عمليا، هذا جزء من عمل هذا الجهاز. ويبدو أن أحمد نجاد أيضا وفقا للتحقيقات وفقا للمنشورات التي تتحدث فيها نيويورك تايمز وهارتس وغيرها من الصحافة أنه يتحدث كان إلى بعض أصدقائه المقربين منه أن هذا النظام يفصيح وأن هذا النظام لا يريد له العودة مرة أخرى إلى رئاسة الجمهورية.
1: نعم. طيب دكتور، طيب دكتور خليل، يعني هل أصدرت مثلا السلطات الإسرائيلية أو أي جهة في إسرائيل صحة هذه المعلومة أو علقت حتى عليها أو حتى موقف رسمي يعني يؤكد أو ينفي هذه المعلومات؟
2: يعني بالعادة ووفقا لما نعرفه لا يوجد أي تعليق رسمي في مثل هذه الحالات، لن تجد تعليق من قبل الموساد ولربما لن تجد تعليق سياسي حتى على مثل هذه التصريحات. ربما في الأيام القادمة نجد بعض التلميحات هنا أو هناك، ولكن هذه قضايا تمس جوهر وعمل أجهزة الاستخبارات في إسرائيل، وبالتالي من الصعوبة الوصول إلى تصريح واضح وصريح ورسمي حول طبيعة العمليات التي تقوم بها، وهذا نوع من التقليد داخل أجهزة الاستخبارات.
1: وكذلك البعض يقول أنها جزء من الحرب النفسية أو الاستخباراتية ضد إيران.
2: هذا صحيح، وبالتالي لربما هناك أيضا شبكات أخرى للموساد. كلما بدأ الحديث من داخل الموساد كلما كان هناك فرصة لكشف مثل هذه الشبكات، وبالتالي هذا يعرض العملية أو حاسة عمليات أخرى للخطر بين قوسين.
1: طيب دكتور خليل، يعني هذا الخبر وإن يعني صح، كيف يمكن أن تنعكس مثل هذه التصريحات على المشهد السياسي داخل إيران، خصوصا أن هناك انقسامات وتيارات منقسمة موجودة داخل طهران حسب ما أوردته أيضا الوكالات؟
2: يعني هذا يزيد من حالة الفجوة ما بين مراكز القوى المختلفة في إيران، ولربما ينشر مزيد من الشك بين مراكز صناعة القرار. مثل هذه الأخبار، مثل هذه العمليات تساهم في حالة الفجوة، في عدم وجود ثقة، وبالتالي هذا يدفع عمليا وبشكل واضح نحو إسقاط النظام، نحو تفكيك مراكز القوى الأكثر تطرفا.

0: الأكثر سيطرة، الأكثر تأثيراً في السلوك النظام الإيراني. بالأمس أيضاً هناك تصريح مهم كان من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، هو قال أن آية الله المرشد الأب الابن مجتبى لربما هو قتل بنسبة 90%. أيضاً مثل هذه التصريحات إذا ما ربطناها بالعملية التي جرى الكشف عنها من الناحية الإسرائيلية، ربما كل ذلك يساهم في حرب نفسية كبيرة ومؤثرة داخل أروقة النظام في إيران، وهذا يدفع إلى فكفكة وخلخلة أسس هذا النظام في الأيام القادمة. لربما نشهد انقسامات أكثر، نشهد انقلابات أكثر، وبالتالي هذا معناه أن هذا النظام بدأ يأكل نفسه نتيجة حالة التطرف، نتيجة حالة عدم وجود الثقة، ونتيجة الاختراق الكبير الأمريكي الإسرائيلي لأركان وأصلاب هذا النظام.
1: شكرا جزيلا لك عبر الهاتف الباحث والمختص في الشؤون الإسرائيلية من رام الله دكتور خليل أبو كرش، تحياتي إليك.

0: في الواجهة.
1: سمعنا نذهب مباشرة إلى فقرة المصادر المفتوحة.
0: مصادر مفتوحة.

0: قبل الدخول مستمعينا في مواضيع هذه الفقرة، فقرة المصادر المفتوحة، نعود فقط إلى الملف اللبناني وتحديدا إلى إيطاليا في العاصمة روما، حيث تنعقد اليوم جولة سادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وتستمر لمدة يومين لبحث تنفيذ اتفاق إطار برعاية أمريكية يشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله. ومعنا الآن من روما موفد العربية الزميل سلام كيالي. سلام، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار، نريد تفاصيل أكثر حول الجولة السادسة من انعقاد المفاوضات اليوم في روما.
1: نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. عمليا بدأت الاجتماعات قبل نصف ساعة من الآن بتأخير حوالي ساعة من الموعد الذي كان من المفترض أن تعقد به. رأينا سيارات ثلاث مواكب تدخل إلى مبنى السفارة الأمريكية هنا في روما، ولكن لم تتضح هوية هذه الوفود باعتبار أنه لا توجد علامة على السيارات. ولكن المفاوضة اليوم ستكون ربما شاقة وصعبة باعتبار أن الجانب اللبناني يريد أن يفرض على إسرائيل جدول زمني واضح للانسحابات من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بحوالي مساحة 600 كيلومتر. هنالك اتفاق على منطقتين، أن يكون هنالك منطقتين عمليا يتم من خلالهما تجربة نجاح الجيش اللبناني بفرض سيادته على الأرض، هما زوطر الغربية بقضاء النبطية وفرون بقضاء بنت جبيل. هاتان المنطقتان من المفترض أن تكون تجربيتان كمرحلة أولى، يخرج منهما الجيش الإسرائيلي ويدخل الجيش اللبناني دون أن يكون هنالك تدخل في الدخول والانسحاب. ومن ثم إن نجحت هذه العملية سيكون هنالك انسحابات لمناطق أخرى. الجيش الإسرائيلي من ناحيتها طبعا تريد أن تفرض موقفها بأنه نريد أو تريد إسرائيل بأن يكون هنالك ضمان لسحب سلاح حزب الله، نزع سلاح حزب الله، وأن يكون الجيش اللبناني هو المسيطر على كافة الأراضي اللبنانية، هو صاحب السيادة. وهنا بطبيعة الحال هذه ذريعة قد تتذرع بها إسرائيل، وبالتالي يكون هنالك مماطلة في الانسحابات. لذلك يريد لبنان أو السلطات اللبنانية الحكومة والرئاسة

0: أن يكون هنالك جدول زمني وشروط ومعايير لكيف التأكد، كيف ستتأكد إسرائيل من أن المناطق هذه فعلا قد تم نزع سلاح حزب الله وأن الجيش يمارس سلطته عليها. نعلم أنه حتى الآن هنالك اعتداءات إسرائيلية، رغم أن هذه المناطق كما يقول لبنان هي مناطق باتت مدمرة ولا يوجد فيها أي سلاح أو تواجد عسكري لميليشيات حزب الله.
1: دعم.
0: الآن العامل المشترك بين هذين الشرطين، الشرط اللبناني والشرط الإسرائيلي، هو حزب الله. هل سيتنازل عن هذه المناطق؟ هل سيتم نزع سلاحه؟ هل سيقبل درءا للمخاطر على الشعب اللبناني، على اللبنانيين الذين هجروا لكي يستطيعوا العودة إلى بيوتهم المدمرة بطبيعة الحال؟ هذا يبقى أيضا رهن الظروف المستقبلية وربما تطورات الأوضاع في لبنان في حال ما تريد إيران أن يتدخل حزب الله كما جرى في المرات الماضية، أم أنه سيكتفي بالوقوف؟
1: طيب. سلام، هذه الجولة ستكون ليوم واحد أم لعدة أيام؟ وهل من المتوقع أن يعني يكون بنهاية هذا اليوم أي مؤتمر صحفي أو توضيح ماذا دار في هذه الجولة؟
0: نعم، هو مفترض أن هذه الجولة بحسب الإعلانات التي أتت من واشنطن ولبنان وإسرائيل وأيضا من روما هنا هي ستستمر لليوم يوم غد، ولكن هنالك معلومات أنها قد تختصر ليوم واحد باعتبار أن التوافقات قد تكون سريعة وربما تمدد ليوم أو يومين باعتبار أن هنالك ربما يكون بعض العراقيل للشرط اللبناني تضعها إسرائيل أو ربما العكس باعتبار أن لبنان في هذه المرة يريد لكي يتمكن من تسويق هذه الصفقة أو هذه الاتفاقية يريد ضمانات ليؤكد بأن الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية سيكون أكيد بتاريخ معين أو فترة زمنية معينة، يعني باعتبار هذان الشرطان سيكونان صعبان وبالتالي هنالك يجب أن تكون معايير، لذلك قد يكون اليوم وقد يكون اليوم وغدا وقد تمدد أيضا لأيام أخرى في حال ما ارتأت الضرورة بطبيعة الحال. بالمناسبة أحد أسباب القدوم إلى هنا إلى روما باعتبار أن التواصل فارق زمني بين الولايات المتحدة ولبنان وبالتالي كان هنالك ربما تسهيل لتبادل المعلومات بشكل مباشر بدل عودة الوفود إلى لبنان أو حتى ربما العودة بسرعة من خلال المكالمات أو من خلال زيارات سريعة. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من روما موفد العربية زبيل سلام كيالي، تحياتي إليك. مستمعينا نبقى في ذات الموضوع حيث القراءة، قراءة وكالات الأنباء العالمية رويترز ركزت على أن الجولة السادسة تأتي استكمالا للمفاوضات التي بدأت في واشنطن وتهدف إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني مع بقاء الخلافات حول جدول الانسحاب وآلية التنفيذ. وكالة الأنباء الفرنسية أبرزت أن لبنان دخل المفاوضات وهو يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في الجنوب قبل المشاركة الكاملة في الجولة السادسة، معتبرة أن هذه الخطوة اختبار لجدية إسرائيل في تنفيذ التعهدات. وكالة تاس الروسية حتى وقت إعداد هذا التحليل لم تنشر الوكالة الروسية تقريرا مستقلا يتناول مجريات الجولة السادسة أو يضيف معلومات تختلف عما نقلته الوكالات الغربية. بصورة عامة، مفاوضات روما تمثل استمرارا لمسار تفاوض ترعاه الولايات المتحدة، لكنها تواجه تحديات تتعلق بآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ومستقبل الوضع الأمني في جنوب لبنان.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر بعدما تجاوز خام برنت حاجز 85 دولارا للبرميل في ظل تصعيد أمريكي جديد ضد إيران أعاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة من منطقة الخليج. خام برنت سجل أمس أكبر مكاسب يومية منذ عام 2020. جاءت هذه المكاسب بعدما أعلن ترامب إعادة فرض حصار على السفن الإيرانية العابرة لمضيق هرمز. تعرضت ناقلتا نفط إماراتيتان هما من باسا والباهية لهجوم صاروخي أثناء عبورهما المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز ما أسفر

عبارة عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. في أسواق الطاقة، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي إلى 800,000 برميل يوميا، بانخفاض قدره 190,000 برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي. تراجعت كذلك واردات الصين من النفط الخام خلال يونيو بنسبة 41% على أساس سنوي لتسجل 29.3 مليون طن، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2026. تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكي إلى جانب شهادة رئيس الاحتياط الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونغرس، وتشير التوقعات إلى تباطؤ معدل التضخم في يونيو إلى 3.8 مقارنة ب 4.2% في مايو. كذلك ارتفعت رهانة الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو إلى نحو 50%. في هذا السياق قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وارلين إن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في المدى القريب إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2%. جدل واسع مستمعينا في بريطانيا، حيث كشف تحليل لمؤسسة ريفورم البريطانية أن رئيس الوزراء المرتقب أندي بورنهام يعتزم فرض ضرائب جديدة بقيمة 38 مليار جنيه استرليني تستهدف الإثرياء لتمويل الخطط الإنفاقية، تشمل فرض ضريبة رعاية بنسبة 10% على التركات بعد الوفاة، وتعديل معدلات ضريبة أرباح رأس المال، وفرض التأمين الوطني على عائدات إيجارات العقارات. وبحسب التحليل، فهذه الخطوة ستتسبب في رفع إجمالي الزيادات الضريبية المقترحة لحسب العمال من 66 مليار جنيه استرليني إلى أكثر من 100 مليار جنيه استرليني سنوياً.

0: دراسة جديدة مستمعينا تكشف أن صفقة الأدوية بين بريطانيا والولايات المتحدة قد ترفع فاتورة الأدوية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بنحو 40 مليار جنيه خلال العقد المقبل، كما قد تتسبب بما يصل إلى 229 ألف وفاة إضافية خلال الفترة نفسها. دعونا نتابع هذه الأرقام التي نقف عليها مع مصطفى زارو. نتابع.
1: هل تتحول صفقة الأدوية بين بريطانيا والولايات المتحدة إلى أزمة داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية؟ هذا ما يحذر منه باحثون، فيما تؤكد الحكومة أن الاتفاق سيمنح المرضى وصولاً أسرع إلى أحدث العلاجات.
2: الجدل لا يدور حول الأدوية الجديدة بل حول كلفتها، فالاتفاق مع واشنطن سيرفع ما تدفعه بريطانيا لبعض الأدوية الأمريكية المبتكرة. وتحذر دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية أن فاتورة الأدوية قد ترتفع بنحو 45 مليار جنيه خلال العقد المقبل، وإذا لم توفر الحكومة تمويلاً إضافياً فقد ينعكس ذلك على الخدمات الصحية الأخرى.
3: إذا أنفقنا 45 مليار جنيه إضافية، وهو مبلغ ليس بالقليل بأي معيار، فإن ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية تبقى محدودة، وهذا يعني أن الأموال ستسحب من مجالات أخرى كالرعاية الأولية ورواتب العاملين والفحوصات الطبية والمواعيد مع الأطباء المتخصصين والعمليات الجراحية، وللأسف فإن كل ذلك ينعكس بشكل مباشر على رعاية المرضى.
2: الدراسة تحذر أيضاً من أن تمويل هذه الاتفاقية من ميزانية الهيئة الحالية قد يضغط على الخدمات الصحية، مع تقديرات تشير إلى ما يصل إلى 229 ألف وفاة إضافية خلال العقد المقبل.
1: لكن الجدل لا يتوقف عند نتائج الدراسة، فمنتقدو الاتفاق يتساءلون لماذا لم تنشر الحكومة حتى الآن تقييماً لتأثير الاتفاق على الخدمات الصحية؟
4: أبرمت هذه الاتفاقية من دون رقابة ومن دون شفافية ومن دون أي نقاش، ونطالب الحكومة بشكل عاجل بنشر التقييم الكامل لتأثيرها وإثبات أن هذه الاتفاقية تصب في

0: مصلحة الشعب البريطاني، لأننا لا نعتقد أنها قادرة على تقديم ما يقنعنا بذلك.
1: وزارة الصحة ترفض هذه الاستنتاجات وتؤكد أن الاتفاق لن يكون على حساب خدمات هيئة الصحة الوطنية، وأنه سيسرع وصول

0: وصلنا الآن مستمعينا إلى فقرة استوديو لايت. يشهد قطاع الفضاء تطورا متسارعا مع ظهور تقنيات جديدة تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق مبتكرة. من بين هذه التقنيات مستمعينا مشروع شركة ريفليكت أوربيتال الذي يسعى إلى عكس أشعة الشمس من الفضاء لإضاءة مناطق محددة ومعينة في الأرض. أثار هذا المشروع اهتماما واسعا لما يحمله من فوائد محتملة وفوائد متوقعة في مجالات متعددة، إلى جانب طبعا أن هناك مخاوف بيئية ومخاوف علمية أثارها بين الخبراء. يسعدنا أن يكون معنا داخل الاستوديو الصحفي بشبكة العربية الزميل أحمد سلطان. أهلا وسهلا بك معنا أحمد مجددا في استوديو لايت في برنامج منتصف النهار. نتحدث اليوم عن هذا المشروع الذي أطلقته شركة ريفليكت أوربيتال. ما الهدف من هذا المشروع؟ ما هي هذه الشركة أصلا؟
1: أولا مساء الخير عليكم.
0: أهلا وسهلا بك
1: كل السادة المستمعين. أنا شايف too much light والله يا استوديو لايت، أنه في رأيي أنا ريت كتير عن تفاصيل الخبر. التتويج لعبث الإنسان بالكوكب اللي احنا موجودين فيه هو المشروع ده. كل أولا هو حتى الآن هي عبارة عن نظريات أو افتراضات لسه ما لهاش تجربة حقيقية تثبت أو تبرهن أنه ده ممكن يتم، ولو تم هيبقى إيه مخاطره بالضبط أو إيه إيجابياته بالضبط. الفكرة باختصار هم عايزين أول حاجة ينوروا أو يضيئوا المناطق اللي ممكن يكون محتاجين فيها جهود إغاثة. رقم اتنين أنه ممكن نزود الإنتاج الكهربائي من الألواح اللي بتنتج الكهرباء من الضوء،
0: طاقة شمسية.
1: فالأسباب شكلها لطيف وطيب وجميل ومشروع جدا، بس انت رقم واحد مش هتقدر تسيطر على التقنية دي لما تبقى في ايد الناس. رقم اتنين الشركة اعلنت انه بين اهدافها انها تعمل 50 قمر صناعي.
0: صحيح. في 50,000 2035
1: ده طموح يعني 50,000، بس 50,000 قمر صناعي في المدار الضيق ده اللي هو المنخفض القريب من الارض ده بينذر بانه ممكن يبقى فيه ما يسمى بحطام او نفايات فضائيه نتيجه العدد الكبير ده من الاقمار الصناعيه، زائد اضراره بقى احنا لسه مش عارفين. فكره انه استعمل مرايه عشان اعكس الضوء. صحيح. لمنطقه مظلمه، شكل الضوء لما ينعكس هينعكس ازاي؟ هيقدروا يوجهوه فعلا للمنطقه اللي هم عايزينها ولا لا؟ ارتفاع حراره الارض هل ده هيحصل ولا لا؟ هياثر بيئيا على فكره فرص النباتات في النمو. لأنه الحشرات في بعض الحشرات بتساعد في تكاثر النباتات.
0: طيب سنأتي أحمد لهذه النقطة تحديدا، لكن علماء الفلك يعني هل وافقوا على هذا المشروع؟ هل أيدوا أم كان هناك يعني معارضة لهذا المشروع؟
1: الجميع يا محمد متخوف من الموضوع. علماء الفلك لأنه أول حاجة فكرة الحطام أو النفايات اللي حكينا عليها الفضائية ده أمر مزعج بالنسبة لهم، حتى أكتر من الأقمار الصناعية بتاعت إيلون ماسك بتاعت ستارلينك. رقم اتنين أنه الضوء اللي موجود دلوقتي الميكروسكوبات بتشتغل بحساسية معينة لرصد الأجرام السماوية والأقمار وما إلى ذلك. لما تدخل الضوء موجود ده هيأثر على المرصد اللي بيستعملوه وهيأثر على النتائج والبيانات اللي عندهم. بعدين بقى حتى تاريخيا بعيدا بقى حتى عن العلماء، تاريخيا الإنسان ارتبط عدد ساعات عمله حددها. صحيح. أول ما حددها فكرة النور اللي كان بيزرع الصبح الدنيا ليلت خلاص ما بقاش يشتغل.
0: فعلا.
1: فأنت متخيل أنه في الأول
0: ستزرع في 24 ساعة.
1: كل التعليقات الكوميدي على الموضوع أنه أنت ممكن في بداية الموضوع يبقى بتدفع فلوس اشتراك عشان تشوف النور بالليل، تمام؟ اللي هو يسلط عليك مرايه فينور لك منطقتك بالليل. بس هي الفكره ممكن تعجب الحكومات وتخلي الناس تشتغل 24 ساعه وبعدين بعد كده تدفع فلوس عشان تشوف الليل، تقعد تحكي مع ابنك.
0: هذه المشكله فعلا.
1: زمان كانت الدنيا بتليل بالليل، كان الدنيا بتظلم بالليل.
0: الان تدفع اموال حتى ترى الليل.
1: انت متخيل انها تبقى ذكرى تحكي لابنك انه يعني مثلا بابايا يحكي لي زمان ما كانش فيه مثلا انترنت فكان يسافر يبعت جواب، انا بقى اقول له
0: كان
1: زمان
0: في حاجه اسمها ظلام.
1: الدنيا كانت بتليل والله بالليل او كنا بننام.
0: طيب احمد يعني جهه لجنه الاتصالات الفيدرالية لماذا لم تمنع هذا المشروع؟

0: رغم هذه الاعتراضات من علماء الفلك تحديدا.
1: بص ده هياخدنا لفكرة تقنين التقنية دي ووضع الاشتراطات والالتزامات القانونية المقيدة للشركات اللي ناوية تشتغل في هذا المجال. مبدئيا هي دي شركة غير ذات اختصاص، يعني سوري الهيئة مش مختصة بهذه الجوانب، هي أجازت لهم التجارب فيما قدم عليها. بقية الاشتراطات أو القوانين ده يلزموا تشريعها قبل ما التقنية تنتشر في يد الناس، وإنه زي ما أنا قلت هم دلوقتي مبررهم يستخدموها الحاجتين، لازم يتحط تقنين لإزاي هتستخدمها وإمتى، لأنه ممكن ينتهي الموضوع فعلا إنه أنت ما عندكش ليل.
0: صحيح. وفي هذا الأمر يعني ستتدخل أيضا وكالة الفضاء الأمريكية، وأيضا يعني وكالة حماية البيئة الأمريكية، لأنه كما تحدثنا أن هذا المشروع من المهم يعني النظر في جميع جوانبه، لأنه قد يضر البيئة ويضر أيضا البشر وساعات نوم البشر والساعة البيولوجية.
1: هو ليه أنا بقول لك الإنسان بيتوج عبثه بالكوكب بهذا الموضوع؟ إحنا واحد من أهم الأضرار اللي بنعاني منها التغير المناخي، التلوث، فهو هيعمل تلوث بس في الفضاء، هيعمل هيساعد في التغير المناخي وربما يؤدي اختفاء بعض الأنواع. يعني احنا طبعا بنمد الخط على استقامته قوي وبنتخيل انه تنجح. صحيح. التجربة ويبقى يؤدي ربما لانقراض. طيب. بعض الكائنات في البحر والنباتات
0: سننتظر الى 2035 احمد وبعدها نرى يعني هذه الأقمار الصناعية ان تم اطلاقها، بعدها سيكون هناك حديث آخر وتفاصيل أخرى.
1: أنا مناصر شديد للعلم، بس دول بالذات أنا لا أتمنى لهم النجاح بصراحة، عايزين ننام بالليل.
0: شكرا جزيلا لك زميل أحمد سلطان الصحفي في شبكة العربية، تحياتي لك. شكرا على وجودك معنا. كذلك الشكر لكم أنتم مستمعين. تكملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وبعد قليل على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة مع الزميلة أثير مباركي في برنامج فيدباك. إلى اللقاء.
2: منتصف النهار.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين
0: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية الخبر وصدى
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
10: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
11: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
10: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
12: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
10: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
13: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
14: وحيدا في الزحام؟
13: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
14: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
13: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
15: وحل أنوار وسعداء جدا.

0: معنا لن تمل الرحلة.
1: نعرف أكثر مع الأستاذ
2: عنك ومنك. سوف تكون المواضيع الشيقة.
3: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء والله، يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة. سبحان الله.
0: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
0: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
4: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
5: ملاعب في المونديال.
4: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية.
6: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
4: آراء صحفية.
7: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
4: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
8: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه عناوين الأخبار لليوم الثالث على التوالي. القوات الأمريكية تشن غارات عنيفة على إيران لتقويض قدرتها على مهاجمة السفن عبر مضيق هرمز. البحرين والأردن تعلنان اعتراض وتدمير صواريخ إيرانية صباح اليوم. وترامب يعلن السيطرة على مضيق هرمز ويعيد الحصار البحري المفروض على إيران. في عناوين الأخبار أيضا، بعد الكشف عن خطة إسرائيلية لتجنيده، تل أبيب تختار أحمد نجاد كزعيم مستقبلي لإيران حال تمت الإطاحة بالنظام. اليوم في روما جولة سادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. روسيا تبحث تشديد الإجراءات لحماية سفنها في بحر آزوف بعد استهداف أوكرانيا لإحدى عشرة سفينة. في الاقتصاد، سعر برنت فوق 85 دولارا للبرميل مع عودة الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. ونتابع كذلك في الرياضة العنوان الأبرز، فرنسا وإسبانيا تلتقيان اليوم في نصف نهائي كأس العالم في العاشرة مساء بتوقيت الرياض. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
1: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
2: نعم مطلب بيئة العمل.
3: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
4: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
5: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
6: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
7: الناس يعزمون في الدروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
8: بشكل واضح أنها رئيس آدم.
9: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
8: كانت من المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
9: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
10: المهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
9: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
11: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
9: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء، ونبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
0: فيدباك.
1: مجلس الشورى السعودي يطالب بتقييد استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عاما، ونحن نسأل هل المنع هو الحل، وما هي التحديات أمام تطبيقه على أرض الواقع؟
0: فيدباك.
1: تخفيض أيام العمل أو ساعاته في السعودية بين من يرى أنها تحسن جودة الحياة وترفع الإنتاجية، لكن لضيفنا رأي آخر ربما لن يسعد البعض، تابعونا.
0: فيدباك.
1: ونفتح أيضا ملف التوصيات في سوق الأسهم الأمريكي، هل نحن أمام محتوى استثماري يساعد الناس فعلا على اتخاذ القرارات الأفضل، أم أننا أمام مساحة يستغلها البعض للتضليل والاحتيال؟
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. وطالب مجلس الشورى والاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط للتحقق من العمر وقيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما. والسعودية مستمعينا ليست وحدها، استراليا بدأت بالفعل تطبيق الحظر على هذه الفئة العمرية في ديسمبر من العام الماضي، وفرنسا وإسبانيا واليونان والدنمارك.

دنمارك تتجه إلى تشديد القيود على وصول الأطفال للمنصات، لكن فيدباك الناس انقسم. ألاء العدواني عبر منصة إكس كتبت أن حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما ضرورة بسبب الآثار السلبية التي يتعرض لها الأطفال. في المقابل تساءلت نوف، لماذا 16 عاما تحديدا؟ وهل نمنع أبناءنا من مساحة قد يتعلمون ويبدعون من خلالها بدل أن نعلمهم الاستخدام الواعي وأن نراقبهم؟ وليرد يوسف أبو فهد يقول، كيف نمنع الطفل من التطبيقات بينما التلفزيون ويوتيوب والألعاب الموجودة في هواتف إخوته الأكبر منه سنا مفتوحة أمامه أغلب الوقت؟ كان هذا فيدباك الناس. ننتقل الآن إلى ضيف هذه الفقرة، الأستاذ يوسف الدهمشي، مستشار أسري وتربوي وباحث في مجال الأسرة والتأهيل الاجتماعي. أهلا بك معنا أستاذ يوسف، صباح الخير. تسمعنا بشكل جيد أستاذ يوسف؟ إذن حتى ينضم إلينا الأستاذ يوسف الدهمشي، نريد أن نناقش هل من المنطقي أن نمنع الأطفال أو من هم دون 16 عاما منع كامل من دخول تطبيقات التواصل في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا هي أساس جوانب كثيرة في حياتنا، ولماذا 16 عاما؟

0: لأن مستمعينا لدينا اتصال هاتفي ربما مشاركة لهذا الأمر. أهلا، مساء الخير.
1: مساء الأثير،
0: أهلا بك، تفضل.
1: مساء الأثير الجميل،
0: أهلا بك. يا من معنا من فضلك؟
1: لا لا أنا ما نسيتك.
0: نعم، يعني لدينا الآن هذا الموضوع الذي سنناقشه، وإن كان لديك رد سريعا قبل أن أرحب بضيف هذه الفقرة، تفضل.
1: أثير، أنا أعتقد الشباب ما شاء الله اليومين هذه أذكى من أي الذكاء الصناعي نفسه، فبالتالي عندهم وسائل لكسر القيود. نعم. الأهم من هذا كله أنه يجب يكون في برمجيات برمجيات تتعاطى مع أنه السن، يعني نعم. أنا يكون مثلا في خوارزميات معينة بحيث أنه أنا أعرف فعلا سن متعاطي معايا.
0: جميل جدا هذا التعليق، شكرا لك على هذه المشاركة. والحقيقة أنك ذهبت لزاوية مهمة جدا. في أستراليا أساسا الذين طبقوا هذا الأمر منذ نهاية العام الماضي في ديسمبر يقولون أن أكثر من 85% من الأطفال من هم دون 16 عاما، لا أعرف نسميهم أطفال أم مراهقين، استمروا في استخدام المنصات حتى بعد الحظر. الآن ننتقل لضيفنا الأستاذ يوسف الدهمشي، المستشار الأسري والتربوي والباحث في مجال الأسرة والتأهيل الاجتماعي. أهلا بك معنا أستاذ يوسف.
2: يا هلا وسهلا، السلام عليكم.
0: أهلا بك. عندما نتحدث عن منع كامل لمن هم دون 16 عاما من دخول التطبيقات، برأيك هل هذا الطرح منطقي في هذا الزمن الذي أصبحت فيه التقنية في كل جوانب حياتنا؟
2: أولا حياك الله أستاذ أثير، حيا الله المستمعين، سعيد جدا بهذه الاستضافة، وإن شاء الله تكون استضافة مثرية للآباء وللأمهات.
0: أهلا بك.
2: موضوع المنع طبعا الآن أصبح في الجوال هو يعتبر أسلوب حياة، يعني مسألة أن نمنع الجوال إحنا كأننا نمنع حاجة من أساليب الحياة. وإحنا نعرف أنه كثير من الأمور الآن تعتمد على الهاتف الجوال، يعني حتى في مسألة التعليم، مسألة البحث، مسألة أشياء كده، التواصل الشخصي مع الآباء ومع الأبناء أصبح الآن عن طريق الهاتف الجوال. فأولا أنت لما تمنع أو لما تقول تسأل سؤال هل أنا أمنع الجوال، لابد نضع في بالنا أننا نمنع الآن شيء من أساسيات الحياة، وأيضا هو يعتبر وسيلة مساعدة التعليم، وسيلة مساعدة الدعم. فلذلك جوابا على هذا السؤال، أنا وكثير من المختصين في الدراسات تتحدث على أنه المنع كونك تمنع منعا كاملا هذا يعتبر أسلوب غير جيد مع الجيل الحديث، وإنما إحنا مع التقنين استخدام الهاتف الجوال.
0: نعم، جميل جدا. لكن هناك من يقول مثلا نحن سنسمح لهم باستخدام الهواتف، لكن الدخول على منصات التواصل هو ما سنقوم بمنعه. وهنا يأتي سؤال أيضا أستاذ يوسف، يعني فيدباك الناس قالوا هذه لنقل محاولة من الأسرة للتهرب من المسؤولية أكثر من كونها حماية.

0: للطفل، ما رأيك؟
1: بناء على الموضوع اللي ذكرناه في البدايه اللي هو التقنين، انا نعم مع التقنين، انه يتم
0: نعم
1: طبعا بناء على اعمار، يكون الاعمار تدريجيه تبدا من عمر 4 سنوات، من ما قبل 4 سنوات المفروض ما يكون عنده هاتف جوال، من 4 سنوات الى 6، ثم من 6 الى 8، من 8 الى 10، وهكذا نبدا بالتدريج فيه.
0: نعم
1: في كل عمر نحدد له وسائل تواصل معينه، مثلا في عمر من 4 الى 6 الافضل يكون فقط العاب تعليميه، والالعاب هذه تكون غالبا العاب يعني تنمي ذكاء الطفل، لانه الهاتف الجوال كما انه له سلبيات وهذا ما نطرحه دائما والاباء، كذلك انه ايجابيات كثيره جدا. فاولا نقنن استخدام الهاتف الجوال، ونبدا نعطيهم بناء على الاعمار، وتكون الاعمار زي ما ذكرنا اعمار متدرجه. مساله انه وسائل التواصل الاجتماعي هو الافضل، دائما نقول وهذه قاعده يعني حاب اذكرها، وسائل التواصل الاجتماعي هي مثل وسائل التواصل الفعلي الحقيقي. يعني هل انت لما مثلا تروح لمكان عام او منتزه عام تخلي طفلك اللي عمره 6 سنوات يتكلم مع الغرباء؟ اكيد لا. فبالتاكيد هذا يندرج تماما على وسائل التواصل الاجتماعي. المفروض ان الاطفال لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، واذا استخدموها تكون مقننه ومقيده بعدم التواصل، مثل اليوتيوب مثلا او متابعه بعض البرامج، تكون فقط من اجل المتابعه وليس من اجل التواصل.
0: إذن
1: ثم اذا انتقلنا الى خطوه التواصل، يجب ان يكون التواصل تحت اشراف، يعني يكون يتابع اخواله، اعمامه، قرايبه، اصدقائه في المدرسه، الناس المحددين.
0: نعم، يعني حتى نكمل الحوار والاسئله، هناك بعض الارقام والاحصائيات التي ساشاركها معك ومع مستمعينا. بحسب استطلاع التربيه الرقميه المسؤول الذي اجرته شركه الامن السيبراني كاسبيرسكي ونشرت نتائجه في عام 2021، مستمعينا 47% من الأطفال في السعودية صادفوا شكلا واحدا على الأقل من أشكال التنمر الإلكتروني، سواء هم بأنفسهم تعرضوا له أو شاهدوه يعني مع أصدقائهم، يعني أصدقائهم تعرضوا لهذا الأمر. 51% من أولياء الأمور في السعودية ذكروا أن التنمر الإلكتروني يمثل أحد أبرز مخاوفهم على أبنائهم. وأيضا استطلاع الرأي مستمعين أوجد آثار للتنمر الإلكتروني، من ضمنها أن تراجع الأداء الدراسي بنسبة 40%، العزلة الاجتماعية 36%، والتوتر المستمر، وانخفاض تقدير الذات وغير ذلك. وهنا يبرز سؤال لك أستاذ يوسف، إذا جاءك شخص يستشيرك يقول هل أخلي ابني يتعرض لما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي من تنمر إلكتروني، من أخبار كاذبة، من تحديات حتى غريبة يقوم بها الأطفال فيما بينهم، وبالتالي يشتد عوده ويعرف ما الذي يحدث لأن أنا سأكون مشرف له، أم شخص يقول لك لا أنا أفضل أن يكون هناك منع كامل حتى يصل مثلا لسن 14 15 أو 16 السن الذي يطالبون به في مجلس الشورى؟
1: والله أنا ماني مع الاثنين صراحة أستاذ أثير. شخصيا أنا مع الوسط، يعني لا ترميه في اليم مكتوف وما يعرف يسبح وتقول له اسبح، وبنفس الوقت أثبتت أيضا الدراسة أن الحماية الزائدة للطفل تصنع شخصية اعتمادية. ولذلك إيش الحل في الوسط؟ لذلك أنا قلت أنا ماني مع الطرفين. الحل أنه أنا أولا أبدأ بأمور وقائية. المفروض أني أنا قبل ما أعطيه الهاتف الجوال أو حتى قبل ما يروح للمدرسة، نتكلم دائما في هوس يعني الخوف من التنمر في المدارس، دائما نقول نعطيه إجراءات وقائية. هذا أولا، يعني أنا أدرب على إجراءات وقائية، الوقاية من التنمر، الوقاية من التحرش الجنسي، الوقاية من الاعتداءات، أيضا أعطيه حدود التعامل مع الآخرين. ثم هذا الإجراء الأول، ثم أخليه يعني يحتك بشكل تدريجي، ما نسميه إحنا بالتحصين التدريجي، يعني أنا ما أبدأ معاه مباشرة وأقول له خذ الجوال بكل وسائل التواصل الاجتماعي، أبدأ أعطيه الجوال ألعاب ثم تواصل بسيط، ثم أبدأ أعطيه بشكل تدريجي حتى يصل إلى مرحلة النضج. أيضا ببدأ أعطيه وقاية ثم أعطيه تدريج، أيضا أقدم له خدمات الدعم ما بعدها، أنه في حال تعرضك لتنمر أو في حال تعرضك لاعتداء أو تحرش جنسي أو طلب معلومات شخصية، مباشرة على طول تعال بلغني. طبعا هذه الأخيرة، النقطة الأخيرة، تعال بلغني، هذه ترى ما تأتي إلا بعد كمية كبيرة جدا من حسن التعامل بين الطرفين. يعني هذه تحتاج تربية من الصغر أصلا، أنه كيف أنا أصنع الثقة بين الإبن وبين والديه. طبعا هذا موضوع طويل، يمكن ما هو موضوع حوارنا، لكن بشكل عام أنا في المنتصف أقف أعطيه أمور وقائية، أعطيه تحسين تدريجي، أدخله تدريجيا وسائل السوشيال ميديا، ثم في الأخير أبدأ أقدم له خدمات الدعم من بعيد.
0: يعني التربية الرقمية في هذا الزمن أصبحت يعني لن أقول صعبة، ولكن ليست بالسهولة المتوقعة كتطبيقات نظرية أستاذ يوسف. وهنا يبرز السؤال، إذا شخص مثلا

0: لم يكن يدرك هذه الأمور بشكل كافي، وبدأ يلاحظ على ابنه تصرفات مثلا معينة تدل على أنه يتعرض لشيء ما سيء عن طريق الجوال، ما هي العلامات التي يمكن للأهل أن يلاحظوها وكيف يكون التصرف صحيح؟
1: يا سلام، سؤال ذكي جدا، وهذا اللي دائما احنا كمختصين نوصي فيه دائما، وهذه وصية للأعراض دائما، انتبه للأعراض الابتدائية. هناك أعراض ابتدائية لكل شيء، لما يتعرض تحرش الجنسي هناك أعراض ابتدائية، لما يتعرض إلى تنمر هناك أعراض ابتدائية، أي شيء حتى انخفاض المستوى الدراسي هناك أعراض ابتدائية. أهم الأعراض التي تدل على تعرض الطفل إلى تنمر إلكتروني طبعا هي تختلف بحسب الأعمار بحسب شدة التنمر، فإذا كان تنمر بسيط تكون الأعراض قد لا تكون ظاهرة، لكن تنمر كبير أولا هي اضطرابات في المزاج، يبدأ يصير عنده اضطرابات في المزاج، يعصب بسرعة، يزعل بسرعة، كذلك أيضا اضطرابات في النوم، يبدأ يصير عنده اضطرابات في النوم خصوصا ما يعني زي ما نقول احنا بمصطلح عام يفز من نومه، هذه طبعا تدل على عرض قد يكون عرض متوسط او عرض شديد. ايضا من الاعراض التي تعتبر اعراض كبرى اجلكم الله التبول اللا ارادي، هذه ايضا قضم الاظافر، شد الشعر، هذه كلها تدل على اعراض قد تكون اعراض متقدمه. هذه من الاشياء اللي لابد الاباء ينتبهوا لها في كل طرق التربيه، دائما احنا نركز على الاعراض وليس على الامراض. حتى في المصطلحات الطبيه دائما نحن نركز على العرض، دائما الطب يقولون اذا ظهر عندك هذا العرض فعلى طول مباشره توجه للطبيب، لانه هذا العرض اذا ما حليناه سينتقل الى مرض. كذلك ايضا في مجالات التربيه هناك اعراض يجب ان ننتبه لها، ذكرنا جزء منها يجب ان ننتبه لها، لكن في نقطه مهمه جدا استاذ اثير، انت لما ذكرت انه قبل ما انا ادرجه في في في العالم الإلكتروني، إحنا لما نرجع قديم قبل 100 سنة كانوا الناس عايشين في بيئات مغلقة، يعني كل عائلة كل قبيلة عايشين في مكان، فهم يرون أن هناك صعوبة لما يختلطون في قبيلة أخرى في منطقة أخرى. بعدها بدأ التمدن وأصبح الناس يعانون من التمدن، ترى قبل 100 سنة الناس تقول إنه هذا التمدن خطير والتمدن راح يسبب أضرار، الآن إحنا في عصر السوشيال ميديا نقول انه الهاتف الجوال. لذلك دائما هناك مصطلح نفسي مهم جدا وهو مصطلح التكيف والمرونة، لابد ان نكون نتكيف ونكون مرنين مع التغييرات. من اكثر الاخطاء التي تسبب عقد نفسية لدى الاشخاص وليس لدى الاباء هو المصادمة، دائما انا اتكيف مع الواقع، كونك تبغى ترجع الى الزمن القديم تقول
0: وهذا الشيء يعني صعب تطبيقه، يعني مهما حاول الشخص أن يتمنى أو يقول يعني صعب تطبيقه، ولكن ما فهمناه من حديثك أستاذ يوسف أن يزاحم هذه العادة، عادة الجلوس مثلا بكثرة على الجوال، بأن يشرك ابنه مثلا في حوارات جانبية يتحدث فيها معهم، يأخذهم إلى أماكن يستكشفون أشياء، يعني يخلق هذا الجو من الحوار، لأن البعض مثلا يقول أنا أريد أن أحمي فيتصادم مع ابنه ويسحب مثلا الجوال أو يمنع من استخدام الجوال، لكن لا يجد البديل لهذا الفتى، فماذا سيفعل يعني أيضا وهو مثلا جالس في البيت؟
1: ولذلك نرجع لمن الأساس، من الأساس لابد أني أنا أبني ثقة وأبني حوار جيد مع ابني، هذا من الأساس. طيب الآن موضوع أني أنا كيف أبني معه ثقة، هذه المفروض تكون أشياء ابتدائية من ابتداء، يعني المفروض أنه من عمره 2-4 سنوات أبني معه ابتداء. نقطة مهمة جدا أنه أيضا أحيانا زي ما قلت من الهاتف الجوال هو وسيلة للتطوير، وسيلة للتفريغ. الأبناء أحيانا بعض الآباء يقول أنا أمنع عن أولادي الهاتف الجوال، فأقول طيب إيش البدائل؟ طبعا أنا هذا رأيه هو الشخصي، أنا لست مع ولست ضد، لكن إيش البدائل؟ يقول جالسين في البيت فيتضاربون، يتعاركوا، ينامون ساعات طويلة. أحيانا قد يكون يرتكبون، يعني في بعض الآباء يمنع عنه الهاتف الجوال ويخليه يطلع مثلا في الشارع يختلط مع أصدقاء سوء. بل انه وجدت بعض الحالات انه يتم استغلال الابن من هذه الطريقه، انه بعض الاباء وبعض حتى البنات ممكن قد تصل الى مرحله استغلال بهذه الطريقه، انه ممكن شخص يوفر للهاتف الجوال واحنا نعرف انه ما في احد يعطي احد بلا مقابل.
0: صحيح، هذه ايضا من الاشراف هو الذي يخلق كل هذه الامور. شكرا لك المستشار الاسري والتربوي والباحث في مجال الاسره والتاهيل الاجتماعي الاستاذ يوسف الدهمشي، شكرا لك استاذ يوسف. ومستمعينا أيضا نشير لهذه النقطة المهمة التي كانت أيضا في فيدباك الناس، يعني البعض تحدث عن أنه ليست المشكلة فقط في منصات التواصل، أيضا في بعض الألعاب الموجودة، يعني الطفل قد لا يكون لديه مثلا حساب في أي منصة تواصل لكن هو يلعب، ويعتقد الأهل أنه اللعب يعني ليس فيه مشكلة، لكن الحقيقة يجب أيضا أن يكون هناك انتباه لهذا الأمر، لأنه في سبتمبر 2025 كما نعرف أوقفت منصة روبليكس أو أوقفت منصة روبليكس المحادثات الصوتية والكتابية داخل اللعبة في السعودية استجابة لمتطلبات الهيئة العامة لتنظيم

0: تنظيم الإعلام. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
4: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
3: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
3: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وتخفيض أيام العمل أو ساعاته في السعودية، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي إعلان أو قرار رسمي، لكن الفكرة تحولت خلال الأيام الماضية إلى نقاش واسع على منصات التواصل. عادل الزهراني كتب عبر منصة إكس أن الإنتاجية لا تقاس بعدد الساعات بل بما تنجزه خلال هذه الساعات، وأكمل: أنا مع تخفيض الأيام وليس فقط الساعات. بينما أبو سلطان كتب: ليس كل عمل يحتمل تخفيض أيامه، هناك أعمال ستتضرر فيها الإنتاجية، وهنا من سيتحمل التكلفة؟ أما فاطمة فكتبت أن أهم مكسب هو تحسين جودة الحياة وتقليل الاحتراق الوظيفي، خاصة أن العمل يأخذ مني، تقول، ساعة في طريق الذهاب وساعة ونصف وأحيانا أكثر في العودة إلى المنزل. نرحب الآن بالدكتور علي الحازمي، باحث وكاتب اقتصادي. أهلا بك معنا دكتور علي، ونسألك السؤال الأول: هل الاقتصاد هو من يقرر عدد أيام العمل أم أن القرار أكثر اجتماعي والاقتصاد يتكيف مع هذا القرار؟
2: أهلا سيدة أثير. أنا أعتقد جميعا يقرر، يعني اليوم الاقتصاد هو لا يقرر فقط ساعات العمل بل يقرر تكلفة ونتائج هذا القرار. بمعنى أصح، تحديد ساعات العمل هو قرار سياسي وتشريعي واجتماعي، بينما اليوم الاقتصاد نستطيع نقول أنه يقيم آثاره على الإنتاجية والنمو والتوظيف والتنافسية بشكل كبير. لذلك أنا أعتقد هناك ثلاثة عوامل هي من تحدد اليوم تقليص عدد ساعات العمل أو أيام العمل: الحكومة تضع الحد الأقصى لساعات العمل، وطبعا يختلف من دولة أخرى، سوق العمل أيضا، بعض القطاعات تحتاج تشغيل على مدار الساعة مثل المستشفيات والمطارات، وأيضا ثالثا الاقتصاد، وهو يقيس أثر الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي والأجور والتضخم، كيف انعكست هذا التقليل على هذه المعطيات. لذلك لا نستطيع أن نعمل بمعزل، لا يستطيع أي جهة بمعزل أو أي قرار بمعزل عن قرار الآخر.
1: لكن عندما مثلا يسأل الشخص يقول: هل زيادة ساعات العمل تعني بالضرورة زيادة الناتج الاقتصادي؟
2: والله ليست بالضرورة، ولكن لدينا تجارب عالمية. يعني دعينا نتحدث عن أيسلندا مثلا، خفضت ساعات العمل تقريبا إلى 35 ساعة، بل الإنتاجية بقت مستقرة يعني. وإذا تحدثنا اليوم عن المملكة المتحدة، يعني تقريبا خفضت ساعات العمل، وأكثر يعني هناك تقريبا أكثر من 90% من الشركات مستمرة بعد انتهاء التجربة، وهذا يؤكد بأنه يعني حسنت. بلجيكا أيضا يعني تم تخفيض زيادة الإنتاجية. أنا وجهة نظري اليوم بأن التجارب العالمية

0: الثانية تعطي مؤشرات إيجابية،
1: نعم
0: لأن تخفيض أيام العمل أدت إلى إنتاجية. ودعينا نأخذ اليوم الشركات الاستشارية، ترى
1: نعم
0: الشركات
1: تفضل.
0: الاستشارية اليوم لدينا نموذج نشاهده في المملكة وغيرها، تعتمد بشكل كبير على العمل من البيت أو الريموتلي بشكل كبير، وأيضا
1: صحيح
0: تعتمد على تقليص الساعات، ونشاهد بأن الأمور تسير بشكل جيد. وجهة نظري، أنا أعتقد بأن تقليص أيام العمل أمر قادم لا محالة، سواء الآن أو بعد زمن.
1: بعد زمن، يعني كم الزمن الذي يمكن أن يكون،
0: والله
1: يعني
0: شوفي،
1: مثلا
0: اليوم كثير من الدول
1: بالمؤشرات؟
0: متخوف، يعني كثير من الدول ربما متخوفة أن تذهب إلى هذا القرار، تريد أن تشاهد التجارب العالمية في هذا القرار بشكل، وتشاهد مدى تأثيره اقتصاديا واجتماعيا. أنا وجهة نظري، اجتماعيا حتما سيكون له تأثير إيجابي بشكل كبير.
1: صحيح.
0: اليوم تقليل ساعات العمل سيزيد من ترابط الأسر بشكل كبير، يعني اليوم ساعات العمل سيضع الأم والأب يجلس مع أفراد أسرتهم بأكثر وقت ممكن، وخاصة في العواصم والمدن المزدحمة دائما. وأنا شاهدت من خلال ردود البعض الظاهر في تويتر في منصة إكس، يتحدثون بأن ساعات يعني الذهاب إلى الدوام ربما بسبب الازدحام يأخذ وقت.
1: صحيح.
0: أما اقتصاديا، أنا أعتقد وهذا هو المحرك المهم للدول اقتصاديا، تنتظر كثير من الدول كيف سينعكس مثل هذا القرار اقتصاديا على الدول الأخرى قبل أن يذهبوا إلى هذا الخيار.
1: نعم،
0: لكن أنا
1: يعني
0: مطمئن أننا ذاهبين لهذا الخيار بسبب التطور التكنولوجي بشكل كبير.
1: نعم، وهنا يبرز سؤال. يعني هناك من يقول في فيدباك أن رؤية 2030 تستهدف رفع الإنتاجية وجذب أيضا الاستثمارات، يقول هل تقليل ساعات العمل يدعم هذه الأهداف، ولا ربما يعني يبعث رسالة مختلفة للمستثمرين، أم يعني كيف يمكن أن نفسرها اقتصاديا؟
0: والله شوفي، هو ليس بالضرورة تقليل ساعات العمل لا يرفع الإنتاجية تقليلا، لا نستطيع أن نذهب إلى هذا التأكيد يعني. لكن أنا أعتقد هذه النقطة تحتاج إلى توضيح. رؤية السعودية
1: تفضل.
0: 2030 لا تستهدف تقليل ساعات العمل، بل تستهدف رفع إنتاجية العمل ورفع الإنتاجية الاقتصادية. إذا كان تقليل ساعات العمل سيؤدي إلى إنتاجية أعلى دون انخفاض في الناتج، فقد يكون أداة مناسبة أعتقد في بعض القطاعات.
1: نعم.
0: أما إذا أدى إلى انخفاض الإنتاج فإنه يتعارض مع هدف رفع الإنتاجية. لذلك وجهة نظري، أنا أعتقد اقتصاديا متى تؤدي تقليل أو الأيام العمل إلى رفع الإنتاجية؟ عندما تقلل مستويات الإرهاق فيتحسن التركيز وجودة الإنتاج، يتم التخلص من الوقت غير المنتج مثل الاجتماعات الطويلة والإجراءات البيروقراطية،
1: صحيح.
0: زيادة استخدامات التقنية والذكاء الصناعي اليوم والأتمتة لابد أن تفعل على أرض الواقع. وجهة نظري، ما حصل في أزمة كورونا وكيف أن المدارس لدينا استطاعت أن تتعايش ويصبح الدراسة عن بعد، والعمل للشركات والجهات الحكومية تعمل عن بعد ولم يتأثر الوضع، أنا أعتقد أن احنا قادرين للذهاب لمثل هذا الأمر.
1: نعم، مع الاحتفاظ بذات الرواتب، أم سيكون هناك توقع مستقبلا مع انخفاض أو تقليل أيام العمل أن يقل أيضا الراتب؟
0: والله أنا لا أعتقد ذلك، يعني لا أعتقد أن لابد أن يترافق اليوم الراتب. اليوم لو خير الموظف ما بين تقليل الراتب أو عمل 4 أيام، أو بقاء الراتب كما هو وتداوم 5 أيام، أو تقليل الراتب 4 أيام، أنا أعتقد سيذهب لخيار 5 أيام. اليوم الراتب لا ننظر له اليوم كأداة لقياس مثل هذا الأمر، لهذا الأمر يعني، أو لهذا النموذج. أنا أعتقد الراتب اليوم يدخل ضمن الإنفاق الاستهلاكي في القطاع الاقتصادي، واليوم معادلة النمو الاقتصادي تتكون من الإنفاق الاستهلاكي ويأتي من المواطن والمقيم، زائدا الإنفاق الاستثماري يأتي من القطاع الخاص، زائدا الإنفاق
1: نعم.
0: الحكومي يأتي من الحكومة، زائدا الصادرات ناقص ولذلك الإنفاق الاستهلاكي. عندما تخفض الرواتب هذا يعني تخفيض الاستهلاك، وهذا يعني يتأثر القطاع الخاص حتما. لذلك من منظور اقتصادي، أنا أعتقد الراتب لا يعكس قيمة الإنتاجية ومجرد الحضور. يعني أنا أعتقد اليوم أنت تبحث إنتاجية وليست فقط ساعات عمل أو الحضور إلى المكتب.
1: نعم، هل نستطيع أن نقول أن هناك قطاعات لن يكون فيها أي تخفيض، لأنه بأي تخفيض ستتضرر بأي شكل من الأشكال؟
0: والله شوف، القطاعات التشغيلية خاصة يعني أنا أعتقد يعني لن يكون، أو هي الذين يعملون بنظام الشفتات بشكل
1: نعم
0: أكبر. يعني
1: نعم
0: أنا أعتقد يعني كالمستشفيات، نتحدث عن المطارات، نتحدث عن الأمور التشغيلية، ربما لن يكون

0: يكون فيها تخفيض، ولكن سيعوض هؤلاء إما بزيادة في الراتب أو بأوفر تايم أو أيا يكن. أنا نتحدث اليوم
1: نعم
0: عن تخفيض ساعات العمل، هي محصورة للقطاع المكتبي بشكل كبير، يعني خاصة القطاعات المكتبية. وأنا اليوم لو أتحدث عن الرياض، أنا أعتقد هذا النموذج اليوم في الرياض في مشكلة ازدحام، وصناع القرار يبحثون عن حلول، وخرجت لنا حلول مؤخرا
1: نعم
0: وهي الساعات المرنة وغيرها. أنا أعتقد بأن اليوم جدير بالاهتمام أن نتحدث عن تقليل اليوم أيام الأسبوع، يعني مثلا أن يكون لجهة يوم واحد في الأسبوع ما في
1: نعم
0: دوام، مثلا تكون الاثنين وجهة أخرى الثلاثاء، هذا سيخفف الضغط. هذه واحدة من الحلول يعني التي يمكن العمل عليها يعني.
1: لكن إذا مثلا هذه الجهة لن تداوم مثلا هذا اليوم، عندما تداوم اليوم الذي بعده ربما يكون هناك ضغط مثلا في تسليم بعض الأمور أو المراجعات، الناس ستذهب مثلا بكثرة لأنه كانت مخططة أن تقسم أيامها. يعني هناك مؤشرات تجعلنا أيضا لا نستطيع أن نتحقق كثيرا دكتور علي.
0: والله شوفي، المؤشرات اليوم للتحقق من أن العمل يسير بشكل جيد،
1: نعم
0: اليوم لدينا مستهدفات KPIs، مؤشرات أداء، اليوم لدينا مؤشرات استراتيجية لكل جهة الهدف هو تحقيقها. أنا لا أعتقد اليوم، ونشاهد حقيقة اليوم في بعض السلوكيات التي نشاهدها، بعض الأشخاص يجلسون في المكتب لأكثر من 8 ساعات و10 ساعات.
1: نعم
0: أنا أعتقد هناك خلل في التايم مانجمنت أو إدارة الوقت بشكل كبير. يعني اليوم أنا أعتقد 8 ساعات هي كافية لإنجاز العمل.
1: نعم
0: السؤال، هل اليوم لو خفضنا يوم في الأسبوع سنزيد ساعات العمل؟ ربما واحد من الخيارات، بدل 8 ساعات ربما تكون 9 ساعات. يعني
1: نعم
0: أنا أعتقد ربما يكون هذا واحد من الخيارات حتى نتأكد بأن سير العمل يسير بشكل جيد. ولكن ثقي تماما بأن هناك بعض الدول الأوروبية انتهجت، ظلت هي 5 أيام عمل ولكن خفضت ساعات العمل إلى 5 ساعات،
1: نعم
0: وأثبتت الدراسات بأن الإنتاجية قد ارتفعت.
1: نعم ويعني كما ذكرت دكتور علي ربما نناقش نماذج مرنة يعني بحسب القطاع والإنتاجية وطبيعة الوظيفة أيضا. شكرا لك الدكتور علي الحازمي الباحث والكاتب الاقتصادي، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا في فيدباك.
2: فيدباك مع أثير مباركي. هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
2: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
4: وحل أنوار سعداء جدا.
3: معنا لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ.
2: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة سبحان الله.
3: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
7: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالسهل.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
8: ملاعب في المونديال.
2: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية.
9: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
2: آراء صحفية.
10: الحضور الجماهيري للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
2: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا. والاستثمار في السوق الأمريكي متاح للجميع بضغطة زر، ومعه امتلأت منصات التواصل بحسابات تقول اشتري هذا السهم، بع هذا السهم، وهذه فرصتك التي لن تتكرر. ومع ازدياد التوصيات يبرز السؤال، هل نحن أمام محتوى استثماري يساعد الناس على اتخاذ قرارات أفضل، أم أنها مساحة يستغلها البعض للتضليل والاحتيال؟ ننتقل لفيدباك الناس.
0: فيدباك
1: سالم كتب عبر منصة إكس، كل يوم يطلع شخص يوصي على سهم في السوق الأمريكي وبعد أيام يختفي هو ويختفي السهم معه. ريم كتبت أن المشكلة ليست في الخسارة، أنا ممكن أخسر، لكن المشكلة أننا لا نعرف نثق بمن. أما عبد الرحمن فكتب، بعض أصحاب التوصيات يربحون من اشتراكات القنوات أكثر مما يربحون من التداول نفسه. نرحب الآن بماجد الخالدي في الاستوديو، المحلل المالي أول في صحيفة الاقتصادية. أهلا بك معنا أستاذ ماجد، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا ومساء النور لك ومستمعي ذات العربية.
1: أهلا بك. يعني يقال إذا دخلت السوق بتتعلم، لكن اللي ما يعرف يقرأ القوائم المالية، ما يعرف يقرأ الشارت، كيف ممكن يبدأ؟
2: نبدأ بالبداية نقول اللي بيدخل السوق مو بيتعلم، قبل ما يدخل السوق لازم تتعلم.
1: نعم.
2: هذا هو الصحيح.
1: نعم.
2: في السوق، سوق المال هو سوق استثماري في مخاطر. المخاطر هذه يعني إذا قارناها بين الأصول المختلفة في الأسواق المالية يمكن يكون هو أعلى الأسواق فيها مخاطر. لذلك لازم الدخول فيه يكون على بينة، على نظرة واسعة للشركات اللي أنت تنوي الاستثمار فيها.
1: وبالتالي كيف يستطيع الشخص أن يتعلم؟ يعني هل يأخذ دورات معينة؟ هل يتابع مثلا مع شخص قريب منه دخل في المجال؟ يعني ما هي أضمن الطرق إن كانت هناك طريقة مضمونة؟
2: هو الأفضل أن الشخص يتعلم ويكون متخصص في هذا المجال. لكن لازم ننظر الاستثمار في الأسهم زي أي استثمار يقوم فيه الشخص. يعني لو نبسط الموضوع، لو شخص مثلا بيبني بيت، ما يقدر ما يروح يتعلم كيف يبني بيت بعدين يبني بيت هو. لازم يروح المختص، مقاول، يروح يبحث عن مقاول جيد، يشوف سمعته في السوق، وبعدين يتخذ هذا القرار. عشان كذا نشوف القرار مثلا البناء صعب وياخذ وقت طويل من التفكير. فهذا هو الحل الأنسب، انك انت غير مختص في السوق، فمو مفترض منك انك تتعلم. المفترض انك تذهب الى ناس مختصة عندها رخصة للتعامل في هذه الأسواق، وتسأل عن أدائهم، ومن ثم تقرر الاستثمار عن طريقهم.
1: نعم.
2: أم لا.
1: ومن هنا يأتي أحيانا الفخ الذي يقع فيه. صحيح. أغلب الناس أنهم يذهبوا مثلا لأشخاص غير مضمونين أو غير ذلك، لكن يأتي سؤال، هل هناك توصية نستطيع أن نقول أنها مضمونة بنسبة كبيرة؟
2: في الأسواق المال ما في شيء مضمون. واللي بيقول لك ان الصفقه هذه مضمونه او الاستثمار معي مضمون.
1: نعم.
2: هذا اول
1: مؤشر.
2: فخ او مؤشر لهذا الشخص يكون متلاعب معك.
1: طيب هذا اول فخ، ما هي الامور الاخرى التي يجب ان انتبه لها بالتالي احاول ان افهم ان هذا الشخص يعني يحاول ان يستغل مثلا؟
2: انا اعتقد انه اسلوب البحث هو اللي فيه مشكله. البحث عن طريق التواصل الاجتماعي سواء اكس، تيك توك او غيرها. نعم. هذا هو الخطأ. الاستثمار في سوق المال له أماكن ولها شركات استثمارية معروفة، فتستطيع أن تذهب لهذه الشركات الاستثمار عن طريقها، أو إذا كنت أنت شخص متمكن فتستطيع قراءة القوائم المالية والاستنتاج وتشوف الفرص المتوفرة في السوق، ومن ثم الاستثمار في هذه الشركات.
1: نعم. بعض الحسابات تقوم على أساس التوصيات، يعني تقول أنا اليوم يعني توصيتي لكم أنكم تشتروا مثلا هذا السهم من هذه الشركة، ويبدأ يدفع الناس لهذا الأمر. ما تعليقك في البداية على هذه الطريقة؟
2: الطريقة هذه أنا أعتقد أنها هي خاطئة، ولو قارناها بالشركات الاستثمار في السوق السعودي أو في الأسواق العالمية، ما في شركة استثمارية تعطيك توصية على مركز قصير الأجل.
1: نعم.
2: مركز ممكن يقفل لك في نهاية الجلسة أو في الجلسة الثانية. هذا نوع من الاستثمار يعني يشبه أو يميل إلى المقامرة أكثر. فما في استثمار بهذه الصورة. الاستثمار أن يكون في دراسة عامة للشركة، توجه كامل، معرفة المعدلات النمو والسوق اللي ينكشف فيه هذه الشركة، ومن ثم صاحب الشركة الاستثمارية يعطيك هذه الفرص. أو

0: يبين لك مخاطرها اولا، ومن ثم يبين لك الفرص المتاحه، ومن ثم ان تقرر الاستثمار في هذه الشركه او لا.
1: وعاده يعني لانه حديثنا اليوم تحديدا عن التوصيات التي يقدمها مثلا البعض، تكون التوصيات كما ذكرت للمضاربه اكثر منها في استثمار طويل يعني طويل الامد.
0: صحيح، لذلك هذه الطريقة خاطئة جدا، الاستثمار عن طريق توصيات من أطراف مجهولة هذا غير جيد، ما في أي بيانات أو معلومات تؤكد أن هذا الشخص لديه القدرة الكافية في عملية اختيار الأسهم. فنشوف حقيقة احنا نتابعهم بعدين في السوشيال ميديا، نشوف أن التوصيات عشوائية، اليوم عنده 10 توصيات لشركات، بكرة شركات ثانية مختلفة تماما، ممكن يكون في سوق أو قطاع ثاني مختلف، ما في تخصص معين لهذا الشخص اللي يقدم التوصية. لكن في الجانب الثاني الصناديق الاستثمارية عندها طاقم كبير من المستثمرين محللين ماليين على مستويات عالية، فتلقى جزء منهم متخصص مثلا في قطاع البنوك، قطاع البتروكيماويات، ما في شخص يستطيع أنه يحلل جميع الشركات في الأسواق المالية.
1: نعم، وبالتالي هذا الشخص ماذا يكسب؟ يعني الشخص الذي مثلا يوصي هذه التوصيات غير المضمونة، ما الذي يكسب من
0: هو
1: هذه
0: حقيقة
1: الأمور؟
0: هو يكسب غالبا الاشتراكات، فتحصل يقول لك والله إذا كسبت حول لي مبلغ، إذا كسبت أنا عندي اشتراك شهري مثلا بقيمة كذا ريال، فهذه هي مكاسبه. ولا أعتقد أن هذه طريقة جيدة أو مثالية أن يحقق من خلالها صاحب الاستثمار ثروة في هذا السوق. لا يمكن أن يصل إلى نتائج جيدة ومرضية له، ممكن يكون نتائج جيدة مثلا مرة ومرتين، وقد تكون يعني بالصدفة، لكن مجملا حنا نشوف حتى تعليقاتك اليوم مع المتابعين كلهم في الأخير وصلوا إلى مرحلة واحدة وهي الخسائر.
1: نعم، يعني ذكر أحد الزملاء قصة في فيدباك قال فيها أنه يعني هم يستفيدون أحيانا، يكون هو مشتري في هذه يعني أسهم ويدفع الناس للشراء ثم يبيع هو الأسهم وهو يخرج كسبان وهم
0: صحيح. هناك في مخالفات كثير وأسباب كثيرة يدفع للناس للشراء، لكن الخطأ هو في المستثمر الأول، كيف وضع ثقته وأمواله عند شخص ما عنده أي خلفية ولا عنده أي معلومة عن فلذلك بيشوف خسائر يعني، أو بيشوف يعني بيقع في أخطاء كثيرة بسبة البداية الخطأ.
1: صحيح، هم أحيانا يعني يجذبوا الناس بمسألة عندما يقول البيع والشراء هي مسؤوليتك أنت بمفردك يعني، أو يجي شخص يقول يعني كل حديثه أنها توصية بس يختمها كلام مكتوب مثلا أنها ليست توصية. أحيانا شفنا فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي يعني تعبانين عليها جدا، فالشخص يقول أنه مستحيل يكون نصاب مثلا إذا يعني تعبان في هذا المحتوى.
0: لا، هو يتعب في الإخراج بس ما يتعب في التحليل. نعم، للأسف. فنرجع نقول أن الاستثمار هو زي أي استثمار ثاني، لازم يتطلب صحيح. شخص متخصص جدا ولباع طويل في هذا المجال، فلذلك لا يكون من السهل عليك أنك على طول تضع ثقتك على هذا الشخص لمجرد أنك نظرت توصية واحدة أو ثنتين عليه. لازم تشوف خلفيته، تشوف هل هو لديه تصريحات من الهيئات التنظيمية المشرعة في السوق، سواء في السوق المحلي أو السوق الأسواق الأخرى. لذلك لازم يتعب المستثمر شوي في كيف يبحث عن الفرص وتنمية أمواله.
1: البعض تحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي، يعني بأنه يطلب منه أن يراقب هو السوق، وبالتالي يقول له رشح لي أو ما هو الأفضل. ما رأيك في هذه الطريقة؟
0: الذكاء الصناعي يعني قاعد نشوف يعني ثروة يعني إقبال كبير من الناس فيه، سواء في الاستثمار أو في أي مجالات أخرى. لكن أعتقد أن هذا لازلنا في البداية، قد يكون مجدي مستقبلا لا أعلم حقيقة، لكن في الوقت الراهن جميع التجارب اللي شفناها ما تؤدي إلى نتيجة مثالية جدا، ولا كان شفنا يعني كبار مديري الأصول يستخدمونها.
1: نعم، إذا مثلا شخص يريد منك نصيحة، هو مثلا لديه مبلغ من المال، كيف تقول له مثلا أن يقسم هذا الأمر يعني؟
0: إذا الشخص متخصص فأعتقد أنه بيكون فاهم وما يحتاج التوصية، لكن إذا شخص غير متخصص فالأفضل والأجدى، وهذا في دراسات كثيرة، أن الاستثمار مع مدراء الأصول لفترة طويلة هو الأفضل للشخص الغير متخصص.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ ماجد الخالدي المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، شكرا لك.

0: مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ننتقل الآن إلى العربية بزنس.
3: طلب الكبير على رقائق الذاكرة مهم هنا. يمكن بكرة الانونسمنت من ASML اللي هي الشركة التي تجهز الأجهزة التي تصنع هذه الرقائق، حتى نشوف مدى استمرار الطلب على هذه الرقائق. اليوم احنا عارفين انه 26 راح يكون الطلب قوي، لكن ممكن الـ ASML نتائجها بكرة تعطينا مؤشر على الـ 2027، وهذا طبعا كمان بيأثر كتير على أسهم شركات الرقائق اللي هي أهمها اليوم SKML، وطبعا سامسونج ومايكرون في الولايات المتحدة.
2: وبالحديث عن سامسونج سيد بشار، كيف تنظر إلى المنافسة اليوم بين SK هاينكس وسامسونج؟ يعني في سوق رقائق الذاكرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهل لا تزال SK هاينكس اليوم تحتفظ بالأفضلية؟
3: يعني حقيقة الحصة الأكبر للسوق هي لسامسونج، ولكن SK هاينكس اليوم هي بتركز أكثر على الرقائق المطلوبة في الذكاء الاصطناعي الهاي باندويث ميموري، والاستثمارات الكبيرة في مجال رقائق الذاكرة ما بين سامسونج و SK هاينكس تجعل كوريا الجنوبية أكبر مركز لمثل هذه الرقائق في العالم. لذلك هي خلينا نحكي مؤشر كبير على حالة الذكاء الاصطناعي عالميا في هذا الموضوع. وطبعا مايكرون هي الشركة الأمريكية الرائدة في هذا المجال، لكن الطرح الأولي أو الطرح في ناسداك لأسكي هاينكس أعطاها أكسس للمحافظ الأمريكية الكبيرة، و 26.5 مليار مش عدد قليل، ورح تبني في مصانع كبيرة في كوريا الجنوبية. فالتنافس قائم اليوم. يمكن هم SK هاينكس أقرب للبنية التحتية في الذكاء الاصطناعي.
2: ويجب التطرق سيد بشار إلى العمليات البيعية القوية التي تبعناها على أسهم هذا القطاع عالميا، يعني سواء في، يعني ذكرت حضرتك مايكرون كان في عمليات بيعية قوية في الأسابيع الأخيرة طالت هذه الأسهم، مايكرون، سانديسك، حتى في الأسواق الآسيوية يوم أمس تراجعات قياسية يومية من حيث سهم SK هاينكس. هذه التراجعات هل ترى بأنه هي عمليات جني أرباح طبيعية في ظل الارتفاعات القوية والقياسية المسجلة لهذه الأسهم منذ مطلع هذا العام، أم أنه هناك عوامل يعني من حيث الأساسيات fundamentals بشأن يعني المخاوف حول تقييمات هذه الأسهم أو فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي هي التي تؤدي إلى هذه العمليات البيعية؟
3: يعني احنا اليوم ندور على اي سبب ممكن يعطينا انديكيشن على صحة اقتصاد الذكاء الاصطناعي. اليوم واضح انه في جزء كبير منها كان جاني ارباح، لانه وصلت الى اسعار قياسية اليوم اسعار الاسهم شركات الرقائق الذاكرة. زي ما حكينا ASML نتائجها غدا، وراح تعطينا مؤشر واضح على 2027 والطلب على رقائق الذاكرة في هذا المجال. لا أعتقد أنه اللي حصل مبارح في الأسواق الكورية هو مؤشر على أنه هناك خطر على الذكاء الاصطناعي وسوق الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. خلينا ننتظر لنشوف بكرة ASML وبتعطينا إنديكيشن على صحة سوق الرقائق الذاكرة بالذات، اللي هو اليوم في استثمارات كبيرة زي ما حكينا ما بين الثلاث شركات مايكرون، سامسونج و SK هاينكس.
2: شكرا جزيلا لك سيد بشار الكيلاني مؤسس شركة AI360 للابتكارات. رفعت كوريا الجنوبية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 3%، وهو أعلى مستوى في 5 أعوام، مدفوعة بالازدهار العالمي في الصناعة أشبه الموصلات والاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي. وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أظهر توقع أغلب المحللين أن يقوم البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة إلى 2.75 النقطة المئوية في اجتماعه المقبل بعد يوم غد. وأعلنت الحكومة أنها ستسرع تنفيذ 3 مشاريع استراتيجية كبرى تشمل أشباه الموصلات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي المادية. رفعت 12 ولاية أمريكية يقودها ديمقراطيون تتقدمها ولاية كاليفورنيا، رفعت دعوى قضائية لوقف صفقة اندماج باراماونت مع وارنر براذرز ديسكفري والبالغة قيمتها 81 مليار دولار، وذلك رغم تأييد وزارة العدل الأمريكية للصفقة. وتحذر الولايات من أن الاندماج سيؤدي إلى تقليص المنافسة في هوليوود، ما قد ينعكس في إنتاج عدد أقل من الأفلام وارتفاع أسعار المحتوى السينمائي.

والتلفزيوني فضلا عن الأضرار بفرص العاملين في القطاع. وبحسب الدعوة استحوذت الشركتان مجتمعتين على أكثر من 30% من الأفلام التي تجاوزت إيرادتها 100 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية، وهي نسبة تعتبرها قواعد مكافحة الاحتكار مؤشرا محتملا على الأضرار أو الإضرار بالمنافسة. ومن جانبها أكدت باراماونت أنها ستدافع بقوة عن الصفقة، معتبرة أن الدعوة لا تعكس واقع المنافسة في سوق الإعلام، فيما لا تزال الصفقة بانتظار موافقات الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. قبل الختام، تحديث لحركة الأسواق الخليجية، طبعا اليوم صورة سلبية على وقع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، تجدد الضربات العسكرية واستهداف بعض الدول الخليجية، تراجعات في سوق الأسهم السعودية تبلغ تقريبا 18 نقطة مئوية، تراجعات الجلسة الثانية على التوالي، يبدو أن مؤشر سوق دبي يتأثر بالشكل الأكبر حيث يخسر أكثر من 1% أيضا للجلسة الثانية على التوالي. نهاية غدا عمل، ولكن كما العادة مستمرون معكم على رأس الساعة في مزيد من الأخبار الاقتصادية على شاشة العربية بزنس.

0: رحلتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: طلع بس على ما شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
2: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
1: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
2: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
1: سهل جداً.
2: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
1: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

الدولار يتراجع أمام سلة من العملات مع توقعات بتراجع التضخم للمرة الأولى في 4 أشهر. تراجع مخزونات الخام الاستراتيجية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل من عام 1983. إنفيديا تقلص قائمة عملائها في آسيا لمنع وصول رقائقها إلى الصين.

مساء الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. نبدا من ابرز مستجدات اسواق الطاقه، حيث ارتفعت اسعار النفط الى اعلى مستوياتها في نحو الشهر بعدما تجاوز خام برنت مستويات 87 دولارا للبرميل اثر تصعيد امريكي جديد ضد ايران اعاد المخاوف بشان امن الامدادات من الخليج. صعد خام برنت باكثر من 2% بعد مكاسب قاربت 10% في جلسه يوم امس، وهي الاعلى منذ عام 2020، بينما يتداول خام غرب تكساس الوسيط عند 80 دولارا للبرميل. جاءت المكاسب بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار على السفن الإيرانية العابرة لمضيق هرمز، مع مطالبة السفن الأخرى بدفع رسوم تعادل 20% من قيمة الشحنات مقابل تأمين مرورها، بالتزامن مع تنفيذ القوات الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد إيران. أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية في الولايات المتحدة تراجع مخزونات النفط الاستراتيجية إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل من عام 1983. هبطت المخزونات بنحو 3 ملايين برميل لتصل إلى 316 مليون و500 ألف برميل الأسبوع الماضي. ومنذ بداية الحرب الإيرانية في نهاية فبراير تراجعت المخزونات بنحو 99 مليون برميل حتى 10 يوليو. وفي أسواق العملات استقر الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم لشهر يونيو، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في وقت عززت فيه التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط عززت المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية بعدما أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض حصار بحري على إيران، في حين أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز عقب تبادل هجمات عسكرية بين الجانبين. تتابعون اليوم خلال برنامج الأسواق العربية في تمام الساعة 5 ظهرا بتوقيت الرياض الشهادة نصف السنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونغرس. مشاهدينا، للمزيد حول مجريات السوق الأمريكية، نتائج البنوك الأمريكية الصادرة وشهادة كيفن وارش أمام الكونغرس، معنا من لندن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا، أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك بداية من نتائج البنوك الأمريكية المرتقبة.

0: جملة من النتائج تصدر اليوم قبيل بداية الجلسة. لدينا بانك اوف امريكا، جولدمان ساكس وجي بي مورغان. توقعات، نظرة شاملة عن نتائج هذه البنوك، خاصة في ظل أن أسعار الفائدة بقيت أعلى لفترة أطول.
1: بالفعل تتوالى نتائج البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، لأنه نحن اليوم ننتظر يعني أكبر البنوك الأمريكية التي تفصح عن نتائجها. وحتى قبل افتتاح جرس الافتتاح في الولايات المتحدة، دعيني ألخص سريعا ما جاء حتى الساعة. جي بي مورغان ربما من أكبر وأهم البنوك التي تقول لنا أنه أرباحها في الربع الثاني زادت بدعم من وحدة الصرف الاستثمارية. وهذا كان السؤال دائما الذي نتساءل عنه، إلى أي مدى من الممكن القوة التي شاهدناها في وحدة الانفستمنت بانكينج أو الصرف الاستثمارية من ناحية الرسوم، من ناحية يعني ما تحصله من الصفقات، إلى أي مدى من الممكن أن يكون مستدام ويستمر. فجي بي مورغان اليوم تقول أنه هذه الوحدة الانفستمنت بانكينج تحديدا استفادت من صفقات ضخمة، وفي نفس الوقت أيضا وحدة التداول استفادت من تقلبات الأسواق، لأن تقلبات الأسواق تعود بالفائدة على البنوك، لأنها تحصل يعني كلما زاد التقلب كلما زادت رسوم البنوك. فجي بي مورغان طبعا هو أكبر بنك في الولايات المتحدة، الأرباح بلغت 21 مليار و200 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 7 دولارات و70 بنس للسهم الواحد، وهذا أعلى بكثير، يعني نسبة عالية جدا نمو مقارنة بتقريبا 15 مليار دولار في الربع الأول من السنة، أو عفوا السنة الماضية، الربع المطابق من السنة الماضية. فقفزة كبيرة جدا في الأرباح الصافية بالنسبة لجي بي مورغان. بالنسبة للبنوك الأخرى التي نتابعها اليوم، لدينا أيضا بنك أوف أمريكا من البنوك الكبرى والمهمة في الربع الثاني من السنة. هنا بالنسبة لبنك أوف أمريكا، الأرباح الصافية زادت بنسبة 27% مقارنة بالسنة الماضية. الإي بي إس، العائد على سهم، زاد بنسبة 34%. كل الوحدات كان فيها إيجابية. إيرادات البنك تحديدا الريفينيو زادت ب 15% إلى 31 مليار و 600 مليون دولار أمريكي، ما الذي دعم بنك أوف أمريكا وحدة أو أداء النت انترست إنكم، ما تحصله البنوك، الإيرادات التي تحصلها من القروض، فهذا كان يعني كان في زيادة في هذه الوحدة. أيضا رسوم الانفستمنت بانكينج زادت، إضافة إلى وحدة إدارة الأسيتس، إدارة الأصول. كل هذه الوحدات كانت قوية. إضافة إلى كل ذلك، بنك أوف أمريكا أيضا أرجعت إلى المستثمرين 8 مليار دولار أمريكي من خلال التوزيعات النقدية وأيضا عمليات إعادة شراء الأسهم. ليس ذلك فحسب، ولكن وحدة التريدينج والمبيعات سيلز أند تريدينج، هذه الوحدة وصلت إيرادتها أو تجاوزت 7 مليار دولار. فهذا بالنسبة لبنك أوف أمريكا. أما بالنسبة لويلز فارجو، وهذا بنك مهم جدا، قد يكون أصغر حجما من جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا، ولكنه بنك مهم لأنه يقرض إلى العديد من الشركات الأمريكية. هذا البنك قال لنا أن الأرباح في الربع الثاني بالنسبة لويلز فارجو زادت ب 17% إلى 6 مليارات و 400 مليون دولار أمريكي، والعائد على السهم بلغ 2 دولار للسهم الواحد. مرة جديدة هنا نشاط الإقراض كان نقطة قوة بالنسبة لويلز فارجو، ما تحصله الشركة من نشاط الإقراض. النت انترست إنكم زاد ب 5% إلى أكثر من 12 مليار دولار أمريكي. القروض نفسها زادت بنسبة 12%، وهذا مؤشر مهم جدا تحدثنا عن ويلز، لأنه هو يعطينا مقياس ليس فقط عن أداء البنك بحد ذاته، ولكن مدى شهية الإقراض أو الاقتراض من قبل الشركات الأمريكية. ماركت ريفينيو، إيرادات البنك من وحدة التداول، وحدة الأسواق، أيضا زادت ب 24%، وبالتالي يعني أداء قوي جدا حتى ساعة نوف. وأسهم على فكرة ويلز فارجو ترتفع أيضا في التداولات الأولية ما قبل الافتتاح. فجلسة مليئة بالأخبار التي هي في غاية الأهمية، من الممكن أن تكون إيجابية بالنسبة لوول ستريت، خاصة في ظل لا ننسى تصدر تقرير مهم جدا من مايكل ويلسون في مورغان ستانلي، الذي قال لنا يوم أمس أنه يتوقع أن الإيرادات الإيجابية ليس فقط في مجال التكنولوجيا ولكن في مجالات أخرى قد تكون الدعم الأساسي للبورصة الأمريكية في الفترة القادمة، ومن الممكن أن تؤثر بشكل إيجابي حتى على النشاط الاقتصادي. فقد نقول بداية إيجابية لموسم الإفصاح الجديد للشركات الأمريكية.
0: طبعا هنا نشير إلى أنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع نتابع نتائج نتفليكس، يونايتد هيلث، وجونسون أند جونسون. كارينا، أيضا عامل آخر تترقبه الأسواق هو شهادة كيفن وورش نصف السنوية أمام الكونغرس. أبرز ما نتوقع أن تحمله هذه الشهادة.
1: شهادة في غاية الأهمية، لأنها أول مرة سيمثل أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب اليوم، وغدا لجنة الصرفة في مجلس الشيوخ، فعلى يومين متتاليين من الشهادة. هذه الشهادة ستأتي بعد ساعة ونصف من صدور أرقام التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ في نمو أسعار المستهلكين من 4.2% إلى 3.8%. كيف سيجاوب كيفن وورش على الأسئلة المتعلقة بأنه هذا الرقم حتى إذا تباطأ إلى 3.8% أعلى بكثير من 2% المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتي قال لنا كيفن وورش عدة مرات أنه هذا المستوى

0: الاي غير مقبول ابدا. فكيف سيجيب على الاسئله من دون ان يعطي جايدنس؟ وفي نهايه المطاف كيف ستقرا الاسواق يعني كل هذه الشهادات اليوم وغدا؟ اضافه لا ننسى الى ارقام البي بي اي لان اسعار المنتجين ايضا صادره غدا. ففي كل يوم سيمثل فيه امام الكونغرس ستكون هناك بيانات مهمه جدا لديها وقع مباشر على معدلات التضخم. وطبعا العوائد سنتابعها، الدولار الامريكي، مع العلم ان الاسواق حتى ساعه تسعر اعتماد ضئيل جدا فقط 20% ان يرفع الفيدرالي الفائده في اجتماعه القادم في 29 من يوليو، ولكن طبعا هذا كله يمكن ان يتغير بعد شهاده ورش.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على هذه الجوله المفصله. قلصت انفيديا عدد عملائها المعتمدين لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي في آسيا بأكثر من النصف بعد إنشاء قائمة بيضاء جديدة للشركات التي اجتازت فحوص امتثال أكثر صرامة بهدف منع وصول الرقائق إلى الصين عبر دول ثالثة. وشددت انفيديا خلال الأشهر الماضية إجراءات التدقيق في سنغافورة وماليزيا واليابان بما يشمل زيارة مراكز البيانات والتحقق من العقود ومقابلة المستخدمين النهائيين تحت إشراف ودعم من وزارة التجارة الأمريكية حسب ما ذكرته مصادر لصحيفة فاينانشال تايمز. يأتي ذلك ضمن حملة أمريكية لسد ثغرات في قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين بعد اتهام مؤسس مشارك في سوبر مايكرو وعدد من الموظفين بالمساعدة في تهريب رقائق بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي عبر شركة وسيطة في جنوب شرق آسيا. وقفة مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة الأسواق العربية وفيها شيئ تحصل على موافقة صينية للإدراج في بورصة هونغ كونغ.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

بكم من جديد إلى تفاصيل أخبارنا في السعودية، حيث تصدرت مدينة الدمام نمو القطاع السكني في المملكة مع ارتفاع قيمة المبيعات الفصلية بنسبة 71% إلى 3,600,000,000 ريال، وذلك وفقا لتقرير كافنديش ماكسويل العقارية. شهدت الدمام بيع نحو 2900 وحدة سكنية في الربع الأول من عام 2026 وبارتفاع قدره 25% عن الربع الممثل من العام الماضي. سجل شهر مارس أعلى مستوى للمبيعات الشهرية في الدمام بإجمالي 1265 صفقة، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية، ما يؤكد متانة القطاع السكني في المدينة وقدرة القطاع على الصمود. وأشار التقرير إلى أن الدمام ستشهد تسليم 4,800 وحدة سكنية جديدة هذا العام، ليرتفع إجمالي المخزون السكني في المدينة إلى 435,000 وحدة، على أن تتسارع وتيرة تسليم الوحدات في العام المقبل مع استكمال 10,600 وحدة.

0: وخلال المنتدى السياسي 2026 التابع للأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم قدم التقرير الوطني الطوعي الثالث للمملكة، وقال أن السعودية اتخذت قرارات استراتيجية عبر رؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نتابع.
1: تقلبات اقتصادية وسياسية، أزمات متلاحقة عابرة الحدود، حالة متزايدة من عدم اليقين، هذه العبارات تصف فعلا عالمنا اليوم، ولكنها أيضا تصف العالم هذا قبل عام وقبل 10 أعوام بل وقبل 100 عام. فلم تكن التنمية يوما مسيرة خالية من التحديات، بل مسارا يشكل في ظل أزمات وتحولات متعاقبة. فمستقبل الدول لا تصنعه الظروف بل القرارات التي تتخذها أو لا تتخذها في مواجهتها. قبل 10 أعوام وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، أدركت المملكة أن استدامة التنمية والمحافظة على مكتسباتها تتطلب قرارات استراتيجية حاسمة وقراءة واضحة للفرص والتحديات ونظرة شاملة نحو المستقبل. ومن هنا جاءت رؤية السعودية 2030 بوصفها إطارا وطنيا لتحول متكامل، أصبحت من خلالها مبادئ التنمية المستدامة حاضرة في ترتيب الأولويات وتصميم السياسات وتوجيه الاستثمارات وقياس الأثر. ومن هذا المنطلق يأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة ليستعرض مسارا ملموسا من العمل المتواصل، ويؤكد أن ما تحقق يمثل فصلا في مسيرة تنموية مستمرة. فبعد مرحلة اتسمت بإصلاحات هيكلية واسعة، تمتلك المملكة اليوم رصيدا أعمق من المعرفة والخبرة، بما يعزز قدرتها على تعظيم الأثر وتحقيق النتائج المرجوة بشكل مستمر. الحضور الكرام، لقد شكلت أهداف التنمية المستدامة إطارا عالميا هاما لتوحيد الطموحات حول مستقبل أكثر استدامة. إلا أن التقدم العالمي المحرز رغم أهميته لا يزال دون المستوى المأمول، وقد بات لدى المجتمع الدولي اليوم حصيلة من التجارب والدروس المستفادة يمكنه من إدراك مقومات التقدم والعوامل التي تعيقه، إذ لم يعد التحدي الأكبر مرتبطا فقط بتوافر الأدوات والفرص والممكنات بل بالقدرة على توظيفها وإدارتها بكفاءة. ومن هذا المبدأ تؤكد المملكة التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي بما يدعم مسارات التنمية المتعددة ويرفع كفاءة إدارة الموارد والتمويل ويعزز بناء القدرات المؤسسية ويسهم في تحقيق أثر تنموي أكثر استدامة.
0: تحديث لحركة الأسواق الخليجية في جلسة اليوم، طبعا اليوم جلسة سلبية من حيث أسواق الخليج في ظل تصاعد حدة المخاطر الجيوسياسية وتجدد الهجمات على بعض الدول الخليجية. في السعودية المؤشر يخسر تقريبا 0.18 نقطة مئوية، تراجعات للجلسة الثانية على التوالي، قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ 3 مليارات و400 مليون ريال. اليوم الضغط الأكبر يطال مؤشر سوق دبي حيث المؤشر يخسر تقريبا 1.25 نقطة مئوية، هذه تراجعات تفوق 1% للجلسة الثانية على التوالي. قيم السيولة حتى هذه الساعة أو قيم السيولة أو التداولات اليوم انتهت في سوق دبي، قيم السيولة بلغت تقريبا 520 مليون درهم تقريبا. طبعا اليوم المؤشر تأثر بتراجعات الأسهم القيادية بشكل قوي وكبير، يعني أسهم كأميريتس أن بي دي وكديوا ودي آي بي تراجعت بقوة بأكثر من 1%. في أبوظبي كذلك المؤشر أنها الجلسة متراجعا بتقريبا 0.17 نقطة مئوية، تراجعات الجلسة الثانية على التوالي، قيم السيولة فاقت 1 مليار درهم. كذلك اليوم الضغط أتى من الأسهم القيادية وتراجعات حادة طالت الدار العقارية، أديب، ألفا ظبي، حتى تراجعات طالت أميريتس أو مجموعة اتصالات وأدنوك للإمداد. في الكويت تراجعات، تأثر المؤشر سلبا بتراجع الأسهم القيادية.

يأتي أبرزها بيتك وان بي كي، وفي مسقط أيضا تراجعات. تراجعت شحنات الهواتف الذكية عالميا ب 11% خلال الربع الثاني، مسجلة أدنى مستوى لهذه الفترة منذ عام 2013، مع استمرار نقص رقائق الذاكرة وارتفاع أسعار الأجهزة، ما ضغط على الطلب وفق تقديرات أولية صادرة عن Counterpoint Research. تصدرت سامسونج السوق بحصة بلغت 24% بدعم من مبيعات سلسلة Galaxy S26، بينما ارتفعت شحنات أبل ب 3% لتسجل حصة سوقية قياسية عند 20%، مستفيدة من قوة الطلب على هواتف آيفون وعدم رفع الأسعار حتى الآن. تتوقع Counterpoint انخفاض الشحنات العالمية بنحو 14% خلال العام، مع استمرار أزمة الذاكرة حتى 2027. أيضا ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة شيئن المتخصصة في توصيل الملابس حصلت على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية للمضي قدما في طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ، في خطوة تمهد لإدراج قد يتم في أغسطس أو خلال الربع الثالث من العام الجاري. وبحسب بلومبرغ فإن شيئن تستهدف جمع ما بين $2 مليار و$3 مليارات من الاكتتاب، فيما قد تتجاوز قيمتها السوقية $40 مليار وفقا لتقديرات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال. اتسع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية للمرة الأولى منذ بداية السنة المالية الحالية، متأثرا بتزايد رد الرسوم الجمركية التي قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها. وبلغ العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2026 نحو $1.370 تريليون، بزيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، فيما سجل عجز يونيو وحده $120 مليار. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة تراجعا صافيا في إيرادات الرسوم الجمركية بقيمة $25 مليار و$600 مليون خلال يونيو، وسط تقديرات بأن الحكومة مطالبة برد نحو $166 مليار إجمالا. وفي الوقت نفسه ارتفع الإنفاق الفيدرالي ب 3% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، وسط زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومدفوعات الفائدة على الدين، ما يعيد تسليط الضوء على ارتفاع احتياجات الاقتراض الأمريكية. مشاهدينا، نهاية الأسواق العربية، جرس الإغلاق بعد قليل مع الزميل ناصر الطيبي، كونوا معنا.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله.

0: ما بعده ولماذا هو مهم؟
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: طلع بس على ما شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
4: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
3: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلا فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
4: إذا نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أنه هيومين نجحت؟
3: سهلة جدا.
4: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
3: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
7: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
8: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
9: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
7: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح

0: يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشة العربية بزنس. هذه أبرز عناويننا. تسارع وتيرة الضربات الأمريكية والرد الإيراني يقفزان بأسعار النفط لأعلى مستوى في شهر. استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم وشهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونغرس. إنفيديا تقلص قائمة عملائها المعتمدة في آسيا لمنع وصول رقائقها للصين. وانطلاق موسم نتائج البنوك الأمريكية في وول ستريت بأرباح فصلية تفوق التوقعات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مع تسارع وتيرة الضربات الأمريكية والرد الإيراني شهدت أسعار النفط ارتفاعات إلى أعلى مستوياتها في نحو الشهر بعدما تجاوز خام برنت مستوى 86 دولارا للبرميل صعودا في ظل تصعيد أمريكي جديد ضد إيران أعاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة من منطقة الخليج. وجاءت هذه المكاسب بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب إعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية إلى جانب فرض رسوم تعادل 20% من قيمة الشحنات على السفن الأخرى غير الإيرانية مقابل تأمين مرورها عبر مضيق هرمز بالتزامن مع تنفيذ القوات الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد إيران. وفي المقابل أعلنت إيران استهداف أصول أمريكية في الكويت بطائرات مسيرة، فيما أكدت الإمارات تعرض ناقلتي نفط لهجمات أثناء عبورهما المسار الجنوبي لمضيق هرمز. وامتدت تداعيات التصعيد إلى أسواق الغاز إذ ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر في ظل تهديد الإمدادات القادمة عبر المضيق الذي يمر من خلاله نحو 20% من تجارة النفط والغاز المسال عالميا.
1: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid.
0: مشاهدينا نلقي الضوء على أسعار النفط حاليا قريبة من 87 دولار للبرميل، كنا قد تجاوزناها في الساعات الأخيرة بعدما شهدنا قفزة في أسعار النفط بحوالي 9% ليلة البارحة في ضوء إعلان ترامب عن إعادة فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وأيضا حديثه عن رسوم عبور ب 20% والتي بحسب مصدر في البيت الأبيض

لمنصة سيمافور بأنه ترامب جاد في فرض رسوم 20% وأنه تفاصيل هذه الرسوم ما زال جاري العمل عليها. هذه أسعار الغاز في أوروبا كذلك. غاز البريطاني كان قد أيضا بدوره شهد ارتفاعات اليوم بأكثر من 4%. أيضا لاحقا أسعار الغاز الأوروبية على إثر تجدد الاضطرابات حول مضيق هرمز. أما أسعار الذهب فكنا قد شهدنا عليها ضغوطات قوية في الأيام القليلة الماضية، خصوصا مع عودة ارتفاع أسعار الطاقة والتخوفات من أنه ذلك سيدفع أسعار المستويات الأسعار العامة صعودا والتضخم صعودا، ما يعني بأنه الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. هذا ضغط على أسعار المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب الذي لا يزال يترنح عند مستويات $4,000 للأونصة. هذا وتترقب مشاهدين الأسواق اليوم سلسلة من الأخبار الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة، تتصدرها بيانات التضخم لشهر يونيو الماضي، إضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس. هذا إلى جانب صدور نتائج عدة من بنوك أمريكية كبرى، وكنا قد سمعنا عن صدورها قبل قليل، من بينها جي بي مورغان، ويلز فارغو، وبانك أوف أمريكا، وسنفصل هذه النتائج لاحقا خلال الساعة. أما في أخبارنا المحلية وفي جديد الإصدارات المرتقبة للمصارف السعودية في أسواق الدين، يعتزم بنك الرياض إصدار صكوك رأس مال إضافي AT1 مقومة بالريال ضمن برنامج تبلغ قيمته 10 مليارات ريال. وأوضح البنك أن قيمة الإصدار المرتقب ستحدد في مرحلة لاحقة وفقا لظروف السوق، مشيرا إلى أن حصيلته ستستخدم لتعزيز رأس المال وتمويل الأغراض العامة للبنك. وعين بنك الرياض شركة الرياض المالية مستشارا ماليا ومديرا لهذا الإصدار. بنك الرياض سهمه على انخفاض اليوم ب 2%. جددت شركة سهل للتمويل اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع البنك العربي الوطني بقيمة 1,800,000,000 ريال لمدة 5 سنوات، وذلك بهدف التوسع وزيادة حجم مبيعاتها في الفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء، بما يتماشى مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية سهل على ارتفاع بأكثر من 2.5% حاليا. أما في القطاع العقاري، أكدت الشركة العقارية السعودية رفع الإيقاف عن الأرض المملوكة لها شمال مدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها 30,000 متر مربع وبقيمة دفترية تبلغ نحو 100,000,000 ريال. السهم على قفزة قوية ب8% خلال هذه اللحظات. أما بالنسبة لتداولات السوق السعودية لما لا نحدثها سويا مشاهدينا، إذن السوق على انخفاض أسوة بالتراجعات التي نشهدها خلال جلسة هذا اليوم في أسواق المنطقة عموما. السوق كان قد كسر اليوم حاجز 10,800 بشكل واضح، تراجعات الآن بثلاثة أرباع النقطة ونقترب من مستويات 10,700. هذه مستويات لم نشهدها منذ مطلع شهر مايو الماضي، فبالتالي هذه أدنى مستويات في أكثر من شهرين، تقريبا شهرين ونصف الشهر. مستويات السيولة حتى الساعة وصلت إلى 3.7 مليار ريال. السهم الأكثر نشاطا خلال جلسة هذا اليوم نلقي الضوء عليه كان سهم الراجحي اليوم على بعض الضغط في الجلسة، ولا يزال بأكثر من 1.5 النقطة المئوية، أكثر من 300,000,000 ريال على سهم الراجحي. الراجحي ارتفع البارحة بعد سلسلة من التراجعات لكنه يعاود الانخفاض هذا اليوم. في المقابل سهم أرامكو الذي سجل مكاسب مطلع تداولات الأسبوع يوم الأحد عاد لينخفض يوم أمس، لكن يعود للارتفاع اليوم إلى 26.75 ريال بأكثر من 250,000,000 ريال من التداولات عليه. هذا بالتزامن مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر عند قرابة $87 للبرميل. البحر الأحمر عليه أيضا نسبة سيولة مرتفعة وقفزة تتعزز اليوم إلى حدود القصوى المسموح بها 10%. بترو رابغ أيضا كان قد شهد في الأيام القليلة الماضية سلسلة من المكاسب القوية بالنسبة لبترو رابغ، يبدو بأنها انتهت.

0: في جلسة اليوم مع هذا الانخفاض وجني الأرباح على بترو رابغ. البحر الأحمر، إنتاج العقارية الفخارية، هذه جميعها أسهم تسجل مكاسب قوية في جلسة اليوم. في المقابل سافولا، مجموعة MBC تعود لتستكمل سلسلة التراجعات التي كانت قد أنهتها بارتفاع قوي في جلسة البارحة، لكن تعود لتواصل تراجعات هذا اليوم. ساسكو أيضا ومسار تراجعات ب3.5%. نتابع في فقرة سهم اليوم سهم الشركة العقارية السعودية الذي يسجل ارتفاعات على خلفية رفع الإيقاف عن الأرض المملوكة للشركة والواقعة في حي العارض شمال الرياض. السهم وصل اليوم إلى أعلى مستوياته عند 16.64 ريال، وهو أكبر وتيرة ارتفاع يومي في شهرين، وصاحبه أيضا ارتفاع في أحجام التداولات، بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم 4 أضعاف المتوسط اليومي في آخر 20 جلسة. كما أن سهم العقارية مرتفع في 5 جلسات بأكثر من 11%. أما بالنسبة لأدائه على مدار على مدار شهر تقريبا مرتفع 5%، أما منذ بداية السنة فهو مرتفع بأكثر من 30%، وعلى مدار 52 أسبوع السهم متراجع 14%، وهذا أداء أسوأ من أداء تاسي في نفس الفترة المتراجع 4.5%. العقارية يبلغ السعر إلى القيمة الدفترية تقريبا مرة، في حين أنه مكرر الربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية عند 9.5 مرة، وآخر توزيعات أرباح نقدية للشركة تعود للعام 2018، حيث تم توزيع في آنذاك 50 هللة. هناك 3 مؤسسات بحثية ومالية تتابع السهم، منها توصيتان بالشراء وتوصية وحيدة بالاحتفاظ، في حين أنه بالنسبة لتلك المؤسسات متوسط السعر المستهدف للعقارية هو 16 ريال، وهو أعلى بحوالي 1.5% من آخر سعر إغلاق. إذن نحن قريبين جدا من تلك المستويات. كبار المساهمين في الشركة هم صندوق الاستثمارات العامة بحوالي 65%. للحديث أكثر حول تداولات سوق الأسهم السعودية ينضم إلينا مباشرة من الخبر الأستاذ محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة أرباح المالية. أستاذ محمد أهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا. يعني اليوم واضح التراجع في السوق، كسرنا 10,800، هذا المستوى الذي تحركنا فوقه بنطاق عرضي منذ بداية شهر يوليو. هل تعتقد اليوم بأنه هذا الكسر نزولا كسر مقنع من الحالة الفنية قد يفتح المجال لامتحان مستويات 10,500 ذاك القاع السابق للسوق، في ظل طبعا تجدد التوترات العسكرية في المنطقة وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياته في شهر؟
1: اهلا استاذ ناصر. طبعا بالنسبه للانخفاض اليوم، هو الانخفاض كان منطقي في المنطقة، لكن بشكل عام اليوم احنا نحكي هاي الانخفاضات تعتبر انخفاضات يعني غير حادة كما كان يحدث في السنوات السابقة. اثر يعني اليوم المستثمرين بشكل سواء افراد او مؤسسات يعون مدى عمق الاقتصاد السعودي ومدى إيجابيته خلال الفترات أو خلال السنوات القادمة إن شاء الله. العديد من وكالات التصنيف الائتماني وخصوصا S&P Global رفعوا النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي بشكل نظرة مستقرة، بالإضافة إلى القطاع المصرفي السعودي أشادوا بأنه يستطيع أنه مواجهة الصدمات إثر التوترات السياسية التي تحدث في المنطقة، وأيضا إثر انخفاض القروض المتعثرة. فبالتالي اليوم إحنا القطاع المصرفي معظم توقعاته خلال الربع الثاني سوف تدعم من أداء المؤشر. الهبوط اللي هو بحدث عن المؤشر اليوم أعتقد أنه ضغوط بيعية مؤقتة إثر ترقب المستثمرين للتوترات، وأيضا أرقام التضخم أيضا لابد

0: انه نعرج عليها، لانه اليوم احنا ارقام التضخم سوف تصدر من الولايات المتحده الامريكيه اللي هي ايضا تحدد اتجاهات الفيدرالي. معظم التوقعات او الفوركاستد فيجرز للانفليشن او التضخم 3.8، اقل من مستويات الاربعه. اعتقد انه ممكن تعطي هاي الأرقام، إذا كانت أقل من الأربعة ممكن تعطي تعافي أو ارتدادة للسوق، لأنها ممكن تأثر على قرارات الفيدرالي في موضوع سياسته من ناحية التشدد النقدي، وتعطيه فرصة من موضوع تثبيت الفوائد وعدم رفعها. فبالتالي كل هاي العوامل أستاذ ناصر ممكن تأثر على نفسية المستثمر بشكل إيجابي، ربما يعني بشكل بحد أقصى ممكن السوق يتماسك على مستويات 10640 ومن ثم يختبرها ليرتد أيضا إلى مستويات 10800. مثل ما ذكرت لك أعتقد أن الأرقام الاقتصادية وخصوصا التضخم هي التي سوف يعني تحدد مصير السوق أكثر من التوترات السياسية، لأنه اليوم يعني حدثت في المنطقة أكثر من توتر خلال الفترات الماضية والسوق تماسك عليها وكان في ارتدادات سريعة. اليوم أرامكو راح تساعد في ارتداد أيضا وتماسك السوق، لأن نتائجها أولا في الربع الثاني راح تكون نتائج إيجابية، وأيضا خلال الربع الثالث أيضا راح تكون نتائجها من النوع يعني خلال الربع الثالث أيضا راح تكون نتائج أرامكو تشابه الربع الثاني، ربما لأنه أسعار النفط خلال الربع الثاني وإحنا اليوم شهدنا خلال شهر 7 كان في ارتداد إلى مستويات الثمانينات. فأيضا من خلال السلوك السعري لأرامكو كان في عنا محاولة إلى الوصول إلى مستويات 27، وهي مستويات فنية مهمة جدا. إذا استطاع أرامكو تجاوزها أعتقد أنه ممكن يبني ويتجه إلى مستويات 28، لأن اليوم المؤسسات الأجنبية أيضا تعمل على التجميع والدخول التدريجي في السوق، وهذا ما أثبته تقرير تداول خلال النصف الأول من عام 2026، أنه صافي تداول أو مشتريات المؤسسات الأجنبية 12 مليار و736 مليون. فهذا بعطيك مؤشر أنه المؤسسات الأجنبية عم تدخل في السوق السعودي بشكل تدريجي حتى لو كان في توترات سياسية خلال النصف الأول من عام 2026. فهذا بعطينا المؤشر أين سيتجه السوق خلال الفترة القادمة.
1: أستاذ محمد معنا دقيقة. النتائج المتقدمة كانت قد صدرت بداية هذا الأسبوع، كانت خسائر تم تسجيلها في الربع الأول، جاءت الخسائر أسوأ مما توقعته السوق. طبعا كان هناك بعض العوامل لمرة واحدة وتخص شركة المتقدمة بحد ذاتها، ونعرف بأنه الشركة ليس لديها الآن محفظة واسعة من المنتجات، تعتمد على منتج واحد. هل تعتقد بأنه هذا مؤشر لما قد يأتي من نتائج قطاع البتروكيميكلز في الأسابيع المقبلة بالنسبة لنتائج الربع الثاني؟
0: الآن يعني القطاع البتروكيميكال كنتائج بربع ثاني ستكون إيجابية. معظم بيوت الخبرة توقعت أنه يكون في عنا مجمع الأرباح تقريبا بحدود 680 مليون، رح تكون في عنا تحول سابق إلى ربحية بحدود 65 مليون تقريبا مقارنة بالربع السابق، لأنه كان في عندها بند استثنائي كانخفاض قيمة الأصول بحدود 4.5 مليار. طبعا معظم المنتجات النهائية كالأمونيا، اليوريا، البولي إيثيلين عالي الكثافة ومنخفض الكثافة بالإضافة إلى البولي بروبيلين ارتفعت من مستويات من 27% إلى 35%، فهي راح تأثر على أسعار أو نتائج قطاع البتروكيميكال. بالنسبة للمتقدمة مثل ما ذكرت لك لا تعكس نتيجتها على نتائج الشركات الأخرى، مع العلم أنه كان هي تعتمد على البروبان وهو كان خفض في شهر 4 و5 كلقيم بحدود 55%، مما أثر على الإيرادات عليها بحدود 45%. لكن بشكل عام كسعر يعني المتقدم لم يتأثر بنتائجها، والدليل أنه الشركة في طور إعداد مزيد من المنتجات البتروكيميكال خصوصا في البولي إليفينات اللي هي أثرت أيضا كتكاليف ثابتة بإنتاج خطوط إنتاج جديدة، فأثرت على الشركة بشكل استثنائي. لكن القطاع بشكل عام أعتقد راح يكون أفضل من الربع الأول، وخصوصا في إيجاد حلول أيضا.

أيضا خلال الربع الثالث والرابع من خلال إيجاد حلول لوجستية عوضا عن مضيق هرمز، مما يعني تستطيع على تقليل تخلف أو تخفيض تكلفة الشحن للشركات، وبالتالي راح توصلها إلى الأسواق الأوروبية ب

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في أبرز الأخبار العالمية، استقر الدولار الأمريكي في تداولات اليوم، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم لاحقا لشهر يونيو، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في وقت عززت فيه التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية بعدما أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض حصار بحري على إيران، في حين أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز عقب تبادل هجمات عسكرية بين الجانبين خلال الأسبوع الماضي. هذا وارتفعت رهانات الأسواق على رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال شهر يوليو الحالي إلى احتمالية 50%، بعدما عززت قفزة أسعار النفط وتصريحات مسؤولي البنك المركزي المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية. وذكر عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي كريستوفر وولر بأن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في المدى القريب إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم بمستويات أعلى من المستهدف البالغ 2%. هذا وأضاف وولر بأن صدور قراءة مرتفعة جديدة للتضخم الأساسي هذا الأسبوع سيعد إشارة حقيقية وليس مجرد تقلب مؤقت، مؤكدا أن الضغوط السعرية أصبحت أكثر انتشارا في الاقتصاد الأمريكي وليس فقط نتيجة التعريفات الجمركية أو ارتفاع أسعار الطاقة. وأشار إلى أن الفيدرالي يحتاج إلى عدة أشهر من تباطؤ التضخم قبل الاطمئنان إلى عودته نحو المستهدف، محذرا من تكرار خطأ التأخر في تشديد السياسة النقدية كما حدث في السنوات الماضية تحديدا عقب الجائحة. هذا ونذكركم مشاهدينا بأنكم ستتابعون اليوم خلال الأسواق العربية في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الرياض الشهادة نصف السنوية الأولى لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش أمام الكونغرس.

نلقي نظرة مشاهدينا على عوائد السندات الأمريكية الآن، وسنقارنها لاحقا بحركتها بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي من المفترض أن تصدر في الساعة 3:30 بتوقيت السعودية، بعد حوالي نصف ساعة من الآن. التضخم الرئيسي من المتوقع أن ينمو ب 3.8% متباطئا من قراءة شهر مايو البالغة 4%. مؤخرا عوائد السندات الأمريكية شهدت ارتفاعات في ظل تزايد التوقعات برفع الفائدة من قبل الفيدرالي، حيث وصل العائد على أجل السنتين مطلع هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته منذ فبراير من عام 2025. أما العقود الآجلة الأمريكية فتشير إلى استقرار على S&P 500 وإلى بعض الارتفاعات على الناسداك التكنولوجي، وذلك مع صدور قبل قليل الدفعة الأولى من البنوك الأمريكية.

0: الملكية الكبرى في وول ستريت. إذن مشاهدينا، لتفصيل أرقام ونتائج البنوك الأمريكية التي صدرت في الساعة الأخيرة وكان آخرها قبل قليل جولدمان ساكس، تنضم إلينا مباشرة من لندن زميلتي كارينا كامل. كارينا، بالمجمل الأرقام الأولية تعطي نظرة إيجابية حيث فاقت التوقعات، لو تفصلي لنا نتائج البنوك التي صدرت قبل قليل.
1: فعلا يعني نتائج قياسية لعدد كبير من البنوك الأمريكية اليوم. دعني فعلا أبدأ بجولدمان ساكس لأن هي أجد مصادرها وما لدينا اليوم. بشكل عام الأرقام عالية جدا بالنسبة لجولدمان. نحن نتحدث الآن عن إيرادات في النطاق 7 مليارات و420 مليون دولار أمريكي. نقطة القوة بالنسبة لجولدمان جاءت في الأكويتي تريدينج، يعني تداول الأسهم بشكل خاص. هذه الوحدة إيراداتها زادت ب 72% على أساس سنوي. هذا أداء قياسي ليس فقط بالنسبة لجولدمان ولكن بالنسبة لأي بنك، يعني من بين كل البنوك الأمريكية هذا أداء قياسي في وحدة تداول الأسهم، وهو أداء قياسي للفصل الثالث على التوالي، وهذا يعطينا مؤشر عن يعني مدى الإيجابية التي نشهدها. ليس ذلك فحسب، ولكن أداء الأكويتي تريدينج في الربع الثاني من السنة بالنسبة لجولدمان ساكس، يعني ما حصلته من هذه الوحدة هو أكبر أو يعني قيمة أعلى مما حصلته في كل سنة 2019 في الأربع فصول من 2019. ففقط أود أن أتوقف عند هذه النقطة لأنه هذا يعطي مؤشر واضح جدا أنه مدى التقلبات في الأسواق إلى أي مدى عدد بالفائدة على هذا البنك. الأندر رايتنج أيضا والصفقات كانت نقطة قوة بالنسبة لجولدمان وعلى فكرة بالنسبة لجي بي مورغان، ولكن أولا ونحن نتحدث عن جولدمان ساكس، رسوم وحدة الصرف الاستثمارية كانت الأفضل منذ عام 21، زادت إلى 3 مليارات و400 مليون دولار، وكانت هي كان لها دور في إطلاق IPO سبيس أكس وأيضا في الطرح الضخم الذي أطلقته شركة ألفابت. فهذا بالنسبة لجولدمان ساكس. جي بي مورغان أيضا استفادت من نفس العوامل، كانت معنية في إطلاق سبيس أكس وأيضا الإطلاق الكبير أو الطرح الكبير للأكويتي أوفرينج لألفابت 85 مليار دولار، وأيضا كانت متصلة بصفقة ضخمة جدا لنكست أكسترا ودمجها مع شركة دومينيون. فكل هذه الصفقات الضخمة عادت بالفائدة على جي بي مورغان لأن الأرباح وصلت إلى 21 مليار و200 مليون دولار أمريكي. العائد على السهم 7.70 دولار للسهم الواحد، زيادة بتقريبا 40% في الأرباح الصافية. الانفستمنت بانكينج فيز زادت ب 30% بالنسبة لجولدمان، ولكن لنقارن الأكويتي تريدينج في جي بي مورغان بجولدمان. في جي بي مورغان الأكويتي تريدينج إيرادات تلك الوحدة تحديدا زادت ب 86% إلى 6 مليار دولار أمريكي، وأيضا وحدة تداول العائد ثابت إيراداتها زادت ب 6%. فإجمالية نتائج رائعة لجولدمان وأيضا لجي بي مورغان. بالانتقال سريعا إلى بنك أوف أمريكا، الأرباح الصافية زادت بواقع 27% إلى أكثر من 9 مليار دولار أمريكي. الإيرادات أيضا زادت ب 15% إلى 31 مليار و600 مليون دولار، وهنا النت انترست انكم كانت نقطة قوة. ما تحصله الشركة من القروض، هذه النترست انكم زاد ب 9%. أيضا الوحدة التصارف الاستثمارية الرسوم زادت، إدارة الأصول هذه الوحدة كانت قوية. أخيرا التريدنج نفس الإيجابية من الفولاتيليتي عادت بالفائدة لأن وحدة التداول بالنسبة لبنك أوف أمريكا تجاوزت إيراداتها 7 مليار دولار. الأكويتيز ريفينيو أيضا زادت ب 70%. فالعنوان الرئيسي هنا أنه تقلبات الأسهم الأمريكية كانت مفيدة جدا بالنسبة لهذه البنوك. أخيرا ويلز فارجو بنك مهم جدا لأنه يقرض ل يعني الآلاف من الشركات الأمريكية. فهيقول لنا البنك أولا ما حصلته من القروض زاد النت انترست انكم، والقروض نفسها زادت ب 12%، ووحدة الماركتس الأسواق أيضا زادت إيراداتها ب 24%، والإيرادات إجماليا بالنسبة لويلز فارجو أيضا زادت بنسبة 17% إلى 6 مليارات و400 مليون دولار. فنستطيع أن نقول ناصر ببساطة شديدة أنه يعني البنوك كلها اليوم أعطتنا قراءات إيجابية. ننتظر صدور بعد قليل نتائج سيتي، وبالتالي تكون اكتملت الصورة إلى حد ما غدا مورغان ستانلي، ولكن يمكن أن نقول فعليا أنه تقلبات الأسواق كانت إيجابية جدا، وأيضا عودة الصفقات الضخمة أيضا جلبت إيرادات رائعة بالنسبة لكل هذه البنوك الكبرى.
0: شكرا جزيلا لك كارينا، وسنكون معك لاحقا عند صدور بيانات التضخم الأمريكية لنقرأ في تفاصيلها. حاليا هناك تشير الأسواق إلى احتمالية رفع الفائدة في اجتماع يوليو من قبل الفيدرالي ب 40%، لنرى كيف ستتغير هذه الاحتمالية بعد صدور بيانات التضخم بعد حوالي نصف ساعة من الآن. لأن نتوقف مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده موجز لآخر الأخبار السياسية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الدراسة السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. انفجارات في مدن إيرانية، وأمريكا تستعد لإعادة فرض حصارها الليلة وتستبقه بحشد عسكري كبير. البحرين والأردن تتصديان لصواريخ إيرانية، وعمان تعمل على خطة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. في البحرين أيضا مستمعين، أحكام بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني. إذن في البحرين كما ذكرنا أحكام بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني. ونتابع أيضا مستمعين، انفجارات في بوشهر جنوب إيران في خبر عاجل الآن. إذن مستمعين، هذا الخبر الذي ورد الآن، انفجارات في بوشهر جنوب إيران الآن. وكالة تصنيفات ائتمانية عالمية تكشف أن السعودية هي الأقل تأثرا اقتصاديا بين دول الخليج من تداعيات حرب إيران. بعثة عسكرية أمريكية في بيروت وروما تستضيف الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. في عناوين الأخبار أيضا، في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، رئيس وزراء العراق يلتقي ترامب في البيت الأبيض. أما في الاقتصاد مستمعينا، الدولار يتراجع أمام سلة من العملات مع توقعات بتراجع التضخم للمرة الأولى في 4 أشهر. وتراجع مخزونات الخام الاستراتيجية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 1983. في الاقتصاد أيضا، انفيديا تقلص قائمة عملائها في آسيا لمنع وصول الرقائق إلى الصين. نتابع في الرياضة مستمعين، العنوان الأبرز، فرنسا وإسبانيا تلتقيان في نصف نهائي كأس العالم اليوم 10 مساء بتوقيت الرياض. وفيفا يستبعد حكم مباراة مصر والأرجنتين من مراحل كأس العالم 2026 المراحل الحاسمة. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج ملاعب مع الزميل فيصل الجيف المتابع. طيبا، نتمنى لكم دائما أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية.

0: أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
1: آراء صحفية.
2: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
1: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام.
3: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم في ملاعب المونديال. معي أنا فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى منصة شاهد. شركائي في حلقة اليوم من جدة اثنينهم، جلال الزهراني، وكنت أنا عشك الخلفية اللي هو جالس محو وش عسى مورك زينة. بس يا جلال، لا والله ما هب زينة، ما في صوت.
1: الصيفيات الأمور
0: شوفونا يعني منظر ورا دريشة شيء
1: وين جالس؟ وقت الدوامات الامور ان شاء الله ترجع على حالها.
0: دايم مداوم يا جلال، ما عندك كوف، ما عندك شيء. مره يقولون لي بمكه، مره يقولون لي في نيوم، ما شاء الله.
1: انا الباقي ما بدات الصيفيه، في بروفه من بكره.
0: يلا الله يسر ابوك،
1: يلا مع العيال وان شاء الله خير.
0: لا مساعد خلفيته زينه، حط بديل شيبور دوره.
1: كابتن مساعد من زمان عنه، حتى انا ارحب به واقول له يسلم فمه.
0: اهلا
1: وسهلا على على, على على طرحه، على طرحه الجميل دائما.
2: شوف انا جلال انا شوف انا ابو محمد
0: حلوه جلال حلوه
2: والله، لا لانه يعتبر احد ابنائي النجباء يعني مش بس اي والله. وانا ترى على فكره اعرفه من قبل الاعلام المرئي، يعني
0: ما له دخل بالمعرفه، هو يقول لك اسلم فمه.
2: جلال احنا اسلم فمك هذه، انا بالذات فيصل الجفن، وقسما بالله يا جلال ما هي ليست مجامله، بنلقى الله بها. انا احب الرجل هذا، احب كلامه، احب لما يدخل في العمق ويتجرد من المقدم ويدخل في النقد.
0: صح
2: أنا
0: لسانك.
2: استمتع، فقلت له صح لسانك، هذا اذا قال شعر. بس سعود الصرامي في احد
0: يسلم، لا انت ما قلت صح لسانك، قلت يسلم فمه
1: بس. يا ابو يا ابو محمد، هي تقال الحق لله، تقال عندنا في الغربيه،
2: والله تقال عندنا وتعتبر كلمه جميله. اشهد الله.
1: وفي لبنان يسلم تمك، وفي مصر بقك،
0: ثقافات
2: متنوعه، وصح منطوقك وصح قلبك الحلو، كل شيء فيك صح.
0: اي بس انه ما براكت عليك يا مساعد، انت صح لسانه كثيره بعد.
2: لا لا لا لا لا،
0: انت من اي حروب؟
2: من بني عمر يا ابو محمد.
0: اللي ونهوب هذولا
2: احنا من
0: المدينه ولا الجنوب ولا
1: المنوره؟
2: لا لا صح، المدينه المنوره مضبوط.
0: الله يحييك والنعم.
2: وادينا وادي محافظه الان، الله يعز الدوله، وادي الفرع محافظه من محافظات المملكه العزيزه على قلوبنا.
0: الله يحييك. بس انه صح لسانك يمكن تمشي.
2: لا لا دحين بتكلم معك بدواني، تعال بس.
0: طيب حياكم الله. اليوم المباراة المنتظرة في نصف النهائي فرنسا واسبانيا، العاشرة مساء بتوقيت السعودية. مباراة انا اعتقد انها يعني لا تقل أهمية عن النهائي، لانه المنتخبان قبل كأس العالم كانوا من المنتخبات المرشحة. أسبانيا بطلة أوروبا وهي دائما يعني منافسة بجميع البطولات مع مختلف الأجيال اللي تغير جيل صحيح مقارنة بالأسماء الكبيرة اللي جلست فترة طويلة مع منتخب أسبانيا، ولكن لا تزال أسبانيا حتى لو تغيرت في الأسماء لكن تبقى كمنتخب مرشح دائما. وفرنسا هي أيضا من المنتخبات اللي صنفت أن لديهم منتخب

0: منتخبان، منتخب أساسي ومنتخب بديل، وهو في 2022 كان على النهاية وكاد لولا الحارس الأرجنتيني في آخر لحظة صدها الكرة الشهيرة كادت فرنسا أن تكون بطلة كأس العالم، فهي مباراة منتظرة يا جلال.
1: طبعا أنت تتكلم على خصمين الكثير جدا تكلموا من قبل البطولة أنه وصولهم للنهائي متوقع بشكل كبير، ومعهم من هذه الجهة البرتغال، وإن كانت البرتغال لم تقدم تلك البطولة الكبرى. تتكلم على أسبانيا، فوزها اليوم يؤهلها الرابع نهائي على التوالي، كأس أمم أوروبية، كأس أوروبا اللي حصلوا عليه، كأس أمم أوروبية مرة أخرى، كأس عالم. إنجاز ما هو سهل في فريق بمعدل أعمار صغير جدا، 25 سنة تقريبا، هو السادس على مستوى البطولة من 42 منتخب. فرنسا أيضا ما هو بعيد، ترى معدل أعماره 25 سنة، هو أعلى من أسبانيا نوعا ما، لكن معدل أعمار صغير جدا لمنتخب مثل ما أنت ذكرت. ترى يمكن الكل يشيد بميسي، يشيد بأكثر من لاعب في الأرجنتين، لكن أنا أعتقد إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين هو صاحب الفضل الأول، يعني بعد توفيق الله للأرجنتين يعني، في حصولهم على ذلك المونديال من خلال ركلات ترجيح في مباراتين، من خلال تصدي تاريخي صراحة للمونديال. وأنا شخصيا أضعه واحد من أفضل حراس المونديال في تاريخ المونديال، في حراس هو مو من أفضل حراس العالم، لكن هو واحد من أفضل حراس المونديال صراحة بالشيء اللي سواه. فرنسا لو نتكلم عليه أبو محمد فنيا، دائما أنا يمكن قلتها في الأستاذ العربية وأكررها اليوم، وهي مربط الفرس في كل المنتخبات. حتى لما نحلل هنا لأنديتنا نقول سرعة نقل اللعب مهمة جدا، مهم جدا لما تتحول من ملعبك لملعب الخصم بسرعة، خصوصا لمنتخب مثل أسبانيا يضغط عليك ضغط عالي ويلعب بدفاعات متقدمة، ضروري تكون سريع. فرنسا أعتقد هو المنتخب الوحيد في العالم اللي متى ما كان سريع راح يهددك، ومتى ما حب يوقف على الكورة ويلعب من رجل لرجل راح يهددك بشكل كبير، لأنه عنده فنيات كبيرة. على الورق أعتقد هو أفضل منتخب في المونديال، لكن هذه مواجهة صعبة، آخر لقاءين بين الفريقين كلها لمصلحة إسبانيا، صحيح. سواء من خلال بطولة أوروبا 2-1 أو من خلال المباراة الشهيرة جدا التاريخية 5-4 اللي إسبانيا صراحة قدمت مباراتين على مستوى كبير جدا. الفرق اللي تزعج مثل فرنسا هو الفرق اللي تمسك عليها كورة بشكل كبير، لكن على النقيض الفرق اللي تزعج إسبانيا هي الفرق اللي في التحولات سريعة جدا، ومبابي اللي اعتبروا نجم البطولة الأول تهديد قوي جدا. أعتقد مدرب إسبانيا اليوم يعني ضروري جدا، ضروري ضروري ضروري أن يطلب من كل لاعب الرقابة مان لتمان، الرقابة رجل لرجل، أي خطأ أي مساحة لممرر يكون فيها مرتاح لاعب مثل مبابي أعتقد قادر يقلب الموازين. فأعتقد نهاية مبكر صراحة.
0: في الإقصائيات هي من صالح فرنسا، يعني عندي هنا مثلا في 1984 نهائي كاس أوروبا كان 2-0 لفرنسا، في 2006 ثمن نهائي كاس العالم 3-1 لفرنسا، في 2021 نهائي دوري الأمم الأوروبية
1: فرنسا
0: 2-1 لإسبانيا، في 2024 نصف نهائي كاس أوروبا 2-1 لإسبانيا، أي وفي 25
1: لا 21 أعتقد لفرنسا يا أبو محمد.
0: أجل هذا والله معك فريق العمل تفاهم معاهم
1: اعتقد، والله اعلم. انا برضو الذاكره بس
0: هذه معلومه عندي هنا،
1: اتذكر اخر لقاءين اسبانيا، انا اتكلم عن البطوله المباريات الرسميه.
0: سالم احمد تراها جلال يتحداكم ويقول ما عندهم سالفه. لا ترى 2021 كانت 2-1 لفرنسا.
2: لا لا
0: لا هو قالها بس ما سمعتها انت. طيب الاخيره 2025 نصف نهائي دوري الامم الاوروبيه 2-1 او 2-0 لفرنسا، فثلاث اقصائيات لفرنسا مقابل 2 لاسبانيا. ان صحت معلومه جلال اللي يتحداكم فيها ويقول ما عندكم سالفه، في هو اللي يقول ما لي دخل، انا هو اللي قال،
1: اي انا اللي اقول.
0: في 2021 2-1 هنا عندي 2-1 لاسبانيا، هو يقول 2-1 لفرنسا، فأنتم تأكدوا
1: 2024 ولا 21؟
0: 21 انتبه،
1: 21 2-1 لفرنسا يا أبو محمد.
0: خلاص عندك الشباب توامنت يا
1: بنزيما ومبابي،
2: ما شاء الله عليك تبارك
0: يا شباب.
1: أنا دوبي تأكدت منها عشان لا أقوله، أنا دوبي تأكدت منها أمام،
0: والله هذه قوية والله.
1: إيه
0: بس عاد جلال بينك وبينهم أنتم فريق عمل واحد، أنا أطالع منها، أنا أنقر اللي يكتبون لي عشان ما تقولونها. شوف اللي بيصور يصور،
1: انا مستعجل على احمد يعني خصوصا
0: احمد وسالم اللي كاتب اليوم سالم ترى.
1: سالم مدام اللي
0: وش قصدك يعني انه سالم عادي يطلع من الخطا؟

0: لا سالم سالم ما اعذره، لكن احمد احب اقعد له على الدقه
1: بصراحه. قد لا تريد تكفى فكره منهم. طيب مقارنه بين فرنسا واسبانيا في كاس العالم، في المشاركات 17 مشاركة، النهائي واحد لإسبانيا 2010 والفرنسيين 98 2006 2018 و22، الألقاب واحد لفرنسا في 2010 والفرنسيين 98 و2018، الوصافة لا زيرو الفرنسا لأن هي شاركت مرة واحدة وفي النهاية وفازت فيها أقصد، والوصافة لفرنسا مرتين ب 2006 و22 ونصف النهائي، وصولهم مرتين لأسبانيا وثمان مرات لفرنسا، يا مساعد الغلبة لفرنسا في كل شيء
2: صحيح. أبو محمد، أول شيء إحنا موعودين بالنهائي مبكر، اثنين عدالة الكرة نادرا ما تحدث، حدثت في هذا المونديال ليترشح ثلاثة فرق أوروبية أمام فريق واحد لاتيني، يعني الكرة المبنية على أسس كروية ودواري قوية أخرجت لنا منتخبات إبداع وخيال. اليوم أنت بتشوف مدرستين كرويتين عرج عليها جلال وقال لك أصحى تعطي مساحات، لا لا بيعطونهم مساحات، لأنه المنتخب الأسباني من عيوبه الكروية إنه إذا هاجم يهاجم بعدد كبير، ولذلك يترك مساحات خلفية مؤثرة أمام أولوسي ومبابي والعالم السرعات هذه ليستطيعوا أنهم يتسللوا. اثنين، الميزة كمان الأخرى اللي هي ما لها علاقة المدرب فيها اللي هي فارق السرعة. اليوم أنت لما تشوف الثلث الأمامي في فرنسا يتميز بفارق السرعة، يعني فارق السرعة بين المدافع والمهاجم يصنع الفارق. لا اليوم بنتفرج على نهائي وبنشوف إسبانيا.
1: دقيقة. وصلت المعلومة يا أبو عبد العزيز، والله جلال معه حق.
2: أيوه.
1: كافو والله جلال.
2: الله كافو. أبو محمد. أنتم يوم من 10 سنين.
1: يوم تكتبون أنتم شلون كتبتوا كذا؟ لا تحطها بسالم. شلون كتبت كذا؟ وين سالم؟ ورا متخبي انت اللي كاتبها؟ ترى اللي مخطي احمد يا جلال، عليك فيه.
0: اي خلاص، هاي بعد البرنامج ان شاء الله.
1: كفو والله يا جلال، والله كفو، والله كفو. كمل ابو عبد العزيز.
2: جلال دائما دقيق في معلوماته.
1: الله كفو.
2: انا اشوف اليوم انه السرعه ستقابل نقل الكره والزياده العدديه. اليوم اسبانيا ما تعرف تلعب اللعب بعرض الملعب، ألمانيا تلعب الآن من عمق الملعب وهذا اللي يسوي خلخلة في الدفاعات. ولكن قال لك جلال، قال لك لما تنقطع الكرة إذا كان التحول سريع في فرنسا، أنا بطمن جلال بقول له فرنسا، وارجع أنت كمان لإحصائياتك يا جلال عشان اليوم استمتع.
1: أنت بتعطينا أي معلومة؟
2: لا
1: في VR انتبه.
2: أعطي جزئية
1: ما شاء الله.
2: مهمة جدا. اليوم فرنسا يا جلال التحول من فكرة الدفاع إلى فكرة الهجمة ما يأخذ وقت، ثواني معدودة تجد فرنسا تحول بستة سبعة لعيبة لفكرة الهجمة. هذا التحولات من فكرة الدفاع إلى فكرة الهجمة، من فكرة الهجمة إلى فكرة الدفاع لدى فرنسا أكثر من أسبانيا. أسبانيا تتعبك ذهنيا وتستنزفك بدنيا بالكرة من رجل لرجل. إذن اليوم إحنا الثلث الأوسط هذا اللي هو منطقة المناورة والتحضير بنتفرج فيها كرة قدم، كل مفاتيح اللعب الأسبانية تستطيع أن تتبادل الأدوار وتتبادل المراكز إلا فرنسا. إلا فرنسا عندك اللاعب أمامك، يعني أمامك عنده فارق السرعة ويبدأ يتخطى. اليوم إحنا بنشوف نهائي مونديال.
1: صح عليه، هو قال أنه شاهدك في الموضوع.
0: طبعا ما ان شاء الله.
1: لا جامل.
0: صحيح والله انه كلامه صحيح 100%.
2: الله،
0: انا بس ازيد عليه انه واحده من عيوب اسبانيا ترى في هذه النسخه، يمكن نسخ كثير لكن هذه النسخه بانت فيها بشكل كبير، ما عندهم لاعب هداف، ما عندهم مهاجم صريح.
2: اسبانيا تعب لابورت حيتعبوا اليوم.
0: هو الدفاع كله بطيء.
2: لابورت بالذات، لانه تعرف ليه لابورت؟ انا اقول لك ليه لابورت، اذا عديته ما يلوم نفسه، في مدافعين لما تراوغه يلوم نفسه ويرجع لك. لابورت خلاص إذا عديته هتمشي
0: بالضبط. وهي

0: المشكلة الثانية زي ما قلت لك ما عندهم مهاجم صريح. ترى اسبانيا في كل مواجهاتها تفوقت، في مواجهة مثل الرأس الأخضر ما قدرت تسجل ولا هدف رغم كل الاستحواذ وكل التواجد في منطقة الخصم.
1: صحيح،
0: أعتقد هذه من عيوب اسبانيا بشكل كبير، وإن كان الرزبال يعني قدر يعالج بعض هذه المشكلة. أرجع أقول ترى أصعب خصم على اسبانيا منتخب مثل فرنسا. اسبانيا
1: صحيح،
0: ما تقدر تتخلى عن مبادئها ابدا، راح تلعب في ملعب فرنسا، راح تحاول
1: هذا
0: تضغط،
1: كلام.
0: لكن مثل ما قلنا الغلطه في هذه الاساليب صدقني متعبه. منتخب مثل فرنسا يفضل هذه النوعيه من المباريات عكس مباريات ضد الارجنتين اللي قادر يدافع كله في ملعبه ويلعب
1: ايوه
0: هو على التحولات. لكن اسبانيا مزعجه، اسبانيا لو قدرت تستنزفك بدنيا وقدرت تخرجك برا الجيم بشكل كبير أعتقد مزعجة حتى إسبانيا.
1: صحيح.
2: جاه طلع صوتي عادي، كنت تهاوش انا والفريق معليش اعذرونا، لانهم جايبين لي خبر يقولون رشح ديشام منتخب اسبانيا للعبور. ديشام مدرب فرنسا جلاله، يبين ارجع لك كل شوي، صح كلامهم؟
0: ما شفت والله، ما شفت تصريحات، بس هو نوع من انواع التقدير.
2: لا يقول لك ديشام بيرشح منتخب اسبانيا للعبور، شلون يعني؟ هو كذا يعني يخدر لاعبينه، ما هو بيخدر اسبانيا
0: بالضبط.
1: لا وبعدين
0: انا ما
2: والله يبينا ان
0: لما
2: فريق العمل
0: لازم ياخذ اجازه. لما نجي دور ابو عبد العزيز ابحث لك. ما
2: طيب ابغى اقول لكم الخبر كامل. رشح ديشام مدرب منتخب اسبانيا للعبور مؤكدا عدم رغبته في الانتقام من الخسائر السابقه، ومعتبرا اللقاء قمه هجوميه وصراعا قويا متكافئا، وقلل من صعوبة مواجهة لامين يامال، مشيرا إلى أن الحد من تأثيره هو الأهم، ومازحا بأن مواجهة لاعبي فرنسا لن تكون نزهة للأسبان أيضا. هذه تعترض مع سالفة أنه يرشحهم، أجل يمكن ما كان يعني ما أخذ المؤتمر بجدية، يعني يبدو أنه ما أخذ المؤتمر بجدية. وأيضا
1: أو ناقل الخبر ما كان دقيق في الترجمة.
2: أرفقك عاد أنت وياهم.
1: لأنه التصريح الشيء نقيضه، الشيء نقيضه. يعني أنت لما تكون في تصريح زي ما قال لك الكابتن جلال إنه للتخدير أو رغم إنه هذه بالطبع
2: بالتخدير إذا قلنا يخدر تصريح كامل، مو جزئي
1: بالتصريح كامل، ما يقول الشيء نقيضه وما أنت في نزهة أنا مستعد. لا
2: ايضا طمأن ديشام بالجميع على سلامة مبابي وجاهزيته، وان تشواميني متاح للمشاركة رغم عدم وصول الجاهزية او للجاهزية البدنية الكاملة. طبعا هذا التصريح احنا نقلناه مثل ما هو موجود في وسائل الاعلام. مدرب اسباني قال سنلعب باسلوبنا الهجومي ونفرض الاستحواذ للحد من خطورة هجوم فرنسا. المنتخب فرنسا الحالي أقوى وأكثر تطورا ونضجا من مواجهاتنا السابقة في دوري الأمم الأوروبية الذي انتهت ب4-5، والفوز بالصراعات الثنائية تحقيق التوازن ومطالبة اللاعبين بالاستمتاع باللحظة التاريخية. لمال يقول أنا كنت أخاف من فرنسا، أو سؤال هل كنت أخاف من فرنسا؟ قال نحن أبطال أوروبا، إنها كرة قدم، لما أتلقى كثيرا من الهدايا بعد أفضل هدية ستكون الفوز على المنتخب الفرنسي، إضافة إلى رحلة إلى نيويورك يقصد النهائي. جلال والله يعرف يصرح الرجال وعمره 17،
1: ما هو بسهل.
0: لا هذا ترى جزء من اللي قلناه في الحلقات الماضية أبو محمد، تأسيس اللاعب ما هو بس تأسيس فني فقط.
2: صحيح.
0: تأسيس حتى على مستوى العقلية بشكل كبير، رغم أنه يامال واحد من أكثر اللعيبة اللي كان عليه جدل وفي علاقات وإلى أمور أخيرة، لكن الرجل قدر يخرج منها. يعني ممكن لاعب بعقلية أخرى ممكن الإشاعات هذه تدمره بشكل كامل يعني.
1: صحيح.
0: لكن أعتقد جزء من تكوين اللاعب وتأسيس اللاعب هناك.
2: لو اللي بالي بالك كان يقول والله عيال ما قصروا.
0: بالضبط العيال ما لكن شوف أبو محمد إلى الآن لم يظهر يامال. نعم هو سوى اللي عليه، لكن مثل يامال تنتظر أكثر بكثير من كلمة سوى اللي عليه ولا ما قصر. بطولة مثل بطولة العالم لابد فيها نجم يتجلى. في يوم من الأيام كان مارادونا، قبل ذلك كان بيلي، كان ميسي، كان يامال لابد يتجلى. كأس أوروبا اللي حققته أسبانيا كان يامال في القمة، لعب بطولة استثنائية صراحة، كان نجم لدرجة غير طبيعية. هو لا يودي حتى 60-70%. نعم هو قادم من إصابة، لكن هذه فرصة تاريخية جات ليامال. إخراج فرنسا ترى ممكن يخلي إسبانيا بدفعة معنوية كبيرة وقادرة تهزم فيها أي فريق في النهائي. فأكثر مباراة أعتقد فيها احتياج ليمين لامال هي مباراة اليوم أمام فرنسا.
1: تعرف ليه يا جلال؟ تعرف ليه يا جلال يمين يامال

0: عنه هذا الكلام انت، لانه ما صاروا يلعبوا معاه دفاع المنطقه، صاروا يلعبوا معاه بالدفاع المزدوج، لاعب وتغطيه. ليش؟ لانه اسلوبه الحركي يمين يسار اذا اخذك. فلذلك تجد كل المنتخبات عارفه انه هذا مفتاح لعب يجب ان تغلق عليه، مش الفراغات، الثقوب، يجب ان تغلق الثقوب.
1: وهذا مو كذا يبان يا ابو عبد العزيز، كذا يبان اللاعب الكبير. انا اتذكر يعني كنت اسمع قصص ممكن ما تابعتها، في يوم من الايام مارادونا كان يراقب حتى لما الله يكرمك يستبدل حذاءه برا الملعب، كان يراقب لخارج الملعب، لاعب للاعب واكثر من دفاع منطقه. ميسي نفسه الان ما يدافع عليه واحد، يدافع عليه اثنين احيانا ثلاثه في بعض يعني هذا الوقت اللي يبان فيه اللاعب.
0: بس فين خطورته؟ خطورته لما يكون في الثلث الامامي يمين يمال، لما نرجع لوسط الملعب يفقد كثير من من من أدائه، أيضا مخزونه البدني. الولد لساعه حتى على مستوى السرعات عنده، فلذلك يتبدل في الثلث الأخير من عمر المباراة، يسحبه في الثلث الأخير، يسحبه لأنه يبذل مجهود في المناطق اللي يمين يمال ما تستنزفه فقط لا غير. اليوم لو خلاه للثلث الأمامي راح يفتح شارع باسم يمين يمال الليلة. طيب خذ كلام.
1: طيب. خصوصا انه عنده واحدة من اقل في جهات فرنسا، ترى فيه هرنانديز دكة، لوكاس دين هو اللاعب الاساسي، اعتقد يمال عنده ادفانتج كبير عليه.
2: اليوم ايضا في صراع بين ميسي ومبابي في يتشاركان في صدارة الهدفين برصيد 8 اهداف. مبابي يتفوق على ميسي بصناعة الاهداف 3 تمريرات حاسمة مقابل 2 لميسي. وميسي رفع رصيده التاريخي في كأس العالم إلى 21 هدف، أما مبابي فلديه 20 هدف، بس العمر طويل بالنسبة بعد صحيح. إذا الله كتب له كعمر، أنا أقصد لازال المشوار طويل أمام مبابي، ممكن يكسر كل هذه الأرقام جلال.
1: طبعا وهو يعني بعيدا عن مستوى ميسي، ميسي كلاعب من كوكب آخر، أسطورة حقيقية، لكن لما نأخذها بس ككؤوس عالم، أيوة ككؤوس عالم، أعتقد مبابي نجم من نجوم كؤوس العالم بشكل عام. صحيح. نجم كبير جدا في كؤوس العالم.
2: ما زلت مهووس في المباراة النهائي اللي لعبوها مع الأرجنتين، يا رجل كان عنده ثقة توزع على كوكب الأرض.
1: فرنسا كانت ميتة إكلينيكيا يا أبو محمد، ليس لها وجود في المباراة. فجأة صحي مبابي من لا شيء، عادهم للمباراة وكانوا قادرين يفوزوا في المباراة. البطولة اللي قبلها وحققوها كان يلعب في الجناح الأيمن، وهو اللي صعد بهم إلى النهاية والحصول على البطولة. البطولة هذه لا متخيل يا ابو محمد، لاعب مثل اوليسي الكل ينظر له في بايرن ميونخ انه هو النجم الاول، لاعب مثل ديمبلي اللي هو لاعب بلندور وحقق دوري ابطال اوروبا مرتين، لكن هؤلاء الاثنين ينظروا لمبابي كانه هو المنقذ. يعني عشان تعرف قيمه مبابي، هؤلاء اللاعبين من الافضل في اوروبا والافضل في انديتهم، واللي يمكن حققوا انجازات اكبر من مبابي مع ريال مدريد، لكن النظره لمبابي انه هو المنقذ، انه هو القائد، انه هو المخلص، اعتقد توضح لك ما هو من هو كيليان مبابي. أعتقد في كؤوس العالم من المحال إنك تذكر أهم 3 لاعبين في تاريخ كأس العالم على الإطلاق وما تذكر مبابي. لاعب مرعب، وأنا أعتقد إلى هذه اللحظة يعني رغم عشقي وحبي لميسي، أعتقد مبابي إلى هذه اللحظة. طيب. هو
2: هذا يفتح لي سؤال، إذا قلنا مثلا مبابي مع الأندية أو آخره مع ريال مدريد لا يقدم، أبو عبد العزيز معنا لا يقدم المستويات، لكن مع المنتخب هو اللي شايل المنتخب. لو خير، وهذا سؤال يعني عادي يعني مو سؤال فني، لو خير الواحد، وهذه لن تكون لكن كمجازية، لو خير الواحد انه يبدع مع منتخب بلاده ولا مع النادي، وش الافضلية للاعب كمسيرة؟ يعني كمسيرة بعد اعتزاله تذكر له، انه يكون كويس مع نادي ولا يكون كويس مع منتخب بلاده؟ ابو عبد العزيز،
0: لا منتخب بلادك هذا انت هنا تقدم لبلد ولجمهور بلد ولعشاق بلد، هناك انت تقدم جهدك وعطائك، ورغم انه اللعيب ترى يبغى يكسب كل التحديات سواء في نادي.
2: لا انا اقول لو خير، لو خير هذا سؤال يعني مجازي،
0: حيختار فرنسا. اليوم انت لما تشوف مبابي، قال لك جلال عنه، اليوم لما تحط ميسي بالمقاييس الفنية والخبرات والأمور اللي صنعها على المستوى الفردي، ميسي سوى كل شيء في كرة القدم. إنما لما تجي تشوف إمبابي إيش قاعد يسوي لمنتخب فرنسا وهو لازال في مقتبل العمر، اليوم لما يعول عليه منتخب فرنسا لأنه هذا اللعيب في الثلث الأخير من عمر المباراة اللي هو المنحنى

0: البدني للاعبين يبدا في النزول، امبابي يطلع. امبابي يطلع هنا، يطلع. وامبابي لما يطلع مش من اللعيبه اللي يلعب لمجد شخصي. امبابي صناعته في منتخب فرنسا تخلي القادمين من العتمه اللي هي الاماكن المعتمده، القادمين من الخلف احنا نسميهم، يخليهم يطلعوا نجوم الشباك، بسبب انه هو اخذ اللاعب خطة سحب الدفاعات طلع كرة برا. هذه ميسي ما يسويها اليوم في العمر ذا.
1: ميسي الكلام مو بس عن امبابي، الكلام بشكل عام للاعب اذا خير بين النادي او المنتخب.
0: المنتخب
1: لاني قاعد اشوف لاعباتنا مع انديتهم ما شاء الله ما مثلهم، بس مع المنتخب شخصيات اخرى اللي تكون موجوده عندنا. فهذه الداخله في الحديث اللي تحدثنا فيه بالبدايه، تكوين الشخصيه. انت مع المنتخب ترى اللي انت تسويه هو اللي يبقى لك، مو مع النادي. مع النادي
0: صحيح
1: في 20 غيرك، لكن مع المنتخب يعني الناس عملة على الله ثم على ال11 اللي موجودين. جلال
0: مضبوط مضبوط صحيح.
2: انا اختصرها يمكن باللي قاله مارادونا في يوم من الايام لما واجه انجلترا، قال هي اكثر بكثير من مجرد كره قدم.
1: لما تكون مع
2: احيانا هي جزء من السياسه، طبعا هو جزء من السياسه. كلنا نعرف يمكن حرب الفوكلاند والجزر الارجنتينيه البريطانيه، وكيف انه شعب الارجنتين من قمه النكسه لقمه الفرح مع مارادونا. وقس على ذلك ميسي في يوم من الايام قال انا استبدل كل جوائز الفرديه بلقب كاس عالم مع منتخب. وهو ميسي اللي ما عاش في الارجنتين ولا تربى في الارجنتين ولا نشا في الارجنتين ولا شيء. هو فتى اسباني ترى بالمقاييس، فتى اسباني صرف، لكن اللعب للمنتخب اعتقد يا ابو محمد في السلام الوطني اللعيبه تبكي، ما بالك في التحقيق منجز يعني.
0: صحيح
1: يعني انا ما ادري، امس شفت صوره للاسف. انا ودي نطلع من هذا المود، لكن للاسف الاحداث هي ترجعنا لها مره ثانيه. احد اللاعبين اللي كان موجود مع بعثة المنتخب في كأس العالم الأخيرة أمس منزل صورة، ما أدري والله عاد وش يسمونه، هذه اللي شعر ما أدري وش مسوى فيه، مثل يعني مسوي شغلة جديدة. أنا ما أدري الناس، هل وكلاء اللاعبين قاعدين يقولون ترى أنتم فترة الإجازات تشتغلون موديل يعني؟
0: الله جبت مربط الفرس
1: والله يا اخي، ما اعرف والله العظيم، والله شيء يبكي على المرارة.
0: والله
1: شيء يبكي. امس صوره الواحد منهم من اللي كان موجودين هذا، وهو ما سوى شيء. وش ما سوى شيء الا مسوين سواد وجه، استغفر الله. وجايين برابط لي شعره بشغلات ومصور كذا ونظارات شمسيه يعني انا ما ادري ذولا بعالم موازي عايشين ولا عايشين معنا، ولا ناس قاعدة تصيح بسبب مستوياتكم وتحزن وتأثر على حياتهم، وناس سهرانة الفجور عشان يشوفون هجمة زينة يفتخرون فيها وينبسطون فيها، وانتم والله لا احساس ولا ضمير ولا البعض. وش تبي تقول؟
0: ابغى اقول جملة كده انت سويتها زي الفلاش، وهي مهمة جدا جدا. لما تقول انا ما ادري عن وكلاء اللاعبين، يا اخي المدير اللاعب وكيل اللاعب هذا الرجل، انت عندك استثمار عمره يمكن 15 سنة لو اشتغلت عليه كما يجب. اليوم تعال ارجع بس شوف اوروبا، اللاعب لما ياخذ الاجازة ياخذ اجازة من اللعبة وليس من الرياضة وليس من المرونة وليس من الرشاقة وليس من الرياضات الأخرى، يأخذها بس من اللعبة. ليه؟ علشان يقدر يرجع بطاقة. إحنا اليوم لاعبنا يمضي وقته في القصات والتسريحات والموديل ما عندنا مشكلة، عيش وضعك، عيش شبابك، عيش أجمل سنين عمرك، ولكن لما تنزل في الميدان أبغى أشوفك وحش من وحوش الملاعب، زي ما أنا أشوف اللعيبة اللي يأخذون أضعاف 20 ضعف اللي انت تاخذه وقاعدين يصنعوا الفارق. جلال ضرب لك مثل قال لك يا اخي والله اشوف دموعهم في الملعب. طيب ليه؟ ليه؟ لانه هو يعرف انه رجل مهمة ولم يستطيع ان ينجز منها شيئا. اليوم لازم نعيد بناء اللاعب السعودي من خلال وكيل الاعمال، من خلال التحضير، من خلال النادي، من خلال وكيل الاعمال. لاعبنا لازم اعادة بناء. ليش
1: لا، هو منطقيا الجيل ده اغسل ايدك منه والله. ترى الكلام بالهوى لو تبدي ها.
0: طيب انا وانت وكنا 7 شهور احتراف عام 93 94، كيف المنتخب ذاك اخذ قلوبنا ولا زلنا نتذكر ونستحضر ايش كانوا يسوون مع منتخبات تفوقهم بعشرات السنوات من الخبرات. ليه؟ لأنه كانت فيه الروح، كانت فيه السمات الإرادية، كان فيه

0: الدوافع. اليوم اللاعب يدخل الملعب ما عنده دوافع مفقودة إلا من رحم الله. فلذلك يجب عليهم أن يعرفوا أنه منتخب البلد هو الواجهة المشرقة لكل سنين عمرك الرياضية.
1: يعني تقدم مباراة واحدة حلوة مع المنتخب توازي يمكن 30-40 مباراة مع ناديك، لأنه أنت هنا أدوارك مختلفة عن النادي.
0: صحيح.
1: تفضل أبو عبد العزيز.
0: أنا هذا اللي أقصده يا أبو محمد. أنا اليوم عندي لعيبة أشوفهم، وأنت صدقت ليه في النادي أشوف، وبعدين وسط ثمانية وحوش أجانب وقاعد يقدم مستويات ويصنع ويمرر ويدافع. طيب هذه الكيمياء اللي عندك أنا ليه ما أشوفها مع الأخضر؟ ليه ليه ليه ليه أنت تلعب كأنك تبغى المباراة تخلص؟
1: لا، واللعيبة دي لعبوا مع أنديتهم أمام عدد جماهيري هائل، ولعبوا مع أنديتهم مباريات تنافسية هائلة، ولعبوا مع أنديتهم بطولات قارية كبرى. يعني لعيبة مثل الهلال لعبوا في أمريكا وفي كأس عالم، لعيبة الأهلي لعبوا في
0: نخبتين.
1: ايه؟ ولعيبة الاتحاد العام كانوا في كأس عالم للأندية. يعني صح. أنا ما أنا بقول لك جديد عليهم هذه الأجواء، بس سبحان الله وكأنه أنا آسف على هذا اللفظ، هم معتبرين اللعب للمنتخب درجة ثانية، درجة أولى مع النادي، يبدأ مع النادي عشان العقود، وهنا حالة مادية بحتة لا لها دخل لا في ولا وطنية ولا انتماء ولا بزنس، سالفة بزنس ماخذينها
0: يعني
1: بزنس.
0: عقدك
1: مع النادي أنا أبدأ عشان أرفع عقدي، مع المنتخب والله إن قدمت مستوى خير وبركة ما قدمت المهم النادي. جلال،
0: الآن أنت قاعد تقارن، الآن تقول لي يا أبو عبد العزيز مبابي في ريال مدريد يا أخي ما شوف يا أخي هذه المهمة عندما تنجح فيها وتقود منتخب بلادك إلى إلى إلى, إلى مباراة جميلة. ما نطلب منكم أكثر، إحنا ما إحنا شايفين لا روح ولا أداء ولا هيبة. أنتم إحنا فقدنا النتيجة والأداء وخلتونا نفقد هيبتنا.
1: الشباب صححوا لي يقولون اللي أنت تقصد اللي مسوي بشعره ضفاير، والله أنا ما عندي عد خبرة بس يقولون مسوي ضفاير. الضفاير دي احنا نعرف المن. جلال،
0: ايوه قصة ضفايرها.
2: شوف ابو محمد، شوف هي تحولت من المنتخب وكأنه تحول لتكليف وليس تشريف. هذه مش مصيبة كبيرة، يعني مصيبة كبيرة ان المنتخب المفترض هو اللي يرزك ويشرفك. موضوع القصات وما القصات في الاخير كل لاعب، يعني انت بعد 10 سنين راح تتذكر. انا قاعد اشوف صور الان للاعبين قبل 10 سنين، أنا متأكد أنه أغلبهم ندمان عليها بشكل كبير. فأنت أمامك الخيار، تبغى تكون قدوة حسنة، أنت في الأخير مسلم وأنت من دولة، والله مو لأننا منها لكن من دولة عظيمة فيها أساسات راسخة يا أخي. يعني متى ما ذكر، والله العظيم في كل مكان متى ما ذكر الكرم كلنا نشوف الناس اللي بيروحوا برا ويتصوروا مع أجانب. فكرة الكرم، فكرة أنه والله عزنا بشكل عام، فكرة أنه أنت ما شاء الله تبارك الله بدون جهد كبير تبان راقي، يعني بمجرد ذهابك لأي مكان في العالم. فأنت مسلم وأنت مفترض أنك يعني هذه الدولة عزتك بشكل كبير جدا، فأمامك الخيار، تبغى تكون قدوة حسنة تبغى تكون قدوة سيئة. أنت حر في الأخير، لديك حرية، لكن إظهار هذه الحرية وأنت قاعد يتابعك جيل صغير، يعني أتمنى تتذكر هذه النقطة بشكل كبير. مشاركة مع المنتخب حتى ما نقدر نقيسها باحتراف، في منتخبات فيها تجنيس كبير أبو محمد وفيها روح اكثر من بعض اللاعبين اللي هم اصل وفصل مزروعين في هذه الدوله.
0: تعرف ليش يا جلال؟ تعرف ليش؟
2: تفضل
0: اعطيني كم مسابقه شارك فيها اللاعب السعودي، عطني واحده تحاسب فيها. بنطلع كمسؤولين، اسمع مني، بنطلع كمسؤولين في الاتحاد نرفع عنه الحرج ونقول شفتوا المنتخب الفلاني ما قدر يتأهل، شفتوا المنتخب ما يدخل للأدوات. أنت أدواتك اللاعب اليوم، لاعبك آسيا من الثمانية، يلا يلا يلا من الملحق، يعني شيء. المسؤول وينه؟ المسؤول هل هو يشوف اللي نشوفه؟ هل المسؤول يشوف
2: المسؤول اللي القادم لابد أن يضرب بيده؟
0: أنا ما أكلمك عن بطولة يا كابتن جلال، أنا أكلمك عن عدد من البطولات، نفس الإخفاق، نفس الأسلوب، نفس اللامبالاة، نفس النتائج. وينك يا مسؤول؟ أبغى أسمع منك تصريح، تسوي لي مقارنات مع الفاشلين. عمرك ما استحضرت ناجح وسويت مقارنة، كيف تبي تنجح؟ كيف بتقدم لعبة؟ أنت ليش ما قارنته باللاعب الياباني؟ ليش ما قارنته باللاعب الكوري؟

0: السوري؟ ليش ما قارنتوا باللاعب المغربي؟ ليش تقارنوا بالأقل علشان ترفع عنه الحرج؟ انت طيب. ايضا مش
1: ما في مشارك عقاب. ما في عقاب ابو محمد. ابو عبد العزيز، ابو عبد العزيز مدرب كوريا الجنوبيه، مدرب كوريا الجنوبيه مهدد بالقتل، والاتحاد الكوري يمكن ما هو قادر يسوي شيء. لاعبين اوروغواي رجعوا بطيارات خاصه، وبعضهم رجع اعتقد بر.
0: صحيح.
1: فاحنا عندنا ما نبغى هذا، ما نبغى هذا التعامل. لكن الثواب ما شاء الله تبارك الله في الكره السعوديه كثير. الثواب ما شاء الله للرابطه، للاتحاد السعودي، للاعبين، للانديه. خذ فلوس، خذ امكانيات، خذ ملاعب جديده، خذ كل شيء، لكن ايش تعطيني؟ ما انت قاعد تعطيني اي شيء. فلا بد مثل ما نحن نعطي الثواب الكثير، مفترض نعطي العقاب الكثير. اعتقد هذه هذه هذه المعادله الصحيحه للاتحاد السعودي القادم. الرجوع في الرجوع لفكره العقوبات، اللاعب اللي ما هو راضي يعطيني بشكل كبير، رغم انه انا ما ابغى اعلم اللاعب الف باء كيف تحب وطنك، كيف تلعب لي، وكيف في لاعبين والله لعبوا باصابات. جاتوزو في يوم من الايام مع منتخب ايطاليا اصيب، اليوم الثاني اكتشف انه مصاب واصابه كبيره جدا.
2: ليش نمثل يعني من برا؟ لا لا لحظه جلال، اسمح لي ابمثل في اجيال سعوديه ماضيه. صالح نعيمه، صالح نعيمه توفى ابوه بنفس اللحظه، كان يمثل المنتخب، كان يلعب وهو يبكي، ودخل غرفة احد اللاعبين ما يلحقني اسمه، اعتقد دخلت غرفه العنايه. هنا ترى الموضوع ولا للوطن، هو يقول لك انا قاعد اشتغل للوطن، انا ما بقاعد العب كره قدم، مي تسليه هي بالاخير. يا اخي فرحه سمو ولي العهد على فوزنا للارجنتين، الصور اللي طلعت، وفرحه الحكومه بشكل عام، وفرحه المسؤولين، وفرحه كبار السن وصغيرهم. لو في لاعب عنده ذره فهم كان قاتل عشان هذه اللحظه، لكن عندنا ناس ضفاير وما ضفاير وحلاقين، وشي يفقع المراره صراحه. الواحد ترى ماسك نفسه، بس ترى شيء يفقع المرارة. لأنه بدر العدو، يعني أنت وش ناقص عليك؟ فلوس وعندك دلع وعندك برامج وتشيد فيه، وعندك جماهير رفعتك فوق الناس تحت الله. يا أخي اشتغل، حنا نقول اشتغل، ما حنا بنقول لك يعني قاتل، حنا نقول اشتغل بس سو اللي مطلوب منك. يا أخي يا أخي ترى المسؤول ما يدري وش يقول، حنا أعلام ما ندري وش نقول، المسؤولين الأندية يقولوا وش نسوي. البلا ترى فعليا والله في اللاعبين، والله صحيح. انها في اللاعبين، احنا حاطين حيلنا في هالمدربين، شيل مانشيني بجيب الرفاه وما ادري ايش، الين وصلنا كمنتخب على مدى التاريخ اكثر منتخب غير مدربين. يا اخي مو منطق. امس الصوره اللي شفتها اقسم بالله العظيم تمنيت اني قدامه عشان اتفاهم معه، اللاعب اللي مسوي لي ضفاير ما تسعى على وجهك. لا لا جد والله الواحد يتكلم، ما تستحوا، ما تشوفون العالم وش قاعد تسوي مع منتخبات بلاده. وذاك استغفر الله العظيم، الواحد ما وده والله يتكلم، لكن يا اخي حسوا، يا اخي يا اخي حسوا. ترى بكره بترجعون للانديه ويبي يصفقون لكم مبزره الجماهير، المبزره، لانهم يرونك انك تمثل ناديه. لا تحسب انك ترك جايب الكبيره، يوم حمي الوطيس طلعت ما عندك شيء، يوم اجتمع الدول العالم طلعت ما عندك شيء. اثنين ثلاثة اللي طلعوا مدين جهد، اثنين ثلاثة الباقين يسحبون رجلينهم. ترى التحدي ما هم مع الاندية، التحدي مع المنتخب. كان فيك حيل ورنا المنتخب ولا الاندية كلين يشتغل فيها. واذا قصرت بتلقى معك ثمانية تجانب يشلونك، لكن ورنا شغلك مع المنتخب. اسف طلعت المفروض الحديث لكم جلال، اسف.
0: الله صح.
1: لا أبد، ما قلت إلا الصحيح. هو بإذن الله زي ما قلنا هي فكرة اتحاد، لابد يبدأ من الصفر، تغيير العقلية هذه لابد تعالى.
2: وش يسوي لك؟ تبي الصدق؟ تبون الصدق يا جماعة؟ الاتحادات تغيرت، هو نفس اللاعب. الوزراء والمسؤولين تغيروا، نفس اللاعب.
1: بالضبط.
2: الفلوس تغيرت، نفس اللاعب. الدوريات تغيرت منظمتها، نفس اللاعب. حطينا لهم مربع ذهبي، غيرنا ورجعنا ودوري غيرنا. لا عندي مشكلة في اللاعبين، لا عندي مشكلة في اللاعبين. الأولويات البرايورتي اللي عندهم مهي برايورتي منتخب، أولويات ثانية، أولويات مختلفة مختلفة عن اللي عندي وعندك وعند مساعد وعند الثانيين وعند اللي سوى هالبرنامج ودفع عليه وهذا عشان تطوير الكرة. لا هو أولوياته مختلفة، والله مختلفة. بعد بيومين أشوف جلال بعد بيومين ركبين طيارة خاصة ورايحين الولاية ثاني، ستة سبعة جايب شلته معه حقين الاستراحة، ويصورون ويتمشون. والله ما كنهم يا أخي. لا تكلموا بصراحة يا جماعة، لا تكلموا بصراحة.
0: أخ أصنع

0: اصنع الدوافع يأتوك اللاعبين.
1: طيب.
0: هذا المتشبع. أنا اليوم واحد أخذ نجومية النادي وأخذ السوشيال ميديا وأخذ، اليوم أنا ليش ما أبحث زي ما بحثنا عن طلال جبرين، زي ما بحثنا عن، ليش أنا اليوم حاصر منتخبي في هذول اللي أنا أعطيتهم 20 محاولة وكل النتيجة تكون زي اللي ما سبق وأسوأ مما سبق؟ اليوم أنا الأوان إني أتخذ القرار الصعب. اليوم انا لما اشوف لاعب
1: وش القرار زين الكلام وقت وش القرار وش تبين اسوي؟
0: اعطيك القرار
1: انا كمسؤول ثواني اسوي،
0: انا اعطيك القرار.
1: يلا.
0: اليوم انت لما يروح عندك منتخبات فئات سنيه منتخب العالم، انا ليش ما اسوي مشروع في هذا الفريق؟ مشروع 4 سنوات اشتغل عليه واطعمه بالخبرات. اليوم لما اشوف ولد عمره 18 سنه في منتخب المغرب يلعب مع نجوم العالم، هذا مين متى صنعوه؟ هذا صنعوه من الفئات السنية، هذا مدرب المنتخب أخذوا معاه جابوا هو واثنين من زملائه علشان يجعل الجيلين يندمجوا. لا، احنا قاعدين على أسماء معينة، وأيضا ممنوع اللمس، سيبوه يسوي اللي يبغى. لا يا أخي، أنا اليوم لما أروح أبحث عن اللاعب اللي عنده دوافع عنده شغف، اليوم هذول خلاص انعدمت دوافعهم، وانا اتكلم عن الدوافع اللي هي داخل الملعب.
1: طيب.
0: اليوم كل شيء حققه، انتهى الموضوع بالنسبه له، تبغاني هذا ادائي، ما تبغاني طيب. ردني، انا نجم في النادي.
2: ابو محمد، بالله نقطتين مهمه جدا. الجزء الاول انا اتفق معك فيه انه اللاعب ما يبحث الا عن مصلحته الماديه فقط، والدليل هناك لاعبين اساسيين مع انديتهم والنادي يفاوض على رفع راتبه وما يبغى، يبغى يروح احتياطي ثالث في نادي كبير. اللاعب ما عنده أي هدف، أي حافز. إجابة على سؤالك ماذا يفعل الاتحاد السعودي، هل تعتقد أنه الفئات السنية مثلا في إنجلترا يجي مدرب واحد يسافر لحفر الباطن، يسافر لأبها، يسافر للدمام، يسافر للرياض، يجمع لاعبين ويجمعهم منتخب واحد ويلعب؟ هذه ما تصير إلا في السعودية. تخيل لدرجة المنتخب الأولمبي المدرب يسافر يحضر مباراة في جدة، في الرياض، في الدمام عشان ينقي كم لاعب. هذه ما هي آلية عمل، لابد اني احملها للاتحاد.
1: وش صحيح؟
2: اللاعب الصحيح انك انت تبني اكاديميات من خلال الانديه، تاسسهم بشكل صحيح فكريا قبل ما تاسس اللاعب. ترى اللاعب اللي انت تاخذه في الفئات السنيه، واحد تكون في الهلال مثلا بعقليه مختلفه، واحد تكون بضمك، واحد في الاهلي، واحد في الاتحاد، انت تحاول تجمعهم. لكن كيف تاسس هذا؟ عندك معايير؟ هل لدينا في كره القدم معايير لتاسيس اللاعب؟ لا. ثقافه مختلفه، ما يعطوا نفس المناهج، ترى هي صارت علم، ما صارت فقط فنياتك كويسة. هات انت اليوم قاعدين نتكلم على يامال، يامال تتوقع برشلونة بس قاعد تقسيمه ويلا ألعب واخرج افضل ما عندك؟ لا. لغات، هناك لغات يتعلمها، هناك آلية تحدث يتعلمها، هناك مدربين، ما هو مدرب واحد. مشكلتنا الكبيرة اللاعب السعودي يصل لعمر 20 سنة ويشعر انه ختم الكورة. بعطي مثال وراح اقوله بشكل كامل، صالح ابو الشامات في الاهلي من خلال 3 مباريات أعطاني انطباع أنه ختم الكورة، ولا عنده مانع أنه يكمل في الأهلي احتياط. أهم شيء يعطوني الراتب اللي أبغاه وأنا أمشي أموري، أهم شيء أعيش في هذا النمط. طب أنت قادر تتطور أفضل، أنت بدنيا قاعد تعاني. ترى كلنا، أنا من الناس اللي انتقد دونيس أنه ما اختاره، وكنا نحتاجه على الأقل في المباراة الأخيرة، لكن جزء منه يتحمله صالح. أنت عندك كل شيء، ليش بدنيا هزيل جدا؟ أنت أمام الرأس الأخضر ما تقدر تربح ثنائية واحدة، لا في الجو لا في الأرض ولا في يعني في الجو بشكل عام، وما تتعلق بطول. ترى ميسي قد كذا، لكن بنيته قادر انه يدخل معاي لاعب. في الاخير صدقني يا ابو محمد، بدايه عمل الاتحاد السعودي من خلال الانديه لاعب. انا بعطيك مثال، لاعب في الهلال اخر مثال عبد العزيز يرموش مثلا، لاعب اللي الخلود كان يبغاه، القادسيه كان يبغاه، الهلال كان يبغاه، الان هو موجود في الهلال. ايش ايش ايش قاعد يسوي الهلال معه؟ هل راح يلعب ولا هل راح يعيره؟ طب لو عاره راح يلعب؟ لا. طب ما في مانع انك انت تبتعث، انت كهلال نادي مثل ريد بول عنده أكثر من نادي، نادي مثل مانشستر سيتي عنده أكثر من نادي، ما في مانع كهلال تبني اتفاقية مع نادي برا، لو في الدوري البوسني، لو في الدوري الصربي، في دوريات أقل، ترسل اللاعب سنة سنتين.
0: إحنا سوينا تأسس
2: بشكل صحيح وراح يرجعلك أفضل بكثير.
1: دقيقة أبو عبد العزيز خليه يخطط.
2: لكن لاعب مثل عبد العزيز جرموش الآن والله يشعر إنه نجم، عشان كذا آخر مبارياته مع الهلال ما يقدم شيء، لابد يشعر انه هو ما اعطى شيء. صالح ابو الشامات، مصعب الجوير، كلهم نجوم، لكن ترى انتم ما قدمتوا شيء، انتم ما قدمتوا ولا 10% من اللي قدموا لاعبين كبار للمنتخب في يوم من الايام. لا تشعر انك وصلت.

0: الوصول معناه 10 سنين على الأقل من المستوى الثابت، وأنتم ما عندكم ذا الشيء.
1: أبو عبد العزيز،
2: أنا بقول
3: احنا
2: لجلال
3: طولنا في
2: الكرام
3: هذا
2: صحيح.
3: الملف لكنه
2: لا
3: انا
2: لا بس
3: شوفه في فائده.
0: الملف الاهم.
2: لا جمله واحده بس والله. جلال احنا ترى مسوين توأمه مع اكبر انديه العالم كانديه سعوديه، ترى تجد الهلال مع النادي الفلاني، اكاديميه النادي الاهلي مع ريال مدريد، فلان مع برشلونه، فلان. طيب وين مخرجات اللي وديها؟
1: وين دي التوأمه دي؟ متوقعوها؟ موقعينها احنا
0: ليمين؟ توأمه اداريه فقط يا
2: متوقعوها
1: التوأمه.

0: شيء.
1: لا انا بس بقفل بهذه النقطه، وعدني اقفل خلاص وادخل على مواضيعنا الثانيه. احد اللاعبين في هذه البطوله من رصدنا ومن متابعتنا وجد كل الانتقادات حتى من جماهير ناديه على مستواه، بعد 48 ساعه مصور لي بمكان رافع رجل كذا ومنزل لي نظاره، وطبعا بعد ما طلع منتخب وماسك الجوال، والله ما جاب خبركم ورب طبعا. محمد ما جاب خبركم، الكره الارضيه السعوديه كلها تنتقد مستواه. احس انه لو انه طبيعي شهرين ما طلع للاعلام وقفل جوالات ودنيا وطور نفسه، بعدها ب 48 ساعه 48 ساعه مثل قرات انتهت مهمه كاس العالم، بتبدا مهمتي ان شاء الله، تبدا مهمتك ما تنتهي ابد، بس ابعد عنا يا اخوي. نبدا في اخبارنا. سوق الانتقالات، اجتاز البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال فحص طبي في نادي اياكس امستردام حسب ما نشرت صحيفه ديليغراف الهولنديه، ويعني يبدو انه خلاص الامور ان شاء الله ذاهبه الى انه تتم هذه الصفقه. وايضا في الشان الاهلاوي، سيوقع البرتغالي ترينكاو اليوم الثلاثاء عقد لمدة 4 مواسم مع النادي الأهلي بعدما اجتاز بنجاح فحصا طبيا الاثنين في لشبونة. وأيضا كشف بندر المقيل رئيس نادي الرياض عن اقتراب الإدارة من إتمام التعاقد مع لاعب المصري تريزيجيه، وذلك بحسب تصريح لأحد البرامج التلفزيونية. وإن كنت في هذا الخبر أنا سمعت أعتقد هو أنه الأهلي لا بيلغي الصفقة أو حاجة زي كذا، ما نشوف حاجة وش بيصير. في شأن الهلال، يترقب علي بليهي المدافع الهلال قرار مدربه الإيطالي إنزاغي حول مرافقته لبعثة النادي إلى النمسا من عدمها. وفي الأندية، طالبت الأندية بتسريع موافقات برنامج الاستقطاب معتبرا أن البطء تسبب في انهيار صفقات وتعليق أخرى لعدم انتظار اللاعبين انتهاء الإجراءات. آلية عمل اللجنة، تتشرط اللجنة تقييم التكلفة المالية لكل صفقة، في حال تجاوزت ميزانية البرنامج يلزم النادي بدفع الفارق من مصادره الخاصة. الرابطة ردت ونفت وجود أي تأخير، وأكدت أن الإجراءات تهدف لحماية الأندية ماليا، محملة إياها مسؤولية أي تأخير ناتج عن عدم استيفاء المستردات المطلوبة. في سوق الانتقالات، أبرمت أندية الدوري روشن 28 صفقة رسمية حتى الآن، بينما لم تعلن 7 أندية منها النصر والشباب والاتفاق عن أي صفقة. هذا الخبر من الزملاء في الشرق الأوسط. في الرياضية، تحدثنا أمس عن موضوع المشكلة المالية في النصر، وقالوا لا مستحقات متأخرة، تسلم النصر كامل مخصصاته من وزارة الرياضة ورابطة الدوري. سبب الأزمة والتعثر تراكم التزامات مالية ضخمة على النادي تفوق إيراداته، مما تسبب في نقص الرواتب وتوقف التعاقدات. شرط الحل، يشترط على إدارة النصر سداد الالتزامات وتقديم إثبات للقدرة المالية لإتمام أي صفقات جديدة، وهو ما لم تفعله الإدارة حتى الآن دون أي تعليق رسمي. هذا الخبر في الرياضية. وش تبي تختار أبو عبد العزيز من الأخبار؟
0: أبغى أختار صفقات النادي الأهلي.
1: صفقة واحدة.
0: لا صفقتين.
1: هو اللي عندنا هنا صفقة واحدة. ترناكو. أيوة
0: لا بس لا عشان نقول لك الاستغناء اللي أثار الشارع الرياضي الأهلاوي كان مدروس، يعني لم يكن وليد الصدفة لا في كيسي ولا في محرز، بل أثبتت سرعة إحضار البديل إنه النادي الأهلي كان مرتب أموره على 1 2 3، وهذا تطور.
1: أنت كده ترد على مساعد العمري الخوينا الثاني ذاك، أنت كده بطريقة ترد عليه.
0: لا
1: مساعد العمري، لأنه الأسبوع اللي راح يقول الإدارة والمفروض إنه من أول، ومساعد العمري اللي اليوم يقول لمساعد العمري ذاك ترى الإدارة عارفه وش يتسوي.
0: أتعرف أبو محمد؟
1: لا ما أعرف صح ولا غلط.
0: لا طيب خلني لا بأكد كلامك كمان بكلمة ذهبية. ما يغير رأيه إلا صاحب رأي. اللي مو صاحب رأي هذا يقعد ينتصر.
1: لا احنا نقول لمساعد العمري هذاك لا تستعجل تعطي رأي إلا أنت متأكد من المعلومة.
0: ترينكاو وسبيستيان صفقتين سيتبعها صفقة ثالثة في الطريق مع لاعب مع عدد من اللعيبة المحليين. اثنين يا ابو محمد، شوف المحاكاة، شوف لما يجي فريق عارف انه كل 72 ساعه يلعب مباراه، يقوم يسوي روزنامه المعسكر، كل 3 ايام مباراه تجريبيه، كل 3 ايام مباراه تجريبيه. احنا لما نذكر الايجابيات عشان يصير لنا حق ننتقد السلبيات. اليوم لما اشوف المعسكر النموذجي الذي بدأ مبكرا بكل تفاصيل

0: له بحضور أكثر من 85% من اللعيبة الأجانب والمحليين. هذا عمل يذكر فيشكر. اليوم نجاح الصفقة من عدم نجاحها يحتاج أنه نعطيها وقتها. وأيضا النادي الأهلي تحول إلى لعب السرعات. اليوم النادي الأهلي لازم يغير أسلوبه الحركي، وحيحدث ذلك، وحتشوف الصفقات في الأهلي ناجحة جدا جدا جدا. وشكرا لكل من اشتغل على الملفات هذه.
1: تختار يا جلال
2: خبر ليوناردو. أعتقد خبر تعاقد أياكس مع ليوناردو أنقذ الإدارة الهلالية من مساوي كبيرة ارتكبت بحق الإدارة السابقة، وهذه الإدارة أعتقد تحضر داروين نونيز بهذا المبلغ، تحضر كريم بنزيما، وأنت لست بحاجة للاعب تدفع له هذا الراتب كله. ليوناردو أنك أنت تبيعه ب 17 مليون أو 20 مليون يورو، مثل هذه الصفقات أفضل ما فيها هو سعر إعادة البيع، بمعنى أنه اللاعب لو أبدع مع أياكس وانتقل الهلال له نسبة من 10 ل 15% أيا كانت النسبة الموقع فيها، أعتقد أنقذ نوعا ما سوء دبرة الإدارة الهلالية السابقة والحالية في بعض الملفات اللي أحدثت فوضى كبيرة. لولا الله ثم دعم أبو خالد، أعتقد إدارة الهلال ما كانت ابتعدت عن إدارة النصر بشكل كبير.
1: عن إدارة النصر، النصر
2: إدارة التنفيذية مع الديون والمشاكل الكبرى.
1: هو الرد اللي طلع من برنامج الاستقطاب ومن الرابطة، قالوا إنه مصاريفهم أكثر من إيراداتهم. الحديث عن النصر،
2: أعتقد حصلت العام الماضي وكان في عقوبة وقتها تجميد صلاحيات، وما تجميد صلاحيات
1: هو بناء عليها صحيح العام.
2: بالضبط بالضبط. فهي في مشكلة في النصر، ربما بعض التجاوز هو اللي أوصلهم لهذه النقطة، لكن أعتقد مع الدعم إذا قدم للنصر النصر قادر يخرج من المشكلة
1: إن شاء الله. كل الأندية تخرج من هذه المشكلة، وأن كنت لا ألوم بعض الأندية لأنهم شايفين أنه صراحة يعني ميزانيات عالية فما يحسبون حساب هذه اللحظة، وإن كان الخطأ يعني مشترك، بس لابد أنه ترجع الأندية لمعرفة ما لها وما عليها حتى لا تقع في مشاكل مالية. شكرا مساعد العمري،
0: شكرا
1: جلال الزهراني. موعدنا إن شاء الله بكرة بعد موجز الثالثة، عصرا في أمان الله.
3: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق. الله الله.
3: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش، والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
6: نعم، مطلب ببيئة العمل.
7: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
3: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
11: الناس يعزمون في الجروبات.
3: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها: انفجارات في مدن إيرانية منها بوشهر، وأمريكا تستعد لإعادة فرض حصارها الليلة وتستبقه بحشد عسكري كبير. إيران تستهدف سفنا في هرمز والبحرين، والأردن تتصديان لصواريخ إيرانية. مجلس الوزراء السعودي يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز. وسلطنة عمان تؤكد التزامها بجميع الواجبات بصفتها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. البداية من الاستهدافات الأمريكية على عدد من المواقع الإيرانية، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بدوي انفجارات غربية مدينة بندر عباس قرب مضيق هرمز ومدينة معشور. هذه صور متداولة لتصاعد أعمدة الدخان إثر استهدافات في مدينة بوشهر جنوبية إيران.

كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن الجيش الأمريكي أكمل موجة جديدة من الضربات ضد إيران. ذكر البيان أن المهمة التي استمرت 5 ساعات نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. الجيش الأمريكي أضاف بأنه استهدف بذخائر دقيقة أنظمة دفاع جوي على السواحل الإيرانية بالإضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات. بيان القيادة المركزية أكد أيضا بأن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرون حاليا في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي بأن نحو 19 سفينة حربية أمريكية تنتشر في الشرق الأوسط يتمركز معظمها في شمال بحر العرب. يضم الأسطول الأمريكي حاملتي الطائرات أبراهام لينكولن وجورج إتش دبليو بوش إلى جانب 13 مدمرة وطراد وثلاث سفن برمائية، إضافة إلى أيضا ما قاله الرئيس الأمريكي بأنه أعلن إعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية وفرض رسوم بنسبة 20% على الشحنات العابرة لمضيق هرمز مع استئناف العمليات العسكرية، مؤكدا أن المضيق سيظل مفتوحا أمام الملاحة الدولية. وحول الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لجميع تلك الاعتداءات صباح اليوم الثلاثاء، وأن جميع الوحدات في أعلى درجات الجاهزية، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فورا. وفي الأردن، أعلن الجيش إسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران، مؤكدا عدم تسجيل إصابات أو أضرار مادية. أوضح الجيش بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر الثلاثاء الصواريخ 4 التي دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. هذا وقد دان مجلس الوزراء السعودي الذي

0: رأسه أو ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة دان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن. أكد مجلس الوزراء الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي. كما رحب المجلس بتأكيد العراق التزامه بعدم استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار. وفيما يخص سوريا جدد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية. انضم إلينا للنقاش في هذا الملف من استوديوهاتنا في الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، ومن واشنطن ينضم إلينا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري، ومن المنام الكاتب الصحفي جعفر سلمان. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ميلوري ضيفي من واشنطن، لماذا تحتاج الولايات المتحدة لكل هذا الحشد، يعني 19 قطعة بحرية لفرض الحصار على الموانئ الإيرانية؟ هل الأمر يتعلق بخنق إيران اقتصاديا أم أن هناك مهام أخرى ربما متوقعة خلال الأيام القادمة؟
1: سعيد لكوني معكم ومع ضيوف أيضا. أعتقد أنه جزئيا لأن الولايات المتحدة تعرف أنه عليها أن تفرض ضغطا اقتصاديا وسياسيا على النظام الإيراني لكي يغير حساباته فيما يتعلق بالاتفاق ومذكرة التفاهم بشكل خاص. وتماما كما قلت، هم يريدون فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية لفترة من الزمن، وأيضا الأمر أيضا يقترب من العملية الجوية، وهذا يعني أيضا بالقضاء على قدرات إيران لإغلاق المضيق وأيضا لمهاجمة السفن. إذن كل ما يستخدمه النظام الإيراني من أجل أيضا إعادة تكوين نفسه أيضا على الأرض، ولذلك أعتقد أن هذه العملية ستستمر أيضا من أجل الاستجابة إلى ما يعتقد، لأنه العمليات الإيرانية أيضا لا سيما فيما يتعلق بالحوثيين وما قد يحاولون القيام به عبر إغلاق ربما باب المندب. لذلك أعتقد أن هذا الأمر هو من أجل أيضا الاستجابة والرد أيضا على أي عمليات محتملة لكي يبين أنهم مستعدين في أي حالة أو في أي حادثة قد تلجأ تطرأ.
0: سيد مسعود، كيف يمكن توقع ردة الفعل الإيرانية؟ نحن أمام عملية عسكرية مستمرة باستهدافات في المناطق الجنوبية من إيران، المناطق أيضا المحاذية لمضيق هرمز. سيبدأ الحصار الليلة بشكل خانق على الاقتصاد وعلى الموانئ الإيرانية مع استمرار هذه الضربات. كيف ستتحرك إيران هنا؟
2: إيران في حيرة من أمرها في واقع الأمر، لأنه لم تبقى بيدها أي أوراق أخرى. هي تراهن على أن الطرف الآخر قد يتراجع، قد يعجز، قد يمل من هذه العمليات، ولكن لا نرى أي مؤشرات في موقف الأمريكي بأنه سوف يتراجع. إيران كانت هي تراهن على أن الرئيس الأمريكي حتى لا يخسر الانتخابات النصفية، لذا قد يقدم بعض التراجع، وهي راهنت أيضا أو فسرت بالأحرى بنود الاتفاق بأنه تراجع أمريكي وانتصار إيراني، لذا دفعها نحو التأويل والتفسير الخاطئ لبنود الاتفاق، لذا تمسكت بورقة مضيق هرمز بدلا من أن تفتح المضيق وتقدم بادرة حسن نية لتمهيد الطريق للتفاوض حول النووي. ولكن هي تعلم بأنها لو بادرت بتقديم هذه الورقة كيف تفاوض الأمريكان حول النووي؟ الآن في الوقت الحاضر أنا أعتقد بأن إيران ليست لديها أي إمكانيات لمواجهة الحصار. على سبيل المثال، قد تقدم إيران على تفعيل الموانئ البرية، ولكن إذا تتذكر في الجولة الثانية من الضربات الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت السكك الحديد التي تربط محافظة غورغان الإيرانية على بحر قزوين بجمهورية تركمانستان، وهذه السكك هي تمتد عبر آسيا الوسطى إلى الصين. أعتبرها هي كانت بمثابة رسالة، لأنها هو الهجوم الوحيد على سكك الحديد في إيران،

0: لطهران بأننا سوف نفرض الحصار ولن تستخدموا الموانئ البرية عبر شكك الحديد أو الطرق. العمق الاستراتيجي الإيراني قد يكون خلال هذه الضربات هو أيضا على قائمة بنك الأهداف التي قد تستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية. لدى أوراق إيران محدودة وقليلة.
1: طيب سيد جعفر، ماذا عن موقف دول الخليج بالنظر إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن حصار الموانئ الإيرانية، إغلاق المضيق بشكل أو آخر، وأيضا فرض رسوم 20% للحماية لحماية الناقلات التي ستمر من المضيق إن حدث ذلك؟
2: مساء الخير اولا، واجمل تحيه لك ولضيوفك الكرام. في الواقع كان امر متوقع فرض الرئيس الامريكي، يعني ليس هذه المره الاولى التي يتحدث فيها عن فرض رسوم، فكان الامر نوعا ما متوقع، واعتقد بان هذه رساله الى دول العالم اكثر مما هي رساله الى دول مستعمره الخليجيه او ايران. طبعا هناك ممر مفتوح او تحاول الولايات المتحده الامريكيه الحفاظ عليه مفتوحا، وهو الممر الجنوبي، وذلك برفقة سفن أمريكية، سفن أمريكية حربية ترافق هذه السفن التجارية، ولذلك سيفرض رسوم حماية مقابل الخدمات التي سيقدمها لهذه السفن، وهذا هو التعريف الحرفي بحسب القانون الدولي لبعض الخدمات التي يمكن أن تقدم إلى السفن التجارية. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، هي في الواقع لا تزال على نفس الموقف. موقف دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجي وليس مرحلي. دول مجلس التعاون الخليجي ترفض الانخراط في هذه الحرب بشكل مباشر، لذلك هي تحافظ على دور دفاعي رغم ما تتلقاه من هجمات تستهدف المدنيين. يعني هذه الصواريخ والمسيرات الإيرانية للأسف هي لا تستهدف إلا أو في الغالب الأعم منها أهداف مدنية، مناطق سكنية، أعيان مدنية، أعيان خدمية، بنى تحتية، لكن دول مجلس التعاون الخليجي تصد يعني الهجمات التي تأتينا في البحر، نصدها، نحتفظ بحقنا في الرد عليها بالطريقة المناسبة، ونحمل أيضا في ذات الوقت المجتمع الدولي مسؤولياته. فهذه الحرب لا تعني دول الخليج فقط، بل تعني العالم بأسره، فهذا المضيق يغذي العالم بأسره ويؤثر اقتصاديا.
1: هل ستقبل دول الخليج أن تدفع 20% كرسوم نظير الحماية الأمريكية كما يقول يعني دونالد ترامب؟
2: ننتظر ونرى. لا اعتقد بان الموضوع جدي بالنسبه لدول مجلس التعاون الخليجي. انا يعني هذا رايي الشخصي، اتوقع ان هذه الرساله موجهه الى دول العالم، الاتحاد الاوروبي وربما الصين اكثر من دول مجلس التعاون الخليجي.
1: ما رايك سيد ميلوري، هل الرساله موجهه لدول مثل الصين مثل روسيا وغيرها ام للجميع؟
3: لا أعرف تماما، ولكن أوافق على ذلك. لا أعتقد بالفعل أنه سيكون بالفعل فرض 20% من الرسوم. وزير الخارجية الأمريكي كان يقول عكس ذلك لأشهر طويلة، وحتى وزير الحرب الأمريكي كان يقول الأمر نفسه، هو أنه من غير القانوني فرض رسوم جمركية على السفن التي تمر عبر مضيق دولي، بل أن هذا الأمر يقوض الجدلية الأمريكية ضد إيران بأن إيران تسيطر على المضيق. إذن آمل بالفعل أن يكون هذا الأمر غير صحيح بالفعل، وأن لا يتم فرض 20% على السفن.
1: طيب ابقى وتبقوا معي ضيوفنا، يعني نذهب أيضا لمتابعة التطورات في مضيق هرمز. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده هي من تسيطر على مضيق هرمز، وفي تصريحات عبر شبكة نيوز ماكس قال إن الإيرانيين يمكنهم إثارة المتاعب أو القيام بأفعال غير مقبولة، لكن في نهاية الأمر المضيق تحت السيطرة الأمريكية على حد قوله.
4: We're controlling the straits, we're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through, everyone else will be able to go through. So it's a blockade, it's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it.
1: وبشأن التصعيد أيضا في مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم بصاروخ أثناء إبحارها على بعد 13 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة ليما في سلطنة عمان. الهيئة أضافت بأن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث، داعية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. أيضا أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلة

0: النفط الوطنيتين مومباسا والباهية إثر تعرضهما لهجوم صاروخي أثناء مرورهما ضمن المياه الإقليمية العمانية. أكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة. الوزارة أكدت أيضا بأن الهجوم عدواني ويشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان بأنها تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف من أجل استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وبما يتوافق بشكل كامل مع أحكام القانون الدولي. الخارجية أضافت أيضا بأن سلطنة عمان ملتزمة بجميع واجباتها أيضا بصفتها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. سيد ميلوري ضيفي من واشنطن، هذا الحصار الذي سيمتد حسب أو هذه العملية التي ستمتد حسب قول الرئيس الأمريكي إلى أسبوعين أو ثلاثة، ما المتوقع في نتائجها بشكل يختلف عن نتائج العملية السابقة العسكرية التي كانت من الرئيس الأمريكي؟
1: أعتقد بالفعل أن الحصار الأمريكي كان لديه تأثيرا، ولكن لم يكن التأثير الذي أعتقد البيت الأبيض أنه كان من المفترض أن يكون تأثيرا مهما على إيران. إذن أعتقد أنه سيكون مشابها جدا للمرة السابقة. لا أعرف لماذا هنالك بالفعل توقيت زمني لهذا الحصار، ولكن هو أداة لفرض ضغوط على النظام الإيراني وقد يستغرق بعض الوقت. إذن يجب رؤية فعالية هذا الحصار الآن، وتماما كما كان يتحدث أيضا ضيفك حول العمليات أيضا ضد السكك الحديدية الإيرانية. إذن هذا الأمر سيضغط على إيران، ولكن لم يكن ناجعا كثيرا في السابق، ولكن فلنرى ما الذي سيحصل.
0: سيد مسعود، كيف يمكن لإيران أن تكسر هذا الحصار؟ يعني هل ستوجه ضربات للأساطيل البحرية الأمريكية، أم أن هناك سيناريوهات أخرى تتعلق مثلا بتحريك أوراق أخرى في المنطقة كما تفعل دائما إيران؟
2: أنا أعتقد بأن إيران سوف تستمر في الهجمات على السفن وتستمر على
0: ناقلات النفط وليس على الأساطيل الأمريكية.
2: على الأساطيل الأمريكية لا أتوقع ذلك، لأنها ولا حتى على إسرائيل. لحد الآن منذ بدء هذه الجولة من الهجمات، أعتقد بأن إيران تتجنب إدخال إسرائيل بالدرجة الأولى في هذه المواجهة، وأيضا تتجنب توجيه الضربات إلى السفن والقطع البحرية الأمريكية. وهذا أكبر دليل على أن إيران تحاول أن توزع الأضرار والخسائر عليها وعلى دول الجوار، حتى تدفع هذه الدول، هي التي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، هي تظن بأن هذا الأسلوب يدفع هذه الدول أن تضغط على الولايات المتحدة. ولكن من خلال قراءة سريعة لمواقف دول مجلس التعاون الخليجي، نرى بأن هذه المواقف قد تتطور بشكل لا تتوقعها إيران. هذه الدول معظمها تؤكد بأنها تحتفظ بحق الرد، لذا إذا تكون تحالف دولي لفتح المضيق، قد تكون هذه الدول أيضا طرفا في هذا التحالف الدولي. لا ننسى الموقف العماني أيضا ساعد كثيرا، لأن عمان تؤكد بأنها تلتزم بالقانون الدولي بخصوص مضيق هرمز. ولكن في الوقت الحاضر وفي هذا الخضم، هناك مشروع مطروح على البرلمان الإيراني، مشروع
0: لإدارة المضيق
2: وتطوير المضيق والخليج وما شابه ذلك. أعتقد بأن إيران تحاول بهذه الطريقة تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز. هي تعتبر المضيق ملكا لها، هكذا يتحدث المسؤولين الإيرانيين، وتحاول التمسك بهذه الورقة بقدر الإمكان، وقد تستعد لدفع كثير من الخسائر من أجل الحفاظ بهذه الورقة، كما قلت، لأنها تريد تتفاوض حول الملف الأكثر أهمية، حتى لا تقدم تنازل في مجال الملف النووي. ولكن بخصوص الحصار، أعتقد أوراق إيران قليلة وخياراتها قليلة.
0: ربما أعود إليك، لكن سيد جعفر.

0: اليوم الموقف الخليجي، هل يمكن أن يذهب إلى الضغط مرة أخرى على الرئيس الأمريكي لإيقاف هذا الحصار كما حدث، كما يقول ضيفي ربما والكثير من المراقبين في مرات سابقة، أم أن الأمر مختلف هذه المرة؟
1: لا، الأمر مختلف عن المرة السابقة. المرة السابقة تدخل دول الخليج بعد الهدنة، وذلك لعدم عودة الحرب مرة أخرى. يعني تدخلت دول الخليج وأوقفت الهجمات التي كانت ستشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وذلك بغية إعطاء المجال إلى التفاوض وإلى المزيد من الحلول الدبلوماسية. رأينا كيف تدخلت المملكة العربية السعودية، كيف توجهت قطر في اللحظات الأخيرة إلى إيران وأقنعت الإيرانيين وما إلى ذلك. الموضوع هذه المرة مختلف قليلا، كون أن إيران اخترقت ما تم الاتفاق عليه، اخترقت البند الخامس تحديدا المتعلق بمضيق هرمز. رأينا إيران تعتدي حتى على صقلة عمان، يعني منذ متى على سبيل المثال نرى عمان تستدعي أحد السفراء لتقديم احتجاج؟ بيان الخارجية العماني الذي صدر قبل قليل والذي يؤكد بشكل قاطع التزام عمان بالقانون الدولي، أعتقد هذه في هذا البيان رسالة مهمة جدا إلى إيران بأنها لن تسير في الخط الإيراني، بأنها ستحافظ على القانون الدولي، بأن مسألة مضيق هرمز لا يمكن أن تكون أو أن تعطى إيران حق التحكم في المضيق. هناك قانون دولي، لا أعتقد بأن دول العالم ستتخلى عن هذا القانون فقط لأن إيران أرادت ذلك. ربما إيران تغلق المضيق، تزعج الجيران، تهاجم بعض السفن، لكن هذا الأمر له توقيت معين وسينتهي، له وقت معين وسينتهي. كون الأمر حالياً كونها حالياً تتعرض إلى هجمات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية زائد حصار، يعني في المرة الأولى كان حصار بحري أو هجمات، هذه المرة هجمات مع حصار، والله العالم الذي سيأتي أيضاً في المستقبل القريب.
0: سيد ميلوري، هذه المرة أيضاً هذه العملية تأتي بعد القمة التي عقد قمة الناتو في أنقرة، قيل بأن هناك تفاهمات جرت، لا يستطيع أو لم يؤكد أحد يعني هذه التفاهمات إلى أين تتجه، لكن فعليا اليوم هل هناك أي إمكانية لتكوين تحالف دولي تشارك فيه دول من الناتو أو دول أخرى للقيام بعملية عسكرية لفتح المضيق؟
2: نعم، هنالك إمكانية، ولكن لا أعتقد أن الأمر يتعلق بحلف الشمال الأطلسي لأنه حلف دفاعي وهو يأتي فقط للدفاع في حالة أي هجوم، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة بدأت الحرب. ولكن هنالك بعض الدول في حلف الشمال الأطلسي التي لديها بعض القدرات القيمة كفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا فيما يتعلق أيضا بإزالة الألغام وتنظيف المضيق، ولكن لا أعتقد بأنها ستشارك في عملية عسكرية يمكنها فعل ذلك ربما، ولكن يمكن أن تسهم هذه الدول أيضا بأصول بحرية من أجل إزالة الألغام في المضيق وتنظيفه، ومن أجل تقديم أيضا الأمن فيما تعبر السفن عبر المضيق، ولكن أيضا عبر البحر الأحمر. لذلك أعتقد أن هنالك احتمال لمشاركة بعض الدول، لأن حتى ولو أن هذه الدول لا توافق على الحرب، ولكن يجب عليها أن تتعاطى مع نتائج هذه الحرب.
0: ماذا سيحدث لو استخدمت إيران ورقة مضيق باب المندب؟ هناك الكثير من المراقبين يرون أن ما يحصل في اليمن ربما يشير إلى ضوء أخضر من قبل إيران الحوثيين لاستخدام هذه الورقة الآن لتخفيف الضغط عليها في مضيق هرمز. ما هو الموقف الأمريكي هنا؟
2: بالفعل إذا ما تدخل الحوثيون وهم لديهم القدرات ولديهم أيضا الرغبة في مهاجمة السفن التجارية لعدة سنوات، هذا الأمر بالفعل سيزيد من مشكلة الطاقة في العالم ومن هذه الأزمة، وسيزيد من تكاليف كل شيء أيضا في العالم، وهذا الأمر سيكون لديه أيضا تداعيات سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما قبل الانتخابات، لاسيما وأن الحرب هي الأقل شعبية الآن وستكون أقل شعبية بشكل أكبر. إذن بعد الانتخابات أيضا ستصبح هذه التداعيات أقل على البيت الأبيض، ولذلك لديهم بالفعل الفرصة الآن قبل الانتخابات إذا ما أرادوا القيام بذلك.
0: هل ما حصل في اليمن يشير إلى أن إيران بدأت تفكر جديا في تحريك ورقة مضيق باب المندب؟
3: وارد جدا. ما جرى علينا أن نأخذه بشكل جاد بعين الاعتبار. الأحداث التي شهدتها طائرات مهان

0: وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني، رغم أن شركة خاصة ولكن هي بشكل غير مباشر مرتبطة بالحرس الثوري هذه الشركة، وأيضا تخضع لعقوبات أمريكية وعقوبات أوروبية بتهمة نقل السلاح والجنود خلال الحرب السورية إلى سوريا. هذا الطيران يدخل على الخط، أعتقد له معنى. هذا يعني إيران قد تحرك هذه الورقة، الورقة الحوثية التي هي إحدى أوراقها، رغم هناك يعني فوارق بين الأوراق التي تمتلكها إيران، الأوراق الأذرع. أعتقد هذه المرة إيران إذا شهدت بأن الخناق عليها وصل إلى مرحلة مزعج وقد يؤثر سلبا كثيرا عليها، قد تلجأ إلى ورقة إغلاق مضيق هرمز من باب المندب، أو خلق نوع من العمليات الإيذائية في باب المندب بواسطة الحوثيين، وهذا وارد جدا وهناك سابقة للأمر. ولكن ما هي المخاطر في هذه الحالة؟ أعتقد إذا أقدمت إيران على ذلك، هنا تدفع المجتمع الدولي ليكون إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من السابق، والرئيس الأمريكي سيجد الشرعية الدولية التي هو بحاجة إليها، ولا يحتاج إلى سلاح بقدر ما هو يحتاج إلى حلفاء حتى يظهر بأن مواجهته مع إيران مواجهة العالم مع طهران.
1: شكرا لك مسعود الفك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية من واشنطن، نائب سابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري، ومن المنام الكاتب الصحفي جعفر سلمان. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر بعدما تجاوز خام برنت مستوى 87 دولارا للبرميل إثر تصعيد أمريكي جديد ضد إيران أعاد المخاوف بشأن أمن الإمدادات من الخليج. وصلت ارتفاعات خام برنت إلى 5% بعد صعود الأسعار بنسبة قاربت 10% في جلسة يوم أمس، كما لامس خام غرب تكساس الوسيط مستوى 80 دولارا للبرميل. وجاءت المكاسب بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا فرض حصار على السفن الأمريكية العابرة لمضيق هرمز، مع مطالبة السفن الأخرى بدفع رسوم تعادل 20% من قيمة الشحنات مقابل تأمين مرورها، بالتزامن مع تنفيذ القوات الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد إيران. يواصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لليوم الثاني استقبال وفود المعزين في وفاة والده أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان الديوان الأميري القطري أعلن الحداد العام لمدة 4 أيام في جميع أنحاء الدولة بعد وفاة الشيخ حمد بن خليفة، الذي يعد أحد أبرز القادة الذين أسهموا في مسيرة التنمية والنهضة الحديثة لدولة قطر قبل أن يسلم مقاليد الحكم عام 2013 إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. في الرابعة بعد الفاصل، في البحرين أحكام بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: They were slaughtering indiscriminately and there was a real danger that the state of Iraq would collapse.
2: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
1: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
2: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكرياً في الحملة؟
1: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
2: تحدثت كثيراً عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
3: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
2: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة العربية الإنجليزية إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية في أعقاب هجمات الحوثيين الأخيرة على المملكة. وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية تربطهما شراكة استراتيجية تعززت في عهد الرئيس دونالد ترامب. المسؤول في الخارجية الأمريكية أشار أيضا إلى أن بلاده ستظل ملتزمة بأمن المملكة واستقرار المنطقة، وأكد أيضا بأن إدارة الرئيس ترامب تواصل تطبيق قرارها بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، وأن ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومنع تصدير الإرهاب من أهم مصالح الأمن القومي الأمريكي. هذا وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره للهجوم على السعودية، معتبرا إياه انعكاسا لإصرار الحوثيين على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت. ودانت الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي معتبرة أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وصفة إياه بالتصعيد الخطير. الكويت أيضا أعربت عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الحوثية، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها. وأعربت قطر أيضا عن إدانتها لاستهداف الحوثي المنطقة الجنوبية بالسعودية بالصواريخ الباليستية، مؤكدة أنه يعد خرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. كما أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للتهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها. ودعت وزارة الخارجية العمانية جميع الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ويحفظ مصالح الدول المجاورة. كما دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات التي استهدفت السعودية، وشدد شهباز على أن الأعمال المشينة تشكل انتهاكا لسيادة السعودية ووحدة أراضيها، ومن شأنها أن تقوض السلام والاستقرار في المنطقة بشكل أكبر، مؤكدا على دعم بلاده ووقوفها الكامل مع المملكة. وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي أعلن عن تعامل الدفاعات الجوية مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. وفي سياق متصل، أكدت نائبة مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة وقوف بلادها إلى جانب شركائها في الخليج والحكومة اليمنية في مواجهة ما وصفته بالتهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران.
1: U.S. military operations are a response to these threats in self-defense and defense of others. Furthermore, as Secretary Rubio stressed during his trip to the region last month, the United States will continue to stand with our partners in the region. Make no mistake, this is not a talking point. It is a commitment that we will back and are backing with action. The United States stands with our partners in the Gulf, and we stand with the Republic of Yemen government against the Iranian-supported Houthi terrorist threat.
0: كما اعتبرت نائبة مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة بأن أي محاولة لتعزيز القدرات العسكرية للحوثيين قد تهدد بزعزعة استقرار اليمن والمنطقة، مؤكدة تضامن بلادها الكامل مع دول الخليج.
2: Attempts to strengthen Houthi military capabilities are unacceptable and risk destabilizing Yemen and undermining regional stability. We urge further examination of these allegations through the appropriate UN mechanisms, including the UN panel of experts, and call on all parties to cooperate fully with those efforts. Finally, the United Kingdom stands in full solidarity with our Gulf partners following further Iranian attacks across the region over the last 48 hours.
0: أنا من لندن الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للدفاع والأمن براء شيبان. سيد براء، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. هل جاء الهجوم الحوثي على السعودية يوم أمس كرد مباشر كما يقولون على استهداف مطار صنعاء، رغم إعلان الحكومة الشرعية يعني مسؤوليتها عن ذلك، أم أنه كان قرار معد مسبقا واستخدمت الطائرة الإيرانية كدريعة؟
3: تحية لك أستاذ خالد. حقيقة لا يمكن أن تفهم تصعيد الحوثيين بدون النظر إلى احتياج الحرس الثوري الإيراني في هذه المرحلة.

0: تحديدا، والتصعيد الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الحوثيين اتخذوا ذريعة الطائرة هذه التي منعت من العودة كذريعة للبدء باستفزاز المملكة العربية السعودية واستفزاز الحكومة اليمنية، رغم أن الوفد تلقى العديد من الوساطات لنقلهم إلى مطار صنعاء، إما عبر عمان أو عبر الطيران اليمنية. الملاحظ أنه كان هناك إصرار على من الحرس الثوري الإيراني على استخدام طائرات مهان الإيرانية، وهي مصنفة وعليها عقوبات على شركة مهان تحديدا. والنقطة الثانية إصرارهم على أن هذه الرحلات سوف تستمر في المستقبل. ففتح المجال الجوي ما بين طهران وصنعاء هو ما أدى إلى هذا التصعيد، الذي بالنسبة لي لا أرى أنه هو يعني وضع أجندته الحوثيين، بل وضعه الحرس الثوري الإيراني. كلنا كنا نعرف أنه منذ بداية الحرب على إيران سيستخدم الحرس الثوري الإيراني الحوثيين، لكن السؤال متى وكيف سيتم استخدامهم. الآن يبدو أنهم يشعرون أن الخناق يضيق على إيران، هناك حصار مثل ما تفضلت أنت في المداخلة السابقة، هناك احتمالية على دخول قوات برية أمريكية إلى داخل إيران. فالحرس الثوري يريد أن يرفع الكلفة على الولايات المتحدة وعلى شركائها في المنطقة. تبقى لديهم ورقة الحوثيين، ورقة مهمة جدا، استخدام الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب، استهداف السفن، رفع كلفة النقل البحري. هذه كلها أوراق الآن يجب أن تستخدمها إيران حتى ترفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: كيف ستتحرك
0: نعم،
1: الحكومة الآن؟ ما الخيارات المتاحة أمامها؟ إلى أي مدى يمكن أن تدفع هذه الحادثة الآن إلى تغيير القواعد، يعني قواعد أي اشتباك مع الحوثيين في الفترة القادمة، خصوصا بأن هناك الآن بعض التسريبات لا يمكن التأكد حتى الآن من مصداقيتها، بتحشيدات حوثية وتحركات أيضا باتجاه مأرب وتعز وبعض المناطق أيضا الأخرى في اليمن.
0: يعني العملية السياسية الآن أولا، أو ما يسمى خارطة الطريق، أعتقد أنها في طريقها إلى الانهيار التام. هناك أصلا لم تتقدم خطوة واحدة منذ سنوات حقيقة، ولكن كانت هناك مخاطر أكبر بسبب الحرب الدائرة ما بين الولايات المتحدة وإيران. والنقطة الثانية هي مدى استعداد الحكومة اليمنية الآن للدخول في حرب جديدة مع الحوثيين. الحوثيين منذ فترة وهم يصعدوا خطابهم ضد المملكة العربية السعودية تحديدا، كان هناك تهديد أطلقته قياداته في أكثر من مناسبة، تطالب المملكة العربية السعودية ب مثلا فتح المطار وغيرها من الالتزامات، رغم أن المطار كان أصلا كان مفتوح إلى أن قام الحوثيين باستهداف إسرائيل. والذي مسبب الإغلاق إلى الآن هو أن إسرائيل استهدفت مطار صنعاء. بالرغم من هذا كله، الحوثيين يبحثوا عن ذريعة لبدء بالبدء بالتصعيد. والملفت هذه المرة هو دخول الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر وصريح، عبر أنهم مصرون أن هذه الطائرة سوف تستمر، وربما تكون هناك أيضا طائرات أخرى قادمة في المستقبل. نحن نعلم ماذا يعني طائرة مهان، تعني خبراء إيرانيين، تعني سلاح، تعني نقل معدات. من الأسهل على الحرس الثوري أنهم يفتحوا أكثر من جبهة، بدل أن يتركز الجهد الولايات المتحدة في منطقة واحدة أو في الخليج العربي. الآن هناك جبهة ربما تفتح على الولايات المتحدة، وهي في البحر الأحمر.
1: طيب، يعني ما المتوقع خلال الفترة القادمة إذا كان بالفعل هناك ضوء أخضر لتحريك ورقة الحوثيين، يعني لخلق أزمة في مضيق باب المندب؟ إلى أي مدى يمكن أن يذهب الحوثيون إلى إلى إلى تصعيد بحري في الباب أو في داخل الأراضي اليمنية سيد براء؟
0: أنا أتوقع شخصيا على المدى القريب هناك احتمال على بدء أو عودة الهجمات البحرية، استهداف أي سفن تمر عبر البحر الأحمر، وتكثيف الضربات على المملكة العربية السعودية، إطلاق صواريخ باليستية، إطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة

0: بالإضافة إلى التحشيد الذي أنت تفضلت فيه في الجبهات الداخلية. الحوثيين كانوا يشعروا إلى حد كبير إلى أنهم شعروا بنوع من التأمين، لأنهم لا توجد عمليات، أنا أقصد عمليات أرضية. حتى عندما قامت الولايات المتحدة هي استثنت أي جهد عسكري ميداني، فاكتفت فقط بالطلعات الجوية. حرس الثوري الإيراني كان يجهز لهذا السيناريو بشكل واضح، فأتوقع أنه سيبدأ من خلال البحر الأحمر ويبدأ من خلال هجمات على المملكة العربية السعودية.
1: شكرا لك من لندن الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للدفاع والأمن براء شيبان. قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد على 3 متهمين في قضيتين منفصلتين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني مع مصادرة المضبوطات. وقالت نيابة الجرائم الإرهابية إن المتهمين تعاونوا مع الحرس الثوري لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف البحرين، شملت جمع معلومات وإرسال إحداثيات ومقاطع فيديو لمنشآت ومواقع حيوية. وأكدت النيابة أنها باشرت التحقيق فور تلقي البلاغين، وكلفت خبراء بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة قبل إحالة القضيتين إلى المحكمة. يلتقي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه. هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات في وقت تؤكد فيه بغداد التزامها بحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على التوازن بين واشنطن وطهران. وفي العراق وجه القضاء بفتح تحقيق رسمي بشأن شبهات تتعلق بمصير نحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية تتعلق بوكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر. وأظهرت وثائق رسمية أن رئاسة الادعاء العام وجهت بإحالة الإخبار ومرفقاته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية. أوضح مصدر رسمي للعربية أن الأساس اليوم في جولة مفاوضات روما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي هو الخروج بتحديد المناطق التجريبية وموعد الانسحاب الإسرائيلي منها، لافتا إلى أن لبنان يريد الآن تحديد المناطق التي سيتم الانسحاب منها وموعد الانسحاب، على أن يكون التنفيذ وآلية التأكد ضمن لجنة تشرف عليها الولايات المتحدة. وأوضح المصدر للعربية أن قيادة الجيش اللبناني كانت قدمت للجانب الأمريكي عرضا مفصلا حول آلية سيطرته على المناطق التجريبية بعد الانسحاب الإسرائيلي منها. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل إبراهيم خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة لعام 2026 أن رؤية السعودية 2030 أرست أسس التنمية المستدامة في المملكة من خلال دمجها في السياسات الوطنية وتوجيه الاستثمارات.
2: قبل 10 أعوام وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، أدركت المملكة أن استدامة التنمية والمحافظة على مكتسباتها تتطلب قرارات استراتيجية حاسمة وقراءة واضحة للفرص والتحديات ونظرة شاملة نحو المستقبل. ومن هنا جاءت رؤية السعودية 2030 بوصفها إطارا وطنيا لتحول متكامل أصبحت من خلالها مبادئ التنمية المستدامة حاضرة في ترتيب الأولويات وتصميم السياسات وتوجيه الاستثمارات وقياس الأثر. ومن هذا المنطلق يأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة ليستعرض مسارا ملموسا من العمل المتواصل.
1: إلى الرياض الآن مع عبد الله الدرويش.
3: شكرا مشاهدينا وحياكم الله. إلى الموجز الرياضي، تتجه الأنظار إلى ولاية تكساس حيث يلتقي منتخب فرنسا مع نظير الإسباني في مواجهة أوروبية قوية ضمن منافسات دوري نصف النهائي من كأس العالم. واستهل منتخب الديوك مشواره في الأدوار الإقصائية بالفوز على السويد ب3 أهداف دون رد في دور 32، ثم تغلب على باراغواي بهدف دون مقابل في دور 16 قبل أن يحسم مواجهة المغرب بثنائية نظيفة في الدور ربع النهائي. في المقابل بلغ المنتخب الإسباني المربع الذهبي بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف ليعود إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب كأس العالم العام 2010.

0: لم يكمل كيليان مبابي قائد فرنسا الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده أمس الاثنين قبل مواجهة إسبانيا في نصف النهائي. وأوضح ديدييه ديشان مدرب فرنسا للصحفيين أن كيليان بخير، مضيفا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أنه تم السماح لمبابي بالتمرين لمدة 10 دقائق من أصل 15 دقيقة، لكن التوقعات تشير إلى مشاركته رغم ذلك. وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئيا خلال تدريبات أمس بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت فيها فرنسا على المغرب في ربع النهائي.
1: إسبانيا هي المرشحة الأوفر حظا، وهذا ليس للضغط على لويس دي لافوينتي. الناس ينتظرون الكثير من إسبانيا، هي تعرف كيف تهاجم وتدافع جيدا ولا تستقبل الأهداف، وقد تكون مباراة استعراضية بين منتخبين يملكان قدرات هجومية. نحن أيضا منتخب يحتاج إلى الكرة وقادر على خلق المشاكل للمنافسين، سيكون الصراع قويا. لا توجد رغبة في الثأر بعد الخسارتين في كأس أوروبا ودوري الأمم الأوروبية في عامي 2024 و2025. ما حدث قد حدث، وما يهمني هو لقاء الدور النصف النهائي الحالي.
2: لقد قمنا بالفعل بتحليل فرنسا بدقة كبيرة، ونعرف بعضنا بعضا منذ فترة، واجهنا بعضنا لسنوات عدة، ولديهم لاعبون رائعون وكذلك نحن. علينا أن نظهر كل نقاط قوتنا وأن نحاول الحد من نقاط قوة الخصم. سيتعين علينا التفكير في لاعبيهم، وسنحاول الفوز في هذه المواجهات الثنائية. نحتاج إلى محاولة فرض أسلوبنا. لدينا أساليب لعب متناقضة تماما، لذا سنسعى للعب بشكل هجومي وأخذ زمام المبادرة. لقد قلت ليامال أن يهدأ ويستمتع. يوم لامين يامال الكبير لم يأتي بعد في هذه البطولة. أتمنى أن يكون أمام فرنسا أو في المباراة النهائية إذا تأهلنا.
3: ليس لدينا خطة محددة ليامال. نحن نركز على المنتخب الإسباني ككل وليس على لاعب واحد. نعلم أنهم يشكلون خطورة في كل مكان، في خط الهجوم والاستحواذ على الكرة وطريقة اللعب في المساحات الضيقة وأسلوب تمريراتهم. أعتقد أننا بحاجة للتركيز على كل ذلك وليس على لاعب واحد.
4: نعم، نحن فريقان هجوميان للغاية، كلانا يحب الاستحواذ على الكرة. لطالما أحبت إسبانيا الاستحواذ على الكرة، ويمكنها إلحاق الضرر بك في الهجمات المرتدة. نحن فريق مرتاح للاستحواذ على الكرة، كما يمكننا الدفاع بالعمق والانطلاق بسرعة في الهجمات المرتدة. علينا أن نضع في اعتبارنا أننا سنستحوذ على الكرة، لأنه ضد إسبانيا لا يمكنك ترك الكرة لمدة 90 دقيقة.
5: فرنسا تقدم أداء مميزا في هذه البطولة، وكذلك الأرجنتين وإنجلترا، ونحن أيضا. ستكون مباراة رائعة لعالم كرة القدم، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام. الأمر يتعلق بالتركيز على المباراة وعلى ما يجب علينا إتقانه وعلى تفاصيلها. نحن نحترمهم كما أنهم يحترموننا بالتأكيد.
6: سنحاول إيقافهم، يجب أن نلعب مباراة مثالية ونستحوذ على الكرة. سنحرص على تأمينها ومراقبة الرباعي الهجومي، والأهم من ذلك منعهم من استغلال الهجمات المرتدة. صحيح أننا متعبون قليلا من كثرة السفر، لكن لدينا حماس كبير ورغبة قوية وجميعنا جاهزون.
0: دعت الشرطة الإنجليزية جماهير المنتخب إلى التحلي بالهدوء وتجنب أعمال الشغب قبل المواجهات المرتقبة أمام الأرجنتين في دوري نصف النهائي من المونديال. وجاءت الدعوة عقب الأحداث التي شهدتها الاحتفالات بفوز إنجلترا على النرويج في ربع النهائي، والتي أسفرت عن توقيف نحو 100 شخص بحسب الصحف المحلية. في الجانب الآخر، أعلنت السلطات في مدينة أتلانتا الأمريكية تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الملعب ومناطق تجمع الجماهير استعدادا لاستضافة مواجهة إنجلترا والأرجنتين بهدف ضمان سلامة المشجعين وتأمين الحدث. أثار طلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ارتداء القميص الاحتياطي الأزرق الداكن أمام إنجلترا بدلا من القميص الأساسي جدلا واسعا في وسائل الإعلام البريطانية قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور نصف النهائي من كأس العالم. وتقدم الاتحاد الأرجنتيني بطلب رسمي إلى فيفا للسماح للمنتخب بخوض المباراة بالقميص الأزرق في خطوة

اعتبرها مراقبون محاولة لاستحضار ذكريات الفوز على إنجلترا في كأس العالم 86، واعتبرت صحيفة ذا سن الخطوة محاولة للضغط نفسيا على المنتخب الإنجليزي، في حين رأت شبكة سكاي سبورتس أنها تضفي مزيدا من الإثارة

إيران تستهدف سفنا في هرمز والبحرين والأردن تتصديان لصواريخ إيرانية. مجلس الوزراء السعودي يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تؤكد التزامها بجميع الواجبات بصفتها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: لدينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل

0: للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
8: تجد انه من الصعوبة احيانا ان نرجع للروتين.
9: نعم، مطلب ببيئة العمل
10: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
11: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
7: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
12: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
13: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
14: الناس يعزمون في الجروبات.
7: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
15: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
16: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
15: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
17: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
15: المتخالفون.
17: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
15: المتحاورون.
18: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
15: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
19: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مجلس الوزراء السعودي يجدد دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية، ويرحب بتأكيد العراق التزامه بعدم استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار، ويدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز.

إجارات تدوي في مدن إيرانية منها بوشهر، والقوات الأمريكية تستعد لإعادة فرض الحصار البحري. هجمات إيرانية تستهدف سفنا في المضيق، والقوات البحرينية والأردنية تتصدى لصواريخ إيرانية. عمان تؤكد التزامها الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتشدد على أنها تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة الملاحة في المضيق. مستشفى الشفاء في غزة يعلن سقوط 3 قتلى بقصف إسرائيلي غرب مخيم جباليا. مصدر لبناني يقول أن الجيش قدم عرضا مفصلا لأمريكا حول آلية السيطرة على المناطق التجريبية. رئيس الوزراء العراقي يلتقي مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض اليوم. الكرملين ينفي صحة الاتهامات الأوروبية لروسيا بشن هجمات سيبرانية ويقول لا أساس لها. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10715 نقطة. إسبانيا تواجه فرنسا في ولاية تكساس عند 10 مساء في أولى مباريات نصف نهائي المونديال. مستمعينا مستمعاتنا، بعد الفاصل تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
2: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
10: تجد انه من الصعوبة احيانا انه نرجع للروتين.
11: نعم، مطلب ببيئة العمل
12: في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
13: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
9: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
14: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
15: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
16: الناس يعزمون في الجروبات.
9: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب بالحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية فم من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج هذا المساء. تحيات فريق العمل من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة فهد الدوسري. وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. إذن مستمعين الكرام في كل حلقة يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا برأي وقصة حول الموضوع عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115100100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062.

0: نتحدث في حلقة اليوم عن الحوافز في سوق العمل. مستمعين الكرام، أصبحت بعض الوظائف تعتمد على مزيج من الراتب الأساسي والمكافآت المرتبطة بتحقيق المستهدفات. فبين من يرى أن البونص فرصة لزيادة الدخل وتحفيز الأداء، يرى آخرون أن الراتب الأساسي هو الضمان الحقيقي للاستقرار المالي، خصوصا عندما تكون المستهدفات صعبة أو مرتبطة بعوامل لا يملك الموظف السيطرة عليها بالكامل. وفي هذا المساء نسأل، هل تقبل براتب أقل مقابل مكافآت مالية مرتفعة؟ وكذلك هل البونص حافز أم مصدر قلق وضغط للموظف؟ الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعينا الكرام في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نسأل هل تقبل براتب أقل مقابل مكافآت مالية مرتفعة؟ هذا هو السؤال لكل اللي حابين

0: بشارك يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. نبدأ باستقبال اتصالاتكم مستمعينا الكرام. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، أنت على الهواء مباشرة، مساك الله بالخير وحياك الله، لو سهلة.
1: مرحبا،
0: حياك الله، الاسم الكريم،
1: كيف حالك؟ معك يوسف.
0: هلا وسهلا، حياك الله يوسف. من وين تكلمنا يا صديقي يوسف؟
1: كلمك من الرياض يا حبيبي.
0: قول لي يا يوسف، وش رايك في الموضوع؟
1: انا ضد اول شيء نفرق بين البونص وبين اللي هو البدلات.
0: اليوم نتكلم عن البونص.
1: ايه البونص نعم هو حافز جميل وهذا ما يتعارض مع الراتب. يعني انا ماذا حسب معلوماتي ما في شركه تقول لك انا بعطيك الراتب الفلاني ضعيف مثلا او منخفض اللي نسميه وبعوضك ببونص، هو عاده يعوضونه ببدلات.
0: بس بعض المسميات الوظيفيه يا يوسف يكون الاعتماد فيها اكثر على البونص، المبيعات، أنا التحصيل.
1: حلو. أنا برضو ضد لسبب ما، أنك لو أخذت إجازتك السنوية راح تأخذ الراتب المنخفض اللي ما راح يغطي احتياجاتك، لأن احتياجاتك تكون معتمدة على البونص.
0: هو أكيد
1: أنت المتضرر هنا.
0: يعني أنت مع أنه ينزل لي راتب كويس ومرتفع أساسي، مش من الأشخاص اللي ممكن أغامر بوظيفة يكون فيها البونص عالي ولكن الراتب منخفض.
1: صح، خصوصا أنتوا ذكرتوا شيء مهم أنه الظروف مختلفة. فممكن الظروف تكون أقوى منك، فأنت ما تحقق ليس بسبب أدائك الضعيف ولكن بسبب الظروف المحيطة اللي هي حتمت أن أنت ما تحقق الكبي آيد أو ما تحقق الريكويرمنت اللي بناء عليه بيعطونك البونص.
0: طيب يوسف، لو سألناك هل تختلف النظرة لهذه الوظيفة بين الموظفين الجدد والموظفين أصحاب الخبرات؟
1: أعتقد نعم، ولكن الأكثر اللي الواحد لازم يمارسها، يعني بعض الوظائف اللي نعرفها أنه بسبب خبرتهم وصلوا إلى مرحلة يقول لا أنا أحتاج إلى وظيفة الراتب الأساسي فيها أقوى بسبب النقاط اللي ذكرناها.
0: طيب يوسف، الآن أنت من الأشخاص اللي ترى أنه لا أنا أحتاج الراتب الأساسي يكون مرضي بالنسبة لي. لو جينا ليوسف في عمر أو التزامات مالية مختلفة، هل ممكن تقبل بالتارجت البونص العالي مقابل أنه الراتب منخفض؟ يعني العمر والالتزامات المالية قد تختلف الإجابة؟
1: لو رجع فيني الزمن ممكن راح أطيح في المطب هذا وبقول لك باخذ الراتب العالي بغض النظر هو أساسي ولا بونص. لكن مع تقدم العمر لا الراتب العالي أفضل وأأمن.
0: أفضل وأأمن، يعطيك العافية يا يوسف.
1: حبيبي أنا سعيد جدا بسبب يعني عدة أسباب. أول مشاركة لي في إذاعة طول حياتي.
0: أسعدتنا وشرفتنا وإن شاء الله ما تكون الأخيرة يا يوسف.
1: إن شاء الله يا حبيبي،
0: ضروري تشارك معنا في الحلقات القادمة بإذن الله.
1: يقول يا رب.
0: حياك الله، هلا وسهلا يوسف. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء الخير علاوي.
0: هلا وسهلا، حياك الله رياض.
2: أي والله رياض.
0: هلا وسهلا رياض. اليوم سؤالنا نتكلم عن البونص، هل ممكن تقبل براتب أقل مقابل مكافأة مالية مرتفعة يا رياض؟
2: باختصار شديد، أنا لما كنت شاب، وطبعا كل الشباب، هذه الرسالة موجهة للشباب، إنه لا والله البونس is more important than the salary. لكن إذا في حالة قدام المحاربين زي حالاتنا لما تعدي 50 لا والله ما فيك تتحرك أكثر، ما ليس بإمكان أكثر مما كان،
0: يعني
2: براتب. وهذا اللي قسم الله.
0: يا سلام، أعطيك العافية رياض، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله يا رياض.

0: يلا. مستمع جديد واتصال جديد، مساء الخير.
1: مساء النور عليك، حالك؟
0: اهلا وسهلا، حياك الله محمد.
1: اهلا يسعد الله يعطيك، محمد جمال من رياض. نعم
0: اهلا وسهلا. قول يا محمد.
1: معلش قول لي كذا الموضوع، لان
0: اليوم سؤالنا محمد، هل تقبل براتب اقل مقابل مكافآت مالية مرتفعة؟
1: مكافآت دي بناء على ايه؟ يعني هل على تقييم مثلا،
0: على البون، خلينا نقول البونص مثلا.
1: يعني تارجت، يعني بيبقى عندك تارجت تحققه وتاخد عليه بونص، يعني صح كده؟
0: صح.
1: لا والله انا على نفسي ما افضلش كده، يعني انا
0: ليه يا محمد
1: بالموديل ده؟ والله لانه بتبقى انت تحت ضغط جديد، كل شهر انك لازم تحقق تارجت معين، وفي حاجات بتبقى خارجه عن ارادتك اصلا، ممكن ما تعرفش انك تحققها يعني. فالراتب اللي هو يعني عن نفسي لا، ما اقبلش يعني.
0: اعطوني الراتب الاساسي يا جماعه الخير، البونص بعدين نتفاهم عليه.
1: لا يعني ممكن بأي طريقة. في بونص، لكن الراتب يعني خلينا نقف في النص، يعني الراتب يبقى كويس ويبقى في بونص ماشي الحال. انما مثلا لو في باكج، مثلا في باكج معينه هنقسمها لك، لا ما اقبلش كده. يعني ممكن نخلي راتب كويس تمام وفي بونص ماشي تمام. يعني هو دلوقتي اللي هو الاوت اوف اورز او الخارج الدوام زي ما بيقولوا يعني. فانت بتشتغل على راتب كويس وعندك خارج دوام تعمله، يعني تزود عليه على على على, على ما انت تاخد عليه يعني. انما راتب نفسه تقسمه في نص ولا 80% و 70% منه اساسي والباقي بونص، ده نظام انا جربته قبل كده صراحه وثبت ان هو فاشل يعني. معلش
0: طريقه او عقد غير مناسب بالنسبه لمحمد جمال.
1: لا غير مناسب، وفي ظلم للموظف لان بتتحط القيم مش معقوله يعني، او مش مهما فعل مش هيجيب التارجت، ينتهص من حقه يعني. في بعض الاحيان بيبقى في تفاوت،
0: بس في بعض الاشخاص يكون لديهم خبره في قطاعات معينه ويرون انه من السهل تحقيق البونص.
1: ما هي برضو
0: البعض يرى انه هذه فرصه، ممكن مثلا البونص يعوضني عن راتب باربع شهور او خمس شهور.
1: خلاص ليش انا ما عرفتش. بس الاساسي، الراتب الاساسي لازم يتبصله بعين الاعتبار، يعني تبقى الواحد واخد الاساسي مبسوط فيه او مرتاح فيه.
0: يا سلام.
1: وبعدين يبذل الجهد بقى زي ما هو عايز، يعني يزود بقى زياده، ده ارزاق بقى بين ربنا سبحانه وتعالى، هذا رزق يعني.
0: يا سلام.
1: يوم لا.
0: يا سلام.
1: انما يعني ايه الاساس لازم عنده حاجه تكفيه يعني، وبالتالي ده حتى النظام العادل الصح. ان انا اللي هو يكفيك نفسه اقسمه لك، لا فيها حاسس فيها ظلم وفيها تعب كمان يعني، فيها تعب شديد.
0: يعطيك العافية صديقنا محمد جمال.
1: الله
0: يعافيك. هلا وسهلا، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: اتصال جديد، مساء الخير.
2: الو، مساء الخير.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: الله يحييك اخويا، انا ابو محمد بكلمك من الرياض.
0: حياك الله يا ابو محمد، هلا وسهلا. قول يا ابو محمد.
2: شوف، هذا موضوع شائك ومتعدد الاهداف. أنا بعتبر أن صاحب العمل لازم يتبع الأساليب الصحيحة في وضع التارجت، اللي هو من أهم شروطه أنه يكون قابل للتحقيق. تاني حاجة بنصح الشباب يقبلوا موضوع الراتب والبونص، لأن هذه الطريقة المثلى لأنه ينمو في شغله ويحقق أهدافه المالية بسرعة. أما الراتب الثابت يعني يكاد يفي بالاحتياجات ومش هيكون في تطور للشخص نفسه. حتى الحركة لتحقيق البونص بتكون مفيدة للشخص في تعاملاته، في علاقاته، في بناء الفريق نفسه.
0: يعني انت ابو محمد تتفق مع البونص، تروح مع فكرة انه
2: بالتأكيد، خاصة للشباب.
0: للشباب
2: بالتأكيد.
0: يعني
2: عندهم طاقة ويقدروا يتحركوا ويقدروا يكون في تشالنج. أما زي ما قال الأخ الفاضل المحاربين القدامى، لا خلاص.
0: يعني أبو محمد هذه الوظائف تصل

0: صاحب فترة معينة، فترة عمرية معينة تقوم بهذا النوع من الوظائف أو في التعاقد في هذا النوع من الحمية
1: والشباب، وبعد كده من كثرة الخبرة تبتدي تاخد منصب إداري أو مدير في سكشن معين، وبالتالي بتاخد الراتب اللي يسمح لك بعيشة كريمة بدون ما تسعى أو تبذل المجهود اللي كنت بتبذله قبل.
0: طيب أبو محمد، هل هنا قطاعات معينة يعني من وجهة نظر أبو محمد من السهل تحقيق البونص فيها؟
1: أنا أقول لحضرتك لو الشركة حطت بونص ريزنابل أو قابل للتحقيق، أغلب القطاعات البيعية سواء في الكونستراكشن يعني في المنشآت بصفة عامة، في المواد الغذائية، كلها قابلة للتحقيق وكلها تدر عائد مجزي على الشخص. ولكن كثير من شرائح الشباب زي ما شفنا بعض الأمثلة من الإخوة يقول لك لا أنا عايز راتب مظبوط وخلاص، مش عايز أنا أبقى تحت ضغط.
0: تحت الضغط من وجهة نظرك أبو محمد، ليش أغلب المتصلين اختاروا أنه راتب أساسي وثابت؟ أنت ترى أنه الشركات يعني دائما تبالغ في التارجت؟
1: كثيرا من الشركات لما بيحطوا تارجت لا يتبعوا الأسس الخمسة لوضع التارجت، وبالتالي بيبقى تارجت تعجيزي، فبيجي بنتيجة عكسية على العمل. لأن لما تقول لمندوب المبيعات انت حققت 100 ريال هذا الشهر، الشهر الجاي تحقق 200، بالتأكيد هو اصلا مش هيسعى انه يحقق 100 اللي حققها قبل كده، لانه شايف ان ده تارجت تعجيزي. اما لو قلت له 110 هيجتهد انه يحققها ويعود بالنفع عليه وعلى الشركة.
0: انت ترى انه اكثر الشركات دائما تبالغ في اهدافها؟
1: والله حسب سياسة الشركة. ربما في بعض المسؤولين في الشركات بيشوف ان هم خاصة في مرحلة البداية بيشوف ان السوق مفتوح وتقدر تحقق كل اللي انت عايزه، فبيبالغ في التارجت. لكن الشركات الراسخة واللي شايفة السوق كويس بتبتدي تحط نسبة معينة جاست أباف اللي تم تحقيقه العام الماضي، وبالتالي بيكون مرضي للموظف وللشركة.
0: أبو محمد، هل سبق لأبو محمد أنه عمل في وظيفة تعتمد على العمولات أو المكافآت؟
1: أنا يعني عملت في وظيفة أنا بحدد العمولات، فيمكن يعني قريبا منها يعني.
0: وكيف كان الوضع بالنسبة لك أبو محمد؟
1: والله زي ما قلت لحضرتك يعني في بعض السنوات في الستارت كنا نضاعف الربح عشان نحقق أرقام عشان ننتشر، نضاعف قيمة التارجت وما تحققش، وبدأنا نمشي سموث ستيب باي ستيب.
0: فبالنسبة لك أنه ترى أنه بعض الأوقات يكون الهدف محبط أو الرقم المطلوب يعني من الصعب جدا تحقيقه؟
1: إذا تم المبالغة فيه انسى أنه يتحقق، لن يتحقق، وبالتالي انت فقدت القيمة اللي انت وصلت لها.
0: يعطيك العافية ابو محمد، نتمنى لك التوفيق يا صديقي. هلا وسهلا.
1: اهلا بكم. اهلا بكم. تفضل.
0: اذن مستمعينا الكرام، نتحدث في حلقة اليوم عن البونص. هل تقبل براتب اقل مقابل مكافآت مالية مرتفعة؟ هذا هو سؤال التفاعل لمستمعين الكرام في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. ونذكر مستمعين الكرام كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء

نعود لاستقبال اتصالات المستمعين على الرقم 011 5100 100. اتصال جديد.

0: مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: الله يحييك بيك، مساك الله بخير، معك سلطان ذياب من السعودية.
0: حياك الله يا سلطان. قول لي يا سلطان عبيك. من وين تكلمني تحديدا؟
1: والله الحين على طريق مستشفى الحرس، رايح راجع من الدوام، رايح للبيت.
0: توصل بالسلامة يا سلطان، يعطيك العافية.
1: يعطيك سلامتك. الحين بالنسبة لسؤال الحلقة، صراحة شدني الموضوع. طبعا الشباب اللي قبل شاركوا رجزام خير تكلموا عن نفس وضع التارجت أو وضع البونس. أغلب الوظائف اللي عندنا حنا ما يشملها العمولة أو البونس، يعني اللي موظف مثلا في الإتشار أو موظف في المشتريات أو موظف في قسم خدمي، يعني سب فانكشنال ديبارتمنت، كلهم هذول ما تقدر تحط لهم أو تربط رواتبهم في عمولة. إذا حققت هذه العمولة أنا راح أعطيك راتب أو ما إلى ذلك. فكلنا إحنا نعتمد على البونس. الوظائف اللي يشملها البونس أو العمولة هي دائما تكون المبيعات أو التسويق أو مثلا الإنتاج، أحيانا يدخل في موضوع البونس والعمولة إذا حقق أرقام معينة يجي بونس. أنا من وجهة نظري صراحة موضوع البونس أشوف، طبعا أغلب الشركات الآن تعطي يعني راتبين، راتب ونص، ثلاثة، في شركات توصل إلى خمس ست رواتب، في شركات إلى 10 رواتب في السنة طبعا. والبونس ما يجي مع كل شهر، يجي يعني على مع نهاية السنة بعد مراجعة التارجت وما إلى ذلك. الحين في نقطة جوهرية، إذا إحنا بنتعامل مع البونس أو نتعامل على الأهداف السنوية، هذا نظام قديم. ليش نظام قديم؟ لأنه سابقا يعني انت شايف الحين احنا في زمان كل شيء سريع، كل شيء فاست بيس، كل شيء قاعد يمشي بسرعه. نكبات دوليه، امور سياسيه، العالم صار مفتوح على بعض يعني، فالعجله يعني قاعد تمشي بسرعه، حتى الزمان صار قصير يعني احنا ما صرنا نحس بالوقت. فانك انت تحط تارجت للموظف او تحط عمولة أو بونس لموظف على مدار سنة وتقيمه على مدار سنة، ما أشوف أنها طريقة صحيحة. ليش؟ لأنه أنت شايف الحين كيف أنه يعني مثل ما قلت لك الزمن والظروف المحيطة يعني بالبزنس وكل شيء يتأثر يعني.
0: بس سلطان هذا الموظف بيكون له راتب، يعني راتب شهري بيكون له راتب شهري.
1: الراتب الشهري هو الأساس، لكن أنا أتكلم لك على البونس، انه انت كيف تحط معايير البونس. المفروض ما تخلي السنه تتقيم على مدار سنه كامله. المفروض مثلا يصير كل مثلا ربع مثلا ولا كل ثلاث شهور تسوي فوركاست، وممكن انك حتى تقلل التارجت المطلوب على الموظف او الارقام المطلوبه من الموظفين. لانه يعني في سنه كامله ممكن تصير احداث كثيره تأثر.
0: بس سلطان بعض الشركات البونس ربع سنوي،
1: والله
0: وبعض الشركات كذلك البونص شهري يعني. وبعض الشركات البونص يكون شهري، وبعض الشركات تقول سلطان شهري البونص.
1: هذول مثل ما قلت لك، انا اتكلم لك عن الاغلبيه. اذا تكلمنا احنا عن القطاع التسويق او قطاع المبيعات، هذول بونصهم شهري لانه لازم يحقق عشان تجي العموله. يعني انا عندي احد الزملاء يشتغل في قطاع البنوك، له تارجت معين او عدد مكالمات معينه يرد عليها وما الى ذلك. طيب لو صار عنده سكليف، لو صار عنده اجازه، لو صار ما في راتب، انت راتبك الاساسي يكاد ما يساوي 50% أصلاً من راتبك مع العمولة. عرفت علي؟ فنقطة المبيعات أو الوظائف اللي معتمدة بشكل شهري على البونس أو العمولة، هي ما تمثل الشريحة الأكبر. يعني هي أقسام من شركات تمثل ممكن ثلث أو أقل من الثلث من عدد الموظفين في أي شركة، لكن مفهوم البونس الشامل اللي هو البونس السنوي، يعني احنا كموظفين اغلبنا عندنا تارجت سنوي، مثلا مشاريع معينه، مثلا كي بي اي معين، نهايه السنه تستلم عليه راتبين، ثلاث رواتب، اربعه، على حسب شركتك، سياسه الشركه وتقييمك من مديرك. هذه سياسه البونص هذه السنويه، اغلب الشركات يعني انا اشتغلت ممكن في 7-8 شركات، خلاص حطينا التارجت من اول السنه نمشي عليه، يصير في زلزال، يصير في كارثه لا قدر الله، يتاثر السوق، اوضاع سياسيه، خلاص هذا التارجت حقك عيش معه. فهذه الطريقه انا اشوفها، يعني الشركات لازم تشوف صراحه اليه انه تراجع التارجت، وممكن انها تغير التارجت كل ثلاث شهور، كل فتره معينه. بالعكس هذا شيء محفز ويدل يعني يخلق بيئه

0: حلوة للموظف، أنه الموظف يعني أنا ما أطلبك المستحيل، يعني بالنهاية واحد من شروط البونس الأساسية أنك يكون achievable، قابل للتحقيق.
1: طيب سلطان، ممكن شخص يقول أنه يعني البونس العالي والمرتفع ما يستحق هذه التضحية بجزء من الراتب؟
0: نرجع نتكلم عن الوظائف اللي متأثرة متعلقة بشكل أساسي بالبونس اللي هي عمولة كوميشن كمبيعات وسيلز، ولا نتكلم عن الوظائف العادية؟
1: لا نتكلم عن المبيعات، خلينا نروح المبيعات شوية يا سلطان.
0: أما بشوف المبيعات أساسا أنا يعني هذا فكر سليم. ليش؟ لأنه أنت كموظف مبيعات هدفك الأساسي أنك تحقق أرقام، أنك تحقق مبيعات. طيب أنا كيف أنا لو أعطيتك راتب عالي، وهذا اللي تعمل فيه أغلب الشركات، ما راح تتحرك أو تتحفز أنك تعمل بزيادة عشان تحقق هذا التارجت. كذا راتبك ينزل آخر الشهر، أنا حالي حال الموظفين الثاني بتكي. لكن أنت كموظف مبيعات مطلوب منك زيارات، مطلوب منك مكالمات، مطلوب منك أنك تروح تتحرك. فأنا عشان أضمن حقي أنك أنت تقوم بعملك، لازم راتبك يتأثر بعمولة. لازم العمولة تأثر على راتبك.
1: يا سلام
0: علي، فهذا النهج اللي تتبعه أغلب الشركات.
1: يا سلام.
0: موظف المبيعات عشان أنا أضمن أن موظف المبيعات يتحرك ويؤدي عمله، لازم أربط راتبه في عدد أرقام عملاء معينين أو أرقام معينة للمبيعات. غير كذا خلاص بيقول أنا والله إذا إذا إذا العمولة كموظف مبيعات تساوي فلنفرض 10% ولا 5% من راتبي، خلنا نقول راتبي 10,000 ريال. إذا العمولة تساوي 1000 ريال، لا بتكي باخذ 9,000 ريال. للأسف يعني هذا شيء موجود.
1: لا لنفترض أنه العمولة يا سلطان 70% من الراتب.
0: 70% لا، ما هي منطقية برضو ما هي منطقية. يعني
1: في سلطان، في بعض الأشخاص التارجت أو البونص أعلى من الراتب.
0: صحيح.
1: فهو يقبل براتب أقل مقابل أنه يعني واثق بنفسه، واثق بخبرته ومجهوده أنه بيحقق التارجت وزيادة.
0: شوف كل وظيفة أو كل عمل له ظروفه. عرفت علي؟
1: بما أن تكلمنا عن الظروف سلطان، هل تختلف إجابة سلطان حسب العمر والالتزامات المالية؟ قد تختلف الإجابة؟
0: أكيد. أول شيء حسب الراتب. يعني أنا لما تقول لي والله راتبك 30,000 والعمولة تساوي 70% من الراتب، لا أنا عندي ما يكفيني قوت يومي، حتى لو تأثر السوق، حتى لو ما قدرت لا سمح الله لأي ظرف كان ما حقق التارجت. يعني 30% من 30,000 ولا 40,000 غير 30% من 10,000 ريال. إحنا لما نتكلم عن 10,000 ريال، 30% 3,000 ريال، 3,000 ريال في زمننا الحالي شو تسوي لي؟ عرفت عليك؟ بيئة العمل، قوة الشركة. في بعض الشركات ترى يعني عملائهم ثابتين، يعني ما يتأثر بشيء، خلاص يعني هو محقق. يعني مثلا بعطيك مثال
1: بدون ذكر اسماء، بس سلطان،
0: مثلا عن موظفين محصلين الديون أو شركات تحصل الديون. في شركات تأخذ محافظ معينة من البنوك أو ديون متعثرة وتقوم بعملهم الأساسي يكون هو تحصيل هذه الديون. في نسبة من العملاء، تمام، دقت عليه شركة التحصيل أو تواصل مع الموظف أو ما تواصل مع الموظف راح يجي ويسدد.
1: فكذا أنت كذا ولا كذا محسوب في التارجت أو في
0: يعني
1: البونص.
0: لكن أنا لما أعطيك راتب ضعيف، يعني أنا والله عندي أحد الزملاء للأسف يعني الله يرزقه ويوفقه شغال في أحد البنوك خدمة عملاء، يعني له تقريبا 7 أو 8 سنوات معهم. يعني على كلامه انه انا مثلا المفروض اقفل مثلا 100 شكوى او 100 اتصال في اليوم. اذا ما قفلت او صار عندي ظرف او اضطريت اني استاذن، يعني اذا راتبي 7,000 ريال باخذ 2,500 مثلا، بس لاني مثلا غبت يوم خلاص يروح علي التارجت الشهري كامل، لاني انا صار عندي سكليف ولا صار عندي ظرف. فالربط هذا سيء، يعني ما هو
1: سيء، ومن وجهة نظرك كذلك غير عادل
0: ابدا يعني. ما انت احنا انت تداوم الحين في الإذاعة، ما يجيك يوم مثلا والله عندك احد من اسرتك تعبان، عندك ظرف، عندك شغله معينه تحتاج تطلع بدري قبلها بساعه. برضو يعني لازم يصير في مرونه في موضوع الاسس اللي انت تبني عليها العموله للموظف. ما بالنهايه الرجل يعمل، ففي اشياء معينه مو تقول لي انا والله اخذت

0: لي في يوم او استأذنت يوم خلاص ما عاد فيه العمولة تسقط منك، والعمولة تكون 1000 ولا 1500 ريال وانا راتبي 7000 ريال، شيء ما يدخل مخ.
1: يعطيك العافية سلطان، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: حبيبي الله يعطيك العافية، انت واسف اني طولت عليكم، وبرنامج ممتع وشخصية اروع، والله يجزاكم خير جميعا.
1: تسلم، توصل بالسلامة يا صديقي، حياك
0: الله. الله يسلمك، اهلا وسهلا.
2: هذا المساء
1: إذا على 0115100100 تقدرون تشاركون مع المستمعين الكرام وتقولوا لنا أراكم في سؤالنا التفاعلي. نتحدث في حلقة اليوم مستمعين الكرام، هل تقبل براتب أقل مقابل مكافآت مالية مرتفعة؟ مساء الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
3: وبركاته.
1: حياك الله، ألو سهلا. الاسم الكريم.
3: إن شاء الله طيب وبخير، الله يحفظك.
1: الله يسلمك، يا مرحبا. الاسم الكريم.
3: أخ معك أبو بدر من الرياض، الله يسلمك.
1: أبو بدر، قول يا أبو بدر، تفضل.
3: أخ علي، شوف من خلال تجربتي أنا في عملي في له موضوع البونص، بس يختلف من إدارة لإدارة. فأنا مع الراتب بدون بونص، لأن البونص في له ظلم للشخص. عندنا مثلا الأخ اللي قبل شوية، الأخ سلطان، أنا أرفع له القبعة وأتمنى أن يكون مدير في موارد بشرية، لأني أتوقع بيعطي كل ذي حق حقه.
1: يا سلام.
3: عند في بعض الأعمال وزي كذا، أنهم من يجي تقييمك تدخل المحاباة لشخص ما على شخص ثاني. فيعني زي أنا جاني تقييم 5، راح أرجعوا ملفي قالوا لا ما ياخذ 5، أعطوه 4. طب ليه؟ لو أنا أستحق 5، واللي أعطوني 5 قيموني مشرفين. قال لك لا، ما قلت حصلت، أخذ 5 أحد عندنا في العمل، أعطوه 4 إذا تبغوا، ولا رجعوا له ملفه. واضطرت إني أخذ 4 وأموري مشت الحمد لله، فكان في ظلم. فأنا ضد البونص، لأن البونص في أيام أنا بتعب، في أيام أنا مثلا باخذ إجازة يجبروني عليها إجازة، في أيام أنا بكون طالع مستعدن أو رايح مكان أو رايح لأي مكان. فما أقدر أحقق في اليوم هذا أو في أسبوع تارجت.
1: بس مو بدر مثل ما للتارجت إيجابيات، أكيد أنه في كل شيء إيجابيات وسلبيات.
3: هو في إيجابيات، أشوف هو إيجابيات إذا كان اللي قاعد يشتغل معاك يعطيك حقك يا أخ علي. لكن إذا كان يظلمك ويعطي شخص ما يستاهل على حسابك أنت عشان يجامل فلان وفلان في العمل، أنا أرفض المبدأ هذا جملة وتفصيلا. أنا كنت والله أني أكرم، لكن يوم شفت الأمور زي هذه لا، راتبي الحمد لله رب العالمين كافيني. وأطلع من دوامي أنا أقول أني أستحق دبل راتبي. ليه؟ لأني أنا ما فكرت في البونص، أنا أعدي العمل اللي مطلوب مني بحذافيره، اللي يبغاه مني رب العمل مني لا أقل ولا أكثر. البونص هذا صار آخر اهتمام أني أنا أفكر فيه، لأن فيه ظلم، مستحيل أحد بيعطيك بونص أنت تستحقه. لكن الأخ سلطان الله يجزاه خير أفاد وأعطانا نقطة، يا ريت الإخوان اللي في الموارد البشرية يستفيدون منها، إنه هو يقول كل 3 شهور إني أنا أشوف الموظف اللي يحقق التارجت وأنا أعطيه لك. لا تحطه سنوي، أنت تظلم ناس كثر على ناس، في ناس ما تشتغل وتشوفهم انت قدامك. خلينا نقول مثال، هو اعطاك مثال عندك في الاذاعه، هل المذيعين كلهم سواسية؟ لا، يختلف. في واحد يجتهد في برنامجه، وفي واحد لا، الناس اللي قاعد تشتغل له وهو اللهم مؤدي للبرنامج اللي يسويه، فما في فرق، يعني ما في سواسية بينهم. فاللي قاعد يجتهد على نفسه ويشتغل على نفسه ويدرب نفسه ويضغط على نفسه، هذا اللي يستحق. انا عندي تاج، عشان كذا انا ضد البونص جمله وتفصيلا.
1: هو كل حلو الكلام كله إلا المثال يا أبو بدر.
3: لا، في
1: لأنه المثال اللي في الإذاعة يعني يعطيهم العافية كلهم مجتهدين.
3: يعني أنا ما أقصدكم أنت يعني، بس أنا أقول في برامج، في أشياء ثانية، في ناس يجيهم شيء على طبق من ذهب، يعني مواضيع مكتوبة جاهزة مسواه، وهو مجرد أنه أداة يؤدي الشيء اللي مطلوب منه. وفي مذيع لا، يكرف ويروح زي حق الأخبار. خلينا نبعد عن شوية،
1: لحظة خلينا نطلع من موضوع الإذاعة الحين.
3: ويصور ويجي ويحط ويقول لك خبر هذا وحصل هذا، وفي واحد لا، يجي له يقول له روح قدم هذا الشيء اللي ترى حصل اليوم موجود معاه، عشان بس يغطون الفقرة اللي كانت موجودة.
1: يعطيك العافية أبو بدر، شكرا يا أبو بدر، يعطيك العافية يا صديقي.
3: الله يسلمك،
1: هذا سهل، حياك الله. طبعا على سبيل المثال أكيد أبو بدر. صال جديد، مساء الخير.
4: يا هلا، مساء النور.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله.
4: أهلين، حياك الله.

0: اخوي علي.
1: مرحبتين، هلا وسهلا سعد.
0: معك سعد. سعد حياك الله.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا سعد. قول لي يا سعد، هل ممكن سعد يقبل براتب اقل مقابل مكافآت مالية مرتفعة؟
0: طبعا اهم شيء الراتب يا شيخ. اهم شيء الراتب.
1: اهم شيء الراتب، البونص والمكافآت المالية مش مهمة زي الراتب.
0: ايوه لانها متغيرة يعني، عرفت؟ هي متغيرة يعني، ما تكون يعني دائما يعني على يعني ما تزود ولا او تنقص يعني، عرفت؟ هي ثابتة.
1: طيب لو قال شخص والله انا مثلا عندي عملاء واثق اني بحقق البونص، وش تنصح انت يا سعد؟
0: كيف يعني هذا؟
1: يقول انا والله يعني لدي عملاء ومتاكد اني بحقق التارجت، ومن خلال هذا التارجت بحقق البونص، ويرى انه البونص اعلى من الراتب، فليش لا اقبل براتب اقل مقابل مكافآت ماليه اكثر؟
0: في البعض هذه انا اقول لك يعني، في البعض هذه ممكن يعني تكون مناسبه، لكن انا من وجهه نظري الراتب زين وثابت ويعني مجزي، لكن المقابل مثلا اذا كان فيه اللي هو
1: اذا في زياده خير وبركه، ها ابو
0: زياده خير وبركه، لكن اني بقول وراها مثلا 100 وبكره 50 هاتها، ما هي مشكله زينه معي خالص.
1: طيب من وجهة نظرك سعد، ترى أنه البونص حافز ولا مصدر قلق وضغط على الموظف؟
0: لا حافز، وإذا كان بيفكر وراه ينقص ويزود هو اللي بيصير قلق، عرفت؟
1: هو أكيد بيفكر فيه
0: لو كان ناقص أو زايد، أهم شيء أنه في حدود استحقاقك، عرفت؟
1: يا سلام، يعطيك العافية سعد.
0: الله يعافيك، يا هلا والله.
1: هلا وسهلا، حياك الله. إذن مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين معكم في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، ونسأل هل تقبل براتب أقل مقابل مكافآت مالية مرتفعة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. هذا المساء مع علي نجدان.
1: تحية لجميع الأشخاص اللي انضموا لنا الآن، أنت تستمع إلى إذاعة العربية FM، وهذه حلقة مباشرة من برنامج هذا المساء. وفي حلقة اليوم نسأل هل تقبل براتب أقل مقابل مكافآت مالية مرتفعة؟ نذكر بالهاتف المباشر 0115 100 100، ونعود مستمعين الكرام لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. اتصال مساء الخير.
3: مساء النور.
1: هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم.
3: الاسم فايز.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا فايز.
3: حياك الله.
1: قول لي يا فايز.
3: بص، هو انا الحمد لله ان زوجتي مش بتسمع الراديو، اولا عشان اللي حقوله دوت فيه خطر علي انا شخصيا يعني.
1: اهم شيء ما يصير فيه خطر علينا هن يا فايز.
3: الراجل اللي اخترع البونص دوت في الجنه جنب الراجل اللي اخترع التكييف طبعا دوت. ردا على انا، لا انا بعيد الراتب القليل في مقابل البونص الكبير. ليه بقى؟
1: ليه
3: راتبك زوجتك عارفاه، فبتأقلم حياتك على المصاريف على قده.
1: تصريح يعني خطير هذا يا فايز.
3: بالضبط، لكن البونص هي ما تعرفش عنه حاجة، ده اللي فيه بقى رفاهية وفيه متسع من المصاريف، وبتعرف يعني تحوش منه وبتعرف تعمل منه حاجات شخصية. فده ده يعني ده اللي اخترعه راجل، ربنا يعني يكرمه ان شاء الله.
1: انت من الاشخاص فايز تفضل انه يكون الراتب يعني

0: عن اللي يقول لك انا عايز مرتب بس ده يعرف انه مش محوش حاجه خالص, انه مرتبه ضايع كل شهر خلاص كده, بيجي اخر الشهر محوش حاجه خالص ويقعد يتسلف. لكن اللي بياخد بونص ده الحمد لله يقدر يحوش. ويا سلام بقى لو خلوه في اخر السنه يتاخده كله مره واحده, دي حاجه تانية جميله جدا.
1: طيب صديقنا فايز, بعض المستمعين كان يقول انا ما ادري هل ممكن ينزل البونص بالرقم اللي في بالي الشهر هذا وبعد ثلاث شهور وبعد سنه, على حسب
0: التغير. حلاوته ان هو متغير, ان انت رزق مش عارف هو جاي لك كام, فمش عامل حسابك عليه.
1: طب انا عندي التزامات يا فايز,
0: حتى لو عندي التزامات انا مظبط التزاماتي على قد مرتبي. مستحيل حد بيحط التزامات اعلى من دخله. يبقى هو الغلط عنده من الاساس, لكن انا مرتبي مظبطه على قد التزاماتي. حتى لو مش هحوش منه البونص دوت بقى, ده اللي زي ما بيقولوا كده ايه بالمصري, خد مرتبك وفوقيه بوسه, البوسه دي بقى هي البونص.
1: يبدو لي فايز انت من الاشخاص اللي يعملون في وظائف تعتمد على العمولات والمكافآت, صحيح يا فايز؟
0: طبعا يا فندم, مش كده ما كنت اشتغلت. لو مرتبي لو باخد 20,000 ريال مرتبي هترتب مصاريفها على قدهم, وبالتالي مش هحوش حاجه.
1: طيب فايز, هل تختلف الاجابه حسب العمر او التزامات الماليه؟ ممكن تختلف هذه الاجابه يا فايز مستقبلا او في الماضي, ممكن تختلف.
0: عامل واحد على الحاله الاجتماعيه, هل انت متزوج ولا لا؟
1: فقط
0: بس كده, غير كده لا.
1: يعني لو انت موظف جديد او صاحب خبره ما تختلف الاجابه؟
0: لا يا فندم, ده انا لو موظف جديد او صاحب خبره برضه هي نفس الفكره, بس هي بتعتمد هل انا متزوج وعندي اسره وبيت والتزامات ولا لا.
1: يعطيك العافيه فايز, اتمنى لك التوفيق يا صديقي. اهلا وسهلا, حياك الله. اتصال جديد, مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ علي, اهنيك على البرنامج الطيب هذا.
1: حياك الله, هلا وسهلا. الاسم الكريم
2: معك براشد من المنطقه الشرقيه.
1: هلا وسهلا, حياك الله يا براشد.
2: راح اقول لك قصتي انا مع احدى الشركات اللي تشتغل مع ارامكو.
1: بدون ذكر اسماء ابو راشد.
2: بدون ذكر اسماء, كان فيه شغلة ننزلها داخل بير البترول ناخذ عليه بونص الشخص المختص بهذه الشغلة.
1: بدون ذكر اسماء, اهم شيء ابو راشد تقول.
2: ايوه بدون ذكر اسماء, بدون ذكر اسماء ان شاء الله. في بعض الناس تعلمت الشغلة هذه اجتهاد شخصي منه. شركة علمت بعض الناس وبعض الناس اجتهاد شخصي, بس شباب طويق تعلموا من نفسهم يعني.
1: يا سلام.
2: فكان البونص شيء عالي, يعني ان انت تاخذ 1% من قيمة العقد اللي الشركة تتعامل مع الشركة الثانية. شركة الأم. فال1% بعض الأحيان يكون 10,000 دولار, بعض الأحيان يكون 5,000 دولار, بعض الأحيان يكون 1,000 دولار يعني. فالبونص عالي. فلما الشباب طويق صاروا الاغلبيه يعرف لدي الشغله, قالت الشركه لا احنا راح نعطيكم بونص على المده اللي انت جالس فيها في الموقع, ما راح نعطيكم بونص بالدولار. فتغير مسمى البونص بسبب ان الاشخاص اللي صارت تاخذ البونص مختلفين عن الاشخاص الاوليين.
1: يعطيك العافية أبو راشد.
2: يعافيك ربي إن شاء الله. أشكرك على البرنامج الطيب.
1: يا مرحبا, حياك الله.
2: وأهل طويق لو أي شيء راح يتعلموا إن شاء الله.
1: حياك الله يا أبو راشد, هلا وسهلا.
2: حياك ربي إن شاء الله.
3: هذا المساء.
1: إذن مستمعينا الكرام, سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم نتحدث عن البونص. هل تقبل براتب أقل مقابل مكافآت مالية مرتفعة؟ هذا هو سؤال الحلقة. وكذلك نذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك عبر تطبيق X على آت العربية FM. من الآراء مستمع

معين الكرام، أحد الأشخاص يقول أنا أبحث عن الاستقرار أكثر من المغامرة، لدي التزامات شهرية وقروض، لذلك أفضل راتب أعلى حتى لو كان البونص أقل بالنسبة لي.

من البونص أضعاف ما كنت سأحصل عليه من زيادة في الراتب. اتصال جديد. مساء الخير. هلا وسهلا. يا مرحبا. نذكر بالهاتف المباشر مستمعين الكرام، يمكنكم المشاركة عن طريق الرقم 0115 100100. كذلك من الآراء أحدهم يقول: في بداية حياتي المهنية كنت سأوافق فورا لأن لدي استعداد للمخاطرة، اليوم ومع زيادة المسؤوليات العائلية أصبحت أفضل الدخل الثابت.

0: المساء.
1: إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم عن البونص عند البحث عن وظيفة جديدة. لا ينظر الجميع إلى الرواتب بالطريقة نفسها، فهناك من يركز على الراتب الأساسي، وهناك من يهتم بحجم الحوافز والعمولات والمكافآت. لكن سؤالنا لك مستمعنا الكريم، ماذا لو كان العرض الوظيفي يتضمن راتبا أقل من المتوقع مقابل مستهدفات عالية ومكافآت مغرية؟ هل تعتبرها فرصة تستحق المجازفة أم مخاطرة قد تؤثر على استقرارك المالي؟

يختلف الأشخاص هنا مستمعين الكرام. هناك من يرى أن الراتب الثابت هو الأساس وهو الأمان الوظيفي والاستقرار المالي، بينما قد يرى آخرون أن البونص والمكافآت المرتبطة بالأداء فرصة لتحقيق دخل أعلى من الراتب نفسه، وبين الرغبة في الاستقرار والطموح لزيادة الدخل نسأل: هل تقبل براتب أقل مقابل مكافآت مالية مرتفعة؟ على 0115100100 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع.

من الآراء أحد الأشخاص يقول إنه البونص مكافأة إضافية، أما الراتب فهو التقدير الحقيقي لقيمة الموظف، لذلك لا أفضل أن يكون الراتب منخفضا مهما كانت المغريات.

نذهب إلى الواتساب مستمعين الكرام. عبر الواتساب أحد المستمعين يقول أن البونص غالبا مرتبط بتحقيق أهداف أو نتائج ليست كلها بيد الموظف، لذلك لا أحب أن أتنازل عن جزء من راتبي مقابل شيء غير مضمون. يعطيك العافية صديقنا أحمد.

وبرسالة أحمد مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق العمل من التقديم على إنجدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة فهد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. بعد قليل

0: قليل يلتقيكم الزميل عصام عبد السلام في حلقة جديدة من برنامج ماذا بعد. أما أنا فألتقيكم غدا عند الخامسة مساء. ودائما نقول تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
3: في هذا العالم. التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ في هذا العالم.
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
6: المتخالفون.
8: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
11: بخبر يهمك،
12: رأي جدل ومفاجآت،
10: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
13: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
10: بلقطة.
14: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
10: أو مسمع فني مثلا.
15: رياضة بنكهة الويكند.
10: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا وفي ماذا بعد. تجدد القصف الأمريكي على مدن إيرانية. نجوم بالمليارات ومدرجات بأسعار قياسية. ماذا بعد أغلى نصف نهائي في تاريخ المونديال. حين يصبح العمر كلمة المرور، أوروبا تقيد دخول الأطفال إلى منصات التواصل. قلق يامال في مواجهة أرقام من بابي.

0: بيه صدام الجيلين على بوابة نهائي المونديال. أهلا بكم. وكالمعتاد نبدأ هذا اللقاء بنبض الأخبار، نرصد ونتابع من خلال نبض الأخبار آخر الأخبار التي ترد إلينا. قبل قليل وفقا لمراسل العربية، انتهاء اجتماع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في روما. ويضيف اجتماع الوفدين اللبناني والإسرائيلي استمر 5 ساعات. انفجارات في مدن إيرانية منها بوشهر، وأمريكا تستعد لإعادة فرض حصارها الليلة وتستبق بحشد عسكري كبير. إيران تستهدف سفنا في هرمز والبحرين، والأردن تتصديان لصواريخ إيرانية. مجلس الوزراء السعودي يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز. نبدأ من التطورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. الساعات الأخيرة شهدت تصعيدا أمريكيا، إذ شن الجيش الأمريكي هجمات على عدة مدن في إيران، واستهدفت الضربات مدينة عبدان التي تضم واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد، إضافة إلى مدينة معشور التي تعد من أهم مراكز الصناعات البتروكيماوية في إيران. وطالت الضربات ميناء بندر عباس أكبر الموانئ التجارية الإيرانية، والذي يحتضن منشآت بحرية وقواعد عسكرية عند مدخل مضيق هرمز. كما طالت مدينة بوشهر التي تضم محطة بوشهر النووية إلى جانب قواعد بحرية ومنشآت نفطية وغازية. تأتي هذه الموجة بعد ساعات من جولة سبقتها بساعات، وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أن المهمة السابقة استمرت 5 ساعات، واستهدفت بذخائر دقيقة أنظمة دفاع جوي على السواحل الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات. القيادة المركزية أكدت أيضا أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرون حاليا في الشرق الأوسط. تنضم إلينا الآن متابعينا مستشارة قناة العربية للشؤون الأمريكية الراغدة درقام. أستاذة راغدة أهلا بك. يعني كما نطالع حشد أمريكي كبير، وأيضا ضربات أمريكية أكبر، وبالتالي هل الهدف تجدد الحصار والخنق الاقتصادي، أم هناك هدف أهداف أخرى قد تتكشف؟
1: أعلنت الإدارة الأمريكية أنها بصدد إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هذا تم إعلانا، وهذا أعتقد سيكون ساريا ليلة بتوقيتنا هنا، وربما يعني لا أعرف تماما بتوقيتنا، على المهم نهار الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة. هذا بالنسبة لإعادة فرض الحصار البحري. ثم هناك حدث، وأن الأسبوع الماضي قال الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم قد انتهت، واليوم سمعنا من الإيرانيين أيضا أن مذكرة التفاهم انتهت. إذن نحن أمام تصعيد من الطرفين. كان هناك عملية استنزاف مضبوطة، لا أدري إن كانت ستتطور الآن إلى عمليات عسكرية مستأنفة، مع أن الرئيس الأمريكي أعلن أنه ينوي القيام بذلك. سنرى ماذا سيكون الرد الإيراني، لأن الرد الإيراني هو سيضبط إيقاع مدى العمليات العسكرية الأمريكية. المهم أن التركيز الآن هو على مضيق هرمز عسكريا واقتصاديا، خنقا لإيران اقتصاديا وكذلك سياسيا. المضيق هو العنوان الآن.
0: وكاننا نعود بالتالي إلى المربع الأول. أستاذة راغدة، أنت ذكرت وأشرت أيضا لمسألة مذكرة التفاهم. هذه المذكرة يعني حولها الكثير جدا من الحديث. لماذا تداعت تلك المذكرة؟ هل الأسباب فقط صياغتها، أم هناك أشياء أخرى؟
1: لأنها كانت خطأ حقيقة، خطأ أمريكيا قبل أي شيء آخر. كانت خطأ ذريع لإدارة ترامب، لأنها أعطت إيران كل شيء، وهذا ما دفع إيران إلى الاعتقاد بأن التراجع

0: المؤشر الأمريكي هو مؤشر على قدرة إيران على استمرار المطالبة بأكثر والتملص من الاستحقاقات والإصرار على ما تريده. إذا الحرس الثوري الحاكم في طهران قرأ الرسالة الأمريكية يبدو خطأ حتى الآن، لا نعرف إن كان الرئيس الأمريكي سيتراجع مكررا
1: طيب هل
0: لأنه فعل ذلك، ونحن نخشى أن نتوقع ماذا سيقوم به،
1: صحيح
0: ولكن المؤشرات الحالية حقيقة تفيد بأن القيادة المركزية للقوات الأمريكية في المنطقة أخذت الاستعدادات العسكرية الكبرى. وأيضا أنا أعرف أن وزير الحرب بيت هكسيت وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو كلاهما حمس الرئيس الأمريكي على إنهاء المهمة. يعني قيل له من أكثر من مصدر أمريكي إن كان في الكونغرس أو غير ذلك بأن تلك المذكرة التي اعترف بالمناسبة اليوم الرئيس الأمريكي اعترف بأنها لم تكن صالحة، هو يحاول أن يبرر لماذا وقع عليها لكنه فعلا أخطأ واحتفى بها كثيرا، وها هي تلاحقه واضطرت به إلى الطلب إلى إبلاغ الكونغرس أن في وسعه وربما في ذهنه العودة إلى العمليات العسكرية الكبرى.
1: إذا الآن المذكرة في يمكن أن نعتبرها في مهب الريح أو شيعت لمثواها الأخير.
0: نعم أنا أعتبرها في نوم سريري،
1: أها
0: ولكن وأنها منذ البداية عندما نبدأ بالنقاط مثلا الأولى الربط ما بين مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية في البند الأول وبين ما يحدث في لبنان، هذا تم نوعي لحد ما الانقلاب عليه أمريكيا، لا نعرف ما هو مصير هذا الانقلاب علما بأن المفاوضات ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل مستمرة رغم معارضة إيران واحتجاج وكيلها حزب الله في لبنان. نعرف أيضا أن في موضوع هرمز نعرف أن الموقف الأمريكي بات صارما لا للسيف يعني لا قاطعة حسب الآن للهيمنة والسيطرة الإيرانية على
1: إيرانية.
0: مضيق هرمز، وبالتالي خنق اقتصادي كبير لإيران. يعني كان البعض يعتقد أنه كان على الإدارة الأمريكية أن تستمر به ولا تتوقف عنه، وها هي الآن تستدرك أخطائها بالنسبة لكثيرين وتضرب الحصار
1: نعم
0: من أجل يعني تكثيف الخناق الاقتصادي على الحرس الثوري الحاكم في طهران، وكذلك بالتأكيد تداعيات ذلك لأن الشعب الإيراني في مأزق اقتصادي كبير قد يؤدي إلى انفجار من الداخل. على أي حال الأموال الأموال الأموال التي أرادتها إيران إن كان من خلال فك التجميد عن الأصول المجمدة أو المطالبة طبعا الطلبة لم تلقى الترحيب للأضرار لدفع الأضرار التعويضات عن الأضرار التي لحقت
1: بها.
0: بإيران نتيجة الحرب، وكذلك العقوبات. نعرف أن الولايات المتحدة كانت قد رفعت بعض العقوبات ثم أعادت
1: عادت
0: فرضها، إذا
1: صحيح.
0: إيران تقول كل هذا يعني أن مذكرة التفاهم انتهت ونحن في مكان آخر.
1: جميل، يبدو أنه إلى الآن هناك قناعة إذن بأن هذا الحصار فقط هو القادر على إجبار إيران على القبول أقلها بحلول ترضي
0: نعم
1: أهداف ترامب الاستراتيجية.
0: الحصار بمفرده لن يكون كافيا، الحصار سيكون هو الذي كان قد وصف يعني دونالد ترامب كان قد وصف الحصار البحري بأنه الورقة الذهبية في
1: صحيح
0: يد الولايات المتحدة،
1: صحيح.
0: ثم عاد وأفرط بها. يعني هو الذي انتشل الورقة من أيديه إذا جاز التعبير، وبالتالي الآن هو يعود لإعادة النظر، سيما وأننا لا نسمع كثيرا عما يقوم به الثنائي كما أسميه الذي هو
1: صحيح.
0: كوشنر وويتكوف، إشارة إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس
1: نعم
0: وستيف ويتكوف صديقه، هما اللذان كانا يقومان بالتفاوضات والمفاوضات يعني حتى
1: نعم
0: الحظ الرئيس الأمريكي على الأسلوب التفاوضي،
1: صحيح
0: وقيل لهما من خلال الوزراء في الإدارة الأمريكية لقد أفرطتا بإساءة تقدير الموقف الإيراني واستعدادات الإيرانية، وعليكم الآن أن تنسحبا قليلا من هذه يعني بعدما بات الرئيس الامريكي مقتنعا واستخدم يعني تعابير نابيه حقيقه
1: صحيح
0: بحق
1: صحيح
0: المفاوضين
1: نعم
0: الايرانيين الذين كان قد اعتبرهم اول امس اذا شئت بمعنى يعني

0: في المستقبل في الماضي القريب بأنهم البراغماتيون وهم العاقلون وهم
1: أكثر
0: الجيل
1: تعقلا من
0: الشرير.
1: سابقيهم،
0: نعم
1: وصفهم بذلك بالفعل. نعم، أنا شكرا لك كثيرا هذه المداخلة. شكرا مستشارة العربية للشؤون الأمريكية راغدة درغام، شكرا لك.
0: والدولية. شكرا،
1: تحياتي، تحياتي لك.
0: تحياتي لك.
2: ماذا بعد؟
1: ونبقى في مضيق هرمز، حيث دان مجلس الوزراء السعودي الذي ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، دان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن. وأكد مجلس الوزراء الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي. وزارة الخارجية العمانية أكدت في بيان أنها تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف من أجل استعادة حريات الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق بشكل كامل مع أحكام القانون الدولي. وأضافت الخارجية أن سلطنة عمان ملتزمة بجميع واجباتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم من جديد متابعينا. في مونديال 2026 لم تعد الدقيقة 22 مجرد لحظة يلتقط فيها اللاعبون أنفاسهم، بل أصبحت واحدة من أغلى دقائق البث التلفزيوني. الاتحاد الدولي اعتمد استراحتين إلزاميتين لشرب المياه في كل مباراة، مدة كل منهما 3 دقائق، ما يعني 6 دقائق في المباراة الواحدة و 624 دقيقة عبر مباريات البطولة 104. القيمة الاقتصادية لا تحسب هنا بالدقائق لوحدها، إذ تراوح سعر الإعلان الممتد لـ30 ثانية على شبكة فوكس بين 200 ألف و750 ألف دولار بحسب المنتخبات المشاركة ومرحلة البطولة. أيضا متابعين، بلوغ نصف نهائي كأس العالم أصبح حدثا اقتصاديا تتحرك حوله مليارات اليوروهات. المنتخبات الأربعة المتأهلة تضم نخبة من أغلى لاعبي العالم، فيما تصل القيمة السوقية لمنتخبي فرنسا وإسبانيا وحدهما إلى نحو 2,740,000,000 يورو. خارج الملعب ترتفع أسعار التذاكر، تتسابق العلامات التجارية على المساحات الإعلانية، وتحقق شبكات البث أرقام مشاهدات وعائدات غير مسبوقة. هل تعكس هذه المليارات قوة كرة القدم الاقتصادية، أم تكشف أيضا ابتعادها تدريجيا عن المشجع العادي؟ ينضم إلينا متابعينا الآن خبير التسويق واستثمار الرياضي زهير عمار. أستاذ زهير، أهلا بك معنا. كرة القدم وكأس العالم، هذه النسخة من وجهة نظر اقتصادية وعوائد ضخمة حتى الآن، تعليقك. طيب، سنعود مجددا بعد قليل إلى خبير التسويق والاستثمار الرياضي الأستاذ زهير عمار للحديث عن كأس العالم وما تعني أيضا تلك الأرقام التي أشرنا إليها قبل قليل. نحن نتحدث أيضا عن وصول أغلى 4 منتخبات إلى نصف النهائي. الذي سينطلق اليوم بمواجهة بين فرنسا وإسبانيا.

كأس العالم دور المجموعات كمثال حقق على قنوات فوكس متوسط بلغ أكثر من 5 ملايين مشاهد للمباراة بارتفاع 92% مقارنة بمونديال قطر. المحتوى الرقمي والاجتماعي للبطولة حقق 4,530,000,000 مشاهدة حتى نهاية دور المجموعات. هذه الأرقام وما تعنيها أيضا من ناحية اقتصادية كذلك حديث الأرقام الاقتصادية وما حققته بطولة كأس العالم حاليا من أرقام اقتصادية.

0: أتمنى الآن أستاذ زهير يكون جاهز. ومعنا الآن أستاذ زهير عمار خبير التسويق والاستثمار الرياضي. تسمعوني؟
1: نعم أسمعك يا أستاذ عصام.
0: جميل، ونحن نسمعك أيضا بشكل جيد. استمعت إلى الخبر وتعليقك بداية، أرقام كأس العالم هذه البطولة وما حققته أيضا من زاوية اقتصادية حتى الآن.
1: نعم، أولا بشكرك على الاستضافة أستاذ عصام، وسعيد
0: شكرا.
1: بالتواجد مع حضرتك ومستمعينك الكرام. قدمت مقدمة رائعة عكست قيم حديثة لكرة القدم العالمية، لكن في البداية أود أن أنوه أن الاتحاد الدولي عندما استحدث فترات زمنية للتوقف لشرب المياه، هذه في ظاهرها الحرص على اللاعبين وفي باطنها زيادة المساحات الزمنية المعلنة، والاتحاد الدولي لكرة القدم نحى منح جديد مقلدا بعض الاتحادات الأخرى التي كانت تتخذ من فترات توقف المباريات فرصة للإعلانات.
0: صحيح.
1: هذا يقودنا
0: هو
1: إلى
0: الاتحاد
1: أنه
0: الدولي ذكر، يعني رئيس الاتحاد ذكر، قال بأنه الأسباب أسباب رياضية وصحية.
1: وارد، لكن أنا كرجل بعمل في الاقتصاد شفت هذا في الكرة الطائرة العالمية، عندما يتم استقطاع تايم أوت لتنظيف الملعب من عرق اللاعبين أو تساقط بعض النقاط من اللاعبين، كل هذه الأمور صحيح في صحيحها هي الاهتمام باللاعب، لكن أيضا عكست زي ما حضرتك قدمت قيم مالية كبيرة جدا جدا وزودت
0: صحيح.
1: المساحات الإعلانية إلى مع 104 مباراة في البطولة،
0: صحيح
1: وصل لأكثر من 10 ساعات،
0: صحيح
1: والعشر ساعات دول يترجم نحو
0: صحيح
1: 248 مساحة إعلان إضافية
0: صحيح
1: كل منها 30 ثانية، فدي أرقام كثيرة جدا وحقيقية.
0: صحيح. يعني تقديرات تتحدث عن كمثال مثلا فوكس حققت ما بين 250 و600 مليون دولار من إعلانات استراحات المياه تلك زمن التوقف داخل الملعب، بالتالي هناك عائد كبير يعني.
1: نعم، شبكة فوكس نيوز حققت، لأن هي الناقلة الرئيسية للبطولة، الهوست تلفزيون، حققت هذه الأرقام 250 مليون دولار، لكن أيضا شبكات أخرى حققت أرقام كبيرة جدا
0: أكبر.
1: جدا زي شبكة بي بي سي سبورتس وإي إس بي إن وأيضا قناة الجزيرة في قطر.
0: طيب ماذا يعني أستاذ زهير أيضا مسألة اليوم ينطلق النصف النهائي، بالتالي نحن نتحدث عن وصول أغلى أربعة منتخبات إلى نصف النهائي، وهذا عنده معنى أيضا بالنسبة لاقتصاديات حقوق البث والإعلانات ومبيعات التذاكر أيضا.
1: نعم، مبيعات التذاكر، أولا كلام حضرتك صحيح، الواصلين إلى النهائيات هم أعلى قيمة تسويقية، وعلى سبيل المثال عندما تلتقي اليوم فرنسا في مبارياتها أو في مباراتها اليوم، أود الإشارة إلى أن فرنسا قيمتها التسويقية أكثر بكثير من جميع الدول العربية التي شاركت في البطولة، فالنهاردة في وزن شديد جدا للمتسابقين. طبعا كما تعلم حضرتك أن فرنسا وأسبانيا والمملكة المتحدة فيها لعيبة هم أعلى قيمة تسويقية، مع
0: صحيح.
1: سعي المملكة لاستقطاب لاعبين كثيرين إلا أن هذه الدول هي الأعلى قيمة تسويقية، وبالتالي النهائي النهاردة الأموال أيضا تشارك في هذا النهائي. عودة لسؤال

0: حضرتك عن أسعار التذاكر. أسعار التذاكر ستقفز قفزات عالية. ابتدينا الأول في المجموعات الأساسية أو دوري المجموعات كان 60، ثم هيصل سعر التذكرة في المباراة النهائية رسميا إلى 6730. ناهيك عن إعادة البيع للتذاكر، ممكن تصل، لأن المملكة الولايات المتحدة بتسمح بإعادة البيع، وده لم يكن موجودا في أي بطولات سابقة.
1: إعادة البيع صحيح. طيب أستاذ زهير، الآن يعني إجمالا هل نستطيع بأن نقول بأن كأس العالم هذه النسخة اقتصاديا كان بشكل ناجح فوق المتوقع؟
0: اقتصاديا حققت أرقام قياسية غير مسبوقة، وده سينعكس أيضا، سترى حضرتك قريبا جدا جميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة. أنا لا أتحدث عن المنتخبات، أتحدث عن لعيبة ستصل أنديتهم قيمة مالية أكثر من كأس العالم السابق في الدوحة بقيمة 75% زيادة. من تتعلم أنه بيأتي إيرادات توزع على اللاعبين أيضا وأندية اللاعبين، فتخيل
1: صحيح
0: كيف ستصل هذه البطولة إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.
1: جميل. مباراة اليوم بعيدا عن الاقتصاد وأرقام الاقتصاد أستاذ زهير، فرنسا وإسبانيا، كيف تتوقع المباراة؟
0: والله وفقا للأرقام والمدلولات المفروض أن إسبانيا تحقق نصر، لكن اللي أنا شايفه من متابعتي للقيم المالية أيضا والتحليل الإحصائي، فرنسا عايزة تثأر لنفسها وتعيد ذكرى الأزرق أو ديك الأزرق الجميل.
1: نعم، شكرا لك كثيرا على هذه المداخلة الأستاذ زهير عمار، تحياتي لك، شكرا جزيلا،
0: شكرا أستاذ عصام على الاستضافة.
1: تحياتي.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: واصل معكم متابعينا. وفي المؤشرات الاقتصادية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية تأسي جلسة اليوم على تراجع 0.8% ليغلق عند 10716 نقاط بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليار و400 مليون ريال. تراجع سهماء الأهلي السعودي ومصرف الراجح بنسبة 2% عند 37 ريالا و32 هللة و64 ريالا و45 هللة على التوالي. في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنحو 1% عند 26 ريالا و86 هللة، وذلك عقب ارتفاع أسعار النفط حيث تجاوز خام برنت 86 دولارا للبرميل. ارتفع سهم العقارية بنسبة 8% عند 17 دولار و7 هللات، وكانت الشركة قد أعلنت اليوم رفع الإيقاف عن أرض مملوكة لها شمال مدينة الرياض. وصعد سهم البحر الأحمر وإنتاج بالنسبة القصوى اليوم عند 27 ريالا و28 هللة و28 ريالا و96 هللة على التوالي. أسعار النفط اليوم ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر بعدما تجاوز خام برنت مستوى 87 دولارا للبرميل، وصعد خام برنت بأكثر من 2% بعد مكاسب قاربت 10% في جلسة يوم أمس، وهي الأعلى منذ 2020. الأسهم الأمريكية تباينت اليوم في مستهل التعاملات مع تقييم بيانات أظهرت تباطؤ التضخم، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، هذا إلى جانب استمرار تبادل الضربات العسكرية بين أمريكا وإيران. انخفض سهم IBM بنسبة 24.7% إلى 218,072 دولارا بعدما توقعت الشركة في نتائج أعمالها الأولية أن تبلغ ربحية السهم في الربع الثاني 2.93 دولار، أقل من توقعات المحللين البالغة 3 دولارات. أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية في الولايات المتحدة تراجع مخزونات النفط الاستراتيجية إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل عام 1973، وهبطت المخزونات بنحو 3 ملايين برميل لتصل إلى 316 مليون و500 ألف برميل الأسبوع الماضي. ومنذ بداية الحرب الإيرانية في نهاية فبراير تراجعت المخزونات بنحو 99 مليون برميل حتى 10 يوليو. الذهب اليوم عاد إلى دائرة الضوء من جديد مع احتدام التوترات الجيوسياسية وارتفاع رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن الصورة الفنية أصبحت أكثر

0: تعقيدا، إذ تشير المؤشرات إلى استمرار الاتجاه الهابط رغم اقتراب الأسعار من مناطق الدعم قد تدفع المعدن الأصفر إلى ارتداد مؤقت. أحدث قراءة يومية اليوم تشير إلى أن الذهب يتداول خلال تعاملات اليوم بالقرب من 4027 دولارا للأوقية الأونصة، بينما ظل أسفل المتوسط المتحرك لمئتي يوم والموجود عند 4267 دولارا و57 سنتا للأوقية الأونصة.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: لسنوات متابعينا اكتفت منصات التواصل بسؤال المستخدم عن عمره عند إنشاء الحساب، سؤال يمكن لأي طفل أن يتجاوزه بإضافة عام أو اثنين إلى تاريخ ميلاده. لكن أوروبا تريد الآن الانتقال من سؤال الطفل عن عمره إلى إلزام شركات التقنية بإثبات أن منصاتها آمنة له. لجنة خبراء شكلتها المفوضية الأوروبية أوصت بتقييد وصول الأطفال دون 13 إلى منصات التواصل والخدمات الرقمية التي تحتوي على خصائص أو محتوى غير ملائم. بموجب التصور المقترح لا يسمح لهذه الفئة باستخدام المنصات إلا لفترات محدودة وتحت إشراف الوالدين أو المعلمين، على أن يصبح الوصول إليها تدريجيا كلما تقدم الطفل في العمر. لا يقتصر المقترح على إنستغرام وتيك توك وفيسبوك ويوتيوب، بل يمتد إلى ما سماه التقرير التواصل الاجتماعي بلس، ويشمل الألعاب الإلكترونية ومحادثات الذكاء الاصطناعي ومنصات الفيديو. متى استخدمت التمرير اللانهائي أو التشغيل التلقائي أو الإشعارات المستمرة وخوارزميات التوصية المصممة لجذب الطفل وإبقائه أطول فترة ممكنة؟ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قالت إن السؤال لم يعد ما إذا كان الأطفال يواجهون مخاطر عبر الإنترنت، بل كيف يمكن منحهم بداية رقمية أكثر أمانا. من المنتظر متابعينا أن تقدم المفوضية مقترحها الرسمي بعد الصيف على الأرجح في سبتمبر المقبل. للمزيد ينضم إلينا خبير التقني الأستاذ علي هادي. علي، أستاذ علي مساء الخير عليك، وأبدأ معك بداية الاختيار، يعني الخبراء اختاروا تحديدا سن 13 عاما، لماذا هذا الاختيار بداية؟
2: يا مساء النور وأهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الاستضافة. صراحة الخبراء من حددوا سن 13 بكل بساطة لأنه بداية مرحلة المراهقة كمعدل وسطي، بالإضافة إلى أنه العمر اللي أغلب منصات التواصل الاجتماعي اللي تبلش من خلاله أول ما تسجل الحساب الخاص بك 13 أو 15، فهذا تقريبا المعدل الوسطي لهذا الشيء. وبصراحة هذا مثل ما ذكرت هو هذا الرقم اللي تبلش بمرحلة المراهقة عند الأطفال، اللي من خلاله يكون عنده حب الاستكشاف، المخاطرة، اتخاذ القرارات، يحب أنه يجرب.
0: أها صحيح، حب التجريب. طيب بالتالي يعني المسألة مهمة جدا بالمناسبة، هي مسألة أنك أنت كيف يمكن التحقق من عمر المستخدم، كيف المسألة يمكن تتم من دون جمع مثلا صور لهوية هذا المستخدم أو تعريض مسألة الخصوصية للمخاطر يعني؟
2: نعم. بصراحة لغاية هذه اللحظة يعني أكثر التطبيقات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الألعاب هي مجرد أنت بنفسك تحدد العمر، فممكن الطفل راح يتلاعب بهذا الرقم وغيره. لكن أكو بدائل ممكن استخدامه، مثلا المحفظة الخاصة بالهوية الرقمية اللي تكون من خلال الرقم الوطني أو البطاقة الموحدة أو الجوال أو رقم الهاتف، اللي من خلاله أنا راح أنطي ترخيص بسيط لهذه المنصات أنه توصل إلى العمر بدون ما تشوف التفاصيل أو المعلومات الباقية. هذه واحدة من البدائل اللي ممكن استخدامها، أو ممكن يكون من خلال موافقة ولي الأمر. اليوم الجهاز اللي موجود عند الطفل سواء كان جهاز لوحي أو لابتوب أو هاتف، أنا ما أخلي يسوي حساب يعني من تلقاء نفسه، لا، يكون حساب تحت الإشراف من الأب أو الأم،
0: أو يتم ربطه، يعني يمكن يتم ربط

0: ايضا
1: الكتروني. بالضبط بالضبط. موجوده كثير من التطبيقات اللي ممكن استخدامها يربط مع الهاتف الخاص بالام والاب، فاي موقع يدخل له، اي كلمه يبحث عنها، اي تطبيق ينزله من خلال سوق بلاي او الاب ستور لازم موافقه الاب، فهذه واحده من الاشياء اللي ممكن استخدامها.
0: وبالمناسبة يعني بدأ لافتا أيضا مسألة وانت أشرت لمسألة الألعاب دي، لأنه في التقرير أيضا يعني وسع التعريف ليشمل حتى الألعاب يعني ومنصات الفيديو، وبالتالي هل أصبح في مخاطر كبيرة من المسألة دي؟
1: بصراحة موضوع الألعاب أنا أشوف الخطورة مالته أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي. يعني مثلا الفيسبوك الانستغرام، لأنه الألعاب راح يكون بيئة مغلقة. إذا تتذكر قبل مدة يعني العديد من الدول العربية حضرت لعبة روبلكس اللي اشتهرت وانتشرت بسبب أنه هي نعم لعبة كلش طبيعية، لكن أكو بيها أماكن خاصة أو غرف للتواصل. فمثل ما بلغتك انه الطفل هو يحب يستكشف، يحب يتعلم، فممكن استخدام هذا الشيء من اشخاص يعني يريدون نيه سيئه استدراج الطفل لاشياء غير قانونيه غير اخلاقيه. وما ننسى انه قبل سنوات ظهرت العديد من التطبيقات وبصراحه موجوده لغايه هذه اللحظه اللي بالسوق بلاي والاب ستور، اللي الفكره مالتها العاب وتحديات تطلب من الطفل انه يسوي لعبه معينه او حركه معينه، مثلا روح ارمي نفسك من النافذه، روح يعني واقف امام السياره. ومع الاسف العديد من الاطفال فقدوا حياتهم بسبب هذا الشيء، لانه بالنهايه الطفل يعني اذا ماكو متابعه من الاسره من المدرسه، ماكو رقابه بشكل صحيح، ممكن بسبب حب الفضول راح يؤدي الى التهلكه.
0: نعم، أنت أشرت لمسألة الأطفال ومسألة رغبتهم وحبهم أيضا لمسألة الاستكشاف وكذلك التعلم، لأن هناك الكثيرون يقولون بأنه نحن بذلك الإجراء قد نحرم الأطفال من فوائد حقيقية، كمثال مسألة التعلم، مسألة التواصل والتعبير عن الذات لو اتبعنا هذا الإجراء. إضافة إلى ذلك أنه حرمان الأطفال قد يؤدي أيضا هذا الحظر إلى نتيجة عكسية بدفع الأطفال إلى منصات مجهولة مثلا.
1: بالتأكيد يعني أنا أشوف أنه موضوع الحظر التام هو شيء خطأ، لأنه بالنهاية الطفل راح يشوف أكو بدائل أخرى، مثلا استخدام برامج الفي بي أن اللي هي راح يكسر الحظر. والمشكلة هنا راح تكون يعني سابقا يمكن كانت مشكلة واحدة، هسه راح تكون مشكلتين. استخدام برامج غير مراقبة غير قانونية فراح يعرض المحتوى اللي موجود على الهاتف للخطر أكثر.
0: صحيح.
1: فهذه نقطة كلش مهمة. صحيح. الموضوع يكون هو مو حظر بشكل نهائي، بقدر ما يكون إرشادي تعليمي توعوي، الرقابة الأسرية تكون موجودة
0: مهمة،
1: لأنه بالنهاية إحنا أكو عندنا مثل يقول كل ممنوع مرغوب.
0: مرغوب. هو أيضا مهم أيضا مسألة.
1: لازم تكون أكو.
0: تفضل.
1: لازم تكون عندنا الرقابة الأسرية موجودة بالشكل المعتدل، توعية تبلش من الأسرة، تبلش من المدرسة، أنه أنا شون أوعي المجتمع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، شنو المخاطر مالتها.
0: صحيح. صحيح.
1: بالنهاية أنا ما أقدر أحرمه، لأنه بصراحة أكو فوائد كثيرة جدا بالتعلم، تنمية المهارات، الإبداع، التواصل. بالنهاية كل تقنية لها سلبياتها ولها إيجابياتها، فالمهم التركيز على التوعية والرقابة الأسرية.
0: هو مسألة التطبيق، تطبيق استخدام تدريجي يمكن يكون حل أمثل للأطفال، لأن تكون المسألة مدرجة.
1: بالتأكيد. نواني مثلا أعلم الطفل يكون أكو وقت معين لاستخدام مثلا الهاتف من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، أوعي أنه كل منصة، أفعل أدوات الرقابة الأبوية، أكو هواي برامج من خلال الأب أو الأم ممكن يسوي إطفاء للهاتف، يمنع الوصول للإنترنت، مثلا يحدد ساعتين باليوم للفيسبوك، ساعة باليوم لليوتيوب. فكل هذه الأمور أني تكون بالتدريج، ما أقدر أمنعه بشكل كامل وتحرمه من هذه التفاصيل، لأنه بالنهاية هو يحب يتعلم.
0: صحيح.
1: يحب يستكشف.
0: صحيح.
1: فهذه الأمور اللي موجودة يعني راح تساعد بالتدريج. وحتى إذا تلاحظ

0: الاتحاد الأوروبي من أنطى المقترح الخاص ب منع أو حظر. أنطى اللي هو الاستخدام التدريجي أو خلينا نقول الاستخدام المنع التدريجي, أنه التدريج. أنت تربي الطفل توعيه بس بشكل بالتدريج بالضبط.
1: أيوة صحيح صحيح. هي أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية ذكرت ذلك, قالت بأن السؤال لم يعد ما إذا كان الأطفال يواجهون مخاطر عبر الإنترنت, بل كيف يمكن منحهم بداية رقمية أكثر أمانا. هذا هو
0: فعلا لأنه هي بالنهاية خلينا نقول المخاطر الرقمية موجودة بكل مكان, بالألعاب, وسائل التواصل الاجتماعي, برامج الذكاء الاصطناعي. اليوم الطفل اللي من خلال مثلا تشات جي بي تي أو غيره ممكن يسأل العديد من الأسئلة. نعم أكو رقابة بسيطة موجودة بهذه البرامج تمنع الأطفال من الوصول إلى معلومات حساسة.
1: نعم.
0: بس بالنهاية يعني نرجع لنفس النقطة, الرقابة الأسرية والتوعية هي العمود الفقري لهذا الموضوع.
1: جميل.
0: الأساس.
1: نعم. الخبير التقني علي هادي. علي أنا شكر لك كثيرا هذه الإضافة, تحياتي لك. شكرا.
0: يعطيك ألف عافية. شكرا. شكرا لكم.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: نتابع معكم أيضا الأخبار التي تريد إلينا متابعينا. الجيش الكويتي نتصدى حاليا لأهداف معادية داخل مجالنا الجوي. السعودية ندين بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت قنصلية الكويت في البصرة بالعراق. السعودية ندين استهداف ناقلتين نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. السعودية ندين استهداف عدد من المراكز الحدودية الكويتية ومنصة نفط بحرية كويتية. إعلام إيراني يتحدث عن هجوم على قاعدة بوشهر البحرية. الأمن البحري العماني يتحدث عن إخلاء جميع أفراد نقلة نفط نرويجية واستهدفت أمام سواحل عمان. ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض. ترامب يقول بأن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع حركة السفن باستثناء إيران.

نتابع أيضا معكم مستمعينا كل الأخبار التي ترد إلينا. مع استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، أفادت مصادر الرئاسة اللبنانية للعربية بأن مفاوضات روما تركز على تنفيذ الخطوة الأولى للمنطقة التجريبية، ومع ضرورة أن يكون الانسحاب الإسرائيلي بإشراف أمريكي وأن يتوازى معه انتشار الجيش اللبناني. المصدر أوضح للعربية أن الجيش اللبناني قدم للجانب الأمريكي آلية سيطرته على المناطق التجريبية جنوب لبنان.

إلى العراق، حيث وجه القضاء العراقي بفتح تحقيق رسمي بشأن شبهات تتعلق بمصير نحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الثلاثة الماضية، تتعلق بوكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني. وأظهرت

0: وثائق رسمية أن رئاسة الادعاء العام وجهت بحالة الأخبار ومرفقاته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية. عودة لخبر الأمن العماني البحري، وإذ أعلن عن إجلاء عشرات البحارة من 3 ناقلات استهدفت قبالة سواحل سلطنة عمان ومحافظة مسندم. في سياق الأخبار أيضا متابعينا، يلحق لخبر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، موفد العربية أكد انتهاء اليوم الأول من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما، وأشار إلى أن الاجتماع استمر نحو 5 ساعات على أن يتواصل الغد. وتبحث المفاوضات تنفيذ اتفاق قطار برعاية أمريكية يشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله. نتواصل معكم متابعينا وننتقل بكم الآن إلى محطة أخرى ضمن حلقة هذا اليوم.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: الأنظار تتجه اليوم إلى المواجهة، مواجهة فرنسا وإسبانيا. كل الأنظار ستتجه إلى صدام خاص بين مبابي ويامال، نجم يعرف جيدا طريق النهائيات وموهبة أتمت عامها 19 بالأمس وتريد أن تكتب أول فصول الكبيرة في كأس العالم. لكن يامال يصل إلى المباراة وسط حديث داخل المنتخب الإسباني عن القلق والرغبة الزائدة في إثبات الذات. قائد إسبانيا رودري قال إن زميله الشاب يحتاج أحيانا إلى الهدوء واختيار اللحظة المناسبة بعدما اكتفى بهدف واحد دون أي تمريرة حاسمة في البطولة حتى الآن. رودري قال لوسائل الإعلام أيضا: أعتقد أن لامين بحاجة إلى تهدئة قلقه قليلا، القلق الذي ينتابه أحيانا بشأن رغبته في إثبات نفسه، إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا لما يقدمه بالكرة وبدونها. صرح أيضا قبل مواجهة فرنسا في نصف النهائي اليوم، قال: يامال شاب ذكي جدا، صحيح أنه يبلغ من العمر 19 عاما وفي كثير من الأحيان نضطر إلى تهدئته في بعض لحظات المباراة. على الجانب الآخر يدخل مبابي المباراة متصدرا هدافي المونديال ب8 أهداف رغم إصابة طفيفة في الكاحل لم تمنعه من الاستعداد للمشاركة. فرنسا تبحث عن بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، بينما تطارد إسبانيا نهائيها الثاني فقط بعد تتويج عام 2010. انضم إلينا الآن متابعينا الإعلامي الرياضي ماجد جزر، تحياتي لك أستاذ ماجد. قبل الحديث عن المواجهة المرتقبة، بداية لابد أن نعلق على تصريحات رودري بشأن قلق يامال. يامال والقلق
2: لجميع السادة المستمعين،
0: أهلا بك.
2: أعتقد رودري بيحاول يشيل الضغوط من على يامال، يمكن التصريح أثار بعض التساؤلات حول ازاي قائد المنتخب الاسباني يتحدث عن لاعب زميله بالطريقه دي.
0: صحيح.
2: ولكن انا بشوف بصراحه هو بيحاول يشيل من عليه ضغوط، لان لامين يامال اعتاد قبل المواجهات الكبرى عموما من اول ظهور ليه سواء مع برشلونه او منتخب اسبانيا ان هو يصدر للمتابعين ويصدر لعشاقه ان هو لا يقهر وان هو شخص فولاذي وان هو عاشق للتحديات.
0: صحيح.
2: بشوف الحاجات اللي بيعملها لامين يامال قلة خبرة.
0: طبيعي مع العمر والسن، هذا طبيعي؟
2: مش طبيعي. بص، هو في اختلاف يعني. في ناس بتشوف ان لامين يامال دي تحسب له ان هو عنده شخصية قوية، ان هو قادر يقبل جميع التحديات، وفي ناس بتشوف ان هو بيشيل على نفسه، بيضع نفسه تحت ضغوطات. رودري تبع المدرسة التانية، ان هو شايفه ان هو بيضع على نفسه ضغوطات، وانا بصراحة بتفق مع رودري، انت مش مطالب ان قبل كل مباراة تعمل تحديات مع نفسك او تقول تصريحات مثيرة. بالعكس، الهدوء في بعض الاحيان بيكون سبيلك للفوز، وافضل رد في المباريات والمواجهات الكبيرة زي كده بيكون الرد في الملعب. يعني احنا بنشوف لعيبة كبار زي ليونيل ميسي، نادرا ما هتلاقيه بيعمل تحديات.

0: أنا
1: او
0: صحيح
1: رونالدو او اللعيبه الكبار
0: صحيح
1: عموما
0: صحيح
1: ما بيضعوش على نفسهم ضغوطات قبل
0: كبيرة.
1: المباريات، فتصريح منطقي بيحاول ان هو يوجهه نحو الطريق الصحيح. لامين يامال محتاج يهدى شويه وما يحطش على نفسه ضغوطات اكتر من الضغوطات الموجوده، هو مازال سنه صغير،
0: صحيح
1: حتى لو اسبانيا خرجت فهو لسه هيلعب اكتر من بطوله كاس عالم، اكتر من بطوله يورو، فانت قدامك فرصه تعوض. فحتى في حاله الخساره انت بتضع نفسك مجال للسخريه من المنافس، يعني الجمهور للفريق المنافس طبيعي هيسخر منك لان انت تحديتهم قبل المباراه، فما بيحط على نفسه ضغوط. بصراحه انا شايف ان هو
0: كبيرة.
1: يقدر يتجاوز الكلام ده بالصمت، ودي نصيحه رودري ليه.
0: هو هيستجيب للنصيحة دي، ده هذا هو المهم، لأنه يعني النصيحة دي جاءت في وقت قبل مباراة مهمة يعني اليوم يعني.
1: أكيد طبعا مباراة مهمة جدا، يمكن من واحدة من أهم مباريات المنتخب الأسباني منذ فترة طويلة جدا، منذ حصولهم على اليورو، وقبل كده هم لم يحصلوا على كأس العالم غير مرة واحدة.
0: صحيح.
1: يمكن المواجهة دي هتوصلهم للنهائي بعد مشوار طويل، وإن كان في حالة عدم رضا على أداء المنتخب الأسباني، الناس كانت متوقعة أن الأداء المنتخب الأسباني هيكون أداء أفضل، ولكن هو بيثبت نفسه وبيتواجد ضمن الأربعة الكبار. فخاصة لامين يامال يعني من اللعيبه اللي بيمتلكوا مهارة كبيرة ويعول عليهم بصراحة الجمهور الأسباني بشكل كبير، في ظل عدم وجود لعيبه من ريال مدريد في الفريق الحالي، فالضغوطات على لاعبي برشلونة، فدي حتى ممكن تخلق حالة جدل في أسبانيا إن الجمهور المنافس يقول لك أنت ليه اتكلمت قبل مباراة زي كده
0: صحيح
1: وصدرت الضغط.
0: صحيح.
1: ومش فكرة صدرت الضغط بس، انت بتخلي المنافس ليك اللي قدامك بيلعب بتحفز كبير جدا جدا، قدامك متحفز بيلعب قدامك ان هو زي ما بنقول بغل شويه بقوه شويه ان هو عايز يرد عليك وعلى تصريحاتك في الملعب. فدي انا بشوفها قله خبره، واعتقد لامين يامال مع الوقت هيقلل الموضوع ده، حتى هو مش بالتصريحات بس، ممكن تلاقيه ناشر ستوري على حسابه في انستجرام مثلا منافس بيتوعد فريق
0: صحيح
1: بيتوعد
0: صحيح
1: لاعب.
0: صحيح
1: اعتقد كل دي
0: صحيح يثير دائما الجدل فعلا. اهدى اهدى يا مال، رساله هدي هدي القلق ده. طيب نحن تكلمنا عن يامال، خلينا نتكلم عن امبابي، لانه امبابي حيدخل المباراه اليوم. يعني هو مصاب، لديه اصابه في الكحل كان تم الحديث عنها، وبالتالي هو ليس في افضل حالاته.
1: اعتقد هيكون جاهز، هو بس اجراء عدم مشاركته في التدريبات كان للحفاظ عليه، لكن يميل يامال الورقه الرابحه للمنتخب الفرنسي، وهم اللي بيقولوا عليه بصراحه ان هو رغم وجود طبعا العديد من الاسماء، منتخب فرنسا بشوفه المنتخب الاوفر حظا للفوز بالبطوله دي، يمكن من اول مباراه حتى الان هو افضل منتخب من حيث الاداء الجماعي ومن حيث الاداء الفردي، وعنده بدلة كتير جدا، يعني حتى لو مبابي ما شاركش او تعرض لاي موقف عنده بدلة كتير جدا، ولكن قيمة مبابي بصراحة تعوضها مش فنيا بس، تعوضها
0: صعب.
1: بدنيا وقوة، وان هو عنده اهداف فردية غير الاهداف، ان فوز فرنسا هو بينافس حاليا ميسي على لقب الهداف التاريخي لكأس العالم.
0: صحيح.
1: فكل العوامل دي بتحفز تقريبا امبابي ان هو يكون متواجد، واعتقد انه يكون متواجد. ولو سالتني عن توقعاتي هقول لك فرنسا يعني هي الاوفر حظا للفوز اليوم، او فرنسا كمان هي الاوفر حظا للفوز بكاس العالم.
0: فرنسا ليه؟
1: فرنسا
0: ليه؟
1: ليه؟ لان هي فريق متكامل، فريق عنده مدرب مخضرم، في ثبات فني، في ثبات في عناصر اللعيبه، عنده بدلة في كل الاماكن. فكأداء وكنتيجة هو خد طريق برضو مش سهل، خد طريق صعب شوية، يعني بعكس مثلا لو اتكلمنا عن منتخب حامل اللقب الأرجنتين. الأرجنتين خليني أقول لك إن هو حتى الآن قبل نصف النهائي لم يواجه أي منتخب من المصنفين العشرة الأوائل، ولم يواجه أي منتخب حامل لقب، فكل الأمور دي بتقول لك إن المنتخب الأرجنتين طريقه كان سهل. المنتخب الانجليزي
0: على الرغم من ذلك انه في بعض المتابعين يعني بيتحدثوا عن اداء الارجنتين وانه ليس بالشكل المقنع. نعم هو يفوز، لكن يفوز بعض صعوبه.
1: بس ريدهم منتخب اسبانيا لم يقدم المردود المتوقع منه.
0: متوقع.
1: منتخب الارجنتين نفس الموضوع. ممكن المنتخب الانجليزي افضلهم، ولكن بعد المنتخب الفرنسي، لان عنده اللي يفرق ما بين فرنسا وانجلترا الحلول الفرديه، الحلول الفرديه في فرنسا مميزه جدا، وكم البدلاء واللاعبين اللي يكونوا متواجدين على دكه البدلاء كم مرعب، يعني انت وجود لاعب زي عثمان ديمبلي

0: وامبابي ديزري دوي، لعيبه كل واحد فيهم فعليا هو نجم الفريق ولعيبه متكامله في كل الصفوف. لذلك بشوف فرنسا الاوفر حظا للفوز بكاس العالم وتعويض خسارتها قدام الارجنتين في 2022.
1: يعني لسه الفوز في هذه المباراه ولكن بكاس

ويامال منتظر منه أنه يصنع ليلة استثنائية مختلفة لو استمع للنصائح اللي وردت إليه. شاكر لك كثيرا هذه المداخلة. ننتظر نهاية المباراة ونرى ما التوقع. هل معك فعلا فرنسا أم إسبانيا؟ شكرا لك كثيرا ماجد جزر الإعلام الرياضي، تحياتي لك، شكرا.

وذكر الآن متابعينا الجيش الكويتي دفاعاتنا الجوية تتصدى الآن لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وأيضا في هذه الأثناء متابعينا إطلاق صفارات الإنذار في الكويت. وكما أشرنا قبل قليل الجيش الكويتي يتحدث عن تصدي دفاعاته الجوية في هذا التوقيت لهجمات صاروخية وأيضا مسيرات معادية، وذلك يتزامن أيضا مع انطلاق صفارات الإنذار في الكويت.

0: قبل ذلك متابعينا تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه بأن قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار. هذا في آخر تصريحات ترامب يقول بأن قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل. حياتي لكم متابعينا حتى جديد الملتقى، إلى لقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟ من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
0: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: الآن مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا كفيلها الكاميرا خلاص.
9: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
10: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
9: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
11: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
9: المتخالفون.
11: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
9: المتحاورون.
12: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
9: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
13: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
14: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
13: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
15: هناك من يصنع الفارق، هناك

0: شاب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
0: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
4: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
5: إذاعة العربية FM
6: على الموجة 102.8 في الدمام.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: لدينا شركات في مجال النفط هائلة يتم إنشاؤها في فترة قصيرة جدا، وأعتقد أنهم سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. شركات نفط من بين الأكبر، حتى أنهم قاموا بعمل رائع جدا في فترة قصيرة من الوقت، والآن رئيس الوزراء الجديد هو قائد رائع وسيظل في منصبه لفترة طويلة. سعيد جدا لكونك معنا. شكرا جزيلا. وهو رجل شاب أيضا، هو شاب ووسيم، وأنا لست سعيدا بذلك.
9: شكرا جزيلا، لقد عقدنا اجتماعا جيدا وقد دعوت إلى وجبة الغداء، وهذا لم يكن ضمن البرنامج والجدول الذي اتفقنا عليه، لكن هنالك كيمياء عظيمة بيننا وبينهم. رئيس الوزراء يقوم بعمل رائع، أنا لم يتوقع أحد أنه سيفوز في هذه الانتخابات، لكن المرشح المضاد له كان شخص لم يعجبني ولم تكن لديه أراء جيدة تجاه أمريكا، لكن كان من المهم جدا لي أن تفوزوا أنتم في هذه الانتخابات، وأنتم تقومون بعمل رائع جدا، والآن لدينا فائز جديد لم تكن حظوظه كبيرة لكنه مع ذلك نجح في هذه الانتخابات. هو شرف عظيم بالنسبة لي أن أستضيف دولة رئيس الوزراء هنا في البيت الأبيض. هو محارب عظيم، وهو أيضا من المعجبين بأمريكا والولايات المتحدة. العراق طبعا دولة غنية لديها كثير من الاحتياطات النفطية، وهي دولة مليئة بالثروات، وفي وقت قصير تمكنتم من القيام بالكثير وتغيير على الأقل تغيير شعور العراقيين تجاه أمريكا. وكما قال كريس وزير النفط وأشار إلى ذلك، أن هنالك صفقات تجارية كبيرة في مجال النفط سوف يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع. أنتم تقومون بعمل رائع وقمتم بعمل رائع خلال وقت قصير. رئيس الوزراء طبعا هو أيضا قائد عظيم، وأعتقد أنكم ستخدمون في هذا المنصب لمدة طويلة. طبعا أنتم في مقتبل العمر، أنتم شاب أيضا ووسيم، وهذا طبعا لا يعجبني، لكن مع ذلك يشرفني أن أستضيفكم هنا.
10: أشكر حفاوة الاستقبال إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب.
11: Thank you for the warm welcome by His Excellency President Trump.
10: وهذه هي زيارتي الأولى.
11: This is my first visit.
10: إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
11: United States of America.
10: فهذه الزيارة لم تكن زيارة عابرة.
11: This visit was not just like any visit.
10: وإنما زيارة إعلان الشراكة الاقتصادية.
11: Rather, it's announcement of economic partnership.
10: تحدثت مع فخامة الرئيس.
11: Or I talked to His Excellency.
10: 30/9 سوف تخرج القوات الأمريكية.
11: By 30th of September, the U.S. forces will be out of Iraq.
10: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
11: While the U.S. companies will be inside Iraq.
10: ودائما تخلق العلاقة المجتمعية هي الشراكة الاقتصادية وليس العسكرية.
11: The social relations is about like economy, it's not like about like military relations.

0: أنقل تحياتي.
1: I would convey my greetings.
0: من أقدم حضارة في العالم.
1: The oldest civilization in the world.
0: إلى أكبر قلب اقتصادي في العالم.
1: Biggest economic and technology heart in the world.
0: وأكرر شكري إلى فخامة الرئيس على قوة الاستقبال.
1: My thanks to His Excellency the President for the warm welcome.
2: Well, thank you very much.
3: سؤال إلى رئيس وزراء العراق. سأسأله سأطرحه في اللغة العربية.
4: رئيس الوزراء، هناك طلب أمريكي لحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة وكافح جماح إيران وعدم مهاجمة دول الجوار. هل هذه أحداث يمكن أن تتحقق قبل سبتمبر؟
3: Mr. President, if I may, الرئيس، أنا مع العربية. فخامة الرئيس، هل الهجمات العسكرية ضد إيران هي استراتيجية من أجل إعادتهم إلى طاولة المفاوضات أو هي استراتيجية؟ نحن لا نعتقد أننا بحاجة إلى الجيش هناك. بالفعل إنها عملية كبيرة وكل الشركات تقوم بشراكات مع العراق وأيضا تتفق معهم أن العلاقة هي علاقة كبيرة ونحن لا نحتاج إلى الجيش الأمريكي هناك وهو موجود من أجل حمايتهم ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر بحاجة إليه الآن. يمكن أن أقول أنني أعتبر إيران أنها خصما وكانت بالفعل عبئا كبيرا على العراق لأنها متنمرة الشرق الأوسط ونحن كنا نتحدث عن هذا الأمر ولكنهم لن يواجهوا هذه المشكلة لأن إيران الآن تعاني من حالة عدم استقرار كبيرة جدا وقوتها العسكرية أيضا هي أقل بكثير مما كانت عليه منذ 4 أشهر إذن لن يواجهوا هذه المشكلة وأعتقد أن هذا الأمر يعطيهم الحرية من أجل القيام بما يريدون القيام به ولذلك يمكن أن أقول أن هنالك شركات نفط ستدخل إلى العراق بمستويات مرتفعة جدا.
0: شكرا جزيلا على السؤال.
1: Thank you for your question.
0: ابتداء في منهاج الحكومي.
1: According to the program of the government.
0: هو حصر سلاح بيد الدولة.
1: Is to restrict the possession of weapons to the state.
0: وهذه نقطة أساسية.
1: And this is a basic point.
0: ولدي قرار بها غير قابل للخيار.
1: And this is like a decision. It's not an option.
0: تم استلام.
1: We received.
0: أسلحة كثيرة من قبل بعض الفصائل.
1: Weapons by different factions.
0: واللي سلم سلاحه.
1: And he whoever surrendered his weapon.
0: ويتحول إلى جهة سياسية ومدنية.
1: Turned into like a political or civilian.
0: من ناحيتنا سيتم التعاون معه.
1: We will cooperate with them.
0: بعد 30/9.
1: After the 30th of September.
0: لا حاجة لوجود أي فصائل.
1: There's no any need for the presence of any faction.
0: لكون الفصائل.
1: Because factions.
0: هي حاجة وليس مهنة.
1: Is a need. It's not a profession.
0: وماكو مبرر لبقائهم بعد 30/9.
1: No any justification for their existence after the 30th of September.
0: إن شاء الله نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.
1: So by the end of this year or by the beginning of the next year.
0: سوف نعلن أكبر مؤتمر السيادة الوطني.
1: The sovereignty conference is the biggest conference in the region.
0: قرار العراق بيد العراقيين.
1: The Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
0: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها.
1: And our security forces are capable of protecting their borders.
0: بعد 30/9.
1: After the 30th of September.
0: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
1: We never accept for any entity to carry weapons outside the control of a state.
5: Thank you, President Trump. My two questions. I was wondering if you could explain.
3: هل يمكن أن تشرحوا لنا تفكيركم المتغير حول ماضي قرمز وفرض الرسوم بنسبة 20%؟ بالفعل عندما كتبت هذا الأمر البارحة لم يكن بالفعل من المنصف أننا نحن حراس هذا المضيق. نحن لسنا بحاجة إلى النفط أبدا عبر المضيق وهذا الأمر كان مهما بالنسبة لشركائنا وأشخاص نتفق معهم بمن فيهم أيضا دول مهمة في الخليج. إذن كتبت هذا الأمر البارحة واتصل بي عدد من الدول الأمراء والملوك وأشخاص نعرفهم ونحبهم وكانوا صريحين وأقوياء أيضا وقالوا نحن نحب أن نستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية ونقوم بطريقة مغايرة وأن نستثمر بمليارات الدولارات وأن نستكمل في هذا العدد القياسي من الاستثمارات لا سيما فيما يتعلق بعدد الشركات

0: التي يتم الاستثمار فيها. نحن نريد أن نستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية بدون فرض رسوم. وأحببت هذه الفكرة بالفعل لأنه لا يجب أن يتم فرض رسوم على المضيق أو أي علاقات تتعلق بأقسام أخرى في العالم. لا أعتقد أنه يجب على أي دولة أن تفعل ذلك. ولكن نحن كنا دول الخليج بالفعل ستستثمر بأموال طائلة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر كان مرضيا بشكل كبير بالنسبة إلي وأفضل بكثير من فرض الرسوم. هل كنتم تعرفون أي معلومات أو لديكم أي تحديثات حول التحقيقات المتعلقة بوفاة لينسي غراهام؟ بالفعل هذا الحدث فريد. بداية عرفت بأنها مشكلة صحية وكنت أتمنى لو أنه اهتم بصحته بشكل أفضل من ذلك. ولكن ما حصل هو أمر بالفعل من الصعب تحديده ولم يكن بالفعل متعلق بأي أمر واحد. ولكن أعتقد أنه بحسب التقارير الطبية وبحسب ما شرح الأطباء في البيت الأبيض أن هذه الحالة هي حالة لا يمكن فحصها بشكل واضح. وإذا ما حصل الأمر لا يمكن بالفعل القيام بأي شيء إزاء ذلك، لا سيما وإذا ما رأيتم والده توفي بسبب الأمر نفسه وفي السن نفسه. إذن من غير الممكن بالفعل فحص هذا الأمر قبل ذلك. وربما يقولون أنه إذا كان يعاني من آلام في الظهر ربما كان يمكن كشف هذا الأمر، ولكن من الصعب جدا كشف الأمر. وكان ليقول لي أنه يعاني من هذه الآلام ولكن لم يعرف أي شخص هذا الأمر. وبعدما حصل هذا كان ربما هنالك انسداد بالشرايين ولا أعرف ولا أعتقد بأن هنالك أي أمور تتعلق بأي مؤامرات فيما يتعلق بمضيق هرمز. أي الرسوم الآن انتهى أمرها، لن تفرضونها. تحدثت مع المملكة العربية السعودية، الإمارات وقطر والبحرين والكويت أيضا وغيرهم من الدول، وتحدثت مع كل هذه الدول وتريد أن تستثمر وبشكل أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية وبمستويات قياسية أيضا. وهذا الأمر سيكون مرضيا بالنسبة إلي ولن يكون هنالك رسوم. لا أعتقد أنه من المنصف أننا نحمي ونحرس المضيق عوضا عن أو نيابة عن كل دول العالم. غير المنصف أننا نقوم بحماية وحراسة المضيق بدون أي شيء في المقابل. وهذا الأمر كان يزعجني منذ عدة سنوات. إذن في ولايتي الأولى كنت أقول أنه يجب الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال القيام بذلك ليس هنالك أي رسوم. يقومون بالاستثمار وهنالك عوائد على الاستثمارات ولكن سيستثمرون وبشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا أفضل بكثير. كان هنالك بعض التقارير بأن هل تفكرون حضرة رئيس الوزراء؟ تغيير النظام. لقد دعمته وهذا ما أفعله دائما، وكان لدي الكثير من الإنجازات عندما أدعم قادة. ولقد دعمت عددا كبيرا من القادة من دول مختلفة وفازوا في نهاية المطاف. وكنت أستمع إلى الكثير من الأمور الجيدة وأعرف الكثير عن تاريخ العراق، وكنت أشاهد ما حصل في العراق في الانتخابات ودعمت رئيس الوزراء بشكل كبير لأنه كان من المفترض أن يفوز. وهذا الرجل الرائع وسيكون قائدا رائعا وهو فاز بالانتخابات وأنا سعيد بذلك. فيما يتعلق بأوبك هذا القرار يعود إليه ويمكن أن تطرح السؤال عليه.
1: أوبك إحنا أحد البلدان المؤسسة لها.
2: We are one of the countries that established OPEC.
1: لكن نريد حقنا وحصة منصفة للعراق.
2: We need like a fair share for Iraq.
1: العراق حارب داعش
2: Iraq fought ISIS
1: والإرهاب بأجمعه
2: and terrorism at all
1: وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية
2: support of the United States of America
1: و

0: هذه الحرب مع داعش.
1: This fight with ISIS.
0: كلفتنا نفقات كبيرة.
1: It cost us like huge amounts of money.
0: ودمرت البنى التحتية العراقية.
1: And destroyed the Iraqi infrastructure.
0: مقدار الضرر اللي أصاب العراق.
1: The damage that really was against Iraq.
0: أكثر من 400 مليار دولار.
1: Is more than 400 billion dollars.
0: لليوم بعض العراقيين مدن مدمرة.
1: Till today, like some Iraqi cities are totally destroyed.
0: ويسكنون في مخيمات.
1: They're like living camps.
0: والآن لدي خطة أعيدهم إلى دورهم.
1: I have a plan to get them back to their homes.
0: نريد حصة منصفة للعراق.
1: We need a fair share.
0: لا أكثر من ذلك.
1: We need a fair share.
2: If you remember, even though it was a civilian,
3: إذا يمكن بالفعل أن تتذكروا أنه كان هنالك الكثير من الدعاية وكنت أقول لا تدخلوا إلى العراق ولا تهاجموا العراق، وهم قاموا بمهاجمة الدولة الخطأ وتسببوا بالكثير من الأضرار.
2: لم
3: يحبوا إذن شيء يتعلق بالاتفاق وكنا نهاجمهم. أنهم أشخاص متشددين، وبالفعل يمكن القول أن هنالك آلاف الأمريكيين الذين قتلوا والكثير من الجنود إذن قد أصيبوا وبشكل صعب جدا، أصيبوا برؤوسهم و أقدامهم، وذلك بسبب المتفجرات التي كان يضعها سليماني، المتفجرات التي كانت تسرع على الطريق. إذن كانت كارثة، وأنا قتلته سليماني في ولايتي الأولى. لو لم أقتله لكان اليوم ليشكل خطرا آخر. هذا الرجل كان رجل مجنون، وكان جنرالا، وكان يسيطر على البلاد، وأعتقد أن قادة إيران كانوا يخافون من سليماني ويهابونه. وأنا قتلته، وحتى مع سليماني، وهو رجل سيء، وكان بالفعل شخص سيء جدا من العراق، أيضا كان قائدا أيضا للعراق، وقتل أيضا في هذه الحادثة، هي في حادثة مقتل سليماني. ولا أعرف إذا ما أجبت على سؤالكم. أعتقد أن ما فعلناه مع إيران، وأننا قضينا تقريبا على كل قدراتهم العسكرية.
4: في حادث استهدافه قتل عراقي كان في صحبته، كانوا يلتقوا في مطار في العراق في بغداد. فهو بيسأل هل هو كان عملكم خدمة أم لا، ما هي النظرة بالنسبة لمقتل سليماني؟
0: أنا في ذاك الوقت لا أمارس السياسة.
1: At that time I was not in politics.
0: وأريد كل جيتي نتحدث عن المستقبل، إيش راح نسوي؟
1: In my visit, like I'd like to talk about the future.
0: الشباب عارين من الماضي القديم.
1: Now like we are fed up with the past.
5: Thank you, Mr. President. Mr. Kurdish here.
3: شكرا جزيلا على وقتكم. العام الماضي في شهر مايو، رئيس وزراء إقليم كردستان مسعود برزاني وقع تقريبا شراكات تبلغ مليارات الدولارات مع واشنطن. حضرت الرئيس في بغداد، وإذا ما عملت بغداد وإربيل بوقت بشكل أفضل يمكن بالفعل أن تزداد الاستثمارات. ما هي رسالتكم وما هي النصيحة التي تقدمونها إلى القادة في بغداد وإربيل؟ أطرح هذا السؤال لأنكم أنتم بالفعل شخص مهم جدا. هو شخص الأفضل لطرح هذا السؤال. بالفعل أعتقد أن في الولايات المتحدة والعراق سنبرم مشاركات جيدة جدا، ونحن لم نكن نعمل في الماضي بشكل واضح، ولكن العراق لديه الكثير من الإمكانات بسبب النفط وبسبب أمور أخرى، وسنبرم مشاركات وصفقات تجارية كبيرة ونستحدث فرص عمل.

0: لدولة العراق ولأمريكا أيضا، والشركات الأمريكية ستستثمر في العراق، والآن بالفعل هذه الشركات أيضا الموجودة في العراق ستستثمر مع أمريكا أيضا. وأنا أشعر بأن هذا الرئيس رئيس الوزراء سيكون رئيسا جيدا جدا، وأنا قتلت من أجل هذا الموضوع. كيف تصفون علاقتكم مع إربيل؟ لسيما وأنا رئيس الوزراء البارحة قال إنه يدعمكم بشكل كبير. سؤال لرئيس وزراء العراق.
1: أنا أنظر للعراق جسد.
2: I look at Iraq as a body.
1: وكل رقعة جغرافية في العراق هي عضو من جسدي.
2: Each part of Iraq is part of my own body.
1: فما راح أميز عضو عن آخر.
2: So I would never distinguish between two any organ.
1: ولا يمكن أن أقطع جزء من جسدي بيدي.
2: And I cannot cut off any part of any organ from my own body.
1: كردستان جزء مهم من العراق.
2: Kurdistan is such an important part of Iraq.
1: لا يختلفون عن البصرة وعن المحافظات الأخرى.
2: No different than Basra and other provinces.
3: But because such nice things were said about him.
0: ولكن لأنه قيل الكثير من الأمور اللطيفة عنه، وإنه يحب الرجل الذي نطق هذه الكلمات. شكرا جزيلا فخامة الرئيس. السؤال إليكم وسؤال آخر لرئيس الوزراء. السؤال الأول إلى رئيس الوزراء، لماذا اخترتم الولايات المتحدة كالدولة الأولى التي تزورونها بعد تبوئكم المنصب؟ وما هي الخطوات التي ستتخذونها من أجل الضمان بأن الاتفاقات في واشنطن سيتم تنفيذها؟
1: أنا ورثت بلد ثقيل.
2: I inherited such a heavy burden country.
1: وأني كماجستير مالية.
2: I as have a master degree in finance.
1: حللت الوضع الاقتصادي للبلد.
2: I analyzed the economic situation of the country.
1: هذا الثقل يراد معي شريك استراتيجي يحمله معي.
2: This burden I need such a strategic partner to really lift this burden.
1: وأهم شريك استراتيجي في العالم.
2: The most important strategic partnership in the world.
1: الأمريكية.
2: Is the United States of America.
1: فلم تكن زيارتي عابرة أو من فراغ.
2: It wasn't just like any visit or I came out of.
1: ولم تكن عاطفية وإنما عقلية.
2: It's not emotional. It's about mind.
4: Mr.
0: فخامة الرئيس، فيما يتعلق بالتضخم انخفض مستوى التضخم. أعتقد نعم أن التضخم انخفض مستواها، ونحن لقد ورثنا أسوأ نسبة تضخم في تاريخ بلادنا. كانت بالفعل المستويات الأسوأ في فترة بايدن النائم، وهو تسبب بنسبة تضخم مرتفعة، وأنا من ورثت هذه النسبة، ولقد ألقوا اللوم علي بسبب هذه النسبة. ولكننا قمنا بعمل رائع، سكوت وماركو وبيت أيضا وأنا، إذن قمنا بعمل رائع جدا. وكان لدينا أسوأ مستوى تضخم في التاريخ وفي تاريخ بلادنا، وكان تقريبا المستوى يصل إلى 9 و10%، ولكن الآن وبعد صدور التقرير كان رائعا جدا. مستوى التضخم منخفض بشكل كبير، وهذا يعني أن الأسعار ستنخفض أيضا، ونحن نقوم بعمل رائع. تذكروا هذا الأمر قبل الانتخابات النصفية، لأنه لم يكن لأي رئيس ليفعل ذلك، والأسعار تنخفض بشكل كبير، وسنساهم في خفضها أكثر من ذلك. بالفعل هذا الموضوع ومواضيع أخرى تتعلق بالانتخابات النصفية سأتركها لاحقا، ولكن إنها أخبار جيدة وكبيرة جدا ومهمة، وبلادنا يجب عليها أن تتحلى بالقوة. ولكن ما سنتحدث عنه يوم الخميس لا يمكن أن يكون أكبر من ذلك، لأننا سنناقش أمورا أخرى أيضا تتعلق بالانتخابات، وسيكون إعلانا هاما جدا. فخامة الرئيس، الإدارة الأمريكية عملت بشكل كبير. أعتقد أن كل شيء موضوع على الطاولة وحتى مجدول، ودائما لا أعتقد أنني فعلت هذا الأمر في كثير من الأوقات، ولكنني أحب رئيس الوزراء وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل إيجابي.

0: أعرف أن لينسي أراد هذا الأمر بشكل كبير. ربما سيضربون إيران وهذا الأمر سيكون كبيرا جدا. ربما أيضا حزب الله، لا سيما إذا ما كانت هناك علاقات مع حزب الله. ولكن إنه بالفعل كان شرف الأمر بالنسبة للينسي، وهكذا شعر، وهنالك فرصة جيدة بأن تحصل هذه الأمور، ولكنهم سيضيفون إيران وحزب الله عليها. بالنسبة للصين والهند لم تتم مناقشة هذه الأمور بعد. رئيس الوزراء أطلق حملة من أجل وضع الميليشيات تحت سيطرة الدولة. كيف تدعمون هذا الأمر، أي حصر السلاح بيد الدولة؟ وماذا عن العلاقات بين كردستان والعراق؟ أعتقد أن كل شيء سيسير بشكل إيجابي. وبالنسبة للشرق الأوسط سيتم رص الصفوف. إيران هي المتنمر في الشرق الأوسط. لقد قامت بتنمر ضد العراق، وكان هنالك حالة خوف تجاه إيران من قبل دول في الشرق الأوسط، ولكن الآن اختفى هذا الخوف لأن الجيش الإيراني ولأن القوة العسكرية قد طمست في إيران. إذن بالفعل إيران قتلت 52 ألف متظاهر، قاموا بقتل 52 ألف متظاهر في إيران. إذن أعتقد أن كل الدول الآن ترص صفوفها، وأعتقد أن هذا الرئيس هنا سيكون من أفضل القادة في الشرق الأوسط. يمكن أن تشرح له؟
1: أعتقد أنه الآن الشرق الأوسط قد تم ترتيب أوضاعه لأنه إيران ضعفت الآن، وهي كانت تتنمر على الجميع، فالآن انتهى هذا الدور. ولا يمكن أن نسمح لقوة واحدة أو بلد واحد بأن يهيمن على كامل المنطقة. يعني الناس يغفلون عن أن إيران كذلك، الحكومة الإيرانية قتلت 52 ألف متظاهر في إيران. طبعا نحن لا يمكننا أن نحن لا نتحدث عن ذلك، وأنا نفسي يعني أنا الرئيس أكره أن أفكر في هذا الأمر، لكنهم كذلك. والآن انتهى هذا الدور، ولم يعد لإيران أي دور في التنمر على أي من جيرانها.
0: وأعتقد أنه بإمكاننا الاستمرار في الأسئلة لفترة طويلة، ولكن يمكن القول أنه لدينا علاقة رائعة مع دول مختلفة. لقد عدت للتو من اجتماع دول الناتو، وكان جيدا جدا، كانت قمة جيدة، وهم يحبون الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى أنهم يحبوني شخصيا. وسنقوم بخفض التكاليف بمليارات الدولارات ربما، ولكن قمة الناتو كانت رائعة، واليوم الحدث مهم أيضا، والعراق دولة رائعة جدا، وهذا ما يقوله الكثير من الأشخاص. نحن نساعدهم ونريد مساعدتهم، ولدينا علاقة جيدة جدا تربطنا برئيس الوزراء. إنه شخص رائع وجيد، وكان هنالك انتخابات فيها الكثير من التنافس، وبالفعل هذه قصة مهمة جدا. ويمكن أن أقول إن الولايات المتحدة لم تقم بهذا العمل الرائع تماما كما تفعله اليوم، ونحن نقوم ببناء الشركات وبناء المصانع، بالإضافة إلى مصانع السيارات والذكاء الاصطناعي بمستويات قياسية.
2: إذن يمكنكم مشاهدينا متابعة ما تبقى من هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي عبر شاشة الحدث. في أمان الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

الليلة قمة مرتقبة بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي المونديال. مبابي يثير مخاوف الفرنسيين قبل مواجهة إسبانيا بعد خروجه من التدريبات. شرطة أتلانتا تشدد إجراءاتها الأمنية قبل مواجهة إنجلترا والأرجنتين.

0: السلام عليكم، أخبار الرياضة حياكم الله. تتجه الأنظار إلى مدينة دالاس حيث يلتقي منتخب فرنسا مع نظير الإسباني في مواجهة أوروبية قوية ضمن منافسات دوري نصف النهائي من كأس العالم. واستهل منتخب الديوك مشواره في الأدوار الإقصائية بالفوز على السويد بثلاثة أهداف دون رد في دوري 32، ثم تغلب على باراغواي بهدف دون مقابل في دوري 16 قبل أن يحسم مواجهة المغرب بثنائية نظيفة في الدور ربع النهائي. في المقابل بلغ المنتخب الإسباني المربع الذهبي بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف ليعود إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب كأس العالم عام 2010. لم يكمل كيليان مبابي قائد فرنسا الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده قبل مواجهة إسبانيا في نصف النهائي، وأوضح ديديي ديشان مدرب فرنسا للصحفيين أن كيليان بخير، مضيفا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أنه تم السماح لمبابي بالتمرين لمدة 10 دقائق من أصل 15 دقيقة، لكن التوقعات تشير إلى مشاركته رغم ذلك. وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئيا خلال تدريبات أمس بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت فيها فرنسا على المغرب في ربع النهائي.
1: ليس لدينا خطة محددة ليامال. نحن نركز على المنتخب الإسباني ككل وليس على لاعب واحد. نعلم أنهم يشكلون خطورة في كل مكان، في خط الهجوم والاستحواذ على الكرة وطريقة اللعب في المساحات الضيقة وأسلوب تمريراتهم. أعتقد أننا بحاجة للتركيز على كل ذلك وليس على لاعب واحد.
2: نعم، نحن فريقان هجوميان للغاية، كلانا يحب الاستحواذ على الكرة. لطالما أحبت إسبانيا الاستحواذ على الكرة ويمكنها إلحاق الضرر بك في الهجمات المرتدة. نحن فريق مرتاح للاستحواذ على الكرة، كما يمكننا الدفاع بالعمق والانطلاق بسرعة في الهجمات المرتدة. علينا أن نضع في اعتبارنا أننا سنستحوذ على الكرة لأنه ضد إسبانيا. لا يمكنك ترك الكرة لمدة 90 دقيقة.

0: مشاهدة إسبانيا تعيد إلي الكثير من ذكريات كأس العالم التي فزنا بها عام 2010، وذلك بفضل الفريق والطاقة التي يبثونها وسيطرتهم على مجريات المباريات. لدينا أسباب كثيرة للتفاؤل، ومهما كانت نتيجة مباراتهم ضد فرنسا ستكون مباراة رائعة أتطلع إليها بشوق.
1: فرنسا تقدم أداء مميزا في هذه البطولة، وكذلك الأرجنتين وإنجلترا، ونحن أيضا. ستكون مباراة رائعة لعالم كرة القدم، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام. الأمر يتعلق بالتركيز على المباراة وعلى ما يجب علينا إتقانه وعلى تفاصيلها. نحن نحترمهم كما أنهم يحترموننا بالتأكيد.
2: سنحاول إيقافهم، يجب أن نلعب مباراة مثالية ونستحوذ على الكرة. سنحرص على تأمينها ومراقبة الرباعي الهجومي، والأهم من ذلك منعهم من استغلال الهجمات المرتدة. صحيح أننا متعبون قليلا من كثرة السفر، لكن لدينا حماس كبير ورغبة قوية وجميعنا جاهزون.
3: إلى دالاس وتحديدا من أمام ملعب المباراة، مواجهة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا والتي تنطلق بعد نحو ساعتين ونصف. موفدة العربية معنا ليليان تنوري، أهلا بك ليليان. ليليان، ما الجديد الذي لديك حتى هذه الساعة؟
4: أهلا عبد الله. انا بصراحه منذ نصف ساعه تقريبا فتحت ابواب الملعب للجماهير، نرى الجماهير تدخل يعني بمجموعات مجموعات، وذلك لانه كان هناك يعني توضيحات لهم وارشادات انه تجمعوا بوسط المدينه من الصباح، ومن هناك اخذوا القطار القصير لمحطه الباصات الكبيره. من هناك محطات الباص شاتل من فيفا تنقل كل من لديه تذكره الى المباراه مجانا الى ارض الملعب، لذلك نراهم ياتون جماعات جماعات. هذا من ناحيه الجماهير. التعليمات نفسها حول حجم الأعلام، حجم اليافطات أو لا تتعدى المضمون الرياضي، الشنط التي تدخل إلى داخل الملعب، كلها نفسها هي نفس التعليمات يعني. ولكن كما ذكرنا من قبل عبد الله أنه ستبدأ المباراة بدقيقة صامت، طالبا من رئيس الفرنسي ماكرون من إنفانتينو تخليدا لذكرى من سقط يوم منذ 10 سنوات بهذا اليوم بالتحديد بعملية دهس بنيس، لذلك وافق إنفانتينو، لذلك سيكون هناك دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة. خلال المباراة سيكون بين الشوطين سيكون هناك مغني أمريكي يؤدي فقرة فنية معه فرقة موسيقية، وهناك أيضا دي جي، ولكن بالفترة الإيقاف 3 دقائق للمياه لشرب المياه. طبعا لابد أن يضعوا لمسة من الـ NFL. هناك هؤلاء يعني الفرقة الفتيات التي تشجع بالـ NFL ستقدم عرض أيضا عند كل توقف لشرب المياه، هذا من حيث الجماهير ومن حيث البرنامج لهذه المباراة.
3: جيد ليليان، يعني هذه الفعاليات التي ينظمها فيفا هي تكون دائما في كل المباريات، لكن هل تحظى فعلا باهتمام الجماهير بحكم أنك تكوني متواجدة في أثناء المباراة وأيضا يعني تفاصيلها؟
4: بشكل عام يعني الجماهير تنزعج كثيرا من وقف شرب المياه، يعني الترفيه يعني يحصل دائما خلال هذه الفترة، يعني الجماهير دائما عند شرب المياه تذهب لتشتري مياه، يعني لا تحضر أي شيء ولا تشاهد أي شيء، يعني هي فقط تركز على كرة القدم. عندما يكون هناك أكان بين الشوطين تذهب أيضا إلى الداخل لتشتري مياه أو أكل أو أي شيء، يعني أي عرض أو أي شيء غير كرة القدم لا يأبهون له، هو يأبهون فقط
3: لتفاصيل لتفاصيل المباراة. شكرا جزيلا ليليان تنوري، موفدة العربية، كنت معنا من أمام ملعب مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف النهائي، ومن ليليان في دالاس إلى أحمد المصعبي الزميل في شبكة العربية معنا هنا في الاستديو. أهلا أحمد. يعني مباراة قوية مرتقبة، لكن ما سبقها من تصريحات تحدي بين اللاعبين أو حتى يعني ما فهم من يامال ثم أعاد وأكد بأن ما فهم خطأ لا هو يقصده بمعنى أنه فعلا هم أن فرنسا تخشى إسبانيا، كل هذا من الممكن يؤثر على تركيز اللاعبين وحضورهم الذهني والنفسي في المباراة برأيك؟
5: أعتقد ممكن يأثر إيجابا أو سلبا. أنا بس نبدأ تعقيبا على كلام يامال، صدمت بس يعني نقول الصدمة.

0: اللي يعني عجبتني لفتتني ان انت يا مال شايف فرنسا والكل يمدحهم، تجي انت تقول ما يخافوا الا منا لان اخر مباراتين فزنا عليهم، فهذه الصدمه نوعا ما احسها يعني تدفع اسبانيا انها تقدم افضل ما لديها اكيد عشان تعدي فرنسا. بالجانب الاخر فرنسا انا اللي لفتني من بدايه البطوله الى الان المنتخب ما يكترث من خارج الميدان نهائيا
1: وفعلا واجه يعني حملات حتى من ساسه.
0: اي طبعا ما هو اللي يقول لك رئيس الوزراء الاسباني صرح تصريح عنصري، طبعا هو جم من ساسة ثانيين لكن السابق طبعا الرئيس السابق الوزراء السابق، ونفس اللي صار مع الباراغواي حصلت اشياء كثير يعني يعني اعتقد اي منتخب ثاني يعني يكون اقل، ما بقول لك اقل احترافيه لكن اقل اعتيادا على الضغوط هذه
1: يتاثر
0: اي بيتاثر فيه، لكن ما معجب صراحه باللي صار مع فرنسا. حتى لاعبين فرنسا ردوا على التصريحات قالوا يعني مشنا احنا نخاف من حد لكن هي مباراه بنقدم فيها كل يعني ولا نكثر في هذه التصريحات.
1: صحيح. طيب امبابي البارحه في التمرين حسب يعني وسائل الاعلام لم يكمل تدريبه.
0: صحيح.
1: وانه المدرب الفرنسي واجه هذا الأمر بأنه من الطبيعي جدا أنه أي لاعب لا يكمل التمرين. هل هذا برأيك يبعث رسالة بأنه مبابي غير جاهز للمباراة بشكل كامل بعد إصابة مباراة المغرب؟
0: يعني تعامل مع الموضوع ديشان بذكاء صراحة. قال مبابي جاهز ما في شيء، لكن فعليا الإصابة في الكاحل، والكاحل المنطقة يعني ما نقدر نقول
1: مؤثرة
0: مؤثرة جدا، أنت في لحظة في ركضة في لمسة ممكن ترجع لك، فأنا أعتقد يبدأ أساسي، ممكن يبدأ أساسي لكن في نسبة خطر. ومجرد ما نعرف الكاحل برضه يعني ممكن يكون أنا أقول لك جانب أن الإسباني لعب عليه مثلا بشكل أو آخر.
1: هذه المباراة هذه يعني لها ارتباط يعني لفرنسا بأنه يوافق اليوم الوطني لهم اليوم، وأيضا لإسبانيا تحديدا نتكلم عن يامال اللي البارحة كان عيد ميلاده 19.
0: صحيح صحيح.
1: بالمناسبة يعني هاتين المناسبتين وقعهما أيهما أقرب يعني لأي منتخب؟
0: أشوف بقارن الفرد مقابل المجموعة، طبعا المجموعة أكيد.
1: لأنه يامال قال أنا أتمنى تكون هدية العيد ميلادي هو الفوز.
0: صحيح. بس هذا يوم وطني للشعب كله، هذا واحد. اثنين يامال أنا أعتقد بهذه الطريقة حاول زي ما تقول يجهز نفسه، لأن يامال رغم أنه يامال وله اللقطات وشي لكن فعليا ما أثر زي بقية نجوم المونديال زي مثلا هالاند اللي راح أو كين أو بيلينغهام، أنت عارف من أقصد.
1: صحيح.
0: لسه تأثيره، فأعتقد يعني هو يحاول قدر المستطاع أن الليلة يبان أنا يامال اللي يعني المتوقع مني كل شيء، فهذه فهو لو قدر بطريقة ما يحتفل بعيد ميلاده زي ما هو يبغى لن ينساها أبدا صراحة.
1: جيد. طيب فرنسا في آخر مباراتين يعني حاسمتين أمام منتخب إسبانيا ما حققت شيء.
0: صحيح.
1: المباراة هذه بتكون ثأرية؟
0: أعتقد أنا يعني ما أقدر أقول لك أرشح، بس أنا أميل إلى فرنسا لأن حتى النسق تصاعدي يعني في المباريات اللي تقفل عليه مثلا ضد باراغواي عرف يخرج منها، ضد المغرب منتخب كان مرشح عرف يخرج منها، كل مباراة تنافسية يخرج منها بطريقة ما. إسبانيا أفضل كمجموعة لكن نتكلم كجودة فردية، والتنوع اللي عند فرنسا مرعب يعني مرة يبدأ بدوي مرة يبدأ باركولا مرة. صحيح. يبدأ يعني اليوم تشواميني جاهز بس يعني جاهز نوعا ما 90%. طيب هو لعب مانوكو وماركوني غطى على تشواميني وكان نوعا ما
1: افضل. نتكلم عن منتخبين في المباراة يا احمد، منتخب عنده الصبر والاستحواذ على الكرة. صحيح. وبناء الهجمة بهدوء. صحيح. امام منتخب يعني يريد ان يصل المرمى باسرع وقت ممكن اللي هو منتخب فرنسا.
0: نعم.
1: هذه تعطي المباراة ميزة برايك، تعطي حتى المشاهد يعني إضافة؟
0: لا نقدر نقول عن نقيضين الثلج والنار يعني عارف، هذا يحب يدور الكورة ويمشي يعني يتبخى بهدوء، هذاك متى ما جت يروح لها على طول.
1: فأي
0: نعم. ولا تنسى في عامل مهم جدا عند فرنسا الكل يعرفه والكل يشوفه نجم، أوليسيه. أوليسيه مش بس بالأهداف، أوليسيه بالصناعة يعني عنده تمريرات أكاد أنا ما أذكر شفت واحد في فرنسا من زيدان يمررها، فأنسى الأهداف نتكلم عن المراوغات.
1: صحيح. والأكثر صناعة.
0: فنعم أوليسيه ممتع جدا وخطير يعني ممكن من العمق ممكن من الجانب الأيمن ممكن من الجانب الأيسر، لاعب خطير جدا وأتوقع بيشكل خطورة على إسبانيا. إسبانيا جيدة أو يعني بس دفاعها أعتقد يعاني، حارسها كذلك صح حطم رقم قياسي لكن خلاص انهزت الشباك فتعرف مرات يقول لك فك النحس مثلا، فيعني هي بتكون مباراة مشوقة جدا وصعب ترشح. نرجع يقول لك منتخبين من أقوى منتخبات العالم إذا مش أقوى اثنين، لكن يعني
1: توقع إسبانيا تستمر باكتساح فرنسا أو لا؟
0: لا لا أنا أرشح صراحة فرنسا الليلة، ما أعرف كيف تصير بعدين الأمور لكن طيب. أعتقد أنها لفرنسا.
1: أحمد المصعبي الزميل في شبكة العربية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. توقفوا مع فاصل ثم نعود لنكمل هذه النشرة. فيها أيضا شرطة أتلانتا تشدد إجراءاتها الأمنية قبل مواجهة إنجلترا والأرجنتين.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد في نشرتنا الرياضية. قررت شرطة مدينة أتلانتا الأمريكية تشديد إجراءاتها الأمنية قبل المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال. وأوضحت الشرطة في بيانها أنه تم بالفعل نشر أفراد وموارد إضافية سيستمر توزيعها استراتيجيا في مواقع الفعاليات والمناطق الترفيهية وغيرها من المناطق ذات الحركة الكثيفة، وذلك من أجل حماية الجمهور وردع الأنشطة الإجرامية وضمان تمتع السكان والزوار بهذا الحدث التاريخي بأمان. وذكرت مصادر صحفية أن السلطات قامت بتصنيف المباراة ضمن أعلى مستويات المخاطر لاحتمالية وقوع اضطرابات، وسيتم تأمين فندقي المنتخبين بانتشار أمني مكثف. وتأتي تلك الإجراءات الأمنية المشددة في ظل الخلفية السياسية والاشتباكات السابقة بين جماهير المنتخبين.
8: دعونا لا نبحث عن أي شيء آخر، إنها مباراة كرة قدم لا أكثر من ذلك. سنخوض مباراة أمام منتخب كبير يملك مدربا مميزا.
9: Señora Presidente, en 1833 el Reino Unido ocupó las islas mediante un acto de fuerza nunca consentido por mi país. Quebró la integridad territorial argentina.
10: كان هذا خطاب بابلو كويرنو وزير خارجية الأرجنتين ضمن أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار في مدينة نيويورك بعد نحو أسبوعين من انطلاق منافسات كأس العالم. كويرنو أعاد هذه القضية إلى السطح مجددا مع اقتراب المواجهة بين إنجلترا والأرجنتين بعد نشره مقالا جدد فيه تأكيد مطالب بلاده بالسيادة على جزر الفوكلاند. وكان النزاع الذي اندلع عام 82 جنوب المحيط الأطلسي قد ألقى بظلاله على مواجهة المنتخبين في كأس العالم عام 86، إذ وصف دييغو مارادونا هدفه الشهير بيده أمام إنجلترا بأنه انتقام رمزي للهزيمة التي تعرضت لها الأرجنتين خلال الحرب، والتي أسفرت عن مقتل 900 جندي أغلبهم من الجانب الأرجنتيني. وبعد نحو 4 عقود احتفل لاعبو الأرجنتين بتأهلهم إلى نصف نهائي المونديال مرددين هتافات للإنجليز عن تلك الحقبة. ومضى كويرنو في مقاله المنشور في صحيفة لا ناسيون معتبرا بأن أغلب سكان الأرخبيل هم مصطنعون وتعود أصولهم إلى ويلز والمملكة المتحدة، إضافة إلى أن نصف هؤلاء السكان هم من القوات العسكرية، وهو الحديث الذي سارع رئيس الوزراء البريطاني إلى نفيه عبر متحدثه الرسمي. هذه الأحداث المتسارعة زادت من اشتعال القمة المرتقبة ليتجاوز لهيبها محيط المعشب الأخضر وصولا إلى الميكروفونات الرسمية.

0: إقالة واستقالة سابقة هي الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم. 15 مدربا انتهت مسيرتهم مع منتخباتهم بنهاية مشوارها في المونديال.
1: صابري لاموشي صنع الاستثناء في المونديال ودخل تاريخ كأس العالم كأول مدرب يقال بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات. المدرب الفرنسي صاحب الأصول التونسية وبعد خسارة كبيرة في افتتاح المشوار أمام السويد تمت إقالته على الفور. خليفته ومواطنه رونار الذي قاد نصر قرطاج في مباراتي اليابان وهولندا رمى المنشف سريعا وأكد عدم استمراره مع المنتخب لعدم وجود مشروع مستقبلي واضح. الأرجنتيني مارسيلو بيلسا وبعد المشاركة المخيبة لمنتخب أورغواي وخروجه المفاجئ من دور المجموعات لم ينتظر طويلا كي يعلن انتهاء مهامه مع منتخب سيليستي. العدد زاد سريعا وارتفع بشكل رهيب ليصل إلى 7 مدربين مع نهاية دور المجموعات. في دور 32 سارت منتخبات هولندا كرواتيا وألمانيا والإكوادور وغانا والسنغال على النهج نفسه وأنهت علاقتها بمدربها بعد توقف مسيرتها مبكرا عكس التوقعات والأهداف المسطرة قبل انطلاق البطولة ليرتفع العدد إلى 13 مدربا. نزيف إقالات واستقالات المدربين خف عند دور 16 بسقوط ورقتين جديدتين. البرتغال تخسر أمام إسبانيا وتغادر المونديال وتودع مدربها روبرتو مارتينيز، والحال نفسه مع منتخب المكسيك الذي توقف حلمه في هذا الدور وتوقف معه مشوار المدرب خافيير أغيري.
0: ختام النشرة من النمسا ومنافسات الدراجات الجبلية الحرة. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله.

زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
9: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط المملكة.

0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
1: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
2: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
2: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في زيارته الخارجية الأولى منذ توليه المنصب. وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال رئيس وزراء العراق إن لديه قرارا بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن قرار العراق بيد العراقيين وقواتها قادرة على حماية أراضيها. رئيس وزراء العراق أضاف أن الشركات الأمريكية ستدخل إلى السوق العراقي. رئيس ترامب وفي رده على سؤال العربية أكد أن شركات نفط أمريكية كبرى ستدخل إلى العراق، موضحا في شأن آخر أنه لا حاجة لبقاء الجيش الأمريكي في العراق. وبخصوص إيران ومضيق هرمز، تراجع ترامب عن فكرة فرض رسوم للمرور عبر المضيق، مؤكدا أنه منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق. في هذا السياق أكد ترامب أن مضيق هرمز أصبح مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء إيران، مشيرا إلى أن الحصار المقرر إعادة فرضه مساء اليوم سيشمل أي سفن تحمل شحنات إيرانية وليس فقط السفن القادمة من وإلى موانئ إيران. أرجع ترامب قرار إعادة فرض الحصار البحري بسبب قرارات القيادة الإيرانية التي وصفها بأنها كاذبة وعنيفة وتقود بلادها نحو الدمار الشامل وفق تعبيره. أعلن الجيش الكويتي تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية ومسيرات معادية داخل المجال الجوي الكويتي. أوضح الجيش الكويتي في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. دان مجلس الوزراء السعودي الذي ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، دان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن. وأكد مجلس الوزراء الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي. كما رحب المجلس بتأكيد العراق التزامه بعدم استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار. وفيما يخص سوريا، جدد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم، إلى اللقاء.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس.

0: الواحدة على العربية بيزنس.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: اشتكت الحكومة الشرعية في اليمن لوقف انتهاكات إيران لسيادة البلاد. منعت أمس طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وزارة الدفاع اليمنية أعلنت استهداف مدرج المطار، ما أجبر طائرة مهان إير على الهبوط في مطار الحديدة. إعلان وزارة الدفاع اليمنية تبعه تأكيد رسمي من الرئيس رشاد العليمي يقضي بمنع هبوط أي طائرة إيرانية في أراضي اليمن من الآن وصاعدا. وفيما تحجج الحوثيون بأن الطائرة الإيرانية نقلت مرضى وأن الرحلة كانت لأغراض إنسانية، اتهم الرئيس العليمي طهران قبل أيام بنقل معدات عسكرية وخبراء عسكريين على متن هذه الطائرة. المندوب الأمريكي أيضا في الأمم المتحدة مايك وولز أكد أن الطائرة الإيرانية استخدمت لنقل أسلحة للحوثيين تحت غطاء آخر. قصة اختراق الطائرة الإيرانية لأجواء اليمن طبعا تعكس في الواقع استمرار إيران بتدخلها في شؤون اليمن، واستمرار ميليشيا الحوثي برهن قرار اليمن بأيدي طهران. عن هذه التطورات سنتحدث في ساعة حوار، أهلا بكم.
1: تضحيتنا من هذه الميليشيات، تقديرنا لبواب العمل
2: راشد الغالي.
3: فنقول لكم تحيات رئيس مجلس القياده

0: ولمناقشة هذا الملف في ساعة حوار الليلة معنا هنا في الاستوديو ضيوفنا سلطان صفوان عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب اليمنية، أيضا نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، وحسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي، ورياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية. أهلا بكم معنا. هذه التطورات، هذا التصعيد، تسيد الأخبار حقيقة في 24 ساعة المقبلة. خلينا بالبداية نتحدث كيف بدأت هذه الأزمة من جديد، لأن نحن نعلم من 22 حتى الآن الأمور إلى حد ما كانت هادئة. هذه الأزمة بدأت ب 3 يوليو الماضي حين اخترقت طائرة مهن إير أجواء اليمن، هبطت بمطار صنعاء الدولي دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية. طائرة عادت إلى طهران وهي تحمل وفدا حوثيا للمشاركة بمراسم تشييع مرشد إيران السابق علي خامنئي. اتهم حينها رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إيران بنقل معدات عسكرية وخبراء على متن هذه الطائرة إلى صنعاء. طهران حاولت أمس تكرار هذا الاختراق بطائرة ثانية، لكن وزارة الدفاع اليمنية كان لها حسابات أخرى هذه المرة، واستهدفت مدرج مطار صنعاء ومنعت هبوط الطائرة لتتجه إلى مطار الحديدة على الساحل الغربي لليمن. الكل الآن يتساءل، هل ما قبل طائرة مهان غير ما بعدها، أم ما زلنا نتحدث عن مشهد وتصعيد محدود ومن الممكن أن ينتهي قريبا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل ما قبل طائرة مهان يختلف كليا على ما بعد طائرة مهان. وقوات المسلحة اليمنية ما قبل هذا الحادثة شيء وما بعد هذه الحادثة شيء. أثبتت القوات المسلحة بأنها قادرة على الدفاع

0: على سيادة الدولة وأنها تحتفظ بحقها السيادي كاملا في حماية قرارات الجمهورية اليمنية وسيادة الجمهورية اليمنية وأجواء الجمهورية اليمنية. وكان هذا الفعل واضحا وانتقل من لغة البيانات التي كانت في الطائرة الأولى إلى لغة الفعل السياسي والفعل العسكري.
1: طب بمجرد ما تم استهداف يعني طائرة مطار صنعاء ولم تستطع هذه الطائرة أن تغط، ولكن بالنهاية غطت على أرض اليمن في مطار الحديدة. أستاذ رياض، إذا بدنا نحكي عسكريا، استطاعت أن تقصف مدرج مطار صنعاء، طب لماذا الحديدة لم تستطع الحكومة اليمنية أيضا أن تفرض هذا الواقع عليه؟
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
4: أينما تكونون، العربية اف ام دائما معكم.
5: الواقع القائم حاليا، إنما يعني هي تملك القدرة على استهداف،
1: هذا ما نريد أن نعرفه، يعني القدرات إذا استهدافها لصنعاء يختلف عن استهدافها الحديدة.
5: عسكريا يجب أن لا تختلف. نعرف أن قوات المسلحة اليمنية تابعة للحكومة الشرعية اليوم هي ورثت أجزاء من قوات الجوية. نعلم بعد الانقسام هناك كانت طائرات خضعت للسيطرة قوات الحوثية، وهناك طائرات كانت في مطارات تابعة وتحولت إلى قوة الشرعية. عدد الطائرات الموجودة غير واضح، إنما كما نعلم أنه السلاح الجوي اليمني كان يمتلك مجموعة من الطائرات ليست الحديثة، يعني نتكلم هنا ميك 29، سخوي 22، الاف 5، ميك 29 كان تقريبا أحدث ما هو في الترسانة. لا نعلم حاليا كم عدد الطائرات التي هي لا تزال صالحة للعمل.
1: هذه النقطة بدي أرجع لأستاذ رياض معك عندما نتحدث إذا كان هناك من تصعيد، ولكن أستاذ نجيب بهذا التوقيت، هل هذا التوقيت ولد من صدفة أم الحوثي كان يحضر لمثل هذه الإجراءات ويتخذ مثل هذه القرارات؟ لأن البعض يقول بأنه هو في الداخل أصبح وضعه صعب فيريد أي سبب آخر حتى يستمر بوجوده.
6: نعم، هو صحيح دخول الطائرة هو جزء من التصعيد، هو تصعيد، لكن هذه المرة إيران شريك أساسي في هذا التصعيد، لكن قبل ذلك أيضا الحوثية كانت تصعد بشكل دائم وكان خطابها مرتفع جدا. وسبب هذا التصعيد اللي الحوثية تفتعل في الملف اليمني مع إيران، الحوثية تعاني من أزمة داخلية كبيرة داخل بنيتها، هناك اختلاف، هناك تيارات متعددة، تيار مرتبط بإيران بشكل مباشر وهو المتحكم بالحركة، وهذا هو الذي يتجه نحو التصعيد بشكل دائم. المسألة الاقتصادية، حالة الغضب الشعبي الموجود أيضا لدى الحوثية، كان الآمال التي طرحتها لكثير سواء من أبناء القبائل سواء لأبناء في مناطق سيطرتها كلها لم تتحقق منها شيء، تحولت الحوثية إلى حالة جباية، اتسع نطاق المأساة، ازداد عدد الجوع والفقراء، عجزت على أن تقدم خدمات. وحتى
1: يعني برأيك هي الضغط الداخلي أكثر ما هي من
6: هذه
1: إيران.
6: الأزمة الداخلية هي جزء من التصعيد، لكن في الفترة الأخيرة مع دخول الطائرة اتضح أن هذا التصعيد هو يسير يعني لتنفيذ الاستراتيجية الإيرانية. إيران تريد بؤرة صراع جديدة في اليمن، وأرادت أن تنقل الحرب من إيران إلى اليمن، وتريد أن يكتمل القوس البحري من الموجود من الكويت إلى السويس من خلال مضيق هرمز، وترى أنه البحر الأحمر ومضيق باب المندب البحر الأحمر بشكل كامل، هذا سيمارس ضغط كامل ليس فقط على الأمريكان بل على المجتمعات.

0: الدولي، وبالتالي حولت إيران تريد أن تحول الملف اليمن إلى بؤرة صراع جديدة وربما تفجر حرب. ولذلك أنا أعتقد أن التصعيد سيستمر لحاجة إيرانية.
1: حسن، أنت تقرأ أيضا ما يجري الآن في اليمن كما يقرأها أستاذ نجيب، بأنه الموضوع هو إيراني وداخلي، يعني ضغط داخلي وضغط إيراني؟
2: أعتقد أن الأزمة مركبة. في الداخل يعاني الحوثيون من شح في السيولة، الكثير من مصادر الأموال التي كانت تأتيهم لم تعد كما السابق، سواء من حيث النفط المهرب، من حيث المواد التي كانت تأتي عبر الموانئ، الحصار البحري المطبق على إيران من جهة وعلى المياه التي تحت سيطرة الحوثيين من جهة أخرى. كل هذا يجعل وصول موارد مالية للحوثيين عملية صعبة. كما تفضل الأستاذ نجيب، في الداخل كذلك الجباية، مهما جبيت من أموال، الداخل اليمني بالأساس بكله يعاني من شح مالي، وبالتالي هنالك أزمة اقتصادية لدى عموم الشعب. والشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين وفي صنعاء هو جزء من هذه المعاناة، فمهما حاول جباية المزيد من الأموال من الداخل سيبقى ذلك أمر محدود. هذا التصدير للأزمة إذا لاحظنا سعى إليه الحوثي قبل فترة طويلة، قبل بضعة أشهر، وكان حينها صدر بيان سعودي وبيان يمني حول هذا الموضوع، عندما حاول الحوثيون التصويب سياسيا وأمنيا على المملكة العربية السعودية وتحميلها الأزمة. هذا في الوضع الداخلي، ولا ننسى أنه كان يعول في فترة ما على خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها ما بعد هدنة 2022. لأن عدم التزام الحوثي بهذه الخارطة أجل العمل بها. الإشكالية الداخلية للحوثي أنا برأيي هي رغبته في التفرد بالسلطة وعدم مشاركة البقية وعدم الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية.
1: أستاذ صحيح، بموضوع التفرد بالسلطة، ما الذي يمنع الحوثي؟ لأنه في مذكرة أو خارطة طريق من سنة 2023 وإلى حد ما حتى الآن يعني الأمور كانت هادئة، ما الذي يمنعه؟ أنه لماذا يقبل بها بالبداية ولكن لا ينفذها؟
3: أولا تسمح لي بس أرجع لنقطة مطار حديدة، لماذا لم يقصف؟ مطار حديدة لم يكن مؤهلا لاستقبال طائرة بحجم طائرة مهان إير، وبالتالي كانت كل التقارير الاستخباراتية تقول بأن هذا المطار لن يستخدم، وبالفعل الطائرة غادرت إلى البحر الأحمر، تجاوزت الحديدة ثم عادت بالدوران وهبطت في هبوط انتحاري ممكن يكون، وبالتالي خاطرت بكل هؤلاء المدنيين. فبالتالي الشرعية لم تقل بخصف لأن المطار لم يكن مؤهلا لذلك. ما قاموا به هي عملية قامروا فيها من أجل تحقيق مكسب صوري وشكلي، خاطروا بحياة كل اليمنيين الذين موجودين في الطائرة، أنه كان هناك أطفال، يعني اتخذوا هؤلاء الأطفال والنساء دروع بشرية لكي لا تقوم الشرعية بمواجهة هذه الطائرة.
1: فهذه النقطة اللي حبيت سيد الإعلامي قال بأنه لن يسمح بعد الآن
3: بالتأكيد
1: أن تستخدم الأجواء اليمنية،
3: وهذا إحنا واثقين بأن قواتنا المسلحة قادرة على فرض ما قاله فخامة الرئيس.
1: خلونا نسمع رئيس المجلس القيادي شو قال بهذا الشأن، ومن ثم أعود لنقطتك أستاذ صحيح.
4: نشيد بأداء القوات المسلحة اليمنية فيما اتخذت من إجراءات لحماية السيادة والاختراق الإيراني للسيادة اليمنية، ويجب أن نقول للشعب اليمني أن لن تعود أي طائرة إيرانية إلى أرضنا على الإطلاق ابتداء من اليوم، وبفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في كل المواقع والجبهات، أنا أعتقد أننا سنستطيع أن نحقق هذا الهدف اليوم، ونقول للشعب اليمني جميعا أننا سنعمل على حماية سيادة وأمن واستقرار اليمن برا وبحرا وجوا.
1: أستاذ صحيح، أرجع لنقطتك بأنه لماذا لا يقبل الحوثي بأن يدخل في الحكم، يعني يقبل بخارطة الطريق ولكن لا ينفذها؟
3: خارطة الطريق في البداية اعتمدت على تقديم حوافز، حوافز هذه من أجل أن ينخرط الجميع فيها. الحوثي قبل بالحوافز ولم يقبل بالتوقيع والالتزام بخارطة الطريق، هو يريد الحوافز، يريد السيولة، يريد الخروج من أزمته المالية من خلال ما تعهدت به

0: المملكة ودول الخليج من المساهمة في دفع المرتبات في دفع هذه الأمور، يريد جباية الأموال. لا زالت فكرة الحوثي الأساسية في أي مفاوضات هي جباية الأموال، الهروب من أزمة الاقتصادية من أجل أن يوفر وقودا لآلته العسكرية ووقودا
1: بيستخدم المذكرة ألاكارت، أنه اللي بينسبني باخده واللي ما بينسبني
0: والالتزامات الذي عليه لا يقوم. وهي نفس الفكرة الإيرانية حتى في كل المجال، أنه يريد أن أخذ ما له بينما لا يقوم بما عليه. هذه هي الفكرة الحوثية، وهذه فكرته من خارطة الطريق ومن أي اتفاق سلام نريد أن يكون أساس.
1: طب النقطة المهمة يعني بدي أسمع من كلكم، هل ترون بأنه هذا التصعيد هو محدود أم ينبئ بتصعيد أكبر أو بحرب مفتوحة، خاصة لأنه الوضع المنطقة وحرب إيران وأمريكا وإسرائيل أيضا يعني لا شك أنه رح يتداخلوا ببعض؟
2: السؤال الأساسي برأيي لكي نجيب على سؤالك سادة ياسون هو هل الحوثي قادر على تنفيذ ما يراد منه من إغلاق مضيق باب المندب أم لا؟ عسكريا هذه ربما تكون الإجابة عن
1: أستاذ رياض بدي خبرنا عنه.
2: أيوة، هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل التيارات التي أشار لها الأستاذ نجيب في داخل الحوثي هل هي على رأي واحد في إيجاد قطيعة تامة مع المملكة العربية السعودية ومع سلطنة عمان اللتان رعتا خارطة الطريق، والدخول في صراع قد يؤدي إلى مواجهة برية في الداخل ما بين قوات الشرعية اليمنية والقوات الحوثية، وبالتالي يصبح أمام معركة عسكرية قد تدخل فيها حتى ضربات أمريكية مستقبلا عندما ترى الولايات المتحدة أن الاتفاق والهدنة التي بينها وبين الحوثيين قد انهارت إثراء القيام بعمليات قرصنة بحرية أو اعتراض أو ما شابه. بمعنى أن هنالك حسابات ميدانية على الأرض، وهنالك حسابات سياسية وأمنية، وهنالك السؤال الأكبر، هل الحوثي الآن في هذه المرحلة تحتاجه إيران لكي يتحرك ويغلق مضيق باب المندب، أم أنه لا زال هنالك ولو قوة صغيرة للدبلوماسية باتجاه مضيق هرمز؟
1: طب بنقطة التحركات الميدانية استاذ رياض، هل الجيش اليمني، نحن نعلم بأنه الآن الجيش نظم صفوفه وأصبح إلى حد ما جاهزا، ولكن هل هو جاهز استاذ رياض لخوض معركة وخاصة معركة برية؟ لأنه هذه المرة يبدو حسب كل المحللين يقولون بأنه من أجل التغيير ومن أجل بسط الشرعية يجب التحرك برية.
3: القوات البرية تملك اليوم إعادة تنظيم، إعادة انتشار للحوثي الذي اليوم هو موجود في مناطق محددة، هو يعني محاصر. إذا بتطلع نشوف الخريطة أمامنا، القوات الحوثية اليوم محاصرة عند المنفذ الوحيد للخارج هو باتجاه البحر الأحمر، إنما في العمق البري هناك تواجد للقوات الحكومية على جميع الجبهات من الجنوب ومن الشمال، أيضا في تواجد في بعض الجبهات باتجاه صعدة صحيح والمنطقة الساحلية. وبالتالي تحرك القوات البرية هو سيكون نتيجة عمل عسكري سيتضمن أيضا النشاط الجوي، يكون ليس بالحجم الكبير المتوفر لدى القوة نفسها، إنما هناك موضوع المسيرات اليوم بدأت تلعب دور مهم في هذا، تحتاج أيضا لقوة النيران، وأيضا هناك موضوع التطور في موضوع الحرب الإلكترونية، هذا باتت القوات المسلحة الحديثة اليوم تملك قدرات إضافية متقدمة في هذا الإطار. من ناحية القوات الحوثية اليوم المشكل بالنسبة للحوثي أن الراعي والجهة التي تمده بالسلاح والعتاد
1: هي بمأزق،
3: هي محاصرة لا تستطيع إرسال العتاد والسلاح كما كانت سابقا. حزب الله الذي كان يشرف على العمليات والتدريب وأمور عسكرية عديدة،
1: أمر أيضا وضعه صعب،
3: تقريبا القادة الذين كانوا يقومون بذلك في اليمن قد قتلوا في لبنان خلال الحروب الأخيرة، ولا يوجد هناك تواصل حالي.

0: ما بين حزب الله والحوثيين من ناحية الدعم العسكري الذي كان
1: والتنسيق قائما.
0: وبالتالي الأمور تغيرت عليه، وهذا يؤثر أيضا في موضوع إجابة على السؤال لماذا لم يفتح الحوثي جبهة باب المندب أو البحر الأحمر. لفتح هذه الجبهة هو بحاجة لشيئين: أولا القدرة الاستخباراتية، بحاجة لرصد هذه السفن، معرفة قدومها تحركها.
1: ليس لديه القدرات الآن ليفعل ذلك
0: مع ضرب وتدمير العديد من راداراته البحرية، قدراته الاتصال، وفقدان السفن الإيرانية التي كانت موجودة قبالة السواحل وتوفر هذه المعلومات. هذا أفقده شيء أساسي، لأن من دون القدرة الاستخباراتية لا تعلم.
1: وزير الدفاع أيضا، وزير الدفاع الإيراني كان أيضا له تصريحات بخصوص يعني نفاد صبر اليمنيين من التدخلات الإيرانية، أيضا سنستمع إليها ونعود لنناقش كيف يمكن التعامل الآن مع هذه التدخلات. هل اختلفت الآن تدخلات عما كانت سابقا؟ ولكن دعونا نستمع إليه.
2: لقد حاولت الحكومة الشرعية اليابانية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية، وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية.
1: هل اختلفت التدخلات الإيرانية عما سبق؟
3: أصبحت التدخلات الإيرانية تدخلات مفضوحة. أن ترسل طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الإيرانية
1: وتعتبروا اعتراف رسمي،
3: اعتراف رسمي لم يعد هناك. يعني تحدثنا طوال 10 سنوات الماضية مع كل الدول، مع كل المنظمات الدولية، بأن هناك دعما إيرانيا واضحا للحوثيين. لم يكن هذا الدعم، كنا نحتاج إلى إثباته بالأدلة، إلى إثباته بالوثائق، السفن الذي كانت تحضر، التحقيقات التي. أما هذه المرة فقد جاء جهارا نهارا واضح بطيران يحمل شعار النظام الإيراني، يتبع الحرس الثوري الإيراني، عليه عقوبات، عليه فرض عقوبات من المجتمع الدولي، جاء بشكل مباشر أمام الجميع لكي يهبط، اختراقا في السيادة، اختراقا للحقوق الجمهورية اليمنية، لكي يقوم بإنزال. ليس المواطنين فقط، هناك خفايا توجد في هذا في هذه الطائرة، كانت بحسب بعض التقارير هناك أسلحة، هناك
1: أجهزة. بس هن رفضوا، هن قالوا في مرضى وفي مدنيين كانوا بحاجة،
3: يظن الحوثي يتباكى،
1: كانوا بحاجة لعلاجات.
4: أبدا بالمسألة الإنسانية أبدا على الإطلاق. نعم. الشرعية قدمت حلول ومبادرات كثيرة
3: لنقل هذا،
4: فتح صح. مطار صنعاء وقدوم الناقل الوطني وحتى استئجار طائرات، لكن الحوثي كل أعمالها كانت تصير باتجاه الإعاقة. كان المخطط بشكل واضح هو عمل جسر جوي ما بين طهران وصنعاء وبشكل دائم. ونحن نعرف أنه شركة ماهان إير هي مصنفة تحت إطار العقوبات بسبب تهريبها للأسلحة والقيادات والأموال والخبراء، وأمريكا فرضت عليها عقوبات. أيضا الاتحاد الأوروبي هي ممنوعة أيضا من إيطاليا ومن فرنسا ومن ألمانيا.
1: على فكرة تأكيدا لما تقولوه، يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة أيضا بهذه الأمور اللي تحدثوا عنها، لأنه اليوم المندوب الأمريكي مايك وولز أكد أنه هذه الطائرة الإيرانية اللي حاولت طبعا الهبوط استخدمت لنقل أسلحة للحوثيين بغطاء أنه مدنية. أيضا خلونا نسمعه.
5: Just this week, an Iranian aircraft carried a Houthi delegation.

0: from Tehran.
1: Yemen's UN-recognized government says Iran used the flight to transport equipment and expert to the Houthis under the cover of a funeral delegation.
2: برأيكم هذه الطائرة إذا كانت حقيقة تحمل مثل هذه الأسلحة، هل إيران الآن تحاول أن تساعد الحوثي من أجل السيطرة على باب المندب حتى هي تستطيع أن تبقي ورقة المنافذ المائية بيدها؟
3: أنا أعتقد أنه هذا الهدف المركزي والأساسي لدخول الطائرة، وهو التصعيد لتفجير حرب اليمن ثم اتجاه الحوثية إلى البحر الأحمر. أنا أعتقد أنه الهدف من هذه الطائرة لا علاقة لها بالمسألة الإنسانية أبدا، هو تحدي سافر للسيادة اليمنية، انتهاك للقوانين الدولية. طبيعة الطيران هذا تابع للحرس الثوري، حتى القيادات اللي تدير هذه الشركة أغلبها هم قيادات سابقة للحرس الثوري، وبالتالي هذا التحدي هو تصعيد في الملف اليمني بشكل مباشر. ولأنه خطوط التهريب قطعت بسبب ما يحدث في مضيق هرمز وأيضا في الصحراء اليمنية في هناك رقابة شديدة الآن، كانوا يريدوا أن يعملوا خط مباشر من طهران إلى صنعاء لاستمرار التهريب. لا يوجد جالية في في في في, في إيران يمنية أقل من 15,000، وأغلبهم حوثية وأغلبهم عسكريين أو دارسين تابعين للحوثية. وبالتالي هذه الطائرة لماذا تعاملت معها الشرعية بهذه الحدية وبهذه القوة ورفعت سقف التهديد إلى درجة أني استخدمت القوة لضرب مطار
2: ولكن
3: مطار صنعاء؟
2: بعض المحللين عم يعتبروا أيضا أن الحكومة اليمنية صعدت إلى هذا الحد، لأنه هذا ليس أول تدخل إيراني، صعدت إلى هذا الحل حتى تجعل المجتمع الدولي أو تضغط على المجتمع الدولي بأن يساعدها بوقف تدخلات إيران ويساعدها على قمع يعني إلى حد ما الحوثي أو تخفيف قدراته.
4: أستاذ أنت لو تيجي تشوفي متى بدأت المطالبة بالطيران ماهن إلا كذا بعد الحصار البحري اللي تطرق له الأستاذ نجيب على إيران، وبالتالي هم فقدوا الكثير من الأجهزة، هم يحتاجوا الآن، هناك خطة إيرانية كبيرة لكي يكون إغلاق هذا إغلاق مضيق هرمز بالإضافة إلى إغلاق باب المندب من أجل تفعيل سلاحهم في مواجهة العالم، سلاحهم الإرهابي في محاصرة العالم وتعظيم الأزمة الاقتصادية في العالم كله، من أجل فرض شروطهم أن يقبل بهم العالم فيما يخص مضيق هرمز.
2: ولكن ألن تستفيد الحكومة اليمنية، ألن تستفيد من هذه الورقة الآن حتى تحصل على موقف دولي أو غطاء للمرحلة المقبلة؟
5: أعتقد أن الموضوع لا يتعلق بهل تستطيع الحكومة اليمنية أن تستفيد من هذه الورقة أو لا. لماذا؟ لأنه إذا لاحظنا منذ الأزمة وحتى الآن المجتمع الدولي لم يقم بمبادرات حقيقية لإنقاذ اليمن، وفي مراحل عدة عندما كانت قوات التحالف أو الشرعية تحاول أن تسيطر على بعض الأجزاء التي كان الحوثيون يسيطرون عليها، كان هنالك تدخل سلبي للأسف في بعض الأحيان، وتلويح ببعض الأوراق التي صبت في النهاية في تجميد الأزمة وإطالة أمدها. ما هو جدي الآن هو ما يتعلق بأمرين، أمر يتعلق بالداخل اليمني، وهو الدفع بإيجاد حلول سياسية سلمية تعطي الشرعية موقعها في قيادة اليمن، ويكون الحوثيون جزء من التركيبة اليمنية لا أن يكونوا هم المسيطرون عليها. الأمر الآخر يتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي فيما يخص مضيق باب المندب. لماذا؟ لأنه إذا تم استهداف بعض السفن هنالك، وإذا تم إغراق بعض السفن أو جعلها تشعر هناك أزمة، سوف ترتفع أسعار التأمين كما حدث في مضيق هرمز، سوف يصبح هنالك قلق، سوف يصبح هنالك إشكالية كبيرة في عملية النقل.
2: ولكن ساعتها
3: على السؤال اللي قلت المجتمع
2: بس أنا
3: الدولي
2: كيف أستغل، بدي أرجع لك ولكن لازم أتوقف مع فاصل قصير وطبعا رح أرجع دغري لعندك أستاذ نجيب حتى نتابع النقطة اللي كنت بدك تحكينا فيها. فاصل قصير نواصل بعده ساعة حوار، ابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد لمتابعة ساعة حوار. قبل الفاصل أستاذ نجيب، كنا بدنا نعرف إلى أي حد الحكومة اليمنية استفادت بشكل أو بآخر عن قصد أو عن غير قصد من هذه الأزمة حتى تحصل على موقف دولي، على دعم دولي، على غطاء لأي تحرك من الممكن أن تقوم به إذا استمر هذا التصعيد. نعم، لأنه اليوم كان في مجلس، كان في جلسة لمجلس الأمن واستمعنا للمندوبين.
1: هذه الأزمة نسميها أزمة طائرة الموت، يعني كما يسميها بعض اليمنيين. أنا أعتقد أن الشرعية استفادت منها بشكل كبير وأدارت الأزمة باحتراف، سواء على المستوى الداخلي داخل بنية الشرعية، وأيضا على، خلينا نقول، على المستوى الإقليمي. جامعة الدول العربية أصدرت بيان واضح واعتبرت هذا اختراق لسيادة اليمن وأيدت الشرعية. لكن ما يهم هو طلبة الشرعية اجتماع طارئ لمجلس الأمن. في هذا الاجتماع لما تلاحظي يعني كافة الإحاطات كلها أدانت بشكل أو بآخر بالمضمون أو بشكل مباشر إيران، وثبتت المركز القانوني للدولة، والجميع يرى أن الحوثية ليست إلا أداة إيرانية.
0: ولكن الصين كانت عم تتهم أمريكا، يعني صار في اتهامات متبادلة أكثر من مرة حكيوا أمريكا والصين ردوا على بعض.
1: روسيا والصين لا علاقة له بالملف اليمني، هم يعرفون هذا انتهاك للسيادة.
0: لا، هنا كانوا عم يحكوا على موضوع الشرق الأوسط،
1: تهريب تهريب الأسلحة ومسألة هذه مسألة. لكن في أيضا جمل كثيرة وردت لدى الصينيين بشكل أو بآخر أنهم ضد التصعيد. من اللي يصعد؟ طبعا هي الحوثية وإيران في الملف اليمني. صدر قرار 28-26، وهذا مهم جدا وربما قرار مهم تحت صيانة الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي وظيفة الأمن، يعني مجلس الأمن، هو الحفظ وحماية الأمن والسلم الدوليين. صدور هذا القرار تحت باسم صيانة الأمن والسلم الدوليين، هذا بالنسبة لنا إحنا في الشرعية مكسب، وهو ضد الحوثية 100%، لأن الحوثية هي من تسير.
0: ولكن كيف يصرف هذا القرار؟
1: المسألة الأخرى المهمة أن كل الإحاطات ركزت على أمن البحر الأحمر، وبالتالي كلهم يفهموا، المجتمع الدولي لديهم مخابراتهم، لديهم سياساتهم، يعرفوا أنه هذا أزمة الطيران وهذه الأزمة التي افتعلتها إيران في اليمن الهدف منها البحر الأحمر.
0: أستاذ رياض،
1: الإحاطات مركزة على هذا الجانب.
0: بموضوع البحر الأحمر، هل حقيقة الحوثي بموقعه الآن ووضعه ووضع إيران المتأزم أيضا الآن قادر على إقفال باب المندب؟ ومتى يمكن أن نقول بأنه استطاع الحوثي إذا قام بهذه الخطوة أنه أقفلها تقنيا؟ يعني إذا بدنا نحكي، يعني مثلا إذا سفينة أو سفينتين أطلق عليهم نيران، فينا نعتبر أنه أقفل باب المندب بهالإطار ولا كيف؟
2: هذا يتوقف على ماذا يمتلك حاليا وما ممكن تكون قد نقلته هذه الطائرات. هلأ هم بحاجة لقدرة استخباراتية، قدرة انذار مبكر، بحاجة إلى رادارات بحرية تمكنهم من كشف الحركة الملاحة، تحديد يعني هذه الأهداف للتعامل.

0: التعامل معها وتحديد هوية يعني لا يدرون أن يقوموا بإطلاق صواريخ على سفن صينية أو روسية، هم يريدون سفن محددة. بالإضافة إلى نوعية الأسلحة، يعني هل ماذا يملكون اليوم من صواريخ كروز مضادة للسفن؟ كم بقي لديهم مسيرات ومسيرات بحرية انتحارية؟ هذه القدرات التي يحتاجون إليها. إغراق سفينة واحدة أو سفينتان كافي لأولا شركات التأمين لرفع التعرفة اعتبارها منطقة خطرة وزيادة التعرفة. هي قد لا تؤدي لإغلاق المضيق. علينا أن نتذكر أن قوات أوروبية لا تزال تعمل في البحر الأحمر، صحيح. ومهمتها إبقاء حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. هناك قوات أمريكية موجودة أيضا في البحر الأحمر وفي بحر عمان متواجدة بقوة وستتعامل، سيكون هناك رد فعل لهكذا تحرك، وبالتالي على الحوثي أن يعمل حساباته بشكل دقيق أن أقدم على هكذا خطوة مع الحصار الموجود على إيران والقدرات المحدودة لإيران لمده بأي شيء. ما الكلفة وهل سيتمكن من تغطية الكلفة؟ الواقع الدولي والإقليم اليوم هو من مصلحة القوى الشرعية. لماذا؟ لأن هناك قرار من الولايات المتحدة، من القوى الغربية ومن القوى الإقليمية أن لا تعايش بعد اليوم مع أذرع إيران في المنطقة. طيب. هناك رفض تام، وهذا كيف ستستفيد منه القوى الحكومية بالتعامل
1: هذا مع سؤال. الحكومية. هل الحكومة الشرعية الآن قادرة، والحكومة اليمنية، لأنه حقيقة الشرعية هي موجودة بحكومة وحدة، يعني الحكومة اليمنية الآن قادرة أن تستفيد من هذه الظروف المحيطة بإيران والمحيطة بالحوثي من أجل خرق أو إيجاد خرق ما بهذه الأزمة والتوصل لحل دبلوماسي، أم أصبحنا أمام مشهد آخر، سيناريوهات التصعيد والحرب أكثر من سيناريو أو نسبة نجاح أي عمل دبلوماسي أو مسار دبلوماسي؟
2: البيانات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية وعن فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي كانت صريحة بأننا لازلنا نأمل في أن يعود الحوثي إلى قيادة الصواب وأن يعود إلى الطريقة السلمية وإلى خارطة الطريق وأن يلتزم بها التزاما كاملا، ليس التزاما بالأجزاء الذي هو مستفيد منها والذي تناسبه والأجزاء الأخرى الذي هي التزامات عليه لا يقوم بها. نأمل لازلنا، ولكن على الحوثي أن يعرف أن الحكومة اليمنية في 2026 ليست هي الحكومة التي كانت تعاني من انقسامات في عام 2025. القوات المسلحة اليمنية التي كانت في 2025 ليست هي نفسها القوات التي في 2026 والتي استطاعت أن تقصف مدرج مطار صنعاء عندما تمادى الحوثي وتمادت إيران في محاولة انتهاك السيادة. هناك اختلاف في الوضع، عليه أن يفهم هذه الرسالة بشكل واضح وأن يعود إلى العملية السلمية. إذا عاد للعملية السلمية فالحكومة اليمنية مستعدة لهذا السلم، ولكن السلم الذي يضمن سيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها بعيدا عن التبعية.
1: بس شايفين أنتم مؤشرات، ما بدنا نكون عم نحكي يعني حياة وردية وأشياء غير واقعية، هل في مؤشرات على هذا الموضوع أم مستصعبين أنه يوصل الحوثي لقناعة بالعمل أو المسار السياسي والمشاركة مع الأفرقاء الآخرين؟
3: أنا أتفق معاش أنه طرح فكرة السلام مع الحوثي هو طرح مثالي. حتى احنا في الشرعية نطرحها، وحتى يعني التحالف يطرحوا هذا السلام، وحتى المجتمع الدولي. لكن لدينا تجربة طويلة جدا من 2004 إلى اليوم، وحتى من بعد خارطة الطريق إلى الآن قدمت للحوثي تنازلات وخريطة السلام كانت تعمل كلها لصالح الحوثي، لكنه لم يتعامل معها بشكل إيجابي رغم أن الشرعية قبلتها. أنا أعتقد الحوثي لديه إشكالية في السلام. أولا، السلام سيبني دولة جامعة، وهذه الدولة الجامعة ستجعل اليمنيين كلهم شركاء، وهو لديه عقائد سياسية بما يسمى مفهوم الولاية، وهذه العقيدة لا تقبل الشراكة، وإنما تريد أن تحكم اليمن بالكامل وتقصي الجميع وأن يأتوا الجميع تحت إرادتها، وهذه المسألة لا يمكن أن يقبلها اليمنيين على الإطلاق. المسألة الأخرى، ارتباطها بإيران وتحويل اليمن إلى جغرافيا تابعة لولاية الفقيه، هذا أيضا لن يقبلها الإقليم ولا العالم. والحوثي يعني ما يتحكم فيه

0: مفهوم الولاية الداخلية ومفهوم الارتباط بالخمينية. هذه المسألة لن يقبلها أي يمني ولا الإقليم ولا العالم، وإن لم تقبل فالحوثي يسير باتجاه الحرب. أنا أعتقد الملف اليمني لن يحل بالسلام، ليس لأن الشرعية ولا التحالف ولا المجتمع قابل لهذه المسألة، بل لأن الحوثي طبيعته وتركيبته لا يسير باتجاه السلام، وبالتالي الحرب بالنسبة لنا كيمنيين لا نريدها، لكن هو من سيدفعنا للحرب. الحوثي أحمق وسيتجه للحرب كما يصعد الآن، وبالتالي نحن نقول الحرب هي إجبارية على اليمنيين دفاعا عن أنفسهم وإنقاذا لدولتهم.
1: حسن، حسب ما يتحدث استاذ نجيب بانه هذه عقيده، يعني لن يقبل باي خيار او مسار دبلوماسي الا اذا اخذ ما يريده، وهو ان يكون الحاكم وفوق الدستور. يعني حسب ما فهمت من استاذ نجيب واستاذ تحيح انه حتى يريد ان يكون فوق الدستور لانه هيك عقيدته تقول. طب مثل هذه العقليه كيف يمكن التعامل معها؟
2: السياسة تطوع العقائد، والاقتصاد يطوع العقيدة، واحتياجات الناس وصوتهم العالي والشح في السيولة.
1: بس 47 سنة بإيران لم تطوع.
2: لا، ليس صحيح بهذا المطلق، أنا أختلف مع هذه النظرة. الطريق إلى السلام ليس سهلا، أنا أعتقد أنه محفوف بالكثير من الصعوبات، ولكن في النهاية ما هو الخيار؟ الحرب لم تكن في صالح أحد، والآن لو اشتعلت حرب جديدة في اليمن سوف تزيد أزمة جديدة من أزمات المنطقة العصية على الحل، وأنا لا أراها أنها سوف تؤدي إلى نتيجة، لأنه في النهاية لا ننسى أن هنالك شد عصب داخلي وقبلي سوف يستند له الحوثيون، وسوف يعيد لهم جزء من القوة التي فقدوها، وربما يعيد لهم جزء من التعاطف الداخلي. ولكن ما أعول عليه أن يكون هنالك مزيج ما بين الدبلوماسية من جهة، ما بين الضغوط الاقتصادية والأمنية والعسكرية من جهة أخرى، بمعنى أن تكون هنالك مروحة واسعة وليس تعويل على شيء واحد.
0: وماذا إلا والحوثي اتجهت باتجاه الحرب؟
2: لو اتجه الحوثي باتجاه لو اتجه باتجاه الحرب حينها سوف يكون لكل حادث حديث، لأنه لو نظرنا الآن إلى ما هو حاصل
1: مصيره بالأخير هو مكون، يعني شأن ما بينه هو مكون يمني.
2: الحوثيون ما هي مشكلتهم؟ أنا برأيي الحوثي ليس، أنا برأيي مشكلة العقيدة لوحدها، العقيدة السياسية أو التفكير الأيديولوجي تطوعه أنا برأيي العوامل الأخرى. الإشكالية هي برأيي أعمق، هي الرغبة في التفرد بالسلطة، عدم المشاركة، وهو يتغطى بذرائع أيديولوجية أو ذرائع عقائدية لهذا التفرد. ولكن هل يستطيع أن يتفرد بالسلطة؟ أنا برأيي لا يستطيع، والدليل أن الشرعية الآن تسيطر على أغلب اليمن، وحتى من هم في الأراضي التي يسيطر عليها جزء كبير منهم سواء من القبائل أو حتى جزء من جمهوره هم تحت الحديد والنار، بمعنى ليسوا فرحين بما يقدم الحوثي. ولأكون صريح أكثر، حتى محور المقاومة، ما يسمى محور المقاومة الآن الذي الحوثي جزءا منه، لا يعد الحوثي هو النموذج الأنصع بالنسبة لمحور المقاومة،
0: ربما أسوأها
2: كما تفضل الأستاذ نجيب. وبالتالي حتى هو لم يقدم هذا النموذج الذي يباهي به أنصاره في الخارج. أعتقد أن الآن هو في وضع حرج، كيف سوف يتعامل؟ هل سوف يذهب إلى مزيد من الحماقة السياسية والأمنية أو ينحني إلى العاصفة ويقبل بالشراكة؟
1: عنده كان تعليق على اللي طرحته حسن.
3: هل تعتقد بأن الحوثي يهتم بالشعب اليمني أو بمصالحه الاقتصادية، وهو الذي خلى الشعب اليمني طوال 11 عام من غير مرتبات من غير شيء، وسرق قوتهم وسرق غذائهم وأخذ منهم الجبايات وأخذ منهم الخمس؟
1: بس هو يقول بأنه هودي الناس اللي معه ويناصروه وكانوا ينزلوا على
3: أستاذتي العزيزة،
1: يعني كانوا ينصرون.
3: نحن نرى الواقع، نحن من اليمن، نحن لسنا من كوكب آخر، نحن من أبناء الشعب ونرى ما يقوم فيه الحوثي. الحوثي عندما حتى مكن في الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بأنه يأخذ الجمارك وكذا من أجل دفع مرتبات الموظفين، قام بنهبها، لم يخضع لأي ضغوط، هو يحكم بالحديد والنار،
2: ولذلك
3: ويعتقل من يعارضه، حتى الذي يرفع صوته، حتى
0: لو قال أنا جاوع. أيوة. بس
3: لو قال أنا جاوع، الهاشتاج الذي نزل أنا جاوع، اعتقلوا الناس اعتقلوا شخص لأنه جيعان، لأنه
2: ولذلك
3: جاوع.
2: ولذلك أنا أقول أن يجب أن يكون هنالك حل مركب. الحل المركب

0: دبلوماسي،
1: يا إما ويتم إخضاع الحوثي، يتم إخضاع الحوثي من خلال حزمة من القرارات
0: الدبلوماسية، المزيج من الدبلوماسية والقوة والضغط الاقتصادي والضغط القبلي وكل هذا العمل.
1: لن أنا في رأيي سوف إلا إذا شعر أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، أستاذ نجيب
2: تسمح لي. 2004 لا، لدينا تجربة.
0: أنا بالطبع لا أدافع عنه،
3: لا أجرم في حق الشعب اليمني. بس حسن معنا مسالم، هو دائما يفضل الدبلوماسية.
2: الحل السياسي والدبلوماسي هو الأفضل لليمن، وكذلك يقول العالم والسعودية.
0: دبلوماسية مزيج من القوة،
1: حتى
0: لكن دبلوماسية قوية بالقوة.
2: لدينا من 2004 كل سياسات الدولة اليمنية وكافة أطراف الحركة الوطنية سارت باتجاه واحد، احتواء الحوثي لا مواجهته.
0: صحيح.
2: جعلهم شريكا لا إقصاء، واشتغلنا بهذا الشكل، ودخل
1: مؤتمر حوار وطني
2: وحصلت حروب وكنا نوقف الحروب، لكن الحوثي استغل كل عمليات الاحتواء من الداخل والخارج لإعادة بناء قوته، ثم ابتلاء من احتوى كما ابتلع علي عبد الله صالح وكما ابتلع كافة الأطراف السياسية في يعني الآن أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي كانوا يضغطوا على الشرعية والتحالف أن نحتوي الحوثي، ثم أتت أمريكا وبريطانيا ليحاربوا الحوثي بسبب تدخلاتها في البحر
1: وأوقفت سيطرة الشرعية على الحديدة.
2: السعودية قدمت خارطة الطريق، واليوم الحوثي سقف مرتفع لا يهدد إلا منابع النفط والمراكز الحيوية.
3: بدي أستاذ رياض يحكينا
2: أن الحوثي غير قابل للاحتواء ولا حل إلا الرد.
3: عم يحكوا أستاذ رياض عن التدخلات الأمريكية والبريطانية والأوروبية، إلى أي حد بعد التغييرات اللي صارت هذه السنة والحرب الإقليمية إلى حد ما يعني بين إيران وأمريكا وإسرائيل، هل الآن سنجد أوروبا أو الدول الغربية والولايات المتحدة سيقف أكثر إلى جانب الشرعية لمساعدتها، خاصة إذا كان الهدف باب المندب؟ يعني لن يحتمل العالم بقى هرمز، مضيق هرمز وباب المندب مقفلين.
4: أعتقد سيكون هناك دعم أكبر بكثير للحكومة، سيكون هناك موقف أكثر تشددا من الحوثي. الحوثي للتعامل معه عسكريا بفعالية يجب أن يكون هناك جهد عسكري مع حصار حقيقي مطبق. يجب أن يكون هناك حصار حقيقي أن يقطع عنه الأموال والمساعدات بشتى أنواعها، مرفق مع عمل عسكري وطبعا تواصل حراكي من الداخل مع القبائل المعارضة. هذه الحركة الثلاثية هي ما ستقضي على الحوثي. لا أعتقد أن الحوثي بتركيبته تختلف عن حزب الله وعن النظام الإيراني، هي تركيبة غير قابلة للإصلاح ولا تستطيع أن تصلح نفسها، لأن الإصلاح بالنسبة لها هو إنهاء عاداتها، إنهاء عقيدتها.
3: طب ولكن هم مكون يمني، إذا اجتمعت كل الدول من أجل محاربة الحوثي، يعني هل من الممكن محاربة مكون كامل يمني؟
1: على فكرة
3: عندي 30 ثانية.
1: مش شرط أنه مكون يمني، المكون اليمني هذا إذا كان إرهابي فيجب محاربته. إذا كان مؤمن بعقيدته بأنه هو السلطة وغيره كفرة يجب أن يحارب. سياسته في نظام العقيدة ونظام ولاية الفقيه يجب أن لا يتم القبول فيها.
3: أشكرك أستاذ صحيح، أستاذ رياض أيضا، وأستاذ حسن، أستاذ نجيب على المشاركة معنا في ساعة حوار الليلة. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا، أترككم في أمان الله.
1: تصحيح.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
8: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
5: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
7: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
8: They were slaughtering indiscriminately and there was a real danger that the state of Iraq would collapse.
9: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
8: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
9: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكريا في الحملة؟
8: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
9: تحدثت كثيرا عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
0: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
9: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
0: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
10: المتخالفون.
12: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
10: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
10: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
14: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
15: بخبر يهمك،
16: رأي جدل ومفاجآت،
14: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
16: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
14: بلقطة.
17: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
14: أو مسمع فني مثلا.
15: رياضة بنكهة الويكند.
14: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
18: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
19: أين أتيت بهذه المعلومة؟
18: وبين الضجيج والسردية

0: لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
1: يعني توجه صحيح أني
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الشارع السياسي. في هذا البرنامج لا نكتفي بكلمات الخبر، بل نبتعد ونصل إلى ما يختفي وراءها. نستخرج ما بين السطور ونضعه تحت مجهر التحليل. في هذا البرنامج نفتح الحوار على اتساعه للواقع، نقترب من حراك الشارع ونضعه وجها لوجه مع الفعل السياسي، نربط خيوط ما يحدث من حولنا ونناقش القضايا مع نخبة من المحللين والخبراء لنفهم المشهد كما هو لا كما يراد له أن يفهم. أهلا بكم في برنامج الشارع السياسي، وتتابعون في هذه الحلقة: من ضربات إيران إلى مفاوضات روما، هل ترسم خرائط جديدة للمنطقة؟ بين الحصار والتفاوض، حسن النية الإسرائيلي في الميزان، تصعيد أم بداية تسوية؟ وفي واشنطن، ترامب يحتفي برئيس وزراء العراق الذي يتعهد بحصر السلاح قبل نهاية أو قبل بداية أكتوبر المقبل. أهلا بكم وأنتم تتابعون
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: شارع مزدحم وحشود تتحرك شرقا وأخرى تتحرك غربا. مشهد ملتهب تبدى خلال الساعات الأخيرة، تداخلت فيه الضربات العسكرية مع رسائل الردع، وسط إصرار إيراني واضح على دفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. الجيش الأمريكي يشن سلسلة هجمات مركزة استهدفت عددا من المدن والمواقع الحيوية داخل إيران في عملية بدت كأنها إعادة رسم لخرائط النفوذ والضغط. هذه الضربات استهدفت مواقع ساحلية واستراتيجية حساسة، في مقدمتها مدينة عبادان التي تحتضن واحدة من كبريات مصافي النفط في البلاد، في رسالة مباشرة تمس شريان الطاقة الإيرانية. الهجمات امتدت إلى مدينة معشور، أحد أهم مراكز الصناعات البتروكيماوية، قبل أن تصل إلى ميناء بندر عباس، القلب التجاري الإيراني النابض، حيث تتداخل المنشآت البحرية مع القواعد العسكرية عند بوابة المضيق. أما الاستهداف الأخطر فجاء في بوشهر، حيث تقع منشأة نووية إلى جانب قواعد بحرية ومنشآت نفطية وغازية، في تطور يعكس حساسية المرحلة وخطورة الانزلاق نحو مواجهات أوسع. قبل ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن عمليتها الأخيرة استمرت 5 ساعات واستهدفت بدقة أنظمة الدفاع الجوي الإيراني على السواحل ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت انتشار أكثر من 50,000 جندي في الشرق الأوسط، في مؤشر واضح على جاهزية عسكرية مرتفعة. لكن

0: اللافتة في المشهد في المقابل هو توسيع دائرة التوتر، إذ أعلنت البحرين اعتراض وتدمير هجمات جوية إيرانية. وفي الأردن أسقطت الدفاعات الجوية 4 صواريخ اخترقت المجال الجوي قادمة من إيران. وقبل قليل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران كانت تملك فرصة اتفاق، لكن قياداتها تمضي بالبلاد نحو الدمار الشامل. لمزيد من البحث والتحليل أرحب بضيفي الكريمين المحلل السياسي الدكتور عايد المناع من الكويت والمحلل السياسي بشار جرار من واشنطن. ومن واشنطن نبدأ، أهلا بكما معي ضيفي الكريمين. أستاذ بشار، تقارير مختلفة تشير إلى أن إيران تستخدم التصعيد الذي نتابعه بشكل يومي تقريبا خلال الأسابيع الأخيرة كأداة تفاوض وليس فقط ردا عسكريا. هل ما نزال أمام حرب محسوبة أو تصعيد محسوب، أم الأمور تنزلق شيئا فشيئا إلى مواجهة أكبر؟
1: إلى مواجهة أكبر على الأرجح، وإن كنت أتمنى عكس ذلك. أستاذ حسن، شكرا للدعوة الكريمة، أنا سعيد أكون معية الدكتور عايد أخي من الكويت. وباعتقادي بأن الذي يجري الآن، النفس الذي تحدث به الشارع السياسي، ما زال في ترامب هاوس. هذا اسم برنامجك السابق.
0: صحيح.
1: لأنه عزيزي يتحدث اليوم بالبيت الأبيض الرئيس ترامب، هو وعلي الزيدي. مجرد إشارته، تذكيره علي الزيدي بأنه بولايته الأولى قام بتصفية سليماني، والمهندس لم يذكر اسمه حتى، قال وشخص آخر عراقي، ويطلب من المترجمة أن تقوم بترجمة هذا التساؤل، إنه هل أزديت لك معروفا؟ وطبعا إجابة علي زيدي كانت جدا موفقة وأثارت إعجاب الرئيس ترامب. قال تحدثنا كثير الماضي، أنا أركز على المستقبل، أنا لم أشتغل بالسياسة في ذلك الوقت. ولكن الخلاصة،
0: لكن واضح من جوابه أن رجل يعني يبدو أنه يتصرف وكأنه خبير سياسي، لأنه أخرج نفسه من هذا الموقف ربما بأقل الخسائر بحسب البعض.
1: أحسنت أخي حسن، لذلك أنا تعمدت أن أبدأ به، لأنه لاحظ رهاناته. يعني من السهل أن نذكر أيضا الصورة تحدث فيها عندما قدم رئيس سوريا الجديدة أحمد الشرع، قدموا أيضا بأنه راهن عليه بأنه هذا مستقبل سوريا جديدة. الآن هو يعمل على عراق جديد. الحوثي واضح أنه فاتورة الحساب اقتربت. لبنان جولة تفاوضية جديدة في روما أيضا هي بداية النهاية، ليس فقط لحزب الله، لأي تيار سياسي خارج عن شرعية الدولة. وهو يلتقي اليوم رئيس وزراء العراق الجديد، ويستعد ب21 الجاري لاستقبال رئيس لبنان الجديد. فعمليا الأخطبوط هذا الإيراني تم تقطيع أوصاله، وعندما يقول أنه ستخرج الميليشيات ويكون التحديد بأكتوبر، بمعنى قبل شهر من نوفمبر، انتخابات نوفمبر. فترامب يربط كل هذا الأمر عزيزي، السياسة الخارجية بالداخلية، يقول بأن كل ما تحقق من إيجابيات يعود الفضل فيها إلى هزيمة إيران. فهو بذلك يعطيك الجواب على سؤالك أخي حسن الافتتاحي، بأنه سيمضي بهذه المهمة إلى نهايتها، وباعتقادي بأنها لن تنتهي إلا بإسقاط النظام، ربما بتسريع أن يكون من الداخل، ولكن بعض ضربات عسكرية غير مسبوقة. هذا الذي أعتقد أن الأجواء تتجه لحسمها قريبا.
0: جميل. دكتور عايد، يعني مثل ما تبعت الأستاذ بشار، أخذني أبعد مما كنت أنوي أن أذهب الحقيقة، ولكنني سأبني على ما قاله وأطرح عليك تساؤل آخر. يعني هو أشار إلى نقطة جديرة بالانتباه والتوقف، تتعلق بالقيادات الجديدة، الأنظمة السياسية الناشئة التي تظهر في هذه المنطقة. هذا يدفعني إلى التساؤل، هل سلمنا كل مفاتيح المنطقة للبيت الأبيض ولدونالد ترامب تحديدا، أم تستطيع هذه المنطقة أن تقف على قدميها وأن تنهض من جديد؟
2: حياك الله أخي حسن.
0: يا مرحبا.
2: سعيد بأن أكون معك ومع أخي العزيز الأستاذ بشار جرار. وهذا السؤال أنت أكثرنا خبرة فيه الحقيقة في هذا المجال.
0: استغفر الله يا سيدي، أنا أتعلم منكم. يعني
2: لا حقيقة أنت والأخ بشار في هذا المجال لا شك بأنه أهل الاختصاص الأكبر. الحقيقة القضية ليست أنه نسلم

0: لمفاتيحنا للأمريكان. نحن مجبرين على أن نستعين بالآخرين لحماية بلداننا، وأنا هنا أتكلم عن الخليج، يعني دول الخليج، دول مسالمة، عقلانية، تنموية، هادئة، ولا الحقيقة وتستقطب كل قوى العمل في العالم فيها، ومنهم للأمانة الإيرانيين. يعني صحيح. علاقتنا نحن بالإيرانيين علاقة تاريخية، الإيرانيين في بلداننا وبعضهم حتى أصبح مواطنين وإلى آخره. لكن للأسف الشديد يعني عندنا جيران لا يعول عليهم بالجانب الإيجابي. يعني تعرف الكويت في 2/8/1990 تعرضت لاحتلال العراق في تلك المرحلة، وجاء المجتمع الدولي وحقيقة بقيادة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وطردوا القوات العراقية. وأذكر في البحرين عام 2012 ماذا حدث، وتدخلت درع الجزيرة وشكلت حماية للحدود البحرينية. أيضا في اليمن الحقيقة 2015 وإلى اليوم هناك تواجد عربي خليجي وأيضا غير خليجي يعني مساند ولو من بعيد لهذه القضية. لذلك نحن لا نسلم مفاتيحنا للأمريكان، ولكننا لا نستغني إطلاقا عن إسناد القوى الكبيرة والقادرة عسكريا على أن تحمي. الرئيس الأمريكي لم يستشر الخليج ولا غير الخليج، يعني حتى الحلفاء الغربيين لم يستشرهم، وخاض الحرب الحقيقة مع نتنياهو، وقد يكون نتنياهو هو الذي أغراه بذلك. لكن ما ذنبنا نحن كجيران لإيران بأن نتعرض يوميا للقصف المكثف؟ يعني قبل ساعة ونص تقريبا دوت صفارات الإنذار بالكويت، وقبل نص ساعة البحرين دوت للمرة الرابعة اليوم. لذلك الحقيقة يعني هذه الدول المجاورة التي يفترض أنها كبيرة، يفترض أن تكون كبيرة في العقل وفي التصرف والأخلاق والقيم، وليس فقط بالأحجام. الأحجام مش قضية كبيرة، يعني ممكن يكون الحجم كبير والعقل فاضي للأسف الشديد. لذلك يعني إيران بموضوع حصار مضيق هرمز للأمانة أوقعت نفسها في مطب أشك أنها تخرج منه. طيب. أقصد النظام الإيراني. وهنا أشارك أخي بشار بأن نهاية المطاف ليتذكر القادة الإيرانيون الحاليون ما حل بنظام صدام حسين، نفس البيهيفير، نفس السلوك كان يحدث، وربما تلحق إيران بنظام صدام حسين.
1: طيب، أشار الدكتور إلى مسألة نتنياهو وقلت أنه ربما أغرى ترامب بالاشتراك في هذه الحرب، لكن قبل أن أنتقل بالسؤال للأستاذ بشار خلينا نسمع ما قاله اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وجه رسالة مباشرة للمسؤولين في إيران وقال إن أي هجوم مستقبلي سيتم الرد عليه بشكل عسكري مختلف تماما وأقوى بكثير من الجولات السابقة.
2: نحن مستعدون لكل سيناريو، وأقول لقادة إيران شيئا واحدا فقط، لا تراهنوا على أن يسود الهدوء إذا هاجمتمونا، ولا تراهنوا على إعادة عرض ما حدث سابقا لأنه لن يكون إعادة لذلك، فما حدث كان قويا بما فيه الكفاية، أما هذه المرة فستكون مختلفة وأقوى بكثير. لقد انتهى الزمن الذي كان فيه أحد يعتدي علينا ولا نرد عليه بضربة مضاعفة. لقد فعلنا ذلك في إيران وسنواصل فعل ذلك مع كل من يعتدي علينا. هكذا نتصرف.
1: كان هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أعود إلى ضيفنا من واشنطن الأستاذ بشار جرار. بداية، هل بالفعل نتنياهو أغرى الرئيس الأمريكي بالدخول في هذا الحرب، أما أن هذا القرار كان قرارا أمريكيا خالصا في المقام الأول، وبذلك بالنظر يعني إلى مسألة أخرى أيضا أشار إليها الدكتور عايد، وهي أن ترامب لم يتشاور مع قادة المنطقة قبل أن يتخذ هذا القرار يوم 28 فبراير الماضي؟
3: عزيزي، الإجابة وردت بشكل ضمني على لسان ترامب نفسه، دائما يذكر بولايته الأولى.

0: الذي أسس له في الولاية الأولى يظهر مسألتين. الأولى أن مؤسسات الدولة الأمريكية، المؤسسات العميقة، الأركان السيادية تتصرف وفق تصور شمولي عميق لا تأثر كثيرا بمن هو ساكن البيت الأبيض. والعلاقات بين الولايات المتحدة وأقاليم العالم برمته ومن ضمنها الشرق الأوسط لأسباب كثيرة، من ضمنها الطاقة، ومن ضمنها حركة التجارة، ومن ضمنها كانت فقط إسرائيل، الآن هناك حلفاء آخرين مهمين للولايات المتحدة الأمريكية. فترامب منذ البداية كان يعلم أنه وبنى دخول البيت الأبيض أول مرة على ملف يتعلق بإيران، بأنه لابد من تغيير السلوك الخبيث لإيران في المنطقة، هكذا كان يطلق التسمية عليه.
1: تمام.
0: ولم يكن ليطرح موضوع إسقاط النظام، لكن عندما قام بتصفية سليماني عزيزي وقام بتصفية البغدادي، أنت عمليا يتصرف لرؤية تتعلق في الإقليم كله. الموضوع لا يتعلق في مضيق هرمز، ولا يتعلق مثلا في العراق، كان يتعلق في العراق، في سوريا، في دول الخليج، وأيضا بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الذي يقول الآن ترامب، وهذه من الأخبار العاجلة التي وردت يعني قبل قليل وارتبطت بتصريح نتنياهو، بأنه ترامب طلب من نتنياهو الانسحاب من سوريا ولبنان، يريد تحقيق ذلك لأنه يريد شيء من الشرع اللي التقى في أنقرة على هامش الناتو عزيزي.
1: نعم.
0: والحديث عن دور ما في لبنان، وعندما يتحدث اليوم مع الزيدي يقول سيكون له دور أكبر من حدود العراق. فأنت تتساءل عزيزي، هل هذه رؤية لحظية أم أنها معتمدة على مؤسسات؟
1: يعني أنت لا توافق لا توافق لا توافق على تقييم الدكتور عايد؟
0: أبدا عزيزي، لا يمكن، واعترف بنفسه ترامب.
1: طيب.
0: نتنياهو قال يتهموني في إسرائيل،
1: يعني أنا مبسوط
0: لأني تابع لترامب.
1: أنا مبسوط أستاذ بشار،
0: يقولون العكس
1: يا أستاذ بشار.
0: أنا
1: مبسوط أنه قدرت ألاقي نقطة خلاف بينكما، لأنه من الصعب ما شاء الله عليكم، يعني من الصعب أن أجد شيء أقف عنده.
0: والله الدكتور عايد أنه شخصية
1: يعني كلنا نعتز ونفتخر الحقيقة، يعني وجودكم دائما يضفي كل إضافة ويقدم كل منفعة وفائدة للمستمعين والمشاهدين على حد سواء. دكتور عايد، كان في تقرير لمؤسسة شتم هاوس المعروفة بتقول إنه الطرفين الإيراني والأمريكي لا يريدان حربا واسعة أو حرب شاملة، لكن خطر سوء الحساب مرتفع جدا، بمعنى إنه خطأ بسيط قد يؤجج المنطقة مجددا. فسؤالي لحضرتك، من بالفعل يملك القدرة الآن على كبح جماح التصعيد؟
2: أنا أعتقد أنه يعني التصعيد الآن هو إيراني. إيران الحقيقة تعرف أنها
1: هذا متفقين عليه، هذا متفقين عليه. أنا سؤالي، من يملك مفتاح التهدئة؟
2: التهدئة طبعا الوسطاء، أنا أعتقد يلعبوا دور. أنا أعتقد أنهم داخلين على الخط وسيحاولوا مرة أخرى لتهدئة الموقف، وبالتالي يعني لا تستبعد أن رئيس أركان الجيش الباكستاني بعلاقاته المتميزة مع الرئيس ترامب أن يبذل جهد كبير. إنما هذا للأسف، هذه التدخلات الوساطات هي التي أغرت الإيرانيين بأن يغامروا بالأعمال التي يقومون فيها، لأنه يتوقع أنه الآخرين سيتدخلون. ومع ذلك لاحظ دول الخليج التي تتوسط تتعرض للضربات، يعني قطر التي إلى آخر لحظة كانت وسيط تعرضت لضربات، ويعني ضربات مؤلمة أيضا في هذا الجانب. عمان أيضا تعرضت لضربات نتيجة الهجمات الإيرانية. لذلك أنا أعتقد أنه الأجدى بأن الوسطاء يبلغوا إيران جماعيا أننا سوف لن نبذل جهد ما لم توافقي على ما نطلب منك، ويحددوا خطة ينهوا هذا المضح على الأقل العودة إلى الاتفاق الإطار الذي تم، وفيه الحقيقة بالرغم من الانتقادات عليه لأنه كافي، يعني أنه إيران توقف هجماتها على القطاع البحرية، الولايات المتحدة تسحب أو ترفع حصارها للموانئ.

0: الإيرانية وإيران تنظف الممر أو من الألغام
1: طيب.
0: وبعدها يصير
1: لنستمع إلى الرسالة الأخيرة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران، ثم أعود إليكما ضيفي الكريمين، ابقيا معي. إذن في تصعيد أمريكي غير مسبوق في وجه إيران، واشنطن تعيد فرض الحصار البحري وتعلن بوضوح خنق اقتصادي يترافق مع ضربات عسكرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن استراتيجية مزدوجة تقوم على السيطرة على مضيق هرمز ومنع أي تعامل تجاري مع طهران، مع إبقاء الملاحة متاحة لبقية العالم، في رسالة حازمة مفادها أن إيران وحدها هي الهدف.
2: نحن نسيطر على المضيق ونعيد فرض الحصار، وهو حصار ليس لأي أحد سوى إيران. بمعنى آخر، أي شخص يتعامل تجاريا مع إيران لن يمر، أما البقية فسيكونون قادرين على المرور، لذا فهو حصار قوي جدا. ربما كان الحصار أكثر فاعلية حتى من ضربهم، لكنني أعتقد أن الجمع بينهما هو ما يحقق ذلك فعلا.
1: نعود إلى ضيفينا الكريمين، الدكتور عايد المناع من الكويت والأستاذ بشار جرار من واشنطن. أهلا بكم من جديد. أستاذ بشار، يعني استمعت إلى ما قاله الرئيس الأمريكي، واليوم كان أيضا هناك إشارات من تحليلات يعني نفذتها مؤسسة راند تشير إلى أن الجمع بين الضربات العسكرية والضغط الاقتصادي يستخدم كاستراتيجية لإضعاف الخصم تدريجيا لتجنب أي مواجهة شاملة. قبل قليل قلت أنه نحن ربما نتجه للأسف نحو مواجهة أكبر، لكن ما نراه اليوم ألا ترى أنه يمهد مثلا أو يتفق وينسجم مع مبادئ حروب الاستنزاف؟
3: لن تطول عزيزي، لأنه هناك أجندة يحرص عليها الرئيس ترامب. عنده نوفمبر الانتخابات، لديه أيضا يوم الخميس عنده خطاب مهم جدا يتعلق يعني كما هو بعض التسريبات بفضائح تزوير الانتخابات وأمن الانتخابات، وهذا الموضوع مرتبط في شأن داخلي مهم أيضا تحدث عنه فيما يتعلق في سياسة الأمن الحدود والهجرة، وهذا ملف يضغط فيه على الأوروبيين. يتباهى اليوم بأنه التضخم انخفض 0.4%، وهذا أمر أيضا يراهن عليه، فهو لا يريد ارتفاع أسعار الطاقة أن تؤثر عليه، ويريد أن يمر كأس العالم بسلام كما مر قبله موضوع 250 ذكرى لقيام الولايات المتحدة الأمريكية. هناك العديد من الأمور التي يراعيها الرئيس ترامب، من ضمنها أمن المنطقة في الشرق الأوسط. لا يريد أن تنفجر بوجه الجميع. الوضع في لبنان هش، الوضع في غزة ما زال هشا، الوضع في سوريا والعراق مترابط هو ولبنان. كيف سيتصرف القادة الجدد؟ بمعنى الأوضاع التي يرتبها كلها مرتبطة بإيران. فهو يريد أن يحسم الأمر، ولكن دون أن يتسبب بضربة عسكرية تؤدي إلى فوضى كما جرى في العراق وأفغانستان. لا يريد هذا الأمر، لذلك هو دمج بين الحصار البحري الذي تبين أنه يؤلم الإيرانيين كثيرا. مضيق هرمز هو كما يقول يعني المثل، يعني لا يحق المكر السيء إلا بأهله، وهذه المسألة واضح أنه عراقجي عندما رد ساخنا على الرئيس ترامب بأنه من حق من يحمي هذا المضيق أن يتراقى الرسوم وسنكون أكثر إنصافا. ترامب علق أيضا قال لا أنا ضد الرسوم، ولكن إذا كانت الأمور بلطجة لابد من حماية عسكرية، وهذه يجب أن تكون مدفوعة. وهذا الأمر مرة أخرى يضغط فيه على من؟ يضغط على الناتو، على الأوروبيين، على الصينيين والروس.
1: واليوم عاد وقال إنه لن يتلقى رسوما مباشرة وإنما سيعقد شراكات يعني مع الدول.
3: شراكات، ما هذه هي. كما يعني هو غير في العراق أيضا شركات غير أمريكية ستدخل.
1: يعني أنا بشايف إنه أكثر من جانب من الحديث عم يأخذنا مرة أخرى إلى العراق. اليوم تابعنا أيضا الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض. أستمع معكم إلى ما قاله رئيس الوزراء العراقي بعد هذا أو خلال هذا الاجتماع، وأعود إليكما للتعليق.
4: ابتداء في منهاج الحكومي هو حصر السلاح بيد الدولة، وهذه نقطة أساسية، ولدي قرار بها غير قابل للخيار، قرار العراق بيد العراقي.

0: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضي. بعد 30/9 لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
1: ترامب من جهته رحب برئيس الوزراء العراقي وأشار إلى أن واشنطن ستساعد في حماية العراق إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
2: لا نعتقد أننا بحاجة لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إنها عملية كبيرة جدا، وما لدينا الآن هو أن شركات النفط الأمريكي تدخل إلى هناك وتعقد شراكات مع العراق، والأمور تسير بينها وبين العراق بشكل جيد للغاية. العلاقة بيننا كبيرة ومتينة، ولسنا بحاجة إلى وجود عسكري هناك. نحن موجودون لمساعدتهم وحمايتهم إذا دعت الحاجة، لكننا لا نعتقد أن ذلك سيكون ضروريا.
1: الصحافة الأمريكية تناولت هذا اللقاء بطبيعة الحال، وقبل انعقاده قالت إن هذا اللقاء يأتي كجزء من إعادة ترتيب موازين القوة في الشرق الأوسط باعتبار العراق ساحة صراع يعاد تشكيلها، فهو تاريخيا منطقة تماس بين النفوذ الأمريكي من جهة والإيراني من جهة ثانية. وقالت بطبيعة الحال إن انتقال العراق إما إلى ساحة اصطفاف أوضح، إما أن يتحول العراق تدريجيا إلى حليف أقرب لواشنطن، أو أن يدخل مرحلة اصطدام داخلي مع قوى مرتبطة بإيران. وهنا أعود إلى ضيفي الكريمين، أتوجه بالسؤال للدكتور عايد، هل تعتقد أن نجاح الزيدي يعتمد على نواياه المعلنة حتى هذه اللحظة، أم على قدرته في المستقبل القريب على إدارة الصراع المحتمل في البلاد إذا ما قرر بالفعل مواجهة الميليشيات المرتبطة بإيران؟
3: نعم، أول الحقيقة بالنسبة للزيارات رؤساء الوزارات العراقية منذ عام 2003 كل رؤساء الوزارات زاروا الولايات المتحدة والتقوا بالرؤساء الأمريكان. بالنسبة الحقيقة للسيد الزيدي لا شك،
1: لكني لست متأكدا أنه رئيس الوزراء السابق زار واشنطن، محمد شيع السوداني.
3: لا أعتقد زار واشنطن، أعتقد كلهم يمكن زاروه بما فيهم المالكي زار أيضا صحيح. واشنطن. لكن على كل حال الزيدي الآن في فترة امتحان صعبة، لأنه مسألة نزع السلاح من الفصائل أو الميليشيات الموجودة في العراق ليس سهلة. صحيح مقتدى الصدر قدم له خدمة بأن بادر هو لنزع سلاح جماعته والانضمام إلى الحكومة وغيره فصائل، لكن هناك فصائل ولائية شديدة الانتماء لإيران لا تزال تهدد وترفض تسليم السلاح، وهذا يعني إلى شهر سبتمبر فترة قصيرة، هل يستطيع الزيدي أن يجمع السلاح دون أن يلجأ إلى السلاح؟ هذه قضية الحقيقة قد يكون مشكوك فيها.
1: والله سؤال مهم هذا، هل يستطيع أن يحل مشكلة السلاح من غير أن يلجأ هو إلى السلاح؟
3: نعم، أنا أعتقد أنه هذه عملية صعبة، والميليشيات مثل ما حزب الله رفض الحقيقة أن يسلم سلاحه للحكومة اللبنانية، وإلى اليوم الحقيقة الأمور كلها تتجه أنه والله الإسرائيليين يتوقفوا ينسحبوا إلى آخره، لكن إلى الآن لم يجرؤ أي مسؤول لبناني أو غيره على سحب سلاح حزب الله، لأنه يعرف أن هذا السلاح سوف يستخدم لمواجهة الدولة اللبنانية إذا هي أقدمت على ذلك. وأعتقد أن الزيدي سيواجه نفس المصير، اللهم إلا إذا نجح في أن يقنع بعض الفئات، تعرف الجوانب الدينية والقضايا ممكن يعني بجانب تكتيكي أنه والله طيب نقول سحبنا السلاح ولكن لا نسحب السلاح، يبقى لديكم لكن لا يستخدم ونعلن أنه يعني سحبنا. هذا سيكون حل مؤقت ولن يجدي حقيقة، لأنه هذه الميليشيات إذا أعطتها إيران الإشارة لن ترد لا على رئيس وزراء ولا على دولة كاملة في طيب. هذا الجانب.
1: أستاذ بشار، في سؤالنا الأخير، هل تعتقد أن الزيدي هو رجل المرحلة، وألا ترى أنه واشنطن ربما تغامر بالرهان على شخصية

0: سياسية ناشئة في محيط مشتعل؟
1: الموضوع ليس فقط واشنطن، واضح أن هناك تنسيق إقليمي مع عدد من الدول والأطراف، يعني لن أذكرها، ولكن انظر للصورة والمشهد ككل. لا يمكن تقييم الزيدي دون تقييم الشرع، ولا يمكن تقييم ما هو قادم إلى لبنان والعلامات الاستفهام اللي كانت حول دور هيكل قائد الجيش اللبناني وكيف سيجيب لما تعهد به الرئيس اللبناني اللي هو كان قائد الجيش بتفكيك ميليشيا حزب الله الذي صدر عن هذه الميليشيات، أثبت أنهم ليسوا فصائل ولا حتى ميليشيات، أثبتوا أنهم عملاء لإيران يقومون بتنفيذ ما تريد إيران بالتوقيت وليس فقط بالمضمون. بذلك التقية بين قوسين الفصائلية أو الميليشياوية سقطت عزيزي، وواضح أنه ترامب المنهج الجديد اللي يعتمده إن لم تفككوا عبر شرعية الدولة ستقوم قوى مساندة لهذه الدولة بالتعامل معكم، وهنا بصريح العبارة هو الدور للفصائل الموجودة على الساحة اللبنانية العراقية السورية لتسوية وتفكيك هذه الميليشيات. أعتقد هذا ما يراهن عليه الرئيس ترامب، نعم، بدعم إقليمي من عدد من الأطراف المعنية بهذه الساحات،
2: يعني العودة لصراع ميليشيات مع ميليشيات.
0: تفضل دكتور عايد. تفضل دكتور عايد، معي 30 ثانية تفضل.
2: يعني أنا يعني كلام الأخ أستاذ بشار أنه العودة إلى صراع ميليشيات بمجابهة ميليشيات أخرى، يعني ما خرجنا من المأزق إلا لندخل بمأزق آخر.
1: سيناريو أفغانستان اللي كان يدعم الرئيس ترامب بالولاية الأولى عندما كان يسأل الجنرالات لماذا تدخلون في الصراع، دعوهم يقضون على بعضهم بعضا، هذا السيناريو إن لم تمتثل الدولة في لبنان وسوريا والعراق لموضوع نزع السلاح وضمان حقوق المواطنة للجميع دون تمييز وعدم الاعتداء على الجوار سيتم تفعيل هذه الورقة.
0: تمام.
1: هذا ما أراه بشكل جلي.
0: إذن في ظل حصار يبدأ الليلة وضربات تتكرر منذ أيام، تبقى إيران أمام معادلة واضحة: إما استيعاب الضغط الأمريكي المتزايد أو العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وربما من دون شروط هذه المرة. في الجانب الآخر وباختصار شديد وبتعريفات الشارع السياسي، العراق يقف عند مفترق طرق، ولقاء ترامب الزيدي قد يكون بداية الانعطاف أو مجرد محطة عابرة إذا ما فشل التنفيذ. أشكر ضيفي الكريمين الدكتور عايد المناع كان معنا من الكويت، المحلل السياسي بشار جرار كان معنا من واشنطن. الشارع السياسي مستمر معكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
6: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
5: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
7: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
5: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم من جديد وأنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من العربية.

0: عربية اف ام من الرياض. ومن الرياض إلى روما، حيث تتجه الأنظار إلى جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مسار دقيق تحكمه حسابات الانسحاب والتوازنات الأمنية. مصدر رسمي كشف أن أولوية بيروت في هذه الجولة واضحة: تحديد المناطق التجريبية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، ووضع جدول زمني واضح لهذا الانسحاب على أن تشرف لجنة تقودها الولايات المتحدة على التنفيذ. القيادة اللبنانية لا تكتفي بالمطالب، بل تطرح تصورا عمليا، إذ قدم الجيش اللبناني عرضا مفصلا للجانب الأمريكي حول آلية بسط سيطرته على هذه المناطق فورا انسحاب القوات الإسرائيلية منها. وعلى مدى يومين تنطلق في العاصمة الإيطالية الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين لبحث تنفيذ اتفاق إطار برعاية أمريكية يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان إلى جانب ملف حصر السلاح. الرئاسة اللبنانية أكدت موقفا حاسما، إذ وجهت الوفد المفاوض إلى المطالبة ببدء الانسحاب من المناطق التجريبية قبل الخوض في أي ملفات أخرى، بالتزامن مع تحركات لبعثة عسكرية أمريكية في بيروت تبحث آليات التنفيذ على الأرض. للمزيد أرحب بضيفي الكريمين، الكاتبة الصحفية عالية منصور من بيروت، والمحلل السياسي نظير مجلي من الناصرة. ومن الناصرة نبدأ مع الأستاذ نظير. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أستاذ نظير، تقارير دولية مختلفة كانت تتحدث إلى أن المناطق التجريبية تستخدم كاختبار للثقة قبل أي انسحاب واسع. من وجهة نظركم، هل ترون هذا التحرك يمهد لخطوة جدية، أم هو مجرد يعني تكتيك لكسب الوقت وربما فرض سياسة الأمر الواقع بعد قليل؟
1: مرحبا بك أستاذ حسن وبضيفك الكريم من بيروت وبالإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. لا، هو خطوة جيدة وإيجابية وجدية كما يبدو، خصوصا من طرف الولايات المتحدة، وكذلك بالتأكيد من الطرف اللبناني. كلاهما لديه تصور ودقيق لهذه المرحلة، باعتبار أن هذا نموذج إذا نجح فمن خلاله من الممكن الانطلاق إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان. وهذه رغبة عبر عنها عدة مرات الرئيس ترامب، وبشكل خاص يوم الخميس الماضي قبل 3-4 أيام تكلم مع نتنياهو وقال له: أريد أن تعيد انتشار القوات الإسرائيلية في سوريا وفي لبنان. كان ذلك بعد أن التقى في تركيا مع الرئيس الشرعي. ولكن من جهة إسرائيل، حتى لو كانت تنوي ذلك بجدية وتوجد قوة في إسرائيل معنية فعلا بإنهاء الملف اللبناني والانسحاب من هناك، ولكن القيادة الإسرائيلية لا تجرؤ على التقدم في هذه الخطوات الآن عشية الانتخابات. أولا لأنها لم تفي بوعودها للجمهور بأنها ستقضي على حزب الله. هي لم تقضي على حزب الله، ما زال يستطيع هذا الحزب أن يوجه صواريخه إذا أراد. وثانيا وعدت بأن توفر الأمان لسكان الشمال الإسرائيلي، وهذه الحكومة لم توفر الأمان ليس فقط بسبب صواريخ حزب الله، بل أيضا بسبب عجزها عن أو امتناعها أو ترددها في إعطاء تعويضات للمواطنين وتشجيعهم على العودة إلى البلد إلى بيوتهم. هم مشردون، يعني نتحدث عن حوالي 40 ألف إنسان شردوا عن بيوتهم، عاد منهم 8000 والبقية حتى الآن لم يعودوا. ولذلك الحكومة مقصرة جدا، مهملة جدا، فإذا بدأت تنسحب من لبنان الآن هذا سيحاسبونها في صندوق الاقتراع. لذلك نتنياهو يسعى بكل قوته للمماطلة بهذا الموضوع،
0: للمماطلة
1: وإيجاد مختلف الحجج يتذرع بها لكي لا ينسحب. مثلا الآن يتحدثون عن مشكلة أن هنالك في الجيش اللبناني قوى من أبناء الطائفة الشيعية. هؤلاء يلتزمون بأوامر حزب الله وليس قيادة الجيش اللبناني، هكذا الدعوة أمام الجيش الأمريكي. فالآن على الأمريكيين أن يحققوا في الموضوع ويفحصوا، وهذا يحتاج إلى وقت، وفي هذه الأثناء توجد وفود تفاوض وتفاوض،
0: صحيح.
1: ولكن المفاوضات تتعثر.
0: طيب
1: يتحدثون عن 4 قرى أو بلدات التي سينسحبون منها، 3 منها تم قصفها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

0: وهي مثلا حداثة والغندورية والزطر الغربية. وفرون قبل أسبوع تم قصفها. يعني إذا كنت تريد أن تنسحب من هناك لماذا تقوم بالقصف؟ إذا عمليا أنت لم تقضي على حزب الله كما تدعي. فلذلك يوجد عدد من التناقضات التي تدل على أن القيادة الإسرائيلية في الوقت الحاضر تماطل أكثر مما أنها تفاوض.
1: طيب.
0: وهذا لا يرضي الأمريكيين.
1: أستاذة عالية الكاتبة الصحفية معنا من بيروت، إذا كان نتنياهو يماطل ولا يفكر حقيقة بالانسحاب من هذه المناطق سواء كانت جنوب أو شمال الليطاني، لماذا إذن قد يقبل الحزب على تسليم السلاح؟
2: مساء الخير لضيفك الكريم وللمشاهدين. لا، أساسا الحزب لم يقبل بتسليم السلاح، هذه النقطة كثير مهمة. اليوم أتفق مع الأستاذ نظير أنه إسرائيل تناور نتنياهو يناور لأسبابه الداخلية ومن شان ما يزيد خلافاته مع الإدارة الأمريكية، ولكن في نقطة أساسية غامضة بهذه الاتفاقيات وهي آلية سحب سلاح حزب الله. يعني الحكومة اللبنانية اتخذت القرار أن هذا السلاح غير شرعي، الولايات المتحدة تدعم هذا القرار، إسرائيل تنتظر آلية تطبيق هذا القرار. اليوم ما فينا لا يمكن أن نتوقع أن إسرائيل ستنسحب قبل وضع آلية جدية لسحب السلاح وقبل وضع جدول زمني. موضوع سلاح حزب الله يعني عمره سنوات وليس وليد اليوم، وشفنا بال 2024 عندما التزمت الدولة اللبنانية بسحب سلاح حزب الله جنوب الليطاني، كانت وأعلنت مرارا أن جنوب الليطاني خالي من السلاح، رأينا النتيجة، كان الجنوب الليطاني مليء بسلاح حزب الله وأنفاق حزب الله. اليوم المعضلة الأساسية أنا برأيي غير ما يحكى على الإعلام والنقاشات ومن يدعم من، هي مجددا موضوع سلاح حزب الله. ما هي الآلية اللي سحب هذا السلاح؟ كيف ستتمكن الدولة اللبنانية من وضع جدول زمني وآلية لسحب سلاح حزب الله؟ بعتقد هذه الورقة ستكون الورقة الضاغطة الأكثر ضغطا بيد نتنياهو على لبنان وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني انسحابه من عدة قرى ومناطق تجريبية سيعود ويقول وماذا حل بالسلاح. نحن نعرف أن سلاح حزب الله لم يعد فقط محصورا على الحدود الإسرائيلية، المناطق الشرقية، لذلك نسمع دعوات الأمريكية طوال الوقت لأحمد الشرع للرئيس السوري للدخول والمساعدة بحل معضلة هذا السلاح. اليوم هناك نية صادقة عند جميع الأطراف أو عند الحكومة اللبنانية وعند الإدارة الأمريكية لإيجاد حل سلمي لهذا الصراع في بين لبنان وإسرائيل منذ عشرات السنوات، ولكن تبقى المعضلة الأساسية التي لا يتحدث عنها الأطراف عندما يعني يقولون اتفقنا على سحب سلاح حزب الله، ولكن كيف ومتى
1: لا أحد يعرف.
2: جواب غامض برأيي. نعم.
1: طيب أستاذ نظير، يعني الأستاذة عالية أشارت إلى نقطة مهمة ربما تحدثنا فيها في وقت سابق، وهي مسألة الدخول السوري إلى شرق لبنان للمساهمة في مسألة نزع سلاح الحزب. الرئيس السوري كرر عليه هذا السؤال أكثر من مرة، موقفه كان واضحا. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خف مسرعا إلى بيروت ليؤكد للمسؤولين في لبنان أنه ليس مهتما بالدخول في هذا الملف، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية بالفعل لديها الكثير لتقوله في هذا المقام. إنما سؤالي لحضرتك، نتنياهو هل يرضى بدور كهذا لأحمد الشرع في لبنان، وهو الذي لم يسمح لأحمد الشرع أن يدخل إلى السويداء وإلى مناطق تخضع لسيادة سوريا؟
0: يعني نتنياهو كان قد عرض على الرئيس الشرع مشروعا آخر، تصغير لبنان، إعادة لبنان إلى ما كان عليه في ما قبل اتفاقيات سايس بيكو، عندما كان الجنوب اللبناني جزء من فلسطين التاريخية والشرق اللبناني البقاع كان جزء من سوريا، وكل هذا مقابل أن يحصل الإسرائيلي على مرتفعات الجولان. القيادة السورية طبعا رفضت، وكل من يحالفها في المنطقة رفضوا هذا وحذروا من ذلك. الآن عندما طلب ترامب هذا الأمر، بالمناسبة طلبه ضمن إطار احتجاجه على السياسة الإسرائيلية. إذا كنا نذكر معا أستاذ حسن، كان في حين الموقف هو
1: أتفق معك، لكن أنا ليش أسأل هذا السؤال؟ لأنه ترامب ذكرها أكثر من مرة وآخرها كان في أنقرة، وأظن أنه يعني الرجل عندما يطرح الموضوع أكثر من مرة ربما يتحرك مستشاروه بهذا الاتجاه.
0: نعم، لكن أولا الإسرائيليين لا يثقون بالقيادة.

0: سوريا، ولذلك لا يرون فيها أملا أن تقوم بهذه العملية. طبعا لا يوجد مانع عموما عند إسرائيل أن يقوم أي جهة بالحرب مع حزب الله، يعني فخار يكسر بعضه من جهة إسرائيل هذا محمود، ولكن هم لا يثقون، يعني لا يريدون أن يعطى الشرع علامات وامتيازات بسبب قيام مثل هذا الدور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سوريا يعني تحتاج الآن أمنيا أن تحمي حدودها، ولا يتسرب السلاح من سوريا إلى لبنان أو من الخارج عن طريق سوريا إلى لبنان. فهذا أمر، يعني هذه مساهمة عظيمة من جهتهم في أن لا يكون هناك تعزيز لقوة حزب الله. ولذلك القيادة السورية ليس فقط لا تتحمس، بل ربما تضع بدائل مرتبطة بحماية حدود سوريا، بحماية سوريا وأمن سوريا، وهذا يساعد في ذلك، وعندئذ سيرضى الرئيس الأمريكي. في كل الأحوال لا يوجد ضغط من الولايات المتحدة على الشرع حتى الآن في هذا الاتجاه، وفي إسرائيل لا يوجد حماس لهذا الاتجاه، ويوجد ضغط من الولايات المتحدة على إسرائيل كي تنسحب في أسرع وقت ممكن، ويحاولون إعطاء نتنياهو بعض المفاتيح التي تساعده على ذلك، مثل موقف الجيش الإسرائيلي الذي بدأ يتحدث عن ضرورة الانسحاب، وقال إما نحتل لبنان كله أو نعود إلى منطقة حزام أمني احتلال صغير لثلاثة أربعة كيلومترات. يعني هذا يريده الجيش ويحبذه على أن يبقى بالوضع الحالي. فإذا ما حصل تطور الآن من الآن حتى الانتخابات فسيكون بواسطة الجيش والضغط الأمريكي على نتنياهو.
1: تمام أستاذ عالية، يعني الآن المفاوضات المباشرة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن والآن في روما تدخل جولتها السادسة، ما يعني أن الدولة اللبنانية ماضية في هذا الطريق تماما، مثل ما أكد الرئيس جوزيف عون، ومثل ما أكد رئيس الحكومة نواف سلام، مثل ما أكدت أصوات وجهات وأحزاب أخرى في لبنان. السؤال الآن، إذا ما استمر الحزب بالتمسك بموقفه فيما يتعلق بالسلاح، واستمرت حالة المماحكة ما بين نتنياهو وبين الطرف اللبناني أيضا في هذا الملف تحديدا، هل تنفجر المفاوضات في روما، أم هل يجد لبنان الرسمي نفسه في مواجهة أخرى جديدة داخلية، أم يستقوي بالخارج على الحزب وعلى الأطراف الأخرى التي تؤيده وتسانده؟ إلى أي سيناريو سنتجه من وجهة نظرك؟
2: يعني أعتقد قد تنفجر المفاوضات بروما، وخصوصا إذا أعطي هذا الهامش نتنياهو، هو مصلحته أنه تنفجر المفاوضات اليوم يعني، ويهرب دائما إلى المعارك، يهرب من الوضع الداخلي. ولكن بهذا الشق تحديدا أنا بحب أذكر أو أقول أنه صحيح سوريا رفضت مرارا موضوع التدخل في لبنان، التدخل العسكري اللي ذكر أستاذ نظير، صحيح أنه جزء من المهام اللي قامت فيها سوريا قدر المستطاع منذ لحظة سقوط الأسد هي قطع شريان الحياة الواصل إلى حزب الله من موضوع السلاح وموضوع التمويل، ومع ذلك لا يخلى الأمل من بعض عمليات التهريب بالاتجاهين، من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى سوريا، لأنه كمان شاهدنا وسمعنا عن عدة عمليات قام بها حزب الله، خلايا حزب الله في سوريا. الإسرائيلي يتخوف ليس فقط لأن يعني هو بطبيعة الحال لا يثق بالقيادة السورية الجديدة، ولكن أيضا يتخوف من دور تركي أكبر إن كان في سوريا وأن يمتد هذا الدور إلى لبنان. أنا من وجهة نظري قد تقوم سوريا، يعني من يستمع لكلام الرئيس الشرع مرارا والكلام الأخير لوزير الخارجية أسعد الشيباني في بيروت عندما تحدث عن إمكانية اللقاء مع حزب الله، أنا أظن أن مبادرة سياسية قد تصدر من سوريا باتجاه لبنان لحل مسألة سلاح حزب الله. بهذا فينا نتذكر مسألة، يعني السوريين يقارنون مسألة سلاح حزب الله بمسألة سلاح قصد قوات سوريا الديمقراطية، مع الفارق أن قوات سوريا الديمقراطية الداعمين لها تخلوا عنها، بينما إيران لا تزال تحاول إحياء أزرعها وعملائها في المنطقة وتقويتهم والاستفادة من حالة اللا استقرار التي تعيشها المنطقة.
1: ومع ملاحظة أيضا أنه حتى هذه اللحظة يعني ملف سلاح قصد لم يغلق نهائيا، وفوارق أخرى كثيرة. أنا علي أن أتوقف مع هذا الفاصل الإعلاني القصير، ثم أعود إليكم ضيفي الكريمين، ابقيا معي.
3: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير، أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر

0: جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: قبل أن نعود لاستكمال الحوار أتوقف معكم مستمعينا مستمعاتنا مع مجموعة من الأخبار العاجلة المرتبطة بملفاتنا. مسؤول أمريكي يقول للعربية إنجليزي قبل قليل: نفذنا اليوم ضربات على أهداف عسكرية في إيران وضرباتنا الأخيرة في إيران للقضاء على التهديدات الناشئة. الخارجية الإيرانية تقول: ليس لدينا حاليا أي التزام بمذكرة التفاهم مع أمريكا. إذن وبينما تتواصل المباحثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما، أبدأ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استعداد تل أبيب للمضي قدما في تنفيذ ما يعرف بالمنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. واعتبر ساعر أن هذه الخطوة تهدف إلى عكس حسن النية تجاه التفاهمات التي أعلن التوصل إليها في واشنطن أواخر يونيو الماضي، ووصف تلك التفاهمات بأنها محطة تاريخية مهمة تمهد الطريق أمام أي تقدم لاحق.
3: Well, we are ready to move forward implementing these two pilot zones. I hope and tend to believe that this round of discussions in Rome.
2: أعود إلى ضيفي الكريمين الكاتبة الصحفية عالية منصور من بيروت والمحلل السياسي نظير مجلي من الناصرة. أهلا بكما معي من جديد. أستاذ نظير، إذن ساعر يتحدث عن حسن نية عبر المناطق التجريبية، لكن بعض التقارير الدبلوماسية قالت أنه مثل هذه التصريحات ربما تعتبر مجرد نيات. هل نحن بالفعل أمام خطوة حقيقية؟ يعني أسألك نفس السؤال السابق لكن بشكل مختلف، هل نحن أمام تحرك حقيقي أم مجرد مناورات سياسية وجس نبض سيستمر مزيدا من الوقت؟
4: يعني يوجد حوار كان في اليومين الأخيرين بين ساعر وبين ترامب. ساعر امتدح الرئيس ترامب وقال إنه يعني قائد عالمي حقيقي أدار المفاوضات مع إيران وأدار الحرب مع إيران كقائد قوي ولا مثيل له في التاريخ. فقام ترامب باقتباس هذه التغريدة ووضعها في حسابه في تويتر وفي الشبكة الاجتماعية التابعة لتروت ترامب. ويعني يوجد غزل بين الطرفين، وعادة ساعر يأخذ هذا الدور الدبلوماسي في الحكومة الإسرائيلية عندما يريد نتنياهو أن يكون من وراء الصفوف، ومثل ما يفعل بالعكس بالاتجاه المعاكس الوزير الأمن إسرائيل كاتس. يعني عمليا هذه في إطار الحسابات الداخلية. ساعر بالمناسبة هو اليوم من المفروض أنه كذا ترك حزب الليكود وعاد إلى الليكود، عاد إلى الليكود وليس له موقعا مضمونا، والآن مطلوب من نتنياهو أن يضعه في مكان مضمون. وعندما يتضح الرئيس ترامب هذا يعني أن نتنياهو سيضعه في مكان مضمون. ولهذا تصريحات ساعر جاءت لإرضاء الأمريكيين أكثر من أي شيء آخر. ولكن طبعا أنا لا أستبعد أن يأتي يوم خلال المعركة الانتخابية ونرى أن الموقف الأمريكي يتشدد تجاه إسرائيل ويريدك هذا الأسبوع أن تنسحب من نصف المنطقة التي تحتلها في لبنان. نعم. ويقول إعادة انتشار ترامب. فإذا يفعل ذلك نتنياهو، الموقف الأمريكي وحدته وحزمه هو المفتاح للتطورات على الأرض في الفترة المقبلة.
2: طيب، سؤال الأخير في هذه الحلقة أنتقل به إلى الأستاذة عالية. نتنياهو اليوم كان يتحدث في مؤتمر النقب في ديمونة وقال لإيران، قال: إسرائيل ستوجه ردا قاسيا إذا ما تعرضت لهجوم. الآن سؤالي ليس عن نتنياهو، سؤالي عن إيران. بعد الضربات الأمريكية المتكررة خلال الفترة الأخيرة، الليلة

0: ربما الآن بينما نتحدث يبدأ فرض الحصار البحري الأمريكي مجددا على الموانئ الإيرانية، كيف تتوقعين رد الفعل الإيراني؟
1: يعني التخوف هو ليس فقط من رد الفعل الإيراني، إيران عادة لا ترد هي بالمباشر على إسرائيل.

0: مع إيران مجددا، لأن حتى هذه اللحظة الضربات هي كالعادة إيران تقصف الدول العربية والولايات المتحدة تقصف إيران، ولكن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تدخل بهذه المعركة. أنا حقيقة وكتبت بمقالي بالأمس في مجلة المجلة، تخوفي الحقيقي هو أن يقوم حزب الله بمعركة إسناد جديدة فيخلط الأوراق في المنطقة كاملة. طبعا في هناك أيضا ملف الحوثي، هذه المرة نرى استخدام لملف الحوثي بالحروب السابقة أو المعارك السابقة، كان نوعا ما الحوثي محيد عن المعركة. يعني اليوم نحن أمام معركة جديدة من نوعها بعد ما يعني فشل لم يصمد
1: ربما لم يدخل
0: شهر.
1: نعم ربما لم يدخل الحوثي بعد بشكل رسمي على خط المواجهة كما كان يتهدد. على أي حال أستاذ نظير في 30 ثانية أن كان لديك أي تعليق؟
2: يعني ما قالته الأستاذ عالية بالتأكيد وصحيح ودقيق، وإسرائيل تتمنى ذلك، تتمنى أن يقدم حزب الله على الإسناد لكي تفجر الأوضاع من جديد وتقوم بالضربات التي خططت لها ووضعت بنك أهداف لها وتساعد نتنياهو على البقاء رئيسا للحكومة بشرفه.
1: إذن بين وعود حسن النية واختبار النوايا على الأرض، محادثات روما أمام لحظة حاسمة، يأمل لبنان أن تتحول الخطوات التجريبية إلى انسحاب فعلي، بينما تطلق تل أبيب عناوين يخشى أن تظل مادة لمفاوضات لا تنتهي. أشكر ضيفي الكريمين الكاتبة السياسية الصحفية عالية منصور كانت معنا من بيروت، والمحلل السياسي نظير مجلي كان معنا من الناصرة. قبل الختام مستمعينا مستمعاتنا مشاهدينا مشاهداتنا، يقولون في الشارع السياسي: في الشرق الأوسط الجغرافيا حتمية لكن السياسة اختبار. أشكر لكم متابعتكم، دمتم بخير، إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: هجمات إيرانية على الكويت والبحرين، والدفاعات الجوية للبلدين تواصل التصدي لها.
1: Iran was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know.
0: ترامب يعتبر أن طهران ارتكبت خطأ فادحا بانتهاك وقف إطلاق النار، والحصار البحري الأمريكي يدخل حيز التنفيذ بعد ساعة.
2: ابتداء في منهاج الحكومي هو حصر سلاح بيد الدولة، وإنما زيارة
0: الزيدي يتعهد بمنع السلاح خارج مؤسسات الدولة، ويؤكد استقلالية القرار العراقي. محادثات لبنان وإسرائيل تنتقل من واشنطن إلى روما، وبيروت متمسكة بمبدأ الانسحاب أولا.
3: نحن الأمر هم نتركه للعالم، بس نحن بدنا الاستقلال.
0: بعد مطالبة الهجري بانفصال السويداء، أهالي جرمان يؤكدون التمسك بوحدة سوريا ويرفضون الفتنة.

0: أهلا بكم. في الكويت الاعتداءات الإيرانية مستمرة، والجيش الكويتي أعلن أن قواته تعمل على التصدي واعتراض الهجمات الإيرانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد وسلامة أراضيها. أما في البحرين كانت دوت صفارات الإنذار بوقت أعلن فيه تلفزيون البحريني اعتراض الدفاعات الجوية لاعتداءات إيرانية جديدة. أيضا في الكويت الحكومة أدانت وبأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها إيران والأذرع الموالية لها في العراق، والتي استهدفت عددا من المراكز الحدودية. الحكومة الكويتية قالت إن استمرار عدوان إيران ووكلائها في العراق انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد خطير لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. كما أشارت إلى أن استمرار الاعتداءات على القنصلية الكويتية في البصرة انتهاك غير مقبول ويقوض جهود حكومة العراق للوفاء بالتزاماتها الدولية. كما شددت الكويت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة المتورطين كافة في هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها. من الكويت نقرأ المشهد مع مفاد العربية عادل عيدان. كيف هي الأوضاع لديك عادل؟
1: الأوضاع الآن ربما نوعا ما هادئة، ولكن في السماء لا نعلم حقيقة ما الذي يجري. ربما هي مراقبة لكل الأوضاع على الحدود الكويتية، سواء من الجهة الشمالية التي تطلق من العراق تحديدا الصواريخ والمسيرات من قبل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، أو حتى من الشمالية الشرقية من الأحواز، وبالتالي كان هناك عدة إطلاقات قبل ذلك، أو من العمق الإيراني من الشرق تأتي هذه المسيرات والصواريخ. عند الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي للكويت دوت صفارات الإنذار، وقال الجيش الكويتي أن الكويت الأجواء الكويتية تتعرض لموجة من المسيرات والصواريخ يتم التصدي لها، ثم قال بأنه يهيب بالمواطنين عدم تصوير بقايا أو طرق حتى التصدي لهذه الصواريخ الصواريخ والمسيرات وعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن نحن ننتظر بيان لوزارة الدفاع لتوضيح أكثر عن التصدي لهذه الموجة من الصواريخ والمسيرات، هل انتهت تماما أم ما زال الترقب لسماء الكويت والتصدي لموجات أخرى قد تكون قادمة. اللافت هذه المرة أنها كانت عند الساعة 6 مساء، كل المرات السابقة كانت فجر أو صباح اليوم، لكن هذه المرة عند غروب الشمس اليوم بدأت عملية قصف الكويت بالمسيرات والصواريخ. هذه المرة لم يذكر الجيش الكويتي عما إذا كانت هناك خسائر مادية أو حتى

0: حتى خسائر بشرية سواء في صفوف العسكريين أو حتى المدنيين لا سمح الله. ولكن أيضا نحن بانتظار إجازة إعلامي قد يكون اليوم أو غدا على أبعد تقدير.
1: وبكل تأكيد نحن سنظل نتابع معك من الكويت زميل عادل عيدان، كل الأمنيات بالسلامة لك ولكل أهل الكويت. شكرا جزيلا عادل على كل هذه المعلومات. التصعيد أيضا بين أمريكا وإيران يعود من جديد، بل ويدخل مرحلة أكثر حدة. بعد أقل من ساعة من الآن الحصار البحري الأمريكي على إيران سيعود، لكن الجديد هذه المرة أن الحصار سيتزامن مع ضربات أمريكية مستمرة ووعيد من الرئيس الأمريكي بضربات أكثر قسوة. أما الخارجية الإيرانية قالت قبل قليل إنه ليس لدى طهران أي التزام حاليا بمذكرة التفاهم مع أمريكا. التلفزيون الإيراني أيضا قال اليوم أنه لم تعد هناك أي مذكرة تفاهم مع أمريكا، لأن من وصفه بالعدو دخل الحرب رسميا وانتهك جميع بنود مذكرة التفاهم. من طهران الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. دكتور حسين أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. الآن فعليا انتهت مذكرة التفاهم، لم يعد لها وجود ولا كل التوافقات السابقة، هل هذا التوصيف الثابت لديكم الآن في إيران؟
2: تحياتي لك المشاهدين الكرام. يعني نعم، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار غير موجود والمذكرة غير موجودة، مذكرة لا يمكن أن تكون من طرف واحد، يعني هناك طرفان فيها، الطرف الآخر عندما ينهي المذكرة فمن الطبيعي جدا أن تكون في الطرف الآخر غير ذي قيمة.
1: طيب.
2: والآن يعني الالتزام بالمذكرة أصبح من الماضي.
1: طيب، الآن انتهت مذكرة التفاهم والحرس الثوري يعلن عن إغلاق مضيق هرمز والأمريكيين يتحدثون عن عودة الحصار بعد أقل من ساعة من الآن، لكن لافت أن التصعيد من قبل الأمريكيين ينصب نحو إيران. التصعيد من جانبكم برغم أن الأصول العسكرية الأمريكية على مقربة منكم، لا تواجهون صواريخكم ولا مسيراتكم باتجاه الأمريكيين، تواجهونها تجاه البحرين والكويت تحديدا هذه المرة في هذا التصعيد.
2: يعني هناك استهداف للقطاع البحرية الأمريكية، ولكن أمريكا لا تعلن أي شيء في هذا الإطار، يعني وسبق أن قامت بهذه العملية. يعني عندما قامت إيران بضرب جيرال فورد سكتت أمريكا، وبعد فترة قالت أن غرفة الغسيل شبت فيها النيران، وبعد فترة قال ترامب أن جيرال فورد أخرجت عن الخدمة بسبب قصفها من قبل إيران. إيران تستهدف القطاع البحرية الأمريكية، ولكن أمريكا لا تعلن شيئا، ولكن أيضا إيران تقول أنها تقصف القواعد الأمريكية في المنطقة.
1: يعني كيف تعلمون بأماكن وجود هذه القواعد دكتور حسين؟ لأنه يعني على ما يبدو أنكم لا تمتلكون التكنولوجيا الكافية لمعرفة أماكن انطلاق هذه الصواريخ باتجاهكم، التي يقول الأمريكيون أنهم يقومون بإطلاقها من أسطولها في البحر، وهم لديهم الأصول العسكرية اللازمة لذلك.
2: طبيعي أن لا أملك أي معطيات في هذا الإطار، ولكن القوات المسلحة الإيرانية يعني هي تمتلك أقمار اصطناعية.
1: أقمار اصطناعية
2: بالمناسبة. نعم،
1: يعني لديكم يعني كل التكنولوجيا التي تستطيعون من خلالها تحديد أماكن انطلاق هذه الصواريخ والمسيرات باتجاهكم.
2: يعني هذا ما يقال، أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن إيران تمتلك ما يقارب 5 أقمار اصطناعية عسكرية في الأجواء، وهي طبيعي أن تستعمل هذه في الاستهدافات.
1: قد يسأل البعض يعني لماذا، أين كانت هذه الأقمار الاصطناعية حينما ذهبت إسرائيل وأقامت قواعد عسكرية على مقربة منكم في العراق، واستمرت هذه القواعد لفترة طويلة من الزمن واستخدمتها في قصفكم في السابق إلى أن كشف أمرها الصحف الأمريكية؟ وأيضا أين كانت هذه الأقمار الصناعية وأين كانت هذه التكنولوجيا المتطورة ولم تستخدم في حماية قيادات الصف الأول على مدى سنوات، ليس فقط بالمناسبة هذه الحرب، ولكن حتى من قبل ذلك، يعني منذ أن بدأت إسرائيل في اغتيال قيادات البرنامج النووي لديكم، أين كانت هذه التكنولوجيا في توفير الحماية للقيادات الإيرانية؟
2: يعني أولا الحضور الإسرائيلي في العراق يعني

0: كان في بلد آخر ليس في إيران.
1: لكن أنتم تتحدثون بأنكم تعلمون من أين تنطلق الصواريخ، فإذا كنتم تتحدثون عن أنها تنطلق من الكويت أو من البحرين باتجاهكم، فكان من الأحرى أن تعلموا، وأن خاصة بأن لديكم موالين كثر في العراق.
0: يعني صحيح هذا الكلام، ولكن ما أريد أن أقول أنه موضوع الأقمار الاصطناعية الإيرانية قياساً لما تملكه أمريكا هو أقل بكثير. طبيعي أمريكا تملك مئات الأقمار الاصطناعية وتمتلك تكنولوجيا متقدمة في المجالات المختلفة، وهي استعملت كل هذه التكنولوجيا في استهداف قيادات الصف الأول في إيران. طيب. وهذا صحيح. قد يكون هناك فارق في التكنولوجيا بين إيران وبين أمريكا، ولكن إيران أيضا تمتلك إمكانات يعني تساهم في الجهد العسكري.
1: وهنا كان فكرتي يا دكتور حسين أن كان من الأحرى أن تستخدم هذه التكنولوجيا في حماية الإيرانيين، أو على الأقل في معرفة أماكن انطلاق هذه الصواريخ، بدلا من إطلاق صواريخكم باتجاه دول لا ناقة لها ولا جمل بهذه القصة. دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى. الرئيس الأمريكي قبل قليل وصف إيران بأنها كانت المتنمر الأكبر في الشرق الأوسط، واعتبر بأنها ارتكبت خطأ كبير بانتهاك وقف إطلاق النار. دعنا نتابع ما قاله ترامب ونعود للتعقيب لو سمحت.
2: Iran was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that, but they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized, and really their military power is just a tiny fraction of what it was just four months ago. So they're not going to have that problem.
1: دكتور حسين، البعض على مستوى الإقليم يسأل، يعني لماذا كل المشكلات الآن في الشرق الأوسط أصبحت مرتبطة بإيران؟ كل دولة يسمع فيها عن إيران يسمع فيها عن المشكلات وعن الفساد وعن الأزمات الاقتصادية والسياسية، وهذا ليس وليد هذه اللحظة، هذا منذ سنوات طويلة. والرئيس الأمريكي يتحدث عن أنكم أصبحتم يعني أكبر متنمر في الشرق الأوسط، حتى أصبحت حتى مراكز الأبحاث العالمية، مركز ستوكهولم الدولي مثلا لأبحاث السلام، يصفكم بأنكم أصبحتم في إيران الدولة الأكثر زعزعة للاستقرار في محيطها، حتى أكثر من كوريا الشمالية.
0: يعني أمريكا عندما تأتي من 12,000 كيلومتر وتهاجم إيران خارج إطار القانون الدولي، وكما قال السيد غوتيريش هذه حرب غير قانونية وإرهابية. يعني إيران تزعزع الأمن في المنطقة. عندما أمريكا تأتي عام 2003 وتقوم باحتلال العراق و2002 باحتلال أفغانستان، هل إيران تزعزع المنطقة؟ يعني في تصوري هناك تجني على إيران. الطرف الذي يزعزع الأمن في المنطقة هو أمريكا
1: جاءت لتقصف من؟ السؤال يا دكتور، ما هو هنا النقطة الأساسية، أمريكا جاءت لتقوم بقصف من؟ إيران.
0: يعني هذا صحيح، أمريكا جاءت إلى المنطقة، قصفت أفغانستان، قصفت العراق.
1: هذا كان عقب أحداث معينة مرتبطة بأحداث 11 من سبتمبر يا دكتور، لكن أنت تتحدث في هذه المنطقة الآن، أمريكا جاءت لقصف إيران، ما علاقة الدول المحيطة بإيران؟ الآن كل كافة الدول تقريبا المحيطة بكم أنتم لديكم مشاكل معها، حتى الهند استدعت السفير الخاص بها للاعتراض على تصرفاتكم ومقتل أحد البحارة الهنديين، بالأمس سلطنة عمان التي وقفت بجانبكم وتعرضت لانتقادات كثيرة بسبب وقوفها ودعمها بجانبكم لكم، يعني الآن حتى هي قصفتموها وتهددونها بالصواريخ. أي جار الآن لكم ينعم بعلاقة جيدة معكم؟ ما هي الدولة؟
0: يعني يوم أمس كان هناك لقاء وزير الخارجية العماني مع أحد الصحف الفرنسية، يقول زعزعت الأمن في المنطقة هو صناعة أمريكية وليست إيرانية. بالمناسبة أنا أقول أمريكا هي اللي تزعزع الأمن في المنطقة، إيران في موقع رد.
1: لكن
0: الفعل.
1: أمريكا لم تقصف سلطنة عمان يا دكتور، أنتم من قصفتم سلطنة عمان واستهدفتم سلطنة عمان بالمسيرات والصواريخ. رئيس لجنة الأمن القومي لديكم في البرلمان يقول إذا اتفقت عمان معنا أو لم تتفق، إذا لم تتفق فستكون صواريخنا جاهزة لاستهدافها، وفي نفس اللحظة استهدفتموها أيضا بالمسيرات.

0: سيارات.
1: وترامب قال أنه إذا عمان لا تنفذ ما نريد سنفجرها. يعني يجب أن ننظر إلى الصورة
0: لا لا لا
1: المتكاملة.
0: لم يقل هذه النقطة، لم يقل هذا، هو قال نحن نريد موقف واضح، وعمان أعلنت موقفها الواضح، أعلنت عن فتح مسار سلمي للسفن في مياهها الإقليمية للعبور من مضيق هرمز، وأعلنت أنها ملتزمة بالقوانين الدولية في مسألة العبور عبر مضيق هرمز. وهذا هو يعني البعض يقول بأنه احترامها للقانون الدولي أثار غضبكم وقمتم بالاعتداء عليها بعد تأكيدها للالتزام بهذا القانون.
1: شوف، في موضوع مضيق هرمز هناك موضوع مهم، وهو أن إيران تقول نحن في حالة حرب، نسيطر على الموضوع المضيق بالكامل مع كل الاحترام للمياه الإقليمية العمانية بسبب ضرورات عسكرية، ولكن بعد الحرب سيكون هناك تفاهم إيراني عماني ومشاركة من كل دول المشاطئة في المنطقة للاتفاق على مستقبل مضيق هرمز.
0: طيب، يعني
1: إطار القانون الدولي،
0: يعني نترك هذا للزمن لأنه يبدو أن الأمور متسارعة بشكل كبير يا دكتور حسين. لكن وأنت تتحدث معي الآن، هناك بيان للجيش الكويتي يتحدث عن أنه العدوان الإيراني استهدف عدة منشآت مدنية وحيوية، وأنه أيضا أدى لإصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة الكويتية. بالمناسبة، يعني ما ذنب هؤلاء؟ بالمناسبة الإيرانيين، أحد القتلى الذين توفوا جراء قصفكم على الكويت كان إيراني.
1: يعني أنا لست مطلعا يعني على القصف الذي جرى في الكويت، ولكن أنا أقول الرواية والسردية التي تقولها الحكومة والبيانات التي تصدر عن القوات المسلحة تقول أن هناك استهداف للقواعد الأمريكية في والإمكانات الأمريكية في المنطقة. هذا هو ما
0: يطرح. يا دكتور، نحن رأينا، لا علاقة لنا بالبيانات، لنا علاقة بالوقائع على الأرض. تابعنا جميعا مشاهد وصور بمطار الكويت، تابعنا وشاهدنا جميعا الفنادق في البحرين، تابعنا الأعيان المدنية في البحرين وفي الكويت ومصافي النفط ومصافي المياه، وهكذا أكثر من نقطة مدنية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بحتى من أي منشآت عسكرية، سواء تابعة للدولة التي تستهدفونها أو سواء تابعة للأمريكيين. تابعنا جميعا هذه الصور، هذا لم يعد مجالا للنقاش.
1: في مطار الكويت هناك قتل 6 أمريكان من العسكريين الأمريكان في بداية الحرب، وهذا يعكس الحضور العسكري في هذا المرفق. يعني جزء من المطار هو عسكري وجزء منه مدني. أنا لا أريد أن يعني أحدد، وأنا لست خبيرا ولست مطلعا بالتحديد حول هذه المنشآت، ولكن أنا أقول الرواية الرسمية هي تقول هناك استهداف لقواعد أمريكية.
0: الرواية الرسمية، هنا المشكلة دكتور حسين، فكرة أن الرواية الرسمية دوما تردد أن الاستهدافات لقواعد أمريكية، لكن حينما نأتي على أرض الواقع الصور تكشف الكثير من أن هذه البيانات الرسمية مجرد أكاذيب للجمهور العام في إيران، ولا نعلم أصلا إذا كان الجمهور العام يصدق هذه الروايات أم لا، لأنه في الأخير نحن نرى مطارات مدنية، نرى أعيان مدنية، نرى فنادق. طب المطارات تتحدثون عن أنه فيها قواعد عسكرية، الفنادق أيضا فيها قواعد عسكرية، المحطات المياه فيها قواعد عسكرية، السفن التجارية التي تقصفونها في مضيق هرمز بها قواعد كذلك عسكرية. يعني هل كل هذه الاعتداءات هي اعتداءات على عسكريين؟ برغم أن الأمريكيين على مقربة منكم، أنت تقول أنكم تعلنون هذا، لكننا لم نسمع على الإطلاق، وأنت وأنا نعلم الأمريكيون قاسون جدا في التعامل الصحفي مع الحكومة. لا تستطيع أي مؤسسة في أمريكا أن تستهدف قطعة بحرية أمريكية ويستطيع البنتاغون أن يخفي ذلك عن الأمريكيين.
1: يعني تقرير السي ان ان هو أشار إلى أن 14 قاعدة أمريكية في المنطقة تم تدميرها بنسبة 80%، والخسائر في هذه القواعد تصل إلى ما يقارب 100 مليار دولار. هذه أين قصفت؟ متى قصفت؟ يعني هناك اعتراف أمريكي

0: الأمريكي بأن أمريكا تستعمل القواعد ضد إيران وهناك خسائر في هذه القواعد، هذا جزء من الواقع الذي تعترف به أمريكا. صحيفة واشنطن بوست، صحيفة نيويورك تايمز تقول ذلك أيضا.
1: طيب، في كل الأحوال سننتظر لنرى إلى أين ستذهب الأمور. شكرا جزيلا دكتور حسين رويران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، على هذه المناقشة. استمرونا في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل. الزيدي يقول إن زيارته إلى واشنطن تهدف لإعلان شراكة استراتيجية بين أمريكا والعراق.

0: الهاتف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يحط رحاله في العاصمة الأمريكية واشنطن ويلتقي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض. ملفات عدة على طاولة الجانبين، بينها سلاح الفصائل وإيران والتعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما ركز عليه الزيدي في تصريحات سواء في اللقاء أو قبل اللقاء.
4: هذه هي زيارتي الأولى.
5: This is my first visit.
4: إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
5: United States of America.
4: فهذه الزيارة لم تكن زيارة عابرة.
5: This visit was not just like any visit.
4: وإنما زيارة إعلان الشراكة الاقتصادية.
5: Rather, it's an announcement of economic partnership.
4: تحدثت مع فخامة الرئيس.
5: Where I talked to His Excellency.
4: 30/9 سوف تخرج القوات الأمريكية.
5: By 30th of September, the U.S. forces would be out of Iraq.
4: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
5: While the U.S. companies will be inside Iraq.
4: ودائما تخلق العلاقة المجتمعية هي الشراكة الاقتصادية وليس العسكرية.
5: Well, the social relations is about like economy, it's not like about like military relations.
3: الزيدي في حديثه تعهد بحصر السلاح داخل مؤسسات الدولة، وأكد أن قرار العراق بيد العراقيين وأن القوات العراقية قادرة على حماية الأرض.
4: ابتداء في منهاج الحكومي.
5: According to the program of the government.
4: هو حصر السلاح بيد الدولة.
5: Is to restrict the possession of weapons to the state.
4: وهذه نقطة أساسية.
5: And this is a basic point.
4: ولدي قرار بها غير قابل للخيار.
5: And I have, then this is like a decision. It's not an option.
4: قرار العراق بيد العراقيين.
5: The Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
4: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها.
5: And our security forces are capable of protecting their borders.
4: بعد 30/9.
5: After the 30th of September.
4: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج بطاقة الدولة.
5: We never accept for any entity to carry weapons outside the control of the state.
3: من بغداد الباحث السياسي نبيل العزاوي. سيد نبيل، أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. يعني تصريح السيد علي الزيدي من البيت الأبيض واضح ولا به أي لبس، لكن على أرض الواقع هناك تصريحات أخرى للفصائل التي لديها سلاح وتسمي نفسها بالمقاومة الإسلامية في العراق، ترفض مسألة تسليم السلاح وتقول بأن سلاحها ليس خيارا للمساومة. طبعا أنت تعلم بأن هذا الائتلاف، ائتلاف المقاومة الإسلامية، يضم فصائل معروفة، تشكيل الوارثين، كتائب حزب الله، حركة النجباء، عصائب أهل الحق، كتائب سيد الشهداء. كيف ستتصرف الحكومة العراقية ونحن يعني ربما على مقربة أقل من شهر ونصف من الآن وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة؟
6: شكرا جزيلا.

0: السيد الزيدي كان واضح جدا بعبارته بأننا قادرين على أن يكون هذا الملف عراقيا وبالتالي بمخرجات عراقية. لو لم يكن السيد الزيدي مفوض من قبل الإطار التنسيقي لما تكلم هذا الكلام، بمعنى أن هنالك فصيلين، خلينا نحدد فقط فصيلين، بقي الأغلب العام ذهب مع الدولة العراقية، بقى فصيلين. هنالك على ما يبدو حوار عميق إلى الوصول يوم 30/9، ويسبق هذا الحوار بأنه ستخرج القوات الأمريكية بكل أشكالها وصنوفها، وهذا المسبب أنا أعتقد هو الذي دائما تقول الفصائل بأن إذا ما انسحبت القوات الأمريكية ستكون هنالك قراءات. أنا أعتقد لكن أن نعم ستخرج القوات الأمريكية وبالتالي ستزول هذه
1: لكن نعم. البيان لا يتفق مع ما تقوله أستاذ النبيل. هذه الفصائل المنضوية تحت مسمى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق تقول في بيانها أنه لن نقف عند حدود ما وصلنا إليه، بل سنعمل بكل ما أوتينا بقوة وعزم على تطوير قدراتنا العسكرية والأمنية كما ونوعا. لماذا تفسر الكتائب للتصدي للاعتداء الذي تقول أنه صهيو أمريكي، بينما رئيس الوزراء يبحث عن جذب استثمارات أمريكية إلى بغداد؟
0: فعلا أنت حضرتك دا تتكلم عن رأي الفصائل ورأي الدولة. ما بين رأي الفصائل ورأي الدولة هناك رأي إطاري. رأي الإطاري أنا أتكلم عن بعض قادة الإطار الذين لديهم علاقات وطيدة مع الفصائل، وهنا البحث بأنه ستكون هنالك إشكالية إذا ما بقت الفصائل بنفس توجهها. الفصائل لديها قناعة، هي أعطت الدم في فترة، والسيد الزيدي يتكلم بجزئية يقول بأن المقاومة يعني أصبحت اليوم ومع زوال المؤثر هي غير مقبولة، بمعنى أنه إذا خرجت القوات الأمريكية ستكون هنالك قراءات جديدة. لماذا الفصائل وماذا ستقاوم؟ وهنا الجزئية الذي أعتقد أكو ربط بها بين الفصائل وبين إيران. إذا ما كانت هنالك محدودية في هذه القراءات، وإذا ما وصلت الرسائل بأن سيكون هنالك إشكال كبير على الزيدي أو على حكومة الزيدي أو على هذه الاستثمارات، فأكيد الفصائل ستقرأ الأمور مليا، ولا يمكن أن تزج البلد في صراع كبير أو صدام. هذا أنا أعتقد بعيد جدا سيكون.
1: لا تعتقد أنهم لا يمكن أن يذهبوا لهذه الخطوة؟ لكن والسيد علي الزيدي يجلس بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، هناك اعتداء على قنصلية دولة الكويت في البصرة تقوم به هذه الفصائل، وهناك الآن مسيرات وصواريخ ربما سيتبين لاحقا بأن هذه الفصائل مشاركة فيها، فمن أين يعني يأتيك هذا الشعور، شعور بأن هذه الفصائل ستسير في المسار الذي تريده الحكومة العراقية؟ نحن نتحدث أنا وأنت الآن وهذه الفصائل تقوم بذلك الآن.
0: لحد هاي اللحظة ماكو شيء رسمي من الفصائل بأنها قد تدخلت رسميا، لأنها تعلن في بياناتها لحد هاي اللحظة، وأنا أتكلم مع حضرتك لا يوجد هنالك بيان رسمي بأنها تقف وراء هذه الأمور. هذا أولا. ثانيا، نحن أمام منعطف تاريخي حقيقي بتاريخ الدولة العراقية. أتكلم لك اليوم، إحنا بعد 2003 كانت هنالك عملية سياسية شابها ما شابها من أزمات، من ويلات، من داعش، الإرهاب، القاعدة، وصولا إلى ما نحن عليه في هذه المرحلة. إما أن تكون دولة خالية من أي مسببات لشراكات، أو تكون هنالك دولة تبعية، وهذا الذي أنا أعتقد جزئية تبعية ستقرأها المقاومة مليا.
1: تبعية لمن سيدنا؟
0: تبعية لإيران، أكيد لإيران. هي تعلم جيدا أن الأمور أصبحت واضحة جدا، الفصائل هي عراقية، لكن العقيدة أتكلم
1: على ذكر إيران، أنا يعني لا أريد أن أقاطعك، لكن أريد أن أثري هذا الحوار بنقاشات أيضا يعني بها معلومات. مسؤول عراقي اليوم قال لوكالة فرانس بريس بأنه توجه بغداد نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع واشنطن لا يعني انقلابا على إيران، ويصف بأنه يجب أن نحافظ على التوازن القائم بين أمريكا وإيران.

0: كيف ستحافظون على هذا التوازن يا سيد نبيل؟ ولا نتحدث عن صراع سياسي ما بين إيران وأمريكا، نحن نتحدث عن صراع عسكري حتى العظم الآن.
1: أستاذ، إحنا تربطنا بين إيران 1457 كيلومتر، ولدينا علاقات اقتصادية ووشائج وزيارات مليونية، لا يمكن أن تكون هنالك علاقة مضطربة مع إيران، مستحيل. يجب أن تكون هنالك تكاملية بالعلاقة مع كل الدول، وخصوصا نتكلم عن إيران وكذلك الولايات المتحدة. الرؤساء العشرة الذين سبقوا الزيدي الذهاب إلى الولايات المتحدة اجتمعوا، لكن أهم من الاجتماع القرارات، لم تكن هنالك قرارات، كانت الأمور ضبابية هلامية، لم ننتقل بعلاقة ثنائية حقيقية. نحن لا نريد نعادي إيران ونميل على الجانب الأمريكي بنفس الوقت أن تكون هنالك علاقات. السيد الزيدي تطرق إلى جملة جدا مهمة بأنه الشراكة الاستراتيجية ستكون منطلقا لشراكات أخرى. هذه الزيارة ليست الأولى، ستكون هنالك زيارات لدول الخليج وللاتحاد الأوروبي.
0: لكن أعيد على ما قاله أضيف على ما قاله السيد الزيدي بأنه بيان الفصائل المسلحة تقول في بيانها أنها ترفض زيارة الوفد العراقي إلى أمريكا، وتقول أنها لن تستبدل الاحتلال، ما تصفه هي يعني بالاحتلال العسكري الأمريكي، باحتلال اقتصادي. فهي تنظر مسبقا لما يراه السيد الزيدي أنه شراكة استراتيجية بأنها احتلال اقتصادي. طيب، دعني، أنت تعلم جيدا السيد ديفيد بيتريس طبعا، وهو يعني معروف لديكم جيدا في العراق، بالأمس كتب مقالا في صحيفة الواشنطن بوست عدد فيها التحديات الموجودة أمام العراق في هذه المرحلة وفي هذه الزيارة. يقول ديفيد بيتريس بأن سيادة العراق ستتعزز بتنويع مصادر الطاقة وتوسيع شراكاته مع دول الخليج والمستثمرين الدوليين وزيادة استغلاله للغاز الطبيعي والمضي قدما في مشاريع طريق التنمية وتوسيع علاقاته الاقتصادية. وهنا نقطة مهمة، يعني السؤال، كيف سيحدث هذا مع دول الخليج وهناك اعتداءات تخرج من العراق؟ وحتى هذه اللحظة قبل قليل بيان دولة الكويت يقول ويطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لهذه الانتهاكات التي تحدث على القنصلية الكويتية في البصرة.
1: فعلا هذه الجزئية جدا مهمة. متى ما كانت الفصائل تعلن أنها دخلت إلى هذه القضية فسيكون هنالك كلام آخر وتحليل آخر. وأنت تعلم سيدي الكريم، السياسة هي فن الممكن. اليوم كلام وبيان، وغدا سيكون بيان وكلام، حسب المعطيات وحسب اتخاذ الإجراءات. الكل يقول بأننا أمام مرحلة خطرة، مرحلة صعبة، مرحلة تحديات، أزمات. اليوم حقيقة أتكلم معك، هنالك حتى خشيه في الداخل العراقي من قضيه الدولار، واحنا لحد الان لم نتحرر اقتصاديا. طيب، الفيدرالي الامريكي هو المسيطر على كل شيء،
0: يعني
1: كل شيء بيد
0: سأختم معك بهذا السؤال وهذا التحدي ذكره صراحة السيد بيتريس في مقاله بالأمس. يقول أن الاختبار الأهم هو مدى قدرة الهوية الوطنية العراقية أن تستمر في النمو لتجاوز الولاءات الطائفية والفئوية. دعني أكون صريح معك وأرجو ألا تغضب من حديثي هذا. هناك شعور عام في المنطقة العربية بل وعلى مستوى العالم بأنه هناك تماهي كبير من السياسيين العراقيين مع السردية الإيرانية. هذا تعززه البيانات التي تصدرها الحكومة بالوقوف بجانب إيران وما إلى ذلك، وهذا موجود. هل تعتقد بأن هذا الأمر قابل للتغيير في المرحلة المقبلة؟
1: أنا أتكلم لك بالسياسة ومن اطلاعي بالسياسة، قلت لك السياسة هي رمال المتحركة، لا يوجد حتى الثابت بها متغير. الأزمة كبيرة أستاذ، الأزمة كبيرة جدا. إما أن نبني بلد وأن تكون هنالك علاقة محمودة مع الجميع، أو تكون هنالك نقطة رجوع إلى الخلف وبالتالي تبعات اقتصادية كبيرة ستكون. الفصائل جزء من العراق، وأنا أعتقد لن تكون يعني بمعادلة تأزيم الوضع وأن تكون هنالك صدامات ودماء بقدر ما تمتلك من العقلية والإدارة والإرادة. وبالتالي الحوار المعمق أنا أعتقد سيكون حوار جمعي مع الجميع، إما أن تكونوا ضمن الأجهزة الأمنية أو تكون هنالك تبعات وإجراءات قانونية. وبالتالي أنا أعتقد ستكون هنالك قراءات في هذه القضية، وما ممكن أن يزج العراق بمجاهيل.

0: لا يمكن حتى أن يقبلها أي يعني منصف لهذه العملية التي دفع العراق الدم لأن تكون هكذا عملية سياسية.
1: ليس ببعيد في كل الأحوال. السيد نبيل العزاوي الباحث السياسي من بغداد، شكرا جزيلا. مسؤول بالخارجية الأمريكية يقول إن المحادثات التي جرت في روما بين ممثلي أمريكا وإسرائيل ولبنان كانت مثمرة وساعدتها أجواء إيجابية. في تصريحاته أشار إلى أن الجانبين حريصان على المضي قدما في المفاوضات التي ستستكمل غدا. أما مصادر أمريكية فكشفت للعربية بأن المفاوضات تتركز على آلية الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، حيث يطالب لبنان بوقف شامل لإطلاق النار قبل بدء تنفيذ مراحل الاتفاق. لكن إسرائيل تربط الانسحاب بضمان قدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله. من تل أبيب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين. سيد مائير، أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. يعني الإسرائيليون يربطون الانسحاب بمدى قدرة الجيش اللبناني على منع عناصر حزب الله. طب كيف ستكتشفون إذا كان لدى الجيش قدرة أو ليس لديه قدرة إذا لم تنسحب؟
2: طبعا هو سؤال مهم، لكن هذا بيتوقف على فعالية الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله، وهذا أمر واضح. يعني المسألة يعني ليست في حاجة إلى الكثير من التفكير. المسألة هي تتعلق أولا إسرائيل في هذه الحالة بتنسحب من هذه المناطق، بيدخل الجيش اللبناني.
1: لكن يعني نحن لم نصل حتى سيد مائير إلى هذه النقطة. نحن نعم. حتى إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تحدد المنطقتين التجريبيتين طبقا للاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن.
2: نعم، هي يعني هناك منطقتين تجريبيتين تم وضعهما، وهناك طبعا إسرائيل طالبت بأن يتم في منطقة معينة خارج المناطق التي احتلتها إسرائيل بأن يتم فيها الجيش اللبناني بممارسة مهامه في هذا الإطار. يعني هذه هي المشكلة الرئيسية. لكن يعني احنا يجب أن نذكر أنه يعني هناك أسبوع على زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي، ولذلك لا أحد يستطيع أن يجزم بأن يمكن تسجيل أي نقاط في هذه المفاوضات قبل هذا اللقاء.
1: طيب، موقع أكسيوس يقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، وأبلغه كذلك بأن وجود إسرائيل يخلق توترات في سوريا وفي لبنان أيضا. لكن رئيس الوزراء طبقا لأكسيوس يقول بأنه هناك حاجة لمناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. يعني إسرائيل تتذكر جملة شهيرة يعني قالها الرئيس السوري أحمد الشارع في فكرة أنه منطقة أمنية على الحدود. أين هي الحدود التي يجب أن تكتفون بها حتى يكون هناك منطقة أمنية تشعرون بعدها بالأمن؟
2: نعم، المنطقة الأمنية والحدود الأمنة يجب أن تكون واضحة أن لا يوجد هناك أمان في سوريا. وجدنا نرى الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي في ماكرون في دمشق، وما الذي حدث هناك؟
1: سوريا ما علاقة إسرائيل؟ يعني هل هو كان قادما لإسرائيل أم أنتم مهتمون بأمن الرئيس الفرنسي لهذه الدرجة؟
2: لا، لأن من الواضح أنه لا يوجد هناك نوع من السيطرة الأمنية في سوريا.
1: لا، هل انطلقت من سوريا منذ الحكومة الجديدة وحتى الآن أي انتهاكات أو اعتداءات أو حتى خروقات لوقف إطلاق النار أو ما شابه من ذلك باتجاه إسرائيل من الأراضي السورية؟
2: لم يحدث، ولكن لا أحد يضمن، لا أحد يستطيع أن يضمن أن لا يتحول هذا الأمر إلى نوع من المواجهة.
1: أنتم بهذه الطريقة يا سيد مائير تريدون يعني حدود أمنية حتى يعني آخر حدود الكرة الأرضية يعني.
2: لا، هو ليس صحيح، لكن هو ما تطلبه إسرائيل بأن يكون هناك حزام أمني في الوقت الراهن إلى أن يتم ضمان حدود إسرائيل وأن لا يتحول هذا الأمر إلى ما حدث في 7 أكتوبر. ولذلك إسرائيل تخشى بما يمكن أن يحدث في هذه المناطق لأحداث لا يمكن توقعها.
1: لو كل دولة سيد مائر، أنت رجل دبلوماسي وتعلم، وهناك لديكم في إسرائيل تحقيقات وتعلم

0: تعلمون بأن 7 أكتوبر كان هناك حالة من الدعة والرخاوة في الجيش الإسرائيلي، وهي ساهمت كثيرا فيما حدث في 7 أكتوبر. أنتم تحملون تقاعس الأمنيين في إسرائيل على حساب الدول الأخرى. لو كل دولة لديها دول مجاورة فيها مشاكل يعني تغزوها أو تحتل جزء من أراضيها، هنا لا نصبح في مجتمع دولي، لا نصبح في يعني سنصبح في غابة.
1: لكن إسرائيل بتبحث في هذه الأمور أولاً لكي يثبت فعلاً أنه هذا التقصير واضح من أي جهة، ويتم التحقيق بعد ذلك. ما قامت لجنة التحقيق، لا نعرف أي نوع من لجنة التحقيق، لكن هذا الأمر هو أمر محتوم وضروري من أجل معرفة ما الذي حدث في 7 أكتوبر.
0: طيب،
1: ولكي نبني عليه بعد ذلك لعدم حدوثه.
0: تبنوا عليه داخل إسرائيل، ليس داخل سوريا وليس داخل لبنان وليس داخل غزة، يعني تقومون بالبناء عليه داخل حدودكم المعترف بها، يعني هذا هو المنطق الدولي على الأقل.
1: أنا لا، المنطق الدولي، أنا أقول لحضرتك كل العمليات التي والحروب التي مضت كانت إسرائيل بتنسحب كل مرة، وكل مرة يعود مرة أخرى حزب الله ويقوم بالسيطرة على هذه الأماكن، ويقوم يعني بإقامة القوات يعني الأنفاق وكل ما شابه. وهناك دلائل على ذلك، ما يحدث أيضا في في في لبنان، في جنوب لبنان.
0: طيب، أنت رجل دبلوماسي، إجاباتك دبلوماسية بشكل كبير سيد مائر. الآن نحن لدينا رسائل حتى متضاربة في إسرائيل بشأن مسألة الانسحاب. وزير الدفاع يقول بأن تل أبيب لا ترى أنها بحاجة إلى موافقة أي طرف للبقاء في لبنان، وأن وجود القوات الإسرائيلية مرتبط بالموقف الإسرائيلي. لكن في نفس الوقت وفي نفس التصريح يتحدث وزير الخارجية جدعون ساعر ويقول بأن تل أبيب مستعدة للمضي قدما في تنفيذ المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان.
1: نعم.
0: أدعوك للاستماع لما قاله جدعون ساعر، وأعود إليك للتعقيب لو سمحت.
2: To move forward implementing these two pilot zones, I hope and tend to believe that this round of discussions in Rome will promote it. We have all the goodwill to strengthen what was established on Washington DC on June 26. It's historic, it's important, it's the only way forward, and we will demonstrate goodwill in Rome.
0: من علينا أن نصدق، وزير الخارجية أم وزير الدفاع؟
1: لا، ما في شك أنه وزير الخارجية هو له الكلمة، لأن ما صدر عنه.
0: لكن وزير الدفاع هو من يملك السلاح، هو من ذهب إلى جنوب إسرائيل، إلى جنوب لبنان عفوا.
1: مظبوط، ولكن طبعا هناك محادثات بتجرى، وإسرائيل ملتزمة بهذه المحادثات، وأعتقد أن الواضح أن سيكون هناك انسحاب، وهذا الانسحاب سيكون مشروط، وهذه الأمور معروفة طبعا.
0: طيب،
1: لأن لا يمكن أنك تترك منطقة واحتلها مرة أخرى حزب الله وحاول ضرب إسرائيل مرة أخرى والقيام بعمليات ما حدث في 7 أكتوبر. لا، هذا الأمر يعني لا يمكن القبول به. الفارق الوحيد في هذا الاتفاق هو أنه فصل المسار اللبناني عن المسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يطلق عليه بمسار عدم التفاهم. فهذا يعتبر في حد ذاته إنجاز كبير جدا.
0: طيب، في كل الأحوال ننتظر إلى أيضا نتائج مباحثات روما التي ستستأنف كذلك إلى الغد. شكرا جزيلا السيد مائر كوهين الدبلوماسي الإسرائيلي من تل أبيب. في سوريا، وبعد تصريحات الهجري بالأمس وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، مدينة جرمانة في ريف دمشق شهدت وقفة تضامنية مع أهالي المحافظة، ونددت بالانتهاكات التي شهدتها المنطقة آنذاك. بيان لمشايخ وأهالي جرمانة ذات الأغلبية الدرزية أكد أن الوقفة تهدف لدعم أهالي الضحايا، وأنها نظمت بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة. الأهالي أيضا شددوا على تمسكهم بوحدة سوريا وأهمية وحدة النسيج السوري. البيان أكد أن جرمانة هي جزء أصيل من غوطة دمشق، ووجهتها هي دمشق، وأبناؤها شركاء في بناء وطن سوري واحد وموحد.

0: من لاهاي السيد عهد مراد المحلل السياسي. سيد عهد أهلا بك معنا في العاشرة. كان لافت صراحة البيان الذي أصدره الشيخ حكمة الهجري بالأمس. دعنا نتابع ما قاله أو نعيد للمشاهد الكريم ما قاله الشيخ حكمة الهجري وهو أحد زعماء الروحيين الدروز ومطالبته بانفصال السويداء عن دمشق، ونعود إليك للتعقيب قبل أن نبدأ.
1: خصوصية نحن مصرين عليها ببشان، من شان نعيش فيها حياة مستقرة ونقدم للعالم نموذج من نموذج هالمناطق، قد تكون دولي، قد تكون إقليم، قد تكون مثل تحت رعاية دولة أخرى، قد تكون اندماج مع دولة أخرى. نحن الأمر هم نتركه للعالم، بس نحن بنا الاستقلال بعد هذا اللي مرينا فيه. نحن الهدف الأخير هو الاستقلال، إنما مثل ما قلنا لكم يعني نحن دائما نشتغل تحت المظلة الدولية. هاللي وقف معنا ما بننسى الفضل له، بالأخص أخص بالذكر دولة إسرائيل لأنه متلاصقة فينا.
0: سيد عهد، دعنا نبدأ بالكلمة الأولى، كلمة الخصوصية. كل طائفة، كل قبيلة، كل عائلة تعتبر بأنه لها خصوصية. هل هذا يدعو أي جزء آخر في مجتمع ما داخل دولة أن يطالب بالانفصال أو بالاستقلال عن هذه الدولة نظرا لأنه يرى أن له استقلالية؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أول شغلة، بدون أدنى شك وجود خصوصية لجماعة لا يستدعي أن تطلب هذه الجماعة الانفصال أو الاستقلال أو كل ما شئت. ولكن تعرض هذه الجماعة لحملة إبادة استنادا للخصوصية التي يعني تعيشها ورفض المجتمع المحيط بها لخصوصيتها هو ما دفع الجماعة إلى هذا الطلب. فهناك مغالطة حقيقة في التعاطي مع الموقف، لأن الدروز لم يطلبوا انفصالا أو استقلالا قبل أن يتعرضوا لحملة إبادية ممنهجة. تقرير اللجنة الدولية كان واضح وصريح في تفصيل أنها ترقى إلى جرائم الحرب، والفيديوهات التي وثقها عناصر الأمن العام بأيديهم بالمناسبة لم يدفعونا للتوثيق.
0: وهنا يعني
2: قتلهم على أساس طائفي.
0: هنا نقطة، نحن أنت تتحدث عن أنه حدث انتهاكات، وهذا حدث وباعتراف الحكومة المركزية في دمشق واعترفت بهذا، والرئيس السوري اعترف بهذا، وشكلت لجان للتحقيق وشكلت لجان مستقلة للبحث في هذه القضايا، وحتى يعني شيوخ لهم علاقة بالدروز، حتى حكمة يعني شيخ الموفق طريف في إسرائيل قال عليكم أن تتعاونوا مع الدولة السورية للحصول على هذه الحقوق. لا أحد ينكر بأن هناك حدث انتهاكات، لكن هل كل عرق أو فصيل أو جماعة تحدث لها انتهاك تطالب بالانفصال، هل هذا منطقي؟ هل أصلا لديكم المؤهلات اللازمة للمطالبة بالانفصال؟
2: عزيز، سأبدأ من نهاية السؤال لأنه حقيقة طرح مهم. هل لديكم، ودائما هذه حجة تستخدم على السويداء، هل لديكم ما يكفي للانفصال؟ أنا أعتقد هذه لب القضية، لأنك عليك أن تسأل نفسك ما الذي يدفع مجموعة على فرض ليس لديها القدرة على الانفصال للذهاب باتجاه هذه المغامرة. عليك أن تفهم مدى القهر والإهانة والذل والخطر الذي تعرضت له هذه المجموعة لتقرر مثل هذا القرار الخطير بالرغم أنه ليس لديها. فبالتالي فكرة أن ليس للدولة،
0: لكن هذا ليس قرار، يعني يبدو أن هذه القراءة ليست قراءة كل الدروز يا سيد عهد، لأنه اليوم حينما نتابع بيان أهالي جرمانة وتأكيدهم على أنهم جزء من المجتمع السوري والكيان السوري، وأنه حتى هذه الوقفة نظموها بالتوافق مع السلطات السورية واحترامهم للقانونين السورية، فيبدو أن من يقومون بالدعوة لمثل هذه المطالب الانفصالية لا يمثلون مجتمع الدروز أصلا.
2: التمثيلية فكرة غائمة بطبيعة الحال، يعني أنت اليوم تحكي تمثل أو لا يمثل، غير أن بيان الهيئة الدينية في جرمانة هو غير موقع باسم بالمناسبة، ولا اسمين ولا ثلاثة اللي نعرف أصدره. الأهم من ذلك أن هناك واقع أمني في جرمانة، لو كنت أنا في جرمانة لسأصدر هذا البيان حماية لأهلي وناسي في سياسة براغماتية منطقية لا تعني بالضرورة يعني أن يعني نعم
0: كيف يعني هذا البيان يجب أن يكون موقع من برأيك حتى يعني يلقى قبول من وجهة نظرك، يجب أن يوقع من؟
2: أنا أتساءل عن المصداقية سيدي الكريم. في المصداقية هناك أسماء وقعه فلان وفلان وفلان، ليه هن الذين يمثلون بس

0: الأحوال. أنا بقول لك، أنا لو كنت مطرح مشايخ جرمان لحلل لك إياها، كنت راح مثلهم، لا اكتفي شر الأمن العام والجيش والهجوم ورمي نفسي بالتهلكة. طيب. هذه مسألة بسيطة يعني ولا تحتاج كثير إلى التحليلات برأيي.
1: طيب، الدروز في سوريا يقدمون نفسهم على أنهم يتعرضون ل يعني انتهاكات دينية وعرقية وما إلى ذلك سيد عهد، لكن حينما نبحث في أصل المسألة يتبناها الشيخ حكمة الهجري. طيب، مشيخة العقل هي رأس هرم روحي، شيوخها هم أئمة هذه الطائفة، أو بمعنى آخر كما قالها المرجعية الشيخ يوسف جربوع وأخذ شيوخ عقل الدروز في سوريا، أنهم مرجعية دينية عليا لهم. نحن الآن نتحدث عن رجل دين أم رجل سياسة يتبنى هذه المسألة ويروج لها؟ الشيخ حكمة الهجري يتبنى هذا المطلب بالانفصال كرجل دين أم كرجل سياسة؟
0: أول شغلي، الدروز لا يقدمون نفسهم على أنهم يتعرضون للانتهاكات. الدروز
1: أنت نفسك قلت لا لا لا، أنت قلت أنهم يطالبون بالاستقلال نظرا لأنهم تعرضوا للانتهاكات.
0: أنا لا أقدم نفسي، لا أدعي شيئا، أنا أستند إلى تقرير دول، إلى تقرير لجان أممية واضحة وصريحة. أنا لا أقدم نفسي هيك والله حابب أقول لك أنا عيوني زرق وبس الناس عم تضربني، مش صحيح هذا الكلام. هناك استناد حقيقي إلى معطيات دولية، الدروز تعرضوا إلى هجمة إبادية، تعرضوا ولا يقدمون نفسهم أنهم تعرضوا. هذا واحد. اثنين، فيما يتعلق بالمرجعيات الدينية، الشيخ حكمة الهجري في لحظة تاريخية وهي ليست اللحظة الأولى في تاريخ الدروز، لمن يعرف تاريخ الدروز، هناك رجل دين يلعب دور سياسي. بالمناسبة أحد الجدود الشيخ حكمة الهجري بعد الثورة السورية الكبرى لعب دورا دينيا وسياسيا عندما كانت هذه الجماعة
1: ضد من؟
0: ضد من؟ هذا ليس سابقا.
1: ضد من؟ ضد الاحتلال.
0: ضد
1: محتل أجنبي، وليس ضد أهالي بلده، ليس ضد مواطنيه، ليس ضد أبناء عرقه ودينه ويعني مجتمعه وأهله. يا سيد عهد، أنت تريد أن تقارن موقفين متناقضين تماما
0: على الإطلاق، لأن الأثر سيدي الكريم هو الأثر الإبادي، يعني أثر القتل. سوريا اليوم لا تعيش دولة، يعتبر الشيخ الهجري اليوم أنه أمام سلطة عثمانية ولا يعتبر نفسه أمام سلطة سورية. هو يعود في فهمه الديني لفكرة تعرض الدروز للإبادة. سيدي الكريم، أنت أمام سلطة مفكريها ومنظريها والكتب التي تستند إليها تقول هناك هذه ثقافة، ومن يفهم الجماعات الإسلامية يفهم أن هناك فعل تمكين تقوم به الجماعات الإسلامية،
1: مطلب إنساني
0: لتقوم بعد ذلك التمكين بقتل الأقليات والكفار أو تدفيعهم الجزية. هذه الكتب هم يقدموها لك لتقرأها. فاليوم واحد عم يقول لك أنا بدي أتمكن في الحكم ثم أقتلك، تجي بتقول له أنا بدي أتعاون معك. اليوم في معاهد دينية في سوريا تدرس حرفيا أن الكافر لا يلتقي مع قاتله في النار، ثم تقول لك أن الدرزي كافر، أي أنها تدعو إلى قتل الدرزي. هذا احتلال والاحتلال. الفكرة هون أنت خرجت من إطار الدولة وأصبحت في الهويات الدينية.
1: طيب، أنتم يعني أنتم كذلك تستعينون بإسرائيل، يعني ما شاء الله إسرائيل تاريخها معروف يعني في هذه المسائل وهذه الانتهاكات، يعني فيعني أنتم كذلك يعني لديكم أزمة مع هؤلاء وليس لديكم أزمة مع الإسرائيلي، إن صدق ما تقول، يعني لأنه الحكومة السورية نفسها تعترف بهذه المسألة وشكلت لجان للتحقيق للوقوف على مطالب الدروز ومطالب أهل السويداء.
0: أول شغلي ما أقول صادق ويستند، برجع بقول لك إلى معطيات على الأرض تستطيع أن تبحث قبل أن تكذبني. اثنين،
1: أنا لا أهل لا لا لا أكذبك على الإطلاق يا سيد عهد، أنا أتناقش معك.
0: تمام. ثانيا، فيما يتعلق بالاستعانة بالإسرائيل، أنا شخصيا لم أستعين بالإسرائيل ولا أريد أن أقدم موقف أخلاقي الآن حول إسرائيل.
1: بعتذر منك سيد عهد
0: بشكل صراحي. لماذا؟
1: طيب، سنتناقش مجددا في هذه النقطة، لكن بعتذر منك، انتهى وقت العاشرة لهذا اليوم. شكرا جزيلا سيد عهد مراد المحلل السياسي من لاهاي. ختام العاشرة، في أمان الله.

0: حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
4: إلى الرياضة
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح أني
10: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
13: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
14: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
13: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
15: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
13: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
16: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
17: العربية FM.

المدنية بينها إحدى القطع البحرية. المنظمة البحرية الدولية تؤكد مقتل بحارين في هجمات إيران اليوم على السفن في هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قبل قليل شن المزيد من الضربات على إيران. ووكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات في بندر عباس. مجلس الوزراء السعودي يدين استمرار استهداف إيران، الكويت، الأردن، البحرين والإمارات. ويدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في المضيق. عمان تؤكد التزامها الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. مستشفى الشفاء في غزة يعلن سقوط 3 قتلى بقصف إسرائيلي غرب مخيم جباليا. مصدر لبناني يقول إن الجيش قدم عرضاً مفصلاً لأمريكا حول آلية السيطرة على المناطق التجريبية. رئيس الوزراء العراقي يلتقي مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض اليوم. أسعار العقود الآجلة لخام برنت ترتفع في السوق الفورية اليوم إلى أعلى مستوياتها في شهر. المركزي الأوروبي يختار 36 بنكاً لتجربة اليورو الرقمي قبل إطلاقه عام 2029. إسبانيا تتقدم على فرنسا بنهاية الشوط الأول من أولى مباريات نصف نهائي المونديال. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج مان تو مان في المونديال.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الجيش الكويتي يعلن إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة من جراء عدوان إيراني، ويقول أن العدوان الإيراني استهدف عدة منشآت حيوية.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
5: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة،
6: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
5: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
7: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
5: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
8: هناك من يصنع الفارق،
5: قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
4: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
9: ملاعب في المونديال،
4: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
10: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
4: آراء صحفية،
11: حضور الجماهير

0: ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
1: وتغطية ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام.
2: العربية اف ام،
3: ان تعرف اكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. 45 دقيقة تفصل إسبانيا عن النهائي. أحمد،
1: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا عبر الأثير في السيارات هنا في المملكة العربية السعودية وأيضا من يشاهدنا على يوتيوب وإكس لحسابات العربية FM. فعلا سالم، شوط أول إسبانيا كانت أفضل بالمجمل، استطاعت أن تسجل، نعم ركلة الجزاء لكن حتى إسبانيا كانت أخطر. المنتخب الفرنسي لم يجد الحلول، ربما عانى في فرض أسلوبه، يعني اللي شاهدنا إسبانيا هي من فرضت أسلوبها في الشوط الأول، لكن كأس العالم هذا أعطانا يعني درس أنه إحنا ما نحكم بسرعة، نحتاج لوقت أكثر لمعرفة الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حتى نشوف مين يصل ومين يغادر إلى قبل المباراة النهائية. سعد،
0: بنتابع هذا الشوط يعني عن كثب وبنحدث في تفاصيله، بنشوف أيضا التبديلات اللي أجراها ديدي ديشام مدرب فرنسا ليغير من المنتخب الفرنسي. شوط سيء، ذكرني بشوط المنتخب الفرنسي أول شوط له في المونديال كان من أمام السنغال غائب تماما. بالنسبة لإسبانيا كان شوط مثالي بصراحة أحمد، شاهدناه. بنتحدث كثير ونفصل في هذه المباراة وعن أرقامها وعن الإحصائيات والأرقام التي كسرت إلى حد هذه اللحظة.
1: سالم، بالتبديلات اللي ذكرتها عشان قبل ما نبدأ، يعني الآن التبديل الاضطرار اللي كان سليبة خرج ودخل المدافع الآخر بديل، لكن التبديل اللي حدث مع بداية الشوط أيضا رابيو خرج ودخل كوني في وسط الميدان، يعني تبديلين صاروا ذهبين في شوط واحد لمنتخب فرنسا.
0: نعم، حتى رابيو من منذ بداية الشوط وهو يعني ما هو داخل أجواء المباراة، كثير من لاعبين فرنسا تشعرك أنهم يعني مهزوزة ثقتهم بصراحة، ثقة الحكم كانت أكثر في اتخاذ القرارات أكثر من لاعبين المنتخب الفرنسي. أيضا سنتحدث عن قمة غدا أحمد بين المنتخب الإنجليزي والأرجنتين، الكل يتحدث عنها، خطفت العناوين، تصدرت الصحف بصراحة وكأنها يعني معركة كروية منتظرة. نرحب معنا في هذه الأثناء من أرض المعركة من مدينة أتلانتا بالصحفي الرياضي نزار الأكحل. معركة رياضية نزار؟
2: مرحبا سالم، مرحبا أحمد، بالفعل هي معركة رياضية، معركة رياضية تتصدر عناوين الصحف، وأيضا هنا الإجراءات الأمنية كبيرة نظرا لأنها مثل ما ذكرتم معركة أمنية بين إنجلترا والأرجنتين، يعني تاريخ من يعرف تاريخ البلدين والحرب التي جرت في الثمانينات بسبب جزر الفوكلند وأيضا يد مارادونا في مونديال 86، كلها جعلت هذه المباراة تدور تحت ألغام، يعني نتمنى أن تكون يعني في هذه المباراة تمر بكل هدوء هنا في مدينة أتلانتا.
1: نعم نزار، سمعنا أخبار حول أن هذه هي المباراة يعني تشهد إقبال جماهيري كبير، من حتى أن أسعار التذاكر وصلت إلى أرقام قياسية، أنا شفت أرقام بعض التذاكر وصلت إلى 7,000 دولار، ربما هذا المتوسط ممكن هناك أكثر، ما المعلومات حول التذاكر والإقبال؟
2: نعم، تذاكر يعني أسعارها مرتفعة جدا، أعلى تذاكر مثل ما ذكرت وصلت حتى 10,000، 7,000 للدرجات الوسطى، وأيضا ربما أقل تذاكر هي تتراوح بين 3,000 و4,000 دولار لكل تذكرة، يعني مباراة مهمة جدا. نعرف أيضا القدرة يعني صراحة الشعب الإنجليزي، لأنه

0: معنا الميسور الحال نوعا ما مقارنة ببقية المنتخبات التي بلغت هذا الدور، فبالتالي جميعهم يبحثون عن تذاكر، حتى هناك مجموعة من الإنجليز ينجبون الشوارع مدينة أتلانتا بحثا عن إمكانية الحصول على فرصة دخول مباراة في اللحظة الأخيرة، رغم أن أغلب التذاكر بيعت. أيضا هذه المدينة في أتلانتا شهدت مباراة سابقة كما نعلم منتخب الأرجنتينيون منذ يعني فترة سابقة، حتى من خلال التواصل مع الجماهير وأيضا الإعلاميين يقولون بأنهم حجزوا تذاكرهم منذ فترة طويلة تحسبا لهكذا دور متقدم،
1: صح.
0: وبالتالي أسعار غالية جدا، وحتى الفنادق صراحة ارتفعت أسعار الفنادق في الداون تاون هنا في أتلانتا وفي بقية الأماكن القريبة من الملعب بأسعار جنونية. جميع الأسعار التي كانت في الأيام الماضية عادية أصبحت يعني أرقام خيالية. اهتمام كبير بهذه المباراة، اهتمام ربما بعيدا عن الرياضة أهم هي من ناحية الأمن، من ناحية يعني الانتباه لقيمة هذه المباراة تحظى بمتابعة أكثر صراحة الأرجنتين وإنجلترا.
2: نعم نزار، ونحن نتابع معك هذه الرحلات الطوال في الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم، في رقم ملفت للمنتخبات الأربعة والمسافات التي قطعت في كأس العالم. المنتخب الإنجليزي 23,000 كيلومتر، المنتخب الإسباني له ثانية ب 19,000 كيلومتر، الأرجنتين ب 9,000 وفرنسا ب 3,000. 23,000 كيلومتر المنتخب الإنجليزي نزار، هل ستؤثر عليهم غدا أمام منتخب الأرجنتين اللي أقل بكثير في قطع المسافات، وأنت العارف بهذه الأرض وهذه الدولة؟
0: صحيح، لكن أعتقد ربما مع فترة أيام الراحة التي حصل عليها المنتخب الإنجليزي لن تؤثر هذه المباراة. ربما بدنيا المنتخب الإنجليزي يبدو في جهوزية أفضل من منتخب الأرجنتين، حتى شاهدناه في المباراة الماضية، شاهدنا بعض الصعوبات التي يعاني منها المنتخب الأرجنتيني وعانى منها أمام سويسرا، حتى رغم أنه كان يلعب بتفوق عددي على منتخب سويسرا، لكن شاهدنا معاناة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. حتى ميسي كان ربما بملاحظة حتى المعلقين والمتابعين كان تقريبا يتمشى وينتظر يتحين فقط الفرصة في الأمتار الأخيرة ليصنع الفارق. أعتقد بدنيا المنتخب الإنجليزي يبدو حاضر أكثر، في الجهة المقابلة بالنسبة كما ذكرتم منتخب فرنسا بقي تقريبا يلعب في المنطقة الشمالية شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة ماساتشوستس في منطقة فيلادلفيا، فبالتالي لم يتنقل كثيرا، لكن ملاحظة مهمة من ناحية الحرارة، أعتقد أن أكثر منتخب تعب من لعب في أجواء حارة جدا هو منتخب فرنسا، معظم مبارياته جرت في العصر وكانت يعني في ملاعب غير مغطاة، لأول مرة المنتخب الفرنسي يلعب في ملعب مغطى في درجة حرارة تدور بين 22 و24 درجة، لكن يبدو أن ذلك لم ينفع إلى حد الآن أمام القدرة والتحكم لدى المنتخب الإسباني، التحكم صراحة يجلب الانتباه، رائع جدا المنتخب الإسباني.
2: المفروض أنهم يعلون درجة الحرارة في الملعب عشان يعود المنتخب الفرنسي يعني ما عليه. نعم.
1: لكن بالعودة إلى مباراة الأرجنتين وإنجلترا، بالأمس ظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وصنف هذه المباراة بأنها الأعلى خطورة في صحيح. في كأس العالم هذه النسخة. أولا لماذا يأتي هذا التصنيف، وثانيا ما هي التبعات، هل هناك إجراءات أمنية في المدينة، هل هناك أشياء عدد من رجال الأمن أكثر؟
0: نعم أحمد، إجراءات أمنية مشددة في مدينة أتلانتا، لم أعدها في زياراتي السابقة المدينة، هذه رابع زيارة لي خلال مباراة كأس العالم. الأمن الأمريكي منتشر بكثافة، نعرف أن هذه المباراة تأتي بين الصنفين من المشجعين، مشجعين يعني ربما من الدرجة الأولى يعتبرون نوعا ما متعصبين، شاهدنا تعصب كبير صراحة الجماهير الأرجنتينية في مباراتها السابقة، وحتى ردود فعل ووصفها حتى الأعلام هنا بالسيئة خاصة تجاه الجماهير المصرية. في الجهة المقابلة نعرف شدة الجماهير الإنجليزية، لعلمكم فقط الجماهير الإنجليزية التي هي ممنوعة من دخول الملاعب في إنجلترا وحتى معاقبة منذ فترة طويلة يمكنها التنقل لمباريات كأس العالم لحضور المباريات، بالتالي لذلك المتابعة الأمنية والحرص الأمني شديد في الولايات المتحدة الأمريكية من هذه العناصر، ونعني هذا بعناصر الهوليغانز، يعني بإمكانهم التنقل والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية واقتناء تذاكر، ولا يسري عليهم المنع من حضور الملاعب في إنجلترا، فبالتالي تأتي يعني هذه المباراة أمنيا درجة أولى، وتم تصنيفها من الوكالة الفيدرالية الأمريكية للأمن بأنها الأصعب، حتى إجراءات أمنية مشددة، جميع أنواع السلك الأمني أو الأصناف الأمنية شاهدناها في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، بالأمس في هذه الساحة من خلفي كان هناك تقريبا لا ربما لا

0: بالغ 20 سيارة أمن في جميع أركان هذا الشارع فقط. يعني صراحة أعتقد
1: قبل
0: أن
1: المباراة
0: الأمر
1: ب 48 ساعة.
0: ب 48 ساعة، نعم، كان هناك بعض الجماهير تتنقل، وبعض يعني الجماهير الإنجليزية والأرجنتينية، حرس أمني شديد. نعلم أيضا نقطة مهمة جدا، مدينة أتلانتا هي من أكثر المدن الأمريكية يعني في ولاية جورجيا التي فيها يعني أسلحة، وبالتالي الأسلحة مسموح بها لأي شخص يدخل إلى أي متجر، وبإمكانه أن يقتني سلاح يعني من دون أي طلب رخصة رسمية. فبالتالي لذلك الوضع في هذه المدينة أمنيا مهم جدا، وسيتم غدا حسب الأوساط الأمنية تفتيش كلا المنتخبين والتفرقة بينهما، وأعتقد ربما سيجدون صعوبة خاصة قبل المباراة وبعد المباراة. يعني بالتأكيد النتيجة ستؤثر على كلا المنتخبين.
2: تعدي على سلام إن شاء الله وبخير وبدون مشاكل.
1: أتمنى لك السلامة أيضا نزار، دائما ابقى يعني في
0: الله يخليكم
1: من وقت كمل معنا إلى النهائي. نزار
0: إن شاء الله
1: نعود إلى أرض الملعب، استعدادات المنتخبين، وأنت القريب من تفاصيل المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني، هل هناك شكوك حول مشاركة ديكلان رايس أو لاعبين المنتخب الأرجنتيني، خصوصا يعني المنتخب الأرجنتيني يعني في المباراة السابقة لعب 120 دقيقة؟
0: نعم بالفعل منتخب الأرجنتين لعب يعني 120 دقيقة، وشهدنا التعب، شهدنا حتى الحلول، غابت فقط بعض يعني المحاولات الفردية هي التي صنعت الفارق وجعلت المنتخب الأرجنتيني يعاني من الإرهاق، هذا ملاحظ وهذا موجود، وتحدث عنه يعني حتى الإعلام الأرجنتيني والمتابعون هنا. بعد يعني تقريبا ساعتين من الآن سوف أكون في المؤتمر الصحفي للمدرب سكالوني، وسوف أسأله صراحة عن هذا الموضوع، وأيضا بعده سيكون هناك المؤتمر الصحفي للمنتخب الإنجليزي، واحد على الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي هون، وأيضا الآخر على الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي هون. بالتأكيد الأمر يعني مهم جدا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني وسيكون مؤثر. في الجهة المقابلة التمرين بالنسبة للمنتخب الإنجليزي جرى صباحا وجميع اللاعبون جاهزون، ليست هناك مشاكل مادية، فقط هناك بعض الإرهاق. شاهدنا جود بيلينغهام في المباراة الماضية كان مرهقا، بعض يعني اللاعبين يشعرون بالأعياء نتيجة التنقلات مثل ما ذكرنا، لكن أعتقد مع بلوغنا مباراة بهذه الدرجة والأهمية، وخاصة الروح التي يشعر بها الإنجليز والأعلام واللاعبون بأن منتخبهم أكثر من مرة يعني من أكثر المرات التي هو قريب فيها من تحقيق حلم إحراز اللقب بعد مونديال 66، فبالتالي أعتقد كل هذا سينساه لاعب المنتخب الإنجليزي أمام مواجهة الأرجنتين. نقطة مهمة أخرى سالم وأحمد، الحكم الذي تم تعيينه الحكم الأمريكي من أصول عربية، هناك انتقادات كبيرة من الإعلام الإنجليزي الذي يقال بأن هذا الحكم حكم بأكثر مبارات لإنتر ميامي، ويقال يقول الإعلام الإنجليزي نعرف مدى قوته بأنه يعني فأل خير بالنسبة لميسي. فبالتالي بدأت الروايات منذ الآن على الحديث حول هذا الحكم. هذا هو اختيار الفيفا بالنسبة لهذه المباراة، لكن يمكن القول حتى بالنسبة للمباراة اليوم عندما يكون هناك حكم من الهندوراس، فأعتقد ربما كان من الأفضل بالنسبة للفيفا أن يضع حكام يعني متعودين على مباريات قوية صراحة في دوري أبطال أوروبا أو حتى في بعض البطولات القوية.
2: صحيح، الفيفا دائما هو من يثير الجدل حول نفسه يعني باختيار الحكام،
1: ويدعم حكام يعني كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، فيدعم حكم من الولايات المتحدة الأمريكية،
2: لكن مو هذا وقته يعني، سيدعمه في الدور الأول في الدور الثاني بعيد عن هذه الأدوار المتقدمة. لكن الآن وصلنا لنهاية حديثنا معك نزار، إن شاء الله ستكون معنا غدا من أمام الملعب للحديث أكثر
0: إن شاء الله.
2: سيكون الوقت تقريبا بين شوطي المباراة إن شاء الله، وتكون النتيجة زي ما تحب أنت، أنا ما أعرف أنت مع مين، لكن زي ما يحب نزار أنا موافق
1: مع الحكم أكيد،
0: وأنا معك وبعدين أقول لك على أمين معك،
2: متفقين معناها من غير ما نعرف.
0: صحيح.
2: نزار بما أنه أنت معنا الآن، في هذه الأثناء المنتخب الإسباني يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق المدافع بيدرو بورو مدافع نادي توتنهام هوتسبير. إذن إسبانيا تضرب بقوة، إسبانيا تفرض سيطرتها وربما حجزت ووضعت قدمها في النهائي. نزار إذا عندك تعليق قبل أن تغادرنا حول هذه القمة.
0: صحيح صراحة أبهرني المنتخب الإسباني بالتحكم، بتحكم لاعبيه بوسط الميدان، بقدرة لاعبيه على الخروج بالكرة يعني رغم الضغط، رغم محاولات ديمبلي الضغط على الكرة مثل ما يقوم به في باريس سان جيرمان، لكن أعتقد هناك إشكال بالنسبة لمنتخب فرنسا، بعض اللاعبين ليسوا في يومهم مثل ما أعتقد أوليزي شاهدته غائب تماما
2: أكيد.
0: بعض المشاكل الفنية، حتى البطاقة الصفراء التي حصل عليها رابيو رغم أنه قدم شوط ممتاز، لكن يبدو أن ديشان خاف من يعني الورقة الثانية، فأعتقد إسبانيا وضعت قدما إن لم تحدث معجزة.

0: نعم، شكرا جزيلا الصحفي الرياضي من أتلانتا نزار لكحل، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات وهذه الإحاطة. شكرا
1: نزار. سالم، فعلا مثل ما ذكر نزار، إسبانيا ظهرت بقوة وفرنسا اختفت.
0: أحمد، حتى كيليان إمبابي النجم الذي يعول عليه الكثيرين في عالم كرة القدم بأن يشاهدوه، يعني ما بعد الأسطورتين ميسي ورونالدو، كان يعني ظاهر بشكل باهت بصراحة في الشوط الأول، وعندما يكون نجمك مو هو في يومه فأعلم جيدا أن المنتخب برمته يعني ما هو في يومه. عكس إسبانيا، كان يامال أم لم يكن يامال، فالمنتخب الإسباني يلعب كمنظومة متكاملة. أحمد، نرحب معنا في هذه المباراة وبالتغطية هذه وفي هذه الحلقة بيكون معنا الصحفي الرياضي عدنان العبد الله. مساء الخير عبد الله، وكيف شفت المباراة حد الآن؟
2: مساء الخير عليكم، مساء الخير على السادة المستمعين والمشاهدين. المباراة صراحة بدأت بأسلوب مختلف، بأسلوب مفاجئ للمنتخب الفرنسي بالتحديد، كيف يستقبل منظومة مثل منظومة المنتخب الإسباني اللي سيطرت وتحكمت على أجواء المباراة، وقدرت أنها توصل بخطأ من مدافع منتخب فرنسي مع فقدان تركيز المنتخب الفرنسي، لذلك منتخب إسبانيا سيطر وتمكن، ومع هذا الهدف أتوقع أنه فرض سيطرته التامة وممكن وضع قدم وثبت قدم في المباراة النهائية بصراحة.
1: عدنان، لما نشوف المباراة، يعني بودي أقول إنه عكس التوقعات، لا، لأنه حتى أغلب التوقعات كان يقول 50-50، إذا في الكفة مايلة أكثر لمنتخب الفرنسي.
0: أذكر مصطفى رحات كم قال للتوقع؟
1: والله ما أذكر.
0: 55 لإسبانيا.
1: مصطفى خطير، لكن أنا أقصد بشكل عام، يعني الأغلب كان يقول 50-50، وإذا فريق يتفوق على آخر يتفوق بشيء بسيط، لكن شفناه في الشوط الأول فرنسا اختفت تماما، يعني ما حتى ما في، يعني انا قدامي احصائيه للشوط الاول، فرنسا الفرص المحققه التسجيل صفر، تسديدات على المرمى صفر، تسديدات بالمجمل تسديدتين فقط، والان لامين يامال يضيف الثالث.
0: يامال لامين يامال يظهر، ولكن الحكم
1: حاله تسلل، لكن انا اقصد ترى هذا الهدف يبين لك مدى هشاشه المنتخب الفرنسي اللي يعني كنا مبهورين في شيء واختفى هذا الشيء. أنا سؤالي عن المنتخب الفرنسي تحديدا قبل أن نعود، ربما يعود الحكم للفار، هل فرنسا يمكن أن تعود أولا، ولماذا تظهر بهذا السوء يعني في هذه المباراة؟
2: بالنسبة للمنتخب الفرنسي في هذه المباراة صادم بصراحة الأسلوب اللي ظهر فيه. أنا عندي تحليل ممكن أشوفه، الخطأ اللي صار من لوكاس دين اللي يعتبر خطأ بداية صراحة من المدافع، تضرب يامال بهذا الأسلوب وتسبب بضربة جزاء، سهل سيطرة ليفونتي مع إسبانيا على المباراة، وهذا الأسلوب اللي يحبه منتخب إسبانيا، خليني أتقدم بالمباراة واترك لي المباراة، أنا راح أتحكم في كل مجرياتها. لذلك اللي صار، أحس تلتها إصابة سليبة، وكان من مفاجأة المفاجأة، ولو تشوف ديشام من بداية الشوط الثاني جالس على الكرسي يحس أنه كأن الأمور سودت في وجهه. إسبانيا ابتسمت لها الأمور في بداية المباراة ومشت مثل ما تحب، وكمنظومة المنتخب الإسباني يلعب كمنظومة ما يلعب كفرد، لذلك منتخب فرنسا أتوقع أنه من الصعب الآن يعود بعد ما شفناه الأداء اللي شفناه في 60 دقيقة الأولى، لذلك ما في أي بوادر. منتخب إسبانيا مقفل المرمى تماما، منتخب إسبانيا تقريبا في هو أفضل دفاع على البطولة.
1: طيب عندهم دوي، عندهم في دكة البداية، يعني دخل دوي قبل قليل، لكن أيضا عندهم شرقي، ممكن في حلول هجومية ولا خلاص؟
2: الحلول أنا أراها ممكن تكون حلول فردية أكيد، لكن منظومة المنتخب الإسباني أعلى بكثير، لعبهم في خط الوسط ماسك زمام المباراة، ممكن لو شفنا تسديدة من خارج منطقة الجزاء كرة ثابتة ممكن يعود فيها المنتخب الفرنسي، غيرها من لعب مفتوح. حتى الآن ما في أي بوادر، حتى بدخول دوي أنت تلعب أمام منظومة دفاعية متكاملة تدافع من المهاجم إلى الحارس، فمنتخب الفرنسي صعب أنه يوصل حتى إلى المرمى.
0: نعم عدنان، وأنا أشاهد كيليان مبابي الآن وعيني عليه وأركز عليه، يعني مثل ما يركز عليه كثير من الفرنسيين ويعلقون آمالهم على هذا النجم وهداف تاريخي معهم يعني في هذه النسخة، يعني لم يقدم المستوى المأمول. هل حلول فرنسا ترتبط في كيليان مبابي وظهوره بمستوى رائع ليتحرك المنظومة، أوليسيد وويد مبلي وغيره من اللاعبين، أم بلا علاقة الحلول قد تأتي من أي لاعب؟
2: بصراحة لا، صعب انك نتكلم ان مبابي غايب عن المباراة وانه هو الحل او هو السبب، لان اساسا مبابي من العناصر اللي كان يعتمد بكثير فيها على مساعدات اوليسي وحتى مساعدات باركولا وحتى دوي، كانت الكرة تصل لمبابي بشكل اسهل، كان مبابي يجد المساحات بشكل اكبر. اليوم مبابي قد لا يلام بشكل كبير، لان صراحة المنتخب الاسباني قفل كل الخطوط، ولو تشوف من بعد ما تطلع الكرة من رابيو ما في اي حل،

0: ما في اي مساحه، ما في اي فرصه او حتى نفس انه يقدر يتنفس المنتخب الفرنسي، خصوصا من بعد يعني قبل ضربه الجزاء كان في محاولات، كان في فرص، كان في خطوره شوي للمنتخب الفرنسي، لكن بعد ضربه الجزاء اللي صارت والثقه اللي كسبها المنتخب الاسباني واخذ اللي يبغاه هدف مبكر والتراجع اللي سواه واللعب بمنظومه لما يتقدم الفريق ككل ويرجع الفريق ككل، من الصعب جدا اختراق منظومه ليفانتي هنا في هذه الاثناء بالتحديد. انا ما اشوف ان مبابي هو سبب او حتى اوليسيه، المنظومه ككل وقفت المنتخب الفرنسي، ما في لاعب قادر يخترق منظومه باكملها، مهارات لاعبين فرديين ممكن نشوفها، اداء بكرات طوليه او حتى بكرات ثابته ممكن يعود فيها المنتخب الفرنسي، لكن بالمجمل المنتخب الفرنسي ظهر بشكل مخيب، لان ما كان في الرغبه من بعد الهدف اللي جاهم، كانت التخوف من الخساره، من بعد الهدف صار في ضغوطات مع خروج سليبه، تحس في ربكه، كان الفريق زي اللي استسلم او كان استشعر انه راح يطلع من البطوله مبكرا، فتحس في تردد كبير، الى ان جاء بيدرو بورو قبل شوي يسجل الهدف الثاني واللي اتوقع انه ممكن تقريبا حسم المباراه.
1: لكن لما نشوف الآن قبل قليل في فرصة لمنتخب فرنسا بكيليان مبابي يعني بمجهود فردي نوعا ما، فعلا أنا أتفق مع عدنان من ناحية أنه فعلا صناعة الكرات الوصول من الوسط إلى الهجوم كان سهل لفرنسا في المباراة الماضية، الآن صار صعب في هذه المباراة وشبه مستحيل نظير قوة المنتخب الإسباني. حتى لما كنا أمس سالم نقارن ما بين الخطوط ما بين المنتخبين، كنا عارفين ان المنتخب الاسباني هو قوي جدا في خط الوسط، يعني هو الفارق عن المنتخب الفرنسي، وفعلا هذا صار واضح لانه عمليه انتقال الهجمه من خط الدفاع الى الوسط الى الهجوم في فرنسا صعبه جدا، بالمقابل اسبانيا بسلاسه جالسه توصل الى منطقه جزاء
2: ليس
1: فرنسا.
2: بسلاسه فقط، هي الافضل في الخروج بالكره في كاس العالم لحد هذه اللحظه، المنتخب الاسباني هو الافضل بالخروج بالكره، ولكن المنتخب الفرنسي شاهدنا شراسه فقط هجوميه، ولكن نشاهد فيها اخطاء، قد نقول في نهاية المباراة أن دي ليفوينتي استطاع أن يستغل ويستثمر هذه الأخطاء.
1: بس أنا ودي أقول شيء، يعني أنه المباراة ترى لسه ما انتهت، يعني حسيت من كلام عدنان أنه يقول أنه حسمت وصارت أقرب لإسبانيا، ترى هدف واحد لفرنسا ولسه الوقت بدري، يعني ممكن لو جاء ترى ممكن يعود المنتخب الفرنسي. لكن ودي أسأل عدنان عن منتخب إسبانيا، هذا المنتخب اللي من بداية البطولة ولا مباراة كنا نقول انه اليوم ابهرنا اسبانيا، يعني يمكن المباراة الوحيدة هي مباراة السعودية ولعبوا فيها يعني 20 دقيقة اللي كانت فيها اكتساح، اما باقي المباريات ترى هم المباراة الاولى تعذبوا، المباراة الاخيرة في دور المجموعات كانت صعبة، في الادوار الخروج المغلوب 1-0 1-0 بدون ابهار، يعني اقصد الابهار، ربما سيطر على الكرة. لكن اليوم ايش اللي اختلف لما يكون منتخب قادر يسجل هدف وهدفين، وربما هم من اقوى خطوط الدفاع مستقبلين هدف واحد فقط في البطولة، لكن هجوميا ما كانوا الافضل، ايش اللي فرق في هذه المباراة؟
0: صحيح، أنا صراحة ما كنت مقتنع بأداء المنتخب الإسباني، وما كنت أشوفه منتخب قد يصل إلى أبعد المراحل بصراحة، وحتى كنت أتوقع تأهل منتخب فرنسا في هذه المباراة قبل لا يلعب المنتخب الإسباني، لكن اللي فاد المنتخب الإسباني خلال هذه البطولة تطور مستوى المنظومة اللي بدأ فيها من أول مباراة إلى وصول المباراة في بلجيكا، اللي اختلف تمام المنتخب الإسباني في مباراة بلجيكا، ظهر بشكل أقوى، ظهر بشراسة أكثر، كان ما يعاب على المنتخب الإسباني ضياع الفرص، ما في لاعب ينهي الهجمات بشكل أو أوضح وبشكل أقوى، لكن كمنظومة كلاعب كمنظومة كان في تطور من أول مباراة إلى آخر مباراة، من بداية دور المجموعات ما كان منتخب إسباني أبدا مقنع، ولا كان في دلائل تقول لك أن هذا المنتخب قد يظهر بالأسلوب اللي ظهر فيه اليوم أمام منتخب فرنسا، لكن ممكن تطور مثل ما قلت لك المنظومة من أول مباراة لآخر مباراة، كل مباراة يظهر منتخب إسباني بشكل أجمل، شفنا مباراة النمسا ثم بلجيكا ثم اليوم ظهر بشكل ممتاز جدا، وهذا اللي اعتدنا عليه على منتخب إسباني، حتى لما كان في اليورو لما شفناهم أبطال اليورو كان يلعب بمستوى تدريجي من المباراة الأولى إلى حتى
1: طيب
0: المباراة النهائية، وهذا اللي يميز إسبانيا بصراحة.
1: عدنان، بما أنه نتحدث عن منتخب إسبانيا، يعني كل فريق، يعني مثلا لما نروح للأرجنتين مباشرة يظهر اسم أبرز هو ميسي، لما نروح مثلا فرنسا راح يقول لك مبابي، ما نروح مثلا إنجلترا بيلينغهام وهاري كين، لما نقول فرنسا مين يظهر، عفوا إسبانيا مين اللي يظهر، مين الاسم الأول، يعني لامين يامال، مين،
2: لا
1: رودري مثلا،
2: نسمع من عدنان
1: نشوف
0: المنظومة، أنا هو ميزة
1: دي
0: المنتخب
1: لافوينتي.
0: الإسباني ما في نجم، ممكن هو لامين يامال الاسم اللي كان عليه الأضواء، لكن خلال هذه البطولة ما سجل هدف واحد، وكان مع الأسف على المنتخب السعودي، حاول بظهور بلمسات وبظهور مميز في أغلب المباريات، لكن ما هو النجم اللي كان حاسم مثل ما كان ميسي ومبابي وهالاند وهاري كين في كل منتخب موجود من المنتخبات اللي تأهلت إلى الأدوار الأخيرة في كأس العالم، لكن ما ميز منتخب إسبانيا إنه هو يلعب كمنظومة كاملة، ما في نجم واحد في الفريق، هذا اللي ممكن ما خلى الكل يرشح منتخب إسبانيا ولا يسلط الأضواء الضوء عليها، لأنه ما كان في نجم بارز.

0: يحمل اسم المنتخب الى ابعد مراحله. منتخب اسبانيا صراحه فاجانا في مباراه اليوم بالمنظومه القويه اللي يلعب فيها، رغم ان تعودنا نشوف اسبانيا امام فرنسا تقدم مستوى كبير وتنتصر، حتى شفنا في المباريات الاخيره كيف تفوق كعب المنتخب الاسباني على الفرنسي. توقعت بشكل كبير ان المنتخب الفرنسي يظهر بشكل اقوى هجوميا، لكن لا حلول امام دفاعات اسبانيا بصراحه.
1: نعم، بصراحة لا حلول أمام دفاعات إسبانيا، بالرغم من أن قاعدين نشاهد محاولات وهجمات وتسديدات من كيليان إمبابي، ولكنها تضيع طريق
2: الآن توقف
1: المرمى،
2: سالم.
1: توقف لشرب المياه. أنا بصراحة اللي قاعد أشوفه في المنتخب الإسباني التدرج في المستوى والظهور بمستوى كبير بصراحة في كأس العالم، تدرج في المستوى، يعني في كل مباراة يظهر بمستوى يعني أفضل من المباراة التي سبقتها. أيضا عامل الثقة، دي لافوينتي عندما يختار هذا الحارس ولا يختار ديفيد رايا حارس أرسنال ولا يختار غارسيا حارس برشلونة، هو يعلم جيدا من يثق بهم. بورو يعني هذا الآن ثاني مدافع في تاريخ إسبانيا يسجل في كأس عالم أكثر من هدف. هذه الثقة أنك تأخذ مجموعة مع منتخب وأنت سبق أنك أشرفت عليهم ويعني صعدت معهم إلى المنتخب الأول، هي من تصنع وهي ما تحتاجها في مثل هذه
2: بس سالم، انا
1: المباريات
2: ما اتفق
1: الكبيرة.
2: معك في نقطه انه التدرج. يعني انا اشوف اسبانيا من بدايه البطوله حتى قبل مباراه اليوم هو تقريبا نفس المستوى اللي هو 70% او 65%، عرفت يعني؟ ما تحس انه اكتسح، انه فريق مسيطر 100%؟ لا، اللي شفناه اليوم هو انتقل من ال 65% الى ال 95% بشكل مفاجئ. يعني انا اشوف
1: اقلع البطوله
2: بصراحه، اقلع بقوه يعني. وحتى
1: اقلع
2: الان يعني اشوف كل ما تجي الكاميرا على دي شامب ونشوف اللقطه، يعني هو اما
1: غاضب.
2: يقلم اظافره او يعني غاضب بشكل
1: شوف كيف
2: كبير.
1: يضرب الدكه
2: هاي في
1: البدن
2: لقطه
1: الان،
2: الهدف،
1: يضرب
2: الهدف
1: الحائط.
2: الثاني كان يضرب الكابينه اللي كابينه دكه البدلاء. لكن الان لو قلنا ايش الحلول، كيف يمكن لدي شامب ان يفكر للعوده؟ هل ممكن يشترك يعني يلعب الكل في الكل ويهاجم اكثر ويفتح مساحات ورا لامين يامال ممكن يضربه ودفاعات وهجوم اسبانيا، ولا لا يظل متوازن حتى دقائق متقدمة دقيقة 75 80؟
0: ما اتوقع ان في وقت اكثر من كذا، لازم المنتخب الاسباني او المنتخب الفرنسي يتجرأ اكثر. ترك المساحات بالخلف اكيد خطوره امام منتخب يملك هذه العناصر. منتخب الاسباني يملك مثل يامال او حتى في ارتداده الان بيدخل فيرنان توريس، اللي راح يكون سريع جدا في الكرات المرتده وفي المساحات، لكن لازم يكون في تجربه وجرأه اكثر. منتخب فرنسي ما شفنا اي تسديده من خارج منطقه ال 18، ما شفنا اي محاولات من كرات عرضيه طوليه معاكسه للكرات المتوقعه دائما، ما شفنا اي كره ثانيه ترتد من الدفاع ويكملها المنتخب الفرنسي. لا، لازم يكون في تنوع ويكون في جراه اكثر من المنتخب الفرنسي. اتوقع ان حان الوقت انه يكون في جراه اكثر. نشوف الحين في تبديلين للمنتخب الفرنسي، واضح ان الان الكل في الكل،
2: صح،
0: خلينا
2: ما
0: نقول
2: عاد في نشوف بس مين حيخرج. يعني الان هو انا اشوف شرقي احد
1: وثيو
2: البدناء،
1: هرنانديز
2: وثيو هرنانديز
1: اللي بدأ فيه بكأس
0: لانه
1: العالم
0: ظهير
1: والان
0: هجومي،
2: صح، ظهير اللي يتقدم اكثر على عكس. لان بشوف يعني الان هو
1: اوليسيه
2: اخرج اوليسيه واخرج دين ايضا، يعني وكانه مكان في مكان بدون اي فلسفه، يعني ما غامر. انا توقعت يغامر اكثر، يعني ممكن يعني في النهايه شرقي اوليسيه في نفس المكان نفس المواصفات.
0: ما يقدر يسحب احد عناصر خط الوسط كونيا او حتى تشاوميني ويدخل بشرقي مثلا، ويبقى اوليسيه وشرقي وحتى مباب، بيكون يعني انت سلمت المباراه بشكل كامل
2: صح
0: للمنتخب
2: صح
0: الاسباني. الان على الحلول الفرديه، اوليسيه ما قدر يسوي اي شيء في المباراه، يعتمد على مهاره شرقي في لمسات القصيره، في لمسات البينيه، في دخول المنطقه 18، يعتمد على ثيو بالتسديدات بالاسلوب الهجومي وبالعرضيات، عشان كذا هو افضل بكثير وبمراحل من لوكاس ديني. لذلك مثل ما قلت لك، هو ديشامب الان يشوف ان الكل بالكل، لكن مع الحذر، بدون ان يترك اي مساحه ممكن يستغلها منتخب اسبانيا. لا زال في وقت، انا معك، لا زال في وقت، لكن المنتخب الفرنسي لازم يتجرأ، لازم يسجل، لازم يوصل للمرمى، لازم يهدد حتى تهديد. الشوط الاول منتخب فرنسي الاكس جي او الاهداف المتوقعه كان 0.04 الشوط الاول
2: يعني لا
0: فقط،
2: شيء.
0: يعني شيء لا يذكر بالتحديد، شيء لا يذكر للمنتخب الفرنسي. المهارات الفرديه لمبابي لوحده لن تفي بالغرض، محاولات بدون جدوى، يعني ما في اي كره خطيره نشوفها حتى اللحظه.
1: نعم، الدقة الإسبانية وقفت أمام القوة المفرطة للمنتخب الفرنسي. نذكر مستمعينا ومشاهدينا أن النتيجة لا زالت بتقدم المنتخب الإسباني بهدفين مقابل لا شيء في الدقيقة 4.

0: والسبعين أتت من أوريزابال من ركلة جزاء في الشوط الأول.
1: أتوقع سيغادر الآن هو
0: ولا بورو في الشوط الثاني. أوريزابال يغادر الآن، هذا اللاعب الذي أحببته أنا في هذا المونديال بصراحة على هدوءه وأهداف، الآن هو 5 أهداف وصنع هدف، يعني مجمل 6 مساهمات تهديفية لأوريزابال. نعم بنتحدث عن المباراة هذه بشكل كبير في حال جدة جديد أحمد، ودخل مهاجم يحبون الكثيرين فيران توريس
1: ما شاء الله، كل اللاعبين محبوبين في إسبانيا، أوريزابال وفيران توريس
0: لا
1: يعد هم، يعني حتى نجي للمنطق مع احترامي لهم والله ما يلعبون في نادي،
0: لكن مع المنتخب الإسباني
1: تتقاذفهم الأندية
0: في مثل هذه المباريات تحتاج لمثل هؤلاء اللاعبين بصراحة.
1: لا صراحة سالم أكون معك صريح،
0: أوريزابال
1: مسجل هدفين على السعودية ومسجل هدفين ركلات جزاء، يعني ترى لاعب على الله، يعني
0: واصل نصف كأس،
1: لو كان إسبانيا تحتاج مهاجم يعني. ما في مهاجم حتى لو واصل ياخذ كاس العالم يا اخي، بس ما انا لا يمكن يوم من الايام اصنف أوريزابال على انه مهاجم قوي او اسطوره او شيء،
0: ما في مهاجم وانت ما تصنف اسطوره متقدمين على اسبانيا
1: ما انا ما اقول ان هم يتقدمون الان انه مثلا افضل او أسوأ. بس أوريزابال لا يصنف على انه مهاجم جيد، يعني الان لو قلت لك عدل لي افضل مهاجمين في البطوله أوريزابال تحطه يمكن التاسع يمكن في البطوله كلها، يعني العاشر يمكن.
0: انا بالنسبه لي انا بحطه من 5 الأوائل.
1: وين مكان مين؟ طيب
0: بحطه من 5 الأوائل عاد بعدين نرتبهم.
1: لا ما نرتبهم، رتبهم الآن.
0: الآن ما عدنا، يعني الآن
1: أحكم أنت يا أخي.
0: ويا زبال وين بدخل كونيونيس لأهمية الهدف أهدافه؟
1: أكيد بدون أهمية هو أفضل.
0: نعم يعني بيكون يعني في لها حسابات
1: وبالوغون حتى الأمريكي أحسن،
0: ومن اللاعب اللي كان مخلص لمنتخبه وليس يعني إضافة في نتيجة أو نتيجة كبيرة كانت، يعني مثلا ألمانيا اللي كانت 7 يعني لها حسابات
1: ما حطيت ولا واحد
0: مختلفة. أنا مو بحط أحد من ألمانيا. طيب. بس يعني
2: تختار لاعب من منتخب إسبانيا مثل ما قلت لك، لما أقول لك هل تصنف لي أولمو أحد نجوم البطولة أو حتى تصنف لي بيدري اللي استبعد بدون أي مجاملة مدرب منتخب إسبانيا في الدكة، هل تصنف لي
0: نيكو ويليامز ما شاهدناه في
1: مصاب الرجال الله يعافيه،
0: يعني يصاب وبعدين يرجعونه كذا يعني 35
1: لا يجيبونه في تدريبات بس، عرفت تدريبات صور تقول جاء وقت المباراة ما يلعب.
2: اختار لاعب في اسبانيا صراحه قدم مجهود كبير من دور المجموعات حتى الادوار المتقدمه، هو كوكوريا اللي يقدم تقريبا هو ماسك افضل ظهير ايسر حتى الان في البطوله بالمستوى الهجومي والدفاعي اللي قد ما على فكره ما كنت مقتنع باللاعب بشكل كبير حتى ان استغربت صفقه مدريد لهذا اللاعب، لكن اللي قدمه في البطوله حتى كاسماء كارقام مساهمه تهديفيه هو من احد التوب لاعبين مساهمه تهديفيه في منتخب اسبانيا، ممكن اقول لك هو احد النجوم مع بيدرو بورو اللي قدم مستوى جميل، لكن في الخط المقدمة ما أقدر أختار لك واحد من الأفضل، عشان كذا كنا نقول المنظومة هي الأفضل في إسبانيا.
0: صحيح المنظومة هي الأفضل في المنتخب الإسباني، ورودري الكابتن هو من يبعد الكرة التي أتت من كرة ثابتة المنتخب الفرنسي، ولازالت النتيجة 2 لإسبانيا 0 لفرنسا في الدقيقة 77. نفتح مباراة الأخرى في أو ملف المباراة الأخرى في هذا النصف نهائي المثير بصراحة بين منتخب إنجلترا والأرجنتين. عدنان مباراة سابقة من الأحداث من الإرث من التاريخ من المونديالات من المباريات التي يعني لا تمر مرور الكرام إلا وأن يكون فيها حدث كبير. هذا ونحن نشاهد المنتخب الإنجليزي مع مدرب جديد ألماني توخيل، ونشاهد الأرجنتين وهي بطلة كأس العالم. كيف تقرأ هذه المباراة يعني اللي أخذت صيت كبير جدا قبل بدئها؟
2: مباراة إنجلترا والأرجنتين هي مباراة معروفة ومصنفة تاريخيا في عالم كرة القدم، خصوصا في كأس العالم، أنها أحد أقوى وأصعب المباريات. مباراة بصراحة رغم أن الكل يتكلم عن مستوى وتواضع مستوى المنتخب الأرجنتيني واللي يحمل على أكتاف ميسي الفريق بأكمله، على الرغم ما يقدم إنجلترا مع توخيل من أداء خرافي جدا بصراحة في البطولة، وأرى أنهم المرشح الثاني بالنسبة لي كانوا لتحقيق اللقب بعد فرنسا. لذلك المباراة هذه راح تكون حساسة، مباريات نصف النهائي ما تعتمد على أي مستوى في البطولة ككل، ممكن شفنا أكبر مثال ما حدث اليوم، الأرجنتين وكأنها تعيد سيناريو هولندا في 2022، مباراة سبقتها ضجة كبيرة، تصريحات من لاعبين سابقين، حتى عدم ترشيح المنتخب الأرجنتيني من لاعبين كثر معتزلين، وهذا اللي خلى المباراة هولندا والأرجنتين في مونديال قطر شخصا خلينا نسميها، وأول مرة أشوف حتى ميسي ممكن يظهر بأسلوب متنرفز ويفرض نفسه في المباراة ويسجل ويحتفل أمام المدرب، فمباراة أشوفها كربونية.

0: من ما حدث من وسبق مباراة هولندا والأرجنتين مع تاريخ سابق من يد مارادونا إلى أحداث تاريخية جغرافية إلى مباريات دائما ما تكون فيها معركة، يعني مثل ما سميتوها في بداية الحلقة، مباراة صعبة جدا جدا على الاثنين، مباراة تحتاج فيها مجهود بدني عالي جدا. الإنجليز عندهم صبر طويل، عندهم قوة بدنية هائلة شفناهم أمام النرويج، الأرجنتين لا يملكون القوة البدنية حاليا في البطولة، ما شفناهم بهذا الشكل، لكن الأرجنتين عندهم حلول سهلة للوصول للمرمى.
1: لكن إذا قلنا نحط نسب لهذه المباراة، ومين اللي ممكن يقدر يخطف بطاقة التأهل للنهائي؟ أنت كعدنان، من وجهة نظرك مين أقرب، إنجلترا ولا الأرجنتين؟
0: أنا أشوف إنجلترا كفريق منظم، كفريق إذا لعب بنفس الرغبة بنفس
1: عدنان، في
0: الأسلوب
1: واحد
0: بنفس
1: من بعيد
0: التنظيم.
1: اسمع صوته كذا يسمعنا في الإذاعة وهو جالس سيارة يصيح وميسي وميسي يا أخي، وميسي وين؟
0: ميسي، ما أنا أقول لك ميسي هو من يحمل الفريق بأكمله، ميسي يعني يقدر إنه يسجل ويشيل الأرجنتين بأقل مستوى إلى المباراة النهائية أكيد، لكن إحنا نتكلم كمستوى عام كتوقعات فنية، منتخب الإنجليزي يجهز إنه يوصل للمباراة النهائية على المستوى اللي شفناه خلال كامل البطولة، وحتى على رغبة اللاعبين والقوة البدنية وحتى الحلول من الدكة الموجودة للإنجليز. ممكن في الأرجنتين في حلول، لكن سكولاني ما يعتمد كثير على اللاعبين اللي موجودين في الدكة، ويتأخر جدا في
1: صح،
0: التبديلات، سيميوني وحتى نيكو باز، او احيانا ما نشوف
1: ما لعبهم
0: تواجد
1: ابدا، نيكوباز يمكن ما شفناه ابدا،
0: مع انه هو احد ابرز الاسماء اللي كان متوقع بروزها في هذا البطولة، لكن
1: وجوليان سيميوني ابن سيميوني، يعني هذا اللاعب انا كنت اتوقع انه في كأس العالم بنشاهده وبيكون علامة فارقة مع المنتخب الارجنتيني. سكالوني لعب بالحرس القديم، حرس
0: ايوه
1: 2022.
0: انا كنت بقول هو يعتمد على الحارس اللي جاب له 2022، لكن في من 4 سنوات حققوا لك اللقب يختلف الوضع، لاعبين تغير مستواهم، لاعبين قدرتهم صارت افضل، فعندك اسماء وجواهر موجوده على دكه البدلاء، مع الاسف ما اخذت كل الفرصه، ممكن يتغير الكثير بكره، لكن كتوقع بالمستوى والمجمل اللي شفناه انجلترا الاقرب الى ان تصل للمباراه النهائيه، واذا وصلت انا بالنسبه لتوقعاتي من بعد فرنسا انا اشوف انجلترا قادره انها ممكن هجمه خطيره للمنتخب الفرنسي مع خروج حارس
1: قد يكون
0: المرمى، مع ذلك
1: هدف
0: تصدى للكره بصراحه.
1: والحارس يتصدى مرة ومرتين
0: بصراحة
1: وثلاث. تنفيذ سيء من دوي لاستغلال التقدم من حارس المرمى، يعني
0: كان هدف مهم لو جاء
1: لا
0: على
1: لا
0: حق.
1: التوقيت كان سيكون مثالي لو جاء الهدف
0: التنفيذ
1: الآن.
0: هذا يعطيك مؤشر على مستوى فرنسا في طول المباراة، يعني تحس عندهم مشكلة في اتخاذ قرار، في تمرير الكرة، في الجري بالكرة، في التحرك، في أشياء كثيرة، حتى في التسديد
1: طيب
0: أحمد،
1: سالم،
0: مرمى فاضي.
1: صحيح، انا لو بدي اسالك سالم، يعني الان لو، وحتى عدنان معانا يشاركنا في الحديث، لو الان غادرت فرنسا بهذا الشكل، تمام، من يتحمل المسؤوليه؟ يعني هذا جيل تاريخي يا اخي، ما كل الناس كنا حتى ما قبل صافره البدايه نقول هذا اعظم جيل في تاريخ كاس العالم، حتى الناس ذهبت
0: أقوى منتخب.
1: الى ابعد من انه نقول هذا اقوى منتخب فرنسا، لا، هذا اقوى منتخب في تاريخ كاس العالم من الناحيه الهجوميه. مين يتحمل المسؤوليه انت سالم اول شيء؟
0: أنا أشوف عملية تشاركية، يعني المسؤولية لا تح... أوه إصابة لحارس إسبانيا.
1: سهل، واضح انها تمثيل، ما شايف،
0: ما انا شايف الشاشه اللي من عندي هنا بعيده،
1: عدنان
0: ثيو
1: ايش شفت
0: هرنانديز.
1: انت؟
0: عدنان انت الشاشه قريبه منك؟ ما شفت ردة فعل الحارس فتوقعت انها اصابه قويه.
1: انا ما ادري، شفت الكره
0: اتمنى
1: يعني،
0: السلامه للحارس.
1: لانه شات الكره ثيو هرنانديز،
0: شات الكره،
1: شات الكره وذهبت، حتى الحكم اعطى ركله ركنيه، يعني
0: نشوف الاعاده، الفصل في الاعاده، ما يعني صحيح هي
1: كره،
0: شويه مبالغه،
1: كره
0: شويه
1: مبالغه
0: مبالغه
1: جدا يا رجل، هل في النظام الجديد فيها انذار اصفر؟ ما
0: فيها
1: في
0: مبالغة
1: م...
0: صحيح.
1: كرة
0: ما فيها ما فيها ما فيها مبالغة من الحارس بصراحة. نعود لسؤالك أحمد، من يتحمل
1: تشوف
0: المسؤولية؟
1: يعترض حارس المرمى،
0: يتحمل المسؤولية، يعني الكل يتشارك في تحمل المسؤولية، اللاعبين دي ديشان، حتى الجهاز الإداري في في في الملاعب أحمد، في تفاصيل كثيرة، التهيئة النفسية ما قبل هذه المباراة. لماذا أنت تظهر بهذا الشكل أمام منتخب
1: تعرف من
0: الإسباني؟
1: مصلحة مين هذا؟ هذا من مصلحة زين الدين زيدان. ليه؟ لانه
0: يقشر للمنتخب،
1: يجي، لا، ما يلاقي منتخب فايز بكاس العالم، عرفت؟ لما تجي انت وتستلم منتخب فايز بكاس العالم مثلا، غير لما تجي تلاقي منتخب خارج من دور نصف النهائي، فانت في عندك احتماليه الوصول الى النهائي، هذا يعتبر انجاز انه تطور، والفوز بكاس العالم هذا تطور اكبر، مع هذا الجيل ووجود شخصيه مثل زيدان ومدرب يعرف كيف يفوز سيكون خطوه كبيره. انت عدنان، من وجهه نظرك من يتحمل مسؤوليه إذا ما خرجت فرنسا الآن نتحدث عن دقيقة 84 تجي 2-0 لإسبانيا؟
0: وتبديلات أحمد،
1: تبديلات يعني هجومية نوعا ما، حتى يورينتي الظهير يتقدم، ويليامز اللي نشوفه يعني هو حاب إنه يدخل في أجواء المباراة قبل المباراة النهائية.

0: الحماسيه واجواء البطوله يعني اكثر.
1: نعم. عدنان السؤال لك.
2: انا اشوف ان الامور كلها تنصب في مباراة، هذه مباراة تكتيكية، ما تفوق فيها منتخب اسبانيا عناصريا بل تفوق تكتيكيا، لذلك ديشامب يلام بشكل كبير. انت مش اول مرة ولا ثاني مرة، ممكن هذا حتى ثالث مرة تتعثر امام هذا الجيل من منتخب اسبانيا، ودائما ما تظهر بصورة منرفزة وان تملك العناصر والاسماء القوية. في مباراة خسرت فيها او اخذت فيها خمسة حتى من احد المباريات، حتى
0: صح
2: شفنا فيها يامال اليوم يتغنى فيها في الانستغرام قبل المباراة.
0: صحيح
2: ديشامب قراءة للمنتخب الإسباني دائما ما تخطئ، قراءة لمنتخب يلعب بمنظومة متكاملة ما يقدر يخترقهم أبدا. تملك العناصر، تملك الأسماء، لكن بدون حركة اللاعبين ودراسة حركة اللاعبين والتكتيك في الملعب، أتوقع أن أنا أشوف المدرب يلام كثير على هذه في هذه المباراة. اختيار الأسماء أكيد صحيح، لكن تنظيم اللاعبين داخليا، كيف تهجم، كيف تدافع، كيف تمسك والسيطرة على الوسط، ابدا ما اشوف الا ان ديشامب هو الملام الاول. هذه قراءة فنية. لما اسالك كيف تفوقت اسبانيا اليوم، تفوقت فنيا بشكل واضح، تسير المباراة مثل ما تبغى من اول الهدف من ضربة جزاء الى الان، فهذا واضح انه امر فني بعيدا عن اي لاعب. اللاعبين يملكون المهارة، ولو تركت لهم اي مساحة او خلقت امامهم اي فرصة اكيد راح يظهر المنتخب الفرنسي بشكل افضل، لكن منتخب يلعب بدون اي حلول، حتى المحاولات الفردية واقفين قدامها منتخب
1: نعم،
2: اسباني.
1: وحتى ونحن نشاهد المباراة لا توجد بوادر لأن نقول أن فرنسا بإمكانها العودة، أو نتيجة 2-0 أخطر نتيجة في كرة القدم أو في أثناء في مجريات المباراة. يعني بصراحة فرنسا توصل وتلقى الخط مسدود أمامها، حتى في نسبة الاستحواذ 52 لإسبانيا.
0: حتى الآن إنسان نشوف يعني تنفيذ ركلة حرة على الجهة اليسرى، يعني ممكن ترفع الكرة بطريقة أفضل من هذه أو تمرر على الأرض بطريقة أفضل من هذه، يعني مباشرة مقطوعة من طريقة التنفيذ. في مشكلة عند حتى اللاعبين يعني يتحملون جزء من المسؤولية إلى جانب ديدي ديشام
1: في
0: صراحة.
1: المقابل أحمد يحسب لدي لا فوينتي مدرب
0: فعلا
1: الإسباني أن يبدأ هذه المباراة. أحمد وإحنا نشاهد أول 10 دقائق، وعدنان أيضا مع بإمكانك مشاركتنا، أول 10 دقائق كانت سجال، كلا المنتخبين يلعبون بطريقة مختلفة تماما. يعني
0: بطاقة صفراء على كيليان مبابي،
1: كان فيها بدأ سيمون واقع على الأرض، هذه تمثيل كمان ولا
0: لا؟ ما شفت هذه والله أنا، بس
1: عدنان
0: أتوقع أنه
1: هذه
0: فيها للحكم أعطى إنذار رسمي.
2: فيها ضربة،
1: لا فيها
2: واضح أن المنتخب
1: ضربة،
2: الفرنسي فقد السيطرة حتى
0: خرج برا
2: نفسيا في
0: المباراة.
2: المباراة. يعني
1: وهذه
2: المنتخب
1: المباراة
2: الفرنسي
1: الأولى اللي يلعب فيها المنتخب
2: مهزوم
1: الفرنسي
2: خلاص
1: في
2: يعني.
1: ملعب مغلق،
0: نعم
1: يمكن تأثرت
0: كنت تقول
1: كل
0: شيء
1: درجة
0: سالم.
1: الحرارة. كنت أقول على الأول 10 دقائق كان يعني تحسب لدي لافونتي أنه بدأ مع لاعبين وهيأهم يعني لمثل هذا التكنيك المختلف عن المباراة السابقة. شاهدنا أول يمكن 12 دقيقة كان فيها سجال، وحتى حتى كيليان مبابي كنا نشاهد منه بوادر أن يظهر بشكل كبير يعني، وأنه بيكون نجم هذه الليلة، ولكن أحكم عليه الوسط الإسباني قبل أن يقول الدفاعات لابورت واللاعبين الإسبان. المباراة وكأنها متجهة، حتى في بداية الحلقة أنا ذكرت أنه 45 دقيقة تفصل المنتخب الإسباني عن النهائي الكبير بصراحة.
0: فعدنان لك السؤال عن سالم، ذكر نقطة البداية القوية لدي لافوينتي في بداية المباراة، هيئ اللاعبين أنه أنت راح تلعب أمام نظام مختلف عن كل ما لعبت فيه في الأدوار السابقة. يعني
2: أكيد كان واضح جدا من بداية المباراة، هذا الإشادة اللي نتكلم فيها أن المدرب مهيئ اللاعبين حتى في الأمور التكتيكية، حتى في طريقة خروجهم بالكرة كانت واضحة اختلاف وحذر كبير من انفرادات لاعبي المنتخب الفرنسي وحتى من مبادرات المنتخب الفرنسي. حتى شفنا أول 5 دقائق يعني كان هدوء شوي المنتخب الإسباني، أو كان يستكشف محاولات المنتخب الفرنسي اللي كان فيها كم لقطة كذا، لكن التهيئة الكبيرة اللي قام فيها الجهاز الإداري والفني في المنتخب الإسباني كانت واضحة تماما من بداية المباراة وحتى هذه اللحظة، اللي توضح لك أن المنتخب الفرنسي خرج تماما نفسيا من المباراة، ممكن ومع استفزاز شوي من دكة بدلاء المنتخب الإسباني شفناها في اللقطات كثيرة. حتى لو كان في فرصة للمنتخب الفرنسي بالعودة مع مجريات المباراة، الضغط النفسي مع الوقت الآن يخلي الأمور أهدى. المنتخب الإسباني يلعب بهداوة، هو فايز ما عنده شيء يخسر، وراه نهائي قريب مع منتخب بيكون أكيد منتخب صعب ويوقف قدامه، لذلك التهيئة اللي كانت للمنتخب الإسباني في بداية المباراة مختلفة تماما حتى اللي شفناها أمام منتخب بلجيكا بصراحة.
0: نعم الآن حتى ركلة حرة مباشرة على قوس منطقة الجزاء في الزاوية تقريبا، نفذها كيليان مبابي لكن اعتلت القائم، اعتلت العارضة، وتنفيذ أنا أشوف برعونة وقوة زيادة من
1: كيليان مبابي للقوس، قوسك ولا السهام سهامك يعني اليوم
0: هلا هي شوف
1: ضال طريقة بصراحة
0: فعلا يعني كيليان

0: مبابي كنت اتوقع منه افضل من هذا. اللاعبين كلهم حتى اوليسيه يعني بصراحه لما كانت الامور على المحك غاب اوليسيه، غاب باركولا، غاب عثمان ديمبلي، غابت المنظومه الفرنسيه. اعود واقول الجميع كان يتوقع افضل للمنتخب الفرنسي، والان لامين يامال يطالب بركله جزاء لكن الحكم يامر باستمرار اللعب ويامر لا عفوا يامر الان بالانتظار ربما لبعض الوقت، هل ربما يكون هناك في ركلة جزاء أو لا؟ إذا ما كانت ثلاثية ستكون قاسية على فرنسا. سالم
1: الدقيقة الآن 88 تقريبا من زمن المباراة من الوقت الأصلي، وقد تكون ثلاثة وقد يسجل منتخب فرنسي، كل الاحتمالات مفتوحة مع المنتخبين قويين بصراحة. ولكن بذهب إلى سؤال مستقبلي لعدنان، بس بذهب إلى سؤال يعني مستقبلي لعدنان، من الأفضل للمنتخب الإسباني أن يواجه ويكون أقرب في النهاية للحصول على كأس العالم الثانية في تاريخه، إنجلترا أم الأرجنتين؟
2: بعيدا عن الامور اللي
1: بعيداً
2: الخبره
1: عن كل
2: وبعيدا عن
1: الأجواء.
2: الامور العاطفيه او حتى وجود ميسي، انا اشوف الارجنتين هي الاسهل للمنتخب الاسباني، لانه قادر انه يوصل الخط الدفاعي للمنتخب الارجنتيني، قادر انه يلعب بمنظومه متكامله في خط وسط. وسط الارجنتين فيهم في كل مباراه لاعب فقط يبرز، ممكن مع ميسي هو من يتحرك، وقادر منظومه اسبانيا انها توقف ميسي. ما بقول لك ايقاف تام لانه ما حد يقدر يوقف ميسي ايقاف 100%، لكن تعرقل على الاقل من حركه ميسي ولعب ميسي في المباراه. منتخب انجلترا منتخب صعب مع توخيل، لان توخيل يقدر يغير اسلوبه وتكتيكه داخل المباراه مثل ما شفناه مباراه النرويج، يغير اسلوب اللاعب داخل المباراه لما يتكيف عليه. وحتى لما فاز على منتخب النرويج وطلع من المباراه يعني متنرفز من مستوى فريقه، رغم انه قدم مباراه ممتازه قدام فريق صعب وثقيل، الا انه توخيل بالمباريات هذه ثقيل جدا، وتوخيل في النهايات ثقيل جدا. رب كرأي وقراءه فنيه، مجرد ان للمنتخب الاسباني الافضل انه يواجه المنتخب الارجنتيني. اتوقع كثير يتمنى يشوف ميسي ويامال في نهائي كاس العالم، وهذا كان حلم الكثيرين، لكن بصراحه منتخب الانجليزي صعب لو وصل للمباراه النهائيه.
1: نعم، انت ذكرت انه توخيل كان يعني متنرفز بعد المباراه، وكلنا شاهدنا ذاك التصريح اللي ظهر فيه وانتقد فيه اللاعبين، يعني بعد ما كان الصحفي شاطر بصراحه وبارع في سؤاله، بعد ذلك بالانقهام يعني اعترض على مدربه، وذكر انه فيما معناه أن نحن اللي كنا في الملعب، نحن ما كنا نواجه هالاند وغيره من اللاعبين، ولا تعلم ماذا الذي يجري في الملعب. هل هذه التصاريح بعد مباراة وقبل مباراة مهمة أمام المنتخب الأرجنتيني ستؤثر نفسيا على بلينغهام، وخصوصا أنه واحد من نجوم وركائز الأساسية في المنتخب الإنجليزي وعلاقته مع توخيل؟
2: لا بالعكس، انا اشوف انها هي كانت تصريح من رغبه الفريق بالظهور بشكل ممتاز، وتصريح بيلينغهام رده فعل طبيعيه من اللاعبين. حتى في لاعب اخر صرح ان ما قدم المنتخب الانجليزي داخل الملعب هو امر طبيعي، برغم انه يواجه ثقل منتخب مثل النرويج بدنيا قوي في المباراه. فانا اشوف هي رغبه اثنين بالظهور باعلى الاشكال. حتى قالوا لك لعيبه المنتخب الانجليزي انها في غرفه الملابس دخل عليهم توخيل غاضب جدا، يصرخ بشكل كثير بعد نهايه المباراه، يرغب ان يظهر بشكل افضل مما كان عليه. كان يحس في لحظات كثيره ان المباراه ممكن تضيع من ايده مع بعض اللقطات اللي شفناها ضيعها المنتخب النرويجي، عشان كذا تشوف رده فعل طبيعيه قبل المباراه، اكيد انها راح تعطي دافع، راح تعطي دافع معنا انهم يظهرون بشكل اقوى. مباراه غدا مهما تكلمنا عن امور تكتيكيه وتوقعنا من يتاهل، مباراه مختلفه، من يظهر في المباراه بجزئيات بسيطه يوصل للمباراه النهائيه يعني خلينا نقول بمستوى مفاجئ مثل اللي شفناه اليوم.
0: نعم. بصراحه اللي بعد اللي شفناه في مباراه اليوم يخليك انت ما تتوقع اي شيء ولا تتنبا باي شيء، لانه
1: يعني اوبتا وكل الناس يعني وكل
0: الكل ذهب مع فرنسا.
1: المنطق اللي قاعدين نشوفه يعني نشوف السيمفونية الفرنسية الهجومية القوية، الإيقاع العالي جدا.
0: ترى سالم أنا كنت يعني ما عندي مشكلة أو ما راح كنت أستغرب لو تأهلت إسبانيا على حساب فرنسا، لكن أنه فرنسا تسجل هدف وهدفين ويصير صد ورد وممكن أشواط إضافية ممكن ركلات ترجيح، لكن فرنسا ترى ما في فرصة نقول وفرنسا أهدرت هذه الفرصة، ما في لقطة نقول والله فرنسا كانت قريبة من أن تسجل،
1: ولا حتى التمريرات البينية يعني
0: في لقطة قبل قليل في تمريرات بينية قطعها كوكورية، لكن ما في كثير من اللقطات اللي كنا نشوفها في الجولات الماضية. غريب. صراحة كأس عالم أوفت بكل الوعود،
1: المباراة في ملعب مغلق أغلقت على الفرنسيين، يعني
0: معلومة مهمة جدا،
1: معلومة بالنسبة لي أنا أشوف أحمد في التفاصيل هذه أحب أبحث، يعني يوم أقول أن المنتخب الإنجليزي قطع أكثر من 23 ألف كيلو متر يعني أكثر منتخبات،
0: هذا موضوع حلو.

0: أي وأنه أقل بالمنتخب الأرجنتيني 9000 كيلو متر، فهذه تؤثر. التصريحات، قراءة الندوة الصحفية، المؤتمر، كثير من هذه العوامل، الملعب، البيئة،
1: آخر رائع.
0: البيئة تؤثر. لكن أنا بودي أسألك أحمد،
1: إيه؟
0: الآن مبابي

0: يحصل على كأس العالم ونعلم أنه يساهم بشكل كبير في في في صح. حصولك على الكرة الذهبية.
1: شوف سالم أول شيء
0: الفائز في عالم كرة
1: الفائز بكأس العالم له الحصة الأبرز، يعني يكون من ذات المنتخب أن يكون الكرة الذهبية. الآن يعني نقدر نقول ذهب اثنين من السباق، على رأسهم كيليان مبابي وعثمان ديمبلي بعد الخروج. لكن يعني أنا أذهب إلى ميسي لو مثلا فاز الأرجنتين بكأس العالم، هذا هو المرشح الأول، والكرة الذهبية التاسعة. أيضا نتحدث عن لو فازت إنجلترا ربما نشاهد صراع ما بين جود بيلينغهام وهاري كين على الكرة الذهبية. لكن المشكلة في فرنسا، في عفوا في إسبانيا لو فازت بكأس العالم، لما سنعطي الجائزة بصراحة؟
0: إذا كانت كرة كأس العالم ثلاثة ألواح فسيقسمون الكرة الذهبية لألواح ويقسمونها
1: هيك كرة كأس العالم أربع ألواح
0: أربع ألواح فيقسمونها على لاعبي المنتخب الإسباني
1: ويستاهلون
0: ويستحق الجائزة صراحة. دي لفوينتي عدنان، من ترشح للكرة الذهبية، من الأقرب؟
2: أكيد تعتمد على بطل كأس العالم، والأسماء اللي ذكرتوها هي الأسماء المرشحة. إن وصلت إنجلترا ممكن كفة هاري كين تغلب كفة بيلينغهام بسبب الموسم الكروي مع النادي، أيضا راح يكون مؤثر ولو بشيء بسيط مع هاري كين إن كان من جهة منتخب إنجلترا، إن كان الأرجنتين وهو الوحيد ليونيل ميسي، ما في أي لاعب آخر مرشح في المنتخب الأرجنتيني بصراحة. منتخب إسبانيا قد يحكم عليه مع لامين يامال بحكم أيضا الموسم المحلي مع نادي برشلونه، ممكن يعطى لامين يامال حتى وان ما سجل هدف واحد في البطوله، ممكن يكون له نصيب فيها بصراحه.
1: نعم. اذا تحت ملعب مغلق اسبانيا تهدم برج ايفل وتقصي فرنسا من كاس العالم. الان الدقائق الاخيره تقريبا دقيقه واحد على نهايه المباراه، فرنسا تغادر اسبانيا
0: يعني
1: تتاهل.
0: بكره نقول ميسي بيسوي شيء في ساعه بن بن ولا
1: اكيد ممكن. لكن الان وصلنا لنهايه هذه الحلقه، نشكرك شكرا جزيلا الصحفي الرياضي عدنان العبد الله، كنت معنا اليوم وان شاء الله نشوفك في مواعيد قادمه باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك،
2: سعيد تواجدي معكم، يعطيكم العافيه، شكرا لكم،
1: حياك الله. شكرا سالم،
0: شكرا أحمد. صراحة مباراة كانت يعني رائعة بالنسبة لمن يشجع إسبانيا، وسيئة وصادمة ومخالفة للتوقعات بالنسبة لمن يتوقع عن المنتخب الفرنسي. وهنا نوصل لقناعة أن من يصل إلى نهاية كأس العالم ومن يحصل على كأس العالم ليس الأفضل، ليس صح. الأفضل
1: ليس أبدا بالضرورة
0: وليس
1: الأفضل.
0: وليس هو الأقوى وليس هو الأكثر، إنما من يعلم كيف ويعرف ويدرك كيف يتعامل مع مجريات المباراة سواء في ملعب مغلق أو ملعب مفتوح. أحمد شكرا جزيلا، أحمد السعيفان. شكرا
1: الآن سالم، بس عفوا الآن الحكم أعلن صافرة النهاية،
0: النهاية
1: ومع نهاية الحلقة
0: إسبانيا أول طرف في نهائي كأس العالم 2026. إسبانيا تذهب إلى ملعب ميت لايف، ملعب نهائي كأس العالم 2026، وتنتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين. معكم سالم الزبيدي، نصل لختام حلقتنا. لمن فاته شيء وراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب بالعربية فم، نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير.
3: Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري على إيران، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات المقاتلات تعمل في الشرق الأوسط. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت جولة إضافية من الضربات على إيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدر عباس وأسيرك وقشم. أعلنت القوات المسلحة الكويتية أنها اعترضت 6 صواريخ و33 مسيرة مساء اليوم. بيان الجيش الكويتي أضاف أن العدوان الإيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية وإحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية. أشار الجيش الكويتي إلى سقوط شظايا في عدة مواقع وإصابة 4 من منتسبي الجيش جراء العدوان الإيراني، مشيرا إلى تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وأنهم باتوا بحالة مستقرة. في الأثناء قام رئيس الأركان العام للجيش الكويتي بزيارة عدد من المصابين من منتسبي القوة البحرية الكويتية جراء العدوان الإيراني الآثم للإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة سير الرعاية الطبية.

التلبية المقدمة لهم. ألقت هيئة النزاهة العراقية القبض على مدير الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع علي خليفة على خلفية مخالفات بعقد تأهيل مستشفى القوة الجوية في منطقة الرستمية والبالغة قيمتها 92 مليار دينار عراقي. أوضحت الهيئة أن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال ضابط برتبة عبيد وآخر برتبة عقيد بالإضافة إلى 5 موظفين من مديرية الأشغال في الوزارة، مؤكدة أن التحقيقات والإجراءات القانونية بحق المتهمين ما تزال مستمرة. كشفت مصادر للعربية أن دمشق عينت اللواء عبد القادر الطحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا. تدرج الطحان في المناصب العسكرية والأمنية والإدارية في مراحل الثورة السورية وانتقل إلى العمل الأمني عام 2016 كما عين مسؤول أمني للقطاع الغربي في حلب.

0: فرنسا خارج المونديال، أسبانيا في ثالث نهائي كبير في آخر 3 سنوات، وقبل إنجلترا ومنذ انتصارها على البرازيل عام 90 الأرجنتين لم تهزم منتخبا توج بطلا للعالم في الوقت الأصلي. وقبل الأرجنتين إنجلترا تراهن على جيلها الجديد وتوخل لقطع تذكرة العبور للنهائي الأول منذ عقود 6. هاري كين يستعين بوصية مارادونا لهزيمة راقص التانغو. رفض أوروبي وأسيوي وترحيب أفريقي ولاتيني باقتراح إنفانتينيو بزيادة منتخبات المونديال. ليالي المونديال مستمرة على شاشة العربية، أهلا بكم. أسبانيا تتخطى فرنسا بثنائية وتعبر إلى النهائي قبل قليل، وهو النهائي الثاني في تاريخها. فوز رسخ العقدة الأسبانية للفرنسيين بعد أن حرموهم من بلوغ ثالث نهائي كبير على التوالي. بيشاركني في حلقة هذا المساء مصطفى حاجي كابتن، أهلا بك. عبد عطيف أهلا بك. وتحول مباشرة إلى زميلتنا ليليان تنوري في درس بعد قليل. مصطفى، في إجازة سريع، تستحق إسبانيا العبور بعد ما شاهدنا اللي شاهدناه؟
1: Of course, yeah, definitely. They give them.
2: بلا شك علموهم كرة القدم الليلة في كافة المراكز.
1: ونحن. When you are playing against.
0: عندما. كابتن، يبدو أنك غاضب من فرنسا.
2: أبداً. فيما يخص ردة الفعل والمباراة التي قدموها، لأنه عندما يكون لديك لاعبين عظام وكبار فمن المؤسف أن تخرج من كأس العالم بهذا الشكل، ولكن الليلة تلقنوا درساً من أساتذتهم.
0: اليوم إسبانيا قالت أنها المدرسة الأعظم في العالم.
3: صحيح، هو لو نتبع بالتالي من 2008 الآن إحنا تكلمنا، ترى هم عملوا أبجريت لكرويف، مدرسة كرويف طوروها، فبدأ الآن بدأ العالم الحارس لابد أن يشارك في البناء، الفريق كيف يستحوذ، كيف يسيطر، كيف يغير.
0: الفريق كله إسباني،
3: الفريق كله إسباني، يعني
0: شوية واحد بس اللي مو إسباني مغربي.
3: لا كويس، مغربي يعني
0: مجازا، مع إنه يعني القوانين مدامها تسمح فهذا
3: صحيح. صحيح، يمكن مع أيضا ويليامز أيضا، لكن كمنهجي احنا اليوم نتفق انه اذا عندك منهجيه وعندك اسلوب لعب قد يتغلب على الفرديات. اسبانيا مو معناته ان اسبانيا لا تملك الحلول الفرديه، عندها، لكن الاساس والسمه

0: طاغية في أسلوب. هو عندهم أسلوب منهج معين، وأنا أعتقد أنه دائما إذا عندك أسلوب وطريقة لعب أنت تدرب فيها من سنوات وباني عليها خططك، فأنت ستتسيد كرة العالم بلا شك.
1: يعني واحنا نتابع احتفالات الأسبان الآن بالعبور إلى النهائي الكبير، ثاني نهائي تصله أسبانيا منذ ظهور هذه الأجيال التي عرفت بالكرة الموسيقية، خلينا نقول الأسبانية تيكي تاكا اللي صدروها إلى العالم. أتجه إلى دالاس ليليان تينوري زميلتنا من هناك. ليليان مساء الخير، كيف الأجواء حولك والأفراح الأسبانية؟
2: مساء الخير بطال. ولا بتال صراحة، يعني الجماهير لم تترك الملعب قبل صافرة النهاية. الفرنسيون مصدومون، الإسبانيون طبعا يحتفلون ويقولون هذا كما قال يعني يامال على مبابي، يعني أخذوها وكأن هي منافسة بين يامال ومبابي. جماهير الإسبانية بالفعل بدأت تحتفل خارج الملعب. جماهير الفرنسية كانت مصدومة طيلة المباراة، يعني فرنسا لم تسدد مرة واحدة على المرمى طيلة الشوط الأول.
1: صحيح.
2: انتهى ظهري. تكون مؤلمة لأنه نحن أكل بظهره، وهذا ما يعاني منه أرتيتا مع أرسنال.
1: نعم.
2: أخذ مخارج الملعب، الجماهير الإسبانية دائما يعني تحتفل وكانت واثقة جدا من فوز. حتى الجماهير اللاتينية والجماهير المكسيكية الأرجنتينية وجدتهم يعني دخولهم عند دخولهم إلى الملعب كانوا هم يقولون أنه أنا نحن نشجع إسبانيا. يعني نحن نفهم هذا، يعني بيعتبرون أنه هو لديهم قرب لغوي وثقافي بشكل أو بآخر. لذلك كنت ترى بالمدرجات بتال أنه يعني هناك جماهير إسبانية جماهير فرنسية، ولكن الملعب كله ألوان مختلفة، أرجنتينية على مكسيكية، المكسيكيون يشجعون كثيرا كانوا منتخب إسبانيا. لهذا يعني ترى الاحتفالات يعني تطغى على الفرنسيين الذين طبعا منزعجين من هذه المباراة التي لم ترقى إلى ما كانوا يتوقعونه.
1: جميل. يعني يمكن أرجع لك مرة ثانية إذا كان هناك أي إضافات بعد نهاية المباراة. طبعا ما أعطيناك وقت تتحضرين مباشرة، رحنا لك بعد المباراة بعد الصافرة. مصطفى خليني أرجع لك مرة ثانية، وإحنا نتابع طبعا صور الأهداف والمباراة. مباراة مدربين، مباراة سيستم، نظام كامل في الفريقين مبني من سنوات.
3: أعتقد أنها مباراة مدربين أيضا. بكل صراحة أعتقد بأن إسبانيا اليوم قتلوا الوسط وحيازة أولمو كانت مدهشة، وعندما نشاهد اللاعبين الإسبان ترى تمركز في الوسط يحتفلون بالكرة وسيطروا على وسط الملعب، ومرات عديدة عندما يواجهون صعوبات يحاولون العثور على يامال لأنهم كما ذكرنا عن دين المدافع الظهير الأيسر هذا الجانب من فرنسا لديهم صعوبات كبيرة، ولكن في الختام أيرزابال أيضا كان اللاعب المهم اليوم وسجل من ركلة الجزاء، ولكن تحركاته دائما يأخذ المساحات المناسبة وحاول توسيع منطقة وسط فرنسا، بالتالي رودري وأولمو اللي كان أداءهم مدهش.
1: مصطفى خلينا نبقى معك. طيب يعني دي لافونتي من البداية واضح مع ديشام، أنا أقتل لعبك في نص ملعبك، ما أسمح لك بأنك تبني بضغط عالي. أيضا إذا استلم الأسبان الكرة يعني ما يستعجلون في البناء، قصدي ما يستعجلون في الهجمات، يبنون على الرايق على الرايق على الرايق، يعني كرتهم كانت واضحة. ديشان الشوط الثاني ليش ما تصرف؟ استمر بوجود عثمان ديمبلي مع أنه كان سيء جدا في المباراة، استمر بوجود باركولا مع أنه كان سيء أيضا في المباراة، ليش ما أجرى تغييراته سريعا؟ شاوميني يعني أيضا بدايته كانت غير جيدة.
3: On my way, Captain, I would say. أنا برأيي أقول بأن دي لافونتي لعب مباراته أسلوبه الذي لا يغيره أبداً. وربما تغير هو الضغط العالي على فرنسا، وكما قلت تمديد المساحات بين المدافعين وبين المهاجمين في كل مرة أراد الحصول على الكرة وحاول البناء. وتغنين فرنسا خسرت كرات كثيرة في الدفاع، وأما تشاوميني بالنسبة لي كان بطيء جداً. أغلب الأوقات وحتى لا يأتي لإيقاف الكرات والتمريرات. بالتالي

0: قتل فرنسا. وحتى كوندي ربما كان خيار أفضل لفرنسا لأنه هو أقوى وأسرع وفنيا أفضل، ولكن لم نشاهد أي لاعب فرنسي عالي الأداء حتى باركولا. ولكن إذا ما عدنا إلى ديمبلي كان خارج المباراة، خارج التغطية فنيا ومعنويا. وعندما تواجه هذه المشاكل من لاعب أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا يعني أن الفريق كله خارج المباراة. وكما قلت، إسبانيا فنيا وتكتيكيا والمعنويات والروحية كانوا مذهشين جدا. وأولمو، أنا برأيي أولمو، تمركز أولمو كان ذكي جدا، لا يظهر كثيرا ربما على الشاشة، ولكنه كان جراحيا في أداءه.
1: صحيح، فنان عازف في الملعب، تحس عازف كذا في الملعب، ينظم الرتم. في هذه المواجهة كانت الأنظار موجهة نحو النجمين كيليان مبابي ولامين يامال. بالأرقام، لم يكن ظهور قائد فرنسا لامعا كما عودنا في هذا المونديال. غاب عن التسجيل أمام الأسبان، بينما كان يامال أكثر نشاطا أمام منتخب فرنسا ونال تقييم 6.5/10. وفي حراسة المرمى كذلك تابعنا مايك مانيا من الجانب الفرنسي ونظيره الأسباني أوناي سيمون. الحارس الفرنسي لم يقم بأي تصدي خلال المباراة، بينما سجل أوناي تصديين اثنين مع قطع الكرة أكثر من مرة أمام الهجوم الفرنسي، ونال 7.1 من سوفا سكور المختصة في تقييم اللاعبين. إجمالا كانت أرقام المنتخب الأسباني أفضل من نظيره الفرنسي رغم الاستحواذ المتكافئ للكرة وحتى على مستوى التسديد، إلا أن الفاعلية والنجاعة كانت من نصيب الفريق الأسباني. عبدو، بنربط الحديث بمصطفى عن ألمو، وبنربط الحديث عن الحارس الأسباني أوناي سيمون، يعني جزء من الفريق، جزء من تكتيك الفريق، مو بحارس بس، جزء من التكتيك.
2: صح،
1: كنت تتكلم أثناء وإحنا نتابع المباراة عن هذا الشيء.
2: صح،
1: إذا ممكن تشرح.
2: صح، هو اليوم جزء من تطور كرة القدم اليوم نشاهده في أولمو وفي
1: أوناي.
2: أوناي يلعب في فترات كثيرة ليبرو، هو محطة كبيرة في البناء، يعرف متى مثلا فريق المنافس يسوي ضغط عالي ويعرف متى يبني فيها. فاليوم انت لما يعني اتمنى من كثير من المدربين انهم ياخذون هذا النموذجين. أولمو من ناحيه اللي هو كيف انت تحافظ على كورتك والدور بطريقه ممتازه جدا، وبالتالي تكسر الضغط اللي عليه. كيف تحافظ وتكون انت دائما راس مثلث، راس مثلث مع لاميل وبيدرو، راس مثلث مع هناك مثلا بيتا وبينا وبيدري او ويلز، دائما هو راس مثلث. بالتالي في عمليه الضغط هو اول لاعب يكون في عمليه الضغط العكسي والضغط العالي. فهذول النموذجين اليوم لما تاخذهم هم مثالين حقيقيين لمعنى تطور كرة القدم الحديثة بالنسبة لحارس المرمى واللاعب اللي يكون خلف المهاجم. ففعلا كلامنا مصطفى كان اليوم هو جوهرة، أو خلنا نقول الجوهرة اللي لم كانت أكثر لمعانا أولمو. فبالتالي أعتقد برشلونة اليوم بعد الأحداث اللي طلعت، وأنه كان ممكن يستغني وأنه يعطي بعض المال في بيع عقد أولمو، أعتقد بعد المباراة هذه حيتراجع مباشرة، ما فيها جدال.
1: ما ينفع لبرشلونة
2: أو حتى أسلوب لا هو ترى بداياته ما أدري إذا كان ترى بدأ جناح.
1: لا أقصد ما ينجح مثلا من فريق إنجليزي مثلا.
2: لا ما يتعانون ترى كثير، ترى زي مثلا بيدري أولمو
1: أولمو تحديدا، يعني مع اللعب اللي مو بدني مو بسريع مثلا، يعني على الرايق الولد.
2: صح، فنان
1: أيه.
2: فنان في الدوران وفي الونتوات وفي يعني كيف انه
1: صحيح.
2: يكسر الضغط العالي دائما على
1: زمان. مصطفى ديشامب اخطا، عدد لي اخطا في ماذا؟
0: الاخطاء كما قلت لك بالنسبه لي تشواميني بالنسبة لي لا يمكن أن يكون أساسيا، وبعدها صليبة الذي خرج بدأ عليه إصابة لم يساعدهم فكثيرا. صليبة كان يسيطر على جانب دينية، لأن دين وتشواميني بالنسبة لي ما كان عليهم أن يكون أساسيا. وأنا قلت ذلك منذ مباريات عديدة، هذه مشكلة فرنسا في الوسط، يجب أن يكون لاعب له الأثر في الثنائيات وشخص يسيطر على الكرة. وتشواميني أمام الدفاع لا يساعد.

0: يدعو كثيرا. وباركولا اليوم أيضا لم يكن له أثر، وحتى دوي عادة يكون له أثر عندما يشارك، لم يكن له أي أثر اليوم، لأن كوكوريا اليوم قام بعمل رائع جدا. كوكوريا في إسبانيا قام بعمل مدهش، قطع مسافات طويلة، ذهاب مشاركة في الهجوم والعودة إلى الدفاع بين باركولا ويامال، عفوا بين باركولا والدين، لم تسنح لهم أي فرصة لتمرير الكرات العرضية وتمريره إلى باركولا. وحتى امبابي يحب الجري خلف المدافعين، وفي الحقيقة لابورت أيضا كان رائعا. بالتالي أعتقد أن فريق إسبانيا كله قام بعمل رائع وكان تركيزهم عالي، وعلينا عليهم احترام. فرنسا يعرفون المباراة ستكون مختلفة، ولكن جاءوا بمعنويات عالية جدا وقاتلوا وفعلوا كل شيء، وكما قلت لك علموهم كرة القدم الليلة.
1: صحيح، علامة استفهام كبيرة عبدو على أداء ديمبلي.
2: جدا، ترى المتابعين برشلونة عشان تكون مرتاح، ترى هو لاعب يقدم أحيانا لمحات جدا رائعة. في تجي مباريات تستغرب كيف ديمبلي، هذا هو ديمبلي السابق، يعني أحيانا يصير فيه هبوط في المستوى
1: حاد.
2: طبيعي حاد. هذا حاد، يعني حتى في الاستلام والتسليم يكون يعني حير.
1: عبدو، أنه ديمبلي عنده مناطق في الملعب، مناطق في الملعب إذا استلم في الكرة ممتاز خطير، بس في مناطق إذا استلم كرة في الملعب ما ودك تستلمها.
2: صح، هو لا يدخل العمق
1: بالذات
2: بالضبط
1: منتصف الملعب،
2: إذا دخل على العمق هو شوف خطير في الجناح اليمين، خطير ديمبلي. إذا هو عنده ميزات وخارق السرعة، التسديد اليمين يسار، يعني ما تدري وين ممكن يروح يمين يسار، لكن إذا كل ما دخل على العمق ديمبلي ليس باللاعب يعني يفقد شوي من الإمكانيات والقدرات الكبيرة حقه. فلذلك هو أفضل مكان فعلا له هو دائما على الجناح الايمن. اليوم في فترات بدا يدخل على عمق الملعب،
1: ما تجي كره هناك مقفلين عليه
2: كيولا يعني.
1: جميل، اذا عرفنا اول اطراف نهائي كاس العالم 2026، واذهب بكم الى فاصل ثم نعود.

0: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
1: اصبح موضوع شخصي بالنسبة له،
0: مهووس بالسلطة
1: يعني بهذا المعنى.
0: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
1: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
0: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
1: كل الايدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
1: حارسي
0: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.

0: الأرجنتين منتخبا توج بطلا للعالم في الوقت الأصلي للمباراة منذ فوزها على البرازيل بهدف دون مقابل في ثمن نهائي مونديال 1990. وتعد إنجلترا أول منتخب حامل للقب يواجه الأرجنتين في النسخة الحالية من كأس العالم. فسينجح راقص التانغو في كسر تلك السلسلة وتحقيق الفوز في 90 دقيقة لأول مرة منذ 36 عاما. أم أن الوضع سيستمر كما هو عليه، علما بأن المباراة ستشهد ظهور ليونيل ميسي في مباراته الأولى أمام منتخب إنجلترا.
1: تكشف تقارير بيانات شركات إحصاءات كرة القدم وبيانات التتبع البدني الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أن ليونيل ميسي لم يعد بحاجة إلى الركض كثيرا ليحسم المباريات. في هذه النسخة من كأس العالم كان ميسي أكثر لاعبي البطولة مشيا داخل الملعب، قضى 47% من دقائق مبارياته ماشيا، كما اكتفى بمتوسط 8 كيلو مترات في المباراة، وهو الأقل بين لاعبي الأرجنتين الذين شاركوا أكثر من 20 دقيقة. وانخفض معدل انطلاقاته السريعة إلى 3 مرات في اللقاء بعدما كان يتجاوز 5 قبل 4 سنوات. المفارقة أن انخفاض المجهود البدني لم يقلل من تأثيره بل زاده، فحتى قبل مباراة الأرجنتين المقبلة شارك ميسي في 54 تسديدة بعدما سدد بنفسه 33 كرة وصنع 21 فرصة انتهت بتسديدات لزملائه، وهو أعلى رقم يسجله لاعب في كأس العالم منذ دييغو مارادونا في نسخة 86. ولعل الأهم أن آخر 15 مباراة خاضها ميسي في كأس العالم شهدت نجاح منتخب واحد فقط في منعه من التسجيل أو الصناعة، بولندا في المونديال السابق. قد تتراجع السرعة مع العمر، لكن قراءة اللعبة واختيار اللحظة المناسبة وصناعة الفارق هي الصفات التي أبقت ليونيل ميسي في القمة وجعلته يعيد ابتكار نفسه مرة بعد أخرى.

0: إذن الأسبان ينتظرون الفائز في أتلانتا، المدينة التي ستحتضر نصف النهائي الثاني بين الأرجنتين وإنجلترا، ومنها يلتحق بنا الآن زميلنا نايف. نايف مساء الخير، حياك الله نايف.
1: أهلا بك.
0: يعني إيش عندك قبل مواجهة إنجلترا والأرجنتين؟ يعني أنت اليوم مراسل حربي، مراسل سياسي اليوم. خلفك دبابات، خلفك
1: هذا بسبب جماهير هذا بسبب جماهير الإنجليزية والأرجنتينية. يعني يمكن لا يكون هناك يعني حديث أو تركيز أكبر على الجانب الفني بقدر الحديث عن الاستعدادات الأمنية التي تقوم بها الجهات المنظمة. بالأمس أو قبل يومين كان هناك اجتماع أمني لأول مرة تشارك فيه الـ FBI على مستوى البطولة. كان يتواجد في هذا الاجتماع مسؤولي المنتخبين وأيضا منظمي فيفا واللجنة المحلية، بالإضافة إلى القوات الأمنية المتعددة. تم الاتفاق على بعض الإضافات أو الاحتياطات الأمنية المختلفة عن كل المباريات. غدا قد يتخذ قرار يعني لأول مرة، وهو قرار احترازي بتعليق بيع المشروبات الكحولية داخل الملعب أثناء المباراة، والسبب يعود إلى الحفاظ على السلامة العامة وعدم خروج الأمر عن السيطرة. كيف سيتم تطبيق هذا الإجراء من عدمه؟ تم الاتفاق على أن تمنح الصلاحية لقائد الشرطة غدا في محيط الملعب أن يتم مراقبة الجماهير أثناء دخولها إلى الملعب والحالة العامة لها. نعلم أن بعض الجماهير تبدأ بتناول الكحول قبل المباراة بساعات، وعند بدايتها يعني
0: مباراة صعبة بتكون
1: مؤثر على ضبط الأمن.
0: أي يعني بيكون في يعني لن يكون القرار هو المنع نايف، بقدر ما هو إعادة تقييم، قد يمنع وقد لا يمنع.
1: بالتأكيد إعادة التقييم للحالة الجماهيرية ومراقبتها، ومن ثم إذا استدعت الحاجة سيتم تعليق البيع. طبعا فيفا لم يعجبها هذه الخطوة، بسبب أن نعلم أن يعني أحد الرعاة الرئيسيين هي شركة تقدم المشروبات وتعتمد على مبيعاتها داخل الملعب. دعني أطلب من زميلي المصور

0: تال أن نلتقط صورة أو لقطات لمحيط ملعب أتلانتا، يعني لأول مرة أشاهد تواجد عدد كبير من القوات الأمنية المختلفة. يعني اليوم شاهدت عناصر من عديدة من الـ FBI بكثرة، وهذه لأول مرة يتواجدون قبل المباراة ب24 ساعة. تم إغلاق الطرق المحيطة بالملعب بالشاحنات الكبيرة ومنع دخول السيارات. هناك تتواجد عناصر إنفاذ القانون، تتواجد أيضا مكافحة الجريمة المنظمة وترويج للمخدرات، تتواجد أيضا في المنطقة. غدا بالتال أيضا سيتم إضافة عناصر من قوات السوات، التدخل السريع، وأيضا من عناصر مكافحة الشغب. هذه ستكون متواجدة في منطقة في محيط الملعب، ولن يتم الاستعانة بها إلا في حال لا سمح الله حصل اشتباك بين الجماهير الإنجليزية والأرجنتينية بعد نهاية المباراة. أيضا بالتال تم الاستعانة بعناصر أمنية ترتدي الزي المدني. هذه العناصر ستتواجد وسط الجماهير وترصد بداية الخلاف، وفي حال تم الاشتباك يتم تدخل القوات التدخل السريع.
1: جميل نايف، شكرا، معلومات وافية وتكفي حتى عن المعلومات الفنية عن الفريقين. شكرا نايف. مصطفى، لو كنت أسبانيا، تتمنى الأرجنتين ولا إنجلترا؟
2: ربما إنجلترا، لأن ميسي يلعب مع الأرجنتين والكثير من الإسبان يحترمونه، ولكن بالنسبة لهم المباراة ستكون أسهل ضد الأرجنتين بلا شك، ولكن
1: كفنيا أسهل ضد الأرجنتين.
2: نعم، ضد الأرجنتين، لأن الأرجنتين بكل صراحة حتى الآن كان عليهم الخروج 3 مرات من كأس العالم. إذا كان لديك ميسي يفعل شيء سحري، ودائما المنتخب بانتظار عمل فردي مثل ألفاريز يسجل أهداف عظيمة أو لوتارو، ولكن بقية الفريق يعاني ويواجهون مشاكل كثيرة حتى في الدفاع. أمر مارتينيز كان عليه الحصول على 5 بطاقات صفراء حتى الآن، وبالنسبة لي ربما اللعبة ضد الأرجنتين أفضل لإسبانيا.
3: But for me to see a great really good
2: إذا أمرت متابعة نهاية رائعة سيكون إنجلترا ضد إسبانيا.
1: على الأقل يعني نشوف إنجلترا في النهاية، عمرنا ما شفناها. عمرنا ما شفناها كابتن، يعني حتى لما لعبت النهائي كانت بريطانيا العظمى ولم تكن انجلترا، كانت ويلز وسكوت، كانت كلهم
2: منذ فترة طويلة ولم نرى انجلترا بهذه المعلومات العالية واللاعبين الكبار، وحتى هام من الفريق جوردن، كين، ساندرسون، ساكا وبيلينغهام، فريق رائع، وأتمنى أن أراهم في النهائي لكي يكون هنالك نهائي جميل جدا ستكون انجلترا.
1: جميل. وبعد عقدين على آخر مواجهة رسمية في كأس العالم، تعود الخصومة بين أجيال الأرجنتين والإنجليزي لأكبر مسرح لكرة القدم، إذ برزت في 4 عقود الماضية المنافسة بين جيل مارادونا وغاري لينيكر وباتيستوتا وبيكام والجيل الحالي بقيادة ميسي وهاري كين وبيلينغهام، حيث يبقى التاريخ دائما حاضرا بقوة في واحدة من المباريات التي اعتادت أن تكتب فصولا لا تنسى في سجلات المونديال.
4: سنواجه فريقا لم نلعب ضده من قبل، فريقا قويا قدم أداء رائعا في هذه البطولة. نحب هذا النوع من المباريات. ما يثير حماسي أكثر من أي شيء آخر هو أننا على بعد خطوة واحدة من خوض نهائي كأس العالم. لا يوجد حافز أجمل من ذلك. دائما هناك الكثير من المخاوف لأنهم فريق عظيم ولديهم العديد من اللاعبين البارزين.
5: من الواضح أن بطولة كأس العالم مليئة بالمعاناة. نحاول تقديم أفضل ما لدينا واللعب بشكل جيد. ربما عانينا أكثر مما كنا نتوقع، لكن في النهاية هذه هي كأس العالم، وستكون مباراة حماسية للغاية ومليئة بالتوتر من جميع الأطراف.
6: سنواجه فريقا كبيرا وقويا، لكن على أي حال علينا التركيز على أنفسنا.

0: والاستعداد وبذل قصارى جهدنا.
1: في 22 أكتوبر 2017 وقبل مباراة توتنهام وليفربول على ملعب ويمبلي، دخل دييغو مارادونا غرفة ملابس سبيرز. كان في لندن لحضور حفل جوائز فيفا، وبرفقته صديقه الأرجنتيني أوزفالدو أرديلس سفير النادي اللندني. قدم المدرب موريسيو بوكيتينيو زميل مارادونا القديم في نيولز أولد بويز وشريكه في الغرفة ذاتها يوما قائده هوغولوريس ونائبه هاري كين. وقف الإنجليزي الشاب متأثرا أمام الأسطورة، وقبل أن يعود إلى استعداداته سمع منه نصيحة من ذهب. في تلك الليلة سجل كين هدفين في فوز توتنهام برباعية لهدف، ومارادونا يشاهد من المدرجات. وبحلول نهاية الموسم كان رصيده 41 هدفا في 48 مباراة بمعدل يقترب من هدف للمباراة، فيما كان معدله قبل اللقاء الشهير لم يصل 7 أعشار الهدف لكل لقاء. بعد 9 سنوات تقريبا وفي دور 32 من مونديال 2026 كانت إنجلترا متأخرة أمام الكونغو الديمقراطية، فقلب كين النتيجة بثنائية في 75 و86. الهدف الثاني جاء بتسديدة في الزاوية اليسرى البعيدة عن حارس المرمى مباسي تماما كما أوصى الأسطورة. واليوم يقف قائد الأسود الثلاثة على أعتاب نصف النهائي 6 أهداف في البطولة، وأمامه من دون كل المنتخبات الأرجنتين، بلد الرجل الذي أهداه النصيحة التي غيرت واقعه التهديفي.

0: يبدو من جانب الإنجليز الحمل الأكبر سيكون على هاري كين أمام ميسي ولا بيلي أمام ميسي؟
1: بيلينغهام أتوقع بيلينغهام يعني. دائما أنا قلت لك دائما ترى النظر إلى البرشلونة والمدريد دائما هم عندهم مقياس كبير، لكن الحمل الأكبر في إنجلترا حيكون عن توخيل. توخيل اليوم أنت مدرب مثلك مثل أريكسون، أول مدرب خارج بريطانيا يدرب منتخب الإنجليزي، وبالتالي الأمال كبيرة عليك. منتخب الإنجليزي محير لك، يعني تجيك مباراة تكون هذا منتخب حيروح بعيد، تجي مباراة أو أشواط تقول يدخل الشك فيك، فبالتالي هذه عملية تلمها. لكن لو سألتني إذا تبقى،
0: خلينا نأخذها واحدة، مسيرتها كانت صعبة؟
1: مش كثير،
0: متوسطة ولا أعلى من المتوسط؟
1: أصعب مباراة كير مكسيك كانت له،
0: لأنها على أرض المكسيك
1: وطرد لاعب، فبالتالي كانت
0: مباراة النرويج ما كانت صعبة؟
1: ما كان صعب، ما يعني كانت
0: لا أتكلم الفريق كان صعب بس ما لعب ذاك اليوم.
1: ايوه بالضبط، هذا اللي اقول لك. انا اقول لك يعني الانجليزي حيرونك بغيان، حتى في بطولات ترى ساهموا ومروا عليهم اجيال عظيمه، فتيجي في مباريات أو اماكن او مناطق او ادوار معينه يختفي المنتخب كانه لا يملك هذه الاسماء الكبيره، وشفنا في جيرارد ولامبارد
0: وبيكام
1: يعني جيل عظيم
0: وروني كلهم،
1: وبالتالي ومع ذلك لما جاء الجيل هذا ترى وصل للنهايه امام اوروبا وخسر امام ايطاليا، واليوم يرجع ويوصل لمنطقه بعيده ايضا في كاس العالم. لكن عندهم امكانيات، عندهم، وقلنا هو منتخب مشابه للمنتخب الفرنسي من ناحيه الوفره، يعني عندك دكه وعندك اساسيين. لكن يحيرك اليوم امام لما تلعب امام ارجنتين الفوارق كبيره المصلحه بالمنتخب الانجليزي. انا بالنسبه لي مع اني تعرف من عشاق ميسي ومن عشاق الارجنتين، لكن يصير النهائي متكافئ بشكل كبير انجلترا واسبانيا، لان من الجوده حقت اسبانيا حيستحوذون على الارجنتين بشكل كبير، وبالتالي انا اعتقد حتكون اسهل.
0: ما تبغى فضيحه للارجنتين؟
1: كيف؟
0: ما تبغى فضيحه للارجنتين في النهائي
1: تقريبا؟ لا صعب الارجنتين
0: ما حيقدر
1: يجاري اسبانيا.

0: ليش اصلا اسبانيا انت
1: من اللي الطريقه كان صعب للنصف النهائي الارجنتين ولا انجلترا؟
0: لا انجلترا
1: انجلترا صعب
0: اي صعب انجلترا صعب يمكن التشابه سويسرا النرويج وكلهم قابل لكن المكسيك هناك كان اصعب
1: اخراج النرويج ما يشبه سويسرا ابدا عبد النرويج الحالي فريق عنده لعيبه كويسين
0: يعني اذا قلنا
1: ممتازين
0: اذا قلنا منتخب اوروبي من الصف الثاني النرويج وسويسرا صح ان النرويج الان في
1: ممتاز
0: اعلى
1: لكن وصول المونديال هذا كان من طريق مباشر وقوي وعلى منتخبات قويه وصوله الى دور 16 كان ممتاز
0: من البرازيل وكذا
1: مصطفى خلينا نسمع رايك مين اصعب طريق ارجنتينا ولا انجلترا الى نصف النهائي
2: I think Argentina they struggled to
3: come. الأرجنتين عانت كثيرا للوصول إلى شبه النهائي. أما إنجلترا فكما ذكر عبده واجهوا المباراة صعبة ضد المكسيك بسبب ربما الطقس والسخونة ولكن حتى الآن الأرجنتين عانت في كافة مبارياتها لا أقصد أن الطريق أصعب ولكن المعاناة كانت كبيرة عدا دور المجموعات ولكن مباراة بعد مباراة كانوا يعانون كثيرا وكانت هناك أفضلية لهم في أغلب المباريات وإنجلترا حتى الآن لم يعان لديهم لاعبين كبار والمباراة الصعبة ربما كانت ضد المكسيك فقط
1: صحيح أتمنى نشوف طبعا احتفالات المباشرة اللي معنا الآن هي مباشرة احتفالات الأسبان بوصولهم إلى نهائي العالم نهائي كأس العالم البطولة الأكبر في على هذا الكون في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخهم وصلوا مرة وانتصروا والمرة الثانية طبعا بجيلين متشابهين الحقيقة ومام ذلك أيضا يقف هاري كين على بعد مباراتين أو 180 دقيقة من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في قيادة إنجلترا إلى نهائي كأس العالم وتعزيز حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية ويتطلب تخليد اسمه بين عظماء اللعبة تقديم أداء استثنائي في المباريات الكبرى بداية بمواجهة ليونيل ميسي في أتلانتا قبل احتمال لقاء كيليان أو إمبابي قبل أن يحسمها لامين يامال ويعيش مهاجم بايرن ميونخ أفضل مواسمه بعدما توج بألقاب محلية وسجل 73 هدفا في 64 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده ليصبح على أعتاب إنجاز تاريخي مع منتخب إنجلترا قد يقوده أيضا إلى الكرة الذهبية.
4: I didn't talk about suffering. I talked about no. I never talked about suffering. We made life very, very difficult for ourselves today. The result is fantastic. We're in the last four. It's amazing, but I'm not happy with the performance.
5: Maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusser, Sorloth. You know, that's not an easy team to play against. So.
6: تاريخيا أجواء المنتخب الإنجليزي في البطولات المجمعة تشهد جدلا كبيرا في المونديال الحالي أول حالة لم تكن بسبب خسارة أو أزمة داخلية بل عقب الفوز الصعب على النرويج في ربع النهائي بين المدرب وصاحب الرقم 10 مشاكل توخيل وجود ليست جديدة المدرب الألماني لم يستدعي في نوفمبر الماضي بقرار فني مدرب إنجلترا درب أندية بارزة في مسيرته ولسانه كان أكبر عدو له تشيلسي في إنجلترا وبايرن في ألمانيا وباريس سان جيرمان في فرنسا مع النادي الباريسي كانت له مشاكل مع النجم كيليان مبابي بعد استبداله في أحد المباريات وفي بايرن كذلك أقيل بعد انتقاده على سلوك لاعبيه والبلجيكي لوكاكو في تشيلسي انتقد طريقة لعبه القائد هاري كين في تصريح لبي بي سي أراد تخفيف التوتر القائم بين مدربه وزميله مؤكدا أن الصحفي الذي طرح السؤال كان يبحث عن خلق مشكلة داخل صفوف الأسود الثلاثة
7: create this division it always seems to be maybe an English mentality an English thing to do at these major tournaments but it's the complete opposite you know the group is where we are because of our togetherness not just the players but the coach and the staff and everyone who's involved so
8: نعلم جميعا مدى براعة ميسي لكن لا يمكننا تجاهل القدرات والمواهب التي

نمتلكها في الفريق، لكن لدينا قدرات هائلة في خط الهجوم ومن الصعب اختراق دفاعنا. لدينا تلك الصلابة ولدينا ذلك التماسك ولدينا تلك العقلية، هذا ما يجعلنا فريقا جيدا. علينا التركيز كليا على أنفسنا كإنجلترا الآن، وأن نكون في أفضل حالاتنا وأن نهزم منتخبا قويا آخر لنحجز مكانا في النهائي.

0: هذا جزء من الإثارة الدائمة في الإعلام الإنجليزي والصحافة الإنجليزية وهي تتابع منتخباتها. تدخل أمام بيلي وتدخل القائد هاري كين وحسم الأمر بين المعسكر تمام وكل شيء تمام. وأنا واحد من أسباب تعاطفي مع إنجلترا أنها من نفسي تجي بالكأس أو على الأقل توصل النهائي. دائما يبدعون في الصحافة الإنجليزية وهي صحافة نموذج حقيقة ومثيرة. يعني ما تتذكر لما وصلوا نهائي بعد سنوات طويلة في نهائي أوروبا حطوا مانشيت كبير إنه إنها تعود إلى مهدها، يقصد أنهم هم اللي اخترعوا كرة القدم. يعني ممكن نشوف أشياء كثيرة وهم بدأوا مبكرا بين توخيل وبيلي. مصطفى، كل هذه الأرقام اللي أمام هاري كين تسبب عليه ضغط، رجل مرشح لأشياء كثيرة، تسبب عليه ضغط أو إنها حوافز ودوافع؟
1: كلا بلا شك، أعتقد أنه يجب أن يركز على الفوز والوصول النهائي. لديه الكثير من الألقاب، هو في الفريق المناسب أو المثالي حاليا. عندما نتحدث عن توخيل وهذا التماس بينه أو كيف عاد تنظيم فريقه، أقصد بين توخيل وبيلينغهام، هو لاعب عظيم وبيلينغهام اليوم مع توخيل لديه الحرية في اللعب وهذا يساعده، وهو قريب من هاري كين وليس كما يلعب في ريال مدريد. عندما ترى بيلينغهام يلعب بشكل حر في الملعب هذا أفضل لإنجلترا، عندما يكون لديك أندرسون ورايس فيمنحه الحرية وأداؤه أكثر إثارة. وبالنسبة لكين أن يحصل على مزيد الألقاب، من الأفضل أن يكون بيلينغهام إلى جانبه.
0: صحيح. عبدو، حديث كثير عن التحكيم، حديث كثير عن المساعدات، يعني الموضوع صار وصل إلى مرحلة صياغة النكت والسخرية وأشياء كثيرة. بكرة الحكم طبعا المغربي الأمريكي فاتح، وقد 4 مباريات لميسي في الدوري الأمريكي كلها فاز فيها، قاد له مباراتين في المونديال. طبعا الشكوك، كل الناس قامت تجمع أشياء، بعضها صحيح وبعضها لمجرد التجميع. فصاحب البطاقة الحمراء لسويسرا هو نفسه الحكم، يعني البطاقة المثيرة. ف أبي تعليقك.
2: شوف
0: ما أدفع كل شيء.
2: لا لا لا لا لا لا
0: بس يعني إحنا الله يعيننا على أي حال، إن قلنا زين وقلنا شيء الله يعيننا على جمهور ميسي. جمهور ميسي يعني ما عليك أن تتلقى اللكمات بس.
2: لا ليش، بالعكس اليوم اللي يعني جزء من الحملة هذا مو جمهور ميسي. جمهور ميسي قاعد يسوي الحملة المضادة.
0: أها.
2: يعني اليوم في حملة، في حملة.
0: كلمني عن فاتح الحكم. غريب انه يحكم مباراتين ورا بعض بهذا الشكل، غريبه.
2: لا خاصه في بطوله يعني خلينا نقول مفتوحه، يعني مفتوحه،
0: يعني عندك
2: عدد
0: حكام كثير،
2: نخبه، عدد حكام كبير نخبه. فكان من الاول انه عشان تبعد الشكوك، تبعد يعني انت لا دائما اذا انت في باب قاعد يجيك منه على قولتهم يعني ريح قويه، حاول تسد هذا الباب. يعني انت اليوم في الحكم الفرنسي، الحكام حتى انا من مثلا في اسيا انا من 2 يعجبوني جدا، اللي هو الايراني الاصل الاسترالي والحكم الاوزبكي. يعني انا هذول اشوفهم من افضل حكام.
0: صحيح.
2: يعني
0: ماريتوف الاوزبكي من احسن الحكام
2: بالضبط. في يعني هذا انا اقول لك كمثال، يعني اللي نعرفهم بحكم الحكم الفرنسي اليوم هو واحد من افضل حكام، مش اللي حكم مصر عشان ما يصير فيه لبس يعني، لا الحكم الاخر. فأنا أشوف في حكام نخبة، الحكم الأرجنتيني، لكن هذا منتخب.
0: تفسر بأنه يقود المباراة،
2: هو في تقييم. أنا ما أعرف كولينا اليوم الحكم الشهير هو رئيس لجنة الحكام، فالتقييم اليوم كيف عاد وضع. طبعا كل ما أدوار يتم تصفية حكام، كل ما صعد أدوار يتم تصفية حكام. في اليوم هذا الحكم ممكن صعد مع مجموعة من الحكام، هل هو لأنه كان على تقييم مثلا، أو انه يرون انه مثلا لاسباب اخرى كشخصيه كذا، لكن لا اعلم.

0: لكن انه كان من المفترض من وجهة نظري انه الذهاب الى حكم اخر لتحكيم مباراة لمنتخب ارجنتين.
1: مصطفى قل اللي في خاطرك. واضح عندك كلام من يوم تتكلم انت وعندك كلام.
2: سأقول شيئا لكن يجب ان اقوله.
1: انت بتقول اشياء ولا بتطرح اسئله؟
2: لا لا بتال لا يمكن مهما حصل فلا يمكن يسمح له لقيادة مرة أخرى للأرجنتين في إشارة ما حصل في مرات السابقة ومبارات أخرى. لديك عدد كافي من الحكام بقيادة المباريات وحكام بارعين ارتكب أخطاء كثيرة ضد سويسرا. بالتالي هناك ما يكفي من الحكام لتحت الفرص لهم وربما للسيطرة أو ضبط هذه المباراة. من المؤسف أن نرى نفس الحكم في شبه النهائي ضد إنجلترا.
1: تفهم كابتن بشكل سيء أو تفهم بالتصرف سيء؟ تفهم بأنه دوافع سيئة أو أنه قرار سيء وفقط؟ يعني قل الدبري على قولتنا إحنا.
2: أحيانا القرار سيء وكما قلت لك أحيانا الحكام دائما يعطون الأفضلية أو اللاعبين الكبار.
1: لكن إنجلترا ليست صغيرة. إنجلترا والأرجنتين متوازين في الحجم رياضيا يعني قريبين خلنا نقول.
2: ميسي هو ميسي.
1: هذا صحيح.
2: ميسي دائما سيكون أعلى أو له الأفضلية. فإذا ما حصل بين ميسي وكين ستعطى الأفضلية لميسي. هكذا هو الحال كرة القدم هكذا منذ أعوام طويلة. ولكن ضد سويسرا ارتكب أخطاء كثيرة جدا. الكثير من اللاعبين كان لهم الحصول على البطاقة الصفراء من الأرجنتين. والبطاقة الصفراء الثانية للاعب السويسري. 50-50
1: كابتن خلينا نمشي مع نظرية المؤامرة نمشي معهم نصير معهم. خلينا نسأل سؤال مهم. إيش المصلحة إنه ميسي يفوز؟ ليش خلونا يفوز؟ ما في مصلحة كابتن. يعني ليش إحنا نذهب في هذا الاتجاه؟ يعني ما هي مصلحة أي أحد في الدنيا إنه ميسي يفوز؟
2: لا أعرف. ربما لنا سنفتقده ونريدها أن ربما يفوز بلقب آخر. لا أعرف. أنا لا أقول ذلك. هذا ليس رأيي. ولكن هناك بعض العقول والأشخاص الذين يتمنون أن يفوز ميسي بكأس عالم أخرى. لأنه كل ما قدمه لكرة القدم وكل ما فعله للجماهير والسحر الذي قدمه لكرة القدم بعد مارادونا ورونالدينيو ورونالدو البرازيلي وكريستيانو رونالدو أيضا ليس بالعدد الكبير. ولكن ميسي اليوم لا أعرف. لا أود أن أقول بأنهم يريدون يعطوه كأس العالم ولكن يريدون أن يعطونه الأفضلية لكي يبقى بارزا ويصطح حتى اللحظة الأخيرة.
1: من يفوز بكرة؟
0: إنجلترا أفضل فنيا لكن تعرف الشانس إذا مشى معي
1: يعني في خاز البطولة اللي تبيك.
0: أيوة بالضبط. يعني الأرجنتين تحس إن البطولة تبيه يعني في أسوأ مستويات وفي كذا أو تحس إن الفريق خلاص صار يعرف كيف يفوز بس ما بعيد عن الأداء وبعيد عن المستوى فنيا إنجلترا. لكن إحساسي داخل إنها البطولة يعني بتمشي.
1: المباراة دي خلينا نتكلم عن المباراة دي لسه البطولة. المباراة دي الأرجنتين تعبر للنهائي.
0: أتوقع ليس أفضل فنيا لكن أنا أقول كذا السيناريو اللي مشى مع ميسي طيب. ورفاقه أعتقد أنه حيصل النهائي.
1: مصطفى أرجنتين ولا إنجلترا؟
2: لدي نقطتان. أتمنى أن أرى ميسي في النهائي وليقول له شكرا على كل ما قدمته لنا. ولكن أتمنى أن أرى إنجلترا هم يستحقون الوصول إلى النهائي. بالتالي أنا سأقول
1: رأيك الفني إنجلترا ولا فنية إنجلترا؟
2: إنجلترا بلا شك.
1: فاصل ثم نعود.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

حياكم الله. عقد محمد وهبي مدرب منتخب المغرب مؤتمرا صحفيا قدم فيه حصيلة المشاركة في المونديال وتقييمها. وأوضح وهبي أن المنتخب قدم أداء لافتا وفرض أسلوبه وسيطرته ولعب بالطريقة نفسها في كل المباريات، لكن ما حدث أمام فرنسا والخسارة في ربع النهائي كان بسبب افتقاد الشخصية اللازمة عند الاستحواذ على الكرة وإعادة المنافس إلى نصف ملعبه على حد وصفه. وجد مقترح توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبا وجد رفضا من 3 اتحادات قارية، الأوروبي والآسيوي والكونكاكاف، بينما أيد ودعم الخطوة اتحادات أمريكا الجنوبية وأفريقيا الذي قدم اقتراحا رسميا لرفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال العام الماضي، فيما أشارت مصادر صحفية إلى تأييد الاتحاد الأفريقي للخطوة أيضا. ويعد ألكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي يويفا من بين أبرز المعارضين، إذ وصف الفكرة بأنها سيئة سواء للبطولة نفسها أو لعملية التصفيات، بينما يرى الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي أن أي توسع إضافي سيؤدي إلى فوضى. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة من الفنانين المشاركين في حفل ختام مونديال 2026 والذي سيحتضنه ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. وتقدم توم كروز نجم السينما الأمريكية القائمة، بالإضافة للمغنية الكولومبية شاكيرا وصانع المحتوى الأمريكي الشهير سبيد. كما يسجل الحفل حضور الإيطالية لورا بوزيني ومغني البوب البريطاني روبي ويليامز. حظي منتخب النرويج باستقبال رسمي وشعبي حافل لدى عودته إلى البلاد بعد مشاركة تاريخية في المونديال، واحتشدت الجماهير في محيط القصر الملكي منذ ساعات الظهيرة الأولى. وأشارت تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الحضور تجاوز 100,000 شخص في استقبال هالاند ورفاقه.

0: جميل استقبال الشعوب وتقديرهم للمنتخبات. الأسوأ أن تذهب إلى المونديال وتعود دون أي استقبال، هذا يعني يبقي مرارة في النفس. مصطفى 64 ولا كفاية 48 منتخب؟
1: 48 أكثر من كافي، يكفي، لأن هناك عدد كبير. أحيانا عندما ترى المجموعات في البداية، بداية البطولة بعيدة جدا عن كأس العالم التي نعرفها.
0: مصطفى أنت لعبت أفريقيا مع المغرب على 3 مقاعد صح؟ ولا مقعد 3؟
1: شاركت
0: في لعبت مقعدين أفريقيا.
1: لعبت عام 94 و98 ولكن كان صعب جدا التأهل. هذا يعني أنه الآن 10 فرق من أفريقيا وعشر فرق من آسيا وغيرها، هذا يجعل المباريات سهلة.
2: نقطة الكونكاف أصلا هم كلهم 11 منتخب تقريبا، يعني أنت اليوم إذا هم يتأهلون 6 و7 مع الملحق تقريبا تمام، انت لو تزود 8 يورو كم بتزود؟ يعني امريكا الجنوبيه كلهم بيتاهلون. فهذه نقطه سلبيه عن تصفيات امريكا الجنوبيه بالذات. يعني
0: بس 48 نجحت بفلوس، جابت ايرادات.
2: هم هذه الفكره اليوم وهذه النقطه،
0: جابت ايرادات بس ما جابت كوره. الكوره اللي يحبون الكوره، ما يعني الجمهور اللي برا يبغى يشوف كوره بس.
1: لكن يكفي من

0: الأموال التي كسبوها. لسوا بحاجة للمزيد، نريد أن نتابع مباريات جميلة والاستمتاع بها، ولا تصبح مملة على الشاشة بانتظار فقط الجولة القادمة أو التأهل لنرى كرة قدم جميلة. هذا الأمر مؤسف.
1: صحيح.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونستهلها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن استئناف الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ الإيرانية، وترامب يتعهد بأن يكون الحصار شاملا. وسط استمرار الضربات الأمريكية، إيران تتخلى عن التزاماتها بمذكرة التفاهم، ورئيسها ينفي وجود انقسامات بين الحكومة والجيش. الكويت تعلن اعتراض 6 صواريخ و33 مسيرة مساء جراء عدوان إيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية. خلال لقائهما في البيت الأبيض، الزيدي يؤكد أنه حضر للشراكة، وترامب يعلن دخول شركات نفط كبرى للعراق وعدم الحاجة لبقاء الجيش الأمريكي هناك. يوم ثاني من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما، غدا يتمسك خلالها لبنان بوقف شامل لإطلاق النار قبل بدء تنفيذ الاتفاق. دخل الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت جولة إضافية من الضربات

لإيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات في بندر عباس وسيرك وقشم. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذوي انفجار قوي في جزيرة هنغام جنوب إيران.

0: قصف على مركز حدودي في سيريك جنوبي شرق إيران، نتابع هذه الصور. أيضا مقاتلات أمريكية قصفت محيط اللواء 388 التابع للجيش الإيراني في قضاء بامبور بمحافظة سيستان وبلوشستان، وسمع ما لا يقل عن 8 انفجارات عنيفة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مستاري كبوت فوشتني رقا.
0: تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، أهلا بك نادية. إذا واضح بأنه الولايات المتحدة الآن تشن هجمات على إيران مع العودة إلى تطبيق الحصار البحري عليها، ضعينا في صورة آخر المواقف الأمريكية من إيران.
2: بالفعل قبل قليل دخل هذا الحصار على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ كما وعد الرئيس ترامب، والضربات العسكرية مستمرة منذ أيام وستستمر حسب ما قال ترامب ما بين 3 أسابيع أو ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع. إذن الرئيس الذي أظهر إحباط كبير جدا من الإيرانيين وكان يفضل المسار التفاوضي، الآن من إعلانات وتصريحات للقيادة الوسطى التي تقول بأنها تقوم بالاستهداف وتخبرنا في الواقع، تقول بأنها بدأت العمليات ضد إيران في هذه الساعة وتقول بأنها انتهت في ساعة معينة. وكما ترى إبراهيم الأهداف متنوعة في الواقع، وهي يعني تريد بالدرجة الأولى أن تقوض من قدرة إيران على إعاقة الحركة في مضيق هرمز وأن تسمح بحرية الملاحة. اليوم بالتحديد في المكتب البيضاوي أنا كنت موجودة طبعا، سألت عن إيران وسألت عن العراق. بالنسبة لإيران كان هناك سؤال آخر لزميلي على النسبة اللي هي 20% من النسبة التي ترامب قال بأنه يريد أن يفرضها على كل من يستخدم المضيق من العائدات. اليوم وضح هذه النقطة بالتحديد ترامب وقال بأنه لم يقصد دول الخليج بأنهم هو يقوم بحماية المضيق لأنه لا يستخدمه، لكن الدول الأخرى قال بأن دول الخليج لديه علاقة جيدة جدا معهم وهم شركاء، وبالتالي قرروا أن يكون هناك استثمار في داخل الولايات المتحدة وليس على شكل ضريبة أو جباية إذا أردت بنسبة 20% يفرضها الرئيس ترامب إذا بالفعل استطاع تأمين المضيق. لكن الاستراتيجية الأمريكية كما رأيناها منذ أيام ترتكز على خطين متوازيين، الرئيس سيستمر بحصار اقتصادي موجع لإيران يمكن أن يركع النظام، لأنه كما تعرف أعطاهم إعفاءات ورفع الحصار على الموانئ، لكن رغم ذلك كان هناك انتهاك مستمر من الإيرانيين لمذكرة التفاهم حسب ما يقول مسؤولون في البيت الأبيض.
0: هل مذكرة التفاهم، معلش نادي على المقاطعة، بما أنك أثرت موضوع مذكرة التفاهم، ماذا تقول الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمحادثات؟ هل أصبحت من الماضي أم أنه ما يحدث الآن هو مؤقت للعودة إلى تطبيقها؟
2: يعني يا ريت الرئيس أجاب على سؤالي هذا بالتحديد. أنا ما سألته اليوم، سألته هل الضربات العسكرية هي لإجبار إيران على العودة للتفاوض أم أنها لتقويض النظام بحيث ينهار في وقت ما لاحقا، لكنه تحدث عن الوجود العسكري في العراق وقال بأننا الآن نبدله باستثمار على أعلى مستوى وعلاقة مبنية على التبادل الاقتصادي مع العراق. لا أعرف إذا قد سمع السؤال جيدا أم لا، لكن
0: أو أنه لم يرغب في الإجابة لأنه
2: عنه
0: إلى الآن ربما

0: وما لم تتبلور استراتيجية ثابتة فيما يتعلق بهذا الأمر. سؤالي الآن فيما يتعلق بالحصار البحري، ترامب كان قال منذ أيام بأنه المضيق مفتوح نادية، لكن حقيقة مفتوح بأي طريقة؟ لأنه الآن في عنا تبادل إطلاق نار واشتباكات في المسطح المائي لهرمز وبحر عمان، كما يعني تتحدث وسائل إعلام إيرانية، وكان في تحذيرات من هيئة بحرية بأنه الوضع في المضيق خطر جدا. هل المضيق مفتوح؟ كيف تسير الولايات المتحدة حركة السفن خلاله؟
1: طبعا قبل يومين الرئيس قال بأنه المضيق مفتوح، وإيران قالت المضيق مغلق، والحقيقة هي بين التصريحين، بمعنى بأنه القوات الأمريكية كانت قد أعلنت بأن 20 ناقلة نفط استطاعت أن تمر عبر المضيق. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن هناك جزء أو ممر يعتبر آمن يسمح بحركة السفن فيه، لكن المشكلة الآن هي الشركات التأمين. شركات التأمين بالنهاية لا تريد أن تغامر بأن يكون لديها استثمارات بمليارات الدولارات لتقوم بالدخول وبعد ذلك تتعرض للهجوم. لذا أعتقد بأنه الرئيس ترامب حتى الآن صحيح بأنه ربما لا يريد التحدث عن هذه الاستراتيجية وماذا يريد من النظام الإيراني، لكن مذكرة التفاهم لم تدفن بهذا المعنى، هي لا تزال قائمة، بمعنى بأنه سيعود إليها لأنها هي الركيزة، هي الإطار، هي فيها كل النقاط الـ14 المفروض أنه يتم التفاوض عليها بما فيها مضيق هرمز. لذا سنسمع هذه التصريحات المتناقضة والتبادل بين التصريحات بين واشنطن وبين طهران، هل هو مغلق هل هو مفتوح، لكن هناك عمليات عسكرية تجري الآن كما قلت، والوضع بالفعل خطير. ولذا أعتقد بأنه نستطيع أن نقول بأنه ربما سيكون صعب بالنسبة لناقلات النفط أن تمر حاليا، وحتى رئيس ترامب مستعد أن يساعد أكثر وأن يستمر في هذه العمليات لمدة 3 أسابيع وربما تجدد. لذا هو أخطر الكونغرس وقال لهم بأن الآن يمكن أن نعد من جديد 60 يوما، لأنه كما تعرف هناك صلاحيات دستورية وتشريعية، لكن الوضع متوتر دون أدنى شك.
0: طيب،
1: لكن بالحفاظ على الإطار الأكبر والصورة الأكبر بأن هذا الخيط الرفيع للتفاوض لا يزال قائم.
0: طيب، سؤال أخير وبعجالة، إنه المزاج العام في واشنطن في ظل عودة هذه الاشتباكات كيف هو في الأوساط السياسية؟
1: يعني لم يتغير كثيرا، الجمهوريين لا يزالون يدعمون الرئيس، الديمقراطيين يعارضونه ويحملون مسؤولية الحرب بالبداية، لكن لا يوجد هناك يعني معارضة قوية جدا، والرئيس يهيئ الأمريكيين بالنسبة لارتفاع أسعار المحروقات والنفط، لم تعد قضية مركزية في الواقع يتم الحديث عنها طوال الوقت. لذا أعتقد بأنه التعنت الإيراني وإغلاق المضيق ربما كان لصالح ترامب في إسكات بعض الأصوات التي كانت حادة تجاه سياسته بالنسبة لإيران.
0: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، نادل بلبيسي مديرة مكتب البحرية في واشنطن، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا. انضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، أهلا بك مسعود. في تطورات ميدانية كثيرة نتابعها الآن فيما يتعلق بالضربات الأمريكية على إيران وأيضا الاشتباكات في بحر عمان حسب وسائل إعلام إيرانية، ضعنا في صورة مجمل ما يحدث.
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. طبعا هناك أنباء عن هجمات وأصوات انفجارات في محافظة هرمزغان، وهي محافظة التي عاصمتها بندر عباس ومطلة على مضيق هرمز. وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية هناك عدة انفجارات شرقي مدينة بندر عباس، وأيضا أصوات انفجارات في سيريك حسب وسائل الإعلام الإيرانية. من ناحية أخرى، وسائل الجيش الإيراني وليس الحرس الثوري، الجيش الإيراني أصدر بيان وذكر في هذا البيان بأن الموجة السابعة من عمليات وصفها بعمليات الصاعقة، انطلقت هذه العمليات واستهدفت استقرار المقاتلات من طراز F-18 في قاعدة الأزرق في الأردن، وهذه الهجمات كانت هجمات بواسطة المسيرات حسب بيان الجيش الإيراني
0: فقط. وأنت تتحدث معنا دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب يؤكد لفوكس نيوز أن الضربات على إيران ستستمر حتى يقرر هو أنها كافية. إذن الرئيس الأمريكي يؤكد أن هذه الضربات التي نتابعها ستستمر على إيران حتى يقرر بأنها كافية في تصريحات لفوكس نيوز. مسعود، ما الذي يميز هذه الضربات التي تحدث الآن عن سابقها التي حدثت خلال الأسبوع الماضية؟
1: نعرف الضربات السابقة كانت مجرد ضربات تستهدف القواعد والمواقع الإيرانية على طول الساحل الإيراني على الخليج العربي والساحل الإيراني على بحر عمان، ولكن الآن يرافق الحصار البحري هذه الضربات، أي الضغط الأمريكي الآن ضغط مزدوج، ضغط اقتصادي من خلال فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، والضغط العسكري من خلال الهجمات. في السابق عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت الحصار البحري على الموانئ الإيرانية هي أعلنت وقف إطلاق النار، ولكن الآن نحن نرى بأن الضغط الأمريكي يرافقه الهجمات الأمريكية المكثفة على مختلف الموانئ الإيرانية وأيضا على الجزر الإيرانية وخاصة الجغرافيا المشاطئة لمضيق هرمز.
0: طبعا الآن أيضا في تصريحات للرئيس الأمريكي لفوكس نيوز، ترامب يقول بأنه نوجه عدة ضربات قاسية جدا ضد إيران، وأكد في هذه التصريحات لفوكس نيوز بأنه هو من سيقرر متى ستتوقف هذه الضربات. مسعود، كان في تصريحات بأنه تم استهداف اللواء 388 التابع للجيش الإيراني في قضاء بامبور بمحيط سيستان. ماذا تمثل هذه الضربات؟ أهمية هذا اللواء؟ وماذا نعرف عن الضربات في العمق الإيراني؟
1: طبعا الألوية الإيرانية موزعة على مختلف المحافظات الإيرانية، هذا اللواء هو في واقع الأمر ضمن محافظة سيستان وبلوشستان. نحن نعرف محافظة سيستان وبلوشستان من الناحية الجنوبية هي تشاطئ بحر عمان وهي نهاية السواحل الإيرانية على المياه الدولية، وإضافة إلى ذلك هي في جوار باكستان، لذا هذا اللواء له أهمية كبيرة في المشاركة في السيطرة على محافظة سيستان وبلوشستان التي شهدت خلال السنوات الماضية كثير من الأحداث العسكرية نتيجة لوجود معارضة مسلحة في هذه المحافظة.
0: جيد. أيضا المزيد من التصريحات وأنت معنا مسعود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد لفوكس نيوز أو يؤكد في تصريحات لفوكس نيوز إيران لا يزال لديها بعض المقاومة لكن ليس الكثير. ترامب أكد في تصريحاته لفوكس نيوز بأنه يؤجل ضرب أهداف الطاقة في إيران حتى النهاية، وقبل ذلك قال بأنه نوجه ضربات قاسية جدا لإيران وأن هذه الضربات ستستمر حتى يقرر أنها كافية. في الأخبار العاجلة قبل قليل كان في تصريحات مسعود حسب وسائل إعلام إيرانية بأنه في تبادل لإطلاق النار واشتباك في المسطح المائي لهرمز وبحر عمان، ماذا نعني بذلك؟ هل تقصد إيران بأنها تحاول إعاقة مرور ناقلات النفط والسفن من المضيق؟
1: لا، المسألة لا ترتبط بمسألة السفن، لأن وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية الحرس الثوري الإيراني دخل في اشتباك واسع مع القوة البحرية الأمريكية في مضيق هرمز. هذا ما تقوله وسائل الإعلام الإيرانية، أي الاشتباك مع القوة البحرية الأمريكية في مضيق هرمز. لا نعرف ما مدى صحة هذه الأنباء التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الإيرانية، ولكن دون أدنى شك التفوق الناري هو لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إذا إيران دخلت في مثل هذه الاشتباكات مع القوة البحرية الأمريكية علينا أن نشاهد توسيع الهجمات.

0: سيكون نوع من التطور في هذه المواجهة العسكرية بين الجانبين.
1: حسب ما تابعنا بتصريحات الرئيس الأمريكي فإنه هو مستعد للذهاب إلى أبعد ما يمكن في هذه الضربات، حتى ربما استهداف منشأة الطاقة. السؤال إنه كيف رصدت ردود الفعل في الداخل الإيراني على عودة الحصار من جهة واستئناف الضربات من جهة ثانية؟
0: رسميا المسؤولين الإيرانيين أعلنوا بأنهم على استعداد للمواجهة كما يقولون وفقا للتصريحات العسكريين والسياسيين الإيرانيين. البرلمان الإيراني اليوم أعلن بأنه يناقش مسودة قرار بخصوص إدارة مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز وأيضا تنظيم الوضع في الخليج العربي، هذا وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام الإيرانية. يبدو بأن إيران تريد أن تستمر في التمسك بهذه الورقة، ورقة مضيق هرمز بالنسبة لها أصبحت ورقة حيوية لا يمكنها التنازل عنها. التنازل عن ورقة مضيق هرمز هذا يعني لن تبقى أي ورقة بيد إيران خلال التفاوض المحتمل بينها وبين واشنطن.
1: شكرا لك مسعود الفك على كل هذه المعلومات والتوضيحات، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، شكرا جزيلا لك. إذن تبادل إطلاق نار بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية في مضيق هرمز، وسائل الإعلام إيرانية إذن تتحدث عما ذكره مسعود الفك بأن هناك تبادل لإطلاق النار الآن بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية في مضيق هرمز. سنبقي عيننا على هذه التطورات التي تتصاعد لحظة بلحظة. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن تراجعه عن فرض رسوم جمركية على عبور مضيق هرمز، كما أكدت قبل قليل مراسلة العربية ومديرة مكتبنا في واشنطن نادي البي بي سي. نستمع.
2: I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love, and they've been frankly they've been very strong partners, and they said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars, and I like that actually because I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait.
1: ومتابعة لهذه التطورات ينضم إلينا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس، وأيضا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بكما ضيفي العزيزين، واسمح لي أن أبدأ مع ضيفي من الموصل دكتور فراس الياس. دكتور فراس، تعليقك على هذه التطورات التي تحدث لجهة توسع دائرة الاشتباكات حتى وصلت الاشتباكات مباشرة بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية في مضيق هرمز، وأيضا توسيع دائرتها لتشمل مزيد من أهداف مرافقة لعودة فرض الحصار البحري على إيران.
3: نعم أستاذ إبراهيم، تحياتي لك ولك العزيز الدكتور عقيل والمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن طبيعة التوسع جاء بعد إدراك الولايات المتحدة الأمريكية أن طبيعة التصور الإيراني في مضيق هرمز بدأ يتجاوز الساحل الإيراني، وخصوصا ما حدث خلال اليومين الماضيين من امتداد التهديدات الإيرانية من الضغط على الملاحة في المسار الإيراني إلى تهديد الملاحة حتى في المسار العماني. وبالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي بدأ يدرك تماما ضرورة إعادة ضبط إعدادات الحالة الإيرانية في مضيق هرمز بالإطار الذي لا يعطي لإيران هامش مناورة عسكرية لكي تبدأ يعني بممارسة سلوكيات تتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة أمريكاً، وهذا كان واضح جداً من خلال طبيعة الاستهدافات الأمريكية التي حدثت ليس فقط على مستوى بندر عباس وحتى يعني رأس مضيق هرمز وإنما من مضيق هرمز وحتى ميناء تشادور الذي يطل على البحر المفتوح وهو مناطق انتشار البحرية الإيرانية التابعة للجيش الإيراني. ولذلك أتصور أنه كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو تعطيل قدرة إيران على تعطيل الملاحة وعلى تهديد الملاحة خارج المياه الإقليمية الإيرانية، خصوصا المياه التي تقع ضمن السيادة العمانية. الهدف من ذلك هو إجبار إيران العودة إلى مرحلة ما قبل هذا التصعيد العسكري من أجل بناء استراتيجية عسكرية قوامها سحب ورقة مضيق هرمز على أقل تقدير ضمن الوقت.
1: بس يعني الولايات المتحدة جربت هذا الأسلوب مع إيران ولم ينفع، يعني هي لم تقم بفتح المضيق إلا من خلال التفاوض، وبالتالي ما الذي تغير الآن؟
3: الذي تغير هو أن الرئيس ترامب أردف هذه الاستراتيجية العسكرية بالحصار البحري، وهذا كان واضح جدا بطبيعة التحول الذي طرأ على السلوك

0: العسكري الامريكي عبر التحول من الردع الاحادي القائم على القوى العسكريه الى الردع المزدوج القائم على القوى العسكريه والحصار البحري. وبالتالي انا اعتقد ان مثل هذه المقاربه قد تنجح، ولكن الامر سوف يرتبط ايضا بطبيعه ردود الافعال الايراني، خصوصا وان ايران لا اعتقد انها سوف تسلم بهذه السهوله، واعتقد انها قد تذهب باتجاه بعض السلوكيات في منطقه مضيق هرمز، الهدف من خلالها اجبار اداره ترامب عدم الذهاب بعيدا بموضوع الاستهدافات المتكرره داخل العمق الايراني من اجل ان لا تعطي تصور واضح من انها سلمت للامر الواقع، وبالتالي قد تعود بشكل او باخر الى طاوله المحادثات ضمن الواقع الجديد الذي تحاول اداره ترامب وضعه في مضيق هرمز.
1: جيد، اذا ترامب لفوكس نيوز سنستهدف البنى التحتيه في ايران ما لم يعودوا الى الاتفاق، وقبل ذلك قال بانه يؤجل استهداف منشات الطاقه حتى النهايه، وانه هو من يقرر متى تنتهي هذه الضربات. دكتور عقيل، دكتور فراس يعني اشار الى نقطه مهمه بانه الذي يختلف الان بانه في السابق جربت الولايات المتحده الضربات العسكرية ثم انتقلت إلى أسلوب الحصار البحري، الآن هي تقوم بعمل مزدوج، تحاصر إيران بحريا وتقصفها من الجو، وبالتالي هل يمكن أن يغير هذا الأمر من ردود فعل إيران أم سيكون له ذات التأثير وردود الفعل من إيران؟
2: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريم من الموصل. الحقيقة الولايات المتحدة تجمع بين ما تعتبره أهم أداتين لديها، الحصار البحري أولا، يعني لمدة شهرين هي فرضت حصارا بحريا على إيران منتصف أبريل إلى منتصف الشهر السادس. هذا قاد إيران في الفهم الأمريكي، وهناك ما يؤكد صحة هذا الفهم، إلى أنه إيران توقع على إطار التفاهم. يعني ذهب الرئيس الإيراني مسعود بزوسكيان التقى بالمرشد الأعلى ويعني ضغط وقال لا نستطيع أن نتحمل حصارا طويلا في الشهر التاسع، قد ننهار ماليا. أعتقد هذا يعني غير الفهم الأمريكي بخصوص أدوات الضغط، فأعيد فرض الحصار البحري ومع قصف مركز محدد لا يعود إلى الحرب السابقة. الغرض منه هو إزالة قدرة إيران، تقويضها باعتراض السفن المارة على المسارين العمانيين إذا نجحت أمريكا في الجانب الثاني، في هذا الجزء الثاني. الجزء الأول يعني تنجح فيه، لا تستطيع إيران أن تفك الحصار البحري، لكنها إذا نجحت في الجانب الثاني تقويض قدرة إيران على استهداف السفن، وهناك ثقة نسبية من شركات الشحن لإرسال السفن عبر المسارين العمانيين. فأعتقد ترامب يعني وضع يده على الأداة الصحيحة، يستطيع أن يستمر في حصار بحري من دون تكلفة الضغوط السياسية الداخلية الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. هو حقيقة لم يكن يفضل هذا، لكنه اضطر بعد إعلان الحرس الثوري عمليا، وربما في مبالغة إيرانية في تقدير أنه تلحف الرئيس ترامب بالبقاء على مذكرة تفاهم بأي ثمن، يعني وجد نفسه أمام هذا يعني هذين الخيارين وأخذهما. وأعتقد الإيرانيين قد يكونوا مندهشين أنه هو فعلا ذهب بهذا الخيار. يعني خلال أيام قليلة سنعرف أنه هل تواصل السفن مرورها، إذا تواصل بنسبة الثلث أو ربع عما كانت في السابق، فأعتقد هذا يمكن أن يعتبر
1: بس نجاحاً. يعني حسب ما نشاهد على الخارطة الآن، يعني المرور يقتصر على الممر القريب من إيران إذا نتابع الخريطة معك، وبالتالي واضح بأنه حتى الآن إيران تحاول البقاء على سيطرتها. السؤال أنه إيران لديها أدوات أيضا تحاول استخدامها من خلال استهداف ناقلات النفط، دول المنطقة آخرها الكويت، يعني مساء تم استهدافها بستة صواريخ باليستية و33 مسيرة. على كل حال تفضل بالبقاء معي ضيفي العزيزين من الموصل وواشنطن، واسمحوا لي أن أربط الاتصال مع موفد العربية إلى الكويت عادل عيدان، بعد أن نشير إلى ما أعلنته القوات المسلحة الكويتية بأنها اعترضت 6 صواريخ و33 مسيرة مساء اليوم. بيان الجيش الكويتي أضاف بأنه العدوان الإيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية وإحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية، وأشار الجيش الكويتي أيضا إلى سقوط شظايا في عدة مواقع وإصابة 4 من منتسبي الجيش جراء العدوان الإيراني.

0: مشيرا إلى تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وأنهم باتوا في حالة مستقرة. طبعا الحكومة الكويتية أدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها إيران والأذرع الموالية لها في العراق والتي استهدفت عددا من المراكز الحدودية، وقالت إن استمرار عدوان إيران ووكلائها في العراق انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد خطير لأمن وسلامة مواطنيها. كما أشارت إلى أن استمرار الاعتداءات على القنصلية الكويتية في البصرة انتهاك غير مقبول ويقوض جهود حكومة العراق للوفاء بالتزاماتها الدولية، وشددت الكويت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة كافة المتورطين. إذا معنا مفد العربية عادل عيدان من الكويت. أهلا بك عادل، بداية كيف تبدو الأجواء لديك؟ هل يسود الهدوء وما هي نتائج هذه الاستهدافات الأخيرة؟
1: بالتأكيد هو هدوء حذر إبراهيم. يعني الكويت اليوم ووزارة الدفاع قالت بأن القوات المسلحة رصدت منذ الساعة 6 مساء اليوم، وهو وقت مختلف عما جرت العادة عليه من قصف إيراني على الكويت، عادة يكون في فترات الصباح، ولكن يوم أمس كان الساعة 6 كان الساعة 6 من مساء يوم أمس بعدد صاروخ باليستي وخمسة صواريخ كروز و33 طائرة مسيرة تم اعتراضها والتعامل معها من قبل الدفاعات الجوية الكويتية. بالتأكيد سقطت شظايا في عدد من المواقع أدت إلى وقوع أضرار مادية في منشآت مدنية. أيضا كانت هناك إصابة لإحدى القطع البحرية كما جاء في بيان وزارة الدفاع، وهي هذه القطعة التابعة للقوة البحرية الكويتية. على إثر ذلك تم إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة وتلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم هم في المستشفى للقوات المسلحة حاليا. بالتأكيد هذه المسيرات والصواريخ الكويت قالت بأنها إما جاءت من الجهة الشمالية للبلاد من الحدود العراقية الكويتية عبر الميليشيا المسلحة ووكلاء إيران في العراق، أو حتى من العمق الإيراني باتجاه الكويت تم تصدي لها. بالتأكيد الكويت
0: جيد. كيف يتعامل الكويتيون مع هذه الحالة، عودة الاستهدافات بعد هدوء لفترة خلال وقف إطلاق النار؟
1: يعني عند الساعة 6 كان هناك سماع ذوي صفرات الإنذار، ولكن الوضع بالتأكيد هو وضع مختلف. الكويتيون منذ بداية الحرب وحتى الآن تكيفوا مع هذا الوضع، وإن كان هناك توجيه من الحكومة بالتزام الأماكن الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة، ولكن بالتأكيد الوضع أصبح متغيرا وبات الكويتيون يتكيفون رغم الغضب الشعبي والسخط من استمرار العدوان الإيراني، وهو ما تقول عنه أيضا الكويت من أنه لا يسهم في تخفيض هذا التوتر في المنطقة، بل هو يخترق ويخلق كل الأعراف والمواثيق الدولية، رغم أن الكويت قد استدعت السفير الإيراني من قبل 3 وسلمته مذكرة احتجاج وطلبته بوقف هذا العدوان. كذلك أيضا استدعت السفير العراقي على أثر مشاركة الميليشيات المسلحة بقصف الكويت وسلمته أيضا مذكرة احتجاج ل3 القائم بالأعمال العراقي هو من تسلم هذه المذكرات. بات اليوم الكويت يتحمل إيران كافة المسؤولية، لم يغلق المجال الجوي حقيقة بعد هذا الاستهداف، ربما يغلق في فترة فقط صافرات الإنذار، ومن ثم حين الاطمئنان إلى خلو الأجواء الكويتية من أي أجسام معادية يتم فتح المجال الجوي مرة أخرى.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا عبر الهاتف عادل عيدان مفد العربية من الكويت. أعود إلى ضيوفي من الموصل أستاذ العلوم السياسية ومتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس، وأيضا

0: من واشنطن دكتور عقيل عباس مختص في الشؤون السياسية الأمريكية. دكتور فراس من الموصل، واضح بأنه إيران تدفع الميليشيات التابعة لها للعراق لتنفيذ أجندتها، والكويت الآن يعني هناك اعتداءات عليها في داخل العراق على قنصليتها وأيضا من خلال إطلاق الصواريخ. هل يمكن استمرار هذا الوضع؟ كيف هي الخيارات التي يمكن أن يتخذها العراق على المستوى الحكومي لمنع ربما استغلال الجغرافيا القريبة من الكويت في تنفيذ أجندات إيرانية؟
1: يعني سيدي الكريم، انا اعتقد ان مثل هذه السلوكيات تندرج ضمن يعني توجه ايراني لتنفيذ هجمات ضمن ما يسمى بسياسه الانكار المعقول. يعني عاده يتم شن هذه الهجمات، وتاره يتم تبنيها وتاره اخرى لا يتم تبنيها من قبل اي جهه مسلحه، وبالتالي انا اتصور ان هذا خلق نوع من الارباك على مستوى العلاقات العراقيه الخليجيه بشكل عام والعلاقات العراقيه الكويتيه بشكل خاص. انا اتصور ان مثل هذه النقطه خضعت لنقاش مستفيض خلال زياره الوفد العراقي برئاسه وزير الخارجيه فؤاد حسين الى الكويت خلال اليومين الماضيين، وتم طرح العديد من النقاشات والاجنده حول هذه النقطه وكيفيه ان تقوم الحكومه العراقيه بدور في ضبط الحدود مع الكويت ومنع مثل هذه الهجمات، لانه يعني بالنهايه انا اتصور ان استمرارها لا يخلق فقط نوع من الارباك على مستوى العلاقات العراقيه الكويتيه، وانما قد يشل مجمل العلاقات ما بين دول الخليج والعراق، لانه بالنهايه انا اتصور انه ينبغي ان يكون هناك دور مسؤول من قبل الحكومه العراقيه لمنع مثل هذه الهجمات بما لها من تداعيات سلبيه ليس فقط على مستوى صوره العراق امام المجتمع الدولي كدوله قادره على ضبط حدودها في مثل هذه الصراعات، وانما ايضا يطرح سؤال حول حصريه قرار الحرب والسلم الذي لا زال يعني لطالما تحدثت عنه الحكومه العراقيه من انها قادره على ضبط مثل هذه السلوكيات، ولكن حتى هذه اللحظه يبدو ان هناك فجوه بين ما تقوله الحكومه وبين ما يجري على ارض الواقع. ولذلك انا اعتقد انه حتى مثل هذه النقطه ينبغي ايضا ان تكون خاضعه لنقاش ما بين بغداد وطهران في عدم اقحام بغداد بصراعات ليس للعراق مصلحه بها، خصوصا فيما يتعلق مع الحاله الخليجيه التي تمثل بوابه اقتصاديه وكذلك بوابه تجاريه للعراق قد يستفاد منها فيما لو استمر اغلاق مضيق هرمز على اقل تقدير ضمن التصعيد الايراني الامريكي الحالي.
0: دكتور عقيل، يعني رئيس الحكومه العراقيه موجود الان في واشنطن، التقى بالرئيس الامريكي. طبعا فقط اسمح لي ان اشير الاخبار العاجله، ترامب يؤكد لفوكس نيوز بانه اجرى محادثات مع ايران يوم الثلاثاء، وقال يعني بانه قمنا بحث ايران على ابرام اتفاق، واكد ايضا بانه هذه الضربات ستستمر حتى يقرر هو متى تقف. الآن في وسائل إعلام إيرانية دكتور عقيل تتحدث عن سقوط 10 قتلى و15 مصابا في القصف الأمريكي على بنبور، واضح بأن هذه الضربات تختلف عن سابقاتها. سابقا كانت الولايات المتحدة تحاول استهداف بعض النقاط لكن لم نسمع عن سقوط قتلى، الآن هذه الضربات هي ضربات مؤثرة وتحاول الولايات المتحدة إيصال رسائل من خلالها. كيف تنظر إلى هذه الضربات، استمرارها والمقاربة الأمريكية الجديدة في ظل التعنت الإيراني الرافض للتخلي عن مضيق هرمز؟
2: أنا بتصوري الولايات المتحدة تحاول أن تجرب على نحو كامل ما بدأته سابقا وتوقفت عنه قبل أن ينضج وتتضح نتائجه فشلا أو نجاحا عندما بدأت العملية البحرية الحرية البحرية يومين ثم أوقفها ترامب. وغرض العملية حينها هذا قبل وقف إطلاق النار كان فتح المضيق بالقوى العسكرية الأمريكية وفتح المسارين، ثم توقفت، بدأ يعني النقاش بخصوص مذكرة التفاهم، والآن وصلنا إلى اللحظة الحالية. الآن الولايات المتحدة بعد أنه إيران أغلقت المضيق عمليا هي سدت الطرق على الولايات المتحدة، وكان على أمريكا أن ترد. تحاول الآن أمريكا هذه الخطة على نحو كامل، طورتها وأضافت لها على مدى الشهرين الماضيين، لأن كان هناك تصور أنه الأشياء قد لا تشتغل مع إيران. فحقيقة تحدي إدارة ترامب الآن هو هنا، هل تستطيع النجاح في تقويض مصادر النيران الإيرانية؟ معظم القصف هو في جزر المحيطة بمضيق هرمز في فم المضيق، وربما تذهب الولايات المتحدة قريبا، يعتمد الأمر إلى عمليات إنزال للسيطرة على بعض الجزر الأساسية التي منها تأتي النيران الإيرانية وفيها رادار.

0: دارات بحرية، ويعني ممكن الحديث عن قشم.
1: سؤال أخير دكتور عقيل، لو سقط قتلى أمريكيون، لأنه في أنباء عن محاولات وسمات إيرانية في استهداف القطع البحرية الأمريكية الموجودة في المضيق، هل ستتغير المقاربة العسكرية؟
0: أعتقد هذا هو السؤال الصعب الذي يواجهه ترامب ويتردد في الإقدام على هذه الخطوة. ما يحاول أن يقوم به يعني نوعية الضربات من ينظر هو تدمير أقصى ما يمكن من الدفاعات الإيرانية لتأمين عملية إنزال. إذا القصف الأمريكي لوحده لا يكفي وهناك حاجة لإنزال، فسيكون هو بإزاء هذا الاحتمال السيطرة على بعض الجزر وتأمينها عبر عمليات قصف شديدة كي لا يستهدف يعني الذين في هذه الجزر. هو في آخر المطاف ليس أمامه خيارات كثيرة، لأنه دخل في مغامرة والمغامرة مكلفة، وإذا نجح بخسائر قليلة أمريكية وفتح المضيق، أعتقد الشعب الأمريكي المجتمع في أمريكا سيتقبل هذه التضحية. لكنه خوفه ربما كابوسه هو أن يحصل إنزال، خسائر أمريكية عالية نسبيا مع فشل في تأمين المضيق، يعني هذا يقترب من أن يكون انتحارا سياسيا له.
1: إذن نشير ضيوف الكرام إلى هذه الأخبار العاجلة. وكالة الأنباء الكويتية، السيطرة على حريق في أحد المواقع بعد هجمات إيرانية دون حدوث إصابات. إذن وكالة الأنباء الكويتية تؤكد أنها نجحوا في السيطرة على أحد الحرائق في موقع تم استهدافه بعد هجمات إيرانية. كنا أشرنا إلى أن إيران هاجمت الكويت بستة صواريخ، وأيضا 33 مسيرة جاءت من إيران وأيضا من شمال الكويت، ربما من العراق. على كل حال أنا أشكركم ضيوفي دكتور عقيل عباس المختص في الشؤون السياسية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن، والشكر موصول أيضا للدكتور فراس الياس أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية، كنت معنا مباشرة من الموصل. إذن كنا نتحدث عن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعربية خلال لقائه بالزيدي في البيت الأبيض أن إيران لطالما كانت عبئا على العراق، واصفا طهران بالمتنمر الأكبر في الشرق الأوسط.
2: Iran was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that, but they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized, and really their military power is just a tiny fraction of what it was just 4 months ago. So they're not going to have that problem.
1: وردا على السؤال لمديرة مكتب العربية في واشنطن، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن حكومته لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح، وأن قرار العراق بيد العراقيين والقوات العراقية قادرة على حماية الأرض.
3: ابتداء في منهاج الحكومي
4: according to the program of the government
3: هو حصر سلاح بيد الدولة
4: is to restrict the possession of weapons to the state.
3: وهذه نقطة أساسية
4: and this is a basic point.
3: ولدي قرار بها غير قابل للخيار
4: and I have then this is like a decision, it's not an option.
3: قرار العراق بيد العراقيين
4: the Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
3: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها
4: and our security forces are capable of protecting their borders.
3: بعد 30/9
4: after the 30th of September.
3: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
4: We never accept for any entity to carry weapons outside the control of the state.
1: ينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور إياد العنبر. دكتور إياد، حقيقة يعني هذه الزيارة ربما تتضمن بحث الكثير من الملفات التي تهم الجانبين. دعنا نبدأ بما انتهينا به فيما يتعلق بموضوع ما قاله الرئيس الأمريكي بأنه إيران عبء كبير على العراق، ويعني ها هي ربما تستغل الفصائل الموجودة فيه لتنفيذ أجنداتها. كيف سيساعد الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء العراقي لإنهاء هذه الظاهرة؟
0: يعني دعنا نتفق على هنالك مشكلة أساسية في التصور الأمريكي وفي التصور الإيراني. التصور الأمريكي يعتقد أن العراق مشكلة بالنسبة لأمريكا باعتبارها متماهي تماما مع إيران.
5: وبالنسبة لإيران باعتبار أن الإيرانيين يعتبرون أن العراق ضمن

0: من استراتيجيه او رؤيتهم او ادراكهم للامن القومي الايراني. هذه المعضله حقيقه معقده جدا، لكن السيد علي الزيدي يبدو انه الاكثر اريحيه في محاوله اعاده تفكيك هذه المعضله. لانه لم ياتي بدعم ايراني واتى بدعم امريكي. هذا واضح وصريح، وحتى الحفاوه التي تم استقباله بها اليوم تؤشر على ان هو الدعم الأمريكي واضح وصريح. ولكن علينا أن نتفق أيضا على أن أمريكا إيران ليس بهذه السهولة أن تقبل بخسارة نفوذها في العراق، ولكن على أرض الواقع إيران الآن منشغلة بمشاكلها. الزيارة الأولى، وهي ربما الزيارة الأولى بعد 2003 لأول رئيس وزراء، طبعا كان هنالك الجعفري بعد 2005 أعتقد زار واشنطن قبل طهران، لكن بقية رؤساء الوزراء كانت الزيارة الأولى هي طهران. الآن الرسالة واضحة، الزيدي كان واضحا جدا جدا حقيقة بأنه تحدث بأن المرحلة القادمة ستنتقل من آخر دبابة تخرج من العراق ستدخل الشركات، وبأن هذه الفترة الحالية العراق محتاج تماما إلى دخول شراكة اقتصادية حقيقية وثقة تعاون حقيقي مع الأمريكان. هذه ربما أول رئيس.
1: طيب بما أنك جئت على هذا موضوع الدبابات، الرئيس الأمريكي قال بأنه هناك عدم حاجة لبقاء الجيش الأمريكي في العراق، هل هذا يخدم العراق أم يضره؟
0: 100%. أنا أعتقد أن هذا الموضوع يسقط كل شعار يرفع بعنوان محاولة شرعنة السلاح لمواجهة الوجود الأمريكي في العراق بعنوان أن التواجد الأمريكي العسكري موجود في العراق.
1: طب هذا كان مطلب أساسي للفصائل للتخلي عن سلاحها إذا ما خرجت الولايات المتحدة ورفضت وتمسكت هذه الفصائل بسلاحها. ما هي خيارات رئيس الحكومة للتعامل مع هذا الواقع؟
0: رئيس الوزراء سيكون الآن لديه ورقة قوة مباشرة أنه باعتراف الرئيس ترامب بأن لا حاجة للوجود الأمريكي بعد يوم 30/9/2026. هذا ما تم الاتفاق عليه في حكومة السوداني واستثمره جيدا السيد الزيدي. على هذا الأساس سوف نكون أمام معادلة جديدة يحرج بها السيد الزيدي كل من يحمل السلاح بعنوان مقاومة الأمريكان أو مقاومة الوجود العسكري الأمريكي. سيكون داعما له. لدينا فترة ما يقارب أكثر من شهرين للدخول في مفاوضات بشأن أن سلاحكم غير مبرر ولا شرعنة له. وعلى هذا الأساس باعتراف الأمريكان أنفسهم ممكن أن يكون نقطة شروع لإعادة ترتيب العلاقة مع الأمريكان وإنهاء.
1: وهل يمكن أن يتعايش هؤلاء مع فكرة أن يكون هناك استبدال للوجود العسكري بوجود اقتصادي، أن يكون هناك شركات نفط أمريكية ستدخل العراق في إطار الشراكة الجديدة بين الجانبين؟
0: يعني ربما هذه محطة لإدراك أنه هل العناوين التي ترفض الوجود الأمريكي هي مدركة فعلا على أن ليس هنالك الوجود العسكري هو أقل ضررا من الوجود الاقتصادي. هذه نقطة مهمة جدا حقيقة، وإنما تحاول أن تكون كاشفة لحقيقة إدراك الاستراتيجي لدى من يحمل السلاح بعنوان مواجهة النفوذ الأمريكي. في هذه النقطة مهمة جدا. إذا كان داخل الإطار التنسيقي أو خارج الإطار التنسيقي، باعتبار أن النفوذ الاقتصادي والشراكة الاقتصادية لا سيما ما يتم الحديث معنه عن 500 برميل وفتح صندوق سيادي مع الأمريكان. هذه ربما
1: شكرا جزيلا لك. أنا أعتذر منك، انتهى وقتنا تماما. أستاذ العلوم السياسية دكتور إياد العنبر، شكرا على وجودك معنا، كنت معنا مباشرة من بغداد. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي جرت في روما بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان كانت مثمرة وسادتها أجواء إيجابية. وفي تصريحاته أشار إلى أن الجانبين حريصين على المضي قدما في المفاوضات التي ستستكمل غدا. الآن إلى الموجز الرياضي مع ديمة محمد سايح.
2: شكرا لك إبراهيم، ومرحبا بكم مشاهدينا. حجزت إسبانيا مقعدا لها في نهائي كأس العالم 2022.

2026 بالفوز على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي. وفرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ انطلاق المباراة ونجح في الحد من خطورة الهجوم الفرنسي الذي غاب تأثيره طوال الشوط الأول، وافتتح أويارزابال التسجيل لإسبانيا من ركلة جزاء قبل أن يعزز بيدرو بورو من تقدمه بهدف ثان في الشوط الثاني ليحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. ولم تنجح التبديلات التي أجراها المدرب ديديو ديشامب في إعادة فرنسا إلى أجواء اللقاء، فيما واصل المنتخب الإسباني تألقه الدفاعي محافظا على نظافة شباكه للمرة السادسة في 7 مباريات.

0: تتجه الأنظار إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث يلتقي منتخب إنجلترا والأرجنتين في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المونديال. ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما تسعى إنجلترا للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 66. ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بعدما تخطى سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما بلغ المنتخب الإنجليزي المربع الذهبي عقب فوزه على النرويج بهدفين مقابل هدف.
1: نعلم جميعا مدى براعة ميسي، لكن لا يمكننا تجاهل القدرات والمواهب التي نمتلكها في الفريق، لكن لدينا قدرات هائلة في خط الهجوم ومن الصعب اختراق دفاعنا. لدينا تلك الصلابة ولدينا ذلك التماسك ولدينا تلك العقلية، هذا ما يجعلنا فريقا جيدا. علينا التركيز كليا على أنفسنا كإنجلترا الآن، وأن نكون في أفضل حالاتنا وأن نهزم منتخبا قويا آخر لنحجز مكانا في النهائي.
2: سنواجه فريقا لم نلعب ضده من قبل، فريقا قويا قدم أداء رائعا في هذه البطولة. نحب هذا النوع من المباريات. ما يثير حماسي أكثر من أي شيء آخر هو أننا على بعد خطوة واحدة من خوض نهائي كأس العالم. لا يوجد حافز أجمل من ذلك. دائما هناك الكثير من المخاوف لأنهم فريق عظيم ولديهم العديد من اللاعبين البارزين.
3: من الواضح أن بطولة كأس العالم مليئة بالمعاناة. نحاول تقديم أفضل ما لدينا واللعب بشكل جيد. ربما عانينا أكثر مما كنا نتوقع، لكن في النهاية هذه هي كأس العالم، وستكون مباراة حماسية للغاية ومليئة بالتوتر من جميع الأطراف.
4: سنواجه فريقا كبيرا وقويا، لكن على أي حال علينا التركيز على أنفسنا والاستعداد وبذل قصارى جهدنا.
0: ونبقى مع أخبار مباريات الدور نصف النهائي، حيث تستعد مدينة أتلانتا الأمريكية لاستضافة مواجهة إنجلترا والأرجنتين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أكدت الشرطة المحلية رفع مستوى الجاهزية الأمنية مع تعزيز انتشار العناصر الأمنية في محيط الملعب ومناطق تجمع الجماهير لضمان سلامة المشجعين وتأمين الحدث. في المقابل دعت رابطة المحاربين القدامى في الأرجنتين الجماهير إلى الفصل بين الرياضة والسياسة والتركيز على المباراة بعيدا عن أي توترات خارج إطار كرة القدم. تنظم دار المزادات الأمريكية مزادا إلكترونيا لبيع مجموعة من تذكارات كأس العالم 2026، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات هذا المزاد في 22 من يوليو وتستمر لمدة أسبوع، ويضم المزاد عددا من المقتنيات المرتبطة بالبطولة أبرزها الكرة التي ستستخدم في المباراة النهائية، إلى جانب الأزياء التي سيرتديها الفنانون المشاركون في عرض الاستراحة بين شوطي النهائي، كما سيعرض للبيع ملابس المغنية الكولومبية شاكيرا. وستخصص عائدات المزاد لدعم صندوق فيفا للمواطن العالمي للتعليم الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تعليمية للأطفال حول العالم. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك إبراهيم.
5: شكرا ديما. في نهايتنا شاهد تذكير بأبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يعلن استئناف الحصار البحري على السفن العابرة من

وإلى الموانئ الإيرانية، وترامب يتعهد بأن يكون الحصار شاملا. وسط استمرار الضربات الأمريكية، إيران تتخلى عن التزاماتها بمذكرة التفاهم، ورئيسها ينفي وجود انقسامات بين الحكومة والجيش. الكويت تعلن اعتراض 6 صواريخ و33 مسيرة مساء جراء عدوان إيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية. خلال لقائهما في البيت الأبيض، الزيدي يؤكد أنه حضر للشراكة، وترامب يعلن دخول شركات نفط كبرى للعراق وعدم الحاجة لبقاء الجيش الأمريكي هناك. يوم ثان من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما غدا، يتمسك خلالها لبنان بوقف شامل لإطلاق النار قبل بدء تنفيذ الاتفاق. نهاية نشرة للقاء.

0: ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق

الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر.

0: تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مقتل 10 عسكريين وإيرانيين وإصابة 15 آخرين في القصف الأمريكي على بنبور الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن استئناف الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ الإيرانية، وترامب يتعهد بأن يكون الحصار شاملا. الكويت تعلن اعتراض 6 صواريخ و33 مسيرة مساء جراء عدوان إيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية. خلال لقائهما في البيت الأبيض، الزيدي يؤكد أنه حضر للشراكة، وترامب يعلن دخول شركات نفط كبرى للعراق وعدم الحاجة لبقاء الجيش هناك.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ نشرتنا بالأخبار العاجلة، فقد أكد الجيش الأمريكي أن إيران استهدفت 7 سفن تجارية، وقال قبل ذلك بأن إيران تتعمد استهداف المدنيين في المنطقة. إذن الجيش الأمريكي الذي ينفذ حاليا ضربات واسعة على إيران يؤكد بأن إيران تستهدف المدنيين في ضرباتها، وأنها قامت باستهداف 7 سفن تجارية. أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أيضا عن مقتل 10 عسكريين وإصابة 15 آخرين في قصف لمقاتلات أمريكية لمحيط لواء 388 التابع للجيش الأمريكي في قضاء بنبور وبمحافظة سيستان وبلوشستان. نتابع.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: старый капот. Почта не руга.
1: وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار قوي في جزيرة هنغام جنوبي إيران. أيضا قصف على مركز حرس الحدود البحري في سيريك جنوبي شرق إيران نفذته الولايات المتحدة. وقد دخل الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت جولة إضافية من الضربات على إيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وقشم. في الأثناء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن فرض رسوم جمركية على عبور مضيق هرمز.
2: I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love, and they've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars. And I like that, actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the Strait.
1: قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه لم يعد لدى إيران مذكرة تفاهم، في إشارة إلى مذكرة تفاهم موقعة بين بلاده والولايات المتحدة، وأن أمريكا دخلت رسميا بحرب مع إيران.
3: أساسا لم يعد هناك ما يمكن الحديث عنه، فعمليا لم تعد لدينا مذكرة تفاهم. لقد دخل العدو معنا رسميا في حرب. المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الخامسة والمادة العاشرة جميعها قد انتهكت، كما أعادوا فرض العقوبات وفرضوا الحصار، وفي لبنان تدور مواجهات. لقد انتهك الأمريكيون مختلف بنود مذكرة التفاهم.
1: نفس الموقف أكده مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قائلا أن طهران ليس لديها أي التزامات تتعلق بمذكرة التفاهم بما فيها مضيق هرمز، الذي أشار إلى أن أي جهة تطلب من إيران إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي فإن طلبها في غير محله.
4: في الوقت الحالي ليست على عاتقنا أي التزامات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، وأي جهة تطلب من إيران إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي فإن طلبها في غير محله. وكان جوهر التفاهم يتمثل في إنهاء الحرب ضد إيران والجبهات الأخرى، إلا أن هذا التفاهم تم انتهاكه سواء على الأراضي الإيرانية أو في لبنان.
1: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أنه يدعم القوات المسلحة الإيرانية مؤكدا أنه ليس منفصلا عنها، وذلك ردا على تصريحات التلفزيون الإيراني الذي قال إن القوات المسلحة في جانب والحكومة في جانب آخر.
3: عندما يقول التلفزيون الرسمي إن القوات المسلحة في جانب والحكومة في جانب آخر، فهذا لا يعني الإيحاء بوجود انقسام، وهذا هو الخطاب الذي تروج له إسرائيل. أنا لا أعتبر نفسي منفصلا عن القوات المسلحة، بل أعدها مصدرا لعزتي وفخري وأدافع عنها بكل قوة.
1: بالعودة إلى التطورات الميدانية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران، وتعتبر محطة بوشهر النووية أول منشأة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في إيران، تقع على بعد 17 كيلومترا جنوب شرق مدينة بوشهر في محاذاة الخليج العربي. أعلنت القوات المسلحة الكويتية أنها اعترضت 6 صواريخ و33 مسيرة مساء أمس. بيان الجيش الكويتي أضاف بأن العدوان الإيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية وإحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية، وأشار الجيش الكويتي إلى سقوط

0: شظايا في عدة مواقع وإصابة 4 من منتسبي الجيش جراء العدوان الإيراني، مشيرا إلى تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وأنهم باتوا في حالة مستقرة. أيضا أدانت الحكومة الكويتية بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها إيران والأزرع الموالية لها في العراق والتي استهدفت عددا من المراكز الحدودية، وقالت إن استمرار عدوان إيران ووكلائها في العراق انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد خطير لأمن وسلامة مواطنيها. كما أشارت إلى أن استمرار الاعتداءات على القنصلية الكويتية في البصرة انتهاك غير مقبول ويقوض جهود حكومة العراق للوفاء بالتزاماتها الدولية. وشددت الكويت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة كافة المتورطين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعربية خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض أن إيران لطالما كانت عبئا على العراق، واصفا طهران بالمتنمر الأكبر في الشرق الأوسط.
1: Iran was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that, but they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized, and really their military power is just a tiny fraction of what it was just 4 months ago. So they're not going to have that problem.
0: كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعربية خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه لا داعي لوجود الجيش الأمريكي في العراق، مشيرا إلى أن شركات نفط أمريكية كبرى ستدخل إلى العراق وتعقد شراكات.
1: We need the military there anymore. It's a very big operation, and what we do have is the oil companies are all going in now, and they're doing partnerships with Iraq. And they're getting along very well. The relationship is a whole big relationship where we don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be. But we don't think that's going to be necessary.
0: ردا على سؤال لمديرة مكتب العربية في واشنطن، قال رئيس وزراء العراق علي الزيدي في مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن حكومته لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح وأن قرار العراق بيد العراقيين والقوات العراقية قادرة على حماية الأرض.
2: ابتداء في منهاج الحكومة
3: according to the program of the government
2: هو حصر السلاح بيد الدولة
3: is to restrict the possession of weapons to the state
2: وهذه نقطة أساسية
3: and this is a basic point
2: ولدي قرار بها غير قابل للخيار
3: and I have and this is like a decision it's not an option
2: قرار العراق بيد العراقيين
3: the Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only
2: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها
3: and our security forces are capable of protecting their borders
2: بعد 30/9
3: after the 30th of September.
2: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
3: We never accept for any entity to carry weapons outside the control of the state.
0: رئيس الوزراء العراقي أوضح أن زيارته للولايات المتحدة تأتي لإعلان شراكة استراتيجية حيث ستحل الشركات الأمريكية محل القوات الأمريكية.
2: هذه هي زيارة الأولى.
3: This is my first visit.
2: إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
3: United States of America.
2: فهذه الزيارة لم تكن زيارة عابرة.
3: This visit was not just like any visit.
2: وإنما زيارة إعلان شراكة اقتصادية.
3: Rather, it's an announcement of economic partnership.
2: تحدثت مع فخامة الرئيس.
3: Where I talked to His Excellency.
2: 30/9 سوف تخرج القوات الأمريكية.
3: By the 30th of September, the U.S. forces will be out of Iraq.
2: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
3: While the U.S. companies will be inside Iraq.
2: ودائما تخلق العلاقة المجتمعية هي الشراكة الاقتصادية وليس العسكرية.
3: Well, the social relations is about like economic. It's not like about like military relations.
0: قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي جرت في روما بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان كانت مثمرة وسادتها أجواء إيجابية. في تصريحاته أشار إلى أن الجانبين حريصين على المضي قدما في المفاوضات التي ستستكمل غدا. بالتزامن كشفت مصادر أمريكية للعربية أن المفاوضات تتركز على آلية الانسحاب الإسرائيلي في المناطق التجريبية، حيث يطالب لبنان بوقف شامل لإطلاق النار قبل بدء تنفيذ مراحل اتفاق، لكن إسرائيل تربط الانسحاب بضمان قدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله. الآن نتوقف مع الموجز الرياضي مع ديما محمد سايح.

0: أهلا بكم مشاهدينا. حجزت إسبانيا مقعدا لها في نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي. وفرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ انطلاق المباراة ونجح في الحد من خطورة الهجوم الفرنسي الذي غاب تأثيره طوال الشوط الأول. وافتتح أويارزابال التسجيل لإسبانيا من ركلة جزاء قبل أن يعزز بيدرو بورو من تقدمه بهدف ثان في الشوط الثاني ليحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. ولم تنجح التبديلات التي أجراها المدرب ديدييه ديشامب في إعادة فرنسا إلى أجواء اللقاء، فيما واصل المنتخب الإسباني تألقه الدفاعي محافظا على نظافة شبكه للمرة السادسة في 7 مباريات. تتجه الأنظار إلى مدينة أطلانتا الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا والأرجنتين في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المونديال. ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة دفاع عن لقبه العالمي وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما تسعى إنجلترا للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 66. ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بعدما تخطى سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما بلغ المنتخب الإنجليزي المربع الذهبي عقب فوزه على النرويج بهدفين مقابل هدف.
1: نعلم جميعا مدى براعة ميسي، لكن لا يمكننا تجاهل القدرات والمواهب التي نمتلكها في الفريق، لكن لدينا قدرات هائلة في خط الهجوم ومن الصعب اختراق دفاعنا. لدينا تلك الصلابة ولدينا ذلك التماسك ولدينا تلك العقلية، هذا ما يجعلنا فريقا جيدا. علينا التركيز كليا على أنفسنا كإنجلترا الآن، وأن نكون في أفضل حالاتنا وأن نهزم منتخبا قويا آخر لنحجز مكانا في النهائي.
2: سنواجه فريقا لم نلعب ضده من قبل، فريقا قويا قدم أداء رائعا في هذه البطولة. نحب هذا النوع من المباريات. ما يثير حماسي أكثر من أي شيء آخر هو أننا على بعد خطوة واحدة من خوض نهائي كأس العالم. لا يوجد حافز أجمل من ذلك. دائما هناك الكثير من المخاوف لأنهم فريق عظيم ولديهم العديد من اللاعبين البارزين.
3: من الواضح أن بطولة كأس العالم مليئة بالمعاناة. نحاول تقديم أفضل ما لدينا واللعب بشكل جيد. ربما عانينا أكثر مما كنا نتوقع، لكن في النهاية هذه هي كأس العالم، وستكون مباراة حماسية للغاية ومليئة بالتوتر من جميع الأطراف.
4: سنواجه فريقا كبيرا وقويا، لكن على أي حال علينا التركيز على أنفسنا والاستعداد وبذل قصارى جهدنا.
0: ونبقى مع أخبار مباريات الدور نصف النهائي، حيث تستعد مدينة أطلانتا الأمريكية لاستضافة مواجهة إنجلترا والأرجنتين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أكدت الشرطة المحلية رفع مستوى الجاهزية الأمنية مع تعزيز انتشار العناصر الأمنية في محيط الملعب ومناطق تجمع الجماهير لضمان سلامة المشجعين وتأمين الحدث. في المقابل دعت رابطة المحاربين القدامى في الأرجنتين الجماهير إلى الفصل بين الرياضة والسياسة والتركيز على المباراة بعيدا عن أي توترات خارج إطار كرة القدم. تنظم دار المزادات الأمريكية مزادا إلكترونيا لبيع مجموعة من تذكارات كأس العالم 2026، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات هذا المزاد في 22 يوليو وتستمر لمدة أسبوع. ويضم المزاد عددا من المقتنيات المرتبطة بالبطولة أبرزها الكرة التي ستستخدم في المباراة النهائية، إلى جانب الأزياء التي سيرتديها الفنانون المشاركون في عرض الاستراحة بين شوطي النهائي. كما سيعرض للبيع ملابس المغنية الكولومبية شاكيرا، وستخصص عائدات المزاد لدعم صندوق فيفا للمواطن العالمي للتعليم الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تعليمية للأطفال حول العالم. أصدرت وزارة الشباب والرياضة السنغالية أمراً إلى الاتحاد المحلي يقضي بالوقف الفوري لجميع الأنشطة والبيانات والظهور الإعلامي المرتبط بمشاركة المنتخب الأول في كأس العالم. جاء القرار على خلفية الأزمة التي تعيشها

0: الكرة السنغالية منذ خروج المنتخب من دور الـ 32 أمام بلجيكا، وما تبع ذلك من جدل واسع واتهامات طالت الجهاز الفني والإداري والطبي، وتشمل الأزمة إقالة المدرب بابيتيا واتهامات بالتدخل في شؤون الاتحاد، إلى جانب شبهات تتعلق بطبيب المنتخب. نهاية الموجز الرياضي.
1: شكرا لديما. ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، وتشهد أسعار النفط حاليا أعلى مستوياتها منذ توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 17 يونيو لإنهاء الحرب، إذ ارتفعت العقود الأجل لخام برنت 1.68% دولار بواقع 2% لنحو 90 دولارا للبرميل. لم يبقى إلا نذكر بأبرز عناوين هذه النشرة. مقتل 10 عسكريين إيرانيين وإصابة 15 آخرين في القصف الأمريكي على بنبور الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن استئناف الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ الإيرانية، وترامب يتعهد بأن يكون الحصار شاملا. الكويت تعلن اعتراض 6 صواريخ و33 مسيرة مساء جراء عدوان إيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية. خلال لقائهما في البيت الأبيض، الزيدي يؤكد أنه حضر للشراكة، وترامب يعلن دخول شركات نفط كبرى للعراق وعدم الحاجة لبقاء الجيش الأمريكي هناك. بالعناوين نصل إليكم الختام النشرة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة. ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
1: جميل. يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
1: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
0: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
1: اللي يضربوا أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان

0: عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
1: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
2: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
3: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلاً من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
6: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر محيي الدين، هكذا لقب ببعض ألقابه الكثيرة. ليس عنه فقط سنتحدث، بل عنه وعن ظلاله وما حوله وعن أثره وآثاره، عن الشيخ الصوفي الأبرز والأشهر في تراثنا العربي، إن لم أقل التراث العالمي أيضا بسبب اهتمام المستشرقين به بأكثر من لغة. نتحدث عن الشيخ ابن عربي أو محيي الدين ابن عربي، أو كما يلقبه أتباعه ومريدوه بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وعن قضية التصوف أيضا. احنا سنتخذ من الحديث عن ابن عربي مدخلا وشرفة إلى الإفضاء إلى موضوعة التصوف نفسها وإشكاليتها في العالم الإسلامي أو الثقافة الإسلامية. وليس أنسب ولا أجمل من أن يكون ضيفنا وشريكنا على هذه المائدة الشيخ إبراهيم عامر، وهو أحد مشايخ الأزهر وعلمائه والمهتمين بهذه القضية وغيرها من القضايا. فحياك الله الشيخ إبراهيم.
1: يا مرحبا بحضرتك أستاذنا الكريم أستاذ تركي، يا مرحبا بكم.
0: الله يحفظك.
1: أشرف بكم وبالسادة المشاهدين.
0: نشرف نحن بك. شيخ إبراهيم، قبل أن نتحدث عن ابن عربي، لماذا يعني هو أصبح قطب الرحى في موضوعة التصوف؟ يعني ثمة كما يقال في المصطلحات الصوفية أولياء أو شيوخ طريقة أو أوتاد أو أقطاب كثر حسب القاموس الصوفي، لماذا ابن عربي أصبح هو في البؤرة في المركز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من وجهة نظري أن الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي عليه رحمة الله يمثل محورا أو قطبا

0: خطبا في دائرة البحث الصوفي بصورة عامة لما يمثله من جانب يعني يجمع بين الظاهر والباطن في يعني حقل التصوف أو في مجال التصوف. فحضرتك تعلم جيدا أن هناك ما يسمى بالطريقة الأكبرية، وهذه الطريقة منسوبة إلى الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، لكن ابن عربي يمثل في حد ذاته ظاهرة عالمية كما سبق تفضلتم، بما أنه يبدأ تصوفه بالصورة المعتادة وينتقل أو يتدرج بالتصوف إلى أن يصل إلى ما يسمى بيعني نظريات فريدة استقل بها أو يمكن أن نقول إنه تميز فيها، كقضية مثلا وحدة الوجود، ومع اختلاف التفسيرات التي يعني تعالجها أو تتجه نحوها، كذلك أيضا مسألة الحب الإلهي أو مسألة الإنسان الكامل وما تؤدي إليه من يعني الحب، وما يسمى أيضا بالتعايش المشترك بين الناس. هذه كلها كانت سببا في أن يكون ابن عربي رحمه الله محورا رئيسا للدرس الصوفي عند المتصوفة، وأنا أقصد هنا بالدرس الصوفي بصوفية يعني المقام العلمي، ولا أقصد بذلك حتى يعني مجرد من يتكلم حول موضوع التصوف أو يتناوله من غير المتخصصين، لأن في الحقيقة ابن عربي له قراءات متعددة، يعني من الممكن أن تقرأ ابن عربي أو أن تجد قراءات لابن عربي من وجهات نظر مختلفة، بعضهم يريد أن يقتطفه إلى اتجاه، وبعضهم يريد أن يقتطفه إلى اتجاه مغاير ومقابل تماما، وتأتي جهة وسطى لتقتطفه أيضا أو تحاول اختطافه. لكن في الحقيقة يبقى ابن عربي بعد هذا كله وبعد هذه الدراسات محورا رئيسا للدرس الصوفي. أيضا في مسألة البعد الإنساني في فلسفة ابن عربي إنجاز لنا هذا التعبير، باعتبار أن الفلسفة يعني معيارا للعلوم ويمكن أن تعتبر موجودة في كل علم، فللنحو فلسفته، وللفقه فلسفته، وللأصول فلسفته، وللتفسير فلسفته، والفلسفة معناها الحقيقة الأولى التي يعني يبحث للوصول إليها أو يبغى كل العلماء أن يصل إليها. يبقى ابن عربي أيضا أساسيا وحاضرا بسبب فلسفته الإنسانية التي تمثل عند كثير ممن يدعون الآن ويحاولون أن يجمعوا البشرية على المفاهيم المشتركة وعلى مسائل الأخوة ومسائل أو معاني الحب الراقية التي يعني يتمنى كثير من الباحثين أن يصل إليها. يبقى ابن عربي أساسا وقائدا، إن شئنا يعني أن نعبر أو إنجاز لنا التعبير، قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
1: جميل. حضرتك أشرت إلى موضوع أنه النص بن عربي تم تخاطفه أو التنازع عليه من قبل أكثر من طرف، وأعتقد أن هذه شأن الشخصيات الجدلية في التاريخ، خصوصا ذات الإنتاج الكبير والكثير. يعني بن عربي تحد مئات المؤلفات، ما بقي لنا أظن حوالي 100 مؤلف،
0: 150
1: وبعضها ذات مجلدات. نعم. يعني ضخمة، فبطبيعته وأيضا حياة مثيرة إن كان في شكلها الظاهر أو الباطن، يعني رحلته من الأندلس ثم علاقاته إلى وصولا إلى مكة فدمشق وبلاد الشام ومصر إلى آخره، وعلاقاته السياسية أيضا بين الإمارات في الأندلس والإمارات ودولة المرابطين أعتقد أو الموحدين في المغرب. هل هذا النص العربي خلينا نقول أو لابن عربي أو الأكبري كان متعمدا من الأساس أن يكون غامضا وحمال أوجه حتى يحمي لب نصه أو مقولاته الرئيسية التي اتهم فيها بأنه خرج عن، تعرف حضرتك شيخ وتعرف أنه من قبل بعض الفقهاء أنه خرج عن ناموس الشريعة، أو أنه فعلا هو فيلسوف، فبالتالي الفيلسوف نصه مركب ومعقد من عدة طبقات. يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: ما كتبه ابن عربي رحمه الله من أفكار إنجاز يعني أن نعبر بكلمة أفكار، هي أفكار تعبر عن جوهر التصور.

0: وعن حقيقة التصوف، لكنه في النهاية بشر يعبر بعبارات البشر. وما كتبه ابن عربي لم يكن في الحقيقة متعمدا الغموض ولا قاصدا الغموض، وإنما هو كان يسير يعني على طريقة التأويل، إنجاز أن نسميه أيضا تأويلا. والمقصود بالتأويل هو أنه لا يكتفي بدلالة الظاهر أو بدلالة ما نسميه بالتفسير للنص، وإنما يعني يخرج من دلالة ظاهر النص إلى أن يصل بالنص أو يتجه بالنص تحديدا إلى معان تؤدي إلى مفهوم معين عنده. فمثلا لو جاء أو لو قرأت آية وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، هذه الآية في تفسيرها الظاهر حين يقرأها الواحد منا ويريد أن يفسرها ويوضحها للناس، فسيتحدث عن السماء وعن ظاهرة إنزال الله سبحانه وتعالى للمطر أو للماء من السماء، فتحيا بهذا الماء يكون سببا لإحياء الأرض ولإنبات النبات بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. لكن ابن عربي في هذا النص مثلا قد، وأنا أضرب مثالا، يعني قد يذهب أو في الحقيقة هو يفعل ذلك، لا يكتفي بهذا الظاهر الذي نجنح إليه جميعا أو يكون أول ما يتبادر إلى أذهاننا، وإنما يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، وأن هذه الأودية التي سوف تجري بهذا العلم إنما هي النفوس الكاملة أو نفوس العارفين، وأنها يعني تنبت أسرارا وتخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي. أعتقد أن ابن عربي لم يكن يقصد بذلك أن يغمض على الناس، وإنما كان المجال والمقام اقتضى ذلك. والأمر هذا يعني أنا لا أعده أمرا غريبا، لأن يعني كثيرا من النصوص الشعرية ومن النصوص العربية يسمعها الآن ويقرأها كثير حتى من المثقفين، وقد لا يقف على معناها الدقيق، وقد لا يدري معناها. إذا كان مثلا هناك كناية في النص، أو كان في النص مثلا تعريض أو شيء من الصور تورية البيانية، نعم، أو تورية، فابن عربي لم يقصد أن يكون غامضا، وإنما المقام الذي يتحدث فيه هو مقام يقتضي الرمز ويقتضي الإشارة. وهذا الأمر حتى موجود حضرتك في التفسير الإشاري للقرآن الكريم، يعني تجد أن هناك تفسيرا لآية من آيات القرآن الكريم عند أصحاب الإشارة كالإمام القشيري في لطائف الإشارات، كالإمام ابن عجيبة، كغيرهم من العلماء، حتى هو عند ابن عربي نفسه تجد تفسيرا قد يختلف مع الظاهر، لكنه في الحقيقة لو أحسن الظن به هو في الحقيقة تفسير يتعلق بالسلوك ويتعلق بالتربية وله فائدة، يعني له تعلق بوجه معين ينفع الناس ويمكث في الأرض. جميل.
1: طيب سنعود إلى هذه النقاط، لكن نستميحك عذرا أن نستعرض هذه البطاقة فقط لإشراك المشاهدين معنا عن شخصيتنا اليوم.
2: محي الدين ابن عربي أحد أشهر المتصوفة وصاحب مدرسة صوفية شهيرة، لقبه مريدوه بالكبريت الأحمر والشيخ الأكبر. ولد في مرسية بالأندلس سنة 558 للهجرة، قابل في شبابه ابن رشد في قرطبة، وتنقل في بلدان الشرق الأوسط حاجا ومدرسا ومعلما روحيا. قدم نظريات أصبحت محل جدل صوفي من جهة ومحل تكفير فقهي من ناحية أخرى، مثل نظرية وحدة الوجود والأعيان الثابتة والتنزلات الستة والمراتب السبعة وختم الولاية، وأخيرا نظريته المثيرة الإنسان الكامل. بين من اعتبره رائدا للفلسفة الوجودية ومن اعتبره عارفا بالله، أو حتى من اعتبره مجرد زنديق كما هو موقف كثير من الفقهاء، فقد بقي تراث ابن عربي مادة فكرية ضخت روحا جديدة في التصوف، وما زال كتابه الفتوحات المكية بأبوابه الكثيرة محل جدل وتأويل. ابن عربي أحد رموز التصوف، التصوف الذي تطور كثيرا بعده، وما زالت الأحداث تؤكد حضوره في كثير من البلدان العربية على الأقل شعبيا، ما يجعله أحد روافد التأثير التي كاد العالم أن يتجاهلها

0: ولولا مواسم تبدو عابرة تعبث بمقولة انتهاء التصوف في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: شيخ إبراهيم، هذه الاستعراض لحياة ابن عربي تثير لدينا بعض الأسئلة، وأنا أريد أن أقف عند إن كان في مسيرته الشخصية أو في مقولته أو في الجدل الذي أثير حوله، لكن حتى لا أظلمك في الوقت ولا أظلم المشاهدين، معنا فقط فاصل وجيز ثم سنرجع لهذه النقطة نتناقش فيها حول السيرة والمسيرة، وإضافة إلى محاور أخرى. نحن في بحر ابن عربي وهو بحر متلاطم وضفافه يتنازعها كما تفضلت أكثر من ميناء وبحار يعني. ففاصل وجيز ثم لنا عودة أيها الكرام.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: وراء كل قرار فرص كسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: أهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية أشهر عالم صوفي وصاحب مقولات وصاحب تفلسف صوفي في الحقيقة، وأثر داخل الوعاء الإسلامي وخارج الوعاء الإسلامي، أثر عليه خلاف وسجال كبير. طبعا نتحدث عن الشيخ ابن عربي محي الدين ابن عربي الحاتمي الأندلسي، ويسرنا كما سرنا من قبل أن يكون شريكنا على هذه المائدة الشيخ إبراهيم عامر من علماء الأزهر. شيخ إبراهيم، مر بنا في التقرير قبل قليل أن الرجل قدم من الأندلس، من مرسية. هل هذه الملاحظة ملفتة للانتباه أن التصوف في لحظة ما، التصوف العرفاني المشحون بالمقولات الفلسفية المثيرة للجدل حول وحدة الوجود والغنوص والعرفان والباطن والظاهر، نبعت من الأندلس؟ عندنا ابن عربي وابن سبعين وغيرهم، أظن العفيف التلمساني، نعم، وغيرهم. لماذا ازدهر التصوف في هذا الشكل بالأندلس في تلك المرحلة؟
8: من وجهة نظري المتواضعة، أرى أن يعني جو الحرية الذي كان يسود تلك البلاد، وجو الازدهار الثقافي والعلمي الذي كان سائدا في تلك الأماكن، كان سببا مباشرا في أن يصدر أو أن تصدر مثل هذه الأقوال وهذه الفلسفات والرؤى عن هؤلاء الأعلام. فكان يعني كلامهم، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على ابن عربي، لو أنك حضرتك نقلت المجال إلى ابن العربي المالكي،
7: القاضي،
8: نعم، لوجدت عنده أيضا في كتبه وفي مؤلفاته مساحة كبيرة من حرية التعبير وحرية الرأي.
7: إذن تعيدها أنت إلى البيئة، بيئة الأندلس،
8: بيئة الأندلس الخصيب،
7: نعم،
8: يعني حتى كما سمى صاحب الكتاب هو الأندلس الخصيب حقا. في مكانه
7: نفح الطيب،
8: نعم، نفح
7: الطيب في غصن الأندلس الرطيب،
8: في نعم،
7: في غصن الأندلس لسان الدين ابن الخطيب،
8: نعم. المقام يعني أو هذا الجو من الحرية ومن الإبداع، وأيضا العامل الجغرافي ما يتعلق بأنهم أهل يعني شواطئ وأهل سواحل وهكذا، هناك يعني تفاصيل.
7: طيب هذه اللي أشرت فيها شيخنا، صحيح بيئة الأندلس أكيد بيئة متصلة بالفضاء الأوروبي وغيره المسيحي في ذلك الوقت، وما زال طبعا بسكست المسيحي جدا يعني.
8: لا، هي لم تكن متأثرة،
7: أو
8: إنما هي بيئة صانعة. أنا أقصد أنها بيئة صانعة للإبداع.

0: لأن البعض يقول لماذا
1: وهي تصدر كانت تصدر لأوروبا ولغيرها الحضارة والثقافة.
0: لأنه البعض يقول، أنت قدتني إلى هذه النقطة وحلو أن وصلنا إليه لأن هي لب الحديث، المقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود والاتحاد، وحتى كانوا يسمونهم الاتحادية والاتحاديين، وتعرف ما قول كتب ابن تيمية في الرد على أهل الاتحاد ويسمونهم أهل الاتحاد وأهل الالحاد
1: إلى آخره،
0: أنه ابن عربي تأثر فيها بمقولات أو إرث فلسفي قديم اللي هي الفيثاغورية الجديدة، اللي هي تقوم على أساس الظاهر والباطن، وحتى هي نشأت على أنقاض الأفلاطونية أيضا الجديدة، اللي هي فكرة الصور والأمثال، وأن ما نراه ليس إلا تمثلات للحقائق الإلهية السابقة، ونظرية الفلك الكهف التي تشعل فيه النار ثم تنعكس أضواء هذا النار على الخارج، فهذا الخارج هو إنما هو إلى آخره. أنت تعرف هذه المقولات اللي هي أصلها الفيثاغورية والأفلاطونية المحدثة. إذن ابن عربي كأنه، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية وبيئها كما يقول الجابري، أي زرعها في البيئة. هكذا يقال.
1: هذه قراءة.
0: هذه قراءة. أنت ما رأيك فيها؟
1: لا لا لا لا، هذه القراءة يعني بالنسبة لي ليست صحيحة من وجهة نظري. وأنا هنا لا لست في مقام النقد، وإنما أنا في مقام من يوضح وجهة نظر أحد المنتسبين للأمة إنجاز التعبير العربية والإسلامية بوجهة نظر يعني طالب علم. أقول في الحقيقة إن ابن عربي أيضا كما قيل هذا الكلام الذي تفضلتم به بارك الله فيكم، وأن المسألة هي مسألة يعني لها إرث أو مبنية على إرث فلسفي من الفلسفات القديمة بالتفاصيل التي ذكرتها. هذه قراءة يعني في الحقيقة تحاول اختطاف ابن عربي كما ذكرت لحضرتك في البداية. نعم. أما بعض الناس أيضا يمكن أن يعرض قراءة أخرى ويقول للمشاهدين إن ابن عربي لم يكن في ذلك كله إلا مجتهدا أو محاولا للتعبير عن مفاهيم إسلامية ولكن بصبغة جديدة. ولذلك فإن حضرتك لو قرأت مثلا عند الدكتور أبو العلا عفيفي عليه رحمة الله، ومن أكثر المهتمين والباحثين في تراث ابن عربي، تجد أنه يقول لك إن ابن عربي قد سبق إلى مثل هذه المقولات فيما يتعلق بوحدة الوجود، ولكن لم تكن العبارة نفسها موجودة في كلامه حتى هو ولا في كلامهم. يقول سبقه إلى ذلك الإمام الجنيد والحارث المحاسبي والشيخ الإمام الغزالي، كل هؤلاء يمكن أيضا أن يأتي أحد ويقول إن في كلامهم ما يدل على وحدة الوجود وهذه المعاني التي يعني تنسب أو
0: الحلاج مثلا
1: يتهم بها، ونعم والسهروردي وغيرهم. نعم. من المتصوفة المسلمين
0: هذه المقولة
1: يقولون هو مسبوق. الأمر الثاني يقولون إن كلام ابن عربي إنما هو كلام إسلامي خالص، وهذا كلام أنا شخصيا أقتنع به.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنه هذا المبدأ كله، مبدأ وحدة الوجود، يعني خلاصته لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: ابن عربي يصدر من لا إله إلا الله ويتدرج منها، من النطق باللسان الذي هو يعني تجرى به الأحكام على المسلمين، وينطلق بعد ذلك إلى التصديق واليقين بها، ثم بعد ذلك يتمثل هذه العبارة في الواقع وفي المعاش الذي يحياه، حتى يصل إلى الدرجة أن هو يعني أنا حين أرى شيئا فإنني لا أرى هذا المخلوق وإنما أرى الخالق. يعني أنت أصبحت دالا.
0: ما الذي يعنيه أنه يرى الخالق ولا يرى المخلوق؟
1: لا يرى، هو في الحقيقة لا يرى الخالق. يعني لا يرى الخالق في، لا يقصد بذلك أنه يرى الخالق بالرؤية التي فيها حد وجهة وأشياء من هذا القبيل.
0: إذن
1: وإنما هو يقصد أنه يعني يعبر بعبارة كما قلت لحضراتكم فيها كناية، فيها يعني نوع من المجاز، نوع من الإشارة إلى أن هذا المخلوق دل على الله، وهو في هذا كله يريد أن يقول إنه لا موجود في الحقيقة، يعني لا وجود حقيقيا إلا لله سبحانه وتعالى.
0: تمام. طيب، لأنك وصلت إلى هذه النقطة أريد أن نستعرض هذه المادة لأسمع رأيك فيها.
2: إلى منهج ابن عربي في تفسير النصوص الدينية القرآن والحديث.

0: الحديث بطريقة تتجاوز المعنى الظاهري إلى المعاني الباطنية والروحية. يعتمد هذا المنهج على فكرة أن النصوص الدينية تحمل طبقات متعددة من المعاني تكشف عبر التأمل الصوفي والإلهام الروحي. أما فكرة وحدة الوجود فهو مفهوم ميتافيزيقي يرى أن الوجود كله ينبثق من الحقيقة الإلهية الواحدة وأن الكائنات ليست سوى مظهر أو تجليات لهذه الحقيقة.
1: بناء على هذا المذهب فالله سبحانه وتعالى أصلا لم يوجد شيئا. شوف كيف المسألة، يعني لم يوجد شيئا، يعني لا ذا وجود مغاير لوجوده. وضحت كيف المسألة؟ فبالتالي كيف يستفيد وكيف يزداد كمالا من لا شيء أصلا، من مجرد إيش؟ رسوم ومظاهر وشعاعات ونسب. مستحيل يزداد. وهذا هو اللائق بكلام ابن عربي.
2: أما المجموعة الثالثة فذهبت إلى أن وحدة الوجود عند ابن عربي هي وحدة وجود روحية وليست وحدة وجود مادية. لكن تجدر الإشارة إلى أن مصطلح وحدة الوجود لم يرد مطلقا في مؤلفات ابن عربي، بل ظهر من بعده في كتب بعض تلاميذه ومريديه.
3: المادة هذه فيها إشارة بالذات الحديث الأخير إلى أن وحدة الوجود هنا وحدة وجود روحية وليست وحدة وجود مادية، هكذا أولها، وإلى أن مقولة وحدة الوجود مثل ما تفضلتم قبل قليل بهذا الشك، وحدة الوجود المصطلح الشهير إنما تبلور وولد بعد ابن عربي، أصله فلسفته التنظير له موجود في كتب ابن عربي بقاموسه المعروف، لكن المصطلح الذي اشتهر وذا إنما وجد بعد ابن عربي. هذا بعضه أشرتم إليه قبل قليل. أنا أريد أن أستعرض المادة الثانية حتى يتصل الحديث بعضه ببعض، وهي حول فلسفة التصوف. هل التصوف سابق للفلسفة أم الفلسفة سابقة للتصوف في هذا الإطار حتى نأخذ وقتنا في الحديث؟
4: قالوا المتصوفة تأطروا بالفلسفة، والحقيقة العكس، وجد التصوف قبل أن توجد الفلسفة، وفصلت الفلسفة عن التصوف، يعني بمعنى آخر الأصل الأول لم يكن إلا التصوف.
5: العقائد الأساسية اللي قام عليها التصوف الفلسفي واللي نصرها هي من صميم الفلسفة القديمة.
6: الأصل في التصوف ليس في الفلسفة. الأصل في التصوف كما مر معك تزكية الأنفس، ترديتها.
3: إذا كان لك إضافة حول مقولة وحدة الوجود والاتحادية، لأن هي أكبر مأخذ على ابن عربي وبسببه اتهم بالتزندق بل بالمروق من الدين، بل بعض العلماء قال بالكفر، يعني كما تعرف الذهبي وغيرهم، وله من دافع عنه. إذا كان من إضافة حول هذه الجزئية ثم ننتقل إلى من الأسبق، التصوف ولد الفلسفة أم الفلسفة ولدت التصوف؟
7: فيما يتعلق بوحدة الوجود، هذا المصطلح كما تفضلتم لم يرد بنصه في كلام ابن عربي، وإنما يعني تبلور بعده، وكانت هناك قراءات متعددة لهذا المصطلح عند ابن عربي. يعني من قرأوا ابن عربي من السابقين كانت لهم يمكن أن نجملها في قراءتين: قراءة الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله ورضي الله عنه، والقراءة الأخرى للإمام سيدي عبد الغني النابلسي رضي الله عنه. والاثنان ممن كتب وشرح، يعني الشيخ الشعراني له شرح للفتوحات، وأيضا الشيخ النابلسي له أيضا تعامل ودرس مع ابن عربي طويل. نجد عند الشعراني أنه يبرئ ابن عربي من كل المقولات التي تتصادم أو تعارض ظاهر الشرح، بمعنى أن الإمام أو الشيخ الشعراني عليه رحمة الله يقول لك إن ابن عربي لا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الكلام. طيب من أين أتى هذا الكلام؟ يقول لك لقد دس عليه. وهذا الكلام
3: كما دس على الشعراني، تذكر يقال
7: نعم هذا الكلام طبقات حدث معاه،
3: يقال أنه هو تبرأ من بعض القصص الخرافية
7: اللي وردت، وجاء إلى شيخه يبكي هذا الأمر ويتأسى بسبب هذا الأمر. لكن الشيخ النابلسي يعني اتهم في دراسته، يعني هذا الكلام لو جاز لنا، قصور أذهان القارئين لابن العربي أو لابن عربي.
3: نعم.
7: وذلك أنه يرى أن ابن عربي لا بد أن يؤول كلامه، ولا بد أن يحمل كلامه

0: على قصده، لأن اللغة كما تعلم
1: نعم.
0: يعني حضرتك يكون المتكلم شريكا فيها
1: نعم.
0: كما يكون السامع شريكا بأنه يسمع ويفهم، أيضا قصد المتكلم له دخل في توجيه المعاني.
1: مضبوط.
0: يعني الكلام حين يصدر عن الإنسان لابد أن يسأل الإنسان ماذا تقصد، خاصة إذا كان الكلام فيه مجاز وكنايات أو تعقيد أو إرماز أو إشارات أو أشياء من هذا،
1: يجب أن يسأل المتحدث أو الكاتب ماذا تقصد.
0: نعم يعني. فالشيخ ابن عربي عليه رحمة الله والشيخ النابلسي لما جاء يعني قال لنا بأن ابن عربي لم يصادم الشريعة ولم يعارض الدين ولم يكن يقصد أن يهدم أركان الدين كما قال بعضهم عن ابن عربي، وإنما هو فقط عبر عن معاني بطرق تعبير فيها تأويل وتحتاج إلى تأويل
1: شبحات.
0: أيضا هي حضرتك يعني إن التأويل يعني أنا قلت حضرتك يرد الكلام أو يرد اللفظ إلى معنى لائق ويمكن أن يجد له أصلا شرعيا في هذه الحالة فيعني طيب. الكلام لا خلاف عليه.
1: أشكرك شيخ إبراهيم في ختام هذه الحلقة الماتعة، والحقيقة أن الجدل حول التصوف احنا فضلنا ندخل من خلال أشهر رموز ابن عربي، والتصوف نفسه سيظل قائما مع وضد، وحول ابن عربي أيضا مع وضد. شكرا شيخ إبراهيم عامر أحد علماء الأزهر، أشكرك غاية الشكر على هذه الإضافات، كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص والكريمات على تخصيص وقتكم معنا في هذه المساحة حول ابن عربي والتصوف المع والضد. مع السلامة.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
4: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
1: مهووس بالسلطه
4: يعني بهذا المعنى.
3: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
4: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان أخرى.
3: إطلاق

0: مباشر على القيادات التي كانت مجتمعة.
1: كل الأيدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقة الأولى حارسك اللي أطلقها.
1: حارسي
0: اللي أطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية الجزء الرابع.

0: أهلا بكم. من موجز لأهم الأنباء من العربية، أفادت مصادر محلية إيرانية بمقتل أكثر من 10 عسكريين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف اللواء 388 التابع للجيش الإيراني في مدينة بنبور جنوب شرقي إيران. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران، وتعتبر المحطة النووية أول منشأة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في إيران، وتقع على بعد 17 كيلومترا جنوب شرق مدينة بوشهر في محاذاة الخليج العربي. دخل الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ في الأثناء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت جولة إضافية من الضربات على إيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وقشم. في الأخبار العاجلة الآن، الداخلية البحرينية تؤكد إطلاق صفارات الإنذار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعربية خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض أن إيران لطالما كانت عبئا على العراق، واصفا طهران بالمتنمر الأكبر في الشرق الأوسط.
1: Iran was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that, but they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized and really their military power is just a tiny fraction of what it was just 4 months ago. So they're not going to have that problem.
0: أعلنت القوات المسلحة الكويتية أنها اعترضت 6 صواريخ و33 مسيرة خلال الليل. بيان الجيش الكويتي أضاف بأن العدوان الإيراني استهدف عدة منشآت حيوية ومدنية وإحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي جرت في روما بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان كانت مثمرة وسادتها أجواء إيجابية. وفي تصريحاته أشار إلى أن الجانبين حريصين على المضي قدما في المفاوضات التي ستستكمل اليوم. إلى اللقاء.
2: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العالم.